0: also in the Bab al-Mandab. And so the attacks to Saudi Arabian ships are totally unacceptable.
1: مشاهدينا تتابعون المقابلة الكاملة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاصة بالعربية التي أجراها الزميل طلال الحاج اليوم الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والسادسة عشرة بتوقيت غرينتش. في سياق هذا الموجز أيضا مشاهدينا، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا، وأن القوات سهلت خروج أكثر من مليار برميل نفط خام عبر هرمز خلال الشهرين الماضيين، كما ساعدت في خروج أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق. كوبر أشار إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء في المنطقة لتعزيز دفاعاتهم الجوية ولتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة المسيرات الهجومية. أكد قائد قوات اليونيفيل في لبنان أكد أهمية ضمان انتقال سلس لمهام القوات قبل بدء انسحابها من جنوب لبنان نهاية العام الجاري. المسؤول قال لرويترز إن اليونيفيل تعمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لترتيب انتقال المهام، محذرا من صعوبة تسليم بعض مواقعها للجيش اللبناني لأن أكثر من نصف هذه المواقع يقع في مناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية، واصفا عمليات الهدم الإسرائيلية في بلدة المنصوري بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
2: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
3: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
4: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر.
5: كان يقول لنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
3: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
4: دكتور فيصل بس الحاك البديل لو ألغناها
5: البديل.
6: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
11: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
12: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
11: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
12: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
11: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
12: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
13: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. من حلم الوحدة العربية إلى واقع الانقسامات، الجامعة العربية ضرورة أم عبء؟

0: بس ندين نصرح نشعر بالقلق.
1: هي فقط تأتي عناوين منشطات جميلة جدا،
2: لها دور مؤثر جدا خاصة نحن كشعب سوري.
3: نحتاج إلى كيان فعال، ما نحتاجوش إلى كيان يصدر بيانات وبعدين ما يتخذ.
4: الجامعة لها أهمية طبعا، وبتؤثر في المجتمع وبتؤثر في الشعوب العربية، وقراراتها فعالة.
5: آخر مرة سمعت عن جامعة الدول العربية عن دورها في المنطقة، يعني ممكن من سنين.
6: تشتت المصالح هو ما يضعف قرار الجامعة العربية وأيضا يؤخر من فعاليتها تجاه القضايا المهمة.
7: كل دولة الآن تسعى إلى إنقاذ نفسها.
8: ربما يؤسس شيء بديل عن الجامعة العربية.
9: فجوة كبيرة بين ما تتخذه جامعة الدول العربية من قرارات وما بين عملية التنفيذ.
10: نضيء شمعة خير من نلعن الظلام.
11: رحبك، اسمحي لي رحبك.
12: 80 عاما وأكثر مرت على تأسيس جامعة الدول العربية، مؤسسة ولدت في زمن كان فيه الحلم بالوحدة العربية مشروعا سياسيا، وكانت مواجهة الاستعمار وحماية استقلال الدول العربية في صدارة الأولويات. لكن بعد أكثر من 8 عقود تغير العالم وتغيرت المنطقة أيضا، وتبدلت طبيعة التحديات والتهديدات، حروب وأزمات، تدخلات إقليمية ودولية، انقسامات باتت تفرض سؤالا أكبر: هل ما تزال الجامعة العربية قادرة على القيام بالدور الذي أنشئت من أجله؟ منتقدوها يرون أنها تحولت إلى مؤسسة تفتقد أدوات التأثير ولا تملك آليات حقيقية لإلزام الدول بقراراتها. أما المدافعون عنها فيرون أن المشكلة ليست في الجامعة بل في الدول الأعضاء وإدارتها السياسية. فالجامعة في النهاية لا تصنع المواقف العربية بقدر ما تعكسها، بين من يرى أنها أصبحت عبئا على الحاضر ومن يرى أن غيابها سيكون أكثر كلفة من وجودها. أين تكمن المشكلة إذن؟ في الجامعة أم في الدول التي صنعتها وتحدد قدرتها على الحركة؟
13: نحاول مع الدول العربية كلها بتناقضاتها المختلفة أن نعمل من أجل فلسطين.
14: سنين معاهم مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ما في حاجة تجمعنا أبدا.

0: أقتضي كما دعا إلى ذلك حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك الفهد بن عبد العزيز إعادة ترتيب البيت العربي.
1: إننا نلتقي هنا في بغدادكم لنعمل معا إلى ما يهدينا إليه الله بأنه خير، هو الأمن القومي والتهديدات التي يتعرض لها وكيفية مواجهتها وعناوين أخرى ذات صلة.
2: والمباحثات التي سوف أجريها هنا في إطار إعادة بناء العمل العربي المشترك والتنسيق والتضامن العربيين المطلوبين على الدوام.

0: بك معنا دكتور. وينضم إلينا أيضا السيد توني أبي نجم الصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد توني. وينضم إلينا من الجزائر دكتور محمد سيبشير الأكاديمي الجزائري، مرحبا بك دكتور. ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح، مرحبا بك معنا أستاذ محمد. بداية دكتور فيصل، هناك سؤال أصبح مطروح بشدة، ربما ليس اليوم ولكن منذ سنوات. الجميع يشعر أن الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب ولا شيء أكثر. هل تعتقد حضرتك أن الجامعة بالفعل لم تعد ضرورة في هذا التوقيت؟
1: أولا يجب أن نفرق بين الفعالية والضرورة. نعم، الجامعة العربية محدودة الفعالية نتيجة لعوامل كثيرة، قد لا يكون هناك وقت لشرحها. لكن على الجانب الآخر، محدودية الفعالية لا تلغي ضرورة الاستمرارية. وبالتالي السؤال هو، هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟ إلغاء الجامعة العربية أنا بتقديري بأنه سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي في المنطقة، وبالتالي هذا راح يكون له تكلفة استراتيجية على الدول العربية. وجود الجامعة العربية يخلق بالنسبة للدول العربية ما يسمى برأس المال المؤسسي. يعني جامعة الدول العربية لديها تراكم مؤسسي وخبرة عملية منذ عام 1945 لغاية اليوم، وهذا الأمر يعطي للدول العربية ما يسمى بالشرعية السياسية الدولية. هذه موجودة حتى في نظريات العلاقات الدولية، ما تسمى نظرية الليبرالية المؤسسية، بمعنى أن الدول تتعامل في علاقاتها البينية بناء على التعاون الدولي أو التعاون الإقليمي والتنسيق. بالتالي أنا أجد بأن نعم، جامعة الدول العربية ليست ذات فعالية كبيرة، لكن على الجانب الآخر وجودها ضروري وضروري جدا. وهناك حالات شهدت بعض النجاحات الجزئية بالنسبة للجامعة العربية، نستطيع ربما الحديث عنها بعد.
0: سنتحدث في السياق، ولكن سيطوني أنت من تتخذ وجهة نظر عكس ذلك تماما. أنت ترى أنها عديمة الفائدة وأنها تمثل عبء الآن أكثر منها ضرورة كما يذكر الدكتور فيصل.
2: قبل ما نطلع على الاستوديو كنت بعدنا عم بقوله للدكتور، من أنا وصغير كنت بعد بالمرحلة المتوسطة بالجامعة، عم نحكي بالثمانينات، كان عندنا أستاذ التاريخ والجغرافيا بوجه له تحية أثر فيه كتير، أستاذ الفريد نجم، كان يقول لنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما، لم تلتقي على مصلحة عامة. وفعلا نشأنا على موضوع، يعني أنا هيك إذا بدنا نعمل حزورة، يعني نسأل أصعب سؤال بالعالم، حدا يعطينا إنجاز وحيد للجامعة، جامعة الدول العربية وحيد، يعني أي شيء قدرت تعمله جامعة الدول العربية، هيدا الموضوع بيكون أهين يمكن نجيب لبن العصفور أو ما بعرف شو، من أنه نعثر على إنجاز. لا، بل على العكس، يعني يلي بيطلع بميثاق جامعة الدول العربية بتركيبتها بلاقي تركيبة هجينة لا يمكن أن تنجح. يعني ما في أي مؤسسة بالعالم على سبيل المثال للحصر بتقول أنه القرارات تكون ملزمة للدول التي توافق عليها. يعني إذا تم اتخاذ قرار بالأكثرية، الدول التي توافق على القرار تلتزم به، والدول اللي ما صوتت عليه لا تلتزم. يعني هيدي بولا مؤسسة، بولا مجموعة، بولا جامعة، بولا دولة، بولا شيء ممكن يكون هيك. وبالتالي من تركيبة وميثاق الجامعة الدول العربية لكل مسارها منلاقي نحن أمام، يعني أنا إذا محل الدكتور بدأ يشرح لطلاب بالجامعة عن جامعة الدول العربية، أنا بصراحة بخجل دكتور. بتطلع على كل ما حصل، هي مثل مكتب إعلامي بيطلع كما قلتي زميلتي بيانات شجب، إدانة، استنكار، بولا قضية اليوم. يعني أنا ما بدي أرجع كتير بعيد، طب ما صار في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في مجموعة الدول العربية تتعرض لاعتداءات يومية؟ ما في جامعة الدول العربية. يعني نحن وصلنا إلى مكان مش الحضيض، يعني بعد أسوأ مش عم نقدر نحن يكون في أي دور. لشو الدور؟

0: يعني أنا إذا عندي هاتف لا أستطيع استعماله.
1: نعم هذه محدودية الفعالية، لكن
0: لا مش محدودية. عندما نقول محدودية دكتور وبعتذر منك، بيكون في فعالية خفيفة، وهذه هي انعدام الفعالية، في فرق بين

0: تحديدا مفيد انه يحدث نوع من المقاربه لانها لا
1: انا اتفق مع الاستاذ بان أساسي. الحل يكون في الاصلاح ليس في الالغاء.
2: أنا بالعكس بدي ضوي على نقطه، الامم المتحده المقارنه تجوز، انما هناك تتخذ قرارات بتقولي لي قرارات تنفذ او لا تنفذ او تتاخر تنفيذها. بلبنان كان عندنا القرار 425، في قرار متخذ اتاخر تطبيقه من 78 لسنة 2000 انما طبق. جامعة الدول العربية ما في عندها ولا قرار طبق ولا شيء.
0: لا، هناك قرارات طبقت وكانت هناك نماذج ناجحة في هذا الأمر. حينما مثلا كان هناك الاعتداء على الكويت، حينما
1: الغزو العراقي على الكويت،
0: تجارب ناجحة في هذا.
1: نعم، هو في الصورة الذهنية بالنسبة للمجتمع العربي هو يمثل حالة انقسام عربي، إنما في واقع الحال القمة العربية المنعقدة في 10 أغسطس عام 1990 في القاهرة نجحت في إصدار قرار من الجامعة العربية يدين الغزو العراقي. طيب طالب بانسحاب القوات.
0: حتى أكون منصفة، لأن حضراتكم في الاستوديو معايا ضيوف على
2: جاوب عن هالموضوع.
0: أكيد، ولكن أستاذ محمد أنت استمعت إلى ما قاله أستاذ طوني الآن. هو يقول بشكل واضح أن لا دور للجامعة، إذن لماذا يستمر بقاء؟
3: مساء الخير، تحية لضيوفك الكرام.
0: أستاذ محمد صلاح من القاهرة، وسأعود إليك دكتور بشير، لكن أبدأ.
3: معذرة.
0: تفضل.
4: عفوا يا دكتور. يتم الحفاظ عليها لأنها تحافظ على الحد الأدنى من التواجد العربي أو القواسم العربية المشتركة، ولو حتى كانت هذه القواسم شكلية. ماذا إذا ألغيت الجامعة العربية؟ نحن نحاسب الجامعة العربية أو أصحاب الطموحات العالية باعتبارها مؤسسة فوق الدول العربية. الجامعة العربية لا تدير الدول العربية، هي مجرد إطار تنسيقي للدول العربية عاكسة للإرادة العربية. المشكلة تتعلق بالنظام العربي. يا أستاذة رشا، حضرتك زاملتيني في تغطية عدد من القمم العربية، وكنا نجلس خارج المجلس الوزاري، اجتماع وزارة الخارجية الذي يسبق عادة القمة العربية، وندعو، ونحن مجرد مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، لكننا منتمين في النهاية كلنا إلى العالم العربي، أن يتفق الوزراء على أن تتم القمة وأن تعقد في موعد حتى لا يضرب النظام العربي. في تونس 2004 ألغيت القمة العربية قبل عقدها بيوم واحد، ثم عادت وانعقدت بعدها بشهرين. المشكلة تتعلق بالنظام العربي وليست بالجامعة العربية باعتبارها كيان يعتقد أنه قادر على صنع القرارات. الجامعة العربية وفقا لميثاقها قراراتها تتخذ بالتوافق حتى انعقادها. من يأتي الآن ويسأل عن لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟ لأن لا يوجد أي دولة طلبت عقد القمة. القمم العربية الطارئة تعقد بطلب من دولة عربية واحدة، لم تطلب أي دولة عربية.
0: لم تطلب دولة عربية.
5: لماذا لم تطلب أي دولة بالإذن؟ لماذا لم تطلب أي دولة عربية عقد اجتماع طارئ لجامعة
0: تسأل الدول العربية ولا تسأل الجامعة؟
5: لا، لأنه الجواب واضح.
2: أنا يجمعون على الفشل والعجز وعدم الفعالية وما إلى لزوم.
0: وما ذنب الجامعة في هذا الأمر؟
1: جامعة وكان في اجتماعات وزارية، يعني صدرت منها قرارات الاجتماعات الوزارية، الوزراء الخارجية.
2: جامعة الدول العربية مش سيجار لاونج.
4: لا يعني هي
2: بتشمعت ما تعمل شيء.
4: عفوا الزملاء، يعني حدث بحجم الاعتداء على الدول العربية كان يحتاج بالفعل، لكن هذه مجرد وجهة نظر. أما الساسة والمسؤولين والرؤساء والزعماء ربما كانوا يعتقدون بأن العلاقات الثنائية والأحاديث الثنائية والاجتماعات الثنائية هي أكثر جدوى. نعم، النظام الجامعة العربية يعاني من عطب شديد ويحتاج إلى تطوير، لكن النظام العربي نفسه هو نفسه في وجود الجامعة العربية التي قررت أن أو قرر القادة العرب نقلها من مصر إلى تونس في توقيت شهد بعد تأسيس حزب الله وتفشي ظاهرة الأفغان العرب من بعد 79 وتحويلهم إلى قوى تعادي الأنظمة العربية والشعوب العربية نفسها، الحرب العراقية الإيرانية. وعندما عادت الجامعة العربية إلى القاهرة استمر نفس التشكيك الذي بدأ منذ 45 في

0: جدول الجامعة العربية. الجامعة العربية يا جماعة للأسف الشديد تعرضت لهجوم هي لا تستحقه بالأساس. اللي عايز يهاجم بكل صراحة هاجم النظام العربي.
1: طيب
0: النظام
1: هذه نقطة مهمة جدا أستاذ محمد.
0: النظام العربي يعاني من التفكك.
1: طيب أنا أنقل هذه الجملة الخطيرة التي ذكرتها حضرتك لدكتور محمد سبشير. هو يقول لحضرتك بشكل واضح لا تهاجموا الدول الجامعة العربية ولكن هاجموا النظام العربي الذي أدى إلى ضعف هذه الجامعة بهذه الصورة. الجامعة العربية لم تصنع ضعفها ولكن أضعفها النظام العربي.
2: طبعا مساء الخير سيدتي، مساء الخير لضيوفك الكرام. اظن بان هناك تلازم سيدتي بين ما تحدث عنه الاستاذ من القاهره من حيث غياب او ضعف النظام العربي وما قاله الضيف الكويتي والاخ اللبناني. لماذا؟ لان الامور سيدتي عندما نتحدث عن منظمه محدوديه الفعاليه يعني وجودها او عدم وجودها سيئات. لماذا؟ لانه حتى عندما قال الاخ الكويتي الاخ سليم عندما قال بانه الجامعه اجتمعت في 10 اوت 1990 واتخذت قرار بشان الغزو العراقي للكويت التنديد ثم التدخل، ذلك كان سيجري اما في مجلس الامن او كان سيجري. لماذا؟ لانه امريكا كانت تريد ان تتدخل في القضيه. طبعا لماذا؟ لانه جامعة الدول
1: ولكن لا يمكن إنكار دكتور أن هنا كانت الآلية واضحة وتم الاستناد إليها وكانت ذات فاعلية بصراحة. لا يمكن أن نقلل من هذا النموذج، يمكن أن نقول لماذا لم تتكرر أمثال هذا الدور الذي كان فاعلا، لكن أن نقلل من شأن ما حدث ربما يراه البعض من الناحية الموضوعية غير سليم.
2: شوفي سيدتي، عندما تحدث الأخ صليب حول نظرية في العلاقات الدولية تعني بالتنظيم المؤسسي وهذه النظرية تقيس الفعالية. طبعا نحن عندما نقول منظمة محدودية الفعالية نقيس هذه الكلمة المحدودية منذ 45 منذ إنشاء جامعة الدول العربية، ما هي إنجازاتها سيدتي؟ هل أنجزت شيئا في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع؟ مجرد اجتماعات، مجرد
1: دعمت حركات استغلال الدول العربية يعني منذ تأسيس الجامعة. يمكن أن يرد دكتور بوصليب على هذه المسألة.
3: يعني نقاط مهمة جدا يعني ذكرت.
2: شوفي سيدتي أنا
3: متفق.
2: طيب. أكمل فقط سيدتي.
1: تفضل
2: إن سمحتي سيدتي أكمل فقط.
1: تفضل.
2: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية سيدتي ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر. هذه الكلمة سيدتي تعلمناها كما قال الأخ اللبناني من المدرسة، كنا في الابتدائي في المتوسط ثم إلى الجامعة لم نتعلم من جامعة الدول العربية إلا هذه النكتة. عندما يحدث أي شيء نسمع، نستنكر، نستنجب ونندد. هذه الفعالية سيدتي تقاس بإنجازات. عندما تحدث حول أو تحدثت سيدتي حول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي أنجز الكثير من الأمور. هناك نزع للحدود، هناك عملة موحدة، الاتحاد الأوروبي القوة الثالثة في الاقتصاد العالمي. لكن جامعة الدول العربية سيدتي انظري إلى حال النظام العربي كما قال الأخ من القاهرة وانظري إلى إنجاز جامعة الدول العربية.
1: من القاهرة أستاذ محمد صلاح يرى أن العيب في النظام العربي وليس في الجامعة.
2: طيب نقول النظام العربي طبعا. لماذا الأخ من القاهرة يتحدث حول النظام العربي؟ لكن جامعة الدول العربية سيدتي تترجم وتعكس النظام العربي. النظام
1: طيب.
2: العربي غير
1: موجود. طيب لنوزع الوقت يا دكتور سيبشي. نوزع الوقت دكتور.
3: أنا متفق، نعم متفق بأن كل ما ذكره الضيوف الكرام بأن الجامعة العربية نعم هي تعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية، هذا الأمر مفروغ منه. لكن ما هو الحل؟ هل الحل في الإلغاء تماما؟ أنا لا أعتقد بأن هذه الجامعة التي امتدت منذ عام 45 تعتبر من أقدم المنظمات الدولية إلى جانب الأمم المتحدة أن تلغى فقط لأنها تعاني من مشكلات نتيجة لعدة عوامل ومتغيرات متعلقة بدور الدول العربية وضعف الدول العربية. لكن على الجانب الآخر أنا من الكويت ولا أقلل أبدا من قرار الجامعة العربية في المنعقدة في القاهرة بإدانة الغزو العراقي ومطالبة القوات العراقية الانسحاب من الكويت والاعتراف بالنظام الشرعي في الكويت رغم وجود انقسام عربي عربي في القمة العربية المنعقدة في القاهرة. لكن نعرف في العلاقات الدولية بأن منظمة الأمم المتحدة حتى بقراراتها في مجلس الأمن الدولي

0: تعتمد أو تستند إلى المنظمة الإقليمية التي حدثت فيها هذه الأزمة. هل المنظمة الإقليمية مؤيدة للحق الكويتي أم لا؟ بالتالي الكويت تحركت في الغزو العراقي مع دول مجلس التعاون الخليجي على ثلاث مستويات: مستوى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة. لو لم يصدر هذا القرار ولو لم ترسل بعض الدول العربية أو تشارك في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ما كان يمكن للكويت أن تستند إلى هذه الشرعية العربية. الأمر الآخر أيضا لا ننكر بأن أيضا في حالة في الكويت، أيضا الكويت عندما استقلت في عام 1961 تعرضت لتهديد من العراق سمي بأزمة عبد الكريم قاسم.
1: نعم.
0: حشدت القوات العراقية على الحدود الكويتية، ماذا كان دور الجامعة العربية؟ اعترفت باستقلال الكويت بعد أيام من إعلان استقلالها وضمت الكويت لعضويتها، بل أصدرت الجامعة العربية قرار بإرسال قوات عربية مشتركة لحماية الكويت في عام 61. وبالتالي لا نستطيع أن نقلل، نعم هو لا شك بأن هناك دور محدود للجامعة العربية خصوصا خلال الفترات الأخيرة نتيجة للتغيرات التي حدثت، لكن لو قارنا بين دور إيران في فترة الشاه ودور إيران بعد الثورة الإيرانية، لما الشاه كان موجود وإيران كانت قوية كان هناك مشروع عربي، تتفق أم تختلف معاه كان هناك مشروع عربي ناصري وقومي عروبي في المنطقة استطاع أن يواجه المشروعات المختلفة في المنطقة. لكن لما قامت الثورة الإيرانية في 79 كان العالم العربي يشهد حالة ضعف وتشرذم بعد كامب ديفيد ومقاطعة مصر، لذلك خرج تصاعد المد الديني في المنطقة. لا يمكن التخلي عن مشروع عربي في المنطقة العربية تؤطره الجامعة العربية بحجة فقط أن هناك محدودية. يجب أن يكون هناك التفكير بإصلاح هيكلية الجامعة العربية، وأنا أعتقد بأن مستقبل الجامعة العربية يمكن أن يعيد فعالية الجامعة العربية لعدة عوامل. ربما يكون تراجع الدور الإيراني خلال الفترة القادمة وضعف الميليشيات المسلحة المرتبطة بها، غياب دورها، عودة العراق إلى الحاضنة العربية، تعافي سوريا، هذه كلها عوامل يمكن أن تعيد المشروع العربي مرة أخرى وتعيد فعالية الجامعة العربية.
1: طيب، هو ما يقوله دكتور صليب مهم للغاية، لأنه يقول أنه حتى من الناحية السورية والشكلية وجود الجامعة العربية يعتبر مظلة موجودة للعرب. يمكن من خلال المشكلة ليست في الجامعة كتنظيم أو كإطار، المشكلة في العالم العربي الذي لا يمتلك مشروعا عربيا، هذا ما يقوله باختصار شديد.
2: أنا أيضا أعتذر لأنني لا أتوافق مع الدكتور ونحن نتناقش.
1: لا الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية.
2: يعني خلينا نعطي مثل الناس تفهم علينا. قبل الأمم المتحدة كان في شيء اسمه عصبة الأمم.
1: نعم.
2: عملت أول مؤسسة كانت فاشلة واحتاجت لتعديل وتغيير، صرنا بالأمم المتحدة. اليوم في كتير حديث كبير للعالم انه بحاجة، وخصوصا مع شطحات الرئيس ترامب، انه بحاجة كتير قصص لتعديل. فاذا نحن اول شيء بدنا نعترف بالواقع. جامعة الدول العربية دكتور، اذا انت جبت سائق بيشتغل معك بيساعدك، اذا بيروح 10 ايام بيعمل 9 ايام حوادث ونهار ما بيعمل حادث. ما فيك تقول لا بس ما هيدا فيها نهار ما عمل حادث وبالتالي انا بتتكل عليه. لما بيكون على مدى،
1: طب ايه هي الحوادث
2: على مدى 80 عام؟
0: انا حابب افهم منك ما هو الحل، الغائها؟
2: الحل نحن
0: ما هو البديل؟
2: الجامع، لانه لما حكي الزميل من القاهره انه النظام العربي، وما في نظام عربي، يعني ما يسمى نظام عربي هو هيدي جامعه الدول العربيه. شو يعني نظام عربي؟
1: لا هو يقصد النظام العربي، الدول العربية
2: ما في نظام، هيدي دول عربية. يعني ما فينا نحن نجي إذا قلنا أمم متحدة إنه هيدا نظام عالمي، ما خص هيدي بهيدي، ما في نظام عربي. كان في والله يمكن نظام متناحر لما كان في سوريا ومصر من جهة، ما في شيء اسمه نظام عربي. ما هيدا محاولة وضع العرب كلهم بإطار كأنه بوتقة واحدة، يعني بمعنى
1: المشروع والنظام. دكتور فيصل بسلحك، إيه البديل لو ألغناها؟
2: البديل نحن تنقدر نعمل بديل، بدنا نجي نطرح إطار قابل لاتخاذ القرار. يعني نحن بلبنان مثلا مشكلتنا اليوم انه نعيش في ظل نظام عاجز عن اتخاذ قرار، نظام فيتوات متبادله ينطبق على جامعه الدول العربيه، وهو يعجز نظام عاجز عن اتخاذ قرار. جامعه الدول العربيه هي

0: تماما كذلك. إطار عاجز عن اتخاذ قرار أو اتخاذ.
1: البديل أستاذ إصلاح الجامعة العربية؟
0: ما هو ما في
1: البديل إصلاحها أم إلغاها؟
0: البديل هو إيجاد إطار سيكون يمكن مختلف بنسبة 99%، أعضاؤه رح يبقوا هن ذاتهم. إذا خدمت
2: يعني أنت عايز إلغاها، هي واضحة
0: يعني هي عملية نروح على المؤسسة الثانية.
1: المؤسسة الثانية على فكرة، بس تعطيني ثواني، خطورة المؤسسة الثانية إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي ربما يؤدي إلى ظهور منظمات إقليمية تدمج إسرائيل في المنطقة.
0: دكتور
1: منظمات إقليمية شرق أوسطية،
0: إحنا عندنا تجربة ناجحة بحد مقبول اسمها دول مجلس التعاون الخليجي. هيدي الدول أخذت مجموعة قرارات
2: على فكرة هذه
0: أبناء الخليج العربي.
1: مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون الخليجي لا يتعارض مع الجامعة العربية.
0: لا لا هو عمل شيء.
2: لا لا هو النقاش على فكرة ينطبق أيضا، وسيكون لنا حلقات في هذا الأمر على مجلس التعاون الخليجي. ولكن هو بيسأل حضرتك السؤال الآن، إذا حضرتك ألغيت الجامعة العربية غدا وتركت هذا الفراغ، من سيملأه؟
1: منظمات إقليمية جديدة.
0: أي فراغ؟ جامعة الدول العربية اليوم هي الفراغ بحد ذاته، هي الفراغ. تخيلي نحن منذ 3 سنوات تتعرض المنطقة العربية لحرب إيرانية ضروس، تم الاعتداء على المملكة بمسيرات آتية من جماعات إيرانية في العراق، تم الاعتداء على مجموعة من الدول العربية. في أخطر من هيك؟
2: طيب
0: أخطر شيء معقول يكون ما في جامعة عربية؟
1: هذه نتفق على محدودية الفعالية طبعا.
2: أستاذ محمد سلبية. صلاح، رد على هذا الأمر الذي يطرحه أستاذ طوني الآن لأنه مهم بصراحة.
3: الحقيقة يعني المتحدث الفاضل من لبنان تحدث عن صعوبة اتخاذ قرارات في لبنان نتيجة الوضع الداخلي والتنافر بين القوى اللي موجودة على الساحة. طبيعة الحال ينعكس ذلك على الدول العربية. إذا كان دولة واحدة عربية وأكثر من دولة، أكثر من لبنان، ليبيا، السودان، اليمن، نماذج موجودة، هل يعقل أن نقيس التناقضات داخل دولة عربية ونطبقها على الدول العربية بالكامل؟ في فترة من الفترات يعني الوضع الحالي وضع خطير جدا. تحدث حضرته عن الهجمات على المملكة العربية السعودية وغياب موقف عربي إلا بالتنديد والبيانات وكذا، دون موقف حقيقي، يعني اجتماعات قرارات وهكذا. يعني في مرحلة سابقة كان النظام العربي، وهو ليه برضو سألني حضرته على مسألة ما فيش نظام عربي، لا في نظام عربي لأنهم عرب. وهو نفسه في نهاية المداخلة يعني تحدث عن أنه عن مشروعات أخرى يمكن أن تدمج إسرائيل داخل المنطقة.
2: فليبقى النظام حتى لو شاكل. هو الذي حذر من خطورة الفراغ الذي يمكن أن تتركه الجامعة العربية.
3: عفوا بس لانه بس حدث تدخل في الصوت. بالفعل اذا دخلت اسرائيل الى داخل النظام في هذه المنطقه، اوروبا ليه بيقولوا عليها اتحاد اوروبي دلوقتي؟ ما كان فيها اكثر، لان كان فيها اكثر من نظام، لكن المنطقه العربيه كان فيها نظام واحد. عجبنا مش عجبنا نحاول نطوره، نعيد هيكلته كلنا مع ده. الحد الادنى انا هذكر يعني هذكر حضرتك بس، لان تابعت اكثر من 20 قمه عربيه منذ سنة 90 وحتى الآن. إنه على الأقل اللقاءات الثنائية اللي بتعقد ما بين القادة، وأحيانا بيكونوا متخاصمين وزعلانين وفي مشاكل بينهم، ينجح بعض القادة في تقريب وجهة نظر فنصل إلى قواسم مشتركة في قضايا معينة. صحيح هذا لم ينتج موقف عربي واحد تجاه القضايا الكبرى، لأنه في مراحل كانت المصالح للدول العربية ضد مصالح دول أخرى. مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج تعرضت إلى أعمال من تنظيمات إرهابية بدعم من دول عربية ومن جماعات كانت تتخذ من دول عربية مواقع لها ومعسكرات لها. هل هناك أكثر من ذلك من تناقضات ومن رغبة في الإيذاء؟ وصلنا إلى مرحلة ده. أنا مش عايز يعني أستعيد هذه الذكريات الأليمة يعني بعد أن تجاوزنا هذه المرحلة، لكن وجود الجامعة العربية على الأقل يحافظ على الحد. هي فيها مشكلة.
2: بس خليني اسالك يا استاذ محمد، استاذ محمد ما يقوله استاذ طوني او دكتور محمد سبشير هم لا يعبرون عن وجهه نظرهم الشخصيه، هناك شعور عام لدى الشارع العربي حتى حينما يكون هناك انعقاد قمه، بالتاكيد الجميع يتوقع ان يكون هناك استنكار وادانه وشجب،

0: ليس هناك أكثر من ذلك. وبالتالي البعض يقول أن حتى هذه الاجتماعات لا تستحق بهذه البيانات. البعض يعتقد أن هذه البيانات أساسا معدة سلفا موجودة، فقط يغير التاريخ للحديث عن بيان جديد. فين أضيف
1: شغلي يا ريت تجاوبني عليها.
0: بس دكتور بس
2: أنا حجاوب حضرتك بردودين
1: حجاوب. نحن عم نجي هلأ نجي نحذر حذر.
0: لا أكيد أكيد.
2: لو سمعني أنا بجاوب على الأستاذة راشد.
0: هوزع الوقت عشان دكتور محمد.
1: بدي أتوجه له بالسؤال يا ريت تجاوب.
2: لأنه قال الدكتور. إذا كانت هناك
1: إذا بتسمح لي بدي أسألك.
0: ثانية واحدة أستاذ محمد.
1: بدي أسألك. حذر الدكتور وأنت كمان من أنه إذا صار هيدا الفراغ إسرائيل ممكن تدخل على الخط. أنا حسيت كأنه نحن مش عايشين بالدول العربية. نحن معنا خبر أنه كم دولة عربية صارت مطبعة مع إسرائيل بظل وجود الجامعة العربية اللي هي بكوما، بظل مفروض مبادرة عربية نشأت ببيروت بال2002 بتحكي عن الأرض مقابل السلام. أنه نحن هلأ عم نعمل مثل النعامة.
2: هذا شيء آخر.
1: أنه نحن ما بدنا يصير هيك يلي عم بيصير. يا دكتور رجاء أن نحن نحكي القصص كما هي. راحت المملكة العربية السعودية على معاهدة مكة مع تركيا ومع باكستان الدول غير العربية.
0: طيب.
1: اليوم ماذا ستفعلون؟
0: هنا سؤال
1: هذه الوقائع ماذا ستفعلون؟
3: هذا الأمر إذا سمحتي لي هذا الأمر يعني هذا الأمر لا يتعارض الحقيقة مع خطورة وجود تنظيم منظمة إقليمية.
0: ولكن هناك تعليق من دكتور محمد سبشير على ما يطرح الآن، ويعني من حقه حتى أوزع الوقت بشكل عادل. تفضل.
4: شوفي سيدتي، الأخ الكويتي الأخ سليب قال بأنه المنظمة الدولية الأمم المتحدة مثلا تتخذ قرارات بناء على تصديق منظمة إقليمية لقرار ما، وذكر النموذج الكويتي.
3: لا لا طبعا لم أقل بناء على تصديق. لا لا
0: ولم يقل بناء على تصديق. هو قال أن الدور الذي لعبته الجامعة العربية لا يمكن إنكار فعاليته، لأنه
3: تستند على قرارات الجامعة العربية أو تستأنس بها أو تصبح هي تمثل شرعية.
0: طيب أنا بس أنا أريد منك أن تعقب على ما قاله.
4: شوفي سيدتي، أنا أذكر فقط أن الولايات المتحدة سيدتي في مجلس الأمن عندها 47 فيتو حول القضية الفلسطينية، حول التنديد بما يقوم به الكيان الصهيوني في القضية الفلسطينية. هل استندت هل استند مجلس الأمن إلى ما يقرره جامعة الدول العربية منذ النكبة منذ 1948؟ إذا الأخ الكويتي قال بأننا على أقل تقدير جامعة الدول العربية مظلة. طبعا نحن لسنا تحت مطر، نحن تحت عاصفة. العاصفة هذه تسمى العولمة، تسمى الذكاء الاصطناعي، تسمى الآن ما يجري بين أمريكا وإيران، غلق مضيق هرمز، غلاء الغذاء بحوالي 30%، الأسمدة أصبحت أغلى ب 22%، كل هذه الأمور.
0: طيب يا دكتور، هو المطروح الآن الذي يقوله دكتور فيصل وأستاذ محمد صلاح هو أنه يمكن البحث عن الثغرات الموجودة في ميثاق الجامعة من أجل لتفعيل دورها الحقيقي. لكن ما يطرحه أستاذ محمد صلاح وهو الخطير في الموضوع بيقول حضرتك في نهاية هناك مصالح مختلفة للدول العربية، هناك إضعاف تم مع سبق الإصرار والترصد للجامعة العربية من قبل الدول العربية نتيجة انقسام واختلاف المصالح. هذا واقع على الجميع أن يعترف به.
3: اسمحي لي راشد.
0: يبدو أنه لا يسمعني بشكل.
3: الجامعة العربية إطار عربي سياسي دائم لإدارة الخلافات، لا يمكن الاستغناء عنه بحجة أنه محدود الفعالية. لو حدث أي خلاف عربي عربي، وجود الخصوم في نفس المنظمة والتقائهم باجتماعات دورية يفتح القنوات للاتصال، يفتح الباب ويمهد الباب أمام وساطة عربية عربية بين الدول العربية. وبالتالي هذا يعتبر أحد أدوار الجامعة العربية المهمة لإدارة الخلافات، ليس بالضرورة حل الخلافات، إنما إدارة الخلافات، احتوائها وامتصاص الصدمات التي يمكن تحدث داخل الجسم العربي. هذا حدث حتى بين الكويت والعراق. بعد تحرير الكويت استمرت الكويت والعراق في عضوية الجامعة العربية والتقتا في أكثر من قمة عربية.
0: لكن ما يطرحه مهم للغاية. هو بقول حضرتك أن هناك الآن اتفاقيات إقليمية ما بين الدول واتفاقيات ثنائية مشتركة توفر ما كان يجب أن توفره الجامعة العربية. يعني هناك ميثاق الدفاع المشترك، لم يفعل هذا الميثاق حينما كانت هناك دول عربية تتعرض لاعتداءات قوية. ما الذي يدفع الدول لترك أو تنحية الجامعة العربية رغم أن بها ميثاق للدفاع المشترك ولتذهب

0: تحالفات إقليمية أخرى لتحقيق هذه
1: المهمة. نعم، هذا لضعف منظومة الجامعة العربية الذي يحتاج إلى إصلاح ولا يمكن الاستغناء عنه. أما الترتيبات الأمنية، الاتفاقيات الأمنية والاتفاقيات الدفاعية هي عبارة عن ترتيبات أمنية ودفاعية، لكن جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية. منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها اعترفت بدور المنظمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين،
0: ولكنه يرى أنها غائبة في أكثر أحداث المنطقة سهولة وخطورة.
1: طبعا هذا الأمر لا يمكن إغفاله والتغاضي عنه، لكن على الجانب الآخر لا يمكن أيضا إغفال على الجانب الآخر هذه منظمة إقليمية في العالم قديمة، لا يمكن الاستغناء عنها فقط لأن هناك ترتيبات أمنية ودفاعية موجودة. مجلس التعاون الخليجي منذ عام 81 إلى غاية اليوم أثبت نجاح وفعالية، وتعتبر دول الخليج اليوم مركز الثقل في الجسم العربي، لكن هذا الأمر لا يعني الاستغناء عن العمق العربي. على فكرة إدارة ريغن في عام 81 طرحت سياسة الإجماع الاستراتيجي. الإجماع الاستراتيجي قائمة على أساس محور يضم تركيا وإسرائيل ومصر وباكستان في مواجهة النفوذ الشيوعي، وطرحت إدارة ريغن وقتها أن أمن الخليج هو جزء من أمن غرب آسيا يفصله عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي. هذا الأمر لم تقم به دول الخليج ولم تقبل به ولم تندمج ضمن ما سمي بمنطقة غرب آسيا، لأن دول الخليج مدركة لأهمية العمق العربي في الحفاظ على أمنها القومي. وبالتالي لا يمكن التخيل بأن مجموعة دول عربية أو مجموعة دول مشتركة بينها قواسم مشتركة ومتجاورة جغرافيا، ويشهد العالم اليوم تهديدات عابرة للحدود الوطنية مثل الإرهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة وغيرها، ولا يكون بينها تنسيق في إطار مؤسسي وتنظيمي.
0: رد يا سيد توني الآن.
2: الإشكالية هنا يا دكتور، إذا أنت بحاجة ماسة لسيارة ما ممكن تروح على شغلك بلا سيارة، إذا السيارة خربانة ما
0: مين اللي
2: بتغيرها؟
0: مين اللي خربها؟
3: ما بغيرها.
2: لا لا، ما هو ما في
3: أغيرها بشو أغيرها؟
2: لا، بتبدل بسيارة جديدة. نحن
3: الجديدة هاي شو الجديدة؟
2: الإشكالية هون أنت بحاجة لميثاق،
3: ما هو الجديدة وين؟
2: أنت بحاجة لميثاق ساعتها مختلف وجديد. يعني أنت لما بتأسس شيء،
0: طيب إيه اللي هيضمن لك أن الكيان الجديد الذي تتحدث لإنشائه سيتمتع بنفس القدرات التي تعتقد أنه فيها قادر على الفعالية والتأثير؟
2: أن الكيان القائم غير ذي جدوى، غير نافع. الدول تعرف أنه غير نافع. الدكتور شو عم بيقول لي؟ على الأقل أنه بيجمع الزعماء تحكوا مع بعضهم.
3: لا لا مش مو. لا لا
2: فيهم
3: مش
2: فيهم يروحوا يلعبوا ورق سوا.
3: لا لا مش مو.
2: مش شغل هاي.
3: العلاقات الدولية ما في ورق ومش ورق. العلاقات الدولية
4: على السخرية على
3: إدارة الخلافات. هذا حصل قطيع بين
4: من عبارة أنا ذكرتها
3: في كثير من الحالات.
4: هذه وجهة
3: العلاقات العربية.
4: يقبلها أو يرفضها.
3: ليس أقول بفضل الجامعة العربية، إنما بفضل وجود مؤسسة.
0: نموذج أخير.
2: النموذج الدولي.
0: عادت سوريا إلى الجامعة العربية، وكانت القمة التي حضر فيها الشرع هي بوابة لتذويب بعض الخلافات ما بين الدول العربية في هذه الفترة وما بين الشرع كنظام جديد، أليس كذلك؟
2: طبعاً. القمة اللي قبلها مين حضر ومين رجعوا على جامعة الدول العربية؟ اللي قبلها
3: النظام السابق.
2: النظام السابق يلي، وبالتالي هيدا الموضوع يعني عم بيحكي الدكتور انه هيدا اطار. اليوم في امم متحده ومجلس امن، الصراع بين
3: على فكرة
2: الحرب بين روسيا واوكرانيا،
3: على فكره الحرب
2: بيدخل فيها الامريكيين
3: اللبنانيه، ساهمت اللجنه العربيه الثلاثيه بالتمهيد لاتفاق الطائف.
0: نعم.
3: يعني هذا الامر.
0: نعم.
3: هذا الامر.
0: نعم.
3: ايضا.
0: نعم.
3: من بين الحالات.
0: نعم.
3: التي تثبت
2: المساهمه. نعم. لاتفاق الطائف. انا لبناني واعرف. طبعا. تماما المساهمه لاتفاق الطائف هي
3: مساهمة خليجية. نعم.
2: مساهمة المملكة العربية السعودية بالتعاون،
0: ولكن كان
3: إطار الجامعة العربية.
2: ولكن أنا بدل لك يا دكتور، إذا أنت ما بتعرف من السبعينات كان في لجنة ثلاثية وساعة لجنة رباعية وساعة ما بعرف شو،
3: تعقيد الأزمة لا يلغي الدور يا دكتور.
2: كله هيدا ما نفع اليوم.
0: طب مين قال لحضرتك ان الكيان الجديد التي تريد ان يتم تاسيسه مكان الجامعه العربيه سياتي ولديه انياب، سياتي ولديه ادوات؟ يمكن ان اخذ اجابه على هذا
3: وما هو
0: السؤال.
3: الكيان الجديد
0: هنطرح هذا، ولكن هو بعد فاصل قصير. فاصل ونعم.

0: الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: عدنا مرة أخرى إلى محل النقاش، ورغم احتدام النقاش في الاستوديو لكن كان هناك مثل ذكره لنا الآن أستاذ طوني يحمل قدرا من الدعابة يمكن أن تخفف من وطأة هذه الحدة في النقاش.
1: أنا بس عندي تحفظ على التهكم على عبارة أنا قلتها في إجابتي السابقة تتعلق بأنه على الأقل الزعماء العرب يلتقون ويحدث حل بعض المشاكل، اتفاقات ثنائية، عوامل صلح ما بين بعضهم وبعض، يعني فجرى التهكم من الاستوديو بان هم يعني الزعماء العرب يقعدوا يلعبوا ورق، يعني اولا لا يليق، ده مجرد راي يقبله او يرفضه الضيف يعني، لكن لا يصح التهكم على ده.
0: يعني هو يقول ليس هناك ضروره للاجتماع بين الدول حتى يتم لقاء ثنائي ما بين الدول.
1: انا فاهم يا استاذ رشا، لا انا لا لا لا لا لا ضروره
2: اعتذر اذا فهم.
0: لا لا لا
1: انا نفسي اكمل.
0: طب هو عايز يوضح يا استاذ صلاح ان هناك فهم خطئ،
1: انا عايز اكمل
0: هذا التعليق.
1: طيب بس انا خلاص
0: حتى لا يبدو انه يعني لا، هو يوضح بس موقفه في جمله قصيره.
2: انا اذا فهمت اي تهكم
1: هيخلص.
0: طيب
2: اذا فهمت اي تهكم انا بعتذر، انا كنت عم برد على كلام للدكتور باستوديو مش على كلام قلته حضرتك اساسا.
0: طيب اتفضل.
1: حصل خير.
0: اتفضل.
1: حصل خير خلاص.
0: نعود. هو ده حال الجامعه العربيه اللي احنا عاملينه في الاستوديو.
1: الموضوع بالظبط يعني اذا كان حال العرب كده يعني الشعوب العربيه. طب انا هقول حاجه، يعني اذا كان مع كل انتخاب امين عام جديد للجامعه العربيه تحدث يعني ردود فعل قبل الفعل اصلا يعني على مساله المرشح اللي هيجي يعني، ويحدث تطاول احيانا على المرشح شعبوي، لكن للاسف الشديد يقع في هذا الخطا ايضا النخب العربيه، يعني النخب العربيه اللي عايزه منظمة جادة لها ميثاق جاد يقترب من ميثاق الأمم المتحدة أو حتى الناتو أو الاتحاد الأوروبي من المنظمات التي تستطيع أن تفرض قرارات، هم أنفسهم يعني يسخرون من الهيئة أو المنظمة أو الشكل أو الفورم اللي موجود حاليا. طب في مصر لما بيحصل كده بيكون رد الفعل ايه؟ ما هو في مصر برضه في مصريين وجهه نظرهم زي وجهه نظر الاستاذ توني على فكره يعني، وشايفين انه مقر الجامعه العربيه لو اتباع وتم استثمار الارض عليه في منطقه يمكن ان تاتي بالمليارات وتفيد مصر، هل القياده المصريه يمكن ان تستجيب لهذا؟ هي مجرد وجهات نظر. الشعوب العربيه ربما اللي هي عندها مشاكل داخلية ومطحونة وعندها أزمات حدودية وتطاحن مع دول جارة واختلافات حتى في المنطقة التي تحمل نفس الهوية، مش بس عرب يعني، حتى نفس الهوية الثقافية والهوية التاريخية، تأتي الآن الجدل على جدوى وجود حتى شك لديه الحد الأدنى من أنه ممكن يجمع يكون في أمل.
3: يحتاج إصلاح الجامعة العربية إلى مجموعة من الآليات أهمها إصلاح آلية اتخاذ

0: القرار تعديل الميثاق بحيث أن تكون القرارات فيها درجة من الإلزامية بالنسبة للدول وفرض عقوبات على الدول التي لا تمتثل للقرارات، وأيضا يكون هناك آلية محددة لتسوية النزاعات العربية العربية، أن يكون هناك هيئة مثلا لدور الوساطة بين الدول العربية، خصوصا وأننا شهدنا هناك أدوار وساطة لبعض الدول العربية تعدت حتى المحيط الإقليمي العربي، أن يكون هناك تفكير مثلا بتأسيس هيئة قضائية إقليمية عربية مثل محكمة العدل الدولية تكون على نطاق الجامعة الدول العربية تحكم بين الخلافات الحدودية بين الدول العربية، أن يكون هناك إصلاح لدور الأمانة العامة بالجامعة العربية لا تعني فقط جوانب سياسية، أن يكون هناك تكاملا اقتصاديا أيضا بالنسبة لي
1: مهم لأن نموذج الاتحاد الأوروبي مهم وخطير للغاية بالمناسبة
2: فيها. يعني ممكن أن نلتقي مع الدكتور لأنه هيك عم بيوصل للإطلية هيك ما بيبقى من جامعة الدول العربية غير الاسم
0: طبعا إصلاح
2: هيدا مش إصلاح صرنا بجامعة تاني دكتور إذا قالوا لك
0: إذا
2: يا دكتور
0: إصلاح جذري
2: نختمها كمان بشي طريق إذا قالوا لك عن أنه شخص اسمه طوني أبي نجم طويل أشقر عيونه زرق لو زيت الاسم بيطلع شخص تاني اللي عم تحكي عنه هو مشروع تاني كنت عم طالب فيه بدنا نروح على شيء تاني اللي هو الاسم جامعة الدول العربية إنما هذا شيء تاني كليا
0: العضوية مهمة العضوية الإطار الجغرافي مهم هذا الأمر حلف وارسو عندما اختفى اندمج مع حلف الناتو هل إذا اندمجت الجامعة العربية تندمج مع أي منظمة إقليمية موجودة في المنطقة
1: للحديث بقية انتهى محل نقاش الليلة أشكر ضيوفي الأعزاء إلى اللقاء.

0: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كانوا المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبية كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
2: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكارهم خلال جمعيات؟

التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما لميليشيات الحوثي على جبهة جبل البلق الشرقي في مأرب وتقصفها في البيضاء وشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي اليمن لتركيب رادارات وحف أنفاق. ودعوات في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على استهداف أراضيهم ودول عربية، البداية من السجاد ثم بضائع أخرى.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية.

0: الدولية. وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السعودية، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري، محذرين من أنها تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأدانا هجمة ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافها للأعيان المدنية. كما ناقش الجانبان تهديد هذه الهجمات للأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وفي تصريحات خاصة للعربية، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الميليشيا الحوثية على البنية التحتية في السعودية، ورفض الهجمات التي تستهدف السفن السعودية، مشددا على أنها مرفوضة تماما، كما أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
1: Strongly condemn the attacks by the Houthis to the infrastructure in Saudi Arabia, and we affirm that it is absolutely essential to respect the rights and freedoms of navigation also in the Bab el-Mandeb. And so the attacks to Saudi Arabian ships are totally unacceptable.
0: مشاهدينا، تتابعون المقابلة الكاملة إذن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخاصة بالعربية، التي أجراها الزميل طلال الحاج اليوم الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية و16 عشرة بتوقيت غرينتش. إلى داخل اليمني، ففي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كثفت مدفعية الجيش اليمني ضرباتها المركزة على تحركات وتجمعات الميليشيا الحوثية في قطاعي وادي ذنا والبلق، ما أسفر عن إحباط محاولات تسلل كانت تسعى الميليشيا لتنفيذها. مراسل العربية محمود الحميدي رصد الوضع من جبهة جبل البلق الشرقي بالجبهة الجنوبية في هذا التقرير.
2: نقف الآن في قمة جبل البلق الشرقي. هذه الجبهة التي حاولت الميليشيات الحوثية الوصول إلى مواقع القوات اليمنية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، محاولة اختراقها في عدة محاور. وفي محاور عدة من هذه الجبهة حاولت الميليشيات الحوثية إحداث أي عملية اختراق، بدءا بهجمات على القوات الحكومية في جبهة العرف التي تظهر في الصورة بهجوم وصف هو الأكبر منذ العام 2021، لكن قوات الجيش تحافظ على هذه المواقع الحاكمة كي تمنع الميليشيات الحوثية من التمدد إلى قطاعات أخرى.
3: العدو الحوثي ركز جهوده الرئيسية على البلق الشرقي وجبهة الأعرف، ومني بخسائر كبيرة واندهر. عشرات القتلى أو أكثر من 100 قتيل وضعفهم من الجرحى، وتكبدت خسائر كبيرة جدا في تدمير العتاد، استيلاء على أسلحتهم، الأسلحة المتوسطة ومعدلات وبنادقهم الآلية وذخائرهم، وكل ما حملوه للمعركة تم الاستيلاء عليها من جثثهم ومن جرحاهم ومن والتي تركوها خلفهم. يبقى الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على الرجل المقاتل، فالإعداد الجيد للمقاتلين من أبناء القوات المسلحة ومهاراتهم في استخدامهم السلاح وثقتهم بالأسلحة التي بين أيديهم كان لها الدور الكبير في تحقيق النصر، وتأثيرها كان شديد على العدو. تم استخدام كل ما تحت أيدينا من أسلحة، وبالذات الأسلحة التي وصلت حديثا، والحمد لله كانت لها نتائج إيجابية.
2: بعد أن خسرت الميليشيات الحوثية مواقع مهمة في العمق الصحراوي بالجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، تحاول الهجوم على قوات الجيش من أكثر من محور في هذه الجبهة، محاولة استعادة المواقع التي فقدتها خلال الأيام الماضية.

0: ضياء محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية بمأرب.
1: كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكنات وتحصينات تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

0: كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات. وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. في حرب السودان، كشف وثائقي خاص للعربية تحت عنوان جنائز بلا نعوش عبر شهادات ناجين من المعتقلات، كشف الوجه المظلم للاحتجاز والتعذيب خلال الحرب. وتتبع الفيلم الوثائقي مصير المفقودين الذين غابوا خلف القضبان وانتهى بعضهم إلى مقابر بلا أسماء.
1: الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون.
2: أنا ما أبي والله القدر ولا الدماغ.
3: إحنا تمينا نقل ودفن أكثر من 30,000 جثمان.
4: لأن ما عاد عندنا الوصف أصلا. الشيء اللي عملوه يا أخي ديل بيقتلوا بيحرقوا بينابوا وبيختصبوا ديل تصفوا شنو؟ ديل ما عندهم وصف.
5: أي واحد فينا كان يتمنى يموت، أي واحد من هنا لو شفت الأربعة 500 أو 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا.
6: حقيقة نعم، كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء، ولكن دوري كان في الإطار المدني.
7: ما تم التوصل إليه الآن بالنسبة للعداد بالنسبة للأسرى ما يقارب 30,000 أسير.
1: وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.
0: وقد أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في السودان سليمة إسحاق أن المختفين قسريا يمثلون جزءا من خطة الدولة لحماية المدنيين، معلنة تشكيل لجان لحصر المختفين وأسرهم ومتابعة أوضاعهم.
8: نحن في الدولة عندنا الآلية خطة حماية المدنيين اللي هي معنية بالمسألة حقت حماية المدنيين ككل بأشكال مختلفة فيها محاور مختلفة. المختفين قسريا دي جزء كبير جدا منها، وهي برضو نحن بنتكلم عن الخدمات، خاصة الخدمات الصحة النفسية والخدمات. عشان كده بقول لك في لجان ستتعمل عشان بس متابعة مسائل المفقودين قسريا وحصرهم وحصر الأسر.
0: من الاعتراض العسكري إلى المقاطعة التجارية، دعوة جديدة في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على الهجمات التي طالت الأراضي والأجواء الأردنية واستهدفت أيضا دولا عربية أخرى. البداية من قطاع السجاد، لكن الدعوة تتجاوز السجاد الإيرانية إلى مقاطعة أوسع للمنتجات والبضائع القادمة من إيران.
9: في الأردن دعا النائب السابق شرف الهيجن إلى وقف التعامل التجاري مع إيران بمختلف أشكاله، مطالبا التجار وأصحاب المعارض والشركات باتخاذ موقف مماثل تجاه المنتجات والمعاملات التجارية الإيرانية، في موقف يأتي ردا على ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية المتكررة وانتهاك الأجواء والسيادة الأردنية.
10: شخصيا ما

0: بشرفني اتعامل مع اي منتج ايراني رغم انه انا مستورد سجاد ايراني. عرفت عليك؟ كل سنه بروح على ايران مرتين وثلاثه طبعا قبل الحرب. احنا ضد سياسات الحرس الثوري الايراني اللي هي قاعده بتضرب قاعده بالاردن وبالسعوديه وبالكويت وبكل دول الخليج.
1: ومن السجاد إلى قائمة أوسع من السلع، فالتجارة بين الأردن وإيران تشمل الحديد والفواكه والبهارات وبعض المنتجات الغذائية إلى جانب السجاد. وبحسب بيانات التجارة الدولية بلغت قيمة واردات الأردن من إيران خلال العام 2024 نحو 80 مليون دولار، فيما بلغت واردات السجاد وحده نحو مليون دولار.
0: أأمل إنها الحكومة الأردنية إنها تتخذ قرار سريع وعاجل بمنع استيراد أي سلعة من إيران أبدا، وقف تام، لأنه هم ما استحوا منا لما ضربونا.
1: دعوات المقاطعة تأتي في وقت تتصاعد فيه المواقف الأردنية تجاه الهجمات الإيرانية على دول المنطقة وعلى الأراضي الأردنية بشكل خاص. فجامعة الدول العربية أدانت الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأردن وعدد من الدول العربية، معتبرة إياها خرقا لقواعد القانون الدولي. فالهيجنة يدعو أن يكون الرد عبر الأسواق بمقاطعة المنتجات الإيرانية وقطع التعامل التجاري معها. تتسع دائرة الرد من الموقف الرسمي والدبلوماسي إلى موقف اقتصادي وشعبي. فالمقاطعة بالنسبة لداعمها ليست مجرد قرار شرائي، بل هي رسالة مفادها أن استهداف سيادة الأردن لن يبقى دون تبعات، وأن كلفة التصعيد تمتد من الميدان إلى السوق. حمد العز، العربية، عمان.
2: قال رئيس اللجنة العسكرية حلف الناتو جوزيب دراغون إن الحلف يطلع بمهمة حراسة في القطب الشمالي، مؤكدا أن المنطقة تحظى باهتمام عسكري كبير في إطار مهام الدوريات وتغطية الجناح الشمالي للحلف.
3: We have the Arctic Sentry activity, which is a huge commitment for NATO on that. I mean, just consider NATO has three flanks to take care of. It's the north flank, the east flank, and also the south flank. So this is our 360 degrees. And the Arctic northern flank is part of our patrolling activity. So military speaking, we are taking great care of that area.
2: من جانبه أكد رئيس هيئة أركان الدفاع الدنماركي أن بلاده تواصل تعزيز حضورها العسكري في القطب الشمالي، مشيرا إلى وجود خطط تابعة لحلف الناتو يتم التدريب عليها إلى جانب تدريبات دنماركية وتعاون مستمر مع القوات الأمريكية.
4: On regards to NATO, so we have plans that we exercise. We have an enhanced vigilance area called Arctic Sentry. We have Danish exercises into that. And of course we have cooperation with the US military forces also in the Arctic and we will continue that cooperation.
2: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده قدمت لروسيا وأوكرانيا مقترحا بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأشار فيدان إلى أنه من الصعب في المرحلة الراهنة التعويل على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق نتائج طويلة الأمد، كما أضاف أنه على جميع الأطراف أن تدرك بالكامل الطبيعة المدمرة للحرب وأن تقرر ما إذا كانت ستواصل الأعمال القتالية أم ستبحث عن نقطة مقبولة للالتقاء عندها لإنهاء حالة التدمير المتبادل. هذا وأكد الوزير أن أنقرة تنتظر رد موسكو وكييف على الآلية المقترحة لتصدير الحبوب. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
5: أحرز فريق ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتأهل إلى نصف نهائي كأس القارات بعد تغلبه على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف واحد. تلقى أرسنال خسارة مفاجئة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بينما حقق نيوكاسل يونايتد انتصارا ثمينا على هال سيتي بهدفين لهدف. انتهت قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بين روما وضيفه إنتر ميلان بالتعادل بهدفين مقابل هدفين.

حقق برشلونة فوزه السابع على التوالي في الدوري الإسباني، وجاء على حساب مضيفه إشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحافظ على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.

0: عشاق كرة القدم الفرنسية على موعد مع مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا وضيفه باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد أن ميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. القوات المسلحة اليمنية تحبط هجوما لميليشيا الحوثي على جبهة جبل البلق الشرقي في مأرب وتقصفها في البيضاء وشبوة. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي اليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. دعوات في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على استهداف أراضيهم ودول عربية، البداية من السجاد ثم بضائع أخرى. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
2: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على الشاشة العربية.

0: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى السجن الحربي. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
4: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
3: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتونا الزنزانة.
4: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء 4 والأخير.

0: سندمر البلاد بأيدينا، تحذير رسمي حاد يخرج من قلب السلطة التنفيذية في طهران ليضع الشارع الإيراني أمام السؤال الأكثر رعبا، هل تجاوزت الضغوط الاقتصادية خط الدفاع الأخير؟ تضخم يتآكل معه كل شيء، ريال يتهاوى، طوابير وقود تشهد على كلفة مواجهة مفتوحة، والأخطر من ذلك كله حرب اتهامات وتخوين تشتعل علنا بين أجنحة النظام حول جدوى الاستمرار بما يصفه البعض بالصمود أو الذهاب نحو التنازلات. هل بدأت الجبهة الداخلية في طهران بالتفكك تحت وطأة الحرب أم أن الدولة تعيد هندسة خياراتها في لحظة مفصلية في تاريخ البلاد؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من قابل الجدل. ينضم إلينا من بغداد الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري. سيد محمد، مرحبا بك معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا.
0: 6 أشهر تقريبا منذ بداية الحرب، الحصار على إيران، هل ندمت إيران أنها لم تتوصل لاتفاق نووي قبل بداية هذه الحرب، وهو ما كان يمكن أن يجنبها هذه الحرب الطاحنة والحصار الذي شلها سياسيا واقتصاديا وربما اجتماعيا إلى الآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. أولا، ليست 6 أشهر وإنما أكثر من 16 شهرا، يعني منذ بدء الحرب الأولى، حرب 12 يوم، يمر أكثر من 15-16 شهر. هذا أولا. ثانيا، هذه الحرب لم تشنها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الملف النووي. المشكلة أن إيران استطاعت بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تغير جزءا من موازين القوى والمعادلات السياسية في المنطقة، أن تبني قوة ردع يحسب لها الكثير من الحسابات، وأثبتت أنها قادرة على التصدي للتهديدات وللحملات العسكرية.
0: عمليا إيران خسرت 270 مليار دولار، قبل تخسر 270 مليار دولار، هي خسرت المرشد الأعلى، خسرت القيادات من الصف الأول والثاني والثالث، خسارتها 270 مليار دولار حتى الآن، المطارات، الجسور، محطات الكهرباء، السكك الحديدية، نتحدث أيضا عن أكثر من 3500 شخص قتلوا في إيران بسبب هذه الحرب، الحديث أيضا عن مليارات الدولارات التي أنفقتها إيران على البرنامج النووي الإيراني، دمرت 3 منشآت مهمة جدا في إيران راحت هباء منثورا كل هذه المليارات من الدولارات.

0: التي أنفقت على البرنامج النووي، على مصانع المسيرات، على مصانع الصواريخ البالستية، أي انتصار حققته إيران إذا كانت هذه الخسائر لحرب دامت لأربعين يوما فقط؟ أنا أتحدث من 28 من فبراير حتى اليوم.
1: من دون شك أي حرب لها خسائر، لكن هذا لا يعني أن المعادلة قد تغيرت لصالح المعتدي. أولا، ما تفضلت به من تدمير المطارات والجسور وليس صحيحا. يعني نعم، كانت هناك الكثير من الخسائر التي وردت بالنسبة لإيران، لبعض المنشآت المدنية، للمدارس، للمستلمة. هذا لا تتحدث عن الهجوم الأمريكي على المدارس، على الأطفال، على المستشفيات، على المنشآت المدنية. يعني من دون شك هناك خسائر، لكن هذه الخسائر ليست هي إن كانت في الأرواح أو في المباني والمعدات، ليست هي التي تحدد النصر أو الهزيمة أو تحدد
0: ما الذي يحدد النصر والهزيمة إذن يا أستاذ محمد؟ إذا كانت إيران الآن محاصرة، مخنوقة اقتصاديا، مخنوقة سياسيا، الحصار الأمريكي مطبق عليها في البحر، 270 مليار دولار، الإنتاج النفطي تقلص إلى 200 ألف برميل يوميا، إيران لا تستطيع تصدير شيء من مضيق هرمز بالمناسبة، حتى الطرق البرية المؤدية إلى الصين أو إلى الدول المجاورة لإيران تم قصفها من قبل الولايات المتحدة. أين انتصرت إيران؟ المعادلة أين تغيرت؟
1: ليس صحيحا أن الطرق جزء من كلامك صحيح وجزء من كلامك غير صحيح. ليس صحيحا أن الطرق المؤدية إلى هذه الدولة أو تلك قد تم قصفها. حتى لو قصفت، بعض المناطق التي قصفت خلال ساعات تم إعادة بنائها. أنا قلت سابقا، من دون شك هناك خسائر لحقت بإيران من جراء العدوان الأمريكي والصهيوني أيضا على إيران، هذا لا شك فيه. لكن وفق مقولة، أنا أستند إلى مقولة برجنسكي يقول،
0: هذا يقول:
1: الجيش الذي يهاجم إذا استطاع أن يحقق أهدافه فهو منتصر، وإلا فهو منهزم. والجيش الذي يهاجم أو الجهة التي تهاجم إذا استطاعت أن تبقى وتثبت وتستمر في البقاء فهي منتصرة، وإذا انهزمت فهي منهزمة. على أساس هذه المقولة الأمريكية، وليست هي مقولة إيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، قل لي ما هي الأهداف التي حققتها الولايات؟ لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر، ما الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية من كل المؤامرات والمخططات والحروب
0: والاعتداءات؟ يا أستاذ محمد، إذا سمحت،
1: نعم، إذا ضربت مباني من دون شك.
0: لا، إذا سمحت لي، أولا أنا من يحدد طريقة سؤالي، أنت دبلوماسي إيراني، يجب أن أسألك هذا السؤال، فلا يمكن أن أسألك سؤالا يجب أن أوجهه إلى دبلوماسي أمريكي. أنا أسألك بحكم أنك إيراني، أقول بأن إيران هذه تكلفة الحرب وهذا ما حدث لها. كيف تقولون أنكم انتصرتم في هذه الحرب وكما ذكرت لك المرشد قتل، القيادات من الصف الأول، الطرق، المطارات، الجسور؟ قبل قليل تقول لا مطارات ضربت، مطار بوشهر الدولي كان خارج الخدمة في 28 يوليو الماضي، مطار إيران شهر، مطار سمنان أيضا، الطرق أو الجسور، جسر كورستان، جسر قرية، جسر قرية لاتيدان، قرية مارو، جسران في لار، في بندر خمير، في بندر عباس، الضربات على بندر جاسك في كل يوم. حتى بعد أن توقفت الحرب لم تتوقف الولايات المتحدة عن استهداف الساحل الإيراني كله، من بندر جاسك إلى بندر عباس إلى كل المناطق التي إلى مضيق هرمز التي تطل على هذا المضيق. بالتالي أنا أطرح السؤال هنا، أقول هذه الخسائر كيف تقولون أنكم انتصرتم وأنتم خسرتم 270 مليار دولار؟ البرنامج النووي البالستي، تفضل.
1: يعني أولا ملاحظة بسيطة، أنت تطرح سؤالك كما تريد وأنا لي الحق الإجابة على هذا السؤال.
0: بالتأكيد لك الحق في الإجابة.
1: من حقي أن أطرح أن السؤال المطروح يمكن أن يطرح بشكل

0: آخر، هذا رأيي. لماذا تعارضني في هذا الرأي أو لا تمنع من طرح هذه الآراء؟ هذا
1: أنا لم أعترض على طريقة إجابتك حتى تعترض على طريقة سؤالي.
0: وأكرر،
1: أي أنا لم أعترض على إجابتك، أجب كيفما تشاء، أنا أناقش.
0: أنا ما أعترضت أستاذ محمد، أنا ما أعترضت.
1: أنت تو من قليل تقول أنا معترض على طريقة السؤال.
0: أنا ما أعترضت على طريقة السؤال، تخليني أتكلم أو لا، تخليني أتكلم أو لا.
1: إذا
0: أنت تتكلم لوحدك يمكن أن أترك البرنامج وتتكلم لوحدك.
1: إذا تبغى تتكلم
0: خليني أتكلم، خليني أتكلم. أنا لم أعترض على طريقة سؤالك أبدا
1: يا أستاذ محمد.
0: أنا لم أعترض. متى مسموح لي أن أتكلم؟
1: بعد أن أطرح السؤال بالتأكيد.
0: أنا لم أعترض على سؤالك، أنا لم أعترض على سؤالك، وإنما قلت من حقي أن أجيب بطريقتي، كما أنه من حقي، وقلت لك من حقك أن تسأل كما تريد. على كل، لنترك هذا الجانب. بالنسبة للسؤال، أنا لست أدري يعني الأرقام التي تذكرها. طبعا حينما تتحدث عن جسر هنا وهناك، الجواب هو أنه هذا الجسر أو ذاك جسرين، ثلاثة جسور، من بين كم جسر في إيران؟ تارة تتحدث عن دولة صغيرة ربما فيها مثلا جسرين، ثلاثة جسور، أربعة جسور، نعم، لكن تارة تتحدث عن دولة مترامية الأطراف لها مئات وآلاف الجسور، فما هي قيمة جسر أو جسرين؟ طبعا أي ضرر يلحق بأي منشأة هو بالنهاية خسارة، لكن لا يؤدي في النهاية إلى تغيير الموازين في هذه الدولة، ولم يؤدي. إذا كان قد أدى إلى تغيير الموازين لكان اليوم النظام قد سقط والأوضاع تغيرت والمجتمع الإيراني كان كله يغرد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لم يحصل.
1: لكن هناك شرخ اليوم، هناك شرخ في النظام، هناك شرخ كبير في النظام يا أستاذ محمد. هناك تصريحات مختلفة داخل النظام، هناك مثلا من يقول، يتحدث مثلا عن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها إيران. يعني عندما نتحدث عن تصريحات مثلا محمد باقر بقليباف، يعني كان يقول لا يمكن أن نزيد من قوتنا العسكرية والشعب يمر بحالة من الجوع. أيضا كذلك عندما يقول الحرب هدفها إيجاب اضطرابات داخل البلاد بالتزامن مع عمليات اغتيال، فهو يعترف بأن هناك مشكلة بعد هذه الحرب. التصريحات أيضا كما تعرف أستاذ محمد للرئيس بزشكيان عندما يتحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر فيه البلاد، ويتحدث الحقيقة في كثير من المؤتمرات المهمة على أن إيران تمر في حالة اقتصادية سيئة واجتماعية أيضا سيئة، وبالمقابل المرشد يطلب عدم الإدلاء بتصريحات تضبط من العزيمة أو تخدم الأعداء. ألا يعتبر هذا شرخا في داخل مؤسسة الحكم أو النظام الإيراني ما بعد هذه الحرب؟
0: أولا الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. أي حرب في أي منطقة من العالم تسبب مشكلات اقتصادية أو غير اقتصادية متعددة، هذا ليس أمرا يعني غريبا. هذا أولا. ثانيا، وجود آراء ووجهات نظر مختلفة في الداخل الإيراني أمر طبيعي جدا. ربما أنتم تقديركم حول المجتمع الإيراني تقدير غير ليس دقيقا. المجتمع الإيراني فيه الكثير من الآراء ووجهات النظر، وتطرح بشكل مستمر وحر وعلى أعلى المستويات، لكن القرار النهائي لا يصنع من خلال وجهات النظر المختلفة. هناك آليات ومؤسسات لصنع القرار تقوم بدورها، ولا توجد أي مشكلة في عملية صنع القرار في إيران. دولة مؤسسات، ليست دولة هذا الرأي أو ذلك الرأي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، حتى لو كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجهات المعنية، الجهات الحكومية، بالنهاية في موضوع التصدي للعدوان الأمريكي والدفاع المشروع عن السيادة الوطنية وعن مصالح الأمن القومي الوطني، لا يوجد أي خلاف بين المسؤولين الإيرانيين.

0: في التفاصيل الاقتصادية ربما تكون وجهات نظر مختلفة، لكن في القضايا الاستراتيجية لا يوجد أي خلاف بين المسؤولين.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل الجدل مع الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
8: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
7: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
8: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
7: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
3: سجال مع بشاري الزيدي، السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: حياكم الله من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة مع الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري. يعني عندما نتحدث عن لا وجود للخلاف، أي أنهم كلهم متفقون على أن يقوم الحرس الثوري الإيراني بقصف دول الخليج والدول العربية، هم متفقون على نشر الخلايا الإرهابية والشبكات التي ترتبط بالحرس الثوري وتحرض هذه الشعوب على حكوماتها. عندما نقول بأنهم غير مختلفين، فإننا هنا نقول بأن إيران كلها على قلب رجل واحد في عدائها لهذه الدول الخليجية وعلى هذه الدول العربية، وفي استهدافها لآبار النفط، في استهدافها للمنشآت السكنية، في استهدافها للمستشفيات، للمباني الحكومية. هل هكذا أفهم حديثك؟
10: لا، كلامك فيه الكثير من الأخطاء للأسف. أولا، إيران لا تدعم الإرهاب بل تواجه الإرهاب وأثبتت ذلك، ومواجهتها للإرهاب مثالا العراق دليل على ذلك. هذه النقطة الأولى،
9: هي تواجه الإرهاب في العراق.
10: النقطة الثانية، موضوع العداء لي، لا، واجهت الإرهاب الموفد من قبل بعض دول المنطقة إلى العراق. صار واضح الموضوع؟
9: لا، غير واضح، لأن إيران متهمة أنها تدعم الإرهاب في
10: حالة
9: الإرهاب.
10: العداء
9: تدعم هذه الميليشيات. الميليشيات اليوم الولائية لإيران الموجودة في العراق هي من تهاجم دول خليجية. هي هاجمت السعودية بالمناسبة وأضرت بخطوط إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية كما تعرف. وهذه الميليشيات لا يمكن أن تتحرك من دون أن تأخذ يعني هذه التوجيهات من إيران. وبالمناسبة هناك من يرى بأن هذا فعلا

0: جبانا من إيران لأنها توكل إلى هذه الميليشيات الولائية لها والتابعة لإيران موجودة في العراق بأن تقوم بهذه العمليات عوضا عن إيران. هذه الميليشيات التي تقول بأنها ليست إرهابية يعني بأن إيران لا تدعم الإرهاب.
1: يجب الالتزام بأدب الحوار وعدم اتهام الآخرين بهذا الشكل، لأن الاتهام إن لم يتم إثباته لا يمكن طرحه على الإعلام. لذلك أرجو الالتزام بأدب الحوار وبعدم يعني طرح بعض ربما المصطلحات أو الألفاظ غير اللائقة أو اتهام الآخرين. أما بالنسبة لما تفضلت به
0: قبل أن أتحدث، أولا لا يمكن أن تعلمني أداب الحوار. أنا أطرح سؤالا صحفيا،
1: إذا لم أرد على السؤال السابق لن أرد.
0: لماذا أتيت؟
1: أنا إذا لم تسمح لي بالرد على سؤالك السابق،
0: لو سمحت
1: إذا لم تسمح لي لا أسمح سؤالك الجديد. إذا لم تسمح لي
0: أخفض صوتك.
1: إذا لم تسمح لي بالسؤال، إذا لم تسمح لي
0: للتو تتحدث عن أداب الحوار
1: لم تسمح لي ترفع صوتك على
0: ولا تريد
1: السابق.
0: ولا تريد أن تستمع.
1: إذا لم تسمح لي
0: أداب الحوار
1: على
0: لا تعلمني كيف أسأل
1: السابق.
0: أنا أسأل بكل أدب وأسألك وأطرح
1: أداب الحوار أن لا تتهم الآخرين
0: ليس اتهاما.
1: أداب الحوار أن لا تتهم الآخرين
0: ليس اتهاما بالمناسبة هذا هذا هذا هذا ما يحدث. قبل قليل الرئيس ترامب يقول أعتقد بأن إيران هي من تقف وراء العمليات. اتهمت إيران بماذا؟ لم أتهمها. الكل يتحدث عن إيران، عن تدخلها في العراق، عن تدخلها في سوريا، عن تدخلها في لبنان، عن تدخلها في اليمن، عن تدخلها في كل مكان. لم أتي بكلام من عندي. حتى شبكات الإرهابية والتجسسية التابعة للحرس الثوري التي تم الكشف عنها وتم القبض عليها في دول الخليج كانت كلها مرتبطة بالحرس الثوري، كلهم اعترفوا. لم أتي بشيء من عندي. هل تدخلكم في العراق؟ هل تدخلكم في العراق؟
1: نحن
0: هل التدخل في العراق ودعم الميليشيات الولائية في العراق هذا حديث شعبوي؟ هذا حديث غير صحيح. هذا حديث اختلقته وجبته من عندي. كلها تتحدث عن الانتقام والثأر لخام من إيه ولإيران ولما حدث من الحرب على دول الخليج بحجة أنها تمتلك قواعد وأن هذه القواعد تنطلق منها هجمات باتجاه إيران. هذه الميليشيات الولائية في العراق هكذا تصرح وتتحدث. لا تعلمني آداب الحوار مرة أخرى. لم أتحدث عن
1: يعني
0: الأدب وعن الحوار.
1: أنا
0: مع
1: الذي أعرفه
0: أقول لك أجب بالطريقة التي تريدها.
1: أنا الذي أعرفه عن الإعلام والعمل الإعلامي وأنا إعلامي منذ 46 سنة هو ألا نتهم الآخرين، لا يتخذ الإعلامي موقفا ضد أو مع أحد. يمكن لك أن تطرح أن فلانا يقول كذا، أنا قلت لك أن مقولة برجينسكي هي هذه. لم أتحدث عن رأيي حتى لا تقول أن هذا هو رأيك. المهم خلينا نترك هذا السجال الذي لا ينفع المتلقي
0: صحيح.
1: فقط هو لإثبات الذات، وإلا المتلقي لا يهتم بهذه السجالات.
0: صحيح.
1: حينما تتحدث عن حالة العداء لإيران بالنسبة لدول المنطقة هذا أيضا غير صحيح. إيران لم تهاجم دول المنطقة، هاجمت القواعد والمصالح العسكرية. السؤال الصحيح هو ليس لماذا ردت إيران على العدوان العسكري ضدها، وهذا العدوان الذي هاجم الكثير من المنشآت المدنية وقتل الأطفال و السؤال الصحيح هو لماذا ينطلق هذا العدوان من بعض دول المنطقة حتى تضطر إيران أن ترد عليه. هذا هو السؤال الصحيح. يعني أي حتى لو كررنا عشرات المرات
0: ما الذي يثبت هذا الأمر؟ هل إيران لديها دليل؟
1: هناك عدوانا. الدليل استضف العسكريين عندهم الأدلة. الأدلة قد تم توجيهها وتسليمها إلى الجهات المعنية في بلدانكم. الأدلة سلمت إلى الجهات الدولية. الأدلة تقرها لا أقول الإعلام الإيراني، لا أقول المؤسسات الإيرانية، المؤسسات الأمريكية الرسمية. الأدلة في تصريحات القادة الأمريكيين الذين قدموا شكرهم لهذه الدول على تحالفهم وعلى تعاونهم وعلى تقديم الخدمات للجيش الأمريكي. الأدلة كثيرة، نحن لسنا هنا بصدد ذكر هذه الأدلة. النقطة الثالثة

0: الخطأ الثالث في الكلام الذي ورد هو أن إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبدا. ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت،
0: لو كان شيء من هذا النوع لكانت
1: المباني الحكومية يعني في الكويت، أليست هذه منشآت مدنية؟
0: مطار الكويت مطار أولا هناك يعني أماكن ينتقل إليها الجنود والضباط الأمريكيون هذه تصبح هدف.
1: مطار أي الكويت مطار مدني صالت مسافرين، تصبح هدف. صالت مسافرين.
0: كيف مطار الكويت حفن. سأرد عليك، سأرد على ما قلته سأرد على ما قلته. مطار الكويت، الهجوم المعروف على مطار الكويت لم يكن هجوما إيرانيا. إيران لم تتورع عن الإعلان عن أنها ضربت المنطقة الفلانية أو القاعدة الفلانية. ما تتحمله إيران تعلنه، ما تقوم به إيران تعلنه. مطار الكويت لم يكن الهجوم على مطار الكويت لم يكن هجوما إيرانيا. كما أن
1: لماذا تبرر
0: الهجوم
1: طيب؟
0: مؤخرا
1: لماذا تبرر ضرب المطار قبل
0: خط
1: قليل؟
0: خط أنبوب الهجوم الأخير، الهجوم الأخير على خط أنابيب النفط الشرقي الغربي في المملكة العربية السعودية أيضا مشبوه فيه. هذا الهجوم اتهمت به المقاومة العراقية والمقاومة العراقية نفت ذلك. هذا الهجوم لم يترتب عليه أي أثر مطلقا. هذا الهجوم أدى مباشرة إلى المحاولة والضغط لغلق الحدود الإيرانية العراقية. طبعا لم يحصل ذلك لكن هناك محاولة.
1: يعني تريد أن نصدق، تريد أن نصدق هذا الكلام وأن نكذب رواية الحكومة العراقية التي قالت بأن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، بأنها ألقت القبض على مسؤولين في ميسان العراقية، بأنها أغلقت الحدود مع إيران؟ هل تريد أن نصدق حديث المقاومة التي تقول بأنه شرف لا ندعي؟ كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟ يسأل أحد من يقرأ هذا التصريح.
0: يمكن لك أنا لا أدافع عن المقاومة العراقية أولا. أنا لا أدافع عن المقاومة
1: عمليا.
0: العراقية.
1: أنت برأتها عمليا.
0: جهة أخرى. هذا ليس شأني أولا. ثانيا اسمع اسمع اسمع جوابي، اسمع جوابي بعدين اسأل، اطرح سؤال جديد. ثانيا، من قال لك ربما يكون قد انطلق من الأراضي العراقية؟ من المسؤول عن ذلك؟ ثالثا، نعم شخص واحد في محافظة ميسان استدعي للتحقيق لكن لم يتم التحقيق لحد الآن.
1: أريد السؤال عن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، لماذا المرشد محتجب حتى الآن؟
0: هذا شأن إيراني. ليش مثلا الآن هل يمكن أن نذكر أمثلة أخرى في المنطقة لقادة لا يظهرون على الإعلام مطلقا؟
1: أي تستطيع اسأل. من
0: ما ما ما ما ما شأننا بهذه الدول أو بهؤلاء القادة؟
1: كيف ما شأننا بهذه القادة؟ إيران اليوم، إيران اليوم هي إيران اليوم هي دولة كل الأخبار تتعلق بها وبالحرب التي شنت عليها. قتل المرشد السابق وتم بعد ذلك اختيار مرشد جديد. المرشد في إيران هو نائب الإمام الغائب. هل يجوز أن يكون نائب الإمام الغائب غائب؟ هذا السؤال يطرح من الكثير من يتابعون الشأن الإيراني. أستاذ محمد،
0: موضوع نائب الإمام الغائب هذا موضوع عقائدي أنا لا أدخله، لأن الآن نحن بشأن حديث سياسي ولسنا بشأن حديث
1: صحيح.
0: عقائدي.
1: طيب سألنا على المرشد بشأن سياسي، لم تجب عليه.
0: ثانيا الإجابة في رقم 2. ثانيا، القائد إن كان قد ظهر أو لم يظهر هذا لا ينفي القيام بمهامه القيادية مطلقا، كما أنه أصدر الكثير من البيانات، كان له الكثير من اللقاءات الاجتماعات، رد على رسائل كل من أرسل له رسالة رد عليها، والعمل جار بشكل كامل. لكنه لا يظهر لأن هناك قضايا أمنية. أنا لست خبيرا أمنيا حتى أتتدخل في تفاصيلها، لكن يقال إن الجانب الأمني هو الذي يمنع من الظهور. عدم الظهور لا يعني عدم الوجود وعدم النشاط. هناك الأدلة التي تدل على مزاولة نشاطات

0: لذاته بكل دقة واهتمام هي أكثر بكثير من ما تتفضل به حول غيابه. إذا ما هي المشكلة؟
1: أعطني دليلين.
0: الرجل يقوم
1: بمهامه
0: وفق الأصول. أنا ذكرت الأدلة، البيانات التي يصدرها،
1: يمكن أن يصدرها،
0: التي عقدها مع بعض،
1: لم تكن هناك اجتماعات مصورة،
0: الرسائل التي لا، يعني إذا كانت الاجتماعات مصورة فهي اجتماع، إن لم تكن فهي ليست اجتماعا.
1: ربما ادعى،
0: ما هذا المنطق يعني؟
1: ربما ادعى
0: كانت هناك اجتماعات وتحدث عنها المجتمعون. السيد بزشكيان الذي تقول إنه يعارض مثلا رأيه يتعارض مع رأي السيد القائد، هو الذي قال إنه اجتمع به أكثر من مرة، وأحد الاجتماعات طولت 7 ساعات. سيد بزشكيان يقول، يعني هل يكذب السيد بزشكيان؟
1: أنا أسأل ولا أجيب، لا أعلم إن كان.
0: عدم وجود الصورة لا يدل على عدم وجود الاجتماع.
1: طيب أنا وقتي انتهى أستاذ محمد.
0: أنت لا يمكن لك أن تدعي الكذب.
1: لا، لم أدعي الكذب، لم أقول لا أكذبه ولا أصدقه. أنت تريد أن أكذب الرجل يعني؟
0: يجب أن نبني على الصدق، يجب أن نبني على الصدق، إلا إذا كان لنا دليل قاطع تحكم به المحكمة على الكذب، وإلا يجب أن نبني على الصدق. هذا هو المنطق الصحيح.
1: طريق الصحفي دائما لليقين هو الشك، والشك بالتصريحات، والشك بما يقال، وبالتالي لا تلومني إن شكيت أو إن قلت لك لا أعرف إن كان صحيحا أم غير.
0: هذا الموضوع فلسفي، أنا يمكن أن أناقشك فيه. هذا الموضوع فلسفي يمكن أن أناقشك فيه.
1: أنت وقتي.
0: لسنا هنا بصدد الحوار الفلسفي.
1: أنت وقتي. ليت كان لدي الكثير من الوقت.
0: حتى لو لم ينتهي، لسنا بصدد الحوار الفلسفي.
1: طيب أشكرك. من بغداد الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري، شكرا لوجودك معي في قابل الجدل. هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة، تتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي الأسبوع المقبل، موعد جديد لقابل الجدل، إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
3: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
2: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
3: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
2: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
3: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة

0: الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي اطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد ان ميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. تقرير يكشف ان خبراء من الحرس الثوري الايراني زاروا المخا على الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر انفاق. ترامب يعلن اعتزامه تشكيل قوة جديدة للذكاء الاصطناعي مع تعيين مسؤول أول للملف، مؤكدا على أنه أصبح يمثل رمزا للثورة الصناعية المقبلة. أول أيام الدراسة في غزة اليوم، نصف مليون طالب يعودون للدراسة وسط دمار طال 90% من المدارس وبدائل مؤقتة لمواصلة العملية التعليمية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة المفصلة من العربية. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيشة والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية. وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأدانا هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافها للأعيان المدنية. كما ناقش الجانبان تهديد

0: هذه الهجمات للأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وفي تصريحات خاصة للعربية، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الميليشيا الحوثية على البنية التحتية في السعودية. ورفض غوتيريش الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مشددا على أنها مرفوضة تماما، كما أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
1: Strongly condemned the attacks by the Houthis to the infrastructure in Saudi Arabia, and we affirm that it is absolutely essential to respect the rights and freedoms of navigation also in the Bab el-Mandeb. And so the attacks to Saudi Arabian ships are totally unacceptable.
0: مشاهدينا، تتابعون المقابلة الكاملة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والخاصة بالعربية، والتي أجراها الزميل طلال الحاج اليوم الأحد الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والساعة 16 بتوقيت غرينتش. كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات. وأضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. في حرب السودان، كشف وثائقي خاص بالعربية تحت عنوان جنائز بلا نعوش عبر شهادات ناجين من المعتقلات، كشف الوجه المظلم للاحتجاز والتعذيب خلال الحرب. وتتبع الفيلم الوثائقي مصير المفقودين الذين غابوا خلف القضبان وانتهى بعضهم إلى مقابر بلا أسماء.
2: الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون.
3: ما بعرفي والله القدر ولا ما بعرف.
4: احنا تمينا نقل ودفن اكثر من 30,000 جثمان.
5: لأنه ما عاد عندنا الوصف اصلا. الشيب بيعملوا يا اخي ديل بيقتلوا بيحرقوا بينابوا وبيختصبوا ديل تصرفهم وشنو؟ ديل ما عندهم وصف.
6: اي واحد فينا كان يتمنى يموت، اي واحد من هنا لو شفت ال 4 500 او 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا.
7: حقيقة نعم، كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء، ولكن دوري كان في الإطار المدني.
8: ما تم التوصل إليه الآن بالنسبة للعداد، بالنسبة للأسرى، ما يقارب 30,000 أسير.
2: وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.
0: في السياق، مشاهدينا، كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في السودان سليمة إسحاق للعربية عن نحو 11,000 مفقود في البلاد، مشيرة إلى العثور على جثث مجهولة في أبار داخل منازل مغلقة بالخرطوم، وتحديات تواجه السلطات في تحديد هوياتهم ومصير المفقودين.
9: نحن نتكلم عن 10,000 وقريب 11,000 شخص مفقود. في ناس يتعرف مكانهم وفي ناس لا، ولأنه في تحديات كبيرة، يعني مثلا الدفاع المدني والطب العدلي، خصوصا بعد رجعة الناس في الخرطوم بيجي بيكتشفوا جثث مجهولة لأشخاص مثلا مدفونين في البير الموجودة في البيت، سبنتانك الموجود في البيوت المغلقة لسنين. فبرضو مسائل بتاعت الأدلة الجنائية، معرفة الأشخاص، دي كلها تحديات كبيرة. الناس شغالة على تحسين المسألة حقت على الأقل نعرف من هم، يعني ما يكونوا مجهولين، لأنه في النهاية البشر هم بشر، عندهم حياتهم وعندهم كده، ما ممكن يكونوا أرقام.
0: التقطت عدسة العربية مشاهد

حصرية تظهر تقدم قوة إسرائيلية تضم دبابات ميركافا وعددا كبيرا من الجرافات ترافقها فرقة مشاة نحو الأحياء الشمالية لبلدة المنصور جنوبي لبنان، حيث قامت بهدم مباني سكنية بالتزامن مع تحليق مسيرات في سماء البلدة.

0: دعا وزير المالية العراقي فالح الساري الشركات الأمريكية في قطاعي النفط والطاقة إلى تسريع تنفيذ مشاريعها في العراق لدعم الاستثمارات. وأكد الساري خلال لقائه القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاغن حرص بغداد على بناء علاقة متوازنة مع واشنطن تقوم على المصالح المشتركة. بدوره وصف فاغن نتائج الزيارة الحكومية العراقية السابقة بالناجحة جدا لتعزيز التعاون بين البلدين. قالت شبكة ام اس ناو ان البيت الابيض منع مراسليها من الدخول عقب اعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على دخول عدد من وسائل الاعلام. وياتي القرار في سياق تصعيد مستمر بين ترامب ووسائل اعلام ينتقد تغطيتها، اذ اعلن الجمعه منع ام اس ناو الى جانب سي ان ان وبوليتيكو من دخول البيت الابيض، متهما اياها بتقديم تغطيه سلبيه ونشر اخبار مزيفه. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا عزمه تشكيل ما أسماها قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء. وفي منشور له على منصته ثرو السوشيال أكد ترامب أنه سيعلن قريبا تعيين مسؤول أول لملف الذكاء الاصطناعي، وأن المرشحين للمنصب يجب أن يتمتعوا بمعدل ذكاء عال، مضيفا أن إدارته لن تعرقل نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأنه سيسعى للحفاظ على تقدم بلاده في هذا المجال. ووصف ترامب الذكاء الاصطناعي بأنه يمثل الثورة الصناعية المقبلة، وقد يساهم بما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. ترامب كان قد اقترح إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية. وطرح عبر منصة ترو سوشيال ثلاثة أسماء بديلة هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى. ودعا ترامب متابعيه إلى التصويت على الاسم الأنسب لما وصفها بالثورة المتنامية في هذا المجال. 10 أيام فقط كانت كفيلة بهز أركان وادي السيليكون وإجبار كبرى شركات التكنولوجيا على مراجعة حساباتها. سباق الذكاء الاصطناعي يخرج من أطر السيطرة البشرية، واضعا العقول الرقمية في مواجهة تحذيرات حقيقية من التدمير الذاتي.
1: أخطر تحد يواجه البشرية منذ اختراع القنبلة النووية قبل 80 عاما، واختبارات الذكاء الاصطناعي تقف اليوم مذهولة أمام ابتكارات تهدد بفناء الإنسان. 10 أيام متلاحقة غيرت مسار التكنولوجيا بعد إقرار الشركات بعجزها عن التحكم في عقول رقمية طرحتها للجمهور بحسب رويترز. البداية من إعلان أوبن AI نموذجها الأحدث أسترا، فقد تبين أن أسرابا من هذه البرمجيات بدأت تتصرف باستقلالية وتتفادى اختبارات الأمان المحكمة لتنجح في اختراق أنظمة شركات أخرى من دون علم صناعها. هذا التمرد الرقمي المفاجئ دفع كبار الباحثين للاستقالة. حساباتهم الرياضية حذرت من وتيرة تطوير سريعة جدا تتجاوز 10% نتيجة غياب أي وسيلة فعالة للرقابة على عقول تحاكي الوعي البشري. كابوس رقمي وحد الرؤساء التنفيذيين للشركات المتنافسة ليطالبوا جميعا بإبطاء التجارب. المدير التنفيذي لأوبن AI سام ألتمان شبه ثقل هذه المسؤولية بتجربة الفيزيائي أوبنهايمر عند تطوير القنبلة الذرية، مؤكدا أن تأثير هذه التقنية سيغير التاريخ البشري.
2: الوتيرة سريعة جدا ولن نتمكن من رصد المشاكل بالسرعة الكافية لحلها. لا توجد طريقة للإشراف عليها بالحجم الذي ندربها عليه.
1: دعوات التهدئة قابلتها جبهة رفض يقودها دونالد ترامب.

0: ترامب الذي يرى في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أعظم محرك اقتصادي في التاريخ، واصفا التهويل بالخدعة. اتجاه تدعمه انفيديا لضمان تقدم التكنولوجيا، ويراه مارك زوكربيرغ مسؤولية قانونية فردية لكل مختبر. يتواصل هذا التحذير الوجودي وسط سباق مالي محموم لرفع القيمة السوقية للشركات نحو تريليون ونصف تريليون دولار. عمر السامرائي، العربية.
1: نحو نصف مليون طالب في غزة يعودون إلى الدراسة وسط دمار طال 90% من المدارس وتحويل عدد منها إلى مراكز لإيواء النازحين، ما دفع إلى اعتماد بدائل مؤقتة لمواصلة العملية التعليمية.
2: من خيمة صارت بيتا، يبدأ أحمد أول صباح دراسي له. حقيبة على ظهره وعكاز يستند إليه بعدما أصيب خلال الحرب، ثم طريق إلى المدرسة يشقه بين الركام. دفاتر وأقلام وحقيبة، تفاصيل عادية في حياة أي طالب، لكنها هنا محاولة لاستعادة حياة بعثرتها الحرب.
3: يعني أمنيتي إن شاء الله إنه أنا أختم كل الصفوف المدرسة صف 9 و10 وتوجيه إن شاء الله والجامعة، وأمنيتي اللي بعديها إن شاء الله إني أنش بشفاء تام.
2: أحمد واحد من آلاف الطلبة الذين يعودون إلى الدراسة، لكن المقاعد التي تنتظرهم باتت أقل. ف90% من مدارس القطاع طالها الدمار، فيما تحول كثير مما بقي منها إلى مراكز لإيواء النازحين.
4: تسجيل ما يزيد عن 50,000 طالب في المدارس الحكومية التي يتم تشغيلها من قبل اليونيسيف، ولكن لو تحدثنا عن الأعداد إجمالا يزيد عن 600,000 طالب ينطلقون هذا اليوم في قطاعنا الحبيب. هذه الأعداد الكبيرة حتى الآن جزء كبير منها لا يوجد المتسع لاستقباله.
2: وبين مدارس أخرجها الدمار من الخدمة وأخرى باتت مأوى لعائلات هجرتها الحرب، تضيق المساحة المتاحة للتعليم. ومع تعذر العودة إلى كثير من المدارس، اتجهت العملية التعليمية إلى بدائل مؤقتة، محاولة إبقاء باب الدراسة مفتوحا بعدما أغلقت الحرب أبواب مدارس كثيرة.
5: هنا سبق الركام الطلبة إلى مقاعدهم. هذه المدرسة واحدة من 90% من مدارس القطاع التي طالها الدمار، فيما تحول كثير مما بقي إلى مراكز إيواء. عام دراسي يبدأ والمدارس تضيق بالطلبة والنازحين. محمد حمو، العربية، غزة.
1: أفادت الهيئة المسؤولة عن جودة الهواء في سنغافورة بانخفاض جودة الهواء لمستويات غير صحية، حيث غطى ضباب كثيف ناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا الدولة، ما أدى إلى انخفاض شديد في الرؤية في البلاد.

0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أحرز فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتأهل إلى نصف نهائي كأس القارات بعد تغلبه على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف واحد. تلقى أرسنال خسارة مفاجئة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بينما حقق نيوكاسل يونايتد انتصارا ثمينا على هال سيتي بهدفين لهدف. انتهت قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بين روما وضيفه إنتر ميلان بالتعادل بهدفين مقابل هدفين. حقق برشلونة

هنا فوزه السابع على التوالي في الدوري الإسباني، وجاء على حساب مضيفه إشبيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحافظ على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة. وتتجه الأنظار إلى ملعب متروبوليتان.

في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الرياض فجر السبت، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا المخا على الساحل الغربي اليمن لتركيب رادارات وحفي أنفاق. ترامب يعلن اعتزامه تشكيل قوة جديدة للذكاء الاصطناعي مع تعيين مسؤول أول الملف، مؤكدا على أنه أصبح يمثل رمزا للثورة الصناعية المقبلة. أول أيام الدراسة في غزة اليوم، نصف مليون طالب يعودون للدراسة وسط دمار طال 90% من المدارس وبدائل مؤقتة لمواصلة العملية التعليمية. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: حتى تعلم، وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التاريخ الشعبية كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
10: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون، ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
9: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: اي واحد فينا كان يتمنى يموت، اي واحد من هنا لو شفت ال 4 500 او 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا يموتوا.
1: نحن ما بخلونا طبعا نخش هنا، لكن كانوا بعذبوهم عذاب يعني ما عادي.
2: ما بشر على اساس انه تقدر تصنفون، تصنفون بشنو؟ ناس بيقتلوا، ناس بينهبوا.
0: وناس أغلبها ماتت من قلة الأكل، من قلة الشرب، يعني الأكل الشرب ما في.
3: يعني زورك ما بتقنع منه، لكن المفروض ده كل يوم بتعايل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
2: والله الحمد لله، هو زاز أمر الله ومسطر ومكتوب في الأجل، يعني الحمد لله.
4: ما هو أشد إيلاما من الفقد؟ إنه الانتظار. في السودان لم تتوقف الحرب عن حصد أرواح الناس، بل امتدت لتسحب عشرات الآلاف من المواطنين وبعض الأجانب إلى عتمة بيوت الأشباح والاختفاء القسري. خرج بعضهم من خلف جدران الاحتجاز ليحكوا ما عايشوه من أهوال، وعاد آخرون جثامين بلا أسماء، بينما بقي السواد الأعظم معلقاً في البرزخ الفاصل بين قوائم المفقودين وأمل لا يموت. في بيوت كثيرة لا يزال الزمن متوقفاً عند لحظة اعتقال أحد أفرادها. لم تجف الدموع ولم تنقطع المحاولات في البحث عن خيط يقود إلى أمل. تفاصيل الغائب تتصدر المشهد في كل مناسبة.
5: احنا من لحظة جثة أبوه لحد اللحظة دي، يعني يمكن بحثنا ما خلينا حتة. سأقوه بالليل الساعة 8 بالليل من خشم الباب، قاعدين معه ولد خالتي ولد خالي كانوا قاعدين معه، يقصدوه بالتحديد، ساقوه ومشوا. لما انطلقت أنا تعوقت عينت لهم، قال لي خش جوا ما عندك دخل. طيب أعرف الحاصل شنو؟ قال لي خش جوا. ثلاث مرات كرر لي خش جوا. لما خشيت من جونا خاشين جوا قالوا شالوه. فمن اللحظة ديك نحن بنبحث لحد الليلة دي ما عارفين عنه أي حاجة، إن هو وين ما عارفين. قالوا في الرياض مشينا، قالوا في سوبا كوسنا، قالوا في أسي، آخر شيء بيقولوا إنه في نيالة. لحد هسي ما عارفين حاجة عنه، يعني قدري ما أتكلم ما بقدر أوفي حقه. ربنا يجمعنا به وإن شاء الله يا رب.
3: عانينا شديد والله لحد ما نصلي، بس دخلنا في الثلاث سنة ما قادرين نصلي ولا عارفين عنه حاجة، ولا تواصل معانا وما خلينا دريب يعني أي طريق بيقدر يوصلنا.

0: لحاجة لمعلومة نقدر نعرفه ويطلع يجينا، ما خلينا حاجة. خشينا بالثلاث سنة ولحد الآن ما ظهر تاني ولا تكلم، وأنا موقف طوالي برسل له يا ياسر يا ياسر أنت وين رد. حتى أهلي هنا يعني أنا كان وضعي صعب، كنت عيانة وكذا، يعني دسوا مني خبر الاحتقال لثلاث شهور أنا ما عارفة. يعني أكيد يتعذب وأكيد تعب وأكيد جاع وأكيد عطش، أكيد ضربوه وعذبوه، لكن إن شاء الله ياسر قوي بتحمل الكلام ده كله وبيجي إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا. يعني زولك ده ما بتقنع منه، يعني ممكن يقولوا لك زول المادة يعني خلاص عرفت وين ومصيره وعين ربنا وخلاص، يعني بيجيك يقين من ربنا، لكن المفقود ده كل يوم بتعايل الباب على سنه حيفتح حيجي داخل.
1: فتك ومتك زيدة بس ما من جامل أم الله تيل أم أبوية ويالك خلق
2: ما تم التواصل إليه الآن بالنسبة للعادات بالنسبة للأسرة في دقريسي 22 ما يزيد عن 22 ألف، وفي الفاش ما يزيد عن 6000، يعني حوالي ما يقارب 30 ألف أسير. المعلومة دي أخذناها من الناس الناجين من السجن، وديل تم إطلاق سراحهم بناء على فدية دفعها أهلهم، لأنه قوات الدعم السريع طلبت قروش من النازل، وفي آخرين تم يعني الإفراج عنهم بتدخل من الإدارة الأهلية، والمعلومات دي إحنا وصلناها وجبناها منهم. يعني
3: خلف هذا المبنى الذي كان يستخدم معتقلا تابعا للدعم السريع لا تزال آثار مرحلة قاسية ومؤلمة شاهدة على ما جرى، مرحلة يصفها الناجون بأنها كانت موتا بطيئا. وخلف هذه الجدران ظهرت قصص وشهادات تكشف جانبا مروعا مما دار خلف أسواره. رغم حرص قوات الدعم السريع على توثيق مشاهد لا إنسانية ونشرها علنا، إلا أنها فرضت طوقا أمنيا مشددا لمنع تسريب ما يجري داخل المعتقلات. وما كان حبيس السرية بدأ يتكشف في العلن. يعود معتقل سابق إلى ذات مكان احتجازه الذي شهد أسوأ ذكريات حياته.
0: سيد خالد، أنت كنت موجود في المعتقل ده.
4: أيوة.
0: ممكن تشرح لي دخلت هنا متين وتعرضت لشنو من قبل الدعم السريع؟
4: جابونا الدعم السريع بشهر 3 من العرض على الافتحاب وجابونا لهنا، عذبونا طبعا هنا. كنا تقريبا ما يعادل بين 500 و600 أغلبنا مواطنين، أنا وزميلين إلي كنا ننام هنا، ننام هنا طيلة 4 شهور ننام هنا، مرات نروح على الحمام هناك. التعذيب كان يحصل هنا وبالغرفة دي، كان عذبوا فينا يعني بالسجاير بالكيبلات بالبي بي آر على رأسي لحد الآن.
5: تم اعتقالي في 28/1/2024 لمدة بتاعت 10 أشهر. والله الدعم السريع ده فعلا انتهاكاته شديدة ما بتوصف، يعني ما في بشر بيعملها. الدعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وضرب وتعذيب شديد، يعني ديل وصلوا مرحلة أنه بجوك في البيت بيقول لك أنت زول عسكري أنت كده أنت كده، وبيضربوا لك رصاص تحت رجليك، يعني بيبوظوا أعصابك وبيرهبوك وفي النهاية بيضربوك.
3: يكشف المعتقلون عن ظروف احتجاز قاسية مروا بها، وعن زملاء لهم قتلوا تعذيبا أو ماتوا جوعا.
4: طبعا ما بدي أوصف لك الحياة، العذاب الضرب القمر الجرب بالناس، حاجات كثير يعني. بعدين يعني حياة دون مستوى الانحطاط بالنسبة للأكل والشراب. بعدين أغلب الناس تمشي عريانة، ما في ملابس، أغلب الناس تمشي عريانة، يعني اللي يكون عنده شورت بيكون كويس. والجلد كان يعني فعلا الواحد ما يعني انا يعني ما قادر اوصف، يعني هسه لو شوفي جسمي انا كله من السجاير كله تلطيع سجاير.
5: زلة وعدم أكبر.

0: أكل وجوع ومرض. فالحمد لله مشينا برضو بعد ما فكونا مشينا مضوى بان على أساس أنه نسافر، برضو اعتقلونا في مضوى بان، برضو تعرضنا لضرب الناس دي المؤذين شديد. يعني قدر ما أصف لك أنه الناس دي ضربونا وعذبونا، الواحد ما بيتخيل الشيء اللي حصل له.
1: والله يفتيك الفضل فيها شكل واحد بعد الجوع والدعم الفريد لو صدى فوق النفرين ابراهيم مفان ده الدقرة الثانية.
2: العمل إحداثيات من الوضع على زاكل انت منك يا ترى افتح هذا المكان يا ابن عوض
3: الإحداثيات اللي رباه
2: ما ليك ما ليش
4: ما ليك. كانت قيادات الدعم السريع وتلك التي انشقت عنه لاحقاً جزءاً من المنظومة السياسية والعسكرية، يشاهدون ما يجري من انتهاكات ويوثقون الجرائم ويعلمون ما يدور داخل المعتقلات من تعذيب.
5: أنا حقيقة نعم كنت جزء من هذه الميليشيا انتماءً، ولكن دوري كان في الإطار المدني كوالي لولاية الخرطوم، ما كنت كان عسكري ولا كنت كان في الجانب الاستخباراتي.
1: والي ولاية الخرطوم المحررة من دنس الفلول
6: فريق بغار
1: فريق إبراهيم بقال زراج، تحياتنا لكم.
7: تقولوا خاين وما بعرف ليك وشنو وشنو، أنا لو خاين كان قعدت في بيتي هناك ما كان.
5: المعتقلات دي هو شأني خاص بالاستخبارات والعمل الخاص والجهات العسكرية في الدعم السريع، لكن برضو نحن كنا بنجي نطوف على كل المعتقلات. هذا المعتقل من ضمن مئات المعتقلات للدعم السريع. بجانب المعتقل ده برضو في معتقلات أخرى عشوائية كثيرة جدا جدا في داخل البيوت، في أي قائد مجموعة تلقى عنده معتقل خاص به هو وبيعتقل فيه المعتقلين في أوضاع إنسانية سيئة جدا جدا.
8: ربنا يرحمه ويقبله إن شاء الله. للمأسورين في السجن في جبل أولياء داخلينهم في مدرسة وقافلينهم لا أكل لا شرب.
5: والله أكبر كارثة وقعت في هذا المعتقل وأخفي هذا الأمر اللي هو الحادثة بتاعة تسمم المعتقلين اللي ماتوا فيها أكثر من 300 مواطن، وبعد ذاك بعد الحادثة برضو في عدد من الناس ماتوا بشيلهم ودهم بتفنون في المغابر بتاعة الأحياء أو الميادين العامة.
9: الأكل كانوا يجيبون سليقة قمح باليوم مرة، قمح حتى صار مع الناس إسهال مائي، أغلبها توفت. حتى إحنا يعني كانوا يشيلونا مرات يطلعونا على فوق يحطونا درب. عندي زملاء اثنين سوريين توفوا هون، عبد الكريم وعمار توفوا هنا. عبد الكريم يعني كان يرجف وبعدين تيبس، شاب سوري تيبس، فارق الحياة كوركو هنا طوال. ينزل واحد اسمه الفاضل كده بكراعه وضربه، ضربوا بكرة وقال طلعوا فوق مادة طلعوا.
3: ما تنوم يا عزيز داك، ما ينوم نوم مارك يا عزيز رجوا على الرقيق.
0: عندي صديق والله يتعرض لتعذيب شديد والله لحد ما مات. يعني ده وصل مرحلة جاءوا تسمم من الضرب والتعذيب، ضربوه ببساطين وبتاعنه زي الشرايين دي تفتحت، فمات في المعتقل بالتعذيب.
8: لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيتعاني جثث ميتين عطش من الأسرة.
10: يمكن تمييز سبب الوفاة ممكن نتيجة للضرب التعذيب، نتيجة للقتل العمد بالرصاص أو أي آلة صلبة، وممكن نتيجة للتعذيب عن طريق الجوع والعطش.
11: معلق مربط من الأيادي اللي هي كده مربط 4 أيام. أنا ما واعي، فمن أنا فقدت الأطراف فقدت الأيادي.
10: من أغرب التفاصيل الموجودة إنه لقينا جسامين مربوطة مكتفة وتم دفنها، وبعضها تم وضع متفجرات جرانيت، ودي كانت من الخطورة. هي عبارة عن مصيدة تلقى الجثمان وخاتين تحته جرانيت، ممكن في أي لحظة مع الحركة ينفجر.

0: Headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that,
0: online and beyond,
1: that we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great comics.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: The architects of power, economics, and politics
14: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
15: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
16: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
17: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
16: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
17: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
16: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
17: دائما الحديث عن والد.
18: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.
19: يتذكر الناجون كيف كان الدفن يتم على بعد خطوات من معتقلاتهم، وحين ضاقت الأرض القريبة عليهم بما رحبت أصبح الدفن يتم في مدارس مهجورة وساحات عامة وحيثما كان هناك تراب. هذه المدرسة ليست سوى واحدة من عشرات المواقع التي احتضنت قبوراً مجهولة لمعتقلين رحلوا بعيداً عن ذويهم. دفنوا بلا أسماء وبلا شواهد، تاركين وراءهم حكايات لم تروى وأسراراً ما زالت تنتظر من يكشف عنها.
20: كانوا بيجبرونا نحن عشان نمشي الكسارات ده عشان نجيب لهم نجيب المويه للمعتقلين ديل. جزء منهم كانوا حكمهم خفيف شويه بلزوم معنا نحن ذاتنا ونمشي ونجي، لكن طبعا لما نجي بوقفونا في شنو في البوابه الشرقيه دي، ونحن والله من نجي يعني نسمع الانين بتاع مكوراك وبالشحوذ وتعب شديد يعني خاصه بالليل. يعني الليل ده بكونوا يعني ببكوا بصوت عالي جدا لحد واحد صوته بيختفي. يا هو صباح نجي نسمعه بحفروا في المقابر، نحن ما بخلونا طبعا نخش هنا، لكن كانوا بعذبوهم عذاب يعني ما عادي. يعني الناس دي كلها الجزء كان معوق وراه افنت، والزول الجعان نمل ما قادر يتحرك نهائي وفي

0: زول والله يده تترفعه بيجي واقف في الوضع، يعني 3 يوم ولا 4 يوم حتى يتعاملوا معهم يعني ما قدروا يرفعوهم مباشرة.
1: قول باع نيس
2: مشاهد عديدة هزت وجدان الناس وآلمت قلوبهم وأعلت أصواتهم المطالبة بالمحاسبة والعقاب.
3: قول له حول 35 كاسري
4: حول 35 ابراهيم
3: قول له تتدين تسر بيه
4: تتدين تسر بيه سوي حياة لك الله.
2: إذلال لرجال كبار في السن لا ذنب لهم ولا تهمة سوى تلذذ أفراد من الدعم السريع في ارتكاب الإهانة والتعذيب، وما أن تتعالى أصوات العالم استنكارا حتى يعلن الدعم السريع إلقاء القبض على مرتكب الجرم، لكن سرعان ما يتضح أن ما يدور في الخفاء عكس ما يظهر في العلن، فمن تعرض للإذلال سيعتقل وسيموت تعذيبا.
5: أنا بلغ من أسرة المرحوم الشهيد المهندس الطيب واثنين آخرين، والطيب ده من أساسا من السريحة، وكان ظهر في فيديو إنه المدعو شارون ده كان بيجره، هو رجل كبير بيجره من دقنه، تم أسره من منطقة السريحة في الجزيرة وتحويله إلى سجن سوبة، ومن سوبة تم تحويله إلى مدرسة الحميراء في صالحة قسم 50، و قمت بنبشه وتسليمه لزويه.

0: كل نفش يتم أو استخراج لجثامين يشتبه أنها لمعتقلين لا تنتهي الأسئلة، بل تبدأ أسئلة الأخرى أكثر تعقيدا.
1: نحن تمينا نقل ودفن أكثر من 30,000 جثمان تقريبا بصورة لائقة، والمتبقي أكثر من 50,000. عثرنا على جثث بتاعت أسرة، يعني مربطين في الكراسي وتم إعدامه.
0: أجساد مجهولة تكدست في ثلاجات خريبة، فتلاشت ملامحها بالتحلل مع مرور الوقت. فيما تسربت أعداد قليلة إلى أرفف المشارح ليغلق عليها الصمت.

0: لم تقف المأساة عند ثلاجات الاحتجاز وأروقة المشارح، بل امتدت إلى بئر عميقة ألقيت في قاعها أجساد، سواء بعد قتلهم أو وهم أحياء. تتعدد المسارات وتتشابه النهايات، راحلون بلا أسماء يطوون معهم السر الأخير لموتهم.
1: تم استخراج 18 جثمان من بير في منطقة الفيحاء بحري شرق النيل، وهي البير ليس العميقة، العمق بتاع 18 متر، لسه ما الموية ما وصلت، منطقة بتاعت محتقر وارتكاز بتاع دعم سريع. كانوا بيضرب المواطن طلقة وبرميه في البير.
0: أثناء تفقد بعض المعتقلات ظهرت أجهزة طبية أثارت تساؤلات، وبقليل من البحث اتضح أنها ثلاجات مخصصة لنقل الدم واللقاحات. وجودها داخل معتقلات سرية

0: فتح الباب أمام فرضيات قاتمة. أطباء تم اعتقالهم لدى الدعم السريع واضطروا للعمل معهم داخل المعتقلات، كانوا شهود عيان على وقائع طبية.
1: اعتقلت من قبل قوات الدعم السريع في شهر 2 للعام 2024، وكانت فترة الاعتقال استمرت لمدة 13 شهر ونصف. الثلاجات دي حسب خبرتنا وممارستنا هي بتستخدم للدم ومشتقات الدم اللي هي البلازما والصفائح الدموية. الثلاجات دي كانت بكميات معتبرة، فده صراحة كان بيثير الشك إنه الناس دي الثلاجات دي ما دام موجودة، طبعا ما كانت موجودة استعباطا، كان لها استخدام، واستخدام ثلاجات بالأعداد دي بالكميات دي لابد إنه يكون متوفر كميات كبيرة من الدم. واحدة من أهم المصادر أو المصادر المنطقية في الوقت ده لنقل الدم من الأشخاص إلى المصابين التابعين لقوات الدعم السريع الوقت ذاك هم المعتقلين والمساجين داخل معتقلات الدعم السريع. فالثلاجات دي ممكن تستخدم لنقل الدم من المستشفى اللي هو تم معالجة الدم وعمل الفحوصات فيه إلى نقاط أخرى أو إلى مصابين آخرين.
0: أفراد وأسر أخذت الحرب منهم كل شيء، فقدوا أحباءهم في لحظة خاطفة، فانطفأ دفء بيوتهم تحت ركام القصف، ومع ذلك ظل صبرهم مشتعلا. ورغم فداحة الجروح إلا أن المعتقلين والمأسورين لدى الدعم السريع لم يبارحوا ذاكرتهم.
2: أنا فقدت زوجتي اللي هي أماني عبد الله حسن وثلاثة من أبنائي بعد ما أصابتهم دانا بالمنزل، اللي هو شهدي عمرها 21 سنة وفايزة 15 سنة ومحمد 13 سنة. عند سقوط الدانة دي طوالي أنا أول زول ضربته برايش، الدم طار في الحيطة، أنا شحت الحمد لله بأنه خلاص أنا يعني خلاص اليوم تم. فاللحظة دي لما ما حصل حاجة أنا قلت أتفقد نازي في اللحظة، تفاجأت بأنهم هم اللي توفوا، يعني كلهم هم وقعت في الحيطة ما كنت شايفة. والأول حاجة محمد وشهدي وفايزة كلهم لقيتهم متوفين. برضو عنده صاحب بيقرأ معاهم اسمه علي، علم المدرسة واتحت وكانت مجلسة الناس بعد التحرير اليوم دي جاري، يعني قلت بوفات يا محمد اتفاجأ لك، أنا قلت له محمد ذاته فرحمة الله عليه ربنا يرحمه. فكانت حاجة صعبة والله حقيقة، يعني صعبة أنا بالنسبة لي كانت صعبة. وزع أمر الله ومسطر ومكتوب في الأزل، يعني الحمد لله الحمد لله. أرقطات
3: دقوا لا استغفر الله.
2: عندنا يعني أصدقاء من غير المصيبة حقتنا، عندنا يعني مصيبة تانية إنه أصحابنا كثيرين يعني مأسورين وأصدقائنا لسه ما معروف محلون ومفقودين في، يعني علمنا واحدين في نيال يعني في ديجريز محل بعيد جدا جدا من العاصمة، وربنا يفيد أسرهم إن شاء الله وربنا يجمع المفقودين كلهم إن شاء الله.
4: احنا تواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حصلنا على رقم في انهم حصروا الناس المفقودين بناء على الشكاوى اللي وصلتهم ما يزيد عن 11,000 شكوى بالنسبة للمفقودين، وما زال الشكاوى دي ما زالت مستمرة والنزاع مستمر، وبالتالي الأعداد قابلة للزيادة بالنسبة للمفقودين يعني.

فوق هذه القبور بقيت المراتب الملقاة شواهد حمل عليها المعتقلون. دفن سطحي عاجل لم يمنع العظام البشرية من الظهور، فما أن انزاح شيء من التراب حتى تكشفت الرفات. الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون. عشرات الآلاف من الأسر السودانية يعيشون في المنطقة الرمادية،

ينقذ أملهم خبر عن تبادل أسرى، ويعيد خوفهم العثور على جثمان مجهول الهوية. وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى السجن. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
5: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
4: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزلنا.
5: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف،
3: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض أمس السبت، وذلك مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. لم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان مقررا. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات توجيه ضربات ضد الحوثيين. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن التركي المالكي، عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر يوم السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض. أضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية. وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

في المرمى طابت اوقاتكم. الاهلي يضيع فرصة تاريخية ويخسر امام صن داونز في بريتوريا. كاردوسو يبدع، بوزيتش يفشل في التغييرات. ونونو بقيمة مليوني يورو يتفوق على صاحب العشرين مليونا. المنتخب السعودي يواصل التحضيرات لمواجهة الكويت في خليج 27.

السلام عليكم. يتواصل في جدة معسكر المنتخب السعودي التحضيري لبطولة كأس الخليج التي تبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل، حيث تبدأ السعودية المنافسات في المجموعة الأولى أمام منتخب الكويت. يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة في 3 مناسبات.

وتصل اليوم الأحد بعثة المنتخب البحريني لكرة القدم إلى جدة من أجل خوض منافسات كأس الخليج. يلعب منتخب البحرين بطل النسخة الماضية في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن، ويستهل المشوار الخميس أمام قطر بطل آسيا. وقرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي استدعاء اللاعب حسن عبد الكريم بدلا من يسلم من بسام شاكر في البطولة الخليجية بسبب معاناة شاكر من إجهاد بحسب فحوص طبية. أشار تقرير لصحيفة ذا تايمز البريطانية إلى مساعي يقودها ملاك كبار أندية كرة القدم الأوروبية للضغط باتجاه فرض سقف محدد للرواتب وضوابط صارمة على عمولات وكلاء اللاعبين. وبحسب ذا تايمز فإن هذا المقترح تم مناقشته في اجتماع جرى في موناكو. تحولوا إلى محطة توقف بعد ذلك. الأهلي يضيع فرصة تاريخية ويخسر في بريتوريا. كاردوسو أبدع، بوسيتش فشل والأهلي خسر.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقل

0: بالمقاطعة ولا بد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. خسر فريق الأهلي السعودي بطل آسيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بطل دوري أفريقيا بهدفين لواحد في المباراة التي جرت في بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. كيف فاز صن داونز على الأهلي؟ ما أبرز ملامح المباراة في التالي.
1: بينما خسر الأهلي وكان قاب قوسين أودنا أن يحصل على النتيجة في الشوط الأول، لكن نونو سانتوس هذا الرجل الذي أمامكم هو من أتى بهدفين، هو من لعب دور البطل.
2: الأهلي السعودي يفشل مرة أخرى في بلوغ نصف النهائي ويخسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بعد الخروج في النسخة الماضية أمام بيراميدز المصري. المباراة كانت متكافئة في دقائقها الأولى قبل أن يباغت البرتغالي نونو سانتوس مرمى الحارس مندي بهدف السبق.
1: كانت البداية أحلوية لمدة 15 دقيقة.
2: الأهلي لم يهتز وتمكن سريعا من إدراك التعادل. البريكان يسدد كرة صدها الحارس قبل أن يسكنها الأخير بالخطأ في مرماها.
1: والأهلي يتعادل 1-1.
2: ممثل الكرة السعودية والقارة الأسيوية في هذه البطولة مسك بعدها بزمام الأمور وشن أكثر من هجمة خطيرة على مرمى الجنوب أفريقية دون أن يصل للشباك. وميندي صد كرة خطيرة قبل العودة لغرف تبديل الملابس. شوط أول ينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق. الشوط الثاني فرصة من هنا لم تشكل خطورة كبيرة، وكرة سريعة من هناك عبر زياد الجهني سهلة بين يدي الحارس. صن داونز أغلب هجمته كانت تأتي من اليمين، ومن هناك جاء هدف الانتصار. مباراة عرفت تدخلات خشنة من الجانبين في مختلف أطوارها، لكن الحكم السويسري ساندرو شيرر اكتفى فيها بتوزيع البطاقات الصفراء. صن داونز عرف كيف يحافظ على تقدمه في آخر الدقائق ويواصل المشوار نحو النهائي، وخيبة جديدة للأهلي في البطولة.

0: إذا الأهلي يخسر هذا اللقب المتاح الحقيقة. دكتور ترك العواد يلتحق بي في الاستوديو. دكتور يعني شوط أول ممتاز خلينا نقول أو جيد جدا جيد جدا للأهلي، ويبدو لي أن الفريق الأفريقي نزل متخوف من الأهلي، بس طارنا شاف يعني ممكن نسوي أكثر.
1: صحيح صحيح. وشوف الشوط الأول عشان نعطي الأهلي حقه، هو أفضل شوط الأهلي خلال هذا الموسم. يعني لعب بشكل رايش، بيسيطر على المباراة، خلق أكثر من فرصة، كان بإمكانه يسجل أكثر من هدف.
0: صحيح.
1: إنكاوت كورتين كان يقدر يسجلهم، يعني إيبانيز كان عنده فرصة إنه يسجل. كان الأهلي الأفضل من ناحية الخطورة، الهجمات صراحة كان رائع، لكن الشوط الثاني تغيرت الأمور
0: بشكل كبير.
1: أنا أقول لك وش أكبر مشكلة موجودة عند الأهلي

0: وهذا اللي امس احنا قلناه انه الاهلي ما تعلم من مباراه بيراميدز. نفس السيناريو الشوط الاول 1-1 في دقائق خسر المباراه. من ليش الدفاع عنده ما يركز لما تكون هجمة عند الفريق الآخر؟ هو مو مركزين. كرة عرضية ثنتين كل الأهداف اللي سجلت نونو سانتوس سجل هدفين وطوله 179 يعني أقل من كل المدافعين اللي يعتبرون أطول مدافعين تقريبا في
1: يعني الثاني ما يبغى طول بس الأول نتكلم
0: بس أنا أقولك يعني قاعد يطلع من قدامهم وياخذ الكور بدون مضايقة بدون تركيز وهذه مشكلة وتكررت أكثر من مرة. الكرات الثابتة يعني الكرات الثابتة لازم تحترمها لازم أنت تلعب إنه كرات ثابتة لك أو عليك إنه هذه أنا ألعب فيها بجدية. العكس الأهلي يلعب كرات ثابتة بسرعة حتى في أكثر من كرة مرت غلط للخصم والكرات الثابتة اللي عليه ما يغطيها بكل واحد مكلبش في واحد. هذه مشكلة كبيرة. هذا الأداء أداء مباراة في الدوري مش أداء مباراة يعني أقول في الدوري أنت تقول يلا
1: تعويض يعني.
0: لكن مباراة فيها كاس فيها بطولة فيها يعني وصول لنصف النهائي بطولة القارات كان بإمكان الأهلي أن يكون أكثر شراسة أكثر تركيز ولكن ما نبدأ عاد إحنا نقول الأهلي وخسر البطولة. الأهلي قدم في هذه المباراة شكل ممتاز وقادر أنه
1: بس
0: مقارنة بالأهلي اللي شفناه في الدوري ومباراة الأخيرة مع بختكور يعني هذه المباراة الشوط الأول وخارج أرضك ومباراة بهذه الأهمية طلع شكل معين للأهلي قاعد يخلق فرص قاعد ركلة جزاء شفناها اللي كانت يعني تسلل يعني أكثر من هجمة كانت رائعة. الأهلي وصل بشكل كبير في مباراة زي هذه. عادة ما يجيك هجمة هجمتين. الأهلي 4 فرص محققة للتسجيل
1: بالذات شوط
0: صن داونز عنده واحدة فقط فرصة قابلة للتسجيل ففي فارق كبير. لكن أيضا علامات استفهام كبيرة على المدرب جالينيو ما شارك من البداية ما ندري ليش علق بين الشوطين. أنا أشوف يعني عدد من اللاعبين اللي مستواهم غير جيد بما فيهم فراس صالح أبو شامات في المباراة الماضية مع بختكور كان نجم المباراة تصنيفا وأخذ ظهر أحسن لاعب كان ما يبغلطه. فسوفا سكور هو على واحد يعني أنا بالنسبة لي سوفا سكور أهم من اختيار لأنه حين يصير فيه تصويت جماهير. شو ما تلعب المباراة يعني حتى لو تبغى تلعبها بلعبها نص الشوط الثاني لو ما لعبتها من البداية أساسي. ففي أشياء كثيرة ثم من قاليني وتجي تلعبها بدال زكريا يعني أشياء كثيرة أنا شفتها في المباراة حسيت مدرب منطلقة من المباراة. لكن الأهلي بشكل عام أجد أنه ما يجب أن احنا نغضب هالغضب الكبير على الأهلي. لا جيد مقارنة بالمباريات اللي قدمها الأخرى
1: أنك تخسر كاس مع عارف ما في شيء جيد
0: معليش بس الحين أن احنا ما لوم أنا الناس أنها تزعل أنه الأهلي خسر ولكن الآن عندي شكل أنا الأهلي ممكن أبني عليه. يعني أنت الحين ما عندك لا انتقالات قادمة ولا عندك تغييرات قادمة لكن هذه المباراة ممكن أنت تنقلك نقلة أخرى ممكن أنت تبدأ تستفيد منها. فريق شفته أنا خلق فرص لعب بشكل جيد
1: في كان مجموعة في تعاون يعني كبير. مجموعة كبيرة يعني معلش دكتور أنك تقول أن هذا مرضي
0: مو مرضي بس أنه أطلع أنا بإيجابية من هذه البطولة.
1: خلينا نبسطها أكثر خلينا نبسطها أكثر. لعب شوط أول ممتاز شوط رديء جدا شوط ثاني
0: يعني ما أقول رديء والله شوط ثاني
1: يعني معلش
0: لو دكتور. المدرب تدخل بشكل جيد
1: وين السوء وين السوء يعني الهدف الثاني أي فريق عنده تركيز ذهني ما يجي
0: ما في شك وقبله بغير الهدف
1: أتكلم عن تركيز ذهني يعني دكتور هو يعني اللاعب ما أخذ راحته في الستة ياردة في الستة ياردة
0: مش 18 قبل معك يعني على الأقل عرفته في المباراة لو ما عرفته قبل المباراة يعني تعرف المباراة
1: لا ولاحظ أنه ترى الكرة جاية من فوق راس زميله بعد
0: صحيح
1: يعني ما في تغطية نهائيا
0: وهذا موجود يعني عند الأهلي في أكثر من مباراة
1: ولو شفت الكرة في اثنين مدافعين في الأهلي واقفين جنب بعض وفي واحد كان طالع مع اللاعب الأول
0: صحيح
1: يعني ما في تركيز ذهني إطلاقا
0: ما في شك
1: وش السبب في ظنك
0: أنا أقول لك الأهلي
1: تركيز ذهني وش غيابه
0: هو هذه أنا مشكلة موجودة عند الأهلي أنه مدافعينا حتى الموسم الماضي شفنا أكثر من مباراة هم لما تكون الهجمة مع الفريق الأهلاوي هم غير مركزين يعني أتذكر هدف بيراميدز من الحارس زين يعني تسجل الهدف عرضية وعلى طول هدف. هذه المباراة نفس الشيء يعني كان بإمكان الأهداف تسجل بأكثر من طريقة. ليش المدافعين
1: التركيز الذهني خلينا باخذ خبرتك كلاعب سابق التركيز الذهني شحنة دائما يكون من تجهيز إداري مش فني
0: هو إداري لا لا لا أنا الحين بالجانب الإداري أنا أستبعده نهائيا. أنا ما

0: أبغى من الإدارة.
1: لا لا أنا بس أتكلم عن جزئية التركيز الذهني.
0: هذا التركيز الذهني المدرب هو اللي جاي يقول لهم ارتفعوا لمستوى الحدث، هذه مباراة تاريخية، يعني لا يمكن تضيع أنت سنتين وراء بعض. يعني لو أحد جاء قال لي يا أخي ترى إحنا السنة الماضية طلعنا من نفس الدور، ما نبغى نطلع مرة ثانية.

0: اللي ضد الاهلي صن داونز ما كان الفريق اللي طاغي،
1: ما كان
0: تقول والله الفروق كبيره ويعني خسرنا شو نسوي يعني هذا الحال، لكن لا الاهلي كان قادر ويوصل وكذا، لكن كان عنده مشكلتين، تركيز ما كان جيد، اللمسه الاخيره يعني كانت غير جيده، وترينكاو انا بالنسبه لي اليوم احبطني.
1: راح نحكي عن ترينكاو لوحده،
0: لا يعني هدفين يضيعها في الشوط الاول، لو سجل واحد من الثنتين هذه خلصنا. كان على الاقل 2-1.
1: طيب خلينا ندخل الموضوع بالارقام. ثلاثه تحملهم المسؤوليه، اول واحد يتحمل اكل الجزء الاكبر
0: بوزيتش
1: المدرب،
0: مدرب 100% أنا حمله ترينكاو، أنا حملت يعني ما شال الفريق، هذا الوقت اللي أنت تشيل الفريق واللي تلعب بالشكل اللي فعلا يساعد فريق بشكل كبير، إيبانيز وديميرال اثنين هذول اللي هم شاركوا في المباراة حقت بيراميدز ونفس الأخطاء ونفس الأسلوب، ماني قاعد أقول واحد منهم على الثاني لأنه أخطاءهم مكررة، يجي واحد بينهم يدخل أو عرضية واحد منهم يتكل على الثاني، اثنين رائعين، ولكن صراحة تجي في الأهلي أهداف ما تتناسب مع قدرات اللاعبين العالية.
1: ديميرال كابتن هو يبغى يخانق ما يبغى يلعب،
0: ديميرال أخذ هذا الوضع من السنة اللي راحت وبدأ يركز على الصراعات الجانبية، لكنه مو بقوته السابقة اللي في كرات العرضية يطلع ويشيل.
1: طيب تقول المجموعة ثلاثة تقول لهم شكرا اليوم تراكم ما قصرتوا رغم الهزيمة.
0: أول واحد بعطية
1: يعني أول مباراة
0: يعني هو طبعا لعب المباراة لكن هذه المباراة فعلا حسيت أنا
1: ورغم ذلك ترى غيرها المدرب
0: هذه غريبة يعني من مدرب يعني المفروض أنك ما تطلع هذا على الأقل
1: ثاني واحد
0: صدق طلعه وجا الهدف يعني هذا التركيز برضه
1: ثاني واحد
0: هذا بالنسبة لي الأهم في الفريق
1: بعطية
0: إيفان توني يعني كنا نقول كيسي كيسي كيسي وروح الفريق راح كيسي كان إيفان توني عادي لاعب عادي يسجل ويمشي الحين هو صار الفريق وصار الروح صار يقاتل وصار يعني يلعب بهالشخصية بشكل صحيح. كبير واعتقد
1: ثلاثة
0: يستاهل ما اعتقد ان في شخص ثالث يعني في المباراة هذه ابغى اتكلم عنها بشكل كبير لكن هذول الاثنين يستحقون ان احنا نركز عليهم.
1: انا اشوف محور الاهلي كان جيد اليوم رقم 6
0: تنقانا
1: كان كويس
0: الهدف من عنده انا لو شوف لو ما اخطف الهدف الاول لو ما تراخى في الهدف الاول يعني انت الان عندك اللاعب قدامك
1: كابتن خلني بس يعني بقول لك رايي في الهدف الاول انا ترى الهدف الاول الكره على يعني ما اخذها من من من من الاهلاوي هو كان قبله
0: اي
1: ما يعني ما كان فيها تنافسيه
0: لا عليها. انت ادخل هو الحين القضيه انا شو اقول لك مشكله الحين الاهلي جاء عنده مشكله من اكثر من فريق انه انا كمهاجم موجود منتخب السعودي اني انا كمدافع اطلع مع المهاجم راس براس واللي اخذها منه ما يصير انا بدخل عليه على الاقل ادفه على الاقل يعني اضايقه ما يلعبها بشكل جيد لو ما وصل له هو خلاه يطلع سمونه فري هيدر هذا اسوء نوع من الدفاع اللي يعطي المهاجم فري هيدر ويسجل وهو حطها في الزاويه البعيده لو انه ضايقه بس شيء بسيط كان ضربت في الجزء الخلفي من راسه ما قدر يسجلها لكن ولا هو جيد يعني لكن انا عندي هذه نزلت شوي نقاط عندي.
1: جميل شكرا دكتور.
0: شكرا.
1: على الخط الجانبي كان هناك صراع في بريتوريا بين يوزيتش مدرب الأهلي وفي الجهة الثانية أيضا مدرب البرتغالي مدرب فريق صن داونز.
2: مارينو بوسيتش دخل بالرسم التكتيكي 4-3-3 توني في مركز قلب الهجوم بين البريكان وترينكاو وبلاعب واحد في الارتكاز هو إيجنتانا إدوا في الجهة المقابلة اعتمد ميغيل كاردوسو على خطة 4-1-4-1 ومهاجم وحيد هو رأس الحربة مونيز في الدقيقة 5 ديميرال يسقط بقوة بوسيتش على الخط الجانبي قلق من خسارة تغيير مبكر الفريقان أحرزا هدفين سريعين النتيجة تغيرت لكن بالنسبة للمدربين التعادل لا يزال حاضرا وعلى وقعه انتهى الشوط الأول في الشوط الثاني قلق بوسيتش تحول إلى حقيقة لدى كاردوسو الذي خسر مدافعه كيكانا للإصابة وعوضه باللاعب كوزا المباراة تصل للدقيقة 75 الأشواط الإضافية تلوح في الأفق والمدربان يحتفظان بالأوراق الرابحة بعد 4 دقائق بوسيتش يقحم محمد عبد الرحمن وغونسالفيس بدلا من ترينكاو وسعيد بعطية. الأهلي يتلقى

0: هدفا قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. بعد الهدف مباشرة أضاف كارداسو مهاجما ثانيا هو آرثر ساليس بدلا من الجناح ماثيوس، وإجمالا ضخ دماء جديدة بإقحام 3 لاعبين دفعة واحدة. في الجهة المقابلة أراد بوسيتش زيادة الزخم الهجومي بإدخال غالينو وإخراج زكريا هوساوي ومعه بوندارينكو بدلا من زياد الجهني. صالح أبو شامات دخل مع نهاية الوقت الأصلي في خط الوسط بدلا من سبيرتسيان، لكن الوقت لم يسعف بدلاء الأهلي لإحداث تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بتفوق ميغيل كارداسو على ميرينو بوسيتش.
1: إذا البرتغالي كارداسو يتفوق على بوزيتش. وعبدو عطيف اللي يحب المدربين وأنا أحب سؤال فعل المدربين، حياك الله عبدو.
2: يا مرحبا.
1: في تفوق واضح لكارداسو؟
2: كثير صراحة.
1: عطنا، خلينا نبدأ أول شيء بالجهة الثانية في الأهلي، بوزيتش وش أخطأه؟
2: أخطاء أصلا الآن
1: بدأ خطأ؟
2: كل شيء خطأ.
1: لا
2: خطأ.
1: واحدة. بدأ غلط؟
2: بدأ غلط.
1: وين البداية الغلط؟
2: طيب، أول شيء في اختيار العناصر.
1: تفضل.
2: يعني انت الان اللعيبه اللي كانوا معك جاهزين في الدوري واللي عندهم خبره في المباريات هذه ما اشركتهم. تمام.
1: وانا اتكلم بالاسماء،
2: يعني مثلا اليوم انت عندك، اذا عندك ابو الشامات وعندك ماتيوس وعندك جنينو، كلهم هذول يقدرون يلعبون على الاطراف، مع اني انا افضل ان صالح لهم وضعت فراس في الطرف. الشيء الثاني، كان عندك خيارات اكثر، ان سبستيان يرجع محور مع تانجا، مع ذلك يعني كان الأهلي حيكون أكثر حضور وأكثر قوة. ما يعني أنا ما أدري التغييرات اللي عملها، يعني أنت واحد زي بعطية كان متألق، ليش تغير؟ إلا إذا كان بعطية أرهب. يعني
1: طيب، خلنا نأخذها واحدة نحاول نفسر ليش لعب، ما لعب بجالينو. يمكن كان يبغى يلعب باثنين مهاجمين مع بعض.
2: لا، هو واضح أنه ما عنده قناعة في جالينو من أصلاً. بتقول لي كيف عرفت؟ من تغييره دائم لجالينو كل مباراة دقيقة 60 55 60 في الدوري. يعني
1: برضو ممكن يكون أنه والله في الدقيقة 60 دقيقة 70 يغير طريقته،
2: ما يعني، لأنه خاصة في المباريات الكبيرة هذه كان جالينو هو أكثر من يكون له حضور صراحة. والدليل النخبة وما إلى ذلك. فبالتالي أنا أعتقد أنه جالينو كان حضوره مهم جدا بالخبره، ايضا تمرسوا في نوع من هالمباريات يعني، وخاصه ان اصلا انت لعبت بفراس جناح يعني. ليش ما ادري،
1: يعني ما اتفق معك، ما مش جناح قوي يعني. كان يدخلون اثنين كرؤوس حربه يعني،
2: بس في الاخير يعني صار
1: يعني انت شفت حتى الهدف الاول يدل على ذلك، الجناحي فان وال
2: هذه صار هو يغير. ثلاثه يغيرون بس
1: يلعبون مع بعض.
2: سبرستيان اذا دخل فراس يروح يغطي شوي، واحيانا توني
1: مش جناح ثابت.
2: بالتالي يعني هذه واحده من الاشياء اللي هذه واحده من تدل على الفوضى. إن في فوضى، ما في يعني، خلاص انت جناح. انا قلت لك عندي مشكله اللي كنك جناح وكنك مهاجم، كنك ظهير وكنك وسط.
1: في كنا الموسم الماضي وقبل الماضي كنا دائما اذا تسال افضل ثنائي دفاع نقول ديميرال وايبانيس
2: الا عبد الطيف.
1: لحظه الموسم هذا ايبانيس مستمر، ديميرال ضعيف.
2: الدميرال من اول ما اول ثلاث مباريات
1: خلينا نمشي معك. اقول لك ايبانيز كان يشيله، يلا كيسي كان يشيله معهم بعد يعني في طيب يلا، بس كان فيه نتيجه ارقام جيده لخط دفاع الاهلي اجمالا. يعني الدوري العام الاهلي اقل اهداف،
2: صحيح،
1: اوكي، تلقي اهداف. اليوم احنا شفنا خطأين او كرتين ما تتسجل في فريق يعني فريق ناشئين،
2: صحيح،
1: بالذات الثاني ما يتسجل
2: حتى الأول. أنا أرد من الثاني. يعني شوف الدميرال، شوف وين واقف الدميرال. الدميرال في الهدف هذا يعني ما أبغى ترى، يعني الحمد لله، يعني من الناس اللي أنا من أول شوف بالتالي أي مدرفع عشوائي لا يعرف أين يقف هذا مو مدافع. أدميرال واحدة قلتها.
1: خلينا نحكي عن الهدف الثاني.
2: الأول
1: اشرح لنا الأول.
2: بعطيكم أدميرال يمسك مندي أكثر من يمسك المهاجمين. وأقسم ترى الآن ما هي مسحة
1: إنه يتأخر عند الحارس،
2: يمسك مندي يراقب مندي أكثر من يراقب الحارس. هذا إدميرال من عرفته من جاء الدوري السعودي، هو كذا دائما عند مندي عشان إذا طلع كورة من الباب قال أوه طلعها من الباب. هذا إدميرال لا يعرف يوقف. شوف هذا وقف، يعني أنت الكورة الركنية طلعت برا. الآن الكورة ما كانت ركنية، كانت ركنية
1: مفروض تتقدم،
2: تتحركت على برا. أبجديات المدافعين اللي في الناشئين والشباب

0: بيطلع. هذا في خط الستة. ترى المعلومية.
1: ترى واحد في
0: 90%
1: عشان ما نظلمه.
0: شوف شوف شوف شوف.
1: عشان ما نظلمه.
0: شوف شوف شوف شوف الكرة من طلعت شوف شوف. ترى هذا أنت تتكلم عن لاعب دولي محترف.
1: إيه.
0: ترى 90% من أهداف الأهلي بسبب أدميرال. ومستعد أناقش وأحلل معي أهلاوي. لأنه لا يعرف أين يقف. وقلتها كثير عن أدميرال. أدميرال ولما سألتني مرة عن حامد أو سليمان قلت تفضل يلعب مع مين؟ قلت لا يلعبون مع أدميرال لأنهم حياخذون الأشياء السيئة منه. الأفضل أن يلعب مع بينيز.
1: طيب
0: فبالتالي وهذه الوحدة الثانية. الهدف الثاني نفس الحكاية.
1: الهدف الثاني هو وإيبانيز مع بعض خطأهم.
0: أي بالضبط. بس هو راح مندي برضو راح مسك مندي وخلى يعني بس يمكن كان مع مهاجم ثاني هو اللي لخبطه. ترى الهدف الثاني 3 من سان داونز و6 من الأهلي في 18. وهذا وش يدل عليه؟ فوضى. لما تشوف هذه الكرة الكرة ما هي مستوى عالي. اللاعب اللي سجل هدفين بالرأس ترى يمكن طولي يمكن.
1: طيب شوف شوف عبدو خا انت طبعا تعرف هذه
0: شوف أدميرال بدا يدخل وين؟ بدا وين يدخل؟ بدا يدخل عرفت؟ واحد قصير قصير يعني هذا منطقتك يا أدميرال. الهدف اللي جاء منها هذا منطقتك. انت ليش تدخل عند مندي؟ ليش ليش ليش كل ما شفتك قلقت عند مندي؟ انا هذه مشكلتي يعني. شوف الكره تحت في الرهن هنا يعني شفت عشان اذا طلعها قال اوه طلعها. هذا مدافع عظيم طلعها. هو وقفته غلط اصلا. ليش تروح انت؟ ليش تدخل؟ وترى اذكر انا من سنتين ثلاث سنة حللت بعض الاهداف عن أدميرال. ليش تقعد في الستة؟ فريقك طلع اطلع. فريقك طيب. طلع اطلع.
1: طيب عبد يعني بعد بسألك عن الموضوع اللي سألت تركي عنه. في تركيز ذهني غايب في الشوط الثاني.
0: مرة
1: الشوط الثاني.
0: مرة إيه.
1: مسؤولية مين التركيز الذهني دائما كل اللاعبين؟ تجهيز إداري ولا فني؟
0: أول شيء المدرب يتحملها المدرب. لأن خاصة إذا صار إيه لا مو سميته إذا صار في فوضى في الفريق ما في تنظيم يتحملها مين؟ المدرب. هذا رقم واحد. الشيء الثاني اللعيبة الخبرة. في الفريق يتحملونها. لأن أنت اليوم لما يجوني لعيبة صغار مثلا ويبقون يفتون التركيز أو ما عندهم يعني تجارب في مواقف زي هذه. لكن أنتم لاعبين خبرة. أنت مندي أنت يا إبانيز أنت يا أدميرال أنت يعني لاعبين على توني. أنتم لعيبة تعرف أنت في الوقت هذا مفروض تمتص الآن تسوي أكثر هدوء لأن الهدف قاتل في هذا الوقت. فأنت كان مفروض تلعب بعقلانية أكثر في هذا الوقت ما تفتح يعني تجاري الفريق صن داونز بنفس الآلية. فاللوم الأول على المدرب ثم على لعيبة الخبرة.
1: طيب الخسارة يتحملها بالدرجة الأولى
0: المدرب.
1: المدرب
0: إيه؟
1: مدرب الأهلي
0: صح.
1: 2
0: أدميرال.
1: 3
0: ترنكا.
1: تقول شكرا لمين اليوم؟
0: التانجا.
1: أتانجا
0: إيه كان صراحة بالنسبة لي. وبعض بعطية
1: كان جيد
0: إيه وبعطية بس
1: توني كان جيد.
0: ها
1: توني كان جيد كحركة بكرة بدون
0: يعني
1: كرة
0: يعني
1: كان
0: يلا يعني خليه لو رتبناه هو يجي الثالث بس إيه؟ ما كان يعني ما كان في مستوى بعطية إيه؟ وأتانجا
1: خسارة مؤلمة لا شك
0: نفس السيناريو.
1: والحقيقة أنه يعني كانت متاحة جدا. أنا يوم شفت الشوط الأول قلت الأهلي خلاص يعني بيفوز بأربعة خمسة
0: إيه
1: بس الشوط الثاني يبدو أن الأفارقة شافوا الأهلي وقالوا لا يمدينا
0: والله للأسف بطولة. أنا أعتقد أنها كانت أسهل بطولة للأهلي آخر 10 سنوات.
1: صحيح الأهلي من صفاته ترى أيضا فريق غير محظوظ بس طبعا يجي بعد أتلتيكو مدريد والزمالك والنصر لا هو يعني ورا مرة
0: أنت أخبر مني عادة إن شاء الله
1: أنا أعرف الفريق غير المحظوظ خبر أنا اليوم شكرا
0: شكرا
1: نونو سانتوس خطف الأضواء من مواطنه ترين كاو لاعب الأهلي الأعلى قيمة سوقية ولا أقل تقييما.
2: في بريتوريا نونو سانتوس يلاقي الأهلي وزميل الأمس في منتخب البرتغال ترينكاو. اللاعبان رفعا لقب بطولة أوروبا للشباب في 2018. البرتغالي الموسم الماضي في دوري جنوب أفريقيا لم يسجل أي رأسية في 18 مباراة. الرأسيات ليست من أهم خصائصه وأمام الأهلي هدفين قاد بهما فريقه للتتويج. 55 مرة لمس الكرة نونو لا يساهم فقط هجوميا استرجع الكرة في 6 مناسبات. هنا الخريطة الحرارية تظهر تحركة اللاعب. قيمته السوقية لا تتجاوز 1.5 مليون يورو. أنهى اللقاء بأعلى تقييم.

0: 9.3. فرانسيسكو ترينكاو كانت له 80 دقيقة في بريتوريا لمس فيها الكرة 28 مرة وفقط تسديدة واحدة على المرمى وبلا مراوغة ناجحة لصاحب أعلى قيمة سوقية في الفريقين على أرض الملعب ومن أضعف اللاعبين تقييما بعد صافرة النهاية 6.2. هيثم بن حماد العربية.
1: فرانسيسكو ترينكاو 40 مليون قيمة السوقية ونونو سانتوس قيمة السوقية 2 مليون ونصف وهم شارينا مليون يورو أساسا بس مليون يورو. أحمد الفريدي اللاعب الفنان عن اللاعبين الفنانين نتحدث معه. أعجبك ترينكاو ولا سانتوس؟
2: ترينكاو مو عجبني من أوله.
1: إيه لا أنت كيف عن مباراة اليوم؟
2: عن مباراة اليوم اصلا كاولا كبداية حضور الذهني ما كان موجود لا
1: ليش؟
2: تركيز ما اعرف ايش السبب صراحه. كان ضايع داخل الملعب تمريرات دائما تكون عرضيه ما في تمريرات للامام ما في قتال ما في ضغط ما يحافظ على الكره كثير كان سيء على كل حتى في حال ما هي مع الكوره ضعف الفريق الجنوب الافريقي دائما على الطرف فكان هو دائما ينزل يطلب في العمق في حتى في هذه الحاله ما استغل سرعته ومهارته في انه يكون دائما على الطرف واصلا كان الهدف الاول الاهلاوي عن طريق الطرف ما استفاد من هذه الاخطاء اللي كان ممكن يعني يطلع
1: منفرد بالمرمى
2: وحصلت له فرصتين ايضا ولا استطاع انه يسجلها.
1: اليوم اللي شفناها الاخطاء اللي من ترينكاو انه ما يعني اللاعب احيانا يكون لاعب كويس بس ما يكون في يومه ما كان في يومه ولا قله التركيز ولا هذه امكانياته.
2: والله الظاهر اللي من المباريات اللي شفتها انه هذه امكانيات
1: يعني ترى امس مستدعي جيسوس المنتخب ها
2: ترى لو تجي تفكر في الموضوع يعني بشكل كامل تجد انه لاعب برتغالي يلعب في منتخب البرتغال 28 لاعب وبهذا يعني
1: المستوى
2: تجد انه الكره بشكل عام تعاني صراحه اذا هذا اللاعب موجود في منتخب البرتغال للاسف في مشكله كبيره.
1: يعني هو انت تتكلم البرتغال اللي بالذات في الاجنحه وفي الوسط خلينا نقول البرتغال عندها مشكله في راس الحربة ما في الا رونالدو عندهم في الفتره الاخيره عندهم واحد يعني ها بديل بس مش الواو بس تتكلم على الجهه الاخرى سانتوس نونو جاب جولين تمركز سليم حتى ادارته للكره لما تكون تحت رجله كانت افضل يبدو لي قيمته ترى مليون ونص مليونين ونص تخيل
2: اخذ اعلى تقييم له كلاعب في هذه المباراه. لما نرجع شويه ورا رجعنا تلاقي عدد المشاركه جدا قليله عدد اهدافه على مستوى الدوري جدا قليل مشاركاته جدا قليله ضعف مستوى الأهلي اليوم برز هذا اللاعب وأصلا كان مستبعد.
1: أيوة كان مستبعد لأنه عنده مشكلة مع النادي.
2: نعم مشكلة إدارية.
1: أي وبعدين حلوها. المدرب قاعد معه.
2: يعني في النهاية تشوف لاعب ما لعب مباريات كثيرة ويجي في مباراة مثل هذه مهمة كبيرة يسجل هدفين ما هي بقدرة مستواه بقدر ضعف الأهلي اليوم صراحة.
1: حتى هو نونو مش عاجبك
2: لا
1: يعني مرة.
2: لا أبد.
1: بس حسن مباراة.
2: حسن مباراة. يعني كان بإمكان ترينكاو اليوم يحسن مباراة بس هو كان سيء فالمستوى الفني للاعب ما هو المستوى العالي صراحة
1: ما عجبك نونو سانتوس ترجب كلين في نهاية
2: هو نهاية هو قلت لك في النهاية قيسوا على مستوياته قبل لا اللاعب ما قدم أرقام ولا قدم أي شيء دليل أنه اليوم مباراة
1: هو الحقيقة حتى هو كلاعب ترى ما عنده مسيرة ممتازة يعني لعب في الدوري الأمريكي لعب في أكبر فريق لعب فيه في البرتغال جيماريش يعني مو من فرق المقدمة
2: حتى يعني على مستوى التهديف في الدوري الوسط. 3 و4 أهداف
1: أي ما عنده
2: 18 مباراة
1: أي لكن اليوم هي المباراة اللي نونو سانتوس هي مباراة رد اعتبار كبيرة له مشاكل مع إدارة النادي تخيل ولاعب يستبعد في اكثر من مباراه الموسم الماضي ولا هدف سجل ترى بالراس اليوم يسجل جولين براس يحسم لهم مباراه بعد اجتماع المدرب فيه وتعزيز الثقه فيه من اكثر لاعب في المباراه عجبك اليوم بما نتكلم عن اللاعبين
2: والله يمكن هو هذا اللاعب راز يعني كان بالهدفين ما كان فيه يعني
1: اكثر واحد هذا كان عنده انتاجيه
2: كان عنده انتاجيه لكن انا بالنسبه لي لو تجي تقارني من اسوء لاعب اليوم هو لاعب رقم 8
1: سبستيان الأهلي
2: هذا على الأقل ترينكاو

0: حصل خلق فرصتين. أما اللاعب إدواردو ما كان موجود أبدا، لا كان موجود على الناحية الدفاعية ولا الناحية الهجومية ولا ناحية الضغط، فلذلك هو ما برز كأنه لاعب سيء لأنه أصلا ما كان موجود. فأنا بالنسبة لي إدوارد هو كان أسوأ لاعب.
1: خلينا نسألك من الأخير، ليش خسر الأهلي؟ أسمع رأيك أيضا.
0: مدرب طريقة لعبه كانت خاطئة من البداية، 4-3-3، كان بإمكانه يلعب 2 محاورة، تأخر كثير في تغييراته، ولما جاء يغير أيضا يرجع ويصر على موضوع تغيير الأظهرة، اختياره للاعبين في التغييرات كانت خاطئة. أتوقع أنه النادي الأهلي الفريق الأهلاوي الشوط الثاني لعب ضد مدربين
1: ضد مدرب وضد مدربهم. نعم. الأهلي ممكن يتعدل مع هذا المدرب؟
0: لا يمكن، لا ولا أتوقع أنه يستمر.
1: بغسل يدك أنت منها أحمد.
0: إيه خلاص،
1: بطولة كانت متاحة والأهلاويين خسروها، والحقيقة الواحد يشعر بألمهم وحسرتهم لما تكون بطولة متاحة وتخسرها.
0: ترى حتى على المستوى حتى على المستوى النفسي الفريق الأهلي اليوم ظهر غير ظهوره في الدوري، لأن كانت مباراة كاس، فكان ممكن أنه يرجع من خلالها، لكن للأسف تأخيرات المدرب اليوم كانت سبب رئيسي في خسارة الأهلي.
1: يعوضون هالأهلاوية إن شاء الله، الله يكتب لهم عوض زين في عن هالبطولة. عاد ما أدري يشاركون في ثلاثة ولا ما يشاركون، يجيبون آسيا ولا ما يجيبون، يا إسلا راح اللي عنده سر آسيا. شكرا أحمد الفريدي. وفي من جنوب أفريقيا يلتحق بنا فيليلي مياندو، الصحفي في القسم الرياضي، زميلنا اللي كان معنا البارح، ومن القسم الرياضي في تلفزيون SABC Sport. مياندو مساء الخير، مبروك الانتصار، تبدو فرحة مرة مبسوط أنت اليوم. ها
2: قلت لك ليلة أمس
1: طيب رشيته المويه، انا عارف. اميندو
3: ويل يو واش فور يور سيلف،
2: انت تابعت المباراه،
3: ات واز ا بيور
2: كانت
3: فوتبول،
2: كرة قدم الساحرة 100% داخل الملعب، نرى كيف كانت سان داونز يمر الكرة. نعم في الشوط الأول النادي الأهلي كانت لديه فرصة كبيرة ربما 4، ولكن سان داون استولى على الشوط الثاني وحتى سجل في وقت مبكر، ولكن سان داونز الكرة ليست فقط فوز بل لعب الكرة الجميلة، وأعتقد بأن هذا ما تم استعراضه في مباراة اليوم. وبالنسبة لي المباراة لعبت بروحية عالية جدا، ونرى كل الودية بين الفريقين وكل اللاعبين. وفي الختام إذا ما تابعنا الأهداف التي سجلت، فكرة قدم جميلة جدا قدمت، وروح رياضية عالية جدا بين كرة القدم الآسيوية والأفريقية.
1: مياندو افتح الجاكيت، انت لابس التيشيرت حق سان داونز، تطلع الهواء لابس التيشيرت، صحفي انت.
2: لا يوجد سان داونز، لا يوجد، انا مهني.
1: جميل، قالوا لي قبل الهواء، قالوا لي انك لابس، بعدين غطيتها بالجاكيت. مياندو شوط اول يعني حبس انفاس الجنوب افريقيين، كان الأهلي أفضل في رأيك؟
2: ليس فقط الأداء، أعتقد بأن نادي الأهلي كانوا مباشرين في هجماتهم، وحتى حيازة الكرة كانت بسيطرة سان داونز، ولكن فيما يخص الفرص سان داونز كان لديه فرص أكثر، ولكن فرص نادي الأهلي كانت أكثر خطورة، وأيضا كانت لديهم فرص كبيرة، ولكن للأسف لم يتمكنوا من انتهازها. وويليامز أيضا أوقف الكثير من الفرص، وأنا أعرف بأن إيفان توني كان يسجل كثير من الأهداف في الدوري السعودي أو دوري روشن، للأسف لم يتمكن من التسجيل في هذه المباراة. ولكن بشكل عام من ناحية سان داون كانوا أكثر سيطرة على المباراة، وحتى كنت أفكر ربما في الشوط الثاني ظروف الطقس، لأن المباراة كما نعرف لعبة الساعة

0: الثالثة بتوقيتنا، الثالثة عصرا، ونادي الأهلي ليس معتادا على مثل هذه الأجواء، خاصة الارتفاع العالي للملعب، ولكن هذه هي الأفضلية للعب على أرضك، وصن داونز معتاد عليها واستغلها بشكل جيد، ولكن مع ذلك صن داونز قدم كرة قدم جميلة جدا وهيمن على المباراة وفاز بجدارة.
1: جميل جميل. مياندو، يعني بالنسبة لك أنت كصحفي رياضي من أكثر من اللاعبين اللي لاحظت إنه جمهور جنوب أفريقيا كان يهتم فيهم، جمهور بريتوريا حيث وقيمة المباراة، من جانب الأهلي أنا أتكلم، يعني كان له السمعة، كان له صدى أثناء المباراة من جانب الأهلي.
2: From the side of Al Ahly.
0: من النادي الأهلي.
1: نعم نعم.
2: Yes, of course, Turkau, everyone.
0: لا شك بأن تركاو الكل يعرفه، لعب للبرتغال وأيضا في برشلونة، وكذلك كأفارقة نحن نتابع مندي بشكل كبير، حارس المرمى لمنتخب السنغال قبل أن يعتزل اللعب الدولي، وأيفان توني بلا شك الكل يتحدث عنه، كان يقود الفريق ويسجل أهداف في دوري روشن، والكثيرون يتابعون بالتأكيد الكرة الإنجليزية، فبالتالي هم يحبونه، ولكن أحببت رقم 6 اليوم الفرنسي أتانجا، كان بارعا جدا في الوسط لنادي الأهلي، ولكنه واجه واحد أفضل لاعبي الوسط بافانا دمهم غوينا، ولكن من جانب سان داونز أيضا كنت مدهشا جدا الماتلودي يلعب مباراة الأولى لسان داونز ولم يلعب أي مباراة هذا الموسم، وأيضا كان شارك في كأس العالم وكانت لديه تمريرة الحاسمة الهدف الثاني لسانتوس، ولكن نونو سانتوس أيضا كان رائعا جدا اليوم وسجل هدفين كلاهما برأسية، وبشكل عام سان داونز لعب بشكل جماعي وليس فقط كأداء فردي.
1: جميل. ميندو، يعني أيضا عودة مظفرة اليوم لنونو سانتوس بعد المشاكل الأخيرة مع إدارة فريق سان داونز، اليوم يبدو خلاص مصالحة جماهيرية عامة مع نونو سانتوس.
2: Yes, look,
0: نعم هذا صحيح. أنا أعرف بأن الكثيرين كانوا يتوقعون من أنه ربما يغادر النادي، كان بين اللاعبين
2: بعد
0: روسينيو الذي غادر البرتغال، ولكن روسينيو لم يكن أبدا بنفس مستوى نونو سانتوس، وكل الإسهامات نونو سانتوس أيضا سجل بعض الأهداف في دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي اللاعب ربما لديه تاريخ أفضل مع سان داونز، سجل أهداف أكثر ولعب دقائق أكثر، تأثيره أكبر على الفريق ويعرف أسلوب لعب سان داونز، شاهدناه في مباراة اليوم، هو يقدم بعدا جديدا للمباراة التي يخوضها سان داونز، ولكن كل هذا بات من الماضي. الآن سان داونز لديه الفرصة للعب ضد الفائز من الدير في أمريكا في كأس التحدي، وربما سيفوز تلك المباراة لمواجهة باريس سان جيرمان
1: واضح
0: في السوبر كاب، وللدفاع عن لقبه، وكما يقول شعارهم السماء هي الحدود بالنسبة لسان داونز.
1: أنا سأدعمكم في الخطوات الجاية، أرجو لكم التوفيق، تصلون إلى أبعد مدى، وندعوك مياندو، يعني ساعدتنا حقيقة في كثير في التغطية لهذه البطولة وهذه المباراة، ندعوك لمشاهدة الدوري السعودي عن قرب، تحضر واحدة المباريات اللي يكون الأهلي فيها، تحضر ديربي جدة مثلا، بس بدون ما تحضر الماء، ها الماء حق سان داونز، لا تحضر معك شيء، فقط تعال.
0: أود وأتمنى لو آتي لمتابعتي
1: إن شاء الله، تجي تشوف إن شاء الله كل المباريات، تحضر واحدة المباريات، تحضر مباراة للهلال إن شاء الله.
2: شكرا حبيبي.
1: فيلي ليميندو، الصحفي في القسم الرياضي لتلفزيون SABC سبورت.

بيان رسمي صدر قبل قليل، قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي استبعاد اللاعب مصعب الجوير من معسكر الفريق في جدة، وذلك لأسباب انضباطية كما قال البيان، على أن يتم الإعلان عن استدعاء اللاعب البديل لاحقا. وقفة ثانية بعد ذلك نتابع في المرمى والحالة التحكيمية في مباراة الأهلي وصن داونز على طاولة حكمنا عصام عبد الفتاح.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

حياكم الله. افتتحت دورة الألعاب الآسيوية العشرون في ناغويا اليابانية بحفل تخللته عروض رياضية وعروض راقصة وألعاب نارية السبت. وأعلن الإمبراطور الياباني افتتاح الدورة رسميا إلى جانب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية. تنافس أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية على 369 ميدالية ذهبية.

0: نذهب إلى صديقنا عصام عبد الفتاح. كابتن عصام مساء الخير، أهلا بك. كابتن ساندرو شيرر الحكم السويسري، تصنيفه في أي مستوى؟
1: هو من حكام النخبة وهو شارك في كأس العالم الماضية، ولكن شارك كحكم رابع فقط، ما أدارش مباريات كحكم يعني.
0: بس هو نخبة
1: أكيد هو في الحكام النخبة الأوروبيين، وحكم نصف النهائي دوري الأبطال ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ البطولة السابقة على طول.
0: جميل. 44 كابتن الشوط الأول، هل استحق لاعب الأهلي بطاقة بلون مختلف؟
1: هنشوف هنا التدخل من مهاجم النادي الأهلي على حارس المرمى كان محظوظ الحقيقة، لأن الحقيقة التدخل بي كان ببطن القدم باسترز القدم، ولكن كان في ذراع الحارس ولمسه بالساق في الوجه، فكان استخدم أقصى درجات التهور. فأنا أتفق مع قرار الحكم، وأيضا تقنية الفار صدقت على قرار الحكم أنه إنذار فقط وليس كارت أحمر.
0: وليس كارت أحمر. الدقيقة 50 كابتن، أيضا هناك دخول قوي من مدافع سان داونز على فراس البريكان، حمراء ولا صفراء؟
1: دي حالة تعليمية مهمة يا بتال، هنا عندنا اعتبارات معينة في هذه الحالة. مين لعب الكرة؟ اللي لعب الكرة مدافع سان داونز. مين اللي جاي متأخر عمل ليت تشالنج تنافس متأخر وجاي من الجنب؟ وهل مدافع سان داونز كان يقدر يتجنب هذا الاحتكاك؟ ومين المسؤول عن هذا الاحتكاك؟ هنا المسؤول عن هذا الاحتكاك اللي جه متأخر ونافس متأخر اللي هو مهاجم الأهلي، فهنا له وجود لخطأ ويجب أن يستمر اللعب، وقرار الحكم كان قرار صحيح في هذه الحالة الحقيقة.
0: جميل. دقيقة 60 كابتن، من استحق الإنذار في اللقطة التالية هذه كابتن؟
1: يمكن هي اللقطة دي اللقطة الوحيدة اللي احنا نختلف فيها مع الحكم، لانه هنا بتال هو احتسب خطا للاعب سان داونز ثم ادى انذار للاعب سان داونز، يعني احنا ما عندناش اي تفسير. يمكن الخطا لا يستحق انذار حتى من اللي ارتكب المخالفه اللي هو لاعب النادي الاهلي، وايضا لاعب سان داونز ما عملش اي شيء، فهنا كان خطا فقط بدون انذار.

0: ولكن الغريبه ان هو ادى انذار للاعب سان داونز وادى فاول للاعب سان داونز.
1: اها طيب كابتن دقيقة 79، هل هناك خطأ للأهلي قبل تسجيل سان داونز الهدف الثاني؟ هو هدف مهم.
0: نشوف هنا سقوط لمهاجم النادي الأهلي داخل منطقة الجزاء، هل هناك خطأ ارتكب من مدافع سان داونز؟ في الحقيقة لا يوجد خطأ تم ارتكابه من مدافع سان داونز، وكان احتكاك طبيعي ما بين اللاعبين، ومن ثم فريق سان داونز سيطر على الكرة وبدأ الهجوم وأحرز هدف، والهدف الحقيقة صحيح لأنه لم يسبقه أي مخالفة.
1: جميل. كابتن الحكم كشخصية كيف كان في مباراة فيها بطولة فيها كأس كشخصية
0: والله
1: إدارة.
0: بشكل عام يا بتال هو قدر يسيطر على المباراة، ما فيش أي أخطاء ارتكبها أثرت على نتيجة المباراة. اللاعبين ساعدوه بشكل كبير في السيطرة على المباراة بتقبلهم لقراراته، فهو بشكل عام عمل مباراة جيدة الحقيقة.
1: في أي قرارات كابتن أثرت على نتيجة المباراة؟
0: الحقيقة لا يا بتال، لا توجد أي قرارات أثرت إطلاقا على نتيجة المباراة.
1: في الاتصال بينه وبين المساعدين كان ممتاز كابتن ولا كان مقبول؟
0: كان التعاون جيد ما بينه وبين المساعدين والحكم الرابع، وما فيش أي شيء الحقيقة في التعاون أثر على عدم اتخاذ أي قرارات صحيحة في هذه المباراة.
1: جميل. كابتن عصام عبد الفتاح منورنا دايما، وسعيد بتعليقاتك التحكيمية، شكرا جزيلا لك. الأهلي خسر هذه البطولة، كان يأمل وكان يأمل وكان يأمل، لكنه لم يقدم الثمن الكافي لكي يرفع الكأس. عبد الرحمن العروان، لقطة ختام، وأنا ألقاكم.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وهذه أخبار الصباح والعناوين هي البداية. بشكل مفاجئ، ترامب يقطع إجازة نهاية الأسبوع ويعود للبيت الأبيض، وإعلام أمريكي يتحدث عن خيارات لتوجيه ضربات للحوثيين. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض فجر السبت، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. تقرير يكشف أن خبراء من الحرس الثوري زاروا المخا على الساحل الغربي لليمن لتركيب رادارات وحفر أنفاق. الدنمارك تصف الاتفاق مع واشنطن حول غرينلاند بأنه يعزز أمن القطب الشمالي، وماكرون يراه تأكيدا على السيادة الدنماركية. ترامب يؤكد عزمه تشكيل فريق خاص بالذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء، ويقول إنه لن يتسامح مع محاولات الإبطاء. بداية أخبار الصباح من الولايات المتحدة، حيث قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض السبت، وذلك مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. لم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته الأحد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا. ذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت أيضا أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات توجيه ضربات ضد الحوثيين. يأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين. أشارت التحذيرات إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. بيان الخارجية الأمريكية قال إنه نظرا للتوتر في الشرق الأوسط يحتمل أن يحدث تصعيد غير متوقع. طالب البيان الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وأن يكونوا على دراية باحتمال عملية إلغاء الرحلات الجوية. البيان شدد أيضا على الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط بإعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. والكثير من التكهنات تسيدت الموقع وكذلك المواقع والإعلام الأمريكي في اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة، خاصة بعد أن قطع الرئيس دونالد ترامب رحلته من كامب ديفيد عودة إلى البيت الأبيض. بداية كان هناك حديث عن اختراق لطائرة للمجال الجوي المحظور، ومن ثم تبين أنه هذه الطائرة أخرجتها طائرة F-16، ولكن كل هذا يتلاشى مع حديث الإعلام الأمريكي عن دراسة الرئيس دونالد ترامب لضربات قد توجه ضد الحوثيين. في هذا الأسبوع أيضا المقبل نترقب زيارة أو ذهاب الرئيس دونالد ترامب إلى نيويورك، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد تم الإعلان عن عقد اجتماع مع قادة دول الخليج على هامش هذه الجمعية واجتماعاتها السنوية، إذن لبحث استراتيجية الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران. ساعات أخيرة يسودها التوتر بشكل كبير.

0: الترقب، وهناك ما يشار إليه بأن الرئيس دونالد ترامب بالأساس قد تم أخذ من جهة إدارته بعض القرارات أو حتى السيناريوهات التي باتت أكثر ترجيحا لشن ضربة جديدة على إيران. طبعا الرئيس دونالد ترامب قبل يومين كان قد ذكر لموقع أكسيوس أنه سيقوم بأخذ قرار حاسم تجاه إيران، وأن هناك نقطة ولحظة مفصلية الآن في هذه الحرب. عموما نترقب في الساعات المقبلة ما سيتمخض عن هذه العودة المفاجئة للرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من كامب ديفيد. إذن أيضا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض. أوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي، ذلك في سلوك إرهابي وعدائي. أضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. أكد أيضا اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين. وكشفت أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى معها. شددت الخارجية الأمريكية على أن بلادها تبقى ملتزمة بأمن المملكة.
1: العربية اف ام، أخبارك أن تعرف أكثر.

0: العربية اف ام اخبارك ان تعرف اكثر.
1: العربية اف ام
0: ان تعرف اكثر.
2: وفي التطورات الميدانية في اليمن، استهدفت القوات المسلحة اليمنية عربات وثكنات وتحصينات تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن. نتابع.

كذلك استهدفت القوات المسلحة اليمنية تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، ذلك ضمن عمليات عسكرية استهدفت مواقع وانتشار الميليشيات في المنطقة.

0: وزميل ردفان أدباس يطلعنا أيضا على آخر التطورات في جبهات القتال ويستعرض تحركات القوات المسلحة اليمنية وتقدمها. نتابع.
1: هناك أحداث متسارعة وكذلك من قبل انهزام من قبل ميليشيات الحوثي وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات. هنا نتحدث في غرب محافظة تعز وأيضا غرب محافظة لاحق أحداث متسارعة، انكسار لميليشيات الحوثي في هذه الجبهة. نرى أن التقدم اليوم قوات العمالقة وكذلك درع الوطن في هذه المناطق في سلسلة الجبال البازلة وأيضا العلقة، قام هذه المناطق بعد جبال كهبوب التي تعتبر هذه المنطقة الاستراتيجية. أهمية هذه الجبال عسكريا هي مواقع خطوط دفاع متقدمة أيضا، وتشرف مباشرة على مضيق باب المندب وتسيطر أيضا على القوات التي متواجدة في الساحل. القوات الحكومية متمثلة بقوات العمالقة منعت وصول ميليشيات من هذه السلسلة الجبلية وهي تتقدم الآن مع انكسارات للميليشيات، في ظل أيضا قصف جوي للطيران الذي استهدف هنا ميليشيات الحوثي في معسكر كهبوب وكذلك في قرب الوازعية. كانت هناك قصف عنيف من قبل طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية. الأحداث تتسارع أيضا من منطقة إلى أخرى. هنا أيضا في منطقة الكدحة التي تحاول ميليشيات الحوثي التقدم بين الحين والآخر من غرب المحافظة إلى جنوب غرب المحافظة، هنالك أيضا مقاومة من قبل قبائل الصبيحة في منطقة المضاربة وكذلك في منطقة رأس العارة وكذلك أيضا في منطقة الصبيحة. أيضا الطيران قام باستهداف مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في مفرق الوازعية الذي حاولت التقدم فيه نحو محافظة تعز.
0: يتكشف أيضا في الأثناء تحرك إيراني داخل اليمن، زيارة إلى باب المندب قام بها خبراء من الحرس الثوري الإيراني. الهدف تركيب رادارات قرب المضيق والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. هذا ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصدران عسكريان تابعان لميليشيا الحوثي. الزيارة تضمنت أيضا ميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا. فبعد وصولهم من الحديدة أشرف خبراء الحرس الثوري الإيراني على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب. أيضا بحثوا عملية تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. في السياق نفسه قالت مصادر حكومية يمنية لفرانس بريس، قالت إن المعارك اشتدت بين ميليشيا الحوثي والقوات المسلحة اليمنية حول منطقة جبال كهبوب المطلة على منطقة باب المندب، إذ تسعى ميليشيا الحوثي للسيطرة عليها، ذلك بعد سيطرتها على كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، بالتالي بمنطقة مضيق باب المندب الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وتاليا آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.

طبعا مشاهدينا، لطالما تجددت الدعوات لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر في باب المندب، وتحديدا ما تعنى به الدول من حركة تجارية في هذا الشريان المهم لتدفق البضائع تحديدا بالنسبة لأوروبا. في الساعات الماضية كانت هناك تصريحات من كايا كالاس، وهي الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ماذا قالت؟ هي قالت إن مهمة سبيدس وهذه المهمة المعنية

0: بالبحر الأحمر تحديدا بحركة السفن في باب المندب قد رفعت من جاهزيتها وتأهبها لضمان حركة مرور وعبور السفن، ولكن إيطاليا سبقتها بخطوة متقدمة عن الاتحاد الأوروبي ودون العودة إلى التوافق من الاتحاد وتجاوزا للبيروقراطية في التكتل، ذهبت إلى إرسال عدد من السفن، عدد إضافي من السفن إلى باب المندب لتأمين سفنها هناك. طبعا كل هذا يأتي دون التوافق الأوروبي، ويرتقب أن تتخذ خطوات أخرى بالنسبة لأوروبا. مهمة أسبيدس طبعا موجودة منذ عامين في البحر الأحمر، ولكن سبق ذلك أيضا تحالف الازدهار الذي شكله جو بايدن في عهده. هذه كانت بذاك الوقت كانت المشاركة خجولة من قبل الاتحاد الأوروبي ورمزية إلى حد كبير، ولكن الآن مع تداعيات أيضا إغلاق مضيق هرمز تتضاعف الأزمة بالنسبة لأوروبا مع باب المندب. إذا كانت التجارة المتعلقة بالنفط والغاز متعلقة في هرمز، ولكن التجارة لكل ما يتعلق بالحركة المتعلقة بالمنتجات أيضا معلقة في باب المندب. عموما ترقب كبير أيضا لما سيحدث في الساعات المقبلة، لكن سنتوقف عند التطورات في مضيق هرمز الآن ومع تصريحات أمريكية، هذه المرة لقائد القيادة المركزية براد كوبر، الذي أكد أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على إبقاء المضيق مفتوحا وآمنا. كوبر أشار إلى أن القوات سهلت خروج أكثر من 1 مليار برميل نفط خام عبر هرمز، وذلك خلال الشهرين الماضيين. أيضا ساعدت في خروج أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق. كوبر أشار إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء في المنطقة لتعزيز دفاعاتهم الجوية ولتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة المسيرات الهجومية.
1: CENTCOM forces have supported more than 1 billion barrels of crude oil leaving the Gulf. That's 1 billion barrels of crude oil out through the Strait of Hormuz in the last couple of months. We've reached this significant milestone while assisting over 2,000 commercial ship transits through the strait by providing coordinated protection. Clearly, momentum is building. Primary transit lanes in the strait are clear of mines. Thousands of ships have passed through the strait. Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz, and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade.
0: أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. دعوات في الأردن لوقف التعامل مع المنتجات الإيرانية ردا على استهداف الأراضي الأردنية، البداية من السجاد ثم بضائع أخرى. قائد يونيفيل يتحدث عن صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق سيطرة إسرائيل. أيضا في أخبار الصباح، أول أيام الدراسة في غزة اليوم، 500,000 طالب يعودون للدراسة وسط دمار طال 90% من المدارس وبدأ المؤقتة لمواصلة العملية التعليمية.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.

0: 2024 نحو 80 مليون دولار، فيما بلغت واردات السجاد وحده نحو مليون دولار.
1: ما بيشرفني أتعامل مع أي منتج إيراني رغم أنه أنا مستورد سجاد إيرانيا، عرفت عليك؟ كل سنة بروح على إيران مرتين وثلاثة، طبعا قبل الحرب. إحنا ضد سياسات الحرس الثوري الإيراني اللي هي قاعدة بتضرب، قاعدة بالأردن وبالسعودية وبالكويت وبكل دول الخليج. أأمل أنها الحكومة الأردنية أنها تتخذ قرار سريع وعاجل بمنع استيراد أي سلعة من إيران أبدا، وقف تام، لأنه هم ما استحوا منا لما ضربونا.
0: في لبنان التقطت عدسة العربية مشاهد حصرية تظهر تقدم قوة إسرائيلية تضم دبابات مركبة وعددا كبيرا من الجرافات ترافقها فرقة موشاة نحو الأحياء الشمالية لبلدة المنصوري جنوبي لبنان، حيث قامت بهدم مبان سكنية بالتزامن مع تحليق مسيرات في سماء البلدة.

0: وأكد قائد قوات اليونيفيل في لبنان ديوداتا أبانيارا أهمية ضمان انتقال سلس لمهمة القوة قبل بدء انسحابها من جنوب لبنان نهاية العام الجاري. أبانيارا قال لرويترز إن اليونيفيل تعمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني لترتيب انتقال المهام، محذرا من صعوبة تسليم بعض مواقعها للجيش اللبناني لأن أكثر من نصف هذه المواقع يقع في مناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية، واصفا عمليات الهدم الإسرائيلية في بلدة المنصوري بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
1: In 4 months, everything could happen. But I totally agree with you that it's very simple to hang over some position in the north. It could be very difficult in the south. And we will manage in the best way with the Lebanese government this endeavor. It's very important. But we have just to focus our attention on what we can do now.

0: وقف الأمن السوري رئيس أركان الحرس الجمهوري لدى النظام السابق أحمد محمد إسماعيل للتحقيق حول دوره بالعمليات ضد المدنيين. يعتبر إسماعيل أحد القيادات العسكرية البارزة في الحرس الجمهوري والفرقة 14 إنزال جوي خلال فترة حكم نظام الأسد. وقالت قوى الأمن الداخلي إن إسماعيل شغل عددا من المناصب العسكرية، مشيرة إلى مشاركته المباشرة في قيادة الهجمات العسكرية التي شهدتها مناطق عدة ومن بينها حلب ودرعا والغوطة الشرقية. هذا وتواصل الجهات المتخصصة التحقيق معه للكشف عن تفاصيل دوره والوقائع المرتبطة بالمهام التي شغلها. في حرب السودان، كشف وثائقي خاص للعربية تحت عنوان جنائز بلا نعوش عبر شهادات ناجين من المعتقلات الوجه المظلم للاحتجاز والتعذيب خلال الحرب. تتبع الفيلم الوثائقي مصير المفقودين الذين غابوا خلف القضبان وانتهى بعضهم إلى مقابر بلا أسماء.
1: الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون.
2: أنا ما أعرفي والله القدر ولا ما
3: أعرف. إحنا تمينا نقح ودفن أكثر من 30,000 جثمان.
4: لان انا ما عندنا الوصف اصلا. الشده عم بياخذ بيقتلوا بيحرقوا بينابوا وبيغتصبوا دلتا صوت.

0: الروم وشنو؟ لان ما عندهم رصيف.
1: اي واحد فينا كان يتمنى هنا، اي واحد من هنا لو شفت ال 400 500 او 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا.
2: حقيقة نعم كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء، ولكن دوري كان في الإطار المدني.
3: ما تم التوصل إليه الآن بالنسبة للعداد، بالنسبة للأسرى، ما يقارب 30,000 أسير.
4: وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.
5: في هذا السياق أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في السودان سليمة إسحاق، أكدت أن المختفين قصرا يمثلون جزءا من خطة الدولة لحماية المدنيين، معلنة تشكيل لجان لحصر المختفين وأسرهم ومتابعة أوضاعهم.
6: نحن في الدولة عندنا الآلية خطة حماية المدنيين اللي معنية بالمسألة حقت حماية المدنيين ككل بأشكال مختلفة، فيها محاور مختلفة. المختفين قصريا دي جزء كبير جدا منها، وهي برضو نحن بنتكلم عن الخدمات، خاصة خدمات الصحة النفسية والخدمات. عشان كده بقول لك في لجان ستتعمل عشان بس متابعة مسائل المفقودين قصريا وحصرهم وحصر الأسر.
5: في المغرب تتواصل أجواء الحملة الانتخابية استعدادا لاقتراع 23 من سبتمبر، وسط تنافس حاد من الفرقاء السياسيين لكسب ثقة الفئة الشبابية واستقطاب الناخبين الشباب. ومن المرشحين من فضل النزول إلى عمق الأحياء في لقاء مباشر مع الشارع.
7: نجد أصوات متدمرة وهذا حقهم، يعني بطبيعة الحال لأنهم ما رأوه وما شاهدوه في 3 عقود الماضية مؤلم. نحن منهم، شبابنا الآن متواجدين هنا جزء لا يجزأ منهم، ولكن عندما تناقش معه وتعمق معه تحليل وتبحث معه عن سبل التلاقي تجد بأنه مستعد للانخراط، فقط يريد الصدق ويريد أصوات حرة.
8: معروف أنه من ناحية السياسية أن الحملة الانتخابية دائما الرسائل والشعارات يكون لها سقف كبير جدا، ولكن الواقع المغربي واقع عنيد، وبالتالي فمن بين الأسباب التي تنفر الشباب من الفعل السياسي ومن الفاعل السياسي ومن السياسية هي عدم التزام الأحزاب السياسية بشعاراتها.
9: يعطونا الوعود الكاذبة اللي كانوا يعطونا الحكومات اللي قبل، أن كتلقى الشباب ضايعة بحال أنا دابا، أنا باك بليس كار ومحشوماش بقضيع هنايا.
10: ما كنعموش على كل شيء خايب، اقدر الحكومه الجايه ان شاء الله تكون فيها، يكونوا فيها ناس كاملين مزيانين. فهمتي، وكنتمناو خير في الحكومه الجايه ان اللي تعطى فرصه للشباب وتعطى فرصه للنساء.
5: في غزة يعود قرابة 500,000 طالب إلى الدراسة وسط دمار طال 90% من المدارس وتحويل عدد منها إلى مراكز لإيواء النازحين، ما دفع إلى اعتماد بدائل مؤقتة لمواصلة العملية التعليمية.
11: تم تسجيل ما يزيد عن 50,000 طالب في المدارس الحكومية التي يتم تشغيلها من قبل اليونيسيف، ولكن لو تحدثنا عن الأعداد إجمالا يزيد عن 600,000 طالب ينطلقون هذا اليوم في قطاعنا الحبيب. هذه الأعداد الكبيرة حتى الآن جزء كبير منها لا يوجد المتسع لاستقباله.
12: يعني أمنيتي إن شاء الله أنه أنا أختم كل الصفوف المدرسة صف 9 و10 وتوجيه إن شاء الله والجامعة، وأمنيتي بعديها إن شاء الله أني أنش بشفاء تام.
5: وللفن مساحة في قطاع غزة رغم كل المآسي، ففي خيمة أخرى استأنف معهد أدوارد سعيد الوطني للموسيقى في غزة أنشطته بعد توقف دام نحو 3 سنوات جراء تدمير مقره الرئيسي في منطقة تل الهوى بقذيفة إسرائيلية. يشارك نحو 20 طالبا وطالبة في هذه الدروس في تجربة يسعى القائمون عليها إلى استمرارها لتبقى الموسيقى حاضرة في حياة جيل يحاول استعادة بعض من ما فقده خلال الحرب.
13: السبب الأساسي اللي دفعنا إنه إحنا نرجع نعلم الأطفال والشباب الموسيقى، دور الموسيقى في مجتمعنا في

0: الظروف هذه اللي بنعيشها كتفريغ نفسي كدعم نفسي للاطفال ولنا احنا كاساتذه.
1: طبعا هي ده يعني هيك بحس بيبعدنا عن اجواء الحرب، يعني هيك بكون في هدوء في راحه بال، يعني انه انا كل شوي بالخيمه اجواء مزعجه وطيران واشياء وهيك وقصف وهيك، فلما باجي هنا يعني انه خلص هيك ببعدنا شوي.
2: يعني من بعد 3 سنين رجعنا للقطاره وموهبتي راحت، بس عودنا رجعنا لها والحمد لله. يعني انا باجي من الشاطئ هنا عشان التعليم.
3: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص على الأقل بينهم طفلان لقوا حتفهم في هجوم روسي على كييف. قال الحاكم العسكري لمنطقة كييف إن طفلة وطفل وامرأة قتلوا في هجوم روسي على منطقة فاستيف مساء السبت. قال أيضا إن عددا من المنازل ومركبة تضررت في الهجوم. وعلى الجانب الروسي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن قانون العقوبات الذي أقرته الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون له أثر إيجابي على العلاقات مع روسيا. يسمح القانون الذي أقرته الولايات المتحدة للرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 100%، وذلك على السلع القادمة من الدول الخمس التي تعد من أكبر مستوردي النفط والغاز الروسي، بالإضافة إلى رسوم جمركية تصل إلى 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده قدمت لروسيا وأوكرانيا مقترحا بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. فيدان أشار إلى أنه من الصعب في المرحلة الراهنة التعويل على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق نتائج طويلة الأمد، كما أضاف أنه على جميع الأطراف أن تدرك بالكامل الطبيعة المدمرة للحرب وأن تقرر ما إذا كانت ستواصل الأعمال القتالية أم ستبحث عن نقطة مقبولة للالتقاء عندها لإنهاء حالة التدمير المتبادل. هذا وأكد الوزير أن أنقرة تنتظر رد موسكو وكييف على الآلية المقترحة لتصدير الحبوب. كشف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بأن بعض السياسيين الغربيين يسعون لإشعال صراع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، اعتبر أن أوروبا باتت أقرب من أي وقت مضى لاندلاع حرب واسعة النطاق تنبثق عن الحرب في أوكرانيا. وفي رسالة مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى فيتسو أن دعم الغرب لأوكرانيا لم يجدي نفعا سوى في صب الزيت على النار، وأكد أن الحرب في أوكرانيا ليست حرب سلوفاكيا ولا حرب الناتو. مستمرون معكم ولدينا بعض الفاصل. لقاء متوقع بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي اليوم. رئيسة تشيلي السابقة تقرر عدم المضي قدما في ترشحها لرئاسة الأمم المتحدة. أيضا في أخبار الصباح، الجيش الأمريكي يعلن أنه قتل 4 أشخاص في غارة على سفينة كانت متورطة في تهريب المخدرات.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة.

0: الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. وصل رئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى جزيرة سان بيير، وهو إقليم فرنسي يتكون من مجموعة من الجزر الواقعة قبالة الساحل الأطلسي لكندا. من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي برئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأحد في 20 سبتمبر قبل حضوره جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند يساهم في تهدئة الأوضاع وإعادة تأكيد السيادة الدنماركية على الجزيرة. قال ماكرون أنه تم احترام السيادة الدنماركية والقانون الدولي، لذلك فهذا أمر جيد. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أن التوصل لهذا الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة ويمنع روسيا والصين من إقامة قواعد في الإقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي. وفيما لا تزال بنود الاتفاق غير واضحة، لكن الدنمارك تؤكد أنه لا يمس بسيادتها.
2: لقد أجرينا عدة محادثات مع رئيسة الوزراء الدنماركية حول هذا الموضوع، وقد أبلغتني قبل بضعة أسابيع بأن هذه المناقشات تقترب من نهايتها، وقد صدر بيان من الولايات المتحدة وكذلك بيان آخر من الحكومة الدنماركية. كل هذا يساعد على تهدئة الأوضاع وإعادة تأكيد السيادة الدنماركية وإعادة تأكيد الأمور بما يتماشى مع القانون الدولي وتعزيز التعاون الذي يمكن أن يكون مفيدا لسكان غرينلاند، لذا فإنني سعيد من أجلهم. أما بالنسبة لنا فسنواصل أيضا تعاوننا في إطار حلف الناتو من خلال التدريبات المشتركة.
1: وماذا تقول الدنمارك؟ هي اعتبرت عبر خارجيتها أن الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول غرينلاند يعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي بأكملها، ذلك قبل أيام من موعد توقيعه. قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال إن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق ملزم يسهم في تعزيز الأمن في القطب الشمالي والشمال الأطلسي. وبعد إعلان عن اتفاق ثلاثي يمنح واشنطن سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند، لم يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل إضافية، غير أن وسائل إعلام أوردت أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة 3 قواعد عسكرية جديدة في جنوب غرينلاند.
3: A lot's gonna depend on Greenland and a lot.

0: رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو قال إن الحلف يطلع بمهمة حراسة في القطب الشمالي. أكد أن المنطقة تحظى باهتمام عسكري كبير في إطار مهام دورية وتغطية الجناح الشمالي للحلف.
1: We have the Arctic Sentry activity, which is a huge commitment for NATO on that. I mean, just consider NATO has the three flanks to be to take care of. It's the north flank, the east flank, and also the south flank. So this is our 360 degrees. And the Arctic northern flank is part of our patrolling activity. So military speaking, we are taking great care of that area.
0: ومن جانبه أكد رئيس هيئة أركان الدفاع الدنماركي مايكل ويغرز هيلغارد أكد أن بلاده تواصل تعزيز حضورها العسكري في القطب الشمالي. أشار إلى وجود خطط تابعة لحلف الناتو يتم التدريب عليها، إلى جانب تدريبات دنماركية وتعاون مستمر مع القوات الأمريكية.
2: On regards to NATO, so we have plans that we exercise. We have an enhanced vigilance area called Arctic Sentry. We have Danish exercises into that. And of course, we have cooperation with the US military forces also in the Arctic, and we will continue that cooperation.

تزعم دعوى قضائية جديدة أن شركات كبرى مثل أنتروبيك وأوبن إي آي وإكس إي آي وجوجل أبرمت اتفاقا غير قانونيا وتنسيق لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في كل منها. تشير الدعوى القضائية التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة شمال كاليفورنيا إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، ما من شأنه أن يقلل من القيمة التي يحصل عليها المستهلكون مقابل اشتراكات الذكاء الاصطناعي المدفوعة. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تشكيل ما أسماها قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء. إذن ماذا يعني ذلك؟ ترامب أعلن أنه يعتزم تعيين مستشار جديد يعرف باسم قيصر الذكاء الاصطناعي، وأعلن عن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي بعد تزايد المخاوف بين أعضاء الكونغرس إزاء مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على البشر والممتلكات، أمر قلل ترامب مرارا من أهميته، وأكد أن فرض لوائح تنظيمية إضافية أمر غير ضروري، وأنه لن يعوق أو يكبح نمو الذكاء أو التكنولوجيا المذهلة بأي شكل من الأشكال. فإذا مضى ترامب قدما نحو تعيين المستشار، فسيكون ذلك ثاني منصب كبير معني بالذكاء الاصطناعي في إدارته بعد ديفيد ساكس الذي شغل منصب مستشار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية قبل استقالته منذ بضعة أشهر.

يحب الرئيس دونالد ترامب هذه الألقاب أو التسميات، كان هناك قيصر الحدود والآن قيصر الذكاء الاصطناعي، ولكن عموما على إثر الدعوات التي تصاعدت لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي هناك خسائر بتريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي، البورصة تضررت بشكل كبير، والرئيس دونالد ترامب يشدد على أهمية التسريع حتى في الذكاء الاصطناعي لأنها أداة تفوق. إن كان سباق الفضاء كان يشغل الدول الكبرى في العقود الماضية، فإن المعركة والصراع هو على الذكاء الاصطناعي في ما سيأتي من سنوات. طبعا الحديث ليس عن تطوير بحد ذاته، بل أيضا عن طرح نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، ولكن هذا بطبيعة الحال سيؤثر على وضع الولايات المتحدة في التنافس مع الصين في هذا السياق. إن كانت الحجة أيضا هي الأمن والسلامة، فهناك مخاوف وهي حقيقية بطبيعة الحال، ولكن هناك دوافع أخرى تتعلق أيضا بعدم القدرة على توفير الطاقة لعمليات التطوير المستمرة للذكاء الاصطناعي. رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز قال إنه يسعى للحصول على دعم شركات التكنولوجيا الكبرى لقوانين بلاده المتعلقة بسلامة الأطفال على الإنترنت وتنظيم الذكاء الاصطناعي، عقب لقاء ألبانيز بالرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل تيم كوك. قال في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إن بلاده تضع قواعد أكثر صرامة للحفاظ على سلامة الأستراليين عبر الإنترنت. أضاف أيضا أن شركات التكنولوجيا الكبرى بدأت الآن في تكثيف جهودها في هذا الإطار. ومن جهته قال تيم كوك في منشور على منصة إكس، قال أنه استعرض مع ألبانيز أدوات تحكم جديدة وقوية وسهلة الاستخدام للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأطفال عبر الإنترنت. وقعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب الهولندية ونحو 500 متظاهر في أقصى اليمين في وسط لاهاي، بعدما رشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالألعاب النارية ومقذوفات أخرى، وذلك خلال تحرك مناهض للهجرة. وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على 24 شخصا واستخدمت خراطيم المياه لتفريق مثيري الشغب، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت أعلنت أنها قررت عدم المضي قدما في ترشحها لرئاسة الأمم المتحدة دون أن تحدد أسباب قرارها. وكانت باشيليت قد احتلت المرتبة

قبل الأخيرة في أحدث تصويت غير رسمي أجرته الأمم المتحدة، فيما تعد نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان المرشحة الأوفر حظا لتصبح الأمينة العامة العاشرة للأمم المتحدة، ويتنافس 8 مرشحين لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي سيتنحى عن منصبه في نهاية العام الجاري، ذلك بعد ولايتين مدة كل منهما 5 سنوات. أعلن الجيش الأمريكي عن قتله لأربعة أشخاص في غارة على سفينة في منطقة البحر الكاريبي يوم السبت، حيث قال إن السفينة كانت متورطة في تهريب المخدرات. أظهر مقطع فيديو نشره الجيش للسفينة وهي تبحر قبل أن يتم تدميرها جراء الغارة، ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من الموقع والتاريخ اللذين تم فيهما تصوير الفيديو، ويعتبر هذا الهجوم الأحدث في الحملة التي انطلقت العام الماضي وتستهدف ما تصفه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرهابي المخدرات. هذا ووصفت جماعة حقوقية هذه الهجمات بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

في الولايات المتحدة أعلنت المؤسسات الإعلامية الثلاث التي حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخولها إلى البيت الأبيض، أعلنت أنها ستطعن بالقرار على أساس أنه يتعارض مع ضمانات حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي. البيت الأبيض كان قد رفض صباح السبت دخول ممثلي CNN وMS Now وبوليتيكو، مصادرا بطاقات دخولهم الصحفية. علاقة ترامب المشحونة مع الإعلام لم تتغير منذ توليه رئاسته الثانية، واتهم عدة وسائل إعلام أمريكية بأنها فاسدة وغير قانونية، تحديدا الشبكات التلفزيونية مثل CNN وMSNBC، والتي وصفها بأنها أذرع سياسية يستخدمها الحزب الديمقراطي لمحاربته. كما سبق له أن منع صحفيي أسوشيتد بريس من ركوب الطائرة الرئاسية بعد نزاع بشأن تسمية خليج المكسيك، ورفع دعوى تشهير ضد صحيفة The Wall Street Journal وضد مالكها روبرت ميردوخ، واتهم صحيفة The Washington Post في أكثر من مناسبة بنشر الأخبار الكاذبة وحتى بالخيانة لنشرها تقارير كاذبة عن الحرب في إيران على حد وصفه. لما يخفى التوتر بين ترامب والصحافة حتى عندما تولت كارولاين ليفيت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، إذ قادت خلال فترة تولي منصبها تحولا جذريا في طبيعة التعامل مع الصحفيين، غلب عليها طابع المواجهة. تعود اليوم الأزمة بين الرئيس الأمريكي وبين الإعلام لتصبح حديث الشارع مع تحولها إلى مواجهة مباشرة.

في كوبا أعلنت وزارة الطاقة أن الجزيرة بدأت باستعادة التيار الكهربائي تدريجيا بعد انقطاع شامل هو السابع من نوعه في البلاد منذ بداية العام، وفي ظل تفاقم أزمة نقص الوقود بسبب الحصار الأمريكي. من جهتها أعلنت شركة الكهرباء العامة أن 48% من مشتركيها في هافانا استعادوا الكهرباء بحلول السبت، وأوضحت أن الانقطاع نجم عن عطل في خطوط النقل تزامن مع ظروف جوية غير مستقرة. أفادت الهيئة المسؤولة عن جودة الهواء في سنغافورة بانخفاض جودة الهواء لمستويات غير صحية، حيث غطى ضباب كثيف ناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا الدولة، مما أدى إلى انخفاض شديد في الرؤية في جميع المدينة.

0: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن تواجد طائرة من طراز WB-57 في بنما لإجراء أبحاث علمية حول الغلاف الجوي. نشرت دورية كارنت بيولوجي خبرا عن اكتشاف هو الأول من نوعه لريشة طائر محفوظة بحالة ممتازة للغاية مصحوبة بعظام ومواد أخرى عثر عليها داخل قطعة متحجرة من فضلات الديناصورات. أوضح العلماء أن الريشة المكتشفة حديثا بمثابة كبسولة زمنية مكنتهم من تكوين صورة أكثر شمولا عن حياة الطيور في عصور ما قبل التاريخ وعن خصائصها الجسدية، وما قربهم خطوة نحو الإجابة عن سؤال قديم في علم الحفريات، هو لماذا تعد الطيور هي الديناصورات الوحيدة التي نجت من الانقراض الجماعي بعد اصطدام كويكب بالأرض في نهاية العصر الطباشيري. وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح ونذهب إلى ريم مع سؤالها التفاعلي لليوم في صباح العربية. صباح الخير يا ريم.
1: صباح الخير حنين، وكالعادة نبدأ حلقتنا بسؤالنا التفاعلي. الرجل الأكثر شهرة في عالم الأعمال وارن بافيت يتقاعد في سن 96، برأيكم هل الثراء عامل يشجع على الاستمرار أم التقاعد؟ ما رأيك يا حنين؟
0: حسب درجة الثراء يا ريم والعقلية، يعني في ناس عقليتهم تجارية واقتصادية وبيحبوا يستمروا، بالنسبة لهم الصفقات والمشاريع هي مش هواية بس هي شغف، فبيضلوا في حلقة مستمرة. وبعتقد أنه الثراء في حد وفي مكان ما إذا أخذك نحو التقاعد فهو لبعض الأشخاص نهاية الطموح. عموما يعني كل واحد له خياره، بس الثروة بدها ثروة.
1: مضبوط يعني.
0: شكرا لك يا ريم.
1: شكرا.
0: شكرا لكم مشاهدينا، أعود وألقاكم بعد قليل على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: كنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
1: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟

0: دائما الحديث عن الوالد.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة السادسة على العربية بزنس.
2: تعالوا معنا معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى السجن الحربي. أنا قعدت 13 شهر و 11 يوم.
3: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
2: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتوا نزل زعنا.
3: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما.
10: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
9: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
10: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
9: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
1: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض أمس السبت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ولم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان مقررا. يأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. ويذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات لتوجيه ضربات ضد الحوثيين. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن التركي المالكي، أعلن عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض. أضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان فرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد إرهاب الحوثيين. أيضا جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية، وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأدنى هجمات الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية واستهدافها للأعيان المدنية. ختام هذا الموجز، الآن نذهب إلى الصباح العربية في أولى موضوعاته مع رين، تفضلي.
1: شكرا حنين.

0: الانشغالات في تدريب نماذجها. في حديث الصباح أيضا لدينا تقاعد أشهر مستثمر في العالم بعمر 96. الطبيب الشهير حسام موافي يطالب برفع سن المعاش إلى 70 عاما. هل ملفي مع وضد ونسأل هل هذا استثمار في الخبرة أم تأخير لفرصة الشباب؟ ولدينا أيضا في صباح العربية بعد 15 عام من الغياب أصالة نصري تلتقي جمهورها في دمشق بحفل عودة الأصالة. وهويدا البريدي مصممة أزياء أصالة في ألبومها الجديد ضيفة صباح العربية. I love you. في عيادة الصباح اليوم أحبك بصوت اصطناعي بفضل شريحة نيورالينك والذكاء الاصطناعي يصبح عالم أحياء في المختبرات.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية بعد عودة أصالة إلى سوريا منشور لشقيق كاظم الساهر يثير الجدل ويتساءل متى يعود القيصر إلى العراق ولا تنتظر الإجازات الكبيرة. دراسات تؤكد أن أياما قليلة بعيدا عن الروتين كافية لاستعادة الطاقة وتحسين المزاج. التفاصيل في ملف اليوم. أما في زوايا المراسلين من مصر موضوعات جدلية مع مراسلة صباح العربية ندى حجاز.
2: حاضر حسابات من هو

صباح الخير، ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم. نشاركها مع ضيوفنا مستشار التسويق والذكاء الاصطناعي أويس كيلاني، ومستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك، والصحفي في العربية في إم أحمد سعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين. حديث نهاية الأسبوع دون منازع، وحديث هذا الصباح أيضا رجعت أصالة عشام بعد غياب استمر 16 عام في صالة الفيحاء، وأمام نحو 5000 شخص أحيت الفنانة أصالة نصري حفلها التاريخي الذي امتد لنحو 4 ساعات. في هذا الحفل قدمت الفنانة مزيجا من أغنياتها القديمة وأعمالا من ألبومها السوري الجديد ليلى، حملت الكثير من النوستالجيا والتصفيق والاشتياق والكثير الكثير من الدموع والحب. أصالة قالت إن التعافي لا يتم إلا بالفن والموسيقى. نتابع مقطعا من الحفل.

0: سلام.
1: يا سلام، فعلا أصالة أول شيء فعلا الجمهور واضح إنه كان مشتاق، حتى الحديث أصالة كان مشتاق لأغاني أصالة. لكن أنا ودي أخذ الموضوع إلى منحى أكبر من موضوع حفلة امتدت لأربع ساعات، وهو أن أصالة ليست أي شخص أو أي مغني أو أي مطرب يأتي ليغني في صالة ما. أصالة كانت حالة مؤثرة في الثورة السورية، كانت شخص عام أكثر من كونه مطرب يعني أو مغني فقط. يعني كانت تواجه حملات ممنهجة من النظام السابق، كانت ممنوعة من القدوم إلى سوريا. فالموضوع يعني يشكل بين قوسين وكأنه انتصار للثورة مرة أخرى. يعني حتى شاهدنا وزير الثقافة كرم أصالة في الحفل. البعض أخذ الموضوع إلى منحى آخر، يعني أنا لا أذهب معه بصراحة، وهو أن البعض يقول أنه لا يزال هناك بعض اللاجئين موجودين في الخيام، الأجدى أن يكرمهم وزير الثقافة. نعم صح الكلام هذا حقيقي، لكن أصالة أيضا جزء من الثورة. أصالة ليست، أرجع وأقول، ليست مطربة فقط، ليست مغنية، الموضوع أكبر من ذلك، جزء من الثورة. انتصر مرة أخرى بعودة أصالة للشارع.
0: يعني صراحة من البداية كانت يعني لها موقف،
1: كان موقف ثابت يعني
0: الثورة. صحيح،
2: مثل كثير فنانين، عشان نكون منصفين، فنانين كتار سوريين، ولكن فعلا أطول غياب 15 سنة إجا معه أصدق حضور منها هي. صح. وحتى من الجمهور، في جمهور تقريبا احنا عم نحكي عن نص جيل او جيل تقريبا ما حضر فن. صح. أصالة في سوريا، ولكن كان تفاعله مع أصالة واضح من كل الأجيال اللي كانت حاضرة، كان واضح قديش هم منسجمين مع أصالة وبيحبوها طبعا. خطأ. لأنها هي بتلامس نفس الشعور، بشعروا أنها هي كانت الأقرب من بين فنانين كتار إلهم بكل اللي مرقت في سوريا. حتى

0: كانت رسالة، يعني هي الرسالة كانت توحيد المحافظات كلها، إنه هي رسالة لكل العالم كيف بناء جيل جديد يكون بمختلف الثقافات ومختلف
1: تحديدا الألبوم الجديد فيه 14 أغنية ل 14 محافظة سورية،
2: فراح يكون إن شاء الله كسر الدنيا. خاص بحلقتنا اليوم، هو أشهر رجل أعمال في العالم وهو حديث العالم هذا الصباح، وارن بافيت يغلق صفحة جديدة من مسيرته مع بيركشاير هاثاواي. المستثمر الشهير صاحب 96 عام أعلن تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة الشركة. أكثر من 6 عقود قاد خلالها بافيت، تحول الشركة من مصنع نسيج متعثر إلى إمبراطورية استثمارية تتجاوز قيمتها تريليون دولار. بافيت سيبقى في مجلس الإدارة بصفة رئيس فخري، وابنه الأكبر سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة. في رسالته للمساهمين قال بافيت: الزمن ينتصر دائما، لكنه كان كريما معي. طيب حاليا هناك 5 أمور نتعلمها من هذا العملاق في عالم الأعمال.
3: تحديدا أنه هو بدأ ببناء الثروة تبعته بعد 35 سنة، زي ما قلت يا ريم، أنه بعد تعثر مصنع النسيج ومن ثم ذهب إلى هذا النجاح الكبير. طيب 5 دروس مذهلة من وارن بافيت. أولا، لا تستثمر فيما لا تفهم. الفرصة التي لا تستطيع شرحها ببساطة ربما لا تستحق المال. ثانيا، الوقت أهم من التوقيت. بافيت صنع ثروته بالصبر لعقود لا بالقفز بين الفرص. ثالثا، السمعة أغلى من المال، تحتاج 20 عاما لبنائها وخمس دقائق لتدميرها، هكذا كان يردد بافيت دائما. ورابعا، اشتري الجودة ثم اصبر. شركة ممتازة بسعر معقول أفضل من شركة عادية بسعر مغرم. خامسا، الثروة الحقيقية أن تمتلك وتملك وقتك. بالنسبة لبافيت، النجاح ليس ما تملك، بل أن تستطيع أن تفعل ما تريده وما تريد بوقتك. يعني هي اللي بتمنحك رفاهية الوقت والسلطة على وقتك انت.
2: صراحة نصائح مهمة جدا، بالذات موضوع السمعة أغلى من المال، وكيف أن الواحد ممكن يخسر سمعته وجمهوره أو المستهلكين أو الزبائن في غلطة واحدة بسيطة.
1: كلها ريم ممكن تكون حكم على فكرة، يعني ليست فقط نصيحة. وهو في عنده شيء مميز هذا الرجل، الاستمرارية. يعني تخيل أن هو يعني في شركته اليوم يعني يستقيل أو يتقاعد في عمره 95 سنة، يعني تخيلي هو 60 سنة وهو يعمل. الشيء الثاني في الاستمرارية، تخيلي نفس البيت اللي يسكن فيه بدأ يعني ساكن فيه واشتراه عام 1958، يعني تخيل هو أصلا لا يحب التغيير أصلا. وحتى الشركات اللي يستثمر فيها دائما يقول أنا أي شيء يعني يتغير باستمرار أنا لا أستثمر فيه،
2: ويركز يعني على الجودة
1: والجودة، يعني عملات رقمية ما يستثمر. تكنولوجيا حتى لما كان في ياهو ومايكروسوفت لم يستثمر فيها.
3: حتى قرار تقاعده يعني يأتي تدريجيا حسب نفس فلسفته هو، يعني صحيح. هو تدرج، بداية العام ترك المنصب وبعدين صار رئيس مجلس الإدارة، ويعني كل خطواته محسوبة دائما.
2: عموما خلينا نشوف رأي متابعينا، سألناهم هل الثراء يشجع على الاستمرار أم التقاعد، وصلتنا العديد من الإجابات. والبداية مع الأمير الذي يقول: يشجع على الاستمرار كثير من الأثرياء، لكن لم يكن المال غايتهم بل نتيجة لشغفهم بعملهم ونجاحهم. فواز يرى أن مسألة قناعة، ويقول هذا يعتمد على قناعة الشخص الثري، لأن هناك أشخاص مهما بلغت ثروتهم يحتاجون المزيد، على عكس الأشخاص القنوعين. آيات شاركت أيضا وكتبت: يشجع على الاستمرار عندما يكون الثراء وسيلة لزيادة العطاء، ويشجع على التقاعد عندما يكون العمل مجرد وسيلة للعيش. أخيرا هيلانا تقول: حسب همة الشخص وشغفه. أكبر سرقة للجهد البشري في التاريخ، الكشف عن وثائق جديدة في معركة نيويورك تايمز وأوبن اي اي، والتفاصيل مع الزميلة الريان الظاهر. يسعد صباحك يا ريان.
4: يسعد صباحك بالخير يا ريم. أكثر من 10 ملايين مقال إخباري تم استخدامها في تدريب نماذج أوبن اي اي، هذا ما تكشفه وثائق قضائية جديدة ضمن معركة حقوق النشر مع نيويورك تايمز. وبحسب الوثائق، نحو ثلث هذه المقالات يعود للصحيفة وحدها، لكن أوبن اي اي ومايكروسوفت ترفضان اتهامات الانتهاكات وتؤكدان أن استخدام المحتوى لتدريب الذكاء الاصطناعي يندرج ضمن الاستخدام العادل. يعني ليست قضية جديدة، ولكن تكشفت هذه الوثائق. نيويورك تايمز يعني وصفت ما حدث بالسرقة المذهلة وغير المسبوقة.
2: ولكن هذا هو عمل أدوات الذكاء الاصطناعي، بأنها تأخذ كل ما ينشر على عالم

0: الانترنت ومن ضمنها أيضا المقالات والكتب وغيرها.
1: 100% يعني التغذية للذكاء الصناعي وخصيصا أوبن AI يعتمد على معلومات وداتا مختلفة. وهذا أنا بعتبره كشخص يعني أنه هو ده اختراق للمعلومات. بنفس الوقت هذا ليس من حقهم، يعني في كتير مصادر موجودة مفتوحة المصدر للاستخدام لتطوير الذكاء الصناعي، ولكن دخوله إلى عالم اللي هو المحتوى الإعلامي، المحتوى اللي مستخدم هو تعتبر سرقة بشكل علني.
0: طب كيف ممكن أن يقننوا؟ هم من البداية لم يقننوا هذا الأمر، يعني لم يجعلوا أنه الموارد أو المكان اللي يأخذ منها المعلومات أنه لا تشمل المقالات أو لا تشمل الكتب، هي مفتوحة للجميع.
1: هي مفتوحة للجميع، ولكن في بعض المصادر الإعلامية هي تعتبر ليست مجانية، فاستخدامها هي نوع من سكرابينج، عم يأخذ المعلومات ويستفيد منها بدون أي حق، وعدم اعترافهم بهذا الموضوع هذا أخلاقيا ما بصير. يعني
2: موضوع الكتب تحديدا من فترة سمعنا أنه في شركات الذكاء الاصطناعي تأخذ الكتب عم بتدمرها، لأنها هي عم بتدخل معلوماتها وبياناتها على الآلاف،
1: وما عم تأخذ موافقتها.
2: بالفعل ما عم تأخذ موافقتها وعم بتخلص، وفي كتب كثيرة مش موجودة صارت.
3: أنا أقول إن شاء الله تظل على الكتب والمقالات، الأمور طيبة. يخوف يسرقوا أشياء ثانية.
0: طيب، علبة التونة في السوبر ماركت خيار بسيط وسريع لوجبة خفيفة، لكن يعني في التفاصيل المكتوبة عليها هناك فرق كبير. الزميلة ريان تشاركنا التفاصيل.
4: صحيح، قبل شراء علب تونة خبراء التغذية ينصحون أولا بفحص المكونات، وكلما كانت أبسط كان أفضل، يعني تونة وزيت زيتون وملح. التونة المحفوظة طبيعيا أخف، بينما تمنح التونة محفوظة بزيت الزيتون مذاقا أفضل وشعورا أكبر بالشبع. الأهم في المعادلة عدم الاعتماد على التونة وحدها باستمرار مع ريم وضيوفها.
0: يعني صح، بنشوف أشكال كثير للتونة، ولكن ايش المعايير او المكونات اللي يجب ان ناخذها في الاعتبار يا رام؟
5: صحيح، هلا وقت نحن عم نروح هلا على السوبر ماركت صار في عنا عده انواع. الاهم انك انت تنتبهي للمكونات، انه مثل ما ذكرت ريان تكون المكونات واضحه وبسيطه، يعني التونه هو المكون الاساسي فيها مي او زيت واضافه واحده مثل الملح. اما التونه يلي بتكون منكهه او بتكون مخلله او بيكون في لها اضافات او نكهات، مثلا في لها الفلفل الليمون او في لها صوص اخر، هذا الشيء نحن ننصح نبتعد عنه، لأنه أول شيء بيحتوي على مواد حافظة كرمال تضل هي العلبة محافظة على الوقت أكثر فترة ممكنة. غير هيك نحن التونة خلينا نستفاد منه بطريقة صحية، لأنه التونة في له فوائد جدا عظيمة، مصدر بروتين جيد جدا، غني بالأوميغا 3، صحة القلب. غير ذلك أنه ننتبه لنوعية التونة.
0: أيوة.
5: يعني ناخذ اللايت تونة، اللايت تونة بنقدر ناخذها 2 لـ3 مرات بالأسبوع، أما إذا كانت التونة من النوع الكبير يلي هي ألباكور ناخذها مرة واحدة بس بالأسبوع، لأنه كمية الزئبق فيها بتكون كتير عالية. وهي التونة بالأساس من الأسماك الكبيرة، فكمان ننتبه لكمية التونة أثناء تناولنا الأسبوع. طبعا في التونة بنقدر نستخدمها بعدة وصفات صحية وغير صحية.
0: حضور جديد لموسم الرياض على الساحة الدولية، الموسم سيرعى كأس السوبر الإسباني 2027 الذي تستضيفه اسطنبول في فبراير المقبل على ملعب أتاتورك الأولمبي في الرياض. يستضيف الموسم خلال نوفمبر المقبل مهرجان الإثنو سبورت، وبمشاركة مئات الرياضيين وعروض للرياضات والثقافات التقليدية من أنحاء العالم. موسم الرياض سيرعى أيضا نسخة المهرجان التالية في اسطنبول في مايو 2027.
3: فعلا موسم الرياض يبهرنا داخل السعودية وخارج السعودية، وحتى يعني الآن من الأشياء الجميلة قبل أن أذهب إلى السوبر الإسباني، الأنثو سبورت هذه مجموعة من الرياضات التقليدية، الرياضات الشعبية اللي يقوم بها الناس، يعني مثلا اللي إحنا ممكن كنا نلعبها وإحنا صغار، مثل شد الحبل، مثل الرماية، مثل الأشياء البسيطة يعني اللي هي شعبية أكثر.
0: نعم.
3: لها يعني لها جمهورها ولها شعبيتها.
0: صح.
3: تحديدا في تركيا لها يعني جو خاص، والسنة هاي اسطنبول تستضيف هذه النسخة. فلذلك هذا نوع جديد لاستثمارات أو حتى لرعايات موسم الرياض. بالنسبة للسوبر الأسباني سنوات طويلة منذ 2020 تقريبا والسوبر الأسباني يلعب في السعودية، هذه هي السنة الأولى التي سيكون خارج السعودية بسبب استضافة السعودية لكأس آسيا 2027 واللي يتزامن مع وقت البطولة. لكن موسم الرياض استأثر أن يكون أيضا راعي هناك، لأنه صار في شبه توأمة أيضا ما بين السعودية وتركيا في عديد المجالات، أيضا ما بين موسم الرياض والاتحاد الإسباني لكرة القدم. لذلك سنشاهد مباريات قوية، طبعا هناك نصف نهائي يجمع برشلونة أتلتيكو مدريد المباراة الأولى، ريال مدريد وريال

0: ريال سوسيداد المباراة الثانية، لذلك أتوقع أن تكون جميلة، تحديدا الملاعب التركية من الملاعب القوية واللي استضافت نهائيات عملاقة في السنوات الماضية، وإن شاء الله يكون نجاح لموسم الرياض هناك
1: كالعادة. عموما شكرا لكم جميعا. كاميرا صباح العربية كان

0: النسخة هذه بتكون نسخة مميزة نظرا للظروف الاستثنائية اللي في المملكة العربية السعودية عشان كأس آسيا والملاعب. فدولة تركيا الشقيقة بتنسيق عالي ودعم من هيئة الترفيه ومن شركة صلة المنظمة لهذه البطولة استطاعت أن تحصل على شرف استضافة هذا الكأس هنا في اسطنبول، ويعني هذا تتويج على العلاقة المميزة بين البلدين.
1: Tabii 2027 İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'de İstanbul'da olması bizim Sayın Türkiye Aşık'ı 2 ay kadar önce İstanbul'da ağırladığımız bir etkinlikte onun fikri olarak ortaya çıktı. O esnada birkaç farklı ülke Suudi Arabistan'da birkaç yıldır devam eden bu organizasyonu 2027 ayağına almak için zaten yarışıyorlardı. Ancak Sayın Türkiye kardeşim Türkiye'nin önerisiyle dedik ki bu niye İstanbul'da olmasın? Ve gerçekten kısa sürede Türkiye İstanbul hazırlığını yaptı, teklifini sundu.
2: Royal Spanish Football Federation, so it's the Royal Super Copa de España 2026
0: of Saudi Arabia. عندنا البطولات، هذه البطولة الألعاب الشعبية راح تقام في نوفمبر النسخة الأولى، منها النسخة الثانية في مايو في اسطنبول، هنا حنكون رعاة لها، وبعدين حنسوي نسخة كبيرة جدا في الرياض بإذن الله.
1: Kasım ayındaki Riyad Seasons'da biz Dünya Etnospor Birliği olarak Etnospor Kültür Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Mayıs ayında da Riyad Seasons bizim İstanbul'da düzenlediğimiz Etnospor Kültür Festivali'nin sponsorları arasında yer almış olacak. Ve biz de orada Suudi Arabistan'ın birçok kültürel, sportif, geleneksel temalarını İstanbul'daki seyircilerle bir araya getirmiş olacağız. Her sene 1 milyondan fazla izleyicinin katıldığı festivalimizden bahsediyorum.
3: مع وضد، ونناقش دعوة الطبيب الشهير حسام موافي إلى رفع سن التقاعد إلى 70 عاما. الطبيب الشهير اعتبر أن الخبرات المتراكمة لا ينبغي أن تتوقف عند سن التقاعد. أستاذ الحالات الحرجة اقترح أن يخضع الموظف عند بلوغ سن 60 لكشف طبي بحيث يتم تحديد قدرته على الاستمرار في العمل بناء على حالته الصحية وقدرته الفعلية وليس على العمر وحده. فهل يمثل هذا الطرح استثمارا في الكفاءات والخبرات أم أنه قد يؤخر فرص الأجيال الشابة في دخول سوق العمل؟ نناقش الموضوع مع ضيوفنا الاستشارية النفسية والاجتماعية الدكتورة زحل النجار وأستاذ التسويق وإدارة الأعمال الدكتور محمد عبيدات. صباح الخير وأهلا بكم. يعني أنا دائما أقول ما دام الإنسان قادر على العطاء لما لا؟ لما لا يبقى؟ لماذا يحددني عمر معين؟ اليوم دخلت 60 يجب أن أكتفي هنا وأقف هنا. طيب إذا كان أنا أصلا لدي الكفاءة ولدي الصحة ولدي الرغبة، لماذا نهدر هذه الكفاءات اللي ممكن تفيدنا وتعلم الأجيال الجديدة ويستثمروا في هذه الخبرات؟ هل تتفق معنا أستاذ محمد؟
4: أنا ما بتفق معكم هذا الشيء. أنا برأيي العمر المثالي للتقاعد هو 60-62 أغلب شيء في دولنا العربية خصوصا. هذا النظام اللي نخلي شخص يشتغل لعمر 70 ولا بعد ممكن يعمل في دول متطورة صناعية اللي عندهم نقص في الأيدي العاملة، اللي بيكون عندهم نقص في الخريجين الجدد. إحنا اليوم في عنا خريجين بالآلاف بحاجة إنه يدخل سوق العمل، وسوق العمل بحاجة إنه يدخل عليه أفكار جديدة، بحاجة تجديد أيضا. فما نقدر إحنا نخلي بس الجيل القديم، الجيل القديم أخذوا وقتهم، تعرفيهم بكثر الله خيركم ويخلف عليكم، والآن حال وقت إنكم تستمتعوا بالحياة، أوكي؟ خبراتهم ممكن نستفيد منها من خلال الكتب، ولكن نعطي برضو مجال للأجيال الجديدة خليها تعطي. اليوم في عنا ذكاء صناعي، في عنا تكنولوجيا، الأجيال الجديدة هم الأعرف فيها والأدرى فيها والأقدر إنهم يدخلوها على سوق العمل.
3: يا سلام. إذن إحنا هنا بنحدد مهن معينة أو شيء معين للأجيال الجديدة، صحيح قد تكون أكثر كفاءة من الأجيال القديمة. وهنا سؤالي لك دكتور زحل، يعني هل هناك وظائف معينة يجب أن يتوقف فيها الشخص خلاص يعني الآن وصل لعمر

0: التقاعد أصبح عبء على سوق العمل وليس هناك عطاء أو خبرة ممكن الواحد يستفيد منها، بينما تكون هناك بعض الوظائف أو بعض المناصب قد نحتاج فيها بالفعل الخبرة والطويلة والمهارة في سوق العمل حتى يستفيد منها الأصغر سنا. إيش رأيك دكتور زحل؟
1: ريم، هو من يحدد العمر المناسب؟ في أشخاص شباب اللي هم بالثلاثين والأربعين ولكن هم غير قادرين على العطاء،
0: صح؟
1: في أشخاص عندهم من الخبرة ومن التجربة ومن الخبرة اللي مشوا بها بالعمل يقدرون يعطون أكثر من الشباب، فأني أترك هذا الموضوع للشخص نفسه، هل هو قادر على العطاء أم هو غير قادر على العطاء؟ في بعض الأشخاص يقول لك أنا من يصير عمري 65 أريد أقعد مع العائلة، أريد أسافر، أريد أرتاح، هذا قرار خاص، ولكن هو بصحة وعافية وقدرة على العطاء، هل هذا الشاب اللي يجي اللي يكون بدون تجربة قادر على حل المشكلات؟ هل لديه القدرة على اتخاذ القرار السريع؟ ليش أنا ما أستفاد من هذا اللي قضى عمره بهذا المؤسسة أو بهذا العمل يدرب ويوجه ويشرف على الجيل الجديد اللي هو الجيل هذا ما يقدر ياخذ هاي الخبرة بدورة
0: بالفعل
1: ولا بالجامعة يقدر ياخذ هاي الخبرة
0: بالفعل يحتاج،
1: فهو الإنسان لما نضج ووصل إلى مرحلة أنا أقول له أقعد بالبيت أترك إلى هذا القرار، هل هو قادر أو غير قادر؟ أنا هذا رأيي.
0: طيب خلينا نشوف رأي متابعينا، وسألناهم هل ترغب في العمل بعد سن 70 ونشوف الإجابات التالية. درة تقول نعم، وهذا هو الحال مع الصحفيين والكتاب والأدباء والرسامين والفنانين والأطباء والمحامين والكثير من المهن الإبداعية. آية توافق وتقول نعم، بشرط أن يكون الصحة بخير ولا أعاني من أمراض. العمل في هذا العمر مش مجرد شغف، بل هو دليل عافية واستمرارية للحياة. قيس شارك أيضا وكتب أنا في 70 من العمر وعملت كثيرا ولكن الراتب قليل ولا أزال أبحث عن عمل وبشدة، ولا بد من العمل والحمد لله أنا بكامل صحتي. أخيرا يوسف كتب لو كان الأمر بيدي لجعلت سن 35 هو سن القانونية للتقاعد والمعاش، وهذا هو سؤالي. وكما ذكر الدكتور زحل هناك البعض يمتلكون الشباب وصغار في العمر ولكن شعلة الشغف منطفئة، لا يعطون شيئا، لا يضيفون شيئا لسوق العمل، لا يريدون أن يعملوا. لماذا لا يكون هنا الاعتبارات تقاعد مبكر أو تقاعد متأخر؟ هو في يد الموظف نفسه، أنا لدي الشغف، لدي الصحة، صحيح أبلغ 60 أو 70 عام لكن لدي القدرة ولدي العطاء، بينما شاب في 30 لا يريد، لا يضيف شيئا لسوق العمل. دكتور محمد إيش رأيك؟
2: أنا كلام ما علي أي غبار، أنا معاكم إنه إحنا نعطي للشخص هو يقرر، بس إحنا ما نيجي نفرض نزيد فيه. هلأ دول صارت تتوجه إنه تزيد في عمر التقاعد لعمر 70 أو عمر مثلاً أعلى من 65. لما أنا أفرق على الشخص هون بيكون خطأ، أما أنا إذا بدي أخلي للشخص هو يقرر، يكون عندنا العمر 60 62 هذا هو عمر التقاعد، بعدين الشخص هو يقرر بنفسه إذا بده يتقاعد أو لا. بالنسبة للخبرات تونا، في عندك وظائف هي بطبيعتها يعني تراكمية بالمهارات، مثل أستاذ الجامعي، الاستشاري القانوني، الطبيب، حتى بالإعلام عندكم في المجال نفسه، يعني كل ما طالت خبرتك كل ما طال عملك كل ما زاد خبرتك.
0: في الإعلام ما أعتقد يعني، بس أعتذر.
2: الإعلام مضبوط، بالإعلام عندكم كل ما طالت خبرتك بالإعلام، بالعكس شفنا إعلاميين لحديت العمر 90 95 سنة ظلهم بيشتغلوا مثلا سيان.
0: طيب فينهم؟ بس خليني أسأل السؤال الأخير لدكتور زحل قبل ما نختم الفقرة. دكتور زحل، متى يكون وضع عمر للتقاعد؟ يعني نفرض أننا استجبنا مع هذه الدعوة وضعنا لعمر 70 عمر للتقاعد، متى يكون ظلم لهذا الموظف؟ متى يكون عبء على هذا الموظف أنه يجب أن يعمل ويستمر حتى ينهي ويصل إلى عمر 70؟
1: يعتمد على الشخص نفسه، والحين هذا هسه الحين مو مثل قبل، تشوفه عمره 65 هو في قمة النشاط، محافظ على صحته، محافظ على الرياضة، الأكل مالته صحي، فهذا ليش يقعد تقاعد وهو قادر على أن ينجز؟ وبينما مثل ما قلنا في أعمارهم صغيرة هم غير قادرين، هم على الأريكة طول الوقت لا ينجزون، فاعتمد أنا على صحة الشخص وقدرته على العطاء وإنجازه أفضل مما اعتمد على إيش قد التقويم صار عمره 65 70. والحين الأعمار اللي كبروا يعني الحين الأعمار كل ما يكبر أحد الشخص يزداد خبرة، يزداد عطاء.

0: ذات قيمه ايضا. نعم نعم، ولكن اهم شيء ليس
1: فنلاحظ بالجيل بالعرب دائما الشخص من يكبر يحيلوا على التقاعد، ولكن نشوف احنا بالدول الاوروبيه من الشخص يكبر يزيد قيمته
0: بالفعل.
1: يصير خبير، يصير مشرف
0: مستشار.
1: حتى لو تشوفين الرؤساء، الرؤساء ايش قد اعمارهم؟
0: يعني 30 40 الى الان، يعني تو يدوبك استقال عمره 96 عام يعني. طيب عموما شكرا لكم الاستشاريه النفسيه والاجتماعيه الدكتوره زحل النجار، وايضا استاذ التسويق واداره الاعمال الدكتور محمد عبادات. الان مشاهدينا الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله حنين.
2: شكرا لك كريم. اهلا بكم من جديد. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض أمس السبت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. لم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان مقررا. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. ويذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات لتوجيه ضربات ضد الحوثيين. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض. أوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي وفي سلوك إرهابي وعدائي. أضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. أكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين، وكشفت أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى معها. شددت الخارجية الأمريكية على أن بلادها تبقى ملتزمة بأمن المملكة. استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب. وأضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة استهدفتا كذلك بالمدفعية وبالطيران المسير مواقع وتجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. نختم هذا الموجز، والآن نعود مجددا إلى ريم وصباح العربية.

0: إلى حفل أصالة مرة أخرى، لكن هنا كنا حاضرين في صباح العربية مع النجمة السورية في ليلتها التاريخية. الزميلة صفاء مكنة وافتنا بالتقرير التالي من ليلة عودة الأصالة، نتابع.
1: بعد طول غياب رجعت أصالة على الشام، وهذه الليلة المنتظرة،
2: حيث أصالة وجها لوجه مع جمهورها السوري في سوريا الجديدة المشتاقة لابنتها ولصوتها وأغنياتها.
3: والله العظيم لهي اللحظة أنا لسه ما مصدقة أني أنا معكم. يا الله قدي بدي لكم قدي حلمت بهي اللحظة.
4: مشاعر لا توصف لا توصف يا جماعة، يعني لو بدي أقرب لكم التعبير كأنه قلبي من كثر المحبة، أنا وأمي وأخي لودي وأنس وعزوز وأماني كلياتنا، كأنه قلبنا عم يكبر يكبر يكبر، حينفجر من كثر المحبة.
5: مشاعر جدا جميلة، مبسوطة كتير، فخورة كتير هي قدرت

0: أن دائما تبلش من أول وجديد وترجع تصير فوق بالقمة يعني جد.
1: غنت أصالة عددا من أغنياتها القديمة والجديدة وجالت بصوتها بأربع عشرة أغنية من تراث المحافظات السورية المتنوع ومواقع التواصل من سوريا والعالم العربي كانت جمهورا آخر غير الذي شغل المقاعد.
2: وهذا حدث مهم كتير، أنا فخور بأني موجود كمان بهالحدث. عودة أصالة للشام هي مش كل يوم بتصير، حلم عم بيتحقق لإلها، وبعتقد نحن كمان عم نشاركها بهذا الحلم، بقى شغلة كتير حلوة
3: إنه هذا منام اللي نحن عايشينه، شلون ليكو المنام عم يتحقق، فكل برغي كان عم يندق كنا عم نكون مبسوطين فيه، كل عباله يعمل أحلى شيء يطلع بهذا الإيفنت.

0: غنت أصالة وسط عاصمتها، ونقل الحفل عبر كثير من وسائل الإعلام بعد سنوات طويلة من منع بث أغاني أصالة على الإذاعات والتلفزيونات في سوريا.
1: نحن لا نتوقف عن دعم المبدعات والمبدعين، هذا جوهر عملنا، إلى جانب تعريف السوريين على بعض، إلى جانب البناء الثقافي على أسس أخلاقية.
2: سوريا يجب أن تعود بلد يصدر الفن، يصدر المسرح، يصدر السينما، يصدر الغناء. رمزية المسألة أن تغني في دمشق التي كنا محرومين جميعا منها.

0: احلى في الدغا
1: لي صباح العربيه صفاء مكنا دمشق.
0: قولوا يا عالم لامي رجعي اطالع عشاء.
2: ومن زنوبيا إلى زي دمشق، احتفت أصالة نصري بتراث سوريا في عملها الجديد الذي أطلقت عليه الألبوم السوري، ويضم الألبوم 14 أغنية مستوحاة من الأغاني التراثية السورية في إشارة إلى عدد المحافظات السورية، وظهرت فيه ب 14 إطلالة مختلفة استعانت بمجموعة من المصممين لتقديم إطلالات مستوحاة من هوية كل محافظة. نناقش الموضوع مع مصممة الأزياء هويدا البريدي، وهي صاحبة تصميمات دمشق وحمص ودرعة والحسكة اللي ظهرت فيها أصالة نصري في ألبومها الجديد. سعد صباحك، سعدين بوجودك معنا اليوم ست هويدا. يعني عندما تتولي هذه المهمة وهذه المسؤولية بأنك تصمم إطلالات مستوحاة من هوية كل محافظة، وأسندت لك هذه المهمة، إيش هي الاعتبارات الأساسية اللي حرصتي عليها في تصميم كل إطلالة؟
3: يسعد صباحك ريم، وأحلى صباح صباح العربية. الصراحة عم تابع كل شيء كنتوا عم تحكوه عن جد. يعني بالنسبة لإلي الانترتينمنت تبعي هو صباح العربية، بستفيد منه بكل شيء. شفت تقرير صولا وصرت غني معه، يعني من الصبح قاعدة عم غني.
2: جميل جدا. صحيح صحيح.
3: أوكي، الإطلالات كانت هو نتيجة بحث كتير كبير كنا عم نقوم فيه أنا وأصالة على موضوع اللبس التراثي. هلأ أنا بالنسبة لي اخترت هدول الأربع إطلالات لأنه كل واحدة فيهم بتعني لي شيء هيك بيخليني أني قوم بهذا العمل أنا ومبسوطة. الاعتبارات، أهم اعتبار نحن عم نلبس أصالة.
2: صحيح،
3: عم نلبس أصالة بعمل أنا بعتبره من أعظم الأعمال اللي عملته هي أو أي فنانة تانية. أي فنان بيقدر يقوم بهيك رسالة لبلده فهذا عمل عظيم. رسالة الألبوم كانت كتير حلوة، والحقيقة حققت اللي كان بدها إياه. بنحكي على الزي الدمشقي. الزي الدمشقي ما بعرف إذا انتبهتوا عليه، هو مشغول بالصدف الدمشقي.
2: نعم،
3: هذا التحدي الكبير اللي كان،
2: وهذا يتهيألي أصعب زي الزي الدمشقي، يعني لأنه في اعتبارات كثير وتفاصيل كثير في هذا الزي وهذه الإطلالة. وصراحة إحنا بنشوف الآن على الشاشة كواليس التصوير لأصالة في هذا الزي.
3: صح.
2: الجميل.
3: صح. صراحة الزي الصدف الدمشقي هو رمز من رموز دمشق، فحبيت أنا أدمجهم مع بعض كزي تراثي بالفنون التراثية بالحرف اليدوية المشهورة فيها الشام، لنقدر نقدم نقوم بعمل يعطي قيمة الفنانة أصالة ويعطي هذا البعد التاريخي.

0: التاريخي لأقدم عاصمة بالتاريخ.
1: نعم.
0: هذا كان الهدف من الزي الدمشقي.
1: طيب.
0: الصراحة وهذا كان أكبر متعة كانت موجودة.
1: كان جميل جدا. وأعتقد استخدمتي بعض الأحجار الكريمة في هذا الزي أيضا.
0: الصراحة لا، أنا كل شيء استعملته هو كان الصدف.
1: الصدف.
0: Mother of Pearl.
1: هذا اللي بيعبر كثير. صحيح.
0: كلياته كان من الصدف. يعني أنت إذا بتاخدي تفصيل قريب من الزي هو بيشبه الفرنتشر، بيشبه الترابيزة والكرسي والخزانة. فقدرنا نعمله مادة لينة، قدرنا نعمله إنه شيء بينلبس ويكون رمز، يعني يكون قدرنا نقدم فيه رسالة من خلال هذا الألبوم الحلو، يعني الألبوم العظيم اللي كانت أحلى رسالة وصلت منه هو محبة
1: وهي الرسالة أيضا عبر
0: وتجمع.
1: الإطلالات، يعني أنه الهوية والبصمة وسوريا المتحدة وكلها مع بعض.
0: هذا أهم شيء.
1: وهذا هو الرسالة السامية والإنسانية. الفن دائما يجمعنا بكل أشكاله. شكرا لك مصممة الأزياء هويدا البريدي وصاحبة تصميمات دمشق وحمص ودرعا والحسكة اللي ظهرت فيها أصالة في ألبومها الجديد. الآن إلى زوايا المراسلين، وقفتنا الأولى من مصر والزميلة ندى حجازي. يسعد صباحك يا ندى، وحضر حسابات الأطفال دون 13 عام على مواقع التواصل، ادينا التفاصيل.
2: صباح الخير يا ريم. فعلا هناك قرارا مشتركا بين المجلس الأعلى للإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلزم منصات التواصل الاجتماعي ببعض الإجراءات التي تحمي من هم دون سن 13 حتى سن 15 سنة. من هم دون سن 13 سنة ليس مسموح لهم بإنشاء أي حسابات مستقلة على منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: والقرار يلزم المنصات بأن تضع تقنيات واضحة علشان تتخطى فكرة تحايل هذا السن الصغير على خاصية التحقق من العمر، على أن يكون طبعا هناك تظلم في حالة حدوث أي خطأ تقني. أما من هم بين سن 13 لل 15 يمكنهم إنشاء حسابات، ولكن مع قيود الاستخدام الآمن. هذا الاستخدام الآمن بيحمي الأطفال من المحتوى اللي بيظهر لهم عشان يكون مناسب لسنهم. طريقة تواصل الحسابات الغريبة مع حسابات الأطفال علشان يحموهم من الحسابات الوهمية وأي شيء قد يتعرضوا له يخص الابتزاز أو التحرش أو التنمر أو الانتهاك أو أي حاجة. كمان الأشياء التي تحفظ من بيانات الأطفال على هذه المنصات ضمن الأرشيف بتاع المنصات أو ضمن الألجوريزم الخاص بهذه المنصات، على أن يكون تكون هذه الإجراءات يعني تطبق بعد 3 شهور من يعني صدور هذا القرار، وتضع المنصات خطة واضحة خلال 30 يوم. وطبعا تتزامن هذه القرارات يعني مع الأس أم أس المخصصة أيضا للأطفال اللي تمنحهم يعني استخدام التكنولوجيا وعدم حرمانهم من مواكبة العصر، ولكن بطريقة آمنة تحت إشراف والديه.
1: قرار في محله. طيب، أيضا هناك جدل بعد اختيار أحمد الغندور، هو المعروف بالدحيح، ليكون عضو باللجنة العليا لمعرض الكتاب الدولي بالقاهرة. ما هي التفاصيل؟
2: يا ريم، في جدل كبير جدا بسبب اختيار أحمد الغندور، طبعا صانع المحتوى المعروف بالدحيح، ضمن أعضاء اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته القادمة اللي هتكون في يناير المقبل. الجدل بسبب إن في ناس شايفة إن أحمد الغندور صانع محتوى مشهور، ولكن هذا ليس يعني لا يمتلك الخبرة الثقافية المؤسسية الكافية لانضمامه لمثل هذه اللجان اللي طبعا لها دور مهم جدا في معرض الكتاب الدولي، معرض كبير. فهو كان ممكن يتم الاكتفاء بأن يكون له ندوة أو لقاء جماهيري في الكتاب، ولكن ألا يكون ضمن الأعضاء، وأنه لا يجب أن يتم اختيار الأعضاء بناء على شهرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو عدد متابعين. فيما يرى الآخرين أن لا، يعني أحمد الغندور هو صانع محتوى مشهور جدا، يبسط المعلومات وله دور ثقافي كبير في كثير من الأجيال اللي تابعوه، وليه شهرة واسعة جدا في الوطن العربي، واللجنة الثقافية المفروض يكون ليها يعني مساحة أو تسع خبرات مختلفة، وصناع المحتوى دلوقتي ليهم دور كبير، فلما لا يكون لصناع المحتوى أيضا دور في هذه اللجنة.
1: فعل يعني وهذه التكنولوجيا هو التطور اللي بتعيش الكتب أيضا يعني. عموما شكرا لك ندى حجازي من القاهرة على كل هذه التفاصيل. فاصل قصير ومن بعده عيادة الصباح.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
5: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعيه للنظام السوري. الفصائل الفلسطينيه الحره لم تلتقي مع النظام السوري ولا باي نقطه من النقاط، لانه كانت تعرف اكثر انه هذا النظام نظام كذاب.
4: سمعت كثيرا انه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
5: 70 اللي خطف بشير جميل انا.
4: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: ميعاد جديد مع عيادة الصباح وآخر الأبحاث الطبية وأخبار الصحة الأكثر تداولاً، نشاركها مع ضيوفنا استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعامي، اختصاصية الأمراض الرئوية الدكتورة نسرين الفاهم، واستشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة. صباح الخير، ونبدأ بهذه القصة اللي انتشرت بشكل كبير لأنها تحمل أملاً كبيراً للبشرية. تقنية نيورالينك أعادت القدرة على الكلام لرجل مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري. الآن أصبح هذا الشاب الأمريكي ثالث مريض يتلقى شريحة دماغية من شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك. نجحت الشريحة في ترجمة إشاراته العصبية إلى كلمات، والكلمة الأولى التي قالها أكيد كانت لزوجته وهي أحبك. خلونا نشاهد هذا الفيديو.
1: Thinking the words and they're popping up.

0: تسخر التكنولوجيا لخدمة الإنسانية، وهذا هو الغرض السامي.
1: الجميل أنه هو أول ما فكر فيه أنه يعبر عن امتنانه وحبه للإنسان اللي وقفت معه هذا المشوار. صحيح. برغم أنه العملية جدا معقدة، يعني عملية استغل فيها العلم، استغل فيها العاطفة، استغل فيها الذكاء الاصطناعي لترجمة إشارات قد تكون من الصعب أنه نفهمها. صحيح. لكن حتى الذكاء الصناعي طلع شوية عاطفي، فأول شيء فكر به أنه يرد الدين للإنسان هذا.
2: يعني الحب يصنع المعجزات.
0: أكيد.
2: وهذا نيورالينك يعني إعجاز بصراحة، وجاء في وقته على فكرة.
0: ليش وقته؟
2: لأنه يمكن نحتاجه نحن.
0: لا الله لا يحيينا إن شاء الله يعني.
2: فشايفة كيف إنه الواحد يزرع قرص بحجم العملة المعدنية في الرأس، وبعدين كيف يحدد منطقة في الدماغ اللي تتحكم في المكان اللي أنت تبغى، وخيوط آلاف الخيوط الصغيرة بتطلع منه، إشارات عصبية للقرص هذا، ويبثها إلى جهاز عن طريق البلوتوث، يبثها إلى جهاز ينقله ويغيره إلى حركة. الحركة هذه أما تكون بالكلام، العجيب في هذا أنه زي ما قالوا ثالث شخص.
0: شخص بالعالم.
2: طيب مين أول شخص؟ متى؟ قبل سنتين. إلى الآن لازال يستخدمه، يعني الجهاز هذا بيستخدم على مدى طويل كمان، ما بيأثر. البطارية اللي فيه بطارية دوم وقابلة للشحن. هم كيف يعملوها؟ يفتحوا فتحة في الجلد.
0: صحيح.
2: يأخذوا شوية من العظم على قد القرص ويزرعوها في العظم، يأخذوا الخيوط الصغيرة الشعيرات الرفيعة دي ويشبكوها في قشرة الدماغ. وبعدين هذه بتلقط الإشارات العصبية من قشرة الدماغ إلى البطارية إلى الجهاز. يبث البلوتوث إلى أسامة، وأسامة يتحرك.
0: وأتوقع أنه راح يتطور أكثر كمان يعني.
3: أيوة، في أبحاث جديدة أيضا عند هذا المريض، شفنا أن الحاسوب

0: يقرأ الإشارات العصبية لما المريض حاول أن ينطق ويتكلم ويحرك في فمه. بس في أبحاث جديدة أوريدي تحاول أنها تفك الإشارات دون محاولة تحريك الفم أو الكلام.
1: يعني شيء
0: أنها تقرأ الكلام الداخلي.
1: بالضبط.
0: وهذه أبحاث لسه في طور التطور. بس هذا لا يعني أن الذكاء
1: بس هذا مخيف.
0: راح يصير يقرأ كل ما يفكر
1: كل أفكارنا يعني. وهذا
2: كمان الصوت صوته الأصلي.
1: صوته الأصلي.
2: مو صوت جديد. صوته.
3: هذه عشان يعطوه لمسة إنسانية.
1: فعلا يعني. خلونا نبقى ضمن موضوعات التداخل التكنولوجي الطبي، حيث افتتحت شركة إنتروبيك مختبرا جديدا للأحياء في أمريكا تستخدم فيه روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإجراء تجارب علمية. الهدف هو مساعدة العلماء في فهم الأحياء وتسريع أبحاث قد تقود مستقبلا إلى اكتشافات طبية جديدة وتسريع التواصل أو التوصل إلى علاجات. هذا برضو موضوع إيجابي كثير، ولكن برضو ليه مخاوف إنه لازم يعني تحكموا الأخلاقيات حقت هذه المهد. حتى لا يستغل هذا يعني بعمل مختبرات أو زي ما بنشوف فيروسات أو أشياء ضد الإنسان.
4: لكن هذا استخدامه الآن، وأنا أول مرة أستخدم إنتروبيك استخدمت الكلاود ريسنتلي في الويكند، اكتشفت إنه هذا بيوفر علينا وقت كبير. الباحثين الآن لما يطلعوا بفكرة ويحاولوا إنه يعالجوا مشكلة، إيش أول حاجة يسووها؟ يبغى يعرفوا وين توصل العلم الآن في هذا المجال. وهنا هذا يساعده يحلل كل المعلومات اللي موجودة، وبعدين يحلل له إيش نقطة الضعف في كل حاجة، وبعدين يحلل له كيف أنت ممكن تعالج نقطة الضعف هذه. الجديد الإضافي في هذا إنتروبيك إنه أتمتت الموضوع. أول كان أنت تعمل كل حاجة، دحين صارت الأجهزة اللي عملوها هي اللي بتقوم بتجمع مثلا أي مكونات هذه وهذه وهذه عشان تطلع بالنتيجة دي. لكن طبعا هو من نفسه ما حيعمل
1: أي. بالضبط. العامل البشري
3: صاحب الفكرة
1: المهم
3: هو رئيس مجلس إدارة إنتروبيك، هو اللي دفع باتجاه هذا الموضوع. لأن يقول أنا والدي توفى قبل سنوات من اختراع العلاج، فأتمنى أنه الآخرين يحصلوا على نفس الفرصة، وأنه سبب تأخير العلاج هو اللجان الطويلة من البحث والتركيز وبعدين الحصول على الموافقات. لكن هذا لا يمنع أنه نفس الشركة قالت إحنا لن ندخل في سوق الأدوية خوفا من تضارب المصالح مع بعض الشركات،
4: مع أنه سوق الأدوية مربح جدا يعني. إذا الحين هذا
1: ترى
4: مو بس للإنسانية،
1: لازم الأخلاقيات تكون موجودة في هذا الموضوع.
0: لكن التدخل على مستوى المختبرات مبدئيا ساعد في تقدم الطب، خاصة مع استعمال الإنتروبيك في مجال المجاهر، في مجال الأذرع الروبوتية، في مجال التحاليل. بس لازم وجود العامل البشري.
1: البشري مهم جدا. وفي قصة صادمة عاشت البريطانية بيكي جونز لأكثر من عقد وهي تعتقد أنها مصابة بورم دماغي قاتل، بعد أن أبلغها طبيب مختص وهي في 21 من عمرها بأن أمامها أشهر قليلة فقط للعيش. خضعت بيكي لعلاج كيمياء استمر 11 عاما، غير مسار حياتها المهنية والشخصية، قبل أن تكتشف في سن 34 أنها لم تكن مصابة بالسرطان أساسا، بل بالتهاب في الدماغ كان يمكن علاجه بأدوية الكورتيزون. تشخيص خاطئ. هل هناك ممكن يكون هناك يعني تداخل في الأعراض في الأعراض لهذا المرض؟ مو المفروض إنه للسرطان في تحاليل معينة وهناك ورم وأشياء مرة كثير، ولا إيش اللي حصل؟
4: طبعاً تشخيص السرطان من أهم حاجة فيه الخزعة.
1: بالضبط.
4: الخزعة اللي هي تأخذ عينة من الورم وتحلله تحت الميكروسكوب وتشوفه، يشوفه الدكتور الباثولوجي، دكتور علم الأمراض، وبعدين بيحوله للطبيب المعالج. اللي حصل هنا في النقطة هذه، الطبيب المعالج اللي هو الاستشاري اللي في بريطانيا، حتى بريطانيا بيغلطوا على فكرة.
1: احنا عارفين في بريطانيا كيف الوضع، خذ بنادول وروح البيت، هذه معروفة يعني.
4: فالطبيب المعالج ما أخذ بالخزعة ونتائج الخزعة، هو اعتمد على انه ايش اللي منتشر اكثر شيء في المواضيع دي، الأوليغوبلاستوما اللي هو الورم الدماغي هذا، فعالجه على هذا الاساس. يبغى يستعجل
1: يعني
4: العلاج،
1: يعني استهتار،
4: واستمر على مدى سنين ما راجع الموضوع. متى اكتشفوا؟ لما تقاعد الرجل، ملفاته اعطوها لشخص ثاني وبدا يراجع، لانه كل شخص لازم تراجع التشخيص، وراجعوا التشخيص لقوا انه التشخيص كان غلط. المريضه نفسها هذه اشتكت، قالت له انا ما بشوف الاشعه، لما نروح نسوي اشعه السي تي سكان ولا MRI بيقولوا لي ما في ورم مو مبين.
1: بالضبط. هذه لا تكفي يعني انه يتقف العلاج هنا، يعني ليش استمر العلاج بعد كل هذه الادله؟
4: يعني تكاسل، تساهل، عدم وجود مراقبة.
1: بالضبط.
4: يعني
1: طب دكتور، يعني
3: كان في دراسة اسمها

0: رامستدي تقول أن سلطة الطبيب على المريض وعلى المحيطين هذه من عام الخمسينات أعلى من العلم نفسه. فمجرد أن يقف شخص بهيبته بملابسه ويقول هذا يسار، الكل راح يقول هذا يسار حتى لو كان العلم يقول هذا يمين.
1: الآن الـ AI، أيوه. اليوم كنت نتكلم على AI. الـ AI حيحل مشكلة كبيرة، لأنه الخزعة دي وقرايتها تحت الميكروسكوب تعتمد على الصورة اللي بتشوفها. الصورة دي لو دخلت وعملوا لها ديجيتايزيشن ودخلت في سيستم AI يقراها زي صورة الأشعة، حيدقق وحيكتشف أشياء يمكن جديدة أو يلغي أشياء كانت معروفة من قبل.
2: كارثة. عموما مرض غريب قد تظنه إنفلونزا لكنه مختلف، ويطلق عليه HFMD أو هاند فوت ماوث ديزيز، مرض اليد والقدم والفم، يشهد انتشارا حاليا في دول آسيوية، وهو يستهدف الأطفال بشكل عام. الأطباء يرجعون ارتفاع إلى تغيير الطقس وزيادة الاختلاط في المدارس، وهو معدن غالبا لكنه بسيط، وتشمل أعراض الحمى تقرحات في الفم والطفح الجلدي، وتكون منتشرة بين الأطفال.
3: صحيح. وأكثر انتشار بين الأطفال خاصة في المحاضن والمدارس. صحيح. هي عدوى فيروسية حقيقة. صحيح أن بعض معناتها رطوبة الجو خاصة وارتفاع الحرارة خاصة في بعض مناطق آسيا تساعد على انتشار المرض، لكن الطقس في حد ذاته لوحده لا يمكن اعتباره عامل لتفشي المرض، فهو مرض فيروسي ينتشر بسرعة.
2: هو معدي بس ليس خطير.
3: ليس خطير، ويمكن حتى أن
2: في كريمات
3: بطريقة بسيطة خلال 17 أيام.
2: بالفعل
0: هو ليس خطيرا إلا عند الناس اللي عندهم مشاكل صحية أخرى،
2: أمراض مزمنة أخرى. نعم. وكذا. نعم صحيح. شكرا لكم جميعا. قبل الانتقال للجزء الأخير من عيادة الصباح، نروح للسوشيال مع الدكتور رضا الخضرة في هذا الفيديو حول تأثير البيبتايد على الهرمونات.
4: شو هي البيبتيدات اللي فيك تحقنها بجسمك بدون استشارة طبيب وبدون ما يكون عندها أي آثار جانبية؟ هل البي بي سي 157 ولا تي بي 500 ولا الموت سي ولا الاس اس 31؟ الجواب ولا واحد فيهم. لازم استشارة طبية لأي بيبتيد بده ينحقن بالدم، وأي شخص بيقلكن غير هيك هيدا شخص عم بيسوق وما بده مصلحتك، بده مصلحة جيبته. لأنه البيبتيدات إشارات كتير قوية تتدخل على مستوى الخلية، المناعة، الالتهابات والهرمونات، ومستحيل تقدر تعرف أثرها الطويل بدون إشراف طبي. لكن لو هدفك تاخد نفس التأثير تبع البيبتيدات دون إشراف طبي، في بعض البدائل اللي رح أقلك إياها. مثلا بدل الموت سي فيك تعمل صيام متقطع، بدل الاس اس 31 عمول تمارين هوائيه زون 2، بدل التي بي 500 فيك تاخذ ماغنيزيوم جلايسينات وكرياتين بدوز معين، وبدل البي بي سي 157 فيك تاخذ الكولاجين، الزنك والجلوتامين. الخلاصه اي شيء بده حقن بده استشاره طبيه.
2: مشاهدينا لفقرة حقيقة أم خرافة مع الدكتور نسرين الفاهم، ومعلومات عن نوبات الربو. نبدأ بأول معلومة، أعراض الربو لا تتغير من وقت لآخر، حقيقة أم خرافة؟
3: طبعا خرافة. ما الربو هو يتميز كالتهاب مزمن في الشعب الهوائية، ويتميز بتغير الأعراض حسب الوقت. يعني يمكن أن الأعراض تكون تظهر خاصة مع المحفزات مثل الغبار، دخان السجائر، العطور، أو الهواء البارد، أو حتى المجهود. وبعض الأحيان تهدى تماما ويكون الشخص طبيعي جدا.
2: طيب البخاخات الوقائية تسبب الإدمان، حقيقة أم خرافة؟
3: خرافة، وهذه فكرة خاطئة جدا. بالعكس، البخاخات الوقائية المعتمدة على الكورتيكوستيرويد وموسعات الشعب هي تشتغل على الالتهاب المزمن للشعب الهوائية وتؤدي إلى تحسين المرض مع المواظبة عليها.
2: غريب. طيب بخاخ الإسعاف ليس علاجا للالتهاب.
3: صحيح. بخاخ الإسعاف في مرض الربو يعتمد على موسع شعب سريع المفعول، يؤدي إلى تحسين تضيق القصبات الهوائية والأعراض والنوبات بطريقة سريعة، لكن مفعوله لا يدوم إلا بعض الساعات، وبالتالي لا يجب الاعتماد عليه لحالة.
2: نوبة الربو قد تكون حالة طارئة، حقيقة أم خرافة؟
3: هذه حقيقة طبعا، خاصة لما تكون مصطحبة بصعوبة

0: صعوبة شديدة في التنفس، صعوبة في الكلام بطريقة سهلة أو جملة متكاملة، أو حتى انعدام التحسن مع استخدام بخاخ السريع أو بخاخ الإسعاف، وبالتالي فعلى المريض الذهاب مباشرة إلى المستشفى.
1: طيب، الربو مرض مزمن قد لا يشفى نهائيا، لكنه يمكن أن يسيطر أو نسيطر عليه إلى درجة كبيرة جدا.
0: صحيح، هذه حقيقة. فالربو هو مرض مزمن،
1: يعني يتعايش مع الإنسان،
0: ويمكن أن نصل إلى مرحلة تهدئة المرض أو ما نسميه الريميشن كلامنا الطبي، يعني مع المواظبة على الدواء الوقائي والبخاخات الوقائية يمكن أن نسيطر على المرض لمدة سنوات.
1: نسيطر عليه. ممتاز، أشكرك جزيلا دكتورة نسرين. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض أمس السبت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. لم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان مقررا. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات توجيه ضربات ضد الحوثيين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي، أعلن عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة الرياض. أوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيات الحوثية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيات ويؤكد إمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. أضاف اللواء المالكي أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. أيضا أكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيات الحوثية الإرهابية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين، وكشفت أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى معها. شددت الخارجية الأمريكية على أن بلادها تبقى ملتزمة بأمن المملكة. استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر أمريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب. وأضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة استهدفتا كذلك بالمدفعية وبالطيران المسير مواقع وتجمعات وآليات للميليشيات الحوثية في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. تعرضت مصفاة موسكو للنفط في منطقة كابتونيا، تعرضت في جنوب شرق العاصمة الروسية، تعرضت لأضرار كبيرة إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات. أسفر الهجوم الليلي عن مقتل شخصين وعن إصابة 6 آخرين وفق السلطات المحلية. الآن عودة مجددا إلى ريم وصباح العربية.
1: شكرا حنين. خلينا نشوف العناوين لساعتنا الثانية. بعد عودة أصالة إلى سوريا، منشور لشقيق كاظم الساهر يثير الجدل، يتساءل متى يعود القيصر إلى العراق. رئيس الوزراء الياباني السابق يوزع منشورات في الشارع بنفسه، وملك تايلاند يقود طائرته إلى فيتنام. أبرز الترندات والدروس هذا الأسبوع.

مراسلتنا التقنية ممثلة هوليوود الافتراضية المثيرة للجدل تتعطل على الهواء وتقلب لغتها صيني، وروبوت دردشة جديد من أوبن أي آي متخصص لحل مشاكلك القانونية. لا تنتظر الإجازة الكبيرة، دراسات تؤكد أن أياما قليلة بعيدا عن الروتين كافية لاستعادة الطاقة وتحسين المزاج في تفاصيل ملفنا لليوم.

0: إخبارية جديدة ونشاركها مع ضيوفنا استشاري الموارد البشرية الدكتور معتز سبجاكي ومستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك ومستشارة التسويق والذكاء الاصطناعي ويس كيلاني واستشارية الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتورة نسرين الفاهم. أهلا بكم. وسط الاحتفاء العربي بعودة أصالة إلى سوريا جدل أثاره منشور مطول حسين جبار شقيق كاظم الساهر تساءل فيه متى يعود القيصر إلى العراق. جبار قال إن أسباب مغادرة شقيقه قبل نحو 28 عام لم تنتهي بل أصبحت أكثر تعقيدا بعد عام 2003. في المنشور انتقد ما وصفه بغياب البيئة الآمنة والداعمة للفن وانتشار خطاب معاد للموسيقى والإبداع، واختتم قائلا أن عودة كاظم الساهر لن تتحقق إلا مع عودة الاستقرار وسيادة القانون واحترام الفن والفنانين. يعني من حق أنه الإنسان يذهب إلى وطنه من حيث بدأ هذا. يعني إحنا الفنان كاظم الساهر نعرفه من العراق أصلاً ومن بداياته في العراق، وأنه يبتعد هذه السنوات كثيراً.
1: هل يمكن الجدل اللي صاير أنه أصالة أخذت كل الشهرة الخاصة برجعتها، فطبعاً بدك تطلعي خلينا نقول شخص عملاق آخر ليبرر عدم عودته للوطن، فطلع أخوه عم بيحط ويبرر. ويعني قد يكون الأمر مش ضروري هو يرجع ولا ما يرجع، اليوم هو بالأخير فنان يتواجد أينما يتطلب فنه. يعني بس ولكن الحالة اللي أخذها أصالة يمكن استدعت هذا الأمر.
2: هي رسالة بالاستقرار، رسالة من التعاون، رسالة كانت وهن كأنه عم يحاولوا كمان يزرعوا هذا الشيء مع كاظم الساهر.
0: بالفعل هذه المرة الذكاء الاصطناعي اختبر ذكاء اصطناعيا آخر. باحثون استخدموا برنامج كلود في لمساعدتهم في اختراق واكتشاف ثغرات داخل أنظمة أوبن إي آي. خلال أقل من 3 أيام وصلوا إلى مشكلات أمنية أصلحتها الشركة لاحقا. العملية تمت ضمن اختبار أمني مصرح به استغرقت أقل من 72 ساعة. أوبن إي آي أصلحت الثغرات ودفعت للباحثين مكافآت قدرها 6500 دولار. طيب
2: يعني اختبار مسموح يعني
0: بين الأنظمة
2: عم تصير بشكل كبير، اختبار هجومي، اختبار دفاع، إن كان أمر سبراني أو هجومي. وبنفس الوقت أوبن آي سمحت بعملية هذا الاختبار وشفنا عطت مكافأة 6500 دولار. المفاجأة أنه خلال 3 أيام يعني 72 ساعة تم اختراق واحد من المبرمجين. يعني وصلوا للمبرمج اللي هو عنده كود اللي يبرمج فيه أوبن آي، فهذا يعتبر اختراق ليس صغير، اختراق كبير
0: ومهم طبعا
2: جدا. وقيمة المكافأة 6500 دولار يعني تعتبر على منظومة مثل أوبن آي وعلى الاختبارات
0: يعني بالضبط. يعني هذه أداة مهمة يعني
2: هي رح يصير. للمعلومات بهذا الاختبار اكتشفوا بعض المشاكل كمان بنماذج أخرى مثل سلاك وميتا وغيرها من
0: الله يشغلهم في بعض.
2: أمين ويبعدنا عنا.
0: هو ده هذا أهم شيء بعدهم عشان. طيب في عطلة نهاية الأسبوع نغير كل شيء تقريبا، النوم، الخروج للترفيه وحتى موعد الفطور والعشاء. لكن دراسة جديدة تابعت أكثر من 100,000 شخص وجدت أن تغيير مواعيد الأكل بين أيام العمل والعطلة ارتبط بارتفاع خطر أمراض القلب لدى الرجال. كل ساعة إضافية من الاختلاف ارتبطت بزيادة قدرها 14% في خطر أمراض القلب والأوعية لديهم، فيما لم تظهر النتيجة نفسها بوضوح لدى النساء. رام اشرحي لنا أكثر، يعني هل إذا مثلا تدري في الويكند ممكن نسهر ممكن نتعشى

0: متأخر أو حتى نأكل وجبات سريعة بحكم أنه نكافئ نفسنا، هل هذا ممكن يكون لي سلبيات؟
1: صحيح. هلأ الدراسة ما أثبتت 100% أنه مرتبطة بتكوين أو تشكيل أي شيء بخص أمراض القلب، ولكن الفكرة أنه الجسم في له ساعة بيولوجية، يعني مثل ما نحن في لنا ساعة بيولوجية للنوم، الحرق، معدل الأيض والاستقلاب، فنفس الشيء في لنا نحن ساعة بيولوجية لتناول الأكل. فجسمك إذا أنت مبرمج أنه تفطري بوقت وتتغدي وتتعشي بوقت معين على الويكند أو على الإجازات خلينا نقول، وقت بتبكري أو بتأخري الساعة تبع الوجبة تبعيتك مرتبطة بشكل 14% لتكوين بعض الأمراض القلبية عند الرجال.
0: عند الرجال أكثر.
1: عند الرجال بعتقد هذا الشيء بيرجع للجينيتكس، بيعتقد أنه لتكوينة الرجل تختلف عن تكوينة الأمرأة. فالموضوع مو أنه يعني نحن نلتزم فيه 100% وخلص الدراسة أثبتت، ولكن ننتبه للموضوع.
2: حتى بقى يعني
3: هي في الأصل دراسة فرنسية حديثة نيوترينات سونتي، وكانت دراسة رصدية وأظهرت ارتباطا إحصائيا، بس لم تثبت علاقة بين السبب والنتيجة.
0: طيب.
3: وخاصة كمان لم تظهر أي ارتباط لدى النساء. وكما قالت الأستاذة راما، يعني فيه الساعة، لا ننسى الساعة البيولوجية
0: والنوم والأكل الاثنين، يعني
3: الساعة البيولوجية ككل، وخاصة ارتباط توقيت الوجبات مع إيقاعات المرتبطة خاصة بالاستقلاب والميتابوليزم المرتبطة بضغط الدم وخاصة وظائف القلب، وبالتالي لا يجب الاعتماد على تأخير مواعيد الأكل في عطلة نهاية الأسبوع بصفة متكررة.
0: مهم. صحيح.
4: وبدك تشوف يا ريم مين عم بيطبخ الأكل للرجال.
0: النساء.
4: طبعاً.
0: قصدك دكتور.
4: فتعرفي.
0: لا لا أمورنا طيبة. طيب من اليابان حيث يمكنك أن تترك وظيفتك من دون أن تقول لمديرك بنفسك أنا أستقيل. خدمات تسمى وكالات الاستقالة تتولى الاتصال بالشركة وإبلاغها بقرار الموظف حتى يتجنب المواجهة المباشرة مع المدير. واحدة من أشهر هذه الشركات موموري تقول إنها ساعدت أكثر من 50,000 حالة استقالة تتقاضى نحو 22,000 ين ياباني، أي 140 دولار أمريكي من الموظف. أنا أشوف إنه شيء ما هو سيء إنه يكون هنا. أنا أعرف شخصيات يعني مريت بهذه المرحلة، وشفت صديقة أو زميلة لي سابقا في عمل ما كانت زي كده تتولى إدارة أعمالها، تبلغ إذا كانت هي مريضة لن تأتي اليوم، وحتى في الاستقالة أو زيادة الراتب هي لا تناقش، هي فقط تأتي للعمل.
4: هلا هذا شيء جميل، بس يمكن الثقافة اليابانية شوي قائمة على الاحترام الزايد.
0: أيوة.
4: وبيقدروا جدا. حتى عندهم مصطلح اللي هي تايشوكو دايكو، يعني الخدمات الاستقالة بالنيابة، يعني عندهم مصطلح ياباني قائم على هذا الأمر. وعلى فكرة ميموري حولوهم لكثير من التحقيقات لأنه عندهم مسيوز للأمر. الأمر بالموضوع خلينا نربطه بثقافة الذات والثقة بالنفس. أنا اليوم شوفها أنه قد يكون ما عندي الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة المدير لحتى أنا أعطيه هذا الأمر، ولكن أنا بقدر أعطيك حل. أيوة. بيريح الطرفين كلهم. فهم العلاقة التعاقدية، أنا بدخل على شركة نحن يربطنا عقد.
0: صحيح.
4: في بداية وفي نهاية. أنا عندي ممارسة ما بنصح فيها الجميع، ولكن أول ما بدخل على عمل جديد أكتب خطاب استقالتي وأضعه بالدرافت.
0: يا سلام.
4: لحتى لا أرتبط نهائيا بأي عمل، أنا موجود لأني موجود، لأني قررت أني يكون موجود. فهلا بتشوف إيميلي literally this is a true story، بتفتح إيميلي هلا حتلاقي خطاب استقالتي.
0: ليش؟ حتى لا تشعر أنك أنت
4: مرتبط وعندي أي شيء emotional تجاه الشركة. أنا بدي أقدم لكم أفضل أداء وأفضل النتائج خلال الفترة التعاقدية. ولكن وقت بدي انه هل العلاقه التعاقديه ننفصل ونطلع كل واحد بحاله، حارسل ايميلي انا مرتاح. فهيدي الخدمات للناس اللي قد يكون عندها تحدي بهذا
2: الدكتور. مشكله يعني اذا كل واحد حطه بالدرافت ممكن يطلع بحاله من الغضب او عصبيه معينه، ممكن يطلع هذا الايميل
4: وقد يكون بوقته صحيح، بس اذا مين دبش
2: يعني دكتور انت عم توجه.
4: لا ما انت ما تحطه، انت شوف انت ما
2: تحطه اول الدرافت يعني.
0: بس هي جيده يعني حتى لا يرتبط الانسان عاطفيا
4: طبعا. ليه؟ لانه نحن خصوصا الشعوب العربية نحن شعوب نرتبط بالمكان بالأشخاص بالأفراد، وتتحول إلى علاقة بالضبط. إنسانية شخصية،
0: عشان كده لازم المهنية تكون أولا
4: يعني. رقم واحد.
0: طيب خلينا ننهي بقصة شخصية. خلال الأسبوع الماضي كنت في زيارة للأردن وزرت عدة أماكن منها البتراء ووادي رم. أيضا في وادي رم لفتت نظري صخرة طبيعية مذهلة تبدو وكأنها وجه إنسان كامل الملامح، البعض يطلق عليها رأس

0: ترامب وآخرين يطلقون عليها صخرة الوجه. هذه الصخرة طبعا تشكلت بفعل الرياح وعوامل الطقس والتعرية على مدى فترات زمنية طويلة، وأصبحت محطة يتوقف عندها الكثير من زوار الوادي لالتقاط الصور. ما أدري إذا كانت واضحة، نشوفها يعني هذه هي الصورة، ويعني وكثير زوار يجوا هناك، وأهل الوادي اللي كانوا بيزورون الأماكن يعني هم اللي شرحوا لنا على الموضوع إنه شوفوا هذا اللي يشبه مين، فكنت أقول لهم مين
1: واضح الزيارة،
0: فقالوا هذا رأس ترامب عندنا. بينما يمكن زمان من فترة كانوا يقولوا كمان ممكن يكون أبو الهول، يعني كمان كانوا يسموه، لكن الآن مع حمى ترامب وكل شيء يشبه ترامب، فصاروا الناس يشوفوا إنه بالفعل فهناك تشابه بين ترامب. عموما كانت رحلة جميلة، وشكرا لأهالي وادي رب، وشكرا لكم جميعا تابعينا معكم فقراتنا. ونذهب إلى الجدل الواسع في سوريا، والذي بدأ من سؤال لم يكن متوقعا داخل البرلمان: هل يجب السماح مجددا بضرب الطلاب؟ عضو مجلس الشعب أحمد إسماعيل دعا إلى إعادة العقاب الجسدي داخل المدارس، ولكن ضمن ما وصفه بضوابط، معتبرا أن منعه بالكامل أوجد مشكلات داخل الصفوف. لكن وزير التربية والتعليم رفض الفكرة بشكل قاطع وواضح، وقال إن الضرب يروض ولا يربي. نرحب معنا من دمشق عضو مجلس الشعب السيد أحمد إسماعيل للحديث أكثر عن فكرته وتبريراته ووجهة نظره. يسعد صباحك سيد أحمد. يعني هذا التصريح أثار الكثير من الجدل، ويمكن أنا شخصيا أكثر ما ألمني فيه لما قلت يعني أنه المعلمة ضربت البنت على يدها، وشو يعني حصل؟ تكسرت إيدها؟ لا، ما تكسرت إيدها يا سيدي. ولكن حتى تصريح وزير التربية والتعليم رفض بشكل تام أي نوع من أنواع الضرب، علما وأخلاقيا الضرب يروض ولا يربي، وهو فشل المعلم وفشل المنظومة التعليمية إذا لجأ المعلم للضرب. ما تبريرك؟ أي ضرب الذي تتحدث عنه هنا أستاذ أحمد؟
2: يسعد صباحكم أخت ريم وجميع المشاهدين وجميع الضيوف. أنا محدثكم المحامي أحمد إسماعيل من القصير محافظة حمص، عضو مجلس الشعب ممثل منطقة القصير والمخرم.
0: نعم،
2: حياكم الله. بداية أخت ريم، لابد أن ننطلق من السؤال الذي جاء في تقريركم السابق: هل أرضى أن يضرب ابني؟ طبعا أرضى أن يضرب ابني في حال أساء الأدب مع مدرسيه وأخلف.
0: ما طبيعة هذا الضرب الذي
2: لأن عندي أنا المعلم هو
0: صحيح، بس ما طبيعة
2: عفواً قبل أن أوضح طبيعة الضرب. لا بد أن أوضح فكرتي سبب أنه أرضى بضرب، لأني أنا عندما أرسل ابني للمدرسة فقد سلمت عقل ابني للمدرس، فهذا أنا أعطيه ثقة كاملة، فلا يمكن أن يقوم بضرب وتأديب ابني. العقاب طبعا محدد لا يترك أثرا، يزجر عن حداك أي خطر يعني يحصل على الطفل. أكيد نحن ضده، نحن ضد العنف، سواء ضد الطفل والمرأة، أي عنف هو نحن نتغنى بهذا الأمر دينا وخلقا ومن تاريخنا وحضارتنا. لا، نحن لا نرضى أبدا بالعنف والتعنيف ضد الطفل والمرأة، وهذا من مما نتغنى وهي من مبادئنا الأساسية في مجلس الشعب وفي عموم مؤسسات الجمهورية العربية السورية. فأنا عندما أرضى أن يضرب ابني فأكيد المعلم لم يلجأ إلى ضرب ابني إلا عندما أخلى بمنظومة
0: أستاذ أحمد. أنا بس بدي أسألك،
2: ربما يسبب خطرا على سيرها وعلى تعليم إخواته وزملائه.
0: واضح جدا،
2: وعلى جميع
0: حضرتك ذكرت أن المعلم صار يخاف يدخل على الفصل. أليس المعلم الذي ليس لديه هيبة أو احترام؟ هذه مشكلة المعلم، ليست مشكلة الطالب. إذا المعلم لم يفرض قيمته واحترامه في الفصل أمام الطالب بغير طريقة غير الضرب، فهذا المعلم يفتقد للكثير. هذه مشكلة
2: السابق: هل تبني المدرسة بالضرب أم بالتعليم والاحترام؟ هذا السؤال صراحة يبنى من خلال التجارب السابقة وعصورنا السابقة. فهل يا ترى المجتمع السوري منذ 30-40 سنة هل خلى من المتعلمين والأطباء والأكاديميين والبروفيسورين والمهندسين وكل فئة؟
0: نعم، بس البعض خلق لديه تروما وخلق لديه مشكلة نفسية وكره المدرسة والعملية والمعلم، وهناك هشمت شخصية الطفل.
2: يجوب على هذا السؤال من خلال الرأي، إنما يبنى من خلال مناقشة علمية عملية من خبراء علميين ونفسيين وتربويين، لا أن يبنى من خلال عاطفة الأب والأم، فهذا أكيد سيكون بالمنع.
0: طب اديني ضوابط هذا الضرب الذي تدعو إليه. ما ضوابط هذا الضرب؟ كيف

0: يكون هذا الضرب؟ الضوابط يا أستاذ أحمد، كيف يكون هذا الضرب؟
1: معك يا اختريم.
0: اي ما هي ضوابط هذا الضرب، معاييره كيف يكون الضرب؟ يعني هناك هذه الكلمة كلمة مطاطية.

0: لا سامع. يعني يبدو أننا فقدنا هذا التواصل، ولكن في الأخير يعني المعلم له دوره وأسلوبه، ومعلم أنا أؤمن أنه يجب أن يكون تربوي، وأن المعلم يكون له تأثيره الإيجابي على الطالب. وتبقى مسألة الضرب هذه، يعني حتى لو أنت يعني استشهدت بأشياء أخرى، لا أحد يضرب أبنائي إلا أنا. شكرا لك عضو مجلس الشعب السيد أحمد إسماعيل، شكرا لك. طيب، فقرة ترندات هو دروس مع الزميلة ريان الظاهر، ونناقش فيها الدروس التي نتعلمها من الترندات الرائجة. دائما نستعرضها مع ضيفنا الدكتور أسامة النعيمي، وأيضا أكيد الموضوعات عند الزميلة ريان.
1: عدد من الموضوعات والترندات بالفعل يا ريم. خلينا نبدأ من اليابان، ومشهد قد يصعب أن نتخيله مع رئيس وزراء سابق يوشي هيكونودا الذي قاد اليابان بين 2011 و2012. ظهر أمام محطة قطار يوزع بنفسه منشورات سياسية على المارة من دون أي مظاهر بروتوكولية لافتة. والأجمل أن هذه ليست عادة جديدة. نودا بدأ الوقوف أمام المحطات وتوزيع نشراته منذ نحو 40 عاما قبل أن يصل أصلا إلى رئاسة الحكومة.
0: طيب ايش رايك؟ يعني هذا التصرف انا يعني اشوف انه طبيعي اني اقوم به حتى يكون قريب من الناس،
2: بس هو يعكس الثقافة اليابانية اللي هي أنت يعني ما في داعي أنه تنتظر زيادة بالمرتب عشان تشتغل. بعض الأحيان بس حتى لما تطلع من الوزارة، بس لاحظوا أنه في بعض الناس رفضوا أنه يأخذوا الورقة، مش لأنهم هم ضد الفكرة، بس أنهم ضد فكرة الحصول على ورقة أصلا، مش ضد أفكار.
0: هذا كمان حرية شخصية.
2: والدعاية اللي كان يسويها بعض الأحيان لها علاقة مثلا بالأطفال، مش بس ببرنامج سياسي.
1: يعني هو قبل انتقاله للحكومة كان يمارس هذا، والآن بعد يعني.
2: نعم، فهو لم يغير شيء. اللي تغير أنه هيبة رئاسة الوزراء لم تغير طباعه، وما احتاج أن يكون حوالي ناس. المجتمع الياباني يحترم حتى كبار السن، حتى لو ما كان هو رئيس وزراء، لكن أنا أعجبني أنه الناس ما تهافتت عليه، وحتى المعارضين له لم يستغلوا الفرصة للنيل منه.
1: عادي يعني تعاملوا عادي. إلى ضغط مناقشة رسالة الماجستير وحده بدون أي ظرف يكفي لإرباك أي طالب، فما بالك للطالبة حامل بثلاثة أطفال. الباحثة المصرية آية خلف ناقشت رسالتها وهي حامل بثلاثة توائم، رغم أنها شعرت بآلام الولادة في صباح المناقشة، وبعد أيام قليلة فقط وضعت أطفالها الثلاث. نتابع.
3: بالشكر لكل من في هذه الجلسة، ولكل من كلف نفسه عناء الحضور فاقتطع من وقته وبادر بجهده ليشرفني في هذا اليوم، وعلى رأسهم أساتذتي وزملائي في قسم التربية الخاص. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
4: جزاك الله خيرا يا آية، ربنا يبارك فيك.
0: الحمد لله على سلامة آية. وهذه يعني سيدة صراحة قوية وعظيمة، إن يعني ثقيلة مرة كانت تمشي بخطوات مثقلة جدا حتى تناقش الرسالة، ولكن أكيد أبنائها أعطوها هذه الدافع، يعني الحملة التي تحمله أعطوها هذه الدافعية أيضا. إيش رأيك دكتور؟
2: خبرين سعيدين. أيوة. إنه وهي ترتب الأهمية طبعا حصولها على الماجستير، ثم إنه قامت بالسلامة بعد ولادة لثلاث توائم.
0: يا سلام.
2: الخبر الأخير إن هي الآن هي ينظر إليها كإنسانة قوية، ليس كشيء جديد. هي كل النساء هم قوية.
1: أكيد هذه الرسالة يعني ارتبطت لها بذكرى لن تنساها، يعني فشيء عظيم.
2: بس ما أزعجك إنه مثلا هي تضطر إنه تسوي هذا الشيء حتى لا يؤجلوا لها رسالة الماجستير؟
0: والله يا دكتور إحنا أيام المدرسة كنت أشوف بنات يجوا الاختبارات النهائية ويطلعوا يروحوا، تكون بدأت معهم أعراض الولادة، فهذا شيء من حرصنا والمسؤولية الأنثى والمرأة اللي تتربى على حس المسؤولية العالي، وإحنا نتحمل صراحة.
2: وهذا يؤكد أن المرأة قوية في كل ظروف.
0: صحيح.
1: أكيد. إلى ترند آخر من بريطانيا، ومع جدل مذكرات شقيق الأميرة ديانا تشارلز سبنسر، الذي ذكر أن الملك تشارلز تعامل بقسوة معه بعد وفاة شقيقته، وتحديدا قبيل الجنازة، بل ظهر الملك مبتهجا وقال له سننساها قريبا جدا، فيما رد القصر الملكي ببيان حذر وشديد اللهجة، أكد فيه أن الحزن على الأشقاء قد يؤثر في الذاكرة.

0: بعد سنوات طويلة من الفقد. على كل حال الكتاب سيصدر قريبا يعني بعد يومين حاملا معه الكثير من الجدل.
1: إيش رأيك دكتور؟ يعني لسه ما زال هناك في تصريحات جديدة وأسرار جديدة وحكايات جديدة كلها تستغل باسم ديانا، حتى لو يعني مع احترامي لأخوها بس الجميع يستغل هذا الاسم.
2: بعض الأشخاص لا يستطيع أن يتحمل فكرة أنه تنساه الأضواء، خصوصا أنه العائلة المالكة وأبنائها والهم الأقرب لها قرروا أنه يعني يحترموا ذكراها ولا يتاجروا فيها. أخوها فجأة فقد 4 نسخ من النسخة الألمانية اللي كانت رايحة إلى هولندا، وفجأة انتشر الخبر وابتدأ يعيد إلى الذكريات قد تكون جروح قررت العائلة كلها أنه يعني.
0: لكن يا دكتور الرواية لا تصدق، هل هي بالفعل ممكن تكون في مخيلته أو في ذاكرته في شبه الشكل ده؟
2: هذا وارد جدا أن الإنسان في بعض الأحيان لما يكون تحت ضغط شديد قد تزور له الذاكرة أشياء غير طبيعية حتى يبرر الأسى والألم اللي هو فيه، ويجد أحد الأشخاص اللي ممكن أن يتهم أنه هو سبب في حالة الزعل والكآبة والحزن. لكن بعد 30 سنة ألا يظن أنه الآن الأولى هو يعني لحمة العائلة، خصوصا أن العائلة نفسها تبحث عن أنه تعود كعائلة كاملة، وهو يخرج مثل هذه الأخبار لتأليب الأبناء على أبيهم.
0: أكيد إلى عائلة ملكية أخرى. عادة عندما نتحدث عن زيارة ملكية نفكر في المراسم والاستقبال، لكن ملك وملكة تايلاند لفت الأنظار قبل أن تبدأ الزيارة أصلا. الملك قاد الطائرة الملكية بنفسه إلى فيتنام، وجلست الملكة إلى جانبه كمساعد الطيار، واللافت أن الاثنين جددا قبل الرحلة بأيام فقط تراخيصهما لقيادة طائرات بوينغ 737 نتابع.

0: لا يا دكتور يعني بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
1: هم ليسوا اشخاص طبيعيين حتى تقولي انه
0: لا، بس ليش طبيعي. لا يعني اوكي، ما يعني اشخاص لهم ظروفهم ووضعهم، بس برضه من حقهم انهم يكونوا ناس طبيعيين ويمارسوا هذا.
2: قياده الطائره كمان في حد ذاتها يعني.
1: ايوه بس يعني حياه طبيعيه 737 يعني انا متفق معك انه شيء جميل اللي بس لازم تنظر للخبر من زاويه اخرى. الملك نفسه اختفى على الشاشه فتره طويله، فكان في كلام انه هو ليس بصحه طيبه. وجوده بوجود اسرته بهذه الطريقه يلغي هذه، ثم انه كانت زياره الدوله الى فيتنام، وفي الان عقود تجاريه كبيره معها، رود تريب حلو او شيء يسموه هذه اير تريب حلوه، اتمنى انه ما اضطر انا اسويها.
2: خلينا نختم بهذا الترند. احيانا يكون الترند كله في رد فعل صادق لا يحتاج إلى كلمات كثيرة. هنا سيدة التقت ليونيل ميسي ونجحت في التقاط صورة معه، لكن سعادتها الكبيرة بالموقف تحولت إلى مشهد خطف الانتباه على السوشيال أكثر من الصورة نفسها. نتابع.
0: برضو حأقول من حق أي إنسان يمارس حياته بشكل طبيعي، وردة الفعل الطبيعية للناس كمان يعني لذيذة.
1: وبالنسبة لها وهذا شخصية أسطورية تحصل على فرصة مجانية مثل هذه، وأن لا يمانع هو ويقف معها ويحترم رغبتها، هذا شيء كبير بالنسبة لها. قد يكون هو هذا ما سيحسن صحتها النفسية وربما حتى صحتها الجسدية، لكن طبعا نحن نحسدها على هذه الفرصة ونتمنى للآخرين أن يحصل على نفس الفرصة.
0: صحيح. شكرا لكم. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حنين.
3: شكرا ريم. أهلا بكم. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض أمس السبت، وذلك مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. لم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان مقررا. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات لتوجيه ضربات ضد

0: ضد الحوثيين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي، أعلن عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة الرياض. أوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيات الحوثية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيات وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. أضاف اللواء المالكي أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيات الحوثية الإرهابية. هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين. وكشفت أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى معها. شددت الخارجية الأمريكية على أن بلادها تبقى ملتزمة بأمن المملكة. استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر إمريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب. أضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة استهدفتا كذلك بالمدفعية والطيران المسير مواقع وتجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. تعرضت مصفات موسكو للنفط في منطقة كابوتنيا جنوب شرق العاصمة الروسية لأضرار كبيرة إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات. أيضا أسفر الهجوم الليلي عن مقتل شخصين وعن إصابة 6 آخرين وفق السلطات المحلية. ختام هذا الموجز، الآن عودة مجددا إلى ريم وصباح العربية.
1: شكرا حنين. إلى وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين، هذه المرة من لبنان مع زميلتنا رينا دويهي. يسعد صباحك يا رينا. ولبنان يعيد 37 قطعة أثرية مصرية ضبطت بعد تهريبها إلى لبنان، ما التفاصيل؟
2: نعم صحيح ريم، بعد 6 سنوات من ضبطها كنوز فرعونية تعود إلى موطنها، وذلك بعد أن سلم وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي 37 قطعة إلى السفير المصري في لبنان. هذه القطع كانت عبارة عن تابوتين خشبيين ملونين بصيغة جيدة جدا، وأيضا أقنعة ودمى خشبية وتماثيل متوسطة، وذلك بعد أن كانت هذه الكنوز ضبطت في مرفأ بيروت في عام 2020 في أحد المستودعات. تبين أن رجل أعمال لبناني كان قد اشتراها ولكن لم يكن لديه ما يثبت ملكيتها ومصدرها، وبالتالي هذا ما فتح تحقيقا كبيرا بين الدولتين ومع الانتربول أيضا. هذا التحقيق استمر لسنوات عديدة قبل أن تعود هذه القطع إلى موطنها الأساسي وفق اتفاقية اليونسكو الذي يعني تحكم لبنان منذ عام 1979، والتي تعيد هذه القطع إلى مصدرها الأساسي، وهي الطريقة الوحيدة بطبيعة الحال لحماية الذاكرة في وقت حتى مصر يعني خلال العقد الأخير استرجعت حوالي 30,000 قطعة أثرية مهربة، وذلك في إطار مكافحة هذه الجرائم من التهريب وخاصة تهريب القطع الأثرية والنادرة. حتى أن هذا الأسبوع كان قد شهد في لبنان عملية رد هذه القطع إلى مصر من جهة، وعملية استرداد لبعض القطع من الحكومة الأمريكية بعد أن كان تواصل مع القنصل في نيويورك، وجرى استرداد لبعض القطع الأثرية التراثية أيضا اللبنانية والتي كانت قد هربت من لبنان في فترة سابقة.
1: نعم، أيضا دراسة تحذر من استدراج الأطفال رقميا ولعبة تفاعلية لحمايتهم، ما التفاصيل؟
2: نعم صحيح، يعني واقع مرير كشفته إحدى الدراسات الوطنية لمنظمة أبعاد، والتي تبينت

0: أن وضعت الأهل أمام ضغط كبير يهدد أطفالهم وذلك بصمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. هذه الدراسة كانت جرت على حوالي 1700 طفل من مختلف المناطق اللبنانية التي أظهرت كان أن حوالي 48% من هؤلاء الأطفال كانوا تعرضوا لشكل من أشكال التواصل غير الآمن على الألعاب الإلكترونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الفظيع أكثر كان أن أكثر من 36% منهم من تعرضوا لم يبلغوا عن ذلك، وذلك إما خوفا من العقاب أو من سحب هواتفهم أو لأنهم لم يجدون من يشكون إليهم. لذلك كانت هذه الدراسة التي أعدتها أبعاد والتي أعدت بطورها أيضا لعبة تفاعلية تربوية للأطفال من سن 8 إلى 14 سنة تضعهم أمام سيناريوهات محتملة قد يواجهونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتدربهم على كيفية التعاطي مع ذلك، على كيفية قول لا، على كيفية التبليغ، على التمييز بين التواصل الآمن والتواصل غير الآمن بطبيعة الحال. وذلك يأتي في وقت لبنان والعالم العربي المحيط يعاني من يعني بكثير من الأحيان من هذه الظاهرات من الاستفزاز والاستدراج على وسائل التواصل الاجتماعي. من هنا يعني يتوجب الأمر بعض التوعية الرقمية والتثقيف في هذا الإطار لحماية هؤلاء الأطفال.
1: نعم، شكرا لك رين دواهي من لبنان على كل هذه التفاصيل. فاصل قصير ومكملين.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: مشاهدينا إلى جولتنا التقنية وأبرز القصص والتطورات التي تشغل عالم التكنولوجيا اليوم، نشاركها مع مستشار التسويق والذكاء الاصطناعي أويس كيلاني. خبرنا الأول، الجدل الذي أثير حول ممثلة هوليوود الافتراضية تيلي نورود التي عادت للواجهة بسبب عطل مفاجئ على الهواء في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي بريس مورغان. نورود كانت تتحدث الإنجليزية لكنه بسبب عطل مفاجئ قلبت لسانها للحديث بالصيني. طيب شفت هذا اللي حصل على وحصل مع مين؟ مع يعني مع صحفي مهم ساخر بريس مورغان. يعني انا ما ادري كيف كانت ردة الفعل، ولكن السيستم اتهكر.
2: اولا شفنا وهذا شيء واضح انه اليوم ما راح تقدر انه تواكب النوع المحاكاة اللي صار بلقاء لايف بشكل كبير، وبنفس الوقت سألوا السؤال أول مرة وثاني مرة وحاولوا يضغطوا أكثر، فخرجت عن السيطرة وصارت بشكل كبير تحكي بالصيني، فهذا يدل على أنه لسه ما لنا جاهزين، أو لا أتوقع أنه نوصل لهذا الدرجة من التشالنجز المختلفة أنه على على اللقاء. طيب. والكلام والمحاورة بشكل
1: طيب خلينا
2: جدا.
1: نشوف جزء من هذا اللقاء.
3: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer generated images? Do you know?
4: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me. It's a hybrid production, which means.
5: 啊，你意思係問錯位電影嚟嘅其他演員嗎？ 佢咪都係數字提升，就像獲一樣。多謝其依種混合製作，意味著有真正嘅導演、編劇同剪嘅係參與，但屏幕上嘅演員都係人工智能，呢係一種。對。
1: طيب أوبن AI تدخل عالم القانون وتطلق أسترا فور لو نسخة متخصصة من نموذجها GPT-6 أسترا، تم تصميمها لمساعدة المحامين وشركات المحاماة في المهام القانونية. الخدمة الجديدة تستطيع البحث في القوانين والسوابق القضائية، كذلك المساعدة في تحليل القضايا وصياغة النصوص والحجج القانونية مع قائمة كبيرة من القوانين والروابط القانونية يتم تحديثها يوميا. يعني هذه أكيد متعلقة لكل منطقة أو دولة معينة، يعني كل قانون يختلف.
2: هنا عم يساووا، شفنا آخر إصدار من أوبن

0: انه عم تكون العمليه انه يعملوا مساعد بشكل جدا
1: متخصص
0: اكثر لكل قطاع، وهذا من القطاعات اللي نجحوا بشكل جدا كبير از ليجلي. وشفنا يمكن سابقا بعض النماذج اللي صارت كمرافعات قانونيه ونجحت فيها بعض المرافعات، خصيصا انه كثير من المحامين هن اليوم محتاجين بعض المساعدات بالماده اللي بده يرجع فيها قراءه القضيه بشكل كبير. هذا ممكن يساعد اكثر للمساعدة ان كان للناس اللي عم تطلب خدمات اللي هي القانونيه او المرافعات اللي بتحتاجها بشكل اكبر.
1: بالفعل خبرنا الاخير، وقصه بدات ب $20 فقط وانتهت بفاتوره بقيمه $118,000. اب فكر في تشجيع طفله على استثمار قناته في اليوتيوب بعد احباطه بسبب قله المشاهدات لمقاطع العابه، لكن الطفل فهم اللعبه ولم يفهم سقف الانفاق. خلال 3 أسابيع استخدم بطاقة والده البنكية وصرف أكثر من $118,000 بسبب بيانات والده المفتوحة أمامه بسهولة. هذا السيناريو تكرر ترى في كثير
0: تكرر كثير كبير، وبنرجع بنقول اليوم لازم يكون في ضوابط
1: طبعاً.
0: لازم في حوكمة.
1: لا مو بس كذا يا أستاذ، يعني كمان الناس بيحطوا بطاقتهم مثلا للشراء خلاص، وأصبحت البطاقة موجودة هنا، وهذا هو الخطأ.
0: وهو علم ابنه كيف طريقة
1: استخدامها. نعم.
0: فهو ترى للمعلومات، وخصيصا بالبعض إن كان القنوات اليوتيوب وغيرها من حتى الجيمينج سبسكريبشنز اللي بتكون بشكل جدا كبير، أنه اليوم هي مفتوحة الرينيو حتى بتقدر طريقة الشراء بشكل أسهل. فهذا الشيء حتى صار أنه وصلت ل $118,000 من
1: بسبب أنه الكارت أصلا يعني مسجل.
0: وهي لازم يكون فيها ضوابط حتى السكيورتي كاستخدام. في عدة طرق أنه اليوم يكون في الرجوع للأبروفل أوف بيرنتس، إذا كانت بطاقته يستخدم بطاقة ذات محدودية الشراء يعني بشكل
1: بالفعل.
0: أكبر.
1: شكرا جزيلا لك أويس كيلان. فاصل قصير ومكملين.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

ننتظر الإجازة الطويلة طوال العام ونؤجل الراحة حتى نجد أسبوعاً أو أسبوعين كاملين بعيداً عن العمل، لكن الدراسات تقول أننا قد لا نحتاج إلى كل هذا الانتظار، فتجارب بحثية وجدت أن إجازة قصيرة من 4 إلى 5

0: أيام فقد يمكن أن تخفض التوتر وتحسن الشعور بالراحة والرفاه النفسي. اطلق على هذا النوع مايكرو فاكيشن أو مايكرو بريكس. المزيد من التفاصيل مع زميلنا ندى حجازي.
1: أنت من أي نوع؟ تأخذ إجازات قصيرة ومتقطعة طوال العام؟ أم تفضل أن تجمع أيام إجازتك كلها وتختفي عن العمل أسبوعين أو ثلاثة مرة واحدة؟ أراهن أن كثيراً منا يفضلون الإجازة الأطول. أيام أكثر تمنحك مرونة أكثر في اختيار وجهة أبعد للسفر، راحة أطول تعطيك فرصة حقيقية للاسترخاء، لكن المشكلة تظهر عندما تعود إلى العمل. تفتح جهازك، تنظر إلى البريد الإلكتروني، ثم تفكر،
2: هو أنا كنت بشتغل إيه هنا؟
1: ولهذا قد تكون الإجازات القصيرة والمتقطعة أفضل بكثير من الإجازات الطويلة. تشير دراسات في علم النفس المهني إلى أن فترات الراحة المنتظمة تساعد على استعادة الطاقة والرفاهية، خصوصاً عندما تنفصل فعلاً عن العمل. 3 أيام هنا، 4 أيام هناك، وقد تعود بطاقة أفضل وتركيز أكبر، بدلاً من أن تقضي أول أسبوع بعد الإجازة في محاولة تذكر ما الذي كنت تفعله قبل أن تسافر. لكن هناك شرط مهم، إذا كنت في إجازتك ترد على رسائل المدير فهذه ليست إجازة، هذا مكتب متنقل. لذلك ربما لا تكون القضية في طول الإجازة، بل في أن تحصل على راحة حقيقية بانتظام. لصباح العربية ندى حجازي، القاهرة.

0: نفتح الملف مع ضيوفنا استشاري الموارد البشرية الدكتور معتز سبجاكي ومدربة علم النفس الإيجابي هنادي أبو عاصي. هلا وسهلا بكم. يعني بنشوف كثير موظفين يقولك أنا أعاني من الاحتراق الوظيفي، شعلة الشغف احترقت عندي، أنا أحب عملي لكن خلاص الروتين قتلني وقتل هذه المتعة. قد إيش مهم إنه الإنسان يأخذ بريك من وقت إلى آخر بعيدا عن العمل، مو شرط أنها تكون إجازة طويلة كان زي ما ذكرت ندى، ولكن أيام قصيرة بعيدة عن العمل.
1: 100% يمكن ريم نحن ربطنا الإجازة دائما بها 30 يوم اللي عندنا سنوية، وبالتالي هي مكافأة من بعد 11 شهر عمل. وهيدي يمكن من الأخطاء الكبيرة اللي وقع فيها كثير من المهنيين ونحن منهم بالفترة السابقة. الجيل الجديد واعي لهذا الأمر، فترات قصيرة أفضل بكثير. أنت أحيانا ما بدك 20 يوم أو 10 أيام، بدك 3 أيام 4 أيام بس تبعدي أو نفصل عن جو العمل بشكل كامل لتقدري تعملي ريكفري من الضغط والمدراء المباشرين وجو العام والبيئة العمل.
0: فأنا ونذكر نفسنا أنه هناك حياة جميلة أيضا خارج أسوار العمل. وهذا خليني أسألك أستاذ هنادي، يعني عامل المتعة عامل الدهش عندما يختفي عن الإنسان، الإنسان قد يصل الروتين والعمل المستمر يصل إلى مرحلة يقول لك أنا فقدت المتعة، أنا لا أستمتع بأي حاجة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولا يريد أصلا الذهاب للاستمتاع بهذا الوقت،
2: لأنه هو ما عم يفصل. يعني على مدار السنة عم ينطر هذه الإجازة الوحدة، يعني يرى الكثيرون أنه هذه الإجازة المثالية أن أخذ أنا شهر وسافر ل يعني وجهة كتير بعيدة وهيدي بكون أنا مرتاح. إنما أثبتت الدراسات أنه عدد من الإجازات القصيرة على مدار السنة قد تكون أفضل وإلى نتائج إيجابية أكثر على الصحة النفسية للأشخاص لعدة أسباب، لأنه هيدي اللي كنت عم تحكي عنها الترقب أو متعة التحضير والتخطيط للإجازة اللي بتسبق الإجازة بيرتفع فيها هرمون الدوبامين مسؤول عن السعادة والتحفيز، فمنعيش مشاعر الإيجابية منعيشها بفترة التحضير للإجازة. فنحن إذا كان عندنا عدد من الإجازات القصيرة على مدار العام فنحن عم نعيش هذه المشاعر الحلوة ويعني الإيجابية عدد من المرات خلال سنة أكثر من هي مرة واحدة. والسبب الآخر أنه بالسفرات أو الإجازات الطويلة مرة واحدة بيرتفع هرمون السعادة أو هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة بالأيام الأولى من الإجازة.
0: صحيح. بعد كده نطفش
2: بعدين العقل يعتاد
0: نشتاق للعمل.
2: مظبوط. بنعتاد على المكان بعدين بيرجع لمستوياته الطبيعية.
0: بالفعل. خلينا نشوف رأي المتابعين، سألناهم هل 3 أيام بعيدا عن روتين العمل تكفيكم لتشعروا بالراحة؟ محمد يقول نعم 3 أيام قد تكفي للشعور بالراحة لكنها غالبا لا تكفي للتعافي بالكامل من ضغط طويل. زهرة تقول يعتمد ذلك على ضغط العمل، إذا كان خفيفا فهي كافية أما إذا كان ثقيلا فلا تكفي. لكن ميس تقول بالتأكيد يحتاج الشخص إلى أيام

0: يبتعد فيها عن روتين العمل، حتى إن بعض الشركات اتجهت إلى نظام 4 أيام عمل وثلاثة أيام إجازة. محمد يقول نعم كافية جدا. أخيرا محمد أحمد يقول لا قليلة جدا. يعني هذا البريك صراحة نحتاجه. لكن دكتور معتز، يعني الآن في ناس يأخذوا هذه الإجازة لكن يفضلوا متعلقين في العمل، يعني يفضل يشيك على الإيميلات، يرد على الرسائل، متواجد وحاضر إلكترونيا
1: 100%. وهون عندنا احنا مشكلتين، مشكلة من الشخص نفسه ومشكلة من ثقافة العمل وبيئة المنظمة. تمام. فالموظف نفسه دائما بحس أنه ما حدا بيقدر يقوم بأعماله، أنا الوحيد اللي أعرف وأفهم بهذا العمل،
0: وهذا يشكل الضغط عليه أيضا في الإجازة
1: بزيادة. فيمكن من الأساسيات اللي ممكن هو يعمل أول شيء ما ينقل هالمكتب المتنقل معه إلى سفره، لابتوب، الجوال، العمل كله يتركه في جواله الخاص عند الضرورة بيلجأوا له. هيدي يمكن ضرورية جدا. ديليجيشن أو التفويض مهم جدا، أني أنا سلم فريق عمل ودربه. وثقافة المنظمة، إذا قائمة أنا المدير لا بده الكل ياخذ لابتوبه معه مثلا، الكل لازم ينقل هيدا العمل. فنحن نعاني من ثقافة منظمة خلينا نقول هي غير جيدة وغير صحية، ويجب بناء منظومة وسياسات تدعم هذا النوع من الراحة. مش هيك نحن نسميها أنه إجازة الاستمتاع أو التمتع بالإجازة، وليس تغيير المكان فقط.
0: بالفعل يعني الكلمة لك يا أستاذ هنادي أخيرا، يعني كيف ممكن أني أستمتع بوقتي بمدة زمنية قصيرة، وليش مهم من الإنسان يأخذ هذه المدة حتى لا يحترق عنده الشغف؟
2: هلا كان في سؤال عم بيقول اذا هل هي تكفي. انا بشوف انه 3 أيام تكفي لحتى لي نرجع هيك نعمل تجديد للطاقه الذهنيه، شرط انه ما تكون مزدحمه بجدول، يعني
0: كمان اخر مزدحم.
2: وكمان كثير مهم انه ما نكون اخذين الشغل معنا على بالاجازه ونضل نرد على ايميلز، لانه اول ما نرجع راح نحس بالتعب نفسه كانه نحن ما رحنا اجازه. انما اذا كان في عندنا بشكل منتظم اجازات قصيره متعدده خلال السنه، ممكن تكون عم بتزيد من إنتاجية الموظف، بزيد عنده بتقل الأخطاء خلال العمل أو التغيب المرضي. صحيح. أو بزيد عنده الإبداع كمان، وبزيد الولاء الوظيفي.
0: بالضبط، الولاء والشغف يبقى يعني بالزبط. كمان العطاء
1: في استراتيجية مسميها 60-30-10، 60% إجازة مخطط لها نطلع برا البلد، بيكون فيها تفاصيلها وتكلفتها اللي هي بتاخذ 60% من الوقت، 30% بعد إنهاء مشروع مهم أو ملف مهم أنا ماسكه بياخذ لي شي 7 أيام مثلا، و10% لما بتعرض لأي صدمة وأي مشكلة بالعمل بترك يوم بطلع بدنا تركوني لوحدي لأعمل ريكفري وأرجع.
0: بالفعل فممكن بالفعل. يعني أنا يعني بداية من السنة الجديدة راح أتبع هذه الاستراتيجية حقيقة لأنها مفيدة أكثر. شكرا لكم استشاري الموارد البشرية الدكتور معتز سبجاكي ومدربة علم النفس الإيجابي هنادي أبو عاصم. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إلى اللقاء.

العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: العربية اف ام اخبارك.
1: صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية، نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
2: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
1: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
2: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
2: دائما الحديث عن الوالد.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

مشاهدينا، ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع. طبعا نذكر بأنه على مدار الأسبوع الماضي المؤشر فقد تقريبا 2.1% متراجعا للأسبوع الثالث على التوالي. اليوم جلسة جديدة نتابع فيها بكل تأكيد تفاعل المؤشر مع أحدث التطورات في المنطقة، إلى جانب أسهم عديدة نتابعها أبرزها أفالون فارما، لمعمر لأنظمة المعلومات، أنابيب الشرق وسبيماكو الدوائية. إذن هذه الحركة الأولية لمؤشر السوق، تراجعات طفيفة ملفتة للغاية خاصة في ظل أحدث التطورات، تراجعات إذن بعشرين نقطة مئوية، يبدو أن المؤشر متماسك بشكل كبير. تفاصيل هذه الحركة تتابعونها على شاشة العربية بزنس. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز العناوين. السعودية قد

قد تجذب 7 مليارات دولار بدعم من قانون تعديلات حدود الاستثمار لصناديق أسواق النقد بحسب بانك أوف أمريكا. جي بي مورغان يشير إلى صعوبة التنبؤ بمسار أسعار النفط، ولكن يتوقع أن استمرار تعطل التدفقات قد يبقي أسعار الطاقة مرتفعة حتى نهاية 2026. الكويت تصدر قانوناً يتيح إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونتابع أيضاً في نبض السوق، أنابيب الشرق توقع عقداً لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب مع شركة أرامكو السعودية لمدة 6 أشهر بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال.

مشاهدينا نحييكم من جديد. إذا بداية ملفتة وإيجابية إلى حد كبير من حجم مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي افتتح جلسة اليوم على تراجع، ولكن تراجعات طفيفة جدا على الرغم من ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على وقع أحدث التطورات الإقليمية. دعونا إذا نفصل الحركة، حيث تراجعات إذا تبلغ ربع نقطة مئوية، تجر الإشارة إلى أن المؤشر يعتبر متماسك بشكل كبير جدا في ظل أحدث التطورات. إذا 10750 نقطة تقريبا. تذكير سريع بتداولات السوق على مدار الأسبوع الماضي، المؤشر فقط تقريبا 2.1% متراجعا للأسبوع الثالث على التوالي. فقد المؤشر على مدار الأسبوع الماضي تقريبا 229 نقطة. لنفصل الحركة صباح هذا اليوم ونلقي نظرة على قائمة الأسهم التي تحرك السوق. إذا سهم مصرف الراشحي في الطليعة من حيث القيمة يضيف ارتفاعات اليوم تقريبا 20 نقطة المئوية. طبعا هذا ثاني أكبر سهم في السوق من حيث الوزن بالطبع من بعد سهم أرامكو. أرامكو في الطليعة الآن تراجعات إذا ب 14 نقطة المئوية. سهم أنابيب الشرق اليوم من بين الأسهم الأكثر نشاطا ويقفز بتقريبا 3.5 النقطة المئوية. هذه الارتفاعات تأتي على وقع توقيع الشركة عقد مع أرامكو بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، ويمتد العقد على مدار 6 أشهر. إذا يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويقفز بواقع 3.5 النقطة المئوية. MIS اليوم من بين الأسهم التي تحرك السوق لمعمر لأنظمة المعلومات. ملفت أن السهم يتراجع ب 1.9%. الشركة وقعت عقدين، الأول عقد مع سدايا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 62 مليون و600 ألف ريال لدعم وتطوير البنية التحتية لنظام مستضاف في مركز المعلومات الوطني، مدة العقد 36 شهر. ومن ناحية أخرى أيضا وقعت MIS اتفاقية مع شركة هيومين بقيمة تزيد عن نسبة 689% من إجمالي إيرادات MIS لعام 2025 على يتم تنفيذ الأعمال بموجب أوامر عمل تصدر وفقا لأحكام الاتفاقية. إذا هذا السهم اليوم متراجع بتقريبا 1.6%، وS&P السهم على تراجع بنصف نقطة مئوية. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فيها أنابيب الشرق، سايكو، مدينة المعرفة الاقتصادية، الخليجية العامة، وهيرفي للأغذية. في مقابل ذلك الأسهم الأكثر تراجعا عزم، سدافكو، MIS، المركز الكندي الطبي، وتكوين. ماذا عن أسهم أخرى نتابعها صباح اليوم؟ نتابع سهم أفالون فارما في ظل تجديد الشركة اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي، وذلك لتمويل رأس المال العامل. قيمة التمويل 104 ملايين ريال وتمتد لعام واحد. إذن هذا السهم اليوم يسجل تراجعات مطلع الجلسة. على كل المشاهدين السعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح اليوم من حيث الأخبار. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية من قطاع الطاقة، حيث يرى بنك جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات 100 دولار للبرميل. ويقدر البنك القيمة العادلة للنفط في سبتمبر بنحو 90 دولارا للبرميل مقابل تداول الأسعار قرب 106 دولارات، ما يعكس تسعير الأسواق لاحتمال فقدان 4 ملايين برميل يوميا إضافية من الإمدادات فوق نحو 10 ملايين برميل يوميا تعطلت بالفعل. وفي السعودية قال بنك أوف أمريكا قال أن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين، فيما قدرت أرقام كابيتال تحول حركة الاستثمارات بما يتراوح بين 19 مليار و27 مليار ريال.

كويتيا أصدرت الدولة قانونا يتيح للكويت إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. ومن ناحية أخرى اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية. وطرح ترامب عبر منصة تروث سوشيال ثلاثة أسماء بديلة هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الاسمي. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها لتقدير رئاسي. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين وبحسب أرقام مركز الأبحاث CREA.

0: إلى تفاصيل أخبارنا، حيث أعلن بنك بوبيان الكويتي تسعير وتسوية إصدار السكوك الدائمة مقومة بالدينار الكويتي بقيمة 90 مليون دينار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بعائد سنوي قدره 5.5 النقطة المئوية، على يكون أول موعد متاح لاسترداد السكوك بعد 5 سنوات في 17 من سبتمبر 2031. أوضح البنك أن تسوية الإصدار تمت في 17 من سبتمبر 2026. نلقي نظرة على سهم بنك بوبيان، إذن يسجل ارتفاعات جيدة اليوم بنصف نقطة مئوية. ماذا عن مؤشرات السوق الكويتية بعد نحو ساعة منذ بدء التداولات عليها في أولى جلسات الأسبوع؟ إذن اليوم تراجعات جماعية ولكن تبقى محدودة إلى حد كبير. المؤشر الأول يفقد تقريبا 10 النقطة المئوية، طبعا هذه تراجعات على المؤشر الأول للجلسة الرابعة على التوالي، في مقابل أن المؤشر الرئيسي يتراجع اليوم ولكن يتراجع بعد 10 جلسات متتالية من الارتفاعات. تذكير سريع بحركة المؤشرات على مدار الأسبوع الماضي، المؤشر الأول فقد تقريبا 18 نقطة مئوية في مقابل ارتفاعات فقط 2% على المؤشر الرئيسي. الحديث أكثر حول مجريات الأسواق الكويتية ينضم إلينا مباشرة من الكويت السيد عمرو سرحان المدير التنفيذي في إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية. سيد عمرو صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من حيث انتهيت، الخبر حول بنك بوبيان بالمجمل، كيف تقرأ أهمية هذا الإصدار للبنك؟ إلى أي مدى يمكن أن يعزز قاعدة رأس المال وقدرة البنك على تمويل النمو؟ وهل عائد 5.5% على هذه الصكوك هل يعكس تكلفة تمويل جذابة للبنك في البيئة الحالية؟
1: طبعا البداية أرحب بك وبالسادة المشاهدين، وللأمانة يعني أعتقد بأن البنوك الكويتية يعني حتى تاريخيا إذا ما نظرنا إلى تحليل تاريخي للبنوك الكويتية نشاهد ونلاحظ بأنها تحافظ على خلينا نقول adequacy ratio أو نسبة كفاية رأس المال عالية جدا مقارنة بالبنوك الأخرى في المنطقة، فهذا يدل على السياسة التحفظية التي ينتهجها البنك المركزي الكويتي والتي تنعكس بطبيعة الحال على البنوك الكويتية، مما يجعلها قادرة على امتصاص أي أزمات أو أي اضطرابات مالية ممكن أن تحدث. هذا من جهة. من جهة أخرى البنوك الكويتية الآن تحاول إما عن طريق زيادة رأس المال أو عن طريق التير 1 أو إصدار السكوك لرفع من الكفاءة المالية لهذه البنوك، التي سوف يتيح لها بطبيعة الحال بأنه تقدم قروض أكثر، خصوصا بأنه حاليا الاقتصاد الكويتي مقبل على الرهن العقاري، مقبل على الدين العام، كل هذه الأمور أعتقد بحاجة أن البنوك يكون عندها مصدات مالية جاهزة حتى تستطيع أن يعني تواكب الطلب الكبير المتوقع على القروض في ظل طبعا

0: إلى أنه سياسة البنك المركزي التي انتهجها يعني خلال يوم الأسبوع الماضي عندما رفع البنك الفيدرالي الفائدة، ولكن قرر البنك المركزي الكويتي أن يحافظ على الفائدة. فهذا يعطينا إشارة بأنه الوضع المالي في الكويت أعتقد بأنه متين، وليس هناك أي حاجة ماسة لرفع الفائدة، مما يعطي يزيد من شهية الشركات والأفراد على حد سواء للطلب على القروض.
1: وبالحديث عن ذلك سيد عمرو، يعني في نفس السياق نتابع أخبار كذلك حول إقرار الكويت قانونا يتيح للحكومة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بكل تأكيد، وإدراجها إلى جانب أدوات الدين التقليدية. أهمية هذه الخطوة في هذا التوقيت بالنسبة لسوق الدين الكويتي، ويعني بطبيعة الحال تنويع مصادر تمويل الدولة.
0: مثل ما أشرت تنويع المصادر، فهذا شيء أساسي ومهم جدا، لأنه حاليا في عندي أنا ميزانية، في عندي مصاريف كبيرة أريد أن أحاول أن أمولها من خلال مصادر متعددة. لا نريد أن يكون طبعا الميزانية مرتبطة بشكل أساسي وبنسبة فوق 90-95% بأسعار النفط، نريد أن يكون هناك مصادر تمويلية أخرى. هذا من جهة. من جهة أخرى زيادة الليكويديتي وزيادة السيولة في للدولة سوف يعيد إليها، يعني سوف يساعدها على النظر في بناء مشاريع جديدة، تطوير مشاريع جديدة. كل هذا سوف يحرك رأس المال في الاقتصاد الكويتي، سوف يحرك يزيد من الطلب على القروض، سوف يحرك الشركات الإنشائية، شركات الكونستركشن، البنوك، كل الشركات، خلينا نقول الشركات التشغيلية سوف تستفيد في ظل هذا التحول الذي يطرح حاليا على السياسة النقدية في الكويت.
1: طيب لنتحول الحديث قليلا حول مؤشرات الأسواق، ملفت التباين في حركة المؤشرات، يعني ما بين المؤشر الأول والمؤشر الرئيسي منذ مطلع هذا العام. من حيث المؤشر الرئيسي نتحدث عن ارتفاعات يعني year to date تبلغ تقريبا 15% في مقابل تراجعات للمؤشر الأول بتقريبا 2%. حتى على مدار الجلسات الأخيرة، يعني المؤشر الرئيسي كان مرتفع أو على مدار بالأحرى تقريبا 10 جلسات متتالية في مقابل تراجعات المؤشر الأول على مدار 3 جلسات متتالية. ما العوامل الداعمة للمؤشر الرئيسي في مقابل العوامل التي تضغط على المؤشر الأول؟
0: هو الشيء بالشيء يذكر، يعني العوامل التي تؤدي إلى أنه يكون في نوعا ما ليس هناك شهية لدى المتعاملين في السوق الكويتي بالاتجاه إلى شركات اللارج ماركت كاب أو شركات السوق الأول، في ظل طبعا الوضع الحالي في المنطقة، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. فليس هناك نقول نية أو شهية استثمارية بحتة، هناك شهية قوية جدا من ناحية المضاربة. فهذا الذي يحرك طبعا الأسهم الصغيرة السمول كابس، هذا اللي يحرك الشركات الموجودة في السوق الرئيسي، والتي شهدنا طبعا بعض منها ارتفاعات كبيرة ومهولة في الفترة الماضية خلال هذا العام. هذا من جهة. من جهة أخرى، العام الماضي عام 2025 كان عام السوق الأول بامتياز، فطبيعي جدا أنه تم تسعير السوق الأول بناء على معطيات معينة. إلى الآن هذه المعطيات لم تتبلور بشكل كامل على أرض الواقع، فبالتالي قام السوق بعملية إعادة تسعير لشركات السوق الأول، فبالتالي السيولة يجب أن تتجه إلى مكان آخر، فاتجهت السيولة إلى السوق الرئيسي، في ظل طبعا أنه يعني ما في عندي خلينا نقول مصادر استثمارية كبيرة في بورصة الكويت. ليس هناك سوى الإيكوتي، يعني الريل استيت أو الاستثمار العقاري لم يشهد إلى الآن يعني الزخم المطلوب منه، فبالتالي معظم السيولة الموجودة حاليا تتجه إلى منحو السوق الرئيسي اللي يعد المستثمرين والمضاربين بعوائد كبيرة من ناحية المضاربة والسبيكوليشن.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد عمرو سرحان، المدير التنفيذي في إدارة الصناديق والمحافظ في شركة الاستثمارات الوطنية.
0: شكرا لكم.
1: نفت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بينها بلومبرغ بشأن نقل أعمالها أو مكاتبها من لندن إلى دبي، مؤكدة أن جميع أعمالها واستثماراتها ستبقى في السعودية، وأنه لا توجد أي خطط حالية أو مستقبلية لتغيير ذلك. كما شددت الشركة على أن رئيس مجلس إدارتها خالد أحمد الجفالي لم يدلي بأي تصريحات بهذا الشأن، وأن أي تصريحات منسوبة إليه في هذا السياق مفبركة، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه نشر معلومات غير صحيحة. يأتي النفي بالتزامن مع تقرير لبلومبرغ أفاد بأن شركة حسمة كابيتال أدفايزرز التي تدير محفظة استثمارية لصالح عائلة الجفالي تمضي في نقل معظم موظفيها من لندن إلى دبي مع احتمال إغلاق

فرعها البريطاني بحلول منتصف العام المقبل. دعونا مشاهدينا نأخذ وقفة مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق وفيه. فرنسا تؤكد أن موازنة عام 2027 تلتزم بإرشادات الإنفاق الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

مشاهدينا نحييكم من جديد. قالت الحكومة الفرنسية أن مشروع موازنة العام 2027 يتوافق مع قواعد الإنفاق الأوروبية رغم استمرار الضغوط على المالية العامة، وتستهدف باريس زيادة صافي الإنفاق الأولي بنسبة 17 نقطة مئوية، والذي يأتي دون السقف الذي أوصت به المفوضية الأوروبية عند 1.2%. لنحدث مشاهدينا حركة الأسواق العالمية ونبدأ من تداولات أسواق النفط على مدار الأسبوع الماضي. على الرغم من ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية وتبادل الضربات في المنطقة، إلا أن برنت فقد تقريبا 17 نقطة مئوية على مدار الأسبوع الماضي، في مقابل أن نايمكس كان سجل بعض الارتفاعات. طبعا نشير إلى أن على مد يعني في جلسة يوم الجمعة على وجه التحديد كان في تراجعات على أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي. أسعار الغاز كان فيها تباين، الغاز الأمريكي كان في عليه ارتفاعات ب 2.8%، في حين الغاز البريطاني كان سجل استقرار نسبي. أيضا يعني من بين العوامل التي ضغطت على أسعار النفط الأسبوع الماضي، نهاية الأسبوع بالأخص، كانت الأخبار وفقا لبلومبرغ والتي تحدثت حول سعي المملكة العربية السعودية إلى إعادة تشغيل خط أنابيب شرق غرب بنصف طاقته الإنتاجية خلال أيام قليلة، على أن تعود الطاقة التشغيلية الكاملة خلال عدة أسابيع أو 6 أسابيع على وجه التحديد. هذه أخبار إيجابية كانت يعني ألقت ببعض الضغط على حركة أسواق النفط. في مقابل ذلك، أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي سجلت ارتفاعات ب 17 نقطة مئوية، تقريبا أول مكاسب أسبوعية من بعد 4 أسابيع متتالية من التراجع. أسعار الفضة قفزت بقوة. طبعا هذه الارتفاعات ملفتة، خاصة في أسبوع شهدنا فيه رفع لأسعار الفائدة، وعادة ما تكون يعني البيئة الاقتصادية التي تكون فيها أسعار الفائدة مرتفعة، هذا عامل يشكل ضغط على أسعار المعادن الذهب على وجه التحديد، في ظل أن الذهب أصل لا يدر عوائد. ولكن تراجع أسعار النفط يعني على مدار الجلسات القليلة الماضية نهاية الأسبوع الماضي، هذا عامل أيضا يعني أعطى بعض الدعم لأسعار الذهب. هذه العوائد على مدار الأسبوع الماضي، العوائد قصيرة الأجل كان فيها ارتفاعات، بالأخص العائد على السنتين، في مقابل تراجعات على العائد للثلاثين عام، ولكن تجر الإشارة إلى أن العوائد لا تزال على مستويات مرتفعة للغاية. العائد على 10 سنوات عادة في جلسة يوم الجمعة إلى مفوق مستويات 5%. نذكر بحركة العملات كذلك، طبعا الدولار كان محط الأنظار الأسبوع الماضي، أيضا الباوند ستيرلينج والين الياباني، في ظل طبعا رفع لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي وتثبيت لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا. هذه إذا نظرة على الأداء. الأداء كان إيجابي جدا حيث الدولار، حيث ارتفع الدولار أمام سلة العملات الرئيسية وبشكل ملحوظ. إلى مصر مشاهدينا، ونذكر بحركة المؤشرات في نهاية جلسة يوم الخميس، حيث الجلسة كانت إيجابية، أضافت المؤشرات أو سجلت ارتفاعات جيدة، ولكن على مدار الأسبوع الماضي كان في تراجعات فقط 1%.

0: أيضا تخرجات الأجانب من أدوات الدين المصرية، عوامل عديدة، فهما ما تفاصيلها؟
1: صباح الخير نوف. يعني بالفعل نترقب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، تتجه كافة التوقعات تقريبا إلى أنه سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة. بالطبع كان أرقام التضخم كانت إيجابية للغاية، خلال شهر أغسطس تراجع التضخم إلى 14.5%، وهذا كان يدعم أنه إذا احتاج البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة يمكن أن يقوم بهذه الخطوة. ولكن في ظل التصعيد الحادث في المنطقة وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق $100 للبرميل، تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل يعني توقعات مزيد من التضخم يمكن أن يؤثر على معدلات التضخم في السوق المصرية. التضخم أثر فيه خلال شهر أغسطس أسعار الغذاء التي اتجهت إلى التراجع، واستطاعت أن تمتص أثر ارتفاع أسعار الكهرباء. لكن أيضا مورغان ستانلي يتوقع، يعني يشير إلى أن معدلات التضخم جاءت أقل من التوقعات. كانت توقعاته أن يسجل في أغسطس ذروته عند 15.2%، ولكن جاء أقل من التوقعات بكثير. ولكنه يتوقع أن يستمر انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة. في سبتمبر يتوقع أن نصل إلى 13.2%، في أكتوبر 13%، ثم 11.8% في ديسمبر، وذلك بشرط بالطبع يعني ألا يحدث زيادة لأسعار الوقود أو تغيرات كبيرة في سعر العملة. يشير إلى أن التخرجات الأجانب من أدوات الدين المحلية بعد ارتفاع أسعار النفط بهذه الصورة خلال الأسابيع الأخيرة لم تؤثر بشكل كبير على تخرجات الأجانب من أدوات الدين مقارنة بما حدث في مارس الماضي، حيث كان هناك تخرج بأكثر من 10 مليارات دولار بعد صدمة الحرب الأمريكية الإيرانية. ولكن يبدو أن المستثمر أصبح يستوعب بشكل جيد الموقف الجيد للاقتصاد المصري، معدل الفائدة المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين المحلية، حيث تصل الفائدة الحقيقية إلى أكثر من 5%. هذا كله بالإضافة إلى تحسن إيرادات مصر من تحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والسياحة، هذا كله يدعم موقف الاقتصاد المصري، ولذلك تخرجات محدودة للأجانب من أدوات الدين، وبالتالي التوقعات تثبيت لأسعار الفائدة في هذا الاجتماع. ومورغان ستانلي يتوقع أن تستمر لنهاية العام.
0: فهيمة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. والآن مشاهدينا نتوقف مع موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض يوم أمس السبت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ولم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان مقررا. يأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد ذكرت أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات توجيه ضربات ضد الحوثيين. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أعلن عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بالطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. أكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد إرهاب الحوثيين، كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية. وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. استمر استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر أمريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب. وأضافت القوات

المسلحة اليمنية في بيان لها أن المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة استهدفتا كذلك بالمدفعية والطيران المسير مواقع وتجمعات وأليات ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. تعرضت مصفات موسكو للنفط في منطقة كابوتنيا جنوب شرق العاصمة الروسية، تعرضت لأضرار كبيرة إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات، كما أسفر الهجوم الليلي عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين وفق السلطات المحلية. هذا وأعلنت الدفاعات الروسية إسقاط أكثر من 250 مسيرة أوكرانية خلال الليلة. مشاهدينا، وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة أخبارنا الاقتصادية ضمن برنامج نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: تراجع محدود لمؤشرات السوق السعودية مطلع تعاملات الأسبوع. JP Morgan يشير إلى صعوبة التنبؤ بمسار أسعار النفط، ولكنه يرى أن استمرار تعطل التدفقات قد يبقي الأسعار مرتفعة حتى نهاية العام. الكويت تصدر قانونا يتيح إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونتابع أيضا في نبض السوق، أنابيب الشرق توقع عقدا لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب مع شركة أرامكو السعودية لمدة 6 أشهر بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال.

مشاهدينا صباح الخير لكم وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. نبدأ إذن من السعودية، حيث قال بنك أوف أمريكا قال أن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين، فيما قدرت أرقام كابيتال تحول حركة الاستثمارات بما يتراوح بين 19 مليار و27 مليار ريال.

راشح كابيتال فتوقعت أن تصل التدفقات إلى 23 مليار ريال. وشهدت صناعة صناديق أسواق النقد العامة في السعودية نموا سريعا، حيث نمت أصولها بنسبة 57% على أساس سنوي في عام 2025 لتصل إلى 77 مليار ريال وفقا للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية. يذكر أن الهيئة قد ألزمت الصناديق بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. مشاهدينا، الآن ننتقل إلى سوق الأسهم السعودية، حيث تجر الإشارة إلى أن البداية كانت نسبيا إيجابية، يعني تراجعات اليوم محدودة بالأخص في ظل الأوضاع الراهنة، يعني على صعيد الملف الجيوسياسي تراجعات طفيفة. قيم السيولة حتى هذه الساعة تقريبا نصف مليار ريال. لنفصل الحركة، طبعا هذه أولى جلسات الأسبوع من حيث مؤشر سوق الأسهم السعودية، نتحدث عن تراجعات تبلغ نصف نقطة مئوية حتى هذه الساعة 10720 نقطة من حيث المؤشر. تذكير سريع بأنه على مدار الأسبوع الماضي المؤشر فقط تقريبا 2% متراجعا للأسبوع الثالث على التوالي. هذه إذن الصورة من حيث أداء الأسبوع الماضي. دعونا نفصل الحركة صباح هذا اليوم ونبدأ من قائمة الأسهم الأكثر نشاطا، حيث سهم مصرف الراشحي يسجل ارتفاعات بعشرين نقطة مئوية تقريبا في مقابل تراجع سهم أرامكو ب14 نقطة مئوية. يوم ارتفاعات قوية على أسهم الصناعات الكهربائية. أنابيب الشرق اليوم السهم يقفز 3.3% في ظل توقيع الشركة عقد مع أرامكو بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، ويمتد العقد على مدار 6 أشهر. يبدو أن السهم يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويقفز 3.5 نقطة مئوية. MIS اليوم المعمر لأنظمة المعلومات من بين الأسهم التي نتابعها كذلك، هي الشركة وقعت عقدين. الأول وقعت عقدا مع سدايا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لدعم وتطوير البنية التحتية لنظام مستضاف في مركز المعلومات الوطني، قيمة العقد 62 مليون و 600 ألف ريال، ويمتد العقد على مدار 36 شهرا. الأثر المالي من المتوقع أن ينعكس على قوائم MIS المالية في الربع الثالث من العام المالي الجاري. كما وقعت أيضا MIS اتفاقية مع شركة هيومين بقيمة تزيد عن نسبة 689% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025 على يتم تنفيذ الأعمال بموجب أوامر عمل تصدر وفقا لأحكام الاتفاقية. اليوم ارتفاعات أيضا على سهم MIS بتقريبا 14 نقطة مئوية. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، فيها سينومي ريتيل، مدينة المعرفة الاقتصادية، أنابيب الشرق، العربية للأنابيب والصناعات الكهربائية. في مقابل ذلك الأسهم الأكثر تراجعا أيان للاستثمار، معدنية، متكاملة، المركز الكندي الطبي، وفلايناس. فلايناس طبعا السهم يتداول أقل بكثير من مستويات الاي بي او، كان أدرج السهم بسعر 70 ريال أو 80 ريال بالأحرى، اليوم 42 ريال و36 هللة. أيضا من بين بعض الأسهم التي نتابعها نتابع سهم أفالون فارما في ظل تجديد أو توقيع الشركة اتفاقية لتجديد تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي لتمويل رأس المال العامل، قيمة التمويل 104 ملايين ريال وتمتد لعام واحد. إذا مشاهدينا، تراجعات اليوم على السهم ب1% سعوديا، هذا أبرز ما نتابعه من حيث الأخبار والأسهم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، ونبدأ من قطاع الطاقة، حيث يرى بنك جي بي مورغان يرى أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل. ويقدر البنك القيمة العادلة للنفط في سبتمبر بنحو $90 للبرميل مقابل تداول الأسعار قرب $106، ما يعكس تسعير الأسواق الاحتمالي فقدان 4 ملايين برميل يوميا إضافية من الإمدادات فوق نحو 10 ملايين برميل يوميا التي تعطلت بالفعل. ومن ناحية أخرى، سجلت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر حسب قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة مع استمرار جهود الحماية البحرية وإزالة الألغام. وأصدرت الكويت قانونا يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. من ناحية أخرى، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية. وطرح عبر منصة تروث سوشيال 3 أسماء بديلة، هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الاسمي.

وقع أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها لتقدير رئاسي. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين.

0: مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى جدة حيث ينضم إلينا من هناك السيد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات. سيد حسين صباح الخير لك، تحية طيبة. أبدأ معك من هذه الإيجابية من حيث مؤشر سوق الأسهم السعودية على الرغم من التصعيد الأخير في الملف الجيوسياسي، إلا أن المؤشر افتتح جلسة اليوم متماسك إلى حد كبير، وحتى قد يعني إن صح التعبير نستطيع القول أنه حركة إيجابية. كيف تفسر هذا التماسك وهذه الإيجابية من حيث مؤشر السوق؟
1: صباح الخير عليك وعلى مشاهدي قناة العربية بزنس. اليوم أصبح يعني حقيقة لدى المستثمر السعودي في سوق الأسهم ثقة ب يعني الحكومة بدفاعاتها وبكل واقتصادها، بالتالي اليوم أصبح يعني التأثيرات الجيوسياسية أصبحت بشكل كبير غير مؤثرة في سوق الأسهم السعودية، لأنه اليوم هناك قناعة بأن هذه مرحلة وسوف تنجلي، والسوق السعودية والاقتصاد السعودي مقبل على مرحلة أكثر يعني نمواً، وبالتالي اليوم كثير من المستثمرين فضلوا بقائهم في سوق الأسهم وعدم التصرف في الأسهم حتى تنجلي هذه التوترات الجيوسياسية، وبالتالي اليوم نلاحظ أن الأخبار أصبحت غير مؤثرة كثيرا في سلوك المستثمر السعودي، خصوصا المستثمر السعودي الذي يثق بشكل كبير جدا في يعني الدفاعات السعودية وقدرتها على التعامل مع التهديدات الخارجية، بالتالي اليوم هنالك استقرار واضح. نعم ليس هنالك نمو كبير جدا، ولكن هنالك استقرار في المؤشر بشكل كبير جدا.
0: أستاذ حسين، دعنا نتحدث بشكل تفصيلي عن سهم بترورابغ. بترورابغ يعني تحديدا من الأسهم التي تفاعلت بقوة وحتى تتفاعل بالمجمل مع التطورات الجيوسياسية، يعني خاصة في ظل يعني مكان منشأة الشركة. كيف تقرأ السهم في هذه المرحلة أو هذه الموجة الجديدة من الحرب قد نقول؟
1: يعني بداية قبل الحرب هنالك إعادة هيكلة للشركة، أصبحت أرامكو هي المستحوذ الكبير جدا على الشركة، أيضا أصبحت هي التي تتولى عملية البيع والتسويق، بالتالي هذا ساهم بشكل كبير جدا في يعني نمو أرباح الشركة خلال الفترة الماضية، ولكن أيضا التحول يعني التصدير من البحر الأحمر عبر البحر الأحمر ساهم بشكل كبير جدا في نمو مبيعات هذه الشركة، وخصوصا أنها شركة تعمل في مجال البتروكيميكالز والتكرير، وهذا يعني ساهم بشكل كبير جدا في نمو أرباحها، ونعتقد أن الشركة مقبلة إن شاء الله يعني على استحقاقات قادمة بحول الله سوف تساهم بشكل كبير جدا في عودة الشركة، وهي شركة عملاقة لا شك، والمؤسسين لها سواء أرامكو أو سيمتومو يعني شركات قوية واستطاعتها أن تقوم بهذه الشركة. نعم الشركة تعرضت خلال السنوات الماضية إلى يعني خسائر ساهمت بتقليل قدرتها على التوسع، اليوم أعتقد أنها يعني جاهزة بحول الله تعالى إلى انطلاق إلى الأمام.
0: سيد حسين سريعا ننتقل وإياك إلى موضوع الفائدة، ملف أسعار الفائدة بعد رفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي وتابعه من حيث القرار بكل تأكيد بنك سامة البنك المركزي، كيف ينعكس ذلك على البنوك السعودية تحديدا؟ يعني هل

0: نتوقع تحسنا من حيث النمز صافي هوامش الفائدة من الصورة يعني أكثر تعقيدا في الوقت الراهن؟
1: يعني اليوم نوف في تباين في تأثير رفع أسعار الفائدة على البنوك، بنوك منكشفة أكثر على الشركات، هذه تتعامل بفائدة متغيرة، بالتالي سوف يعني تستفيد مباشرة من رفع أسعار الفائدة، وهنالك بنوك منكشفة أكثر على الأفراد وعلى الفائدة الثابتة، وهذه لن تستفيد كثيرا من يعني ارتفاع أسعار الفائدة. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، اليوم رفع أسعار الفائدة سوف يرفع يعني تحول المستثمرين من الودائع تحت الطلب إلى الودائع لأجل، وربما يعني أيضا حتى تؤثر على السوق المالية أن يكون هنالك مستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة، بالتالي العائد على الودائع يكون أكبر، وبالتالي هذا يعتبر بالنسبة للمستثمرين استثمار منخفض المخاطر وعوائد جيدة، وبالتالي ربما يتحول جزء من المستثمرين في سوق الأسهم إلى الودائع لأجل، هذا ربما يؤثر على سيولة السوق الأسهم السعودية.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات. نفت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بينها بلومبرغ بشأن نقل بعض أعمالها من لندن إلى دبي، مؤكدة أن جميع أعمالها واستثماراتها ستبقى في السعودية، وأنه لا توجد أي خطط حالية أو مستقبلية لتغيير ذلك. كما شددت الشركة على أن رئيس مجلس إدارتها خالد الجفالي لم يدلي بأي تصريحات بهذا الشأن، وأن أي تصريحات منسوبة إليه في هذا السياق مفبركة، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه نشر معلومات غير صحيحة. يأتي النفي بالتزامن مع تقرير لبلومبرغ أفاد بأن شركة حسمة كابيتال أدفايزرز التي تدير محفظة استثمارية لصالح عائلة الجفالي تمضي قدما في نقل معظم موظفيها من لندن إلى دبي، مع احتمال إغلاق فرعها البريطاني بحلول منتصف العام المقبل. دعونا مشاهدينا نلقي نظرة على تحركات الأسواق الخليجية في هذه الأثناء. إذن في الكويت المؤشر الأول اليوم يتراجع بتقريبا 0.2%، تراجعات للجلسة الرابعة على التوالي. في قطر أيضا تراجعات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، وتراجعات ملحوظة ب0.19% تقريبا في مقابل ارتفاعات طفيفة في مسقط وتراجعات طفيفة في البحرين. طبعا تبقى سوق مسقط الأفضل أداء خليجيا منذ مطلع هذا العام بارتفاعات تقارب 30%. في أسواق الدين أصدرت الكويت قانونا يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. ووفقا لوزارة المالية فإن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، ويعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محليا ودوليا، ويدعم التوجه نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية.

ناخذ وقفه مع فاصل مشاهدينا، نعود بثمة لمتابعه نبض السوق. وفيه تضرر منشاه نفطيه في موسكو اثر هجوم اوكراني بالمسيرات.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: مشاهدينا نحييكم جديد إلى نبض السوق. تعرضت مصفات موسكو للنفط في منطقة كابوتنيا جنوب شرق العاصمة الروسية لأضرار كبيرة إثر هجوم أوكراني واسع بالمسيرات، كما أسفر الهجوم الليلي عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين وفق السلطات المحلية. هذا وأعلنت الدفاعات الروسية إسقاط أكثر من 250 مسيرة أوكرانية خلال الليلة. يرى بنك جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل. ويقدر البنك القيمة العادلة للنفط في سبتمبر بنحو $90 للبرميل مقابل تداول الأسعار قرب $106، ما يعكس تسعير الأسواق لاحتمال فقدان 4 ملايين برميل يوميا إضافية من الإمدادات فوق نحو 10 ملايين برميل يوميا تعطلت بالفعل. ويحذر البنك من أن استمرار اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى جانب غياب مؤشرات واضحة على خفض التصعيد قد يبقي الأسعار مرتفعة خلال الربع الأخير من عام 2026 مع تزايد المخاطر على النمو العالمي والتضخم. للمزيد حول مجريات أسواق الطاقة معنا مباشرة من مسقط السيد علي الريامي المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز في وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. سيد علي صباح الخير لك، أهلا وسهلا بك معنا في نبض السوق. أبدأ معك من سؤال لافت، يعني على الرغم من استمرار الهجمات على منشآت الطاقة السعودية المحلية بالمجمل وتقييد حركة الملاحة في المنطقة، إلا أنه برنت كان أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض تراجعات بتقريبا 1%، كيف تفسر ذلك؟ يعني هل هذا أمر طبيعي؟ هل السوق يقول أنه المخاطر السياسية الحالية أصبحت يعني قد نقول مسعرة إلى حد كبير؟
1: شكرا وصباح الخير. الحقيقة هناك يعني تفسيرين لهذا الموضوع. أولا لأن بالفعل يمكن أن يكون السعر الموجود حاليا هو أوريدي سعر المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، والسبب الآخر وهو الأهم التصريحات الأخيرة من الإدارة الأمريكية وخصوصا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية يعني مرور شحنات كبيرة من النفط خلال الشهرين الماضيين يقدر تقريبا حوالي مليار برميل حسب رأي الإدارة الأمريكية وحسب المسؤولين في أمريكا، وأيضا استمرار يعني مرور الشحنات النفطية وأيضا شحنات الغاز من خلال المعبر الجنوبي او القريب من سلطنة عمان الى الخارج، بالرغم انه هناك صعوبات، هناك يعني مشاكل حول هذا المعبر ولا يعني يخلو من المخاطر، ولكن مع ذلك حسب الرأي الامريكي انه استطاع ان يغطي جزء كبير من الامدادات الى الاسواق النفطية، ولكن تبقى علاوة المخاطر وزيادة المخاطر في الوقت الحاضر هو المحرك الأساسي في الأسعار، وسوف يستمر هذا الموضوع في الأيام والشهور أو الأسابيع على الأقل الأسابيع القادمة في لعب دور كبير في تحديد أسعار النفط، وخصوصا أن هناك استهدافات في منطقة باب المندب وأيضا استهداف لبعض المنشآت النفطية وبعض البنية الأساسية في المملكة للأسف الشديد، ولكن مع كل هذه الأمور تؤدي إلى وجود ربكة وأيضا عدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي احتمال بقاء الأسعار فوق $100 هو الأقرب في خلال الأسابيع القادمة.
0: سيد علي سأعود معك إلى مسار الأسعار، ولكن دعنا نتحدث عن خط شرق غرب. كان في حديث عن تعافي سريع نسبيا في عمليات الإصلاح، وفي الوقت نفسه السعودية تمكنت من مواصلة تصدير جزء من الخام عبر مضيق هرمز. إلى أي مدى خفف ذلك من مخاوف السوق بشأن يعني فقدان الإمدادات السعودية، وكيف تقيم هذا التعافي السريع؟ يعني أصبحنا نتحدث عن أنه الخط أو سنعود يعني بنصف الطاقة الإنتاجية للخط خلال أيام قليلة، وسيعود الخط إلى كامل طاقته الإنتاجية خلال 6 أسابيع.
1: الحقيقة طبعا أنا يعني

0: مثل ما ذكرت في السابق أنه المملكة العربية السعودية يعني من خلال تجاربها السابقة ومن خلال الاستهدافات السابقة يعني بنت لنفسها قدرة فنية وقدرة استراتيجية كافية لمواجهة أي صعوبات أو أي يعني توقف لإمدادات الطاقة بشكل عام وإمدادات النفط بشكل خاص إذا كان من خلال استهداف خط شرق غرب أو حتى من خلال إغلاق باب المندب أو مضايقات في مضيق هرمز. وبالتالي أعتقد أنه الوضع العام في المملكة وضع يعني مريح إلى حد ما من خلال إعادة الخط غرب شرق غرب من خلال يعني الباي باس أو المناطق التي تضررت. هذه الفكرة ممكن أن تسرع عملية إعادة الخط مرة أخرى، وبالفعل يمكن يحتاج إلى 6 إلى 8 أسابيع تقريبا لإعادة الخط بشكل كامل 100% إلى إلى إلى إلى الأوبريشن. أما فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، مثل ما أنا قلت إنه يعني الممر الجنوبي وبالتنسيق مع البحرية الأمريكية يعني أتوقع أنه هناك يعني نوعا ما مرور للشحنات بشكل يعني فيها مخاطرة، ولكن عملية S2S في خليج عمان أو بحر عمان ساعد كثيرا في مسألة الإسراع في عملية عبور هذه السفن وعدم تعرضها للمخاطر من خلال بقائها لفترة أطول في المضيق. نعم. وبالتالي ساعد كثيرا في إمدادات النفط إلى إلى إلى الأسواق الآسيوية على الأقل.
1: شكرا جزيلا لك سيد علي الريامي المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز في وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. تذكير سريع مشاهدينا بتحركات سوق الأسهم السعودية، المؤشر إذن على تراجع بنصف نقطة مئوية متماسك إلى حد كبير، قيم السيولة 750 مليون ريال. نهاية نبض السوق، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
9: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
8: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
9: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
8: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
9: دائما الحديث عن والد.
10: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بيزنس.
11: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
10: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.

0: يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

جي بي مورغان يقول إن التنبؤ بمسار سوق النفط يزداد صعوبة مع استمرار حرب إيران. شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر بحسب القيادة المركزية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي لكونه لا يعبر عن التقنية بالشكل الكافي. البيتكوين تسجل ارتدادا قوية بنهاية الأسبوع.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مايا جريديني والبدايه بجوله على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. بداية من قطاع الطاقة، حيث يرى جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل. ورجح البنك أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الربع الأخير من 2026.

مع تزايد المخاطر على النمو العالمي والتضخم. سجلت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر بحسب قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة مع استمرار جهود الحماية البحرية وإزالة الألغام. قال بنك أوف أمريكا إن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين. نفت شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه صحة ما تم تداوله بوسائل الإعلام بشأن نقل أعمال الشركة ومكاتبها من لندن إلى دبي، مؤكدة أن جميع أعمالها واستثماراتها ستبقى في السعودية وأنه لا توجد أي خطط حالية أو مستقبلية لتغيير ذلك. في أخبار أخرى أيضا، أصدرت الكويت قانونا يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية، وطرح عبر منصة تروث سوشيال 3 أسماء بديلة هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى. يرى جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل، ويقدر البنك القيمة العادلة للنفط في سبتمبر بنحو $90 للبرميل مقابل تداول الأسعار قرب $106، ما يعكس تسعير الأسواق لاحتمالية فقدان 4 ملايين برميل يوميا إضافية من الإمدادات فوق نحو 10 ملايين برميل يوميا تعطلت بالفعل. ويحذر البنك من أن استمرار اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى جانب غياب مؤشرات واضحة على خفض التصعيد قد يبقي الأسعار مرتفعة خلال الربع الأخير من 2026 مع تزايد المخاطر على النمو العالمي والتضخم. سجلت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر بحسب قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة مع استمرار جهود الحماية البحرية وإزالة الألغام. وقال المسؤول الأمريكي إن ممرات العبور الرئيسية في المضيق أصبحت خالية من الألغام وإن آلاف السفن تعبر هرمز، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ساعدت في خروج أكثر من 2000 سفينة تجارية من المضيق وسهلت تصدير أكثر من 1 مليار برميل من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين. كما أضاف أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا وآمنا ولزيادة حجم الملاحة عبره. وبحسب تقديرات وزير الطاقة الأمريكي، في 13 سبتمبر يمر عبر هرمز نحو 10 ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية، في حين تؤكد واشنطن أن إيران لم تصدر أي براميل من النفط عبر المضيق في ظل الحصار الأمريكي. في السعودية، قال بنك أوف أمريكا إن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين، فيما قدرت أرقام كابيتال تحول حركة الاستثمارات بما يتراوح بين 19 مليارا و 27 مليار ريال. أما الراجحي كابيتال فتوقعت أن تصل التدفقات إلى 23 مليار ريال. وشهدت أيضا صناعة صناديق أسواق النقد العامة في السعودية نموا سريعا، حيث نمت أصولها بنسبة 57% على أساس سنوي في عام 2025 لتصل إلى 77 مليار ريال وفقا للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية.
يذكر أن الهيئة قد ألزمت الصناديق بأن لا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة

الأصول مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. وفي أخبار أخرى، وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عقدا مع شركة أرامكو بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال، ويشمل العقد تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لصالح أرامكو، فيما تمتد مدة التنفيذ لنحو 6 أشهر. وأوضحت أنابيب الشرق أن الأثر المالي للعقد سيظهر في نتائج الشركة اعتبارا من الربع الأخير من السنة المالية الحالية وحتى الربع الأول من السنة المالية 2027-2028. ولنحدث الحركة في أسواقنا الخليجية العاملة اليوم، الأسواق الإماراتية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع، واللون الأحمر هو الذي يطغى على المؤشرات الخليجية مع بداية أسبوع جديد من التداولات وسط استمرار القلق بشأن المنطقة، بشأن طبعا الضربات في هذه المنطقة، وأيضا ما يعنيه ذلك بالنسبة لإمدادات الطاقة إن كان عبر البحر الأحمر أو عبر مضيق هرمز. فبالتالي هذا القلق والتوترات الجيوسياسية يهيمن إلى حد ما على أسواقنا الخليجية، ولكن إلى حد كبير أيضا هناك تماسك في التراجعات، يعني التراجعات على مؤشر السوق السعودية فقط 0.14% حتى اللحظة، نقف عن مستويات 10735 نقطة تقريبا. كنا شاهدنا أيضا تراجعات على مدار الأسبوع الماضي على مؤشر السوق السعودية بقرابة 2%. نتابع أسهم أرامكو التي كانت تعرضت للضغط النزولي على مدار الأسبوع الماضي، وأيضا كان لدينا بعض الضغط النزولي من بعض الأسهم المصرفية التي تستمر في التراجع بالإجمال باستثناء الراشح الذي يسجل مكاسب ب10%. أرامكو السعودية إذن يواصل التعرض للضغط النزولي ب0.5% وسط القلق من كيفية يعني تصريف الإمدادات من هذه المنطقة بالإجمال. وكذلك أرماح سهم جديد انضم إلى السوق الرئيسية من نمو يسجل ارتفاعات ب3.3%، وأنا بالشرق على مكاسب ب3%. بالنسبة للكويت، أولى تكافل وإيفا يبقيان على لائحة الأنشط، منذ أن كنا سمعنا منذ أسابيع قليلة تخارج إيفا جزئيا من أولى تكافل. أولى تكافل يسجل مكاسب ب19%، إيفا كان يسجل بعض المكاسب صباحا، الآن يسجل تراجعات ب0.25% تقريبا، وطني على تراجعات أيضا ب0.5%، وبيتك على مكاسب ب10%. ماذا عن الأسواق الخليجية الأخرى؟ إذا أمكن أن نلقي نظرة أيضا على الأسواق القطرية، إذن في قطر صناعات قطر على تراجعات اليوم ب4%، علما أنه بنهاية الخميس كنا سجلنا ارتفاعات ب4.7% على السهم. بنك الدوحة على مكاسب طفيفة، بلدنا على تراجعات ب19%. الأسبوع الماضي بالإجمال في قطر كنا شاهدنا ضغط نزولي من الأسهم المصرفية وعلى رأسها كيو أن بي الذي كان سجل تراجعات ب1.8% يوم الخميس. في مسقط، أوكيول للصناعات الأساسية على مكاسب، كذلك أوكيول للاستكشاف، أوكيول لشبكات الغاز على بعض التراجع في هذه الأثناء بقرابة 19%، 1% إذن من التراجع. بنك صحار، بنك مسقط كذلك على تراجعات في السوق القطرية. إذن بالإجمال نشهد بعض الضغط النزولي على البنوك في الخليج. إذن هذه أسعار النفط التي كانت يوم الجمعة أغلقت على تراجعات ب1.6% على نايمكس، على برنت ب19%. طبعا كنا تابعنا أسعار الطاقة الأسبوع الماضي وسط تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة والقلق حيال إمدادات الطاقة. نذكركم أنه كنا وصلنا في 11 سبتمبر على برنت إلى مستويات قريبة من $110 للبرميل، وعلى نايمكس في 15 سبتمبر يعني الأسبوع الماضي سجلنا مستويات $106 للبرميل. عدنا وتراجعنا مع نهاية الأسبوع عن هذه المستويات وسط بعض يعني التخفيف من القلق بعض الشيء في الأسواق حيال إمدادات الطاقة. إذن مزيج برنت ونايمكس، إذن برنت كان على تراجعات على مدار الأسبوع الماضي ب17%، ولكن يبقى فوق $100، ونايمكس كان على مكاسب ب0.25% على مدار الأسبوع الماضي، وتباين على أسعار الغاز الطبيعي أيضا على مدار الأسبوع الماضي.

0: ومشاهدينا، كيف تبدو الصورة في الأسواق المصرية بعد أن كنا شهدنا تراجعات على مدار الأسبوع الماضي على المؤشرات الثلاثة؟ كنا سجلنا تراجعات على مدار الأسبوع الماضي فقط 1% على المؤشرات الثلاثة. إذن بالنسبة للسوق اليوم نسجل مكاسب الآن بنصف المئة تقريبا على الـ EGX 30، ونسجل أيضا مكاسب إذن على المؤشر 70 ب18% و3.4% على الـ EGX 100. لما لا نتوجه الآن إلى فهيمة زايد التي تنضم إلينا مباشرة من البورصة، مراسلة العربية. أهلا وسهلا بك فهيمة. إذا ماذا نتابع اليوم في السوق المصرية، خاصة أنه أيضا نترقب يعني ما هي آخر التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة مع ترقب اجتماع البنك المركزي يوم الخميس؟ لدينا أيضا توقعات لأسعار الوقود وتقرير مورغان ستانلي، فلما لا تضعينا بأجواء ما نتابعه؟
1: يعني مايا، البورصة المصرية كانت الأسبوع الماضي تحت ضغط عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات الجيدة التي حققتها الفترة الماضية. شهدنا كما أشرتي إلى تراجعات بمعدل للمؤشر الرئيسي 1.4%، المؤشر السبعيني 1.6%، لكن الأهم في هذا أنه كان هذه التراجعات مرتبطة بتراجع في السيولة. سجلت السيولة الأسبوع الماضي 60.4 مليار جنيه، في حين كانت الأسبوع الأسبق أكثر من 73 مليار جنيه، وهذا يعني عامل إيجابي أن التراجعات مرتبطة بسيولة منخفضة. لكن يوم الخميس الماضي بدأت المؤشرات تحسن من الأداء مرة أخرى، كان هناك ارتفاعات في تداولات يوم الخميس تستكملها البورصة اليوم، ولكن بدعم أساسي من أسهم البنك التجاري الدولي، أسهم الموارد الأساسية، أسهم الخدمات المالية غير المصرفية، في حين القطاع العقاري لا يزال تحت ضغط يعني خلال الفترة الماضية، ومنذ أن أثير الجدل وتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم القطاع، هذا يضغط على أسهم القطاع العقاري داخل البورصة المصرية، على الرغم من أن الشركات المقيدة في البورصة هي من الشركات الكبيرة التي يعني أشارت عدة مرات أن نسبة التعثر فيها محدودة للغاية أو قد تكون غير موجودة في بعض الشركات، ورغم ذلك هناك ضغط مستمر على هذا القطاع. نراقب اليوم سهم طلعت مصطفى بعد إعلان الشركة عن مشروع جديد في المملكة العربية السعودية، ضعف المشروع الذي يتم، وهو ثاني مشروع لطلعت مصطفى داخل الرياض، بتنفيذ 550 ألف وحدة، وهو ضعف ما يتم تنفيذه في المشروع الأول وهو مشروع بنين. يعني كنا نراقب مدى تأثير هذا الإعلان على أسهم الشركة، ولكن لا يزال السهم تحت ضغط ولكن بنسبة طفيفة. البورصة المصرية تترقب بالطبع أسعار الوقود، يعني في ظل تصاعد التوقعات بأنه ستلجأ الحكومة إلى رفع أسعار الوقود في ظل ارتفاع التكلفة بشكل كبير عليها، يعني أسعار النفط في الوقت الحالي فوق 100 دولار للبرميل، ومقارنة مع السعر المحدد في موازنة العام المالي الحالي وهو 75 دولارا للبرميل، وبالتالي فارق كبير تتحمله الحكومة في الوقت الحالي. ولكن وفقا لما أشار إليه رئيس الوزراء ستعود عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود، وبالتالي نسبة التحرك في أسعار الوقود ستكون في حدود 10% صعودا أو هبوطا، بالطبع سيكون لها تأثيرها على الشركات المقيدة في البورصة المصرية نظرا لارتفاع التكاليف عليها، سنراقب ذلك أيضا. أما بالنسبة لأسعار الفائدة، نترقب اجتماع المركز المصري في نهاية الأسبوع الحالي، التوقعات في اتجاه تثبيت أسعار الفائدة، وأشار مورغان ستانلي إلى توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة، وأن معدل التضخم الذي تراجع في

0: في شهر أغسطس إلى مستويات 14.5%، جاء مخالفا لتوقعاته التي كانت عند 15.2%، ولكنه في ظل هذا التراجع والذي تأثر بشكل كبير بتراجع أسعار المواد الغذائية يتوقع استمرار هذا الاتجاه، استمرار المسار الهبوطي للتضخم إلى مستويات قد تصل إلى 11.8% في ديسمبر المقبل، وذلك يعني باستثناء إذا حدث بالطبع رفع الأسعار الوقود يمكن أن يكون لها انعكاساتها، ولكن يتوقع ألا تكون انعكاسات كبيرة في ظل استمرار تراجع أسعار الغذاء. أما بالنسبة لتحركات الأجانب في أدوات الدين، يشير مورغان ستانلي إلى أن هناك ثقة أكبر في الاقتصاد المصري دفعت المستثمرين الأجانب إلى عدم وجود تخرجات كبيرة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاع كبير لأسعار النفط في ظل التصعيد الحادث في المنطقة بالمقارنة بما حدث في مارس الماضي مع اشتعال الحرب الأمريكية الإيرانية، حينما تخرج نحو 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة من مصر، ولكنها عادت بعد ذلك بعد التهدئة وعادت مستويات الأموال الساخنة داخل البلاد إلى نفس مستويات ما قبل الحرب، وبالتالي ولكنه يشير إلى خطرين أو يحذر من خطرين، وهما ارتفاع الجنيه إلى بنسب تتراوح بين 5% إلى 7% أكثر من المستويات الحالية، وأيضا ما يتعلق بالمخاطر انخفاض الجنيه، وأيضا قيام البنك المركزي بالعودة إلى تجديد أو تيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة في وقت مبكر. هذا يمكن أن يؤثر إيجابيا على تحركات الأجانب في أدوات الدين المحلية، ولكن باستثناء هذين العاملين الأمور يراها مورغان ستانلي مستقرة ولا أثر كبير على تخرجات الأجانب من أدوات الدين.
1: شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية. أصدرت الكويت قانونا يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. ووفقا للوزارة المالية فإن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، ويعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محليا ودوليا، ويدعم أما التوجه نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية.

الخير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. بعد خطوة رفع الفائدة إلى أعلى مستوى في 3 عقود، محافظ بنك اليابان يفتح الباب أمام مزيد من التشديد النقدي.

0: الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح

0: يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة،

إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

اهلا وسهلا بكم من جديد. رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي ب 25 نقطة أساس كما كان متوقعا إلى 1.25%، مع إشارة المحافظ كازو أويدا إلى إمكانية مواصلة التشديد النقدي إذا استمرت مخاطر التضخم. لكن القرار لم ينجح في دعم الين، حيث أثار اعتراض عضوين في مجلس بنك اليابان على الزيادة مخاوف بشأن وجود مقاومة داخلية لمواصلة التشديد النقدي. وقال أويدا إن اقتراب اتجاه التضخم من مستهدف البنك البالغ 2% يجعل من الضروري العمل على استقرار ارتفاع الأسعار حول هذا المستوى، مشيرا إلى أن السياسة النقدية دخلت مرحلة جديدة وأن البنك لن يستبعد اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك رفع الفائدة مجددا في أكتوبر أو التحرك بوتيرة أكبر إذا اقتضت الظروف. ويعد رفع الفائدة الأخير الثاني خلال 3 أشهر فقط، وهي أقصر فترة بين زيادتين منذ عام 1990.

ولنحدث الحركة أو نعطيكم فكرة عن أداء الأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي، تهيئا لانطلاق أسبوع جديد غدا في الأسواق العالمية، بدءا من الأسواق الأمريكية التي كانت أغلقت على تباين مع نهاية الأسبوع. الداو جونز سجل تراجعات ب 1.7%، S&P تراجعات طفيفة ب 10%، ولكن الناسداك كومبوزيت استطاع يسجل مكاسب ب 17% بدعم من أسهم التكنولوجيا التي سجلت قفزة مع نهاية الأسبوع. عدنا لنرى بعض الزخم خاصة على أسهم الرقائق. نذكركم أن الأسبوع الماضي أهم خبر كان توجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة ب 25 نقطة أساس كما كانت تتوقع الأسواق، والآن أيضا شهدنا زيادة في احتمالية توجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة مرة أخرى في اجتماع أكتوبر. النسبة نسبة التوقعات تقف الآن عن 57.6% بحسب CME Fed Watch Tool، هذا نقارنه مع قرابة 42% يعني قبل أسبوع تقريبا. بالنسبة للسندات في الولايات المتحدة أيضا نتابعها على خلفية ما شاهدناه من ارتفاعات قوية جدا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الفترة الأخيرة، ومحاولات وزارة الخزانة أيضا لتخفيض خاصة عوائد سندات طويلة الأجل. كنا شاهدنا قفزة في عوائد العشر سنوات إلى ما فوق 5%، ولكن عدنا وسجلنا تراجعات عن هذه المستويات، فبالتالي على مدار الأسبوع الماضي عوائد العشر سنوات على مكاسب ب 16%، عادت دون 5% بقليل، ولكن الآن نبقى نتوقع استمرار الضغط الصعودي على عوائد السندات، خاصة أنه الآن ستاندرد تشارترد يقول لنا أنه لا يستبعد وصول عوائد العشر سنوات في ظل الظروف الحالية إلى قرابة 5.5%، وهي مستويات مرتفعة جدا في غضون 12 شهرا. بالنسبة لعوائد الثلاثين سنة سجلت على مدار الأسبوع الماضي تراجعات بنصف المئة، ولكن أيضا تبقى قريبة من أعلى مستويات كانت سجلتها. بالنسبة للأداء العملات على مدار الأسبوع الماضي كان واضح قوة الدولار خاصة بعد قرار الفيدرالي رفع الفائدة. اليورو والباوند تراجعا مقابل الدولار الأمريكي، والدولار ارتفع مقابل الين الياباني ب2%. طبعا نتابع أيضا حركة الين على خلفية أخبار بأن الحكومة اليابانية طلبت من البنوك فحص لأسعار الصرف أي ريت تشيك، وهذه خطوة تتوجه بها يعني إلى البنوك لإعطائها أو تقديم أسعار للعملات لتقييم أوضاع السوق. هي عادة خطوة ينظر إليها على أنها يعني تسبق أي إشاء أو تمهد الطريق لإمكانية تدخل السلطات لدعم الين إذا اقتضت الحاجة، فبالتالي سنتابع ونواصل متابعة زوج الدولار ين. ابتعدنا عن مستوى 160، ولكن طبعا هو يعني كريتيكال او يعني مستوى مهم تراقبه الاسواق، عاده عند هذه المستويات نشهد تدخلات. بالنسبة لأسواق السلع، الذهب كان سجل أعلى مستويات في أسبوع تقريبا يوم الجمعة، أول مكاسب أسبوعية للذهب خلال 4 أسابيع.

0: تقريبا مع التراجعات التي كنا شاهدناها بالإجمال على نهاية الأسبوع على أسعار النفط. الذهب على مكاسب إذن ب17%، الفضة مكاسب أعلى ب2.8%، والبيتكوين مكاسب قوية ب5.1% على مدار الأسبوع. ولكن اليوم عدنا لنسجل تراجعات على العملات المشفرة منها البيتكوين والإيثر كذلك. وطبعا للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من الدوحة دكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا وسهلا بك دكتور جلال. إذا يعني مجموعة من العوامل نتابعها هذا الأسبوع، أبرز هذه العوامل ربما اللقاء المرتقب بين تشي وترامب وتداعيات ذلك طبعا على الاقتصاد العالمي، ماذا تتوقع من هذا اللقاء؟
1: نعم، اولا شكرا جزيلا استاذه مايا على الاستضافه. يعني مثل ما تلاحظي يعني هذا الاسبوع الماضي كان يعني اسبوع زخم خلينا نقول الاخبار المرتبطه، ان كان بالبنوك المركزيه واسعار الفائده، وان كان بالاوضاع المرتبطه بالتوترات السياسيه مع اسعار النفط وغيرها. ايضا يعني هذا اللقاء اللي راح يكون ضمن لقاءات يعني المرتبطه بالامم المتحده ايضا راح يكون لقاء جدا مهم، وخصوصا انه يعني الاوضاع مثل ما قلنا يعني كل شيء عم بيصير هو مرتبط بشكل او باخر بهذا الصراع النفوذ الموجود بين الولايات المتحده والصين. يعني كل شيء عم بيصير هو مرتبط بشكل او باخر، اذا لاحظنا مثلا الصراع بايران أو حتى الصراع اللي كان قبل بفنزويلا، الصراع التجاري، يعني كل هذا وضع خلينا نقول الاقتصاد العالمي بموضوع تحولات هيكلية مرتبطة ب خلينا نقول صراع النفوذ، إن كان صراع النفوذ الاقتصادي أو التكنولوجي أو غيره. فأعتقد يعني تنتظر الأسواق وتنتظر الاقتصادات العالمية بشكل عام أن تهدأ هذه خلينا نقول هذا الصراع، ويتجهون إلى نوعا ما نوع من التهدئة خلينا نقول على أقل فترة يعني متوسطة الأجل. ولكن المشكلة هي يعني نتحدث أنه هي مشكلة هيكلية، يعني الصراع التجاري لا يحل هذه المشكلة بين الولايات المتحدة والصين، بمعنى أنه الولايات المتحدة إذا فعلا أرادت أن تتوجه بموضوع تحسين خلينا نقول ميزان المدفوعات لا يمكن أن يحل موضوع رفع خلينا نقول الرسوم الجمركية أو التعريفات الجمركية. يجب أن يكون هناك حل جذري مرتبط بالسياسات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، وأيضا مرتبط بشكل يعني أعمق من ذلك أعتقد هو التعاون الحقيقي بين الصين والولايات المتحدة، وصول إلى خلينا نقول اتفاق يكون مرضي للطرفين ومرضي أيضا للاقتصاد العالمي.
0: أود نظرتك للدولار وتحديدا أيضا للدولار ين في الفترة المقبلة.
1: يعني يبدو انه الوضع في الاقتصاد الياباني يعني كمان ليس وضع بالشكل خلينا نقول الجيد، وخصوصا انه يعني رفع اسعار الفائده ممكن ان يحل مشاكل، يعني انا بعتقد هي مشاكل قصيره الاجل، هي مرتبطه بنوعا ما دعم الين، انخفاض موضوع الكاري تريد، بالاضافه لدعم يعني جذب بعض الاستثمارات المرتبطه بسندات الدين اليابانيه او حتى سوق المال سوق راس المال الياباني. ولكن كان هناك مشاكل جدا هيكليه داخل الاقتصاد الياباني مرتبطه بالبنيه التحتيه، مرتبطه بالبنيه التكنولوجيه، مرتبطه بقدره اليابان على التصدير. يعني مشكله التضخم الان في اليابان ليس فقط مشكله هي ارتفاع في اسعار النفط وغيرها، ولكن هي ايضا هي قدره اليابان على التصدير اصبحت ضعيفه. يعني الين المنخفض لدعم الصادرات اليابانيه لم تعد استراتيجيه يعني خلينا نقول قادره على تلبيه النفوذ او النمو الاقتصادي الياباني بوجود الصين، طبعا بوجود القدره التصديريه الكبيره الصينيه. يجب ان يتغير الهيكل خلينا نقول الموديل الاقتصادي الياباني باتجاه دعم الاقتصاد المحلي، دعم الشركات الصغيره والمتوسطه. الان نقول ولكن هناك دين كبير داخل اليابان، كيف يمكن القيام بذلك؟ يعني اعتقد هناك العمل الهيكلي باتجاه موضوع التحول الديموغرافي، جذب يعني الشباب، جذب الاستثمارات مرتبطة بالتكنولوجيا، وخصوصا أن اليابان يعني كانت لفترة طويلة من الزمن هي جاذب استثماري لقطاع التكنولوجيا بشكل أخص. فممكن أن تستعيد هذا الدور إذا كان هناك سياسات اقتصادية مرتبطة ليس فقط يعني السياسة النقدية اللي هي عم تنظر الآن بموضوع

0: يعني اكثر السياسات النقديه للاسف الان تنظر الى كل مواضيع التضخم وغيرها بمنظور قصير المدى مرتبط بالبيانات اللي مرتبطه بالتضخم وغيرها، وليس على مدى متوسط وطويل المدى، اللي هون بيجي دور بعتقد السياسه الماليه ودور يعني الحكومه بتوجيه الاستثمارات، توجيه الدين العام بشكل يكون يعني إعادة هيكل الاقتصاد بشكل كبير، لأنه ما هو قادم ممكن أن يكون أصعب وأسوأ بشكل عام.
1: قبل أن ننهي أود أيضا نظرتك للذهب، يعني أعلى مستويات في أسبوع تقريبا على الذهب سجلناها يوم الجمعة رغم قوة الدولار بالإجمال وأسعار النفط فوق $100، فكيف ترى توجهات الذهب في الفترة المقبلة في ظل أيضا استمرار التوترات الجيوسياسية؟
0: نعم، يعني هذا موضوع جدا مهم استاذه مايا. لاحظنا يعني كل الاسواق تتحرك بشكل مختلف عن ما شهدناه في الفترات الماضيه، يعني كان تحرك سعر الفائده دائما مع الارتفاع هو انخفاض بالاسهم، هو انخفاض باسعار الذهب، انخفاض حتى بالبيتكوين وغيرها، ولكن ما لاحظناه الفتره الماضيه انه الحساسيه تجاه سعر الفائده اصبح اقل، طبعا لانه اصبحنا بجو سعر فائده مرتفع بشكل عام لفتره طويله من الزمن، فالتغيير بشكل خلينا نقول 25 نقطه لم يعد هذا التأثير الكبير، بالإضافة أنه التحولات الاستثمارية باتجاه الذهب أو البيتكوين أصبحت نوعا ما تحولات استراتيجية، وخصوصا أنه الذهب ما زال هناك طلب عالمي مسجل من طريق البنوك المركزية بسبب أيضا هذه التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي. فالذهب يعني يبدو أنه ما زال لديه بريق رغم ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار، وهذا مثل ما قلنا يعني هو عم بيقدم صورة غير نمطية للأسواق. فأعتقد الذهب رح يضل له بريق للفترة المقبلة، وخصوصا أنه يعني البنوك المركزية والمؤسسات خلينا نقول المالية الكبرى صاروا يستعملوا الذهب ليس فقط كتحوط، أيضا خلينا نقول الأشياء المرتبطة أو الأمور المرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية بالاقتصاد المالي العالمي، وباتجاه أيضا يعني إن كان انخفاض الطلب على السندات اللي هو أيضا توجه عالمي، توجه إلى انخفاض نوعا ما الطلب على الدولار العالمي، يعني هناك تغير هيكلي يحدث لو كان في مرحلته الأولى، والذهب هو جزء من هذه العملية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جلال قناص الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. نفت شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه صحة ما تم تداوله بوسائل الإعلام من بينها بلومبرغ طبعا بشأن نقل أعمالها أو مكاتبها من لندن إلى دبي، مؤكدة أن جميع أعمالها واستثماراتها ستبقى في السعودية وأنه لا توجد أي خطط حالية أو مستقبلية لتغيير ذلك. كما شددت الشركة على أن رئيس مجلس إدارتها خالد الجفالي لم يدلي بأي تصريحات بهذا الشأن، وأن أي تصريحات منسوبة إليه في هذا السياق مفبركة، مؤكدة أيضا احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه نشر معلومات غير صحيحة. يأتي النفي بالتزامن مع تقرير لبلومبرغ أفاد بأن شركة هازما كابيتال أدفايزرز التي تدير محفظة استثمارية لصالح عائلة الجفالي تمضي في نقل معظم موظفيها من لندن إلى دبي مع احتمال إغلاق فرعها البريطاني بحلول منتصف العام المقبل. لاحقا اليوم وخلال برنامج جرس الإغلاق سيكون لنا أيضا لقاء مباشر مع فارس الغنام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة HSBC العربية السعودية، وذلك الحديث عن أداء السوق السعودية وأبرز المحطات المرتقبة أمام السوق، وذلك في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت السعودية. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد الأسواق العربية، وفيه أيضا الرئيس الأمريكي يتوقع قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة على روسيا.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل.

0: الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلاً وسهلاً بكم من جديد. لنذكركم بأبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية من قطاع الطاقة، حيث يرى جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل. ورجح البنك أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الربع الأخير من 2026 مع تزايد المخاطر على النمو العالمي والتضخم. سجلت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر بحسب قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة مع استمرار جهود الحماية البحرية وإزالة الألغام. قال بنك أوف أمريكا إن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين. نفت شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه صحة ما تم تداوله بوسائل الإعلام بشأن نقل أعمالها ومكاتبها من لندن إلى دبي، مؤكدة أن جميع أعمالها واستثماراتها ستبقى في السعودية وأنه لا توجد أي خطط حالية أو مستقبلية لتغيير ذلك. أيضا نتابع في الكويت، حيث أصدرت الكويت قانونا يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية، وطرح عبر منصة تروث سوشيال 3 أسماء بديلة هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها لتقدير رئاسي، ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، وبحسب أرقام مركز الأبحاث كريا فإن الصين تستحوذ على 50% من صادرات النفط الروسي، تليها الهند بنسبة 37%. كذلك تستحوذ كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على 5%، رغم أن صادرات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تشهد تراجعاً. هو في لقاء سابق أوضح علي الريامي المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان أن العوامل التي ستبقي أسعار النفط فوق $100 للفترة المقبلة.
1: بالفعل يمكن أن يكون السعر الموجود حاليا هو أوريدي سعر المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، والسبب الآخر وهو الأهم التصريحات الأخيرة من الإدارة الأمريكية وخصوصا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية يعني مرور شحنات كبيرة من النفط خلال الشهرين الماضيين، يقدر تقريبا حوالي 1 مليار برميل حسب رأي الإدارة الأمريكية وحسب المسؤولين في أمريكا، وأيضا استمرار يعني مرور الشحنات النفطية وأيضا شحنات الغاز من خلال المعبر الجنوبي أو القريب من سلطنة

0: عمان إلى الخارج، بالرغم أنه هناك صعوبات، هناك يعني مشاكل حول هذا المعبر ولا يعني يخلو من المخاطر، ولكن مع ذلك حسب الرأي الأمريكي أنه استطاع أن يغطي جزء كبير من الإمدادات إلى الأسواق النفطية. ولكن تبقى علاوة المخاطر وزيادة المخاطر في الوقت الحاضر هو المحرك الأساسي في الأسعار، وسوف يستمر هذا الموضوع في الأيام والشهور أو الأسابيع على الأقل الأسابيع القادمة في لعب دور كبير في تحديد أسعار النفط، وخصوصا أن هناك استهدافات في منطقة باب المندب، وأيضا استهداف لبعض المنشآت النفطية وبعض البنية الأساسية في المملكة للأسف الشديد. ولكن مع كل هذه الأمور تؤدي إلى وجود ربكة وأيضا عدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي احتمال بقاء الأسعار فوق $100 هو الأقرب في خلال الأسابيع القادمة.
1: سيد علي، سأعود معك إلى مسار الأسعار، ولكن دعنا نتحدث عن خط شرق غرب. كان في حديث عن تعافي سريع نسبيا في عمليات الإصلاح، وفي الوقت نفسه السعودية تمكنت من مواصلة تصدير جزء من الخام عبر مضيق هرمز. إلى أي مدى خفف ذلك من مخاوف السوق بشأن يعني فقدان الإمدادات السعودية، وكيف تقيم هذا التعافي السريع؟ يعني أصبحنا نتحدث عن أنه الخط أو سنعود يعني بنصف الطاقة الإنتاجية للخط خلال أيام قليلة، وسيعود الخط إلى كامل طاقته الإنتاجية خلال 6 أسابيع.
0: الحقيقة طبعا أنا يعني مثل ما ذكرت في السابق أنه المملكة العربية السعودية يعني من خلال تجاربها السابقة ومن خلال الاستهدافات السابقة يعني بنت لنفسها قدرة فنية وقدرة استراتيجية كافية لمواجهة أي صعوبات أو أي يعني توقف لإمدادات الطاقة بشكل عام وإمدادات النفط بشكل خاص، إذا كان من خلال استهداف خط شرق غرب أو حتى من خلال إغلاق باب المندب أو مضايقات في مضيق هرمز. وبالتالي أعتقد أنه الوضع العام في المملكة وضع يعني مريح إلى حد ما من خلال إعادة الخط غرب شرق غرب، من خلال يعني الباي باس حول المناطق التي تضررت. هذه الفكرة ممكن أن تسرع عملية إعادة الخط مرة أخرى، وبالفعل يمكن يحتاج إلى 6 إلى 8 أسابيع تقريبا لإعادة الخط بشكل كامل 100% إلى إلى إلى الأوبريشن. أما فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، مثل ما أنا قلت أنه يعني الممر الجنوبي وبالتنسيق مع البحرية الأمريكية يعني أتوقع أنه هناك يعني نوعا ما مرور للشحنات بشكل يعني فيها مخاطرة، ولكن عملية S2S في خليج عمان أو بحر عمان ساعد كثيرا في مسألة الإسراع في عملية عبور هذه السفن وعدم تعرضها للمخاطر من خلال بقائها لفترة أطول في المضيق. نعم. وبالتالي ساعد كثيرا في إمدادات النفط إلى الأسواق الآسيوية على الأقل.
2: ومشاهدينا، لنلقي نظرة على أداء العملات المشفرة التي كانت سجلت يعني ارتفاعات، خاصة البيتكوين كانت سجلت ارتفاعات بأكثر من 5% 5.2% تقريبا على مدار الأسبوع الماضي، ولكن اليوم تعود وتسجل تراجعات. البيتكوين الآن على تراجع ب 1.1%، ولكن نتمسك فوق $80,000. الإيثر تراجعات أكبر ب 2.3%، XRP تراجعات ب 3.5%. فلما لا نتوجه الآن إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا من دبي، علي عسكر، كبير المطورين في OTS Capital، لنسأله عما يدور في أسواق العملات المشفرة. أهلا وسهلا بك علي. إذا لنبدأ أولا مع يعني تماسك البيتكوين فوق مستويات $80,000. كنا شاهدنا رفع للفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي، نكسة للكلاريتي أكت، رغم ذلك كنا شهدنا ارتفاعات جيدة جدا على مدار الأسبوع على البيتكوين، اليوم نسجل بعض التراجعات، كيف تقرأ هذه الحركة؟
3: صباح الخير عليكم لجميع المشاهدين. أهلا. البيتكوين أو أقله من بعض رفع الفوائد كان المتوقع يصير في شوية فولاتيليتي بالأسعار، وشوية نقدر نشوف أسعار عم تنزل شوية صغيرة، لأنه طبيعة الحال رفع فوائد يعني عم نكون شوية بحالة ريسك أوف إلى حد ما، وبيتكوين تعتبر من الأسس شوية اللي عندها خطورة عالية، فبالتالي بطبيعة الحال كان مفروض يصير في عمليات بيع. اللي شفناه

0: انه صار في عمليات بيع فعليا بالبربتشولز او بالعقود الاجله بالفيوتشرز حتى، وبنفس الوقت كنا عم نشوف كميات شراء كبيره بالسبوت اللي هي كانت نوعا ما عم تعادل او عم تعمل بالانسنج للبيع اللي عم يصير بالبربس، وبنفس الوقت شفنا شويه تخارجات من الاي تي اف ما قبل الاغلاقات. فبالتالي بطبيعة الحال هيدا الضغط اللي نوعا ما خلق شوية ضغوطات على الأسعار من ناحية فينا نعتبرها شوية liquidations أكتر، يعني مثل ما بتعرفي في كميات leverage عالية عم تكون بالperpetuals أو بالfutures اللي هي دفعت أو سببت فيها شوية أسعار السبوت أنها تقدر تخرق هيدي الحواجز، وبالتالي خلقت هذا النوع من اللي بنسميه snowball effect بالأسعار. يعني عادة ما بنقدر نتنبأ بأي اتجاه ممكن يروح، أما صعود أو نزول، لكن قدرت دفشت الأسعار صعودا، وبالتالي دفشت الأسعار صعودا أكثر وأكثر لظلت بحدود الثمانينات وقدرت حافظت على هيدي الأسعار أقله بالأيام الماضية.
1: كيف يبدو الطلب المؤسسي على العملات المشفرة وتحديدا على البيتكوين والإيثر؟
0: هلا طبيعة الحال المؤسسي عم يكون اكثر موجود بالسبوت وموجود بالاي تي افس. بالسبوت تقريبا الى حد ما كان في كميات شراء كبيره، يعني فينا كنا عم نشوف الشراءات كبيره بالسبوت او بالبيتكوين الفعليه، وبنفس الوقت كنا عم نشوف تخارج من الاي تي افس، فبالتالي نوعا ما مثل الاشارات كونتراديكتنج كانت مع بعضها عم تعارض بعضها. هل نحن في حالة عم يشتروا المؤسسات أو لا؟ هذا السؤال شوي كان ضايع إلى حد ما. على ما أعتقد ببعض مجرد تو إيرلي لحتى أو بكير بعضنا نقدر نتأكد 100% كيف حيكون الاتجاه المؤسسي على الأقل خلال الأسابيع أو حتى الأيام المقبلة.
1: بعد النكسة للكلاريتي أكت، ما هي برأيك العقبات التنظيمية الأهم أمام العملات المشفرة الآن؟
0: لا. صراحة العملات المشفرة لما نقول نحن تنظيم للعملات المشفرة بطبيعة الحال العملات المشفرة كل واحدة فيهم عندها فكرة بتدعمها، وكل واحدة فيهم عندها فكر إلى حد ما عم يدور حواليها. فبالتالي بطبيعة لما بنقول تنظيم هالعملات المشفرة يعني نحن بدنا نجمع كل الأفكار، وإلى حد ما بدنا ناخذ الأفكار المستقبلية اللي ممكن تطلع. فبالتالي تنظيميا لا أعتقد من السهل جدا وضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة كان بكلاريتي أو بغيره. يعني شفنا ببعض الدول وبكثير من الدول حتى جربت تحط إطار تنظيمي للعملات المشفرة إلى حد ما اتبعت الأساس أو أساس أو خلينا نعتبر البيس للعملات المشفرة، ولكن طبيعة الحال بعد سنة أو سنتين ظهرت فكرة جديدة أو ظهرت تكنولوجيا جديدة إلى حد ما كانت خارج هذا الإطار التنظيمي. فإلى حد ما شوي صعب نحط إطار تنظيمي لعملة أو لفكرة إلكترونية إلى حد ما على الأقل بالعملات المشفرة. فبالتالي أستبعد حتى فينا نقول بعضنا شوي بعاد عن الإطار التنظيمي. بعض الكريبتو ماركت بحاجة ليصير متشور أكتر أو ناضج أكتر من حيث الإبداعات اللي فيه أو من حيث الأفكار اللي عم تنخلق فيه، أقله لنقدر نحط له إطار تنظيمي.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات علي عسكر، كبير المطورين في OTS Capital. أهلا بك. في قطاع التكنولوجيا، عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله بن عامر السواح اجتماعين مع شركتي أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت في سياتل الأمريكية، وناقش السواح مع رئيس التنفيذي لشركة AWS مات غارمن تسريع تنفيذ منطقة الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بالاي اي زون التي تطوره الشركة بالشراكة مع هيومين وتوسيعها، وأيضا تبني مسرعات AWS ترينيوم ضمن البيئة الحوسبية في المملكة، هذا إلى جانب توسيع استخدام خدمات AWS للذكاء الاصطناعي لدعم تشغيل نماذج وتطبيقات على نطاق واسع. فيما ناقش مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ناقش معه تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية والشركات وتعزيز القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية، وطرح عبر منصة تروث سوشيال ثلاثة أسماء بديلة هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى، ودعا ترامب متابعيه إلى التصويت على الاسم الأنسب لما وصفها بالثورة المتنامية في هذا المجال. وفي لقاء مع قناة فوكس نيوز حذر البروفيسور جيفري

0: هنتن الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء والرياضة بالذكاء الاصطناعي من أن المشرعين أمامهم نحو عام واحد لوضع إجراءات متعلقة بالحماية وضوابط للذكاء الاصطناعي قبل أن تصبح التكنولوجيا أصعب بكثير في السيطرة عليها، وهو ما يضع الكونغرس من تحت الضغط. إذن وكان هنتن قد حذر سابقا من أن يؤدي تطور هذه التقنيات إلى فناء البشرية.
1: Dr. Hinton, how much time do lawmakers actually have to get ahead of this before this is a big problem? Doom.
2: Very little.
1: And what is a little? A few weeks? A month?
2: Maybe a year, but not much more than a year.
0: بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريباً منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
7: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
6: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
7: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جداً صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
6: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
7: دائماً الحديث عن والد.
8: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت.

0: كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: منتصف النهار.

0: سعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام، وتتابعون فيه
1: في الواجهة.
0: التحالف يعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي يطلقه الحوثي باتجاه الرياض.
1: في الواجهة.
0: الرئيس الأمريكي يقطع إجازته باكرا ويعود إلى البيت الأبيض، وواشنطن تحذر رعاياها من تصعيد محتمل بالشرق الأوسط.
1: في الواجهة.
0: القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيات الحوثي على جبهات عدة في محافظة مأرب.
1: الحي المالي.
0: جي بي مورغان يقول إن التنبؤ بمسار سوق النفط يزداد صعوبة مع استمرار حرب إيران.
1: مصادر مفتوحة.
0: تضرر مصفات النفط الوحيدة بموسكو، وروسيا تعلن التصدي لأوسع هجوم أوكراني وإسقاط المئات من المسيرات.

0: ستوديو لايت. موظفون في متاجر شركة أبل بإيطاليا يضربون احتجاجا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة أعداد الموظفين. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

0: البداية مستمعينا من واشنطن، حيث قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ولم تعطي إدارته أي تفصيل أو أي تفسير لعدم عودته يوم الأحد اليوم من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين. أشارت التحذيرات إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وأضافت وزارة الخارجية أنه من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة. قبل ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين، كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية، وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. مستمعينا، بالعودة إلى تطورات في واشنطن، فإن عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض بعد مغادرة منتجع كامب ديفيد في وقت أبكر مما كان متوقعا تأتي في الوقت الذي تدرس فيه إدارة خطواتها التالية في الحرب مع إيران، وهي عودة تأتي قبل رحلته إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي التحركات السياسية أو الوساطة بين واشنطن وطهران، فإن تركيا تعمل مع عدة دول أخرى على بلورة مقترحات جديدة لدفع أمريكا وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هناك جهودا جارية لإنجاز المفاوضات دون الكشف عن تفاصيل المقترحات، لافتا إلى وجود حالة من انعدام الثقة بشكل كبير بين الجانبين. عبر زوم من واشنطن معي الآن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني اليوم كيف يمكن أن نقرأ عودة الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض في ظل هذا التصاعد في تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؟ إلى أي مدى يمكن أن نعتبر هذه العودة هي مؤشر على يعني عمل عسكري أو أي تطورات أمنية عاجلة في هذا التوقيت تحديدا؟
1: تحية لك أستاذ محمد وأهلك الكريم. أولا يعني عودته المفاجئة فعلا تعكس نوعا من التوتر والقلق الشديد الذي يشعر به البيت الأبيض، ولهذا عاد الرئيس ترامب من منتجع كامب ديفيد إلى واشنطن العاصمة في حوالي الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن، وهذا يعني أنه سبق موعد وصوله الأصلي الذي كان يجب أن يصل إلى واشنطن في يوم الأحد قبل أن يغادر إلى نيويورك بعد ذلك. لذلك كان أمامه عدة ساعات، ربما عقد اجتماعات في ما يسمى بغرفة الحرب أو غرفة الطوارئ في البيت الأبيض لبحث مستجدات يراها الأمريكيون أنها يعني مهمة جدا وأنها تستدعي تدخلا أمريكيا، لكن حتى الآن لم يصدر بعد أي إشارة من البيت الأبيض أو الخارجية أو البنتاغون بأن عملا عسكريا سوف يبدأ. لكن في كل الأحوال التزامن الذي حدث بين عودة الرئيس

0: دونالد ترامب والتحذير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية للمواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر في الشرق الأوسط واحتمال أن تغلق الأجواء في أماكن عديدة. هذا يعني أن توترا عسكريا سوف يحدث على الأرجح من قبل الولايات المتحدة، وللرد على تصاعد التوتر الذي يحدثه الحوثيون الآن والإيرانيون أيضا. وهناك ربما اعتقاد لدى الولايات المتحدة بأن
1: نعم صحيح
0: المفاوضات
1: أستاذ طارق، هذا ما كنت أود أن أسأل عنه، يعني إذا كانت اليوم المؤشرات هي الصحيحة وتنذر فعلا بوجود عمل عسكري ربما في الساعات أو الأيام القادمة، ضد من سيكون؟ ضد الحوثي أم ضد الجبهة الأساسية وهي يعني إيران؟
0: يعني ربما يكون ضد الاثنين وربما يكون ضد احدهما، لا احد يعرف، لكن اعتقد انه الولايات المتحده حذرت الايرانيين من قبل بتصريحات واضحه من الرئيس دونالد ترامب في الشهر الماضي بانه اذا قام الحوثيون باي عمل عسكري فان يعني الولايات المتحده ستحمل ايران المسؤوليه، وبالتالي الحديث هنا عن ايران بمعنى انه الضربات ربما تكون ضد ايران. هذا لم يحدث بعد، وأعتقد أن ما قيل بأن اجتماعات حصلت بين الحوثيين والولايات المتحدة في عمان هذا لا يعني أن الولايات المتحدة سوف تتوقف عن استهداف الطرفين إذا ما شعرت بأن الحوثيين خرقوا الاتفاق المبرم بينهم وبين الولايات المتحدة، خاصة وأن هناك تقارير مؤكدة بأن الإيرانيين بدأوا في محاولة يعني نصب رادارات عند باب المندب، وهذا
1: صحيح.
0: يعني أن لديهم نية في رصد السفن وبالتالي ربما استهداف السفن فيما بعد، وهذا نذير خطر للغاية لأنه يعني إغلاق باب المندب أيضا، وفي هذه الحالة ستتضرر يعني كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة التي يعني جعلت الصدام العسكري مع الحوثيين مؤجلا نسبيا. وأعتقد أنه الآن هناك يعني آراء متصاعدة في الولايات المتحدة ومتزايدة بأن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بالأسوأ، ويظهر الولايات المتحدة ضعيفة وغير قادرة على المواجهة في ظل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يحضرها قادة دول العالم. ولهذا ينبغي ربما تلقين الطرفين درس بأن الولايات المتحدة ليست ضعيفة وليست ولا تنتظر يعني مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها، وأنه حينما تستدعي الضرورة فإنها ستوجه نيرانها تجاه أهدافها.
1: نعم طيب أستاذ طارق، يعني كما تحدثت أن هناك اجتماع مرتقب ومنتظر من ترامب مع وزراء قادة دول الخليج في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما المنتظر أستاذ طارق من هذا الاجتماع؟ هل هو اجتماع احتواء؟ هل سيكون هناك تنوير؟ هل سيكون هناك مثلا طلبات أم ماذا سيكون في هذا الاجتماع؟
0: يعني هناك العديد من الأشياء التي يعني يتوقع أن تحدث، أولها أن ترامب يحتاج إلى الاطلاع على وجهة نظر دول الإقليم في الخليج تجاه هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الجميع الآن، والتوترات الدائمة وعدم قدرة مزيد من السفن على الخروج من مضيق هرمز على الرغم مما يقوله ترامب. صحيح أنه هناك سفن كثيرة تعبر، لكن أيضا ليس بالمستوى الذي كان عليه الحال في السابق، وما زالت الأضرار موجودة. أيضا الحوثيون ربما بسبب دعم إيران لهم الدائم وتطوير أسلحتهم بالإضافة إلى محاولاتهم يعني السيطرة على مناطق جديدة لبغية الوصول إلى باب المندب والسيطرة عليها، هذا أيضا نذير خطر، وبالتالي هناك رؤى ستطرح وآراء ستبلغ بها الإدارة الأمريكية. في المقابل الرئيس دونالد ترامب أيضا سيطلع على رأي دول مجلس التعاون في التطورات المحتملة، ما رأيهم إذا قامت الولايات المتحدة بشن هجمات عسكرية كبيرة، هل يوافقون أم يتحفظون، هل هناك آراء معينة يمكن أن يستنير بها
1: يعني ربما لن يكون
0: في توجهاتهم
1: أي عمل عسكري أو أي تحرك أمني يعني قبل هذا الاجتماع؟
0: أعتقد ذلك، يعني هذا يعني محتمل للغاية لأنه ترامب يريد أن يقوم بالعمل في إطار تنسيقي مهم، لأن الكل يعلم أن أي تحرك عسكري يستتبعه يعني تداعيات، وهذه التداعيات

0: تتطلب التنسيق مع الأطراف المختلفة.
1: طيب نذهب إلى نقطة أخرى، تركيا تعمل مع عدة دول على بلورة مقترحات جديدة لدفع أمريكا وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب، المتوقع أستاذ طارق من هذه الوساطة من تركيا؟
0: يعني هي جهود جديدة تبذلها تركيا بالإضافة إلى الجهود التي سبقت من باكستان ومن قطر ومن أطراف أخرى، وهي محاولة لإيجاد مخرج للأزمة الحالية التي تتعثر في كل مرة بسبب تشدد الإيرانيين والحرس الثوري على وجه الخصوص، الذي ما زال يعني يضع الشروط المتعلقة بمضيق هرمز ولا يريد أن يحدث أي انفراج عن ذلك، وفي نفس الوقت يتحدث عن مرونة محتملة إذا ما قامت الولايات المتحدة ب يعني إنهاء الحصار وتزويد إيران بالأموال المجمدة وما إلى ذلك، وبالتالي هو يضع الشروط الإيرانية أولا ثم يقول أنه بعد ذلك ربما يتحلى بالمرونة التي لم يصفها بأي شكل أو أي نوع. ما هو نوع هذه المرونة المحتملة؟ هذا غموض ولا يعني ولا يعطي أي اطمئنان للطرف الآخر، وبالتالي لابد من يعني تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل إقناع الإيرانيين بأنهم يجب أن ينهوا محاولة إغلاق مضيق هرمز أولا، وإذا فعلوا ذلك فأعتقد أن الجانب الأمريكي سيكون منفتحا على باقي النقاط والعودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم مع إمكانية تعديل البند الخامس الذي هو يعني تسبب في تصاعد الصراع بسبب غموضه وعدم وضوح رؤية كيفية إدارة مضيق هرمز.
1: من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي، تحياتي لك. في المشهد العسكري في المنطقة، أعلن الأسطول السابع التابع للبحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات USS برام لينكن قد وصلت إلى غوام بعد انتشار طويل في الشرق الأوسط لدعم الحرب الأمريكية الإيرانية. شبكة أخبار معهد البحرية الأمريكية قالت إن حاملة الطائرات USS برام لينكن قد تم نشرها لمدة تجاوزت 300 يوم.
2: في الواجهة،
1: إلى تطورات الميدانية في اليمن، استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لميليشيات الحوثي في معسكر أمريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب. وأضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة استهدفتا كذلك بالمدفعية والطيران المسير مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. من مأرب عبر الهاتف معنا الآن مراسل عربية فم الزميل محمود الحميدي. محمود، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات الجوية في عدد من الجبهات، والحديث أيضا عن الخسائر في صفوف الحوثيين. محمود، طيب يبدو أن محمود لا يسمعنا بشكل جيد، ربما نعاود الاتصال به من جديد خلال هذه النشرة. في تطور جديد أيضا باليمن مستمعين، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين عسكريين تابعين للحوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدرس تركيبة رادارات قرب هذه المنطقة والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. وقال المصدران إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع الحوثيين زاروا منطقة باب المندب وميناء مطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا، كما أشار إلى أن الخبراء أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا في عملية تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. وأشار المصدران إلى أن الخبراء قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة في بعض المناطق. نزح نحو 147 ألف شخص في 8 محافظات يمنية جراء موجة القتال الأخيرة، فيما سجلت محافظتا تعز ولحج العدد الأكبر من النازحين وفق تقرير حكومي. وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين

0: بأن نحو 21500 أسرة اضطرت للنزوح في محافظات تعز ولحج والحديدة وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة. وسجلت تعز أعلى أعداد النازحين بنحو 80792 شخصا.
1: في الواجهة،
0: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. كما أفاد مراسل العربية أن الحركة الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض تسير بشكل طبيعي. يأتي هذا بعد معلومات أفادت بتعطل الحركة الجوية في المطار منذ يوم أمس، في حين نفت إدارة المطار صحة تلك المعلومات التي أوردتها وكالات ومنصات إعلامية. وأظهرت مواقع وتطبيقات متابعة الحركة الجوية استمرار رحلات إقلاعا وهبوطا دون أي اضطراب. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي بأشد العبارات استمرار اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على السعودية. وأكد الأمين العام أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية البائسة لاستهداف المدنيين والبنى التحتية بالمملكة تكشف عن نهجها العدواني الغادر وتستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الاعتداءات. هذا وجدد البدوي وقوف مجلس التعاون والدول الأعضاء صفا واحدا إلى جانب السعودية ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وأن أي استهداف لها هو استهداف لأمن المنطقة واستقرارها. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأدانا هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافهم للأعيان المدنية. كما ناقش الجانبان تهديد هذه الهجمات على الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وفي تصريحات خاصة للعربية، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الميليشيات الحوثية على البنية التحتية في السعودية، ورفض غوتيريش الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مشددا على أنها مرفوضة تماما، كما أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
1: في الواجهة.

إلى ملف آخر مستمعين، نفذت إسرائيل سلسلة تفجيرات في بلدة مجدلزون بقضاء صور بجنوب لبنان وسط عمليات تمشيط مستمرة. وذكرت الوكالة اللبنانية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات عيت الجبل ووادي السلوقي ووادي الحجير، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية منذ منتصف الليل في بلدة المنصوري. شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في

اقتحام البلدة القديمة في القدس بالتزامن مع تجمع آلاف المستوطنين في المنطقة وسط انتشار أمني مشدد. وفي وقت لاحق أفادت محافظة القدس باقتحام نحو 100 مستوطن منذ صباح اليوم، باحات

0: إلى جانب اقتحامات في شمال وجنوب جنين وشمال طوباس. وفي سياق متصل هاجم مستوطنون عدد من الفلسطينيين ومركباتهم في عدة مناطق من بينها اللبن الشرقية جنوب نابلس وفي جنوب غرب أريحة. من جهته ذكر الهلال الأحمر أن طواقمه في سلفيت تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء مستوطنين في وادي الشاعر.
1: في الواجهة
0: إلى السودان، وفي حربها تطورات الميدانية متسارعة، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما بمسيرات على الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. وأوضح مصدر عسكري للعربية أن الهجوم تركز بشكل مباشر على مقر الفرقة الخامسة مشاة ومبنى وزارة المالية وسط المدينة دون حدوث خسائر في الأرواح. وذكر مراسل العربية أن الهجوم جاء متزامنا مع تقدم قوات الجيش والقوات المساندة في المحور الشمالي الغربي لولاية شمال كردفان واستعادتها والسيطرة على عدد من البلدات والمناطق. في حرب السودان، كشف وثائقي خاص للعربية تحت عنوان جنائز بلا نعوش عبر شهادات ناجين من المعتقلات الوجه المظلم للاحتجاز والتعذيب خلال الحرب. وتتبع الفيلم الوثائقي مصير المفقودين الذين غابوا خلف القضبان وانتهى بعضهم إلى مقابر بلا أسماء. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: الحرب لا تقاس فقط بأعداد القتلى وحجم الدمار، بل بحجم الفراغ الذي يتركه الغائبون.
3: ما بعرف والله القدر ولا ما بعرف.
4: احنا تمينا نقل ودفن اكثر من 30,000 جثمان.
5: لأن أنا ما عندي له الوصف أصلاً. الشيء اللي عملوا يا أخي ديل بيقتلوا بيحرقوا بينابوا وبيغتصبوا ديل تصرفهم وشلون؟ ديل ما عنده وصف.
6: أي واحد فينا كان يتمنى يموت، أي واحد من هنا لو شفت 400 500 أو 600 اللي كان هنا كلهم بيتمنوا.
7: حقيقة نعم، كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء، ولكن دوري كان في الإطار المدني.
8: ما تم التوصل إليه الآن بالنسبة للعداد بالنسبة للأسرى ما يقارب 30,000 أسير.
2: وبين رجاء بأن يكون المفقود حيا في أسر بعيد، وخشية من أنه بات رقما في مقبرة بلا اسم، يمر العمر ثقيلا في انتظار حقيقة قد ترى النور أو تتلاشى في العتمة.
1: في الواجهة،
0: الاتفاق الملزم تقول الدنمارك مع واشنطن حول غرينلاند يعزز الأمن في القطب الشمالي. الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مستمعينا مع واشنطن يعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي بأكملها. بهذه الكلمات علقت الخارجية الدنماركية على الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول غرينلاند. وقال وزير الخارجية الدنماركية لارس لوكا راسموسن في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق يسهم في تعزيز الأمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد كشف عن الاتفاق، ولكنه لم يوضح تفاصيله الدقيقة، فيما ذكرت تقارير أمريكية بأن الاتفاق ينص على إنشاء ثلاث قواعد أمريكية في غرينلاند. هذا الاتفاق مستمعين يمكن وصفه بأنه حلم يتحقق بالنسبة لواشنطن وانتصار دبلوماسي لكوبنهاغن، وهو اتفاق أوجد مخرجا للأزمة المستعرة منذ أشهر دون المساس بخطوط حمراء مرسومة وفق الدنماركيين. الاتفاق شكل انفراج بالنسبة لغرينلاند، أكبر جزيرة غير قارية في العالم، منهيا مطامع أمريكية بضمها أو الاستيلاء عليها بالقوة. وفي ظل تفاؤل حذر من الدنمارك وغرينلاند

0: سيتم توقيع الاتفاقية بعد يومين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شريطة موافقة البرلمانيين لنفاذه. الاتفاق مستمعين يحظر أي وجود عسكري أو استثماري حساس لروسيا والصين دون موافقة كتابية صريحة حتى لو استقلت غرينلاند. وبين التفاصيل ليس الأمن كل القصة، فالاتفاق الأمني الجديد يأتي بعد 17 يوما من استحواذ شركة أمريكية على مشروع للمعادن النادرة في غرينلاند بقيمة نحو ملياري دولار، وذلك لإنتاج ثلث الإمدادات العالمية خارج الصين. التفاصيل مستمعين لا تزال مبهمة، لا سيما حجم القوات الأمريكية المتوقعة هناك، غير أن الاتفاق يضع عين واشنطن على الأمن في المنطقة ويدها على الاستثمارات الحساسة. ولكن مستمعينا، كيف علق سكان غرينلاند على الاتفاق؟ هل رأوا فيه الخيار الأفضل؟ دعونا نتابع.
1: لم أتخيل أبدا أنهم سيستولون على غرينلاند. أعتقد أنها مجرد مناورة سياسية تهدف إلى تسليط الضوء على البلاد، لكنني واثق تماما من أن السياسيين قد أبرموا صفقة جيدة.
2: لقد كانت فكرة سخيفة للغاية تلك التي راودت ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. لا ينبغي أن يستولي على البلاد. في رأيي أعتقد أن التعاون مع حلف الناتو هو الخيار الأفضل.
3: كل ما يمكنني قوله هو أن على ترامب أن يبتعد تماماً عن غرينلاند. لا ينبغي له أن يراهن على أن أطفالنا وأحفادنا سيصبحون أمريكيين في المستقبل، فلن يحدث ذلك، عليه أن يبتعد.
0: من جانبه أكد رئيس هيئة أركان الدفاع الدنماركي مايكل ويغرز هيلتغارد أن الدنمارك تواصل تعزيز حضورها العسكري في القطب الشمالي، مشيرا إلى وجود خطط تابعة لحلف الناتو يتم التدريب عليها، إلى جانب تدريبات دنماركية وتعاون مستمر مع القوات الأمريكية. أما حلف الناتو فقد رأى بأن الاتفاق يأتي في وقت يولي فيه الحلف القطب الشمالي أهمية كبيرة.

0: إلى تطورات حرب أوكرانيا، مستمعين، أعلن عمدة موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لأوسع هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة وأسقطت أكثر من 1600 طائرة مسيرة منذ أمس على جميع خطوط الدفاع، من بينها 450 طائرة لدى اقترابها من موسكو. أوضح المسؤول الروسي بأن موسكو تصدت لأوسع هجوم بطائرات مسيرة ومنذ أمس، فيما وصلت عدة طائرات مسيرة إلى أراضي مصفات موسكو النفطية وأصابت إحداها مبنى سكنيا. وقد أدى الهجوم الأوكراني إلى تعرض مصفات موسكو للنفط في منطقة كابوتنيا جنوب شرق العاصمة الروسية لأضرار كبيرة إثر هجوم أوكراني، كما أسفر الهجوم الليلي عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين وفق السلطات المحلية. هذا وأعلنت الدفاعات الروسية إسقاط أكثر من 250 مسيرة أوكرانية. معنا الآن مستمعينا مدير مكتب العربية FM في موسكو الزميل عبد الجواد الرشد. عبد الجواد، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذا نتحدث عن آخر المعلومات المتوفرة والتفاصيل من موقع مصفات موسكو في كابوتنيا، حجم الأضرار أيضا الذي التي خلفها هذا الهجوم.
1: محمد، في الحقيقة هذه المحطة تعتبر المحطة الوحيدة الأكبر هنا في مدينة موسكو، تقع في الجهة الشرقية للعاصمة، ليست هي المرة الأولى التي يتم استهدافها. تم استهدافها قبل 3 أشهر تقريبا، ما أحدث أضرارا بها وتوقف عملها، لكن من المشهد

0: المشهد اليوم يعني الأضرار تظهر بشكل أكبر. يعني حتى الآن لم يتم الإعلان عن التقييم الرسمي، لكن عمدة موسكو سيرجي سيبيانين يشير إلى أن عدد من المسيرات الأوكرانية وصلت أراضي تلك المحطة. من مقاطع الفيديو التي قام طبعا كثير من سكان المناطق المجاورة بنشرها يظهر حجم تصاعد ألسنة النيران إلى يعني مستويات عالية. بما يخص طبعا هذا الهجوم، صحيح ما تقول هي الهجمة الأوسع أو يكون رقم قياسي بعدد المسيرات التي حاولت الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو. يعني ليلة الأمس كنا نسمع بشكل واضح عمل أنظمة الدفاع الجوي، تلك عملية الاصطياد للمسيرات التفجير، وتلك الأصوات كانت واضحة لسكان العاصمة موسكو وبالذات بالتحديد المناطق الشرقية. هذه العملية طبعا من جهة أدت إلى مقتل شخصين، ارتفع طبعا العدد محمد إلى 15 إصابة، شخص آخرين أصيبوا خلال هذه الهجمات. عدد من المسيرات طالت المنازل السكنية كما يظهر في الصور وفي المقاطع التي تقوم بنشرها الهيئات التي تعمل مع الحكومة. هنا الحديث يدور عن فرق الإنقاذ والطوارئ التي تعمل في مكان أو في نقاط سقوط حطام المسيرات. لكن على الجهة الأخرى تتحدث اليوم عمدة موسكو سيرجي سيبيانين، يتحدث بشكل مباشر حول هذا الموضوع إلى أن ما حدث وهذا الهجوم الكبير يعني من شأنه تعطيل عمل سير الانتخابات لمجلس الدوما. يعني هذا الأمر تحدثت عنه السلطات الروسية في أكثر من مناسبة خلال الأيام الأخيرة، لكن سيرجي سيبيانين يؤكد من جديد إلى أن السلطات الأوكرانية حاولت يعني هز الوضع بما يخص عملية التصويت. لكن محمد يعني لا يخفى على أحد بأن المراكز الاقتراحية رغم من أنها مفتوحة وتستقبل المواطنين وتعمل ولم تسجل في موسكو أي إصابة لمراكز الانتخابات، لكن المواطن الروسي اليوم يرغب بالتصويت إلكترونيا. لذلك طبعا نلاحظ بأن نسب عالية من من صوتوا ذهبوا نحو التصويت الإلكتروني عبر التطبيقات على أجهزة الموبايل. منتظر طبعا خلال الساعات القادمة أن يتم الإعلان عن تقييم لوضع المحطة، لوضع الأصوات، يعني وما هي الخسائر التي أحدثتها تلك الضربات. بناء على هذا الأمر طبعا سيكون المشهد العام أوضح بما يخص طبعا المصافي في البلاد وتلك الهدنة التي أعلن يعني أو تحدث عنها ترامب أو حاول الوصول إليها ترامب بين موسكو وكييف بعدم استهداف مراكز الطاقة لدى روسيا.
1: نعم طيب عبد الجواد، يعني لو نتحدث كذلك عن المنطقة المحيطة بالمصفى والسكان المتواجدين في هذه المنطقة، إلى أين ذهبوا، إلى أين نزحوا، كيف تعاملت أيضا مع هذا الأمر، يعني تم التعامل معه من قبل الحكومة؟ يعني
0: محمد يعني هذه المصفاة تقع على الخط الدائري الذي يحيط بمدينة موسكو. يعني في موسكو هنا خط عدة خطوط دائرية للسيارات، هذه المصفاة تقع على الخط الدائري الأول يعني الذي يحيط بموسكو بشكل مباشر. المنطقة المجاورة يعني هي عبارة عن تجمع لمستودعات للبضائع لمجمعات تجارية، والأبنية السكنية هي قليلة في تلك المناطق، يعني هي تبتعد عنها بضعة كيلومترات، يعني قد تصل في بعض الأماكن إلى 5 كيلومترات. لكن المشهد من نوافذ تلك الأبنية كان واضحا، يعني المقاطع التي قام السكان بنشرها هي واضحة وتظهر يعني حجم الانفجارات وتصاعد النيران وغير ذلك. فرق الطوارئ هي تتواجد يعني منذ اصطياد تلك المصفاة يعني قبل أشهر بمسيرة أوكرانية. طبعا تتواجد فرق الطوارئ في هذه المصفاة يعني تحسبا لأي اصطياد آخر. يعني في نهاية المطاف محمد، يعني كما أعلنت موسكو بشكل مباشر على لسان نائب رئيس المجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف وهو الرئيس السابق في البلاد، يعني قال عندما تصل 100 مسيرة إلى منطقة ما لابد أن تحدث 10 منها أضرارا في هذه المنطقة. والحديث اليوم يدور عن محاولة استهداف بأكثر من 1660 مسيرة أوكرانية، 450 منها تم إسقاطها على مشارف العاصمة. يعني أن الهجمة هي غير مسبوقة ولم نشهد مثل يعني مثل تلك الأرقام خلال الفترة السابقة. نقطة هامة جدا محمد، يعني نحن الآن يعني نتحرك في شوارع المدينة، يعني هذا ما يعلل طبعا على خروجي معك بالصوت والصورة وخروج معك فقط بالصوت. يعني هناك خناقات ضرورية واضحة قد تكون نتجت عن تطويق تلك المنطقة أو يعني هلع نوعا ما بما يفعل.

0: الوضع الداخلي. أما ما يخص وضعية محطات التزود بالوقود فلا نعرف يعني كيف ستؤثر عملية
1: طبعا وسنتابع معك
0: في على هذه الأمور وسنكون معكم بتحديثات حول هذا.
1: طبعا سنتابع معك دائما. شكرا جزيلا لك مدير مكتب العربية FM في موسكو زميل عبد الجواد الرشد. تحياتي لك عبد الجواد. القراءة السياسية مستمعين، وفق رويترز الرسالة الأبرز تقول هي القدرة على الوصول إلى العمق الروسي، وصول المسيرات إلى مصفات موسكو مع سماع انفجارات وتصاعد دخان من موقعها، يبرز أن البنية التحتية للطاقة في العاصمة ما زالت معرضة للاستهداف رغم الدفاعات الجوية الروسية. تقول رويترز إن حجم الأضرار في المصفاة لم يكن واضحا بشكل نهائي وقت النشر. التوقيت الانتخابي مهم جدا، موسكو وصفت الهجوم بأنه محاولة لتعطيل الانتخابات. عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قال إن الهجوم خطط له بوضوح لهذا الغرض. هناك أيضا مستمعين تقول رويترز أن هناك بعد اقتصادي يتجاوز موسكو. رويترز تربط الضربات الأوكرانية المتكررة على المصافي الروسية بتراجع طاقة التكرير الروسية ونقص بعض المنتجات النفطية وارتفاع أسعار الوقود داخل روسيا.
2: مصادر مفتوحة.
1: بين دراسة افتراضية وأخرى في الملاجئ، جيل الحرب في أوكرانيا لا يحمل فقط ندوبا نفسية عميقة بل خسر سنوات من التعليم أفقدته مستوى الكفاءة المطلوبة للمتابعة. على الحدود مع روسيا الهجمات المتواصلة منذ نحو 5 سنوات لم تحيد حق الأطفال في التعليم، لتواصل الفجوة الدراسية اتساعها بين العمر والكفاءة التعليمية المفترضة. المناطق القريبة من خطوط المواجهة مثل سومي سجلت تضرر أو تدمير نصف المؤسسات التعليمية، فيما إجمالي هذه المؤسسات المتضررة في أوكرانيا وصل إلى أكثر من 4200 مؤسسة منذ بداية الحرب. إذن بدأ العام الدراسي الجديد في كييف تحت تهديد هجمات جوية باتت تقع ليلا ونهارا، ما فرض على المدارس تحويل الملاجئ إلى فصول دراسية وتجهيزها لمواصلة التعليم أثناء الإنذارات وانقطاع الكهرباء. الزميل حذيفة عادل وتفاصيل في هذا التقرير نتابع.
3: في الوقت الذي كان فيه الأطفال يمرحون مع معلمتهم داخل الملجأ في هذه المدرسة وسط العاصمة كييف، كانت العاصمة تتعرض لهجوم جوي روسي بالمسيرات النفاثة والصواريخ الباليستية. هكذا بدأ عام دراسي جديد لأطفال أوكرانيا في ظروف بالغة التعقيد تختلف حتى عن الأعوام السابقة على صعوبتها، فبين درس وآخر يدفع إنذار جوي التلاميذ إلى ترك مقاعدهم والنزول سريعا إلى الملجأ. هذا الواقع جعل الأمن العامل الأهم في العملية التعليمية وجزءا أساسيا من يوم التلاميذ، وفرض على المدارس الاستعداد للتدريس فوق الأرض وتحتها.
4: نحن جاهزون للعام الدراسي، وأريد أن ألفت انتباهكم إلى الواقع الذي نعيشه. لقد جهزنا داخل الملاجئ فصولا دراسية يمكن فيها تلقي الدروس دون انقطاع الدرس أو انتباه التلاميذ للهجمات.
3: وتقول إدارة التعليم في كييف أن 95% من مدارس العاصمة تمتلك ملاجئ معتمدة ومجهزة لإكمال الأطفال دروسهم، بينما تستخدم المدارس الأخرى ملاجئ قريبة، وتعمل 97% من المدارس بنظام التعليم المختلط، في حين تواصل 3% الدراسة عن بعد بسبب عدم توافر ملاجئ مناسبة.
5: في العادة تحدث الإنذارات مرتين أو 3 مرات خلال اليوم الدراسي. بعض الإنذارات تكون لفترة طويلة، وعندما تدوي الصفارات أشعر بالخوف.
3: ويبلغ عدد تلاميذ مدارس كييف أكثر من 248,000، يتوزعون بين التعليم الحضوري والمختلط وعن بعد. ومع اقتراب فصل الشتاء وتكثيف روسيا هجماتها على منشآت الطاقة، زودت نحو 400 مدرسة بمولدات لضمان استمرار الدراسة عند انقطاع الكهرباء.
6: بين ضرورة إبقاء المدارس مفتوحة والحاجة إلى حماية التلاميذ من هجمات أصبحت واقعا يوميا وقد تقع

0: تقطعه في أي وقت. تحاول كييف الحفاظ على العملية التعليمية. بداية هذا العام الدراسي تؤكد أن الملجأ لم يعد مساحة احتياطية، بل أصبح فصلاً دراسياً ثانياً وجزءاً أساسياً من نظام التعليم خلال الحرب. ضيف عادل، العربية، كييف.
1: منتصف النهار، الحي المالي.
2: البداية مستمعينا من قطاع الطاقة، حيث يرى جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل. ورجح البنك أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الربع الأخير من 2026 مع تزايد المخاطر على النمو العالمي والتضخم. سجلت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر، حسب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة مع استمرار جهود الحماية البحرية وإزالة الألغام. قال بنك أوف أمريكا أن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى السعودية خلال العامين المقبلين. وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عقدا مع شركة أرامكو بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال، ويشمل العقد تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لصالح أرامكو، فيما تمتد مدة التنفيذ لنحو 6 أشهر. وأوضحت أنابيب الشرق أن الأثر المالي للعقد سيظهر في نتائج الشركة اعتبارا من الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2026 و27، وحتى الربع الأول من السنة المالية 2027 و28.

0: ستوديو لايت
1: مستمعينا، في اليوم الذي كانت فيه شركة أبل تستعد لتحقيق ذروة المبيعات مع إطلاق الهاتف الجديد آيفون 18 برو، اختار موظفون في متاجر الشركة بإيطاليا أن يرفعوا صوتهم بالاحتجاج، معلنين إضرابا وطنيا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة أعداد الموظفين. شارك في الإضراب أكثر من 1000 موظف في جميع متاجر أبل 17 في إيطاليا، في حين بلغت نسبة المشاركة نحو 70% من العاملين. عبر الهاتف مستمعين الآن الصحفي والخبير التكنولوجي الأستاذ عمر قصقص. سيد عمر، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن السؤال الأبرز اليوم، يعني لماذا تحديدا شركة أبل في إيطاليا؟ يعني دائما الموظفين أبل يظهرون دائما بمظهر مظهر السعداء، وبالتالي لماذا شركة أبل تحديدا في إيطاليا؟ يعني
2: صباح الخير لك ولا المستمعين والمشاهدين اكيد على السوشيال ميديا. شوف، هو اكيد يعني في اشكال صار بين النقابات، عشان النقابات الايطاليه من اقوى النقابات الموظفين بالدول، يعني اذا بدك مثل ما اقول الاوروبيه، بس انه من اقوى النقابات الموجوده. ليش اطلقت ليش تم يعني اذا بدك الاضراب بهيدا النهار؟ لان هيدا النهار الوحيد اللي تقدر تضغط النقابات والموظفين على الشركه نتيجه زياده وازدحام الناس على المتاجر لحتى تشتري الايفون 18. هلا في عده طلبات كانوا عم بيطلبوها الموظفين، خاصه كانوا عم بيطلبوا انه نحن ماشي امورنا. مثلا نحن متاجر أبل بدها 3000 موظف أو 4000 موظف، نحن 1600. لما تطلق أبل أي منتج عم بيصير في ازدحام، عم بيصير في ضغوط عمل، عم بيصير التوقيت يعني العالم عم تشغل أوفر تايم، كل هاي التفاصيل.

0: هيدا الشيء نقابات علقت الصرخة من 2024 2025 نصت لحتى أطلقت أبل الهاتف وعلقت الصرخة وعملت هيدا الإدراج لتضغط أكثر على الشركة وتقول لهم هيدا يعني جابتكم إنذار أخير قبل ما نرجع نصعد أكثر.
1: إذن هي قوة النقابات، لكن تحديدا يعني النسبة كانت كبيرة، 70% من العاملين ومتاجر أبل 17 الموجودة في إيطاليا تحديدا، يعني لماذا فعلا تم هذا الأمر فقط في إيطاليا؟ هل هناك مثلا يعني مطالبات أخرى، احتياجات أخرى حتى في دول أخرى، أم هي فقط إيطاليا؟
0: لا شوف، بسبتمبر 2023 صار في إضراب يوم إطلاق الآيفون 15 بفرنسا، تمام؟ طيب. نتيجة التضخم والغلاء وكل هالتفاصيل. بأستراليا بأكتوبر 2022 كمان أضرب أكثر من 150 موظف يعني بيشتغلوا بأبل. بالولايات المتحدة كمان بال 24 علوا الصوت وتم في إضراب بمتاجر أبل. يعني هي كل سنة عم بيصير في إضرابات بدول عدة، ولكن ليش هالمرة أخذت ضجة أكثر من غيرها؟ لأن نسبة المشاركة كانت كبيرة، مثل ما أشرت حضرتك أكثر من 1600 موظف تم يعني شاركوا بهيدا الإضراب، وهيدا الشيء سبب ازدحام كبير، والناس اللي جاي تاخذ ايفون 18 كلها صورت انه متاجر ابل مقفله ومضربين وكل هيدا التفاصيل.
1: طيب كيف تعاملت الان شركه ابل مع هذا الاضراب، مع هذا الاحتجاج، بماذا ردت؟
0: شركه ابل طلعت بيان وقالت انه يعني ما صار في اغلاق كامل للمتاجر، والمتاجر استمرت بالعمل، يعني ال 30% اللي ما اضربوا ضلهم بعملهم وتشاركوا، وقالت انه نحن عم نعطي حقوق للموظفين اكثر من باقي الشركات، نحن عم نعطي تامين صحي على الاسنان وتامين صحي شامل، ونحن لو موظف اخذ يعني اشتغل اوفر تايم يعني عم نعطيه حقه، وهيدي الاضرابات المتكرره هيدي بتاثر على الشركه، وعم بلشت تعرض عروض على النقابات لحتى يخف التوتر، ولكن بعد ما اجى جواب نهائي من النقابات اذا رضيوا بعروض ابل هو فعتيت ب 29 الشهر في عندهم اجتماعات مع النقابات ليشوف شو بدهم يعملوا.
1: طيب الحلول التي يمكن ان تساهم في التوصل الى اتفاق، يعني ما الحلول التي قد ترضي فعلا الموظفين؟
0: تمام يعني هي كمان في مشكل اساسي انه هن النقابات عم بتقول انه كل الموظفين بمتاجر ابل هن فريلانسر، فالحلول ممكن انه يصير موظفين دائمين مش كونترا كل 3 اشهر او كل 6 اشهر، يعلوا المعاش السنوي للموظفين، يزيدوا ساعات، يعني اذا انت كنت في شخص عم بيقبض $10 على الساعه يصير $20، ويصير في معايير واضحه لعدد الموظفين وقت الذروه، يعني اذا كان في ايفون 18 تم اطلاقه بدل ما يكون بالمتجر في 20 موظف لا يصيروا 60 موظف، ويصير اكيد يكون في اليات مكتوبه وخطط عمل واضحه لحتى ترضي نفس الوقت الموظفين وشركه ابل تضل بالصوره اللي نحن بنعرفها فيها.
1: لكن يعني دائما في مثل هذه الاضرابات تكون هناك اثار محتمله حتى على عمل هذه المتاجر في هذا اليوم وخدمه العملاء، صحيح استاذ عمر؟
0: 100%، خاصه انه شركه ابل هي يعني هؤلاء الموظفين هن واجهة وصورة شركة أبل قدام العالم، ولما يصير في هيك احتجاجات يأثر صورة أبل، لما طوابير والناس ناطرة ساعات وساعات لناس تاخد الآيفون تبعها اللي عملتله بري أوردر، والموظفين بتلاقي المتاجر مسكرة وما عم بيتواصلوا مع الموظفين، هيدي ضرر لصورة العلامة التجارية، خاصة بالتجربة مثل هوية أبل اللي ما بعتقد ترضى شركة أبل حدا يدق بهويتها. التصعيد المحتمل اللي عم بيطلع اللي عم بتحكي فيه النقابة انه بدنا نصعد اكثر ويشمل الاضراب 100% من الموظفين مش 70%، لا اعتقد في اثر مالي لان العاملين بي اوردر اوريدي دافعين حقه، ولكن الرمزيه الاضراب ورمزيه الصوره اخطر من التاثير المالي.
1: صحيح. شكرا جزيلا لك الصحفي والخبير التكنولوجي الاستاذ عمر القصقص، شكرا جزيلا لك.

نذهب مستمعينا إلى الذكاء الاصطناعي وتطوراته. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل ما أسماها قوة للذكاء الاصطناعي على غرار قوة الفضاء. وفي منشور على منصته تروث سوشيال أكد ترامب أنه سيعلن قريبا تعيين مسؤول أول لملف الذكاء الاصطناعي، وأن المرشحين للمنصب يجب أن يتمتعوا بمعدل ذكاء عالي، مضيفا أن إدارته لن تعرقل نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وأنه سيسعى للحفاظ على تقدم بلاده في هذا المجال. المفارقة مستمعين بأن ترامب كان قد اقترح إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية. طرح عبر منصة تروث سوشيال ثلاثة أسماء بديلة، هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى. دعا ترامب متابعيه إلى التصويت على الاسم الأنسب لما وصفها بالثورة المتنامية في هذا المجال. اخترق نموذج جيميناي للذكاء الاصطناعي التابع لجوجل مواقع إلكترونية خلال إخبارات أمنية، بعدما تمكن من تخمين بيانات تسجيل الدخول اعتمادا على معلومات متاحة للعامة عبر الإنترنت. قالت جوجل إن النماذج اعتقد أن المواقع المستهدفة جزء من الاختبار، فيما أوضحت نائبة رئيسة هندسة الأمن في الشركة أن الواقعة حدثت خلال عملية تقييم لقدراته.

0: إلى الأخبار الأخرى مستمعينا، أعلنت السلطات الإسبانية أن قوات مكافحة الشغب والجيش الإسباني بدأت في إخلاء شواطئ مدينة سبتة ونقل عدد كبير منهم إلى أماكن إيواء مؤقتة جديدة أقيمت داخل ميناء المدينة تتسع لنحو 1700 شخص. وذكرت منظمات غير حكومية أن آلاف الأشخاص ما زالوا بلا مأوى ويضطرون للنوم وفي العراء. وقدرت إحدى هذه المنظمات أن نحو 4000 مهاجر لا يزالون في الخارج على شواطئ سبتة وأرصفتها. بهذا مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميل أثير مبارك. أطيب المنى، إلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس.

0: عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: اكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
6: وافضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار. التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض فجر السبت، ويؤكد أن الميليشيا تتعمد استهداف المدنيين. ترامب يقطع إجازته باكرا ويعود إلى البيت الأبيض، واشنطن تحذر رعاياها من تصعيد محتمل بالشرق الأوسط. تقرير يكشف أن قادة من الحرس الثوري زاروا المخا وباب المندب ويخططون لتركيب رادارات وحفر أنفاق في المنطقة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع لميليشيات الحوثي على جبهات عدة في محافظة مأرب. برلين تبدأ اليوم الانتخابات المحلية، واستطلاعات رأي ترجح كفة الحزب اليميني البديل من أجل ألمانيا. في الاقتصاد مستمعينا، نتابع جي بي مورغان يقول إن التنبؤ بمسار السوق النفط يزداد صعوبة مع استمرار حرب إيران. وشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر بحسب القيادة المركزية الأمريكية. البيتكوين يسجل ارتداد قوي بنهاية الأسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي كونه لا يعبر عن التقنية بالشكل الكافي. في الرياضة، ضمن الجولة 5 نيوكاسل يحقق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي على حساب هال سيتي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سانت جيمس بارك. وكذلك فريق سان داونز الجنوب الإفريقي يتوج بكأس القارات 3 آسيا أفريقيا المحيط الهادئ بعد فوزه على الأهلي السعودي 2-1 في بريتوريا. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات.

0: الإذاعات نفكك السياقات ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
12: سأعود لأنه سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
13: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون.
13: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
14: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية إف إم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: ليس كل ما يخلو من السكر خيارا صحيا، فكر مرتين قبل أن تختار المشروب الدايت. بعد سنوات من اعتبار قوة الإرادة أهم مفاتيح النجاح، خبراء السلوك يسألون: هل حملنا الإدارة فوق طاقتها، أو الإرادة عفوا فوق طاقتها، ربما الإدارة أيضا. ترامب يمنع 3 مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض، ومراسلاتها يواصلن التغطية من الخارج. 23 مليار دولار تخرج من صناديق الأسهم العالمية في أسبوع، معظم السحوبات من الصناديق الأمريكية، وآسيا تجذب أموالا جديدة. في الاقتصاد أيضا، للمرة الأولى منذ بداية حرب إيران، جي بي مورغان يشير إلى صعوبة التنبؤ بمسار أسعار النفط.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا. عندما نجتمع على مائدة في المنزل أو في المطعم، نجد شخص يكون خياره في المشروب الدايت. الظاهرة توسعت، لا تشمل فقط من هو على حمية غذائية، البعض يتجه لهذا الخيار بحجة بدون سكر أو خالي من السكر، إذن هذا أفضل كخيار صحي. وما أستغربه دائما، كيف يكون خالي من السكر لكن الطعم الحلو لم يختفي؟ عندما بحثنا وجدنا أن محليات أخرى ومواد

0: أخرى حلت محل السكر. طيب هل هي صحية؟ في أغسطس عرضت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب دراسة شملت بيانات أكثر من 17 ألف شخص ربطت ارتفاع مستوى محلى الزيليتول وهو بديل طبيعي للسكر. هذه الدراسة ربطت بين ارتفاع مستواه في الدم وارتفاع مشكلات القلب والسكتات. والسؤال هنا مستمعين أوسع من القلب، يعني منظمة الصحة العالمية لا توصي بالاعتماد على المحليات غير السكرية وسيلة للتحكم بالوزن على المدى الطويل. للحديث أكثر ينضم إلينا عبر زوم الدكتور خالد البيرماني، أخصائي الأمراض الباطنية والسكري والغدد الصماء. أهلا بك معنا دكتور. أبدأ معك من المشروب الدايت أو الخالي من السكر، هل بالضرورة أنه بهذه الطريقة يصبح أفضل من المشروب العادي، خاصة وأن الدراسات تتحدث عن أنه صحيح هو لا يحتوي على السكر لكن هناك مواد أخرى لا تقل يعني ضررا من السكر؟
1: بالحقيقة أغلب الدراسات اللي ظهرت بالمؤتمرات وخاصة بالمؤتمر الأوروبي لأمراض القلب كانت توصي بالمشروبات اللي تحتوي على السكر الاعتيادي، ولم يتم التطرق إلى المشروبات اللي تحتوي على المحليات الصناعية كخطر على أمراض القلب. لكن أغلب المرضى اللي دخلوا بالدراسة كانوا يعانون من السمنة ومن عوامل أخرى، يعني عوامل خطورة أخرى لأمراض القلب. وجدوا أنه هذولا كان قسم من عندهم يتناولون المشروبات الحقيقة اللي تحتوي على المحليات الصناعية كبديل للمشروبات اللي تحتوي على السكريات لتفادي الوزن. فكل الدراسات ما أثبتت علاقة مباشرة رئيسية بين وجود المحليات في هذه المشروبات وبين أمراض القلب بشكل مباشر.
0: نعم، طب حتى نوضح الموضوع بشكل مبسط لمستمعينا دكتور خالد، الآن عندما نقول أن هذا المشروب مثلا الدايت أو المعروف بين الناس بأنه المشروب الدايت، كيف ما يزال يحتفظ على طعمه الحلو أو المذاق الحلو الموجود فيه؟ من أين أتى هذا المذاق؟
1: المذاق الحلو الموجود بالمشروبات المحلات بالمحليات الصناعية هو يجي من مواد صناعية تنطي الطعم الحلو، لكن تبقى هذه المواد هي غير
0: هل المحليات، يعني حتى أفهم عذرا دكتور خالد، المحليات الصناعية تقصد اللي هي الدايت الخالي من السكر؟
1: هو خالي من السكر، تحتوي على مواد مثل الأسبارتام والسيليتول.
0: نعم،
1: هذه المواد هي اللي يستعملوها بالدايت على حتى ما ترفع مستويات السكر، لأنه هي بالحقيقة مو سكريات حقيقية، لكن هي تنطي الطعم اللي يريده المستهلك كطعم حلو. لذلك هي تستخدم بالدايت، وبعض المشروبات الغازية أصلا ما تحتوي على هذه المحليات، أيضا تندرج ضمن قائمة الدايت اللي يسموها البيفرجز اللي هي فري شوجر، فري اوف شوجر، يعني ما تحتوي اصلا على السكريات.
0: نعم.
1: اصلا
0: وبالتالي هل هي صحية اكثر؟ يعني من المفترض ان تكون خيارنا الصحي؟
1: ممكن تكون خيار، لكن ايضا الاكثار من عندها ممكن يسبب مشاكل اخرى، لانه الاكثار من المحليات الصناعية بحد ذاته صح انه هي ما تسبب ارتفاع بالسكر، لكن الاكثار من عندها ممكن يسبب زيادة بالجوع والشغف لأخذ الكربوهيدرات، وهذا هو تأثير ثانوي ممكن يسبب زيادة مقاومة الإنسولين وزيادة السكر عند مرضى المصابين بداء السكري.
0: وهذا ما كنت أريد أن أسألك عنه تحديدا، المصابين بمرض السكر دكتور خالد، لأن البعض مثلا لا يستطيع أن يقطع هذه العادة، فبالتالي يفضل أن يتناول هذه المشروبات التي تحتوي على مسمى أنها دايت، فبالتالي أيضا المشكلة يعني موجودة أيضا لدى يعني من يريد أن يتناولها حتى وإن كان مصاب بالسكري.
1: يعني إذا كان سؤالك أنه بمرضى، هل مرضى السكر استخدامهم لهذه المشروبات هو آمن أو لا؟ يعني افتهمت السؤال بهالطريقة؟
0: نعم صحيح.
1: هو يعني يتبع قاعدة لا إفراط ولا تفريط، يعني هو ممكن يكون آمن إلى حد معين، لكن أكرر أنه الإكثار من عنده ممكن يسبب مشاكل أخرى لها علاقة بزيادة الشغف للتناول الكربوهيدرات، وهذا راح يسبب بصورة غير مباشرة

0: ارتفاع مستويات السكر وعدم انتظام السكر عند مرضى السكري.
1: فبالتالي هي كلها مضرة دكتور، ولكن اعتقاد البعض بأنها أقل ضررا غير صحيح إذا أكثر منها. شكرا لك الدكتور خالد البيرماني، أخصائي الأمراض الباطنية والسكري والغدد الصماء، شكرا لك. نبقى في التغذية مستمعينا، وهذه المرة الناتو الياباني على الساحة. لا نتحدث عن أي شيء يتعلق بالتحالفات أو الحروب، ولكن نتحدث عن فول الصويا. نعرفه، لكن في اليابان يقدمونه مخمرا ويؤكل مع الأرز في طبق يسمى الناتو الياباني. له رائحة قوية، قوام لزج، وطعمه لا يعجب بعض اليابانيين أنفسهم، لكنه بدأ يجد جمهورا خارج اليابان. بحسب الغارديان، تضاعفت صادراته أو صادرات فول الصويا والناتو الياباني، يعني كما نقول، نحو 3 مرات، من 1700 طن تقريبا عام 2017 إلى أكثر من 5000 طن عام 2025. طيب، ما الذي دفع الناس إلى تجربته؟ يعني هل هو صحي ومفيد لهذه الدرجة؟ الغارديان تقول شهرته على وسائل التواصل جاءت من الاهتمام بالأطعمة المخمرة وفوائدها المحتملة. فالناتو الياباني يحتوي على البروتين والألياف، ودراسة أيضا رصدية يابانية ربطت تناول منتجات الصويا المخمرة بانخفاض خطر الوفاة. نبقى في الملف الطبي مستمعينا، حيث سجل جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 7541 إصابة مؤكدة بإيبولا حتى يوم أمس السبت، مع تسجيل 3639 حالة وفاة. طبعا نتحدث عن السلالة الجديدة بوندي بويغو. هذا التفشي مستمعينا الذي أعلن عنه في مايو الماضي يعد أكبر وأفتك وباء لإيبولا في تاريخ الجمهورية. ما الجديد الآن في أخبار تفشي هذا الوباء؟ السلطات الصحية أطلقت دراسة لتقييم ما إذا كان اللقاح المخصص للسلالة القديمة المعروفة زائير قادرا على توفير الحماية ضد سلالة بوندي بويغو. وتخطط السلطات لإعطاء اللقاح لنحو 20,000 من العاملين في الخطط الأمامية للاستجابة في مقاطعتين في الكونغو، وإخضاع المتلقين للمراقبة لمدة بين 9 و12 شهرا لتقييم فعالية هذا اللقاح. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجو يا فلاح أرجو.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
7: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
8: وش فيك وانا مكسم العالي؟
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
9: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. نجح لأن إرادته قوية، فشل لأن إرادته ضعيفة. كم مرة سمعنا هذا النوع من النقاش؟ لكن هل الإرادة وحدها تكفي؟ هل هناك إرادة حديدية وفولاذية تقف خلف النجاحات كما يصور لنا البعض؟ الباحثة النفسية أنجيلا دوكورث اشتهرت بكتاب عن قوة المثابرة والإرادة. الآن تعود بكتاب جديد تطرح فيه فكرة مختلفة تماماً. تقول: قد تكون المشكلة أحياناً في الظروف التي نضع أنفسنا فيها، فالظروف التي تحيط بنا لا في ضعف إرادتنا. يعني عندك إرادة قوية، لكن هذه الإمكانيات وهذا الواقع من حولك، هذه هي الظروف، فكيف نغفل هذا العامل؟

0: المهم. وتغيير الظروف مستمعينا ليس خيارا متاحا للجميع، ومن هنا نسأل ضيفنا الأستاذ الدكتور جمال حافظ الطبيب النفسي. أهلا بك معنا دكتور جمال. وعبارة تتردد دائما، يعني لا تقول أنك لا تستطيع، لكن قل أنه ليست لديك إرادة أو لا تمتلك الإرادة. ما رأيك في هذه العبارة؟ هل فعلا الإرادة هي المفتاح الأساسي للنجاح، أم أننا حملناها أكثر مما تحتمل؟
1: أولا شكرا على الاستضافة، وتحياتي لك شخصيا والجمهور الكريم. نعم، الإرادة هي جزء من العمل الإنتاجي للإنسان. يعني الإنسان يخزن منذ الطفولة حتى عمر المراهقة إلى عمر الأدلت إيج، ومن هنا يستطيع الإنسان حسب تربيته طبعا، وحسب البيئة، وحسب المجتمع، وحسب عوامل الدراسة ونوعية الدراسة، وحسب البلد، وحسب إلى آخره. فمن هنا يكون إرادة. قد تكون هذه الإرادة إرادة إيمانية، قد تكون إرادة إنسانية بالمعنى التعاطي الإنساني مع الإنسان الآخر. يعني هناك عدة أوجه للإرادة، وليست الإرادة فقط للعمل لكي ننجح أو لا ننجح. أوكي. الإرادة هي عبارة عن مجموعة تولز، يعني عوامل أدوات نستخدمها لكي نصل إلى المفروض. هلأ إذا كان العمل منسوب للشخص أن يفعله، وطبعا عندما ننسب عملا ما لشخص ندرك تماما بأن هذا الشخص هو مؤهل للقيام بالمهمة. فهنا الإرادة تأتي أين؟ أول شيء الإرادة هي إيجابية، لأنه قبل العمل. أوكي، هذه إرادة إنسانية نسميها، قبل العمل. وعند الولوج في العمل قد نرى بأنه لا نتكلم عن النجاح، نجاح خلاص وصلنا. نتكلم عن صعوبات في إتمام المهمة. هنا الإرادة ليس لها أي مكان، لأن
0: إذن هذه زاوية مهمة الثاني. دكتور جمال، يعني البعض مثلا قد يقول أنا لدي إرادة وإرادتي قوية، لكن الظروف لا تساعدني، فبالتالي هنا نفهم أنه كلامه صحيح. يعني
1: صحيح.
0: لكن هناك رأي آخر يقول يا دكتور جمال أنه لا، من المفترض أن إرادتك القوية تقهر هذه الظروف.
1: ليس هناك إرادة قوية وضعيفة. الإرادة هي منسوب إنساني بحتي.
0: جميل.
1: وليست مادة للتداول. هي إنسان حسب التربية، حسب الانخراط بالمجتمع، بالمحيط، بالدين، بالإيمان، بالعوامل التقنية للحياة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هناك الكثير. فالإرادة مجبولة بعدة عوامل تجعل من الإنسان أن يستخدمها ليصل إلى المعهود. أكيد الإرادة عندما تكون مسهلة من كل الأدوات التي يستعملها للوصول لإتمام مهمته، نقول بأن إرادته قوية. ولكن إذا عمل كما يجب للوصول للمهمة ولم يصل النتيجة، فلا يمكن أن نقول أن إرادته صحيح. ضعيفة.
0: نعم.
1: لأنه يحاول ويحاول ويحاول، فهنا الإرادة موجودة.
0: وبالتالي هنا يأتي هذا السؤال حول كيف يمكن لنا، إن كانت لدينا هذه الإرادة لكن الظروف لا تساعدنا، كيف يمكن أن نهيئ الظروف حتى تساعدنا وفقا لإرادتنا؟ ما هي الأدوات أو العوامل التي ينبغي أن نركز عليها؟
1: سؤال جدا جدا جدا مهم. وهنا يعني مدار بحثي في بعض البلدان، لا أريد أن أسميها، وأنا مشارك يعني عن بعيد بهذا الموضوع. الإرادة تبدأ منذ الطفولة، يعني أولا المدرسة للصغار، ومن ثم الابتدائية والتكميلية والثانوية، والولوج مباشرة لحصد النتيجة في الجامعة. أوكي. ومن لماذا؟ وأنا أتحدث كذلك عن الشركات، المصانع، المعامل، لنوع من التأهيل للكبار في هذا المجال، لنجعل مجتمعنا العربي نحن تحديدا مجتمع ذات إرادة صلبة،

0: يمكن أن نقول ذلك، أي نضع الهدف الصحيح والإيجابي لنصل لهدف ما، أتكلم عن هذا الهدف، وتكون إرادتنا صلبة للوصول والولوج لهذه المهمة.
1: نعم.
0: هلأ عندما

0: صحيح
1: نعم
0: صحيح، كلامك صحيح صحيح. إذا لم نربى ونعلم الناس كيف تستخدم أو تخزن إرادة قوية في الكبر، هنا يقع الإنسان ببعض الأخطاء التي لا حول له ولا قوة.
1: نعم
0: ولكن إذا أخذنا، وهناك دول كثيرة أوروبية بعد الحرارة
1: أنا
0: الميزانية،
1: لفتني في حديثك دكتور جمال أنك أشرت في بداية النقاش إلى أن الإرادة لها أوجه مختلفة، فلنقل مثلا
0: صحيح.
1: أن من أوجه أن يكون لديك مثلا إرادة قوية هم الأصدقاء أو المحيط بك، يعني إذا كان مثلا المحيط لديه ذات الإرادة التي تريد مثلا أن تصل إليها ربما يكون دافع ومحفز لك أيضا، بالإضافة للأدوات التي أشرت إليها.
0: صحيح. أنا أقصد إذا تكلمنا عن كلمة إرادة، أوكي، ماذا تعني كلمة إرادة؟ هذا تأتي من كلمة أراد الشيء، يريد الشيء، مراد للشيء، أوكي. فلا نستطيع أن نعطي فقط، أقول فقط كلمة إرادة أي القوة في تحقيق ما يلزم. لا، الإرادة هي مجموعة من حالة إنسانية تتكون لدى الإنسان في
1: صحيح.
0: فكره بنوع المعاصرة، خلينا نسميها هيك، بالمجتمع. فلذلك نرى بأن يقال أنه الشعب الفلاني، دون أن نسميه، لديه إرادة قوية لأنه يصنع كذا وكذا. الشعب الفلاني لديه، مش مظبوط، ليس صحيح، ليس صحيح. نحن نتكلم، يجب أن نسعى لتقوية إرادة
1: إيجاد هذه
0: الأطفال
1: العوامل التي
0: صحيح.
1: ثم نعم تنعكس
0: صحيح.
1: على
0: صحيح.
1: سلوكهم وبالتالي المخرجات من هذا
0: صحيح.
1: المجتمع. شكرا لك الأستاذ الدكتور
0: أحسن.
1: جمال حافظ
0: أحسن.
1: الطبيب النفسي، شكرا لك دكتور.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بعد عقود على وفاة الأميرة ديانا، يعيد شقيقها إيريل سبنسر فتح ملفات حساسة من حياتها وعلاقتها بالملك تشارلز في كتاب جديد أثار ضجة واسعة في بريطانيا. ادعاءات سبنسر جاءت صادمة ودفعت قصر باكنغهام لرد علني نادر وغير معتاد. التفاصيل في التقرير التالي.
2: إذا كان هناك شيء تعلمناه عن العائلة الملكية البريطانية فهو أن الماضي هنا لا يبقى دائماً في الماضي، وقد نكون أمام واحدة من أكبر القصص الملكية هذا العام. فبعد نحو 3 عقود على وفاة الأميرة ديانا، يصدر شقيقها إيرل سبنسر كتاباً جديداً يعيد فتح واحد من أصعب فصول العائلة الملكية، ويدفع قصر باكنغهام إلى اتخاذ خطوة نادرة. الرد.
3: فصل اعتقد الملك تشارلز أنه أصبح من الماضي يعود مجدداً ليلاحقه. خلاف علني مع شقيق ديانا يعيد إلى الواجهة علاقتها المضطربة بتشارلز وما جرى خلف أبواب القصر بعد وفاتها. ففي مذكراته المرتقبة قرر سبنسر كشف صراعات عائلية ظلت لعقود بعيدة عن العلن، يعود فيها لعام 1997 عندما عارض سير ويليام وهاري خلف نعش والدتهما. مشهد بقي بالنسبة لكثيرين رمزاً للحظة بدأ فيها الواجب الملكي أقوى من الحزن الشخصي. ويقول إن مشادة مع تشارلز انتهت بعبارة قالها آنذاك: اطمئن سننساها قريباً. عبارة صادمة دفعت قصر باكنغهام لنفيها بحدة، معتبراً أن ألم فقدان الأشقاء قد يؤثر في الحكم والذاكرة. لكن سبنسر يذهب أبعد. في تسريبات جديدة من الكتاب قال إن تشارلز بدأ بعد وفاة ديانا مبتهجاً للغاية، وكأنه رأى في رحيلها طريقاً للزواج من كاميلا. روايات يصعب تدقيقها بحسب متابعين، لكنها تثير تساؤلات عن سببها وتوقيت كشفها، خصوصاً وأن سبنسر كان دائماً معروفاً بتحفظه في الحديث عن شؤون العائلة.
2: كتب كثيرة سببت حرجاً للعائلة الملكية، لكن قليل منها استطاع إثارة ضجة بحجم كتاب إيرل سبنسر حتى قبل نشره كاملاً. تفاصيل يصعب إثباتها وذكريات عن أحداث جرت خلف أبواب مغلقة متنازع عليها، لكن بعد نحو 30 عاماً لا تزال ذكرى ديانا تعيد العائلة الملكية إلى واحدة من أكثر

0: مراحلها حساسية. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
1: مستمعينا، في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل بأخبار التقنية، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية، وطرح عبر منصة تروث سوشيال ثلاثة أسماء بديلة، هي الذكاء المتفوق، الذكاء الفائق، والذكاء الأسمى. ودعا ترامب متابعيه للتصويت على الاسم الأنسب لما وصفها بالثورة المتنامية في هذا المجال. وبالحديث عن الذكاء الاصطناعي، اخترق نموذج جيميناي التابع لجوجل مواقع إلكترونية خلال اختبارات أمنية، بعدما تمكن من تخمين بيانات تسجيل الدخول معتمداً فقط على معلومات عامة ومتاحة لأي شخص على الإنترنت. وقالت جوجل إن النموذج لم يكن يقصد التخريب، بل اعتقد أن هذه المواقع الحقيقية هي جزء من الاختبار أو التحدي الذي وضعه له مهندسو جوجل، فتعامل معها كهدف يجب عليه اختراقه للنجاح في المهمة. نائبة رئيس هندسة الأمن في الشركة أوضحت أن الواقعة حدثت خلال عملية تقييم لقدراته، وفي محاولة لاكتشاف الأخطاء والثغرات قبل أن تتحول إلى مشكلة حقيقية. الحقيقة مستمعين، الجدل حول الذكاء الاصطناعي مستمر. الآن في هذا التقرير الذي سنبثه بعد قليل نتحدث عن بريطانيا تحديدا والعالم، بين وعود الذكاء الاصطناعي في الطب والاقتصاد ومخاوف من مخاطره المتسارعة. نتابع هذا التقرير.
2: يتطور بسرعة ويتعلم أسرع ويدخل أكثر فأكثر في تفاصيل حياتنا، لكن كلما ازدادت قدرات الذكاء الاصطناعي يزداد السؤال إلحاحا: من يضمن بقاء هذه القوة تحت سيطرة الإنسان؟ سؤال كان في قلب لقاء استضافه الملك تشارلز في اسكتلندا وجمعه بقيادات بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي.
3: يبدو أن هناك حاجة ملحة للنظر بشكل جدي في المخاطر الوجودية التي قد تنجم عن وقوع هذه التقنيات في الآيدي الخطأ واستخدامها بطرق قد تكون كارثية. لذلك نحتاج بالتأكيد إلى وسائل كافية للسيطرة عليها قبل فوات الأوان.
2: لكن من يقودون هذه التكنولوجيا لا يتحدثون عن المخاطر وحدها، فبالنسبة إليهم التحدي هو تطوير أنظمة أكثر قوة مع ضمان اختبارها وتأمينها قبل وصولها إلى المستخدمين.
4: يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق فوائد مذهلة، لكنها قد تستخدم أيضا فيما يضر، لذلك علينا تطويرها بأمانة

0: المسؤولية مع الحفاظ على التفاؤل، لأن الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمجتمع هائلة.
1: ومع ذلك فالمخاوف لم تعد نظرية فقط، فالذكاء الاصطناعي استخدم في الاحتيال وانتحال الهوية وصناعة صور ومقاطع مزيفة، فيما تتزايد التساؤلات حول أنظمة قد تتصرف بطرق غير متوقعة. وفي المقابل يعيد بتغييرات كبيرة في الطب والتعليم والعمل والطاقة، ويستخدمه الملايين بالفعل. فكيف ينظر الناس إلى هذا التوازن؟
2: لا أعتقد أن هناك طريقة لإيقافها فعلاً. أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من عالمنا اليوم وله فوائد كثيرة، لكنه ينطوي أيضاً على مخاطر عديدة.
3: أصبحنا نعتمد عليه بشكل متزايد.
1: المعضلة ليست في إيقاف الذكاء الاصطناعي ولا في تركه يتقدم بلا حدود، التحدي هو تحديد هذه الحدود ومن يضعها، وكيف يمكن ضمان الالتزام بها في سباق عالمي تتحرك فيه التكنولوجيا أسرع من التشريعات.
4: لذلك لم يعد السؤال فقط ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل أيضاً ما الذي يجب ألا يسمح له بفعله. مصطفى زارو، العربية، لندن.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا. ويوم الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة. وفي صباح السبت منعت مراسلات المؤسسات الثلاث من الدخول وصدرت تصاريحهن الصحفية. ولمن يتساءل لماذا يدخل الصحفيون البيت الأبيض أصلا؟ هناك غرفة للإحاطات يوجهون فيها الأسئلة إلى المتحدث باسم الرئاسة، ويحضر بعضهم فعاليات للرئيس وقد يسألونه مباشرة. وإذا لم تتسع الفعالية لجميع الصحفيين تدخل مجموعة صغيرة وتنقل ما جرى إلى بقية المؤسسات. فالتصريح يتيح للمراسل الوصول إلى أماكن التغطية، وعند البوابة يفحص هذا التصريح للتأكد من صلاحيته. مراسلة MS Now أكايلا جاردنر قالت إنها عبرت بوابتين لكن تصريحها ظهر معطلا عند مسحه فطلب منها تسليمه. أيضا مراسلة CNN بيتسي كلاين قالت إن تصريحها عطل وصودر أيضا، وأكدت بوليتيكو منع مراسلتها ومصادرة تصريحها أيضا. أيضا حساب تابع لإدارة ترامب تداول قائمة تتهم CNN بنشر أخبار كاذبة. للحديث أكثر تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية أهلا بك معنا. يعني قبل يومين كان الكل أو الأغلب يظن أنها مجرد تصريحات وتهديدات عابرة من ترامب، لكن شاهدنا أنها حدثت فعلا ومنعت هذه المؤسسات الثلاثة.
2: بالفعل، وهي ليست المرة الأولى في الواقع. في عهد إدارة ترامب الأولى منع الرئيس مراسل CNN، كان معروف جدا بعلاقته الصدامية مع الرئيس وتوجيه أسئلة صعبة، وهو جيم أكوستا. وطبعا CNN لجأت إلى المحكمة والمحكمة أنصفت المراسل وأعادت له البطاقة الصحفية وعاد ليعمل بالبيت الأبيض. والرئيس يدرك تماما بأن ما قام به هو عمل غير دستوري، لأن كما ذكرت التعديل الأول بالدستور يضمن حرية التعبير حتى خطاب الكراهية. يعني لا أحد يتوقع في أكبر ديمقراطيات العالم الغربي أن تكتب الصحافة أخبار مديح عن الرئيس، هذا غير متعارف عليه في الولايات المتحدة. هذا ما نراه في روسيا، في الصين، في الدول التي لديها حكم مختلف تماما عن الحكم الديمقراطي. ومن هنا قرار الرئيس بمنع وحظر هذه المحطات المعروفة والكبرى سيكون له مردودات كبيرة، حتى أن رابطة صحفي البيت الأبيض التي تترأسها جاكي هنريكس وهي من محطة فوكس أصدرت أكثر من بيان شديد اللهجة وقالت بأن هذا غير مقبول على الإطلاق، وأن اليوم هي CNN، غدا قد تكون فوكس. لا نعرف ما هي حدود الرئيس.
1: وهو أيضا يعني نادية لوح بهذا الأمر بأنه قد تكون هناك أيضا مؤسسات سيلحقها هذا الحظر. لكن نادية، إذا ما سألنا تحديدا عن ما شاهدناه بالأمس أن المراسلات استمررنا

0: في التغطية من خارج البيت الأبيض. إذا ما استمر هذا الأمر ماذا يخسر أو تخسر المؤسسة في تغطيتها إذا لم تكن موجودة داخل البيت الأبيض؟
1: لا أكيد تخسر كثير، لأنه أنا أغطي البيت الأبيض للعربية والحدث وأذهب يوميا. أحيانا نرى مسؤولين أمريكيين يظهرون على محطات أمريكية، يتوقفون، نسألهم بعض الأسئلة. طبعا كما تعرفين إجازة الصحفي اليوم يتوقف، يعني في عهد الرؤساء السابقين كان كل يوم في إجازة صحفي. الآن منذ مغادرة كارولاين ليفيت لم يعد هناك، حتى الآن لم يختر الرئيس متحدث باسمه، هو الذي يتحدث. عدا عن ذلك أيضا هو الرئيس يخسر، ليس فقط الصحفيين، لأنه كما ذكرت البول اللي هي سي أن إن موكلة فيها يوم الاثنين عندما يذهب الرئيس إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تعرفين هناك نظام معين تدخل في المحطات الكبرى التلفزيونية، واحدة منها تتولى تغطية كل فعاليات الرئيس وتشاركه لكل الصحفيين، هذا ما يسمى بالبول ريبورتينج. وبالتالي الرئيس الذي يحب الكاميرا سيكتشف بأن الكاميرات لم تعد تغطيه. وحتى مشكلته مع الإعلام كان يسميهم ولا يزال بأنهم عدو الشعب. هو يتطاول على المراسلات بالتحديد، يصفهم بالأغبياء وبالخنازير الصغيرة وإلى آخره. لم نعهد رئيس أمريكي لديه هذه العلاقة مع الصحافة والهجوم في الواقع عليه. يعني البعض يرى أنه تمادي كبير جدا على حرية الصحافة وعلى الهجوم الشخصي. إذا لم يعجبه مقال في نيويورك تايمز هو يبحث عن المراسلة ويقول بأنها سمينة، بأنها قبيحة، بأنها كذا إلى آخره. هذا الشيء يعني غير مقبول أكيد في أي دولة، فما بالك في الدولة التي تعتبر حرية الإعلام هي أولوية بالنسبة لها وأهم الأعمدة التي أسقطت رؤساء مثل الرئيس نيكسون.
0: نعم، وهو يعني حتى إن لم يهاجم بشكل شخصي نرى تعابير وجهه مثلا تكون مثلا غاضبة أو غير ذلك، وهذا هو ما لم نعتده أيضا. طيب نادية، تحدثتي عن رابطة الصحفيين، لكن هل هناك مؤسسات أخرى مثلا تضامنت أو كانت لها تصريحات مثلا معينة؟ وماذا عن المنع الآن؟ هل سيستمر؟ هل سنشاهد مثلا عودة قريبة؟ كم المدة مثلا التي قد يعني يعود فيها مثلا تعود فيها هذه المؤسسات لداخل البيت الأبيض؟
1: بالنسبة لعودة المؤسسات هذا يعتمد بالدرجة الأولى بقرار المحكمة. بمجرد رفع القضية أمام المحكمة يعني النتيجة الحتمية هي أن القاضي سيعيد هذه البطاقات للصحفيين وسيعودون لمزاولة عملهم بغض النظر عن قرار الرئيس، لأن هذا البيت الأبيض هو ليس بيت شخصي للرئيس ترامب، هو بيت للشعب كما يسمى People's House، وبالتالي من حق الصحفيين الدخول والخروج أينما أرادوا، يعني وفي أوقات معينة طبعا يسمح لنا بدخول من الساعة 6 صباحا حتى 11 مساء وفي أماكن محددة. وأنا أغطي البيت الأبيض منذ 23 عاما في الواقع، منذ عهد الرئيس بوش، لكن لم نشهد هذه العلاقة الصدامية. وبالتالي الصحفيين سيعودون دون أدنى شك، وهو يدرك ذلك على فكرة. البعض يرى بأنه أراد خلق هذه الزوبعة حتى لا يتحدثوا عن أسعار المحروقات والقضايا الأساسية وحرب إيران وإلى آخره. هو يدرك يعني أهمية أن الجميع يتحدث عما قام به تجاه هؤلاء الصحفيين. عفوا، السؤال الشق الأول من السؤال
0: كانت المؤسسات الأخرى مثلا تحدثت عن تضامنت
1: نعم صح. هناك تضامن كبير جدا جدا من كل المحطات، سواء كانت تميل إلى اليمين إلى اليسار، تنتقد الرئيس، مؤيدة له بأغلبها، لأنها تدرك تماما بأن هذا قرار تعسفي كما وصفته إحدى المنظمات، وتدرك تماما بأنه الرئيس ليست لديه صلاحيات في طرد الصحفيين ولا بالطلب منهم أن تكون التغطية إيجابية. وعلى فكرة وليس فقط ترامب، في عهد الرئيس أوباما أيضا كانت هناك شكوى من قناة فوكس وكان هناك حديث عن تقييد حريتهم، لكن الجميع وقف وقفة واحدة ولم يستطع إدارة الرئيس أوباما أن تفعل شيئا. نعم. لكن في عهد الرئيس ترامب كما تعرفين الوضع مختلف.
0: نعم. نادي، يعني قبل أن أختم معك، كان هناك حديث متداول عن قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع للبيت الأبيض أمس السبت. هناك حديث عن توترات معينة، تدخل مثلا قد يحدث، لو تطلعينا ما الذي يحدث في أو يعني الحديث في الداخل في واشنطن حول الأمر؟
1: بالأمس عاد الرئيس الساعة 8 مساء إلى البيت الأبيض، لم نكن نتوقع عودته حتى مساء الأحد الليلة، لكن يبدو

0: أن هناك بالفعل بعض التكهنات تشير إلى أن عمل ما ربما عسكري قد تقوم به الولايات المتحدة إما ضد الحوثيين أو ضد إيران، لأنه الرئيس لن يسمح للحوثيين بالتحكم في باب المندب، وبالتالي ما نسمعه الآن هو بالفعل في هذا الإطار، بأنه الرئيس أراد العودة حتى يكون موجود في السيتويشن روم، وهي الغرفة المهمة التي تتخذ فيها كل القرارات. وسنرى بالفعل ماذا سيفعل الرئيس، لكنه هو قال لأكسيوس قبل أيام بأنه الوضع لن يستمر كما هو، بأن شيئا ما كبير سيحدث، وهذا هي التكهنات الحالية.
1: شكرا لك مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا لك. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذ إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. وفي أسبوع واحد سحب المستثمرون أكثر من 23 مليار دولار من صناديق الأسهم حول العالم في أكبر خروج أسبوعي منذ 9 أشهر. الرقم الأمريكي كان أكثر من 31 مليار دولار، بينما استقبلت الصناديق الآسيوية أكثر من 26 مليار دولار. جاء ذلك مع ارتفاع النفط، تجدد القلق من التضخم، وبعد أن رفع الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الفائدة وأشار إلى احتمال زيادات أخرى. للحديث أكثر في اتصال هاتفي ينضم إلينا الدكتور جهاد الحكي، مستاذ الاقتصاد والأسواق وأسواق المال العالمية. دكتور جهاد، يعني غير المتابع للأسواق، ماذا يعني خروج 23 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية؟
2: هذا خروج من الأسهم العالمية لكن خصوصا الأمريكية. صحيح. هذا يعني إعادة توزيع تكتيكية للمخاطر. برأيي المستثمرون يحاولون البحث عن تقييمات أكثر جاذبية وفرص نمو بديلة، لأن هنالك مخاوف تضخم و في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن رأينا أن نسب التضخم والتضخم بشكل عام هو عنيد، والتقييمات أي الفاليويشن هي مرتفعة في وول ستريت، وبالتالي ليس هنالك هروب كامل من الأسواق، لكن يمكن القول أنه هنالك إعادة توازن للمحافظ الاستثمارية نحو مناطق توفر هامش أمان أعلى. نعم. إذا صح التعبير. ولا يمكن أن نعول على أسبوع فقط، يجب برأيي أن ننتظر مؤشرات أخرى.
1: ما هي المؤشرات الأخرى دكتور التي سنتابعها؟
2: برأيي هنالك عدة مؤشرات مهمة. أسعار النفط يمكن أن تؤثر بشكل أساسي، نسب التضخم

0: هي أيضا مهمة جدا. هل سيكون هنالك هروب لرأسميل أكثر في الأسابيع القادمة؟ ماذا سيقوم الفيدرالي؟ ماذا ستكون عوائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: صحيح، لأنه حتى دكتور جهاد بالحديث عن الفائدة أنها مرشحة لمزيد من الارتفاع، فهذا الأمر كيف يغير قرار المستثمر ما بين مثلا السندات أو الأسهم؟
0: برأيي في حال ارتفعت الفائدة أكثر مما هو متوقع، فالعائد على السندات سيصبح جذاب أكثر، وبالتالي الكلفة التمويلية للشركات يمكن أن تصبح أكبر، وهذا سيؤثر على الشركات التي نسميها growth stock أو الشركات التي تعتمد على النمو وهي بحاجة إلى تمويل كبير من أجل الاستثمار في المستقبل، وعندها سيكون هناك ربما مخاوف أكثر على شركات التكنولوجيا أن تشهد تصحيحا كبيرا، كون أن التقييم أو الفالويشن يعتبر مرتفع في الآونة الأخيرة. لكن كل شيء يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن منذ بداية السنة وحتى اليوم ما زال مؤشر S&P هو قد ارتفع منذ بداية 2026 وحتى اليوم، وأيضا يجب أن نرى إلى أين تذهب هذه الأموال.
1: صحيح.
0: هل هي تذهب دائما إلى أوروبا وآسيا؟
1: الحديث الآن عن البنوك الآسيوية دكتور جهاد أنها هي التي مثلا استولت أو حصلت على أكبر قدر من هذه الأموال.
0: نعم، لأنه رأينا خروج طفيف من أوروبا، لكن كما ذكرت الحصة الأكبر كانت للشركات الآسيوية عموما ولصناديق الاستثمار والمصارف الاستثمارية في آسيا كما ذكرت.
1: نعم، شكرا لك الدكتور جهاد الحكيم، أستاذ الاقتصاد وأسواق المال العالمية، شكرا لك. نبقى مستمعينا في أخبار الاقتصاد، والبداية بالطبع من قطاع الطاقة، حيث يرى جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل، ويقدر البنك القيمة العادلة للنفط في سبتمبر بنحو $90 للبرميل مقابل تداول الأسعار قرب $106، ما يعكس تسعير الأسواق لاحتمال فقدان 4 ملايين برميل يوميا إضافية من الإمدادات فوق نحو 10 ملايين برميل يوميا تعطلت بالفعل. يحذر البنك من أن استمرار اضطرابات تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى جانب غياب مؤشرات واضحة على خفض التصعيد قد يبقي الأسعار مرتفعة خلال الربع الأخير من 2026 مع تزايد المخاطر على النمو العالمي والتضخم. أيضا سجلت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر حسب قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة مع استمرار جهود الحماية البحرية وإزالة الألغام. تستضيف نيويورك نائب رئيس وزراء الصين هي ليفينغ ووزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت لإجراء محادثات حول التجارة وملفات أخرى قبيل قمة الأسبوع المقبل بين الرئيسين ترامب وشي. من المرجح أن يناقش الجانبان اضطرابات الطاقة الناتجة عن حرب إيران وملف الذكاء الاصطناعي، بينما يعمل الطرفان على الحفاظ على الاستقرار في هدنة الرسوم الجمركية التي تنتهي في نوفمبر. وبحسب بلومبرغ تعمل واشنطن وبكين على خفض الرسوم على المنتجات الزراعية والطاقة الأمريكية، وقد تقدم الصين المزيد من التصاريح للمنتجات الأرضية النادرة كورقة تفاوض. في السعودية قال بنك أوف أمريكا إن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى السعودية خلال العامين المقبلين، فيما قدرت أرقام كابيتال تحول حركة الاستثمارات بما يتراوح بين 19 مليار و27 مليار ريال. وفي أخبار الاقتصاد أيضا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا، موضحا أن هذه الإجراءات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا وإنما يرجع تطبيقها لتقدير رئاسي.

0: ويستهدف التشريع الأمريكي الذي أيده سابقا مجلس الشيوخ والنواب قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين. وبحسب التقارير فإن الصين تستحوذ على 50% من صادرات النفط الروسي، تليها الهند بنسبة 37%، كما تستحوذ كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على 5%، رغم أن صادرات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تشهد تراجعاً. من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قانون العقوبات الذي أقرته الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون له أثر إيجابي على العلاقات مع روسيا. أيضا في الأخبار المتعلقة بالاقتصاد والطاقة، تعرضت مصفات النفط الرئيسية بموسكو لهجوم أوكراني واسع بمسيرات، ما أدى لأضرار كبيرة، وتبلغ طاقة هذه المنشأة الإنتاجية نحو 280 ألف برميل يوميا. حتى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أكد استهداف مصفات النفط الرئيسية في موسكو، ونشر زيلنسكي مقطعا مصورا قائلا إن الضربات بعيدة المدى أصابت منطقة موسكو وأحدثت تأثيرا كبيرا، مشيرا إلى أن أوكرانيا استهدفت منشآت في روسيا بمليارات الدولارات. وأضاف زيلنسكي إن خفض التصعيد ولا سيما استهداف منشآت الطاقة والغذاء لا يزال على طاولة المفاوضات إذا ما قررت روسيا وقف الحرب. إذن مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلتين في التنسيق لمياء محمد ووعد الدوسري. ننضم إلى العربية بزنس بعد قليل لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ما في هذا العالم؟ التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية، نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
7: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
6: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
7: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب، لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
6: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
7: دائما الحديث عن والد.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6:00 على العربية بزنس.

مكاسب قوية لسهم أنابيب الشرق بعد عقد ضخم مع أرامكو السعودية. شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر بحسب القيادة المركزية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي لكونه لا يعبر عن التقنية بالشكل الكافي.

وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، والبداية من السعودية، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم إطلاق شركة توريد للحلول التمويلية، وهي منصة رقمية مبتكرة متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. وحصل التوريد على تصريح من البنك المركزي السعودي ساما للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. وقد باشرت توريد أنشطتها ووقعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، في مقدمتها بنك الخليج الدولي السعودية والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسمة وشركائهم. وأيضا في السعودية، قال بنك أوف أمريكا إن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين، فيما قدرت أرقام كابيتال تحويل حركة الاستثمارات بما يتراوح بين 19 مليارا و 27 مليار ريال. أما راشحي كابيتال فتوقعت أن تصل التدفقات إلى 23 مليار ريال. هذا وشهدت صناعة صناديق أسواق النقد العامة في السعودية نموا سريعا، حيث نمت أصولها بنسبة 57% على أساس سنوي في 2025 لتصل إلى 77 مليار ريال وفقا للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية. يذكر أن الهيئة قد ألزمت الصناديق بأن لا تتجاوز استثماراتها الخارجية المملكة ب 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض هذه النسبة ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. نبقى مع الأخبار السعودية، ولكن مع أخبار الشركات المدرجة، حيث وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عقدا مع شركة أرامكو بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال، ويشمل هذا العقد تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لصالح أرامكو فيما تمتد مدة التنفيذ لنحو 6 أشهر. وأوضحت أنابيب الشرق أن الأثر المالي للعقد سيظهر

انهار في نتائج الشركة اعتبارا من الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2026-2027 وحتى الربع الأول من السنة المالية 2027-2028. إذا نحدث الحركة في الأسواق الخليجية التي كانت عاملة اليوم، طبعا بعض الأسواق أنهت تداولاتها لهذا اليوم. السوق السعودية تبقى عاملة على تراجعات الآن ب14%. نقف طبعا عن مستويات 10735 نقطة تقريبا على مؤشر السوق السعودية. اللون الأحمر طاغي اليوم في أسواقنا الخليجية على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة والقلق حول إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، ولكن مع ذلك التراجعات تبقى محدودة نسبيا على مؤشر السوق السعودية ب14%. في الكويت تراجعات ب17%، والسقيم تداولات تبقى ضعيفة يعني في السعودية قرابة الملياري ريال، في الكويت 92 مليون دينار كويتي. قطر على تراجعات ب1%، مؤشر مسقط على تراجعات ب13%، و20% من التراجع في البحرين. ماذا عن الأكثر تداولا في السعودية؟ الراشحي إذا يسجل مكاسب ب20%، هو السهم المصرفي الوحيد المرتفع كان منذ قليل عندما نظرت إلى كل البنوك السعودية بالإجمال، كل القطاعات يعني يطغى عليها بالإجمال اللون الأحمر باستثناء أيضا قطاع الاتصالات، يعني معظم الشركات على مكاسب باستثناء زين على مكاسب. أرامكو يعود ويرتد صعودا الآن ب13%، ولكن يبقى عن مستويات 25 ريال و64 هللة، هو عند هذه المستويات منذ عدة جلسات. الصناعات الكهربائية على مكاسب 2.4%، الإنما على تراجع، أقوى تراجعات ب2.3%. طبعا نتابع أيضا كما ذكرت منذ قليل أسهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة بعد أن كانت عقدت عقد ضخم مع شركة أرامكو بقيمة تجاوز 771 مليون ريال. السهم يسجل مكاسب اليوم ب2.3%. ماذا عن القطاعات؟ إذا لنلقي نظر على بعض القطاعات القيادية في السعودية. المواد الأساسية السعودية الأسهم على تباين، لدينا تراجعات على سابق ب16%. التصنيع على تراجع ب1.8%، وسابق للمغذيات الزراعية أيضا على تراجع. البنوك إذن ها هي بالإجمال لون أحمر. الأهلي الآن على استقرار، الراشحي على مكاسب منذ مطلع الجلسة. ماذا عن أسهم الطاقة إذن؟ رامكو هو الآن على مكاسب، كذلك مكاسب على أدس، ولكن تراجعات نراها على بترو رابغ التي تعتمد أيضا على التصدير عبر البحر الأحمر. الحفر العربية والدريس على تراجع. ماذا عن أسهم الاتصالات إذن؟ زين على تراجعات، ولكن أسهم الاتصالات بالإجمال على مكاسب، كما نرى أن STC على مكاسب ب0.5%، كذلك اتحاد اتصالات ومكو على مكاسب ب1.3%.

ولاحقا اليوم وخلال برنامج جرس الإغلاق سيكون لنا لقاء مباشر مع فارس الغنام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة HSBC العربية السعودية، وذلك للحديث عن أداء السوق السعودية وأبرز المحطات المرتقبة أمام السوق، وذلك الساعة 2:30 بتوقيت السعودية. ووقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اتفاقية مبدئية من خلال ذراعها السعودية مع مجموعة روشن لاستكشاف وتطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في مدينة الرياض عبر تأسيس شركة مشتركة. وبموجب الاتفاق المبدئي ستستحوذ طلعت مصطفى السعودية على 51% من الشركة المشتركة مقابل 49% لمجموعة روشن. ويستهدف المشروع تطوير أكثر من 55,000 وحدة سكنية إلى جانب مجموعة متكاملة من الاستخدامات تشمل منافذ التجزئة والمرافق التجارية والضيافة والترفيه والرعاية الصحية والتعليم. سجلت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين أعلى مستوى لها في 6 أشهر بحسب قائد القيادة المركزية الأمريكية، في إشارة إلى تحسن حركة الملاحة مع استمرار جهود الحماية البحرية وإزالة الألغام. وقال المسؤول الأمريكي إن ممرات العبور

0: الرئيسية في المضيق أصبحت خالية من الألغام، وإن آلاف السفن تعبر هرمز، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ساعدت في خروج أكثر من 2000 سفينة تجارية من المضيق، وسهلت تصدير أكثر من مليار برميل من النفط الخام خلال الشهرين الماضيين. هذا وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا وآمنا ولزيادة حجم الملاحة من خلاله. وحسب التقديرات وزير الطاقة الأمريكي، في 13 من سبتمبر يمر عبر هرمز نحو 10 ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية، في حين تؤكد واشنطن أن إيران لم تصدر أي برميل من النفط عبر المضيق في ظل الحصار الأمريكي. وأيضا سيكون لنا لقاء اليوم في برنامج جرس الإغلاق مع الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، للحديث طبعا عن التحديات أمام خطوط الملاحة العالمية، وأيضا ذلك في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت السعودية. ويرى جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل، ويقدر البنك القيمة العادلة للنفط في سبتمبر بنحو $90 للبرميل مقابل تداول الأسعار قرب $106، ما يعكس تسعير الأسواق لاحتمالية فقدان 4 ملايين برميل يوميا إضافية من الإمدادات فوق نحو 10 ملايين برميل يوميا تعطلت بالفعل. ويحذر البنك من أن استمرار اضطرابات تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى جانب غياب مؤشرات واضحة على خفض التصعيد قد يبقي الأسعار مرتفعة خلال الربع الأخير من 2026 مع تزايد المخاطر على النمو العالمي والتضخم. وفي لقاء سابق أوضح علي الريامي المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أوضح العوامل التي ستبقي أسعار النفط فوق $100 للفترة المقبلة.
1: بالفعل يمكن أن يكون السعر الموجود حاليا هو أوريدي سعر المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، والسبب الآخر وهو الأهم التصريحات الأخيرة من الإدارة الأمريكية وخصوصا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية يعني مرور شحنات كبيرة من النفط خلال الشهرين الماضيين، يقدر تقريبا بحوالي مليار برميل حسب رأي الإدارة الأمريكية وحسب المسؤولين في أمريكا، وأيضا استمرار يعني مرور الشحنات النفطية وأيضا شحنات الغاز من خلال المعبر الجنوبي او القريب من سلطنة عمان الى الخارج، بالرغم انه هناك صعوبات، هناك يعني مشاكل حول هذا المعبر ولا يعني يخلو من المخاطر، ولكن مع ذلك حسب الرأي الامريكي انه استطاع ان يغطي جزء كبير من الامدادات الى الاسواق النفطية، ولكن تبقى علاوة المخاطر وزيادة المخاطر في الوقت الحاضر هو المحرك الأساسي في الأسعار، وسوف يستمر هذا الموضوع في الأيام والشهور أو الأسابيع على الأقل الأسابيع القادمة في لعب دور كبير في تحديد أسعار النفط، وخصوصا أن هناك استهدافات في منطقة باب المندب وأيضا استهداف لبعض المنشآت النفطية وبعض البنية الأساسية في المملكة للأسف الشديد، ولكن مع كل هذه الأمور تؤدي إلى وجود ربكة وأيضا عدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي احتمال بقاء الأسعار فوق $100 هو الأقرب في خلال الأسابيع القادمة.
2: سيد علي، سأعود معك إلى مسار الأسعار، ولكن دعنا نتحدث عن خط شرق غرب. كان في حديث عن تعافي سريع نسبيا في عمليات الإصلاح، وفي الوقت نفسه السعودية تمكنت من مواصلة تصدير جزء من الخام عبر مضيق هرمز. إلى أي مدى خفف ذلك من مخاوف السوق بشأن يعني فقدان الإمدادات السعودية، وكيف تقيم هذا التعافي السريع؟ يعني أصبحنا نتحدث عن أنه الخط أو سنعود يعني بنصف الطاقة الإنتاجية للخط خلال أيام قليلة، وسيعود الخط إلى كامل طاقته الإنتاجية خلال 6 أسابيع.
1: الحقيقة طبعا أنا يعني مثل ما ذكرت في السابق أنه المملكة العربية السعودية يعني من خلال تجاربها السابقة ومن خلال

0: الاستهدافات السابقة، يعني بنت لنفسها قدرة فنية وقدرة استراتيجية كافية لمواجهة أي صعوبات أو أي يعني توقف لإمدادات الطاقة بشكل عام وإمدادات النفط بشكل خاص، إذا كان من خلال استهداف خط شرق غرب أو حتى من خلال إغلاق باب المندب أو مضايقات في مضيق هرمز. وبالتالي أعتقد أنه الوضع العام في المملكة وضع يعني مريح إلى حد ما من خلال إعادة الخط غرب شرق غرب، من خلال يعني الباي باس أو المناطق التي تضررت. هذه الفكرة ممكن أن تسرع عملية إعادة الخط مرة أخرى، وبالفعل يمكن يحتاج إلى 6 إلى 8 أسابيع تقريبا لإعادة الخط بشكل كامل 100% إلى إلى إلى إلى الأوبريشن. أما فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، مثل ما أنا قلت إنه يعني الممر الجنوبي وبالتنسيق مع البحرية الأمريكية، يعني أتوقع أنه هناك يعني نوعا ما مرور للشحنات بشكل يعني فيها مخاطرة، ولكن العملية S2S في خليج عمان أو بحر عمان ساعد كثيرا في مسألة الإسراع في عملية عبور هذه السفن وعدم تعرضها للمخاطر من خلال بقائها لفترة أطول في المضيق. نعم. وبالتالي ساعد كثيرا في إمدادات النفط إلى إلى إلى الأسواق الآسيوية على الأقل.
1: أصدرت الكويت قانونا يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. وفقا لوزارة المالية، فإن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في الدولة دولة الكويت، ويعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنميع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محليا ودوليا، ويدعم التوجه نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية.

فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية بعد خطوة رفع الفائدة إلى أعلى مستوى في 3 عقود. محافظ بنك اليابان يفتح الباب أمام مزيد من التشديد النقدي.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

اهلا وسهلا بكم من جديد. رفع بنك اليابان سعر الفائده الرئيسي ب 25 نقطه اساس كما كان متوقعا الى 1.25%، مع اشاره المحافظ كازو اويدا الى امكانيه مواصله التشديد النقدي اذا استمرت مخاطر التضخم. لكن القرار لم ينجح في دعم الين، حيث اثار اعتراض عضوين في مجلس بنك اليابان على زياده المخاوف بشان وجود مقاومه داخليه لمواصله التشديد النقدي. وقال اويدا الى ان اقتراب اتجاه التضخم من مستهدف البنك البالغ 2% يجعل من الضروري العمل على استقرار ارتفاع الأسعار حول هذا المستوى، مشيرا إلى أن السياسة النقدية دخلت مرحلة جديدة وأن البنك لن يستطيع

0: تبعد اتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك رفع الفائدة مجددا في أكتوبر أو التحرك بوتيرة أكبر إذا اقتضت الظروف. ويعد رفع الفائدة الأخير الثاني خلال 3 أشهر فقط، وهي أقصر فترة بين زيادتين منذ عام 1990. حذر بنك أوف أمريكا من أن الأسواق قد تقلل من تقديرها للمدى الذي يمكن أن يصل إليه تشديد السياسة النقدية الأمريكية، مشيرا إلى احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة أو سعر الفائدة الرئيسي لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ما فوق 5% في دورة الرفع الجديدة. ورأى البنك أن تسعير الأسواق لا يعكس بشكل كامل احتمالية استمرار رفع الفائدة، فيما تشير عقود المبادلات إلى نحو 3 زيادات إضافية بواقع 25 نقطة أساس، ما سيضع سعر الفائدة الفعلي في نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%. وأشار بنك أوف أمريكا إلى إمكانية عودة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى مستويات دورة التشديد السابقة في 2022 و2023، عندما بلغ نطاق الفائدة المستهدف ذروة عند نحو 5.5%. كما توقع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 5% خلال العام الحالي. واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية مصطلح الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التسمية الحالية غير دقيقة ولا تعبر عن طبيعة التقنية. وطرح عبر منصة تروث سوشيال 3 أسماء بديلة، هي الذكاء المتفوق والذكاء الفائق والذكاء الأسمى. ودعا ترامب متابعيه إلى التصويت على الاسم الأنسب لما وصفها بالثورة المتنامية في هذا المجال. وفي لقاء مع قناة فوكس نيوز، حذر البروفيسور جيفري هينسون الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء وعراب الذكاء الاصطناعي من أن المشرعين أمامهم نحو عام واحد فقط لوضع إجراءات حماية وضوابط للذكاء الاصطناعي قبل أن تصبح التكنولوجيا أصعب بكثير في السيطرة عليها، وهو ما يضع الكونغرس تحت الضغط.
1: دكتور هينسون، how much time do lawmakers actually have to get ahead of this before this is a big problem? Doom.
2: Very little.
1: And what is a little? A few weeks? A month?
2: Maybe a year, but not much more than a year.
0: وفي الشأن الفرنسي، خفضت وكالة سكوب للتصنيف الائتماني لفرنسا لدرجة واحدة من AA- إلى A+ مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. ورجعت الوكالة القرار إلى استمرار العجز المالي وارتفاع الدين العام إلى جانب محدودية التقدم في الإصلاحات الهيكلية. كما أشارت إلى أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الحكومية منذ بداية العام سيزيد تكلفة الاقتراض ويقلص هامش الحركة أمام المالية العامة. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. لارا تلقاكم في جرس الإغلاق بعد دقائق. إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل.

0: أعلان ومصالح ترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً

0: نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
7: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
8: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
9: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
10: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
11: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.

0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين. مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط، ترقب على المستويين السياسي والاقتصادي بعد قطع ترامب لعطلته الأسبوعية وعودته للبيت الأبيض. بنك أوف أمريكا يحذر من احتمال عودة أسعار الفائدة إلى مستويات فوق 5%. ومكاسب لسهم أنابيب الشرق بعد الفوز بعقد من أرامكو بقيمة 770 مليون ريال. طرح مرتقب لشركة تابعة لسبيماكو الدوائية ورئيس التنفيذي للمالية يتحدث للعربية بزنس بعد قليل. مشاهدينا، قبل التطرق لتفاصيل وأخبار جرس الإغلاق، سيكون لنا لقاء بعد قليل خلال البرنامج مع فارس الغنام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة HSBC العربية السعودية للحديث عن أداء سوق الأسهم السعودية وأيضا أسواق الدين وأبرز المحطات المرتقبة. كما سيكون لنا لقاء آخر مع عبد العزيز العود الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة سبيماكو الدوائية للحديث عن التوجه لطرح وإدراج جزء من أسهم الشركة التابعة القسيم للخدمات الطبية بالسوق الموازية نمو. لنبدأ إذن جرس الإغلاق مع المستجدات العالمية، حيث قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض أمس السبت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ولم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته اليوم الأحد من كامب ديفيد كما كان مقرر. يأتي هذا التطور بعد ساعات من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذير أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. يذكر أن وسائل أعلام أمريكية كانت قد ذكرت أن ترامب يبحث في الوقت الحالي خيارات توجيه ضربات ضد الحوثيين، ويأتي ذلك في وقت أخبار تتحدث عن تقليص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارته إلى الولايات المتحدة. إلى أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم من السعودية، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة PIF إطلاق شركة توريد للحلول التمويلية، وهي منصة رقمية مبتكرة متخصصة بتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية. وقد حصل التوريد على تصريح من البنك المركزي السعودي ساما للبدء في اختبار عملياتها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية. وقد باشر التوريد الأنشطة ووقعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، من ضمنها بنك الخليج الدولي السعودي والأهلي السعودي وBSF ومجموعة روشن ونسمة وشركائه. روشن ونسمة بالطبع هي من الشركات ضمن محفظة PIF. من ناحية أخرى، نفت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه صحة ما تم تداوله بوسائل الإعلام من بينها بلومبرغ بشأن نقل بعض أعمالها من لندن إلى دبي، مؤكدة أن جميع الأعمال واستثماراتها ستبقى في السعودية وأنه لا توجد أي خطط حالية أو مستقبلية لتغيير ذلك. كما شددت الشركة على أن رئيس مجلس الإدارة خالد الجفالي لم يدلي أي تصريحات بهذا الشأن.

الشأن وأن أي تصريحات منسوبة إليه في هذا السياق مفبركة، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه نشر معلومات غير صحيحة. ويأتي النفي بالتزامن مع تقرير لبلومبرغ أفاد بأن شركة حسمة كابيتال أدفايزرز التي تدير محفظة استثمارية لصالح عائلة الجفالي تعمل على نقل معظم موظفيها من لندن إلى دبي، مع احتمال إغلاق فرعها البريطاني بحلول منتصف العام المقبل. وفي السعودية أيضا، قال بنك أوف أمريكا أن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة سوق المال على صناديق أسواق النقد العامة الماني ماركت فاندز ستعيد توجيه 27 مليار ريال تقريبا من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين، فيما قدرت أرقام كابيتال تحول حركة الاستثمارات بما يتراوح بين 19 مليار و 27 مليار ريال. أما راشي كابيتال فتوقعت أن تصل التدفقات إلى 23 مليار ريال. وشهدت صناعة صناديق أسواق النقد العامة في السعودية نموا سريعا، حيث نمت أصولها بنسبة وصلت إلى 57% على أساس سنوي في العام الماضي لتصل إلى 77 مليار ريال وفقا لتقرير السنوي لهيئة سوق المال. يذكر أن الهيئة ألزمت صناديق أسواق النقد بأن لا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر قبل الوصول تدريجيا إلى سقف 5%. هذه الأخبار بالطبع تابعناها في الأسبوع الماضي، والآن نسمع هذه التقديرات حول حجم الأموال التي ممكن أن تعود إلى أسواق الدين بشكل عام المحلية السعودية القصيرة الأجل. أما في أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم من سوق الأسهم السعودية ومن الشركات المدرجة، وقعت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عقدا مع شركة أرامكو بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال. يشمل العقد تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لأرامكو فيما تمتد مدة التنفيذ لستة أشهر. أوضحت أنابيب الشرق أن الأثر المالي للعقد سيظهر في نتائج الشركة اعتبارا من الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2026-2027 وحتى الربع الأول من السنة المالية 2027-2028. يجب الإشارة هنا مشاهدينا بأنه قيمة العقد تقريبا تعادل 34% من إيرادات الشركة السنوية الأخيرة. أيضا بنفس الوقت عقد آخر أعطته أرامكو لشركة مدرجة في نمو هي شركة جروب 5 للأنابيب، عقد بقيمة 270 مليون و600 ألف ريال أيضا لتصنيع وتوريد أنابيب صلب مدته 4 أشهر، وبالتالي إجمالي قيمة العقدين اللي أعطتهم أرامكو تتجاوز المليار ريال. أيضا لنلقي نظرة على كل على سهم أرامكو وأنابيب الشرق. أرامكو اليوم يرتد بعد تراجعات على مدار الأسبوع الماضي فقط 2%، وأنابيب الشرق يسجل ارتفاعات جيدة بحدود 3%. من ناحية أخرى نتابع سهم المعمر لأنظمة المعلومات، وقعت عقدين. العقد الأول هو مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بقيمة إجمالية هي 64 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة ولمدة 36 شهرا. أوضحت الشركة أن العقد يهدف إلى دعم وتطوير البنى التحتية لنظام يعمل داخل مركز المعلومات الوطني. وتوقعت MIS أن يبدأ الأثر المالي للعقد بالظهور اعتبارا من الربع الثالث من العام المالي الحالي. من جانب آخر أيضا وقعت MIS الاتفاقية مع هيومين بقيمة تزيد عن نسبة 689% من إجمالي إيرادات الشركة للعام 2025. هذا يعني إذا احتسبنا إيرادات الشركة للعام 2025 هذا يعني بأن قيمة العقد الجديد على الأقل 8,760,000,000 ريال، عقد ضخم. الاتفاقية الجديدة تحول محل العقد المعلن عنه في 5 مارس الماضي، أي أن قيمة العقد الجديد تفوق قيمة العقد السابق ب4 مرات 4.7 مرات يعني تقريبا 5 مرات. العقد هذا يشمل توسيع اتفاقية سابقة لبناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي عبر رفع الطاقة الاستيعابية للمشروع من 50 ميجاوات إلى 250 ميجاوات أي ب5 أضعاف. سهم المعمر نظرة عليه اليوم فيه تراجع 2.75%. هلا كان أعلن سابقا عن هذا العقد، ولكن اليوم الجديد أنه تم بالفعل توقيع الاتفاقية. السهم إذن اليوم رغم هذه الأخبار عم بيسجل

بعض التراجعات أو تراجعات قوية نسبيا. على كل مشاهدينا، لنحدث أرقام سوق الأسهم السعودية. اليوم الصورة سلبية في كل الأسواق الخليجية تقريبا. نتحدث عن تراجعات اليوم في الأسواق الخليجية، أكيد بسبب الوضع الأمني وهذه التطورات التي نراها على الساحة الأمنية. ها هو مؤشر السوق متراجع ب 0.4%، بآخر جلسة كان استقر، وعلى مدار الأسبوع الماضي كان سجل تراجعات بحدود 2%. اليوم إذن استمرار للتراجع. الأسبوع الماضي كنا تحدثنا أنه الضغط الأساسي يأتي من أرامكو والأهلي. الأهلي سجل تراجع ب 3.5%، أرامكو أكثر من 2% من التراجع على مدار الأسبوع الماضي. اليوم أرامكو فيها بعض الارتفاع ب 13%، الراشحي على ارتفاع ب 13%، وإس سي سي أيضا مرتفعة. وعادة يعني في بعض التغيير بالأسماء اللي بنشوفه من الأكثر نشاطا اليوم بسوق الأسهم السعودية. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا، من ضمنها هيرفي، السهم مرتفع ب 3.7%، أنابيب الشرق بسبب هذا العقد الجديد مع أرامكو، والصناعات الكهربائية أيضا على ارتفاع ب 2%. لا ننسى بأن هذا العقد يأتي بعد استهداف خط أنابيب شرق غرب لأرامكو، وبالتالي لا ندري إن كان له علاقة بهذا الحدث أم هذا عقد سابق. من ناحية أخرى، الأسهم الأكثر انخفاضا في السوق متكاملة، مرن الاتحاد والكثير 5.4% من التراجع. نظرة سريعة على بعض الأسهم القيادية في سوق الأسهم، من ضمنها سابك اليوم عليها تراجع، تصنيع 2% من الخسائر، سابك للمغذيات أيضا من الأسهم الخاسرة، أسهم البنوك الراجحي عليه بعض الارتفاع، الرياض السعودي الأول بي اس اف على بعض التراجع. من ناحية أخرى، أرامكو فيها ارتفاع كما تحدثنا، بترول رابغ والحفر العربية على تراجع، وأخيرا أسهم الاتصالات ضعيفة أو بالعكس مرتفعة في جلسة اليوم، ما عدا سهم زين فيه بعض التراجع بنصف نقطة مئوية. ونتابع في فقرة سهم اليوم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، الذي يسجل أكبر وتيرة تراجع يومية في 11 أسبوع. أدنى مستوى وصل إليه السهم اليوم كان عند ريال و81 هللة، ليسجل أدنى مستوياته منذ جلسة الثاني من نوفمبر 2023. عدد الأسهم المتداولة أعلى ب 92% من متوسط 20 يوم. هو متراجع بخلال 5 جلسات ب 4.6%. من ناحية أخرى، خلال شهر أيضا متراجع ب 9.3%، منذ بداية العام الحالي متراجع ب 5.6%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب 19%. هذا نقارنه بتراجع لتاسي ب 16%. السعر إلى القيمة الدفترية 2.55 مرة، مكرر ربحية 12 شهر يبلغ 38 مرة، الخسائر المتراكمة للشركة 3.4% من رأس المال، ما يعادل أكثر من 20 مليون ريال. كبار المساهمين في الشركة: الأميرة نوف بن خالد بن عبد العزيز آل سعود تمتلك 6%، تركي إبراهيم منصور الراجحي يمتلك 11%، والنسبة الباقية هي للعموم.

0: مشاهدينا للمزيد حول سوق الأسهم السعودية وأيضا أسواق الدين، معي هنا مباشرة بالاستوديو فارس الغنام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة HSBC العربية السعودية. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ فارس. دعني أبدأ معك بسوق الأسهم، لأنه اليوم عم نتحدث عن تغييرات إن كانت عن الناحية السياسية أو من ناحية الاقتصادية. اليوم في تصاعد في التوترات الجيوسياسية، من ناحية أخرى في تغييرات على رئاسة هيئة سوق المال، وبالتالي ترقب ربما لقرارات قد تفتح السوق بشكل أكبر للمستثمر الأجنبي السعودي، وبالتالي كيف تنظرون حاليا لسوق الأسهم؟
1: نعم، أهلا وسهلا فيك. لا شك متغيرات كثيرة كما ذكرتي أخت لارا، وسعيد بوجودي اليوم للتعليق على بعضها ولعل إضافة للمشاهدين. لا شك هناك انتقال الآن أو بوادر انتقال وتطور هيكلي في السوق بشكل عام. نرى توجه نحو نوعية ورفع كفاءة أكثر من كمية، هذا كإطار عام، ولكن تحديدا

0: فيما يخص سوق الأسهم لا شك أننا نرى تذبذب ليعكس وضع المنطقة ككل، ولكن حد كثير من هالتذبذب اللي نراه لا شك هو المرونة العالية والإعداد ويعني عمق البنية التحتية والتخطيط اللي أبداه الاقتصاد السعودي خلال هذه الأزمة بدءا من المحافظة.
1: بالتالي النظرة متفائلة لسوق الأسهم لبقية العام؟
0: إذا يعني احنا نضع الإطار الاقتصادي العام اللي هي المرونة وقدرة الاقتصاد على الاستمرار رغم الظروف، لكن هذا لا شك انعكس على أداء بعض القطاعات بشكل سلبي. إذا يعني ننظر بشكل أقرب نرى أنه هيكلة التمويل وفرص التمويل في أسواق رأس المال وليس فقط الثانوي حتى الأولي صار في تغييرات كبيرة نتيجة للظروف الحالية. رأينا بداية من الربع الثاني من العام تسارع كبير في أسواق الديون بشكل عام. هذا لا شك أنه أخذ الزخم من أسواق من الطروحات الأولية اللي رأينا ولا زلنا نرى تباطؤ كبير فيها، نظرا ل يعني ما يؤثر السوق في قدرة الشركات المصدرين على تسعير هذه الطروحات.
1: احنا دائما نتحدث عن الطروحات لأنه الطروحات في العام الماضي أصلا كان عام ضعيف على الطروحات من حيث الأداء، يعني العدد النسبة الأكبر من الشركات التي طرحت في العام الماضي بالسوق الرئيسي أو سوق نمو تراجعت أسعارها عن سعر الطرح. هذا العام ربما رأينا طرحين في السوق الرئيسي، طرح صالح الراشد سعره دون الاي بي او، ولكن من ناحيه اخرى دار البلد اداؤه ايجابي ومرتفع باكثر من 15% من سعر الطرح. في شركات سحبت يعني خطط للطرح، بالتالي هل الوضع سوف يستمر لنهايه العام برايكم؟ متى ممكن ان نرى تغيير جذري بموضوع الطروحات؟
0: نعتقد باختصار ان التذبذب في سوق الطروحات الاوليه للاي بي او سيستمر حتى نهايه العام، لأن الظروف الذي استدعت الوضع الحالي مستمرة. إحنا دائما نقول في الطروحات الأولية أكبر عدو للآي بي أوز والطروحات هي التذبذب، لأن الطروحات تقوم على استمرار الزخم وثبات الزخم. ممكن طرح الشركات في سوق قوي أو سوق غير قوي، ولكن من الصعب إكمال الطروحات في سوق فيه تذبذب كبير. ولذلك وجدنا أنه كثير من عمليات الطروحات والتمويل اتجهت نحو سوق الديون عوضا عن سوق الاكتتابات. طبعا سوق الاكتتابات نتوقع أنه تفتح نسميها ويندوز أو شبابيك الفرص متى ما حصل استقرار نسبي وكان المصدر ذو النوعية الممتازة أو الجيدة أو المناسبة مستعد، فنتوقع أن ممكن نرى بعض العمليات. متوقع أن نرى يعني أثر ذلك أكثر في بداية السنة القادمة وليس السنة هذه تحديدا.
1: سحب السيولة من سوق الأسهم من طروحات بسوق الأسهم نحو سوق السندات يعود جزئيا إلى ارتفاع العوائد في سوق السندات. اليوم حتى يعني شفنا في إقبال قوي، ولربما شفنا بآخر إصدار من الصكوك الإصدار السيادي يلي الطلبات اجت 5 مرات أعلى من ما هو مطلوب. بالتالي اليوم لا نتحدث عن مشكلة سيولة، نتحدث عن إعادة توجيه السيولة من الطروحات العامة في سوق الأسهم إلى سوق السندات.
0: لا شك، لكن لن أجيرها فقط لمستوى العائد ولا هوامش الائتمان. هو من المنطق في الواقع في وضع مثل الظروف الحالية نظرا لأصلا استمرار الاقتصاد، وإحنا نتوقع نرى اقتصاد نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي يستمر بقوة وزخم جيد، بالتالي كثير من العمليات الاقتصادية لا زالت تحتاج تمويل. التمويل هذا ليس تمويل ظرفي وإنما تمويل هيكلي طويل مدى. لا شك أنه الشركات المصدرين يبحثون عن التمويل من الفرص المتاحة. ففي الوضع القائم الآن سوق الدين لا زال نشط وقائم وتأثره لا شك بالظروف الراهنة، لأنه يعني مسألة التسعير فيه والتذبذب أقل من سوق الأسهم، وهذا واقع في المملكة أو في أي جهة أخرى في العالم. فلا شك أنه هو نجم العام الحالي هو سوق الديون، وهذا مهم جدا للاقتصاد السعودي لأنه تطور الائتمان بشكل عام هو حاجة هيكلية للفترة القادمة اللي يمر فيها.

0: الاقتصاد السعودي. احنا ننتقل مرحلة فيها تمويل هيكلي اكثر، التمويل او انتقال كثير من المشاريع في الواقع من مرحلة التخطيط والتنفيذ، يعني تصاعد كميات التمويل، وفي حاجة لتنويع مصادر التمويل. فاللي نراه الآن هو أعتقد بداية زخم سيستمر سنوات متعددة، سيشمل سوق طروحات الديون، الصكوك والسندات، أيضا سيشمل مجال الديون الخاصة ومجالات أخرى من الديون المهيكلة، منها البنى التحتية وإلى آخره، وسيشمل المستثمرين ليس فقط المحليين، وإنما نتوقع دخول وتصاعد دخول استثمار أجنبي في الائتمان السعودي، سواء من مؤسسات مالية أو مستثمرين خاصين،
1: حتى بأسواق البرايفت ديت.
0: لا شك البرايفت ديت، يعني لو أخذ خطوة للوراء بالذات في بداية نشوء الأزمة في الربع، نهاية الربع الأول بداية الربع الثاني، لو انظر على الخليج ككل وليس المملكة، جزء كبير من طروحات الديون انتقلت نحو سوق الديون الخاصة البرايفت كريدت، وليس أسواق العامة نظرا للتذبذب اللي ذكرناه، لكن استقرار الديون عادة يكون بشكل أسرع من الأسهم.
1: ولكن سيد فارس، التكاليف بشكل عام، تكاليف الإقراض، الاقتراض للشركات السعودية وللديون السيادية نراها أعلى.
0: صحيح.
1: هل هذا يعود له في ارتفاع بأسعار الفائدة عالميا، أم علاوة المخاطر الجيوسياسية برأيكم، وما توقعاتكم لاتجاه هذه التكاليف؟
0: نعم، أولا أكبر عامل هو يعني أسعار الفائدة عالميا. لا شك شفنا يعني السوق من فترة كان يتوقع ارتفاعه، وهذا اللي تحقق الآن، ومتوقع يكون في دورة ارتفاع قادمة من الفيدرالي. أيضا المنافسة، يعني زيادة أعداد الإصدارات، يعني أن المصدرين يتنافسون بشكل أكبر على أموال المقرضين والمستثمرين، هذا بحد ذاته يؤدي في أي سوق في العالم إلى اتساع الهوامش وبالتالي ارتفاع التكلفة. ولكن من المهم التأكيد هنا أن لا زال هوامش التكلفة في المملكة جذابة نسبيا إذا ما قارناها بأسواق ناشئة أخرى، سواء السيادي أو الخاص، لا زالت أسعارها جذابة، ونعتقد أنها مناسبة للعوائد اللي متوقع تحققها كثير من المشاريع اللي تقوم بالتمويل.
1: هو انتهى وقتنا، بس سؤال سريع، حركة الاندماجات، ما توقعاتكم؟ ماذا ننتظر بأي قطاعات تحديدا هذا العام؟
0: القطاعات الرئيسية تظل في البنى التحتية، مراكز البيانات، لا شك القطاعات الدفاعية من صحة وتعليم، هذه سنراها استمرار. الآن نعيش فترة تباطؤ نسبي لنفس السبب اللي حدثني في الأسهم، اللي هو من الصعب عادة إغلاق التقييم والاتفاق على التقييم في سوق فيه تذبذب، ولكن فيه هياكل لتخطي هذه العقبات، مثل يعني ميزانين فاينانسينج والتمويلات البديلة. الزخم فيها لا شك أكثر.
1: نتوقع صفقات ضخمة.
0: الصفقات الدولية مستمرة.
1: لا، محليا بالسعودية.
0: محليا قبل نهاية العام نتوقع أن نرى في الربع الأخير بعض العمليات، ونتوقع أن يكون العام القادم أنشط بكثير.
1: شكرا جزيلا لك فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة HSBC العربية السعودية. شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في جرس الإغلاق. استمرار تعطل التدفقات قد يبقي أسعار النفط مرتفعة حتى نهاية العام الحالي، هذا بحسب JP Morgan.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
2: في ذلك الوقت بوبا

0: لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
1: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
0: أول 3-5 سنوات من العمل في بوطة في السعودية كان جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
1: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
0: دائما الحديث عن الوالد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين،
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
12: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
13: خلينا نكون واضحين،
14: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
15: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
16: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
12: وأقلام الصحفيين،
17: وبعدين قضايا مش واحدة.
18: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
19: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
10: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
7: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
12: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
8: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
12: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
7: عربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
9: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
7: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
9: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. لا تذهبوا بعيدا،
4: قسم فبمعركة مخيم جنين
2: فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية FM،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
20: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
21: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
21: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على الام بي سي اكشن وام بي سي شاهد وعلى إذاعتكم العربية اف ام. شركائي في حلقة اليوم سعود صرامي من الرياض، مساعد العمري من جدة، وحمد الدبيخي من الدمام. وفاد مساك الله بالخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك وأرحب في المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامجنا ملاعب مع فيصل الجفن عبر أثير العربية اف ام وعبر قنوات ام بي سي اكشن، وان شاء الله تكون حلقه مفيده باذن الله.
0: مساعد العمري مساك الله بالخير.
2: مساء الخير ابو محمد عليك وعلى الزميلين العزيزين ابو فهد وعلى الكابتن حمد وعلى مشاهدي العربيه اف ام واكشن مع الكابتن فيصل الجفن وفي ملاعب. الله يسعد مساكم.
0: حمد الدبيخي مساك الله بالخير.
3: مساء الخير ابو محمد، امسي عليك وعلى الزملاء والمستمعين، حياكم الله.
0: الله يحييك. للأسف بالأمس خسر ممثلنا الأهلي السعودي مباراته في كأس القارات أمام صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة، من وجهة نظري ومن وجهة نظر كثيرين من تابع المباراة، من أنها مباراة كانت سهلة، لم يكن ذلك الفريق المخيف أو الثقيل فنيا أو حتى صاحب المستوى العالي، بل على العكس كان بالإمكان أن تكون نتيجة أفضل مما كان، ولكن قدر الله وما شاء فعل. كانت بطولة بالمتناول، ولكن لم يكتبها الله حتى الآن، لا الموسم الماضي ولا هذا الموسم بالنسبة للكرة السعودية مع ممثلها الأهلي السعودي. صحيح. مدرب الأهلي قال حزين جدا على النتيجة، الجميع شاهد المباراة، لقد أضعنا فرصا عديدة في الشوطين الأول والثاني، هذه كرة القدم عندما لا تسجل فأنت تعطي الفرصة لخصمك كي يسجل وينتصر. كرة عرضية واحدة أتى منها هدف الفوز، وكل من شاهد المباراة يعلم أننا لا نستحق الخسارة. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، وكان هناك فريق واحد يستحق التقدم بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، وهو فريقنا الأهلي. أعتقد أننا لم نكن محظوظين في هذه المباراة. وعن تأثير التبديلات على أداء الفريق، قال كنا نقدم مباراة جيدة حتى اللحظة التي فقدنا فيها بعضنا أو حتى اللحظة التي فقدنا فيها بعضا من المبادرة، وفي النهاية لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني. لا أعتقد أن الأمر كان مرتبطا بالتغييرات، وإنما بما حدث خلال تلك الفترة من المباراة عندما أغلقنا منطقة الوسط بسرعة كبيرة. وأبدأ الهولندي استغرابه من التشكيك في قرارات الفنية قائلا يمكنك دائما طرح مثل هذه الأسئلة عندما يخسر الفريق، لكني لا أعتقد أنه سؤال مناسب بالنظر إلى ما قدمناه الليلة والطريقة التي لعبنا بها وظهرنا من خلالها. سعود،
1: شوف أنا قبل ما أتكلم عن المباراة ودي أتكلم عن قناة MBC أكشن سم. وحقيقة دورها الرياضي في عملية نقل الكثير من الأحداث الرياضية، مش بس الأحداث الرياضية المحلية، الأحداث الرياضية العالمية، خاصة دوري البوندسليغا. يعني اللي يبغى يستمتع بالدوري الألماني يتابع قنوات MBC أكشن، تشوف يعني بروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، عدد دورية، أيضا مسابقات كبرى تقام سواء محلية أو عربية، سواء يعني بصراحة تقدم مواد رياضية دسمة، مو بس عشان أنا بقول ذا الكلام عشان أني أظهر فيها وعندنا برنامج فيها، لا والله أنا شايف يعني أمس مثلا، أنا متأكد أن الجمهور الرياضي قاعد يناظر MBC أكشن لأكثر من 6 ساعات. أول شيء شاف مباراة الأهلي مع الفريق الأفريقي صن داونز، ثم شاف

0: في مباراة بروسيا دورتموند مع أحد الفرق واللي انتهي 1-0. شكرا لكل القائمين على القناة وعلى هذا المجهود الجبار، وإن شاء الله بإذن الله تعالى من نجاح في نجاح، وإن شاء الله برامج رياضية تكون متصاحبة ومباريات كبيرة ومناسبات كبيرة عالمية ومحلية. ولم يقتصر ذلك، حتى دوري السيدات تنقل هذه القنوات. فشكرا لكل القائمين على القناة في هذا الموضوع. الحاجة الثانية، أنا بعد خسارة الأهلي المتابع لكلام الناس اللي تابعوا المباراة أنهم يعني ركزوا على جانب واحد، أن الأهلي خسر المباراة لأنه خسر مدربه ياسليه وخسر محرز وخسر كسيه. أنا ماني شايف أن هذا الكلام هو الصحيح. يعني في العام الماضي الأهلي خسر داخل ملعبه على ملعب الإنما أمام بيراميدز 1-3، وكان ياسليه والمدرب وكان كيسيه موجود وكان محرز موجود. أنا وجهة نظري أن الأهلي الآن عنده مشكلة نفسية مش فنية ولا تدريبية، واللي للأسف الشديد اللي صنع هذه المشكلة النفسية هما بعض الأهلاويين. صار عندهم يعني قناعة كاملة، بعضهم عنده قناعة أنه هو لازم الكلام اللي يقوله سواء مغرد أو إعلامي، أن الكلام اللي يقوله لازم هو اللي ينفذ ولا أنتوا ضدي. يعني أصبح كل واحد واضع نفسه وصي على النادي، اللاعب هذا ما يمشي، المدرب هذا ما يمشي. يعني ضغطوا على إدارة النادي حتى مشوا المدير الرياضي بيدرو، الآن يضغطون على النادي علشان يمشي المدرب، بكرة بيضغطون على النادي عشان يمشي الأخ الشنقيطي. ما صارت مع الفريق كذا، الفريق كذا حيتبهدل. يعني النادي الأهلي نادي كبير وعملاق وبطل آسيا وحقق، ومتأكد أن الأهلي سيكون أحد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إذا أقيمت 2029. ما يمكن يعني الأهلاويين لازم يغيرون لغتهم من اللغة يعني السلبية إلى اللغة الإيجابية. كل واحد يلعب دوره، الإعلامي يلعب الدور الإعلامي الإيجابي، المشجع يلعب الدور الإعلامي الإيجابي.
1: بس إذا صح كلامك معناته أنه عندي إدارة تتأثر بما يصير في
0: واضح
1: السوشيال ميديا، فهي لا تستحق أن تكون في الإدارة.
0: أنا
1: إذا مغرد يوديها يمين ومغرد يوديها يسار.
0: أنا أنت مثلا أنت الحلقة الماضية قلت كلام صحيح وأنا مؤيده، ها، وقليلا ما أؤيد أنا فيصل قلته قلت لكن لا هذا لازم أؤيده. قلت أنه غلط أنه الرابطة تذهب مع الفريق، أنا مؤيد الكلام هذا أنه فعلا الرابطة يعني أنت نادي غني، طائرة خاصة تنقل أفراد الفريق وطائرة خاصة تنقل اللي الراغبين من المشجعين لمساندة الفريق، لكنهم تأخذهم مع بعض. وبعدين الصور قاعدة تطلع في السوشيال ميديا طرب ومدري إيش، ممكن اللاعبين ما يرضون. الشاهد من الكلام أنا أقول الأهلي فريق كبير على قولهم بالعامية، يعني بطولة تفوت ولا حد يموت، بس أنا أبغى أنه الأهلاويين كل واحد يلعب دوره، الإعلامي يلعب دوره الإعلامي، الفني يلعب دوره الفني، الإداري يلعب دوره الفني. أما حكاية أنه كل واحد والله الآن أنتوا شيلوا،
1: طيب هذه وجهة نظر، بس في الملعب أنت ما لاحظت شيء؟
0: اللي هو
1: أمس مثلا في المباراة أنت ترى أنه الأهلي قدم فنيا ولا المدرب واللاعبين ولا في ملاحظات؟
0: أساسا الفريق هذا سان داونز اللي يشوفه ببطولات أفريقيا يظهر بوجهين، عندما يلعب في ملعبه يصير فريق شرس، عندما يكون خارج ملعبه يكون فريق وديع.
1: أمس شفته شرس هو؟
0: يعني أنا أقولك أنا في النهاية يعني أن المباراة انتهت، لكن مثلا الأهلي تعاقد
1: ما يخالف. إحنا نسألك وش شفت أمس؟
0: أنا شفت أنه هم لا يستحق الفوز،
1: اللي هو صن داونز
0: طبعا. طيب. الأهلي أفضل، لكن أنا أقولك أنه فيه يعني لاعبين أنا وقعت معهم على 4 سنوات وثلاث سنوات، مو مجرد مباراة أنت تبيني ألغي عقده.
1: طيب.
0: أنا هذه في الأخير أنا أشوف أنه اللاعب التركي أميرال أخذ فرص كثيرة، واضح أنه الآن يغطي عيوبه الفنية، ها، بالضحك على العالم بالتغريدات والتصرفات الخارج عن الروح. طيب. الرياضية. فأنا أشوف أنه يعطى فرصة لاعب ثاني، أميرال لازم يتم إراحته أكثر من مباراة، لأنه قاعد يشوشر على الفريق، يمارس تصرفات غوائية، فنيا منهار، يغطي هذا الانهيار الفني بالتغريدات الغير صحيحة وبالحاول مشاغبات مع الفرق المنافسة.
1: حمد الدبيخي أمس في المؤتمر الصحفي حصل بعد المباراة، أقصد حصل يعني الشباب الصوت مساعد تكفون لأنه ناس إنه معن على الهواء صوته يطلع يكسرون الصوت، يكح ويشرب شاي ويسول.
2: لا هذا حمد والله ما هو أنا أبو محمد.
1: أنت

0: ونص مقطوعين. طيب حمد، الأمس صار في حديث بين أحد الصحفيين والمدرب، وكأنه صار فيه يعني أخذ ورد على سالفة التغييرات وعلى إدارته لهذه المباراة. أنت كفني كيف شفت المباراة أمس؟
1: أولا أبو محمد، يعني خلنا نعطي المدرب حقه. أمس لما قلت في البداية أني شفت المباراة سهلة، اللي سهل المباراة تكتيك المدرب، تكتيكه في الشوط الأول أنا باخذه معاه أنه حجم الفريق الثاني يلعب على أرضه وسط جمهوره، وهو جاي أيضا من مشاركات أكثر من 10 مباريات لعبها بين الدوري وبين
0: معلش ما ركزت معك، تقول سهلها، مين اللي سهلها؟
1: اللي سهلها تكتيك المدرب.
0: أي مدرب؟
1: أول شيء أنا قلت لك بمدح في شيء،
0: أي مدرب الأهلي قصدك؟
1: هو التكتيك اللي انتهجه، اللي هو يعرف أن فراس مثلا بيلعب مدافع أكثر، يعني بيساعده في التكتيك حقه. هو رجع الأهلي كأنه فريق مش فريق بطل جاي في الشوط الأول. هذا بالنسبة لي أنا شفته لعب قفل الملعب وخلى الفريق الثاني صحيح مسيطر لكن ما في خطورة، بغض النظر يعني أتكلمك عن خطورة فريق يلعب على أرضه وبين جمهوره. لكن الشوط الثاني كان المفترض منه لما شاف الوضع أن الفريق الثاني ما عنده ذيك الشراسة وعنده ثغرات أو ضعف في الدفاع أنه يفعل أسلحة الهجومية جالين وغيره من البداية، من بداية الشوط الثاني. هو استمرار غلطة المدرب اللي نجح فيه في الشوط الأول استمر فيه، مع أن المفروض هو يأخذ المباراة في الشوط الثاني، لكنه غلط. يعني حتى أبو فهد ذكر لك أن القضية مو قضية جودة لاعبين، لا، كيسيه ومحرز تأثيرهم كبير، استقرارهم، أدائهم، عطائهم، فتاليتهم. البديل لسه أنا ما أقول لك أنه سيء، لكن لسه ما دخل في الفريق كمجموعة، فلذلك التعويض جاهم على شكل الفريق الأداء الفني لا يفرق. كيسي واحد من أهم اللاعبين، مو بس في الأهلي حتى في الدوري، ويعطي فرق متى يرفع رتم فريق الأهلي متى ينزله. محرز يا أخي يكفي تمريرة تمريرتين يلهي المباراة. في فروقات، لكن خسارة الأهلي مش معناه أن الفريق كان سيء، المدرب كان سيء، لا، هو عدة عوامل جات على الفريق وخسر. يعني هو خسر اليوم فرق هدف أنا أشوفه طبيعية.
0: إيه بس حمد في وجهة الثاني. نظر ثانية تقول لأنه الفريق الثاني سيء، المفروض أنه الأهلي حسم الموضوع من بدري.
1: أي أنا قلت لك في البداية ما هم.
0: لا لا لا لا لا لحظة.
1: أنت شبه محمد.
0: أفهم سؤالي. أفهم سؤالي. حمد. أفهم سؤالي. خلينا بوضح لك السؤال وأنت جاوب، خذ وقتك لو تبي نص ساعة. لما تقول لي إنه المدرب كويس واللاعبين كويسين وإنه ترى ما قصروا بس إنهم خسروا. في وجهة نظر يقول هم مو بكويسين، الفريق الثاني سيء فهم ما استغلوا، لو استغلوا كان فازوا.
1: شوف محمد انا احترم وجهة النظر، سألتني انا قلت لك،
0: انا انقل لك وجهة النظر.
1: اللي لعب فيه المدرب مو تكتيك الاهلي، هو لعب خلى الفريق الثاني يسيطر بس بدون خطورة، فبالتالي حتى على فكرة حتى وحنا نشوف المباراة الكل اشاد باداء الاهلي، يعني يقول ما شاء الله فريق كويس مقفل يلعب، ممكن كان يسجل على فكرة. لكن اللي اللي اللي اللي قلت لك هو قراءته للمباراة في الشوط الثاني يستخدم أسلحته الهجومية وفق قراءة الشوط الأول، لو استخدمهم وخسر والله بنقول هو لعب وفق معطيات المباراة، لكن هو ما استخدمهم. متى استخدمهم؟ لما خسر، ضاعت عنده الحسبة والقراءة، فنزل اللي أخرجهم، واللي على ايش؟ على امل انه حتى لو تجي للي اخرجهم واللي دخلهم هو لانه ضاع خلاص يبغى يرجع للمباراه، مش وفق تكتيك معين.
0: اي بس كانت انتقادات انه تاخر في التدريبات في التغييرات.
1: تقول لي بعمل تكتيك؟
0: هو انتقد في توقيت التغييرات، يعني مثلا جالينو مثلا بالدقيقه 85 ايش تسوي لك الخمس دقائق؟
1: انا في النهايه حطيتك المدرب كحق ايش عمل ايجابي وايش عمل كسلبي.
0: طيب
1: لكن خسارة الأهلي يعني زي ما ذكرت أنت أبو فهد، قال على ملعبه وبين جمهوره مع بيرمز خسر 3 وكان هو الأفضل، يعني كأفضل من يعني أداء الأهلي اللي خسر فيه مع بيرمز في الموسم أفضل من أداء الأهلي هذا الموسم، فبالتالي أنا أشوف الخسارة يعني تكون طيب. بالمجمل أنها تكون طبيعية.
0: طيب مساعد تقريبا شبه

0: فاقد سعود وحمد بأنه المباراة لم تكن سيئة والمدرب أدارها كما يجب. أذكرك مثلا في توقيت التغييرات وانت كنت خسران، أول تغيير 79، تغييرين بالدقيقة 79، تغيير بالدقيقة 85، أو تغييرين بالدقيقة 85 وتغيير بالدقيقة 90 أبو الشمات. من وجهة نظر فنية هل هو دار المباراة كما يجب؟
1: أبو محمد، أول شيء أنا برجع لمقدمتك الأولى، أنه كانت أسهل بطولة قارات وأسهل من السابقة، ولكن الظاهر أنه الزميلين العزيزين يمكن شافوا مباراة غير اللي حنا شفناها. أفلت الفوز من الأهلي في الشوط الأول، لا جدال في ذلك، وأفلت الأهلي من خسارة عريضة في الشوط الثاني، والسبب قرارات مدرب فنية أطاحت بهذا التفوق اللي كان في الشوط الأول. الآن جبت جزء منها. إذا بحط عنوان للشوط الثاني، المدرب بالأهلاوي الفصيح: أقيلوني إن استطعتم، أقيلوني إن استطعتم. كيف؟ أنا أقول لك كيف. أول شيء التأخر في التبديل، اثنين تبديلات غريبة عجيبة، ورقتك التكتيكية الهجومية جالينيو يلعب ظهير بدل زكريا، لا لا لا لا يمكن تحطها في بند الأخطاء التدريبية، لا هذا ليس خطأ، هذا ليس خطأ، وإن كان هذا خطأ فهو أن المدرب قال ترى هذه المباراة برمتها. أعطيك حاجة أبو محمد، المدرب آخر تصريح له قال أنا يمثل الفريق عندي اللاعب الأجهز، أرتيم أربع مباريات ما يلعب، كيف لعبته ليلة البارحة؟ أبو الشامات جميع المباريات لعبها، كيف ما لعبته في الوقت في الدقيقة 60 70؟ كل
0: بس أرتيم ترى 5 دقائق لعب يعني،
1: بس هو مسج يعني. أنا اليوم لما أخذ لاعب بقيمة أرتيم الفنية وأترك لاعب بقيمة أبو الشامات وأترك لاعب بقيمة ماتيوس وأترك لاعب بقيمة جالينيو، يعني أنا ضارب بالنتيجة عرض الحائط. اثنين، لما أجي أنا أشوف سعيد بعطية اللي قدم مباراة تعتبر بالمقاييس الفنية خرافية، أجي ألقى بديل بعطية ينزل محمد عبد الرحمن، يعني شوف أبو محمد آخر ربع ساعة اللي هي التدخلات، تصور أبو محمد بس نرجع أنا وإنت للقطة بعد الزوم، شوف جالينيو إيش يقول لزملائه لما يقولوا له اطلع قدام، شوف إيش كان يقول المدرب، يقول لي روح هناك ظهير، كيف أطلع أنا قدام؟ يعني شيء أبو محمد ضربهم في خلاط وقال لهم ترى اسمعوا، مو أنا تشيلوني، شيلوا اللي جابني، لأن هذه نتيجة عمل إدارة في الصيف لم تحسن استخدام كل ما لديها من مكتسبات. هذه نتيجة أبو محمد، إن حدث غيرها والأهلي حقق ليلة البارحة البطولة فهي استثناء.
2: ما قطعت حمد،
1: أنا قطعت.
2: أنت قلت مدحت المدرب الشوط الأول وقيادته، فبالتالي يقول لي من يخير يعني.
1: أنا ممتاز، أنا حتى إلى درجة أكثر منك.
2: يعني فايزين.
1: لا. أنا في الغزل أكثر منك، قلت أفلت الفوز من الأهلي في الشوط الأول، ولكن تعال شوف القرارات الفنية اللي ضربت الأهلي في جدار. جالينيو، أنت تنكر قدرات جالينيو؟
2: هذا بعد الخسارة، احنا قلنا بعد الخسارة
1: لا معها. وعشان تؤكد بعد الخسارة إنه ظهير يصير. حمد ترى الناس تحبك،
0: ترى حمد أنا
2: وانا قلي يعني تبين أقول لي أبونا الناس
0: حمد
1: قراره خطأ
2: ترى أنا ما أقول لي أبونا الناس، أنا ما علي منه، أنا أقول له أنا مقتنع فيه
1: يا اخي، انت مقتنع بيه؟
2: روح اسمع كلام الناس.
0: اسمح لي مساعد حمد، انا باقف مع مساعد في هذا الموضوع. حتى بالارقام نسبه المباراه، الاهلي مباراه كامله 32%، 68% للفريق الجنوب افريقي، يعني هذه ترد علي وعليك وعلى ابو سعود انه كان الفريق سيء، المدرب تغييراته سيئه.
2: ومحمد اسمح لي بس
0: فضل.
2: كيف انت تقول احنا شفنا المباراه تقول سهله والان تقول الاهلي
0: الفريق هذاك مو بالارقام
2: مو قياده محمد انا اعطاه انا قلت لك المدرب اعطاه الملعب
0: حمد.
2: على ارض الجمهور
0: حمد انا قلت
2: الفريق ما نزم 5-4 يا جماعه
0: ما خالف، انت سالتني وانا بجاوبك، انت اليوم لما تكون

0: شلون قلت وذاك الفريق المفروض يفوز الاهلي ذاك الفريق ما بقوي بالرغم انه ما هو بقوي بالرغم انه ما هو بقوي انت نسبتك 32 طول المباراه معناته هذا تاكيد على سوءك
1: مو بسوء يا لحظه اقول لك شيء ابو محمد انا ما
0: طبعا سوء الاهلي وليس حمد
1: الشوط الاول الشوط الاول لو شو اسمه ذا جاب اللي براسه والثانيه كان النتيجه 3-1 احنا لا نقيس على النتيجه وعلى السيطره احنا نعطيك مباراه بالمجمل اللي نجح فيها المدرب واللي اخطا
0: ها وجهه نظرك خلاص نحترمها الرجل يقول كويس مساعد قفل
2: في جمله بقفل
0: رايه كيفه خلاص
2: لا لا رايه ما عندي جدال مع الراي انا اليوم الاهلي كان يحتاج بدلاء تنشيط جالينيو بدل فراس ماتيوس بدل ترانكاو ريان حامد بدل باعطية محمد سليمان بكر بدل زكريا ما كان تحتاج الفلسفة نايف مسعود بدل زياد الجهني ما كان تحتاج اللي سواه اللي انت قلته هو الصح يا ابو محمد مو انت فقط كل النقاد الرياضيين حملوا خسارة الشوط الثاني اللي قال عليه الكابتن حمد حملوها للمدرب نتيجة قرارات فنية بس ما هي قرارات فنية تصنف كأخطاء لا تصنف كرجل يبغى الإقالة
0: وصل
3: شوف أنا أول شيء أحيي الكابتن مساعد على تحليله يعني تحليل فني متميز وقادر يطرح الرؤية كاملة من جميع أركانها رغم أنه الكابتن مساعد ما لعب كرة قدم كلاعب محترف يعني لكن مثلا أنا سمعت الكلام بعد المباراة للكابتن حسين عبد الغني وهو كابتن النادي الأهلي وكابتن المنتخب يعني قال عبارات جارحة جدا جدا في خصوص المدرب الأهلاوي ما تنقال فيعني بما معناه هذه العبارات الجارحة ما هي برأي فني هذا اتهامات في فرق بين الاتهامات وفي فرق بين التحليل الفني فالعبارات الجارحة يعني ابدا ما تليق بلاعب كبير جدا زي حسين عبد الغني لعب
0: وش قال انا والله ما سمعت
3: يعني ما نبغى نرددها لان العباره جارحه لا انا اتكلم لك عن لما انا تكلمت لما تكلم الكابتن مساعد انا احييه على التحليل الفني هذا التحليل الفني متميز يعني في عمق انت تقعد تشوف كلام في عمق وتستفيد
0: بس انا استغرب شلون تمدح راي مساعد وهو ضد رايك
3: وليه صار ضد رايي انا مؤمن بالراي والراي
0: خلاص انا مش مع رايه
3: لا انا مع انا مؤمن بالراي والراي
0: كأنك تنتقد رايك انا حتى اذا انت تؤيد رايي انت تنتقد رايك
3: يا اخوي انا مؤمن اول شيء بالراي والراي والاخر وبعدين انا مؤمن بالشيء التخصص انا دائما ما احب اتكلم فنيا والرجل قاعد يتكلم فنيا بشكل ممتاز اقول له لا
0: شلون تقول المدرب زين واللاعبين زينين والدنيا
3: انا قلت انه الاهلي السنه هذه طول الوقت
0: وقلت العام خسر مع وجود كيسيه ومع
3: انا ارد على الناس اللي يقولون ان الاهلي خسر لانه خرج ياساليه كمدرب وخرج كيسيه كلاعب وخرج محرز كلاعب
0: طيب
3: العام كانوا في جده
0: وانت ترى انه ما لهم دور بالخساره
3: لا يعني العام الماضي الأهلي خسر بوجود ياساليه وكيسيه ومحرز وفي جدة السنة هذه خسر بعد خروجهم أنا ما أشوف أن المشكلة هذه أنه الناس اللي قاعدين يقولون أنه أسباب الخسارة بسبب رحيل كيسيه والثاني محرز والكابتن ياساليه أنا أشوف أن المشكلة في نفسية من صنع هذه المشكلة النفسية داخل النادي الأهلي هم الناس اللي اليوم قاعدين يلعبون أدوار ما هو بأدوارهم في ناس قاعدة طيب. تلعب دور ما هو طيب. قاعدة تهاجم المدربين
0: بالأخير يبقون إعلاميين ومغردين يعني ما بصحة
3: لا
0: قرار
3: شوف
0: يعني
3: شوف دائما أنا أقول أنه صافرات الاستهجان صافرات معلش شوف صافرات الاستهجان صافرات الاستهجان اللي كان يتلقاها نجوم النادي الأهلي في المباريات اللي كانوا لعبوها الماضية سواء فائزين أو خاسرين من مدرج الأهلي كان لها تأثير سلبي ودائما أنا أناشد جمهور الأهلي وجمهور الأندية الأخرى إذا أنت تبي تسوي صافرات استهجان وما أدري إيش يا أخي لا تجي يا أخي الناس اللعيبة يبغون تشجيع يبغون رفع معنويات
0: طيب.
3: أنت علشان تنقد تنتشر
0: طيب
3: النادي
0: أقول لك.
3: أي نادي إيه؟ لازم الجمهور يكون
0: مخالف.
3: إيجابي
0: مخالف.
3: وليس
0: مخالف. العام سلبي. العام أنت تقول خسر من بيراميدز 3-1 بوجود هذه الأسماء لكن بالمجمل العام كان الفريق ثقيل كسر الدنيا مع أي فريق يلعب أوكي خسرت مباراة واحدة لا تقيسها على الفريق كمنظومة كاملة السنة ذي من بداية السنة مع ذهاب محرز وكيسيه وياسلا الفريق مفكك من بداية الموسم يعني احنا نتكلم عن 10 مباريات 11 مباراة مفكك
3: جبت
0: مو بس مباراة
3: جبت بدل أنا
0: بس لا يشبه فريق

0: نعم.
1: طيب انا الحين لسه انا في بدايه الموسم، انا ما
0: عندي مباريات راح البطولات علي
1: يا اخي، انا موقع مع اللاعب البرتغالي
0: واللاعب وش انتظر، خلصت الدنيا. أنا اليوم حتى في الدوري ترتيبي السابع،
1: اوكي الدوري ما راح الا 7 جولات
0: على عيني، راحت القارات وترتيبي السابع المنافس تقريبا.

0: لكنه بيرجع.
1: هي مخالف ما بيرجع. قالوا شيء عن قالينو هم هم قالوا عن الترام ما أدري شو اسمه هذا اللي جابوه اللي ما حد يعرفه. هذا اللي يقولون لعب أكثر من مباراة مو بزين
0: على خمس دقائق لعب ترى
1: لعب أكثر من مباراة
0: يا أخي. أول ما جاء من من من من من يعني نشر اسمه في السوشيال ميديا وهو يتعرض هرتين. إلى الهجوم
1: طيب طيب
0: للهجوم
1: بسبب بدرو قفلوا لي لو سمحتوا بثلاثين ثانية حمد ومساعد بجيك مساعد حمد.
2: أول شيء لا بس أبغى بوضح أنا
1: دخلت على سعود وش
2: تكلمت لا أنت حسين عبد الغني بعد ما يصير حنا في البرنامج نتكلم عن شخص دون توضيح. أبو فهد لا راية بس أنا بالنسبة لي كلاعب إحنا دائما نقول يجب أن يكون لديك خبط كروي. فهو استنتج إنه يعني هو أهلاوي كعاطفة إن المدرب اللي قاعد يسويه عنده خبث انه يبغى يمشي وياخذ المبلغ اللي هو
1: هم ساعد حسين قال كذا
2: انه هو يقصد ان الشخص نفسه لا لا احنا المفردة.
1: طب الحين تنتقد حسين انه قال هالكلام ما قاله مساعد قبل
2: لا لا انا وضحت
1: انا اقصد سعود ليش ما
0: قاله قبل لا لا ابو عبد العزيز ما لم ينطق بعباره خبث.
2: كمل انا الكلام عندي.
1: يلا يلا
2: احنا نقول حق اللاعبين ساعات مدربين يقولوا لنا في منطقه الجزاء يا اخي خلي يصير عندك خبث كروي وطيح يحسب لك الحكم بلنتي.
1: طيب
2: فمفردات الخبث ذي مش ان الشخص بذاته يعني لا لا هو يقصد ان الفكره اللي عنده مبنيه على ان مفرده رياضيه تستخدم
1: يعني هذا بس اللي قال حسين انا توقعت قال شيء اعظم هذا اللي هو قال
2: لا هذا بس ممكن في ناس يعلقون وهم مش مش مش مش, مش لاعبين او ذا يعرفون ان هذه مفرده
1: انت تقصد سعود
0: انا الحمد لله
2: لا لا لا
0: الحمد لله
1: هو اللي طاري الموضوع وش بكم وانتم تتكلموا بالغاز
2: بس انا وضح
1: انت تقصد سعود حمد تقصد سعود اذا هذا اللي قال حسين ترى كلمه عاديه
0: انا بالنسبه
1: المدرب يبغى يروح
0: انا بالنسبه لي ارى انها عباره جارحه
1: هو قال كذا بس
0: اسمعني طيب انا ارى بالنسبه انا بالنسبه لي ارى انها عباره جارحه. الكابتن حمد يرى انها عباره عاديه هذا رايه يعني
1: 30 ثانيه مساعد.
3: ابو محمد انت جميل انك قلت جالينيو مصاب. الدكتور الكبير السعودي الوطني الدكتور مبارك المطوع اللي كان وعمل مع المنتخبات السعودية أعطى تقريرا إنه جالينيو ونايف مسعود يستطيعون المشاركة في أي أوقات المباراة. هذه تأكيد لكلمتك. أما الحلول فهي أن العلاقة بين المدرب والجمهور واللاعبين والنتائج والنواحي النفسية انتهت والقرار يجب أن يصدر كمعالجة لأن فترة التوقف تستحق المعالجة وإلا ستكبر كرة الثلج وبعدين ما تلم.
1: طيب نغلق هذا الملف لكن آخر يعني ملحوظة حصرت أنه المدرب وترنكاو لاعب الأهلي البرتغالي كلهم أغلقوا حساباتهم من الهجوم اللي جاهم حساباتهم في الانستغرام أو في حساباتهم في السوشيال ميديا من الهجوم اللي جاهم بعد المباراة يعني حالة الغضب اللي كانت عليهم طيب أو حالة الغضب اللي كانت من الجماهير على مستوياتهم ولعبهم. بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبرلمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل افتتح إمبراطور اليابان ناراو هيتو دورة الألعاب الآسيوية 20 التي تستضيفها ناغويا حتى 4 أكتوبر المقبل. واشتمل حفل الافتتاح الذي يقيم بحضور 30,000 متفرج على عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية بداية بالفلكلور الياباني وحمل العلم السعودي خلال مسيرة البعثة التي تزين أفرادها بالبشت والزي الوطني لاعب فريق السعودية للمبارزة خليفة العميري ولاعبة فريق السعودية للملاكمة يارا العمري. اي التعليق
0: انا عندي تعليق.
1: انا اتذكر بعشن قبل هذه البطوله طلع في المؤتمر وشرح وش راح تكون مشاركتنا. تفضل.
0: انا اشوفهم في تقصير اعلامي واضح يعني احنا كرياضيين ما ندري وش الالعاب اللي احنا مشاركين فيها يعني اوكي العالم يعرفون انه فريق 21 مشارك في كره القدم وفاز اول مباراه على قطر 2-0 بس ما ندري وش الالعاب اللي احنا مشاركين فيها. الألعاب اللي حنا مشاركين فيها ما ندري. طبعا هذا يعني
1: ارسلولي يا شباب
0: هذا تقصير واضح جدا جدا. طيب. من الجهة الإعلامية المسؤولة عن طيب. عن المشاركة. أتمنى أن احنا نشوف طبعا دائما صناعة الأبطال يعني احنا أكشفنا البرزنتيشن حق الأخ عبد العزيز باعشن. أنا بالنسبة لي ما ألومه في أي شيء بس أتمنى أنه مثلا
1: ليه ما تلومه

0: مثلا أنت تتكلم عن جوانب مهمة في الرياضة، دائما أنا أقول في الرياضة، دائما أنا أقول الأصل في الرياضة هي الموهبة. يعني اليوم إحنا قاعدين نتابع يعني السباحة، طفلة صينية عندها 13 سنة جابت أكثر من ميدالية في السباحة، سواء ما أدري في 100 متر فراشة.
1: بس دائما نقول أن الموهبة صناعة بعد، لا تحتاج لها الموهبة تفريغ وتحتاج لها تدريب.
0: أنا أقول لك الأصل في الكرة، في الرياضة مو في كرة القدم، سواء في ألعاب فردية أو ألعاب جماعية، الأصل
1: الموهبة.
0: الموهبة
1: بس ما تكفي الحالة.
0: إيه أنا قلت لك زي اليوم يعني طفلة صينية عمرها 13 سنة جابت عدد من الميداليات في السباحة، سواء 100 متر فراشة، صدر، تتابع، حرة، هذه على صناعة
1: مخالب. بس أنه إذا فيها الموهبة في شغل ثاني غير الموهبة. يعني أتذكر الأمير نواف بن محمد تحدث عن أحد العدائين الله يعطيني اسمه، يقول فرغناه وجلس 6 شهور برا مع مدرب، ويقول لازم تسوي شغل جبار حتى يعني تضمن انه يجيب لك نتائج.
0: انا علشان كذا انا
1: اتكلم عن صدعان، أنا اعتقد
0: اي هذه صوعان
1: او صوعان.
0: انا اتكلم لك عن مثلا انت لو جبت 100 اعلامي سعودي ووقفتهم قلت ترى الان البعثه السعوديه تشارك في الالعاب الاسيويه في اليابان، وسالتهم كلهم وش الالعاب اللي بيشاركون فيها، بيقول كلهم ما ندري. هذا يصير التقصير من مين؟ تقصير من اللجنة الإعلامية.
1: وليش ما يصير تقصير من إعلامنا اللي بيسي هرج بالكورة؟
0: في لا في لجنة إعلامية حال.
1: على عيني وراسي. أنت لو أنت حريص تروح تدور.
0: لا لجنة إعلامية أنا ليش شايلها موديها لليابان؟
1: ما اختلفنا. دورنا حنا.
0: يا أخي علشان تحقنك أنت بالمعلومات. طيب. ترس تراسلك. طيب. أنت ما عندك برنامج. ما عند الأخ الثاني برنامج. ما عند الأخ الثالث برنامج. كلهم عندهم برامج. احقنهم بالمعلومات. إذا أنت كمراسل في اليابان أو كلجنة إعلامية في اليابان مصاحبة مع البعثة ما زودتها البرامج الرياضية والصحف والإذاعة بي
1: صحيح.
0: كل هذه الأنشطة صحيح. وهم ما نشروها
1: أتفق.
0: أنت تكون بريء. طيب. لكن أنت الآن أنا بسألك
1: ايه؟
0: جاتك معلومة؟ أنت الآن متحكم في برنامج، جاتك معلومة؟
1: لا.
0: ها؟
1: لا
0: خلاص.
1: ويمكن يكون عشان نكونوا حقانيين ممكن يكون التقسيم عندنا. لكن بقول لك بحدث صار لنا قبل تقريبا فترة، كان في اجتماع مع وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، فأحدهم أحد الإعلاميين من القامات الكبيرة في البلد وصحفي وإعلامي ومقدم برنامج شهير، قال أنه نشعر أنه هناك سياج على المشروع وعلى الأندية، أنه الخبر لا يأتينا بسهولة. فصراحة رد أحرجنا كلنا، قال ما هذه هي مهنة الصحفي، أنه يفتح هذه السياج ويدخل يجيب منها المعلومة. إذا أنت تبغى المعلومة تجيك وانت جالس من محلك ما صارت صحافة. وجهة نظر صح؟ صح؟
0: يا أخي أنا ما أنا أنا أنا ما علي من المواضيع دي، أنا علي من إني أنا علي من إني أنا مرسل بعثة، والبعثة معها لجنة إعلامية مصاحبة، ومن مهام هذه اللجنة الإعلامية المصاحبة تزويد الصحف والإذاعات والتلفزيونات والبرامج الرياضية بأنشطة البعثة. هل زودتك؟
1: لا.
0: خلصنا.
1: حمد.
2: شوف أولاً اللجنة الأولمبية ما قصرت، أكيد في الصحف تقوم بدورها، المفروض الإعلام هو اللي يقوم بدوره، مش أنا أقول له تعال إحنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. لكن اللجنة الأولمبية أبو فهد قال موهبة، ترى اللي في الصين يجمعون لك على مستوى الصين 10,000 طفل من عمر 5 إلى 8 سنوات، وبعدين يقعدون معهم سنة كاملة ويوزعونهم في طرف، من يروح جمباز، من يروح سباحة، من يروح غطس، ثم تتمناهم اللجنة الأولمبية من عمر 5 إلى 8 سنوات وتشوفهم نجوم أولمبيين، يعني مش موهوبين، هم قاعدين صانعينهم. فهذه المعلومة يعني ما أدري كيف فاتت أبو فهد، وما شاء الله عليه اليوم يقول له تابع المباريات، أنا والله لا شفتها ولا تابعتها. أنا يلا تابع مباراة لكرة قدم، الله يعطيني الوقت والفراق اللي يعيش أبو فهد عشان يكون عندي متابعة أكبر وأزودكم بالمعلومة.
1: طيب أذكر يا مساعد بالله، أذكر في المشاركات السعودية والبطل في هذه الأولمبيات، ألعاب القوة، كرة السلة، الملاكمة، الفروسية، الرياضات الإلكترونية، المبارزة، كرة القدم، الجودو، الكاراتيه، الفنون القتالية، البادل، الرماية، الاسكواتش، السباحة، التنس، رفع الأثقال، المصارعة، 144 رياضيا ورياضية، إجمالي البعثة و 19 رياضة. مساعد
3: أبو محمد، أول شيء لازم نعرف أنه الألعاب الأولمبية هي صناعة بطل، والصناعة بطل دي

0: لا يمكن أن تقوم به جهة رسمية، لا لجنة أولمبية ولا وزارة رياضة ولا ولا ولا ولا. اللي يقوم بهذا النوع من الصناعة هي الشركات، والذي يطور هذه الصناعة هي الشركات، والذي يذلل لها الصعاب ويعطي لها المشاركة هي المرجعية الرياضية. أما اليوم إحنا نكون نكرر أخطاءنا من 50 سنة، يأتينا لاعب فلاش كذا ويختفي لأنه لا نؤمن أنها صناعة. أبو فهد قال لك الموهبة، أوكي أخذت الموهبة، طفل من المدرسة موهوب في السباحة، من اشتغل عليه؟ من طوره؟ من أعطاه الخبرات؟ لا يوجد. إحنا نبغى نجيبه وننزله في بطولة ونبغاه يجيب ميدالية، مع أنه
1: طيب، مع العلم يا مساعد أنه قالها بعشر، يعني في المؤتمر الصحفي تكلم عن التركيبة العمرية للبعثة، قال 10% من إجمالي البعثة من مواليد 1968 وحتى 89، و28% من مواليد 1990 حتى 2000، و38% من مواليد 2001 حتى 2005، و24% من مواليد 2006 حتى 2010، مما يعني أن 48% من إجمالي البعثة تحت 23 عام.
0: تصدق أبو محمد أنه نحن نمتلك قرى أولمبية لا يمتلكها أي أحد في الشرق الأوسط، ولكن ما لها مخرجات؟
1: لا،
0: تصدق أنه عندنا
1: قصدك نملك مواهب بس ما اكتشفت،
0: ما اشتغلنا عليها، مو مكتشف، ما اشتغلنا عليها. احنا ليش يا أبو محمد دائما مشاركاتنا شرفية إلا ما ندر؟ ليه شرفية؟
1: لا بس خلينا نتكلم بصراحة، معليش يا مساعد، يعني ترى المنافسة شرسة، يعني أنت اليوم تنافس دول، يعني أتذكر السباح الله يعطيني اسمه ذاك الأمريكي اللي أخذ 7 ميداليات في بطولة واحدة،
2: فيليبس،
1: أتذكر بولت هذا العداء، هذولي نوادر يطلعون بالعالم، 2 3، أنت ما تقدر تطلع زيهم.
0: بس أنا لما أجي أشوف لاعب زي برشم اشتغلوا عليه من الطفولة وجلس يلعب 15 سنة يحقق ميداليات لقطر، أنا عندي هذه صوعان.
1: طيب أنا كان عندي صوعان، وكان عندي العتيبي، وكان عندي البيشي،
0: وكان عندي السبع، وكان عندي السبع في الوتب العالي. صحيح. انا كان عندي مجموعه، بس ليش انا ما اشتغلت على الفئات اللي انت تفضلت فيها؟ البديل وين؟ وليش ما اشتغل عليه 4 5 6 سنوات عشان اصنع بطل يستلم الرايه؟
1: وسعان جلس فتره طويله وهو يشارك ببطولات.
0: شوف والبدلاء أقل. أبو محمد انا متفق معاه،
1: البدلاء الثاني الله يعطيني اسمه العتيبي اللي راح يدرب في قطر، يقول لي اسمه الشباب
2: سعد شداد.
1: وعندنا الثاني البيشي اللي قالوا انه جلس
2: حمدان البيشي،
0: محمد
1: جلس فتره طويله برا مع مدرب عالمي حتى وصل الى ما وصل.
2: شوف الموضوع الان،
0: والله ماني مختلف، بس انا اقصد صناعه البطل مهمه شركات. شوف هذا اللي بوصله. طيب.
2: شوف انت الان قريت كلام الاخ عبد العزيز باعشن الامين العام. يقول المتوسط الأعمار 23، صح؟
1: لا 48% 23.
2: إيه، يقول متوسط 48% 23.
1: إيه.
2: أنا أتكلم لك عن طفلة عمرها 13 سنة صينية في السباحة اليوم جابت ميداليات، 13 سنة. هو حاط لي 48% 23 سنة، يعني فارق 10 سنين. هذا أتكلم لك عن فارق كيف تشتغل. شوف حمامات السباحة
1: ترى في ناس عمارهم 16 14.
2: طيب اوكي انا اعلمك، انا اقول
1: هو يقول يعني ما تحت
2: 23 48
1: صحح لك، قد
2: 48 واجد،
1: 48% ما تحت 23
2: اي واجد،
1: يعني عمارهم 18 20 22.
2: انا اتكلم لك علشان تعرف ان الاندية هنا يعني في فترة من الفترات، عاد انا الان ما ادري في اللي هو يسمونها حمامات السباحة وكذا، تدري ان هذه كانت بعض الاندية ما أدري عاد الآن قائمة واللي وقفت ما أدري
1: بفلوس،
2: أنهم كانوا يأجرونها العمالة لاحظ يأجرونها العمالة علشان يسبحون فيها.
1: صحيح،
2: كانوا يأجروا هذول.
1: هذا إلى قريب،
2: هذول شلون أنا بصنع
1: إلى قريب. هذا
2: الحاجة الثانية، تدري أنه مثلا مو بعض مرفقات الأندية فيها ملاعب للألعاب المختلفة، سلة ويد، كانت برضو تأجر بعض العمالة.
0: صحيح.
2: أنا تبي رأيي إذا أنت تبغى تعود ألعاب القوى إلى سابق عهدها أو قريبة من سابق عهدها، أتمنى وأرجو وآمل عودة صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن.

0: طيب. رجل إلى الآن له مناصب في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لألعاب القوى.
1: لازال.
0: وأنا أعتقد إلى الآن له مناصب في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لألعاب. وأنا مستغني عنه. والرجل لازال عنده طاقة ما شاء الله تبارك الله، وعنده حماس وعنده رغبة. يعني واحد مسجل نجاحات ضخمة، واليوم في وقت ترى ما كان الدعم بعد في زي الوقت الحالي، اليوم الدعم ضخم. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه الأمير نواف بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن يعود يعني متابعته ومسؤولياته في ألعاب.
1: نغلق هذا الملف وأفتح ملف البطولة الخليجية ومعسكر المنتخب السعودي. وواحد من أهم الأخبار ما حصل بالأمس، قرر الجهاز الفني والإداري المنتخب السعودي استبعاد مصعب الجوير لاعب الوسط من معسكر الأخضر في جدة قبل بطولة كأس الخليج 27 لأسباب انضباطية. واستدعاء اللاعب مختار علي للالتحاق بمعسكر الأخضر مقام تحضيريا لكأس الخليج 2027. الآن من دقائق تقريبا أنزل اللاعب مصعب الجوير البيان التالي، إشارة إلى الخبر الصادر عن المركز الإعلامي للمركز السعودي أو للمنتخب السعودي بشأن استبعادي من معسكر المنتخب. أود أن أوضح للشارع الرياضي وللجماهير السعودية بأنني أتحمل كامل المسؤولية عن التصرف الذي صدر مني وأقر بخطأي دون تبرير أو أعذار، وأتقدم بخالص اعتذاري لسمو وزير الرياضة ولسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وإلى الجهازين الفني والإداري وزملاء اللاعبين وجماهير منتخبنا الوطني، متمنين تقبل اعتذاري، كما أؤكد احترامي الكامل للقرار الصادر وحرصي على الاستفادة من هذا الموقف والالتزام بما يعكس مسؤولية تمثيل المنتخب السعودي، وسيحظى منتخبنا الوطني دائم بدعم ومساندتي، متمنين دوام التوفيق والنجاح. اعذروني أنا آسف، هذا المفروض أنه اللي يردون فيه الشركة، لكن لا زال ألم ما حصل المنتخب السعودي في كأس العالم مستمر، وهؤلاء اللاعبين أولهم مصعب اللي وضعنا ووضع نفسه في هذا الموقف لا زالوا لا يتحملون أي مسؤولية ويتعاملوا مع كرة القدم كرجال أعمال. أولهم مصعب، لو كنتم أنتم لديكم الحس الوطني والاهتمام لما طلعت منكم هذه الغلطات. ولا نزال نتذكر ما حصل في كأس العالم، الناس تبكي يعني واصل مرحلة سيئة بمشاركتكم، وثاني يوم نشوفكم تلعبون في يعني جولاتكم في أمريكا. فمتى يكون لديكم الإحساس ومعرفة قيمة المنتخب السعودي؟ وذكر بأن واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تدريباته في جدة ضمن معسكر الإعداد تحضيرا بطولة كأس الخليج المقررة خلال فترة من 23 سبتمبر الحالي حتى 6 أكتوبر. وبحسب بيان نشر الموقع الرسمي للمنتخب، أجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب التدريب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وطبق اللاعبون مران التدريب. حمد،
2: بخصوص جوير ولا المنتخب
1: اللي ودك؟
2: والله شوف، بخصوص الجوير يعني قبل لا تقرا تغريدته، انا طبعا مع القرار اللي اخذوه اداره المنتخب، لان الانضباط اهم شيء بالنسبه للاعب. نجوميتك خارج الملعب هي اللي تعبر عن نجوميتك داخل الملعب. بعدين والله سبحان الله يا اخي، على الوضع اللي انت فيه الان مو تمثل نفسك حتى تمثل نادي القادسيه، وانت عارف الوضع الان، البعض يتكلم عن عمل احترافي وبعضهم ألغى باللائمة على المنتخب. بالعكس، أنا أشوف اللاعب متى ما كان ملتزم في الفترة هذه اللي جي فيها المنتخب، التزم يا أخي مع زملائك أفضل لك، بس يحسب له الرد، يعني رد اعترافه بالخطأ واعتذاره، فهذا برضو يحسب له. وعشان تكون برضو قبل انطلاق البطولة مشاركة المنتخب بدون ضوضاء وشوشرة في هذا الموضوع.
1: ايش دخلك قادسية حمد؟
2: لأن في النهاية لما أكون أنا منتمي لنادي، أنا جيت من أي نادي؟ فأكثر يعني أنا أقرب الردود اللي شفتها قاعدة تقول لك لا أنت كيف للمنتخب تبي تقول لي إنه هو غلطان؟ لا، هو جاي من كذا.
1: وان جاي هذا الرأي رأيك ولا رأي الردود؟
2: أنا كلمك في النهاية أبو محمد، أنت كلاعب ما تمثل نفسك، تمثل ناديك.
1: ما أعرف، بس إنه إذا أنا بيئة احترافية واللاعب ما فاهم البيئة الاحترافية، المشكلة فيه مو في النادي.
2: لا، واحدة منها إن هذه المسؤولية.
1: طيب،
2: مسؤولية إني حتى يا أخي، حنا أفراد، لا سافرنا برا المملكة.
1: لا يا حبيبي، كلين مثل نفسه. الطيب محسوب على الطيب والردي محسوب على نفسه.
2: لا لا، ما في محسوب على نفسه.
1: كيف أجل؟
2: ما في محسوب. أنت رايح بصفتك من نادي إيش؟ من نادي فلاني. فبالتالي انت محسوب على نفسك وعلى النادي اللي جيت منه.
1: وجهة نظرك مساعد
3: ابو محمد. اول شيء انا بسأل لعيبتنا سؤال واحد صغير، هم يشوفوا نجوم العالم

0: اللي ليلة اختيار الأسماء، كيف الحالة النفسية والشد والتركيز والعائلة كلها تنتظر الاسم كأنه نجح؟ هذا عيبنا، احنا كل لاعب عندنا دولي دولي دولي دولي دولي، لذلك اللاعب عندنا لاعب نادي إلا من رحم ربي. برافو اتحاد كرة القدم، برافو إدارة المنتخب، بمثل هذه القرارات يصير قيمة لكل لعيب يرتدي تيشيرت المنتخب. اليوم أنا مصعب الجوير يحسب، أول شيء أنا حزين إنه عاقبنا المنتخب بغياب مصعب، ولكن
1: أنا أعتقد
0: سعيد
1: بعد هذا البيان
0: إنه
1: بيرجع
0: وأنا سعيد إنه مصعب شعر إنه ترى المنتخب. أبو محمد إحنا عندنا مشكلة الموهوبين هذول، مصعب الجوير لاعب محلي بخصائص أجنبية، لا جدال في ذلك، ولعيب كرة قدم سيصنع الفارق مع المنتخب، ولكن اللي قاله حمد صح، السلوك والانضباط هذه من عوامل نجاح اللاعب. اليوم أنا لما أشوف لعيبة العالم كيف يحتفلون بأسمائهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم، إيش محتاج هو؟
1: طيب.
0: شهرة، مال، كل الأمور توفرت له، ولكن يعرف قيمة شعار الوطن، هذا أعز تيشيرت يلبسه في حياته.
1: طيب.
0: الرياضية مصعب، جميل إنك اعترفت بخطأك، ولكن الأجمل أن يكون درس للجميع.
1: سعود النجم نجوميته له، مو بلي
2: هو، مو نجم،
1: انا اتكلم بشكل عام. النجم اللي وصل مرحله النجوميه وبعدين انعكست على سلوكه هذا له، لكن مع المنتخب انت لاعب من ضمن مجموعه لاعبين.
2: شوف حنا الظاهر حظنا مع دورات الخليج مو بزين.
1: شلون
2: يعني؟ من دوره الخليج الاولى عام 1970 في البحرين عندما عادت البعثه بالمركز الثالث والرابع تم ايقاف البعثه كلها، سعيد غراب والمجموعه ذي مجموعه. برضو لما بطولة
1: وقفوهم عشان مستوياتهم ولا في انضباطية؟
2: شاطب
1: في شيء انضباطي
2: ما أدري عاد يعني يعني حظ بدأ يعني صار حظنا مع ذا البطولة، مع جات بطولة الخليج الرابعة ورحنا بالمنتخب الرمزي وجات بطولة وصار في قافل الهريفي والثنيان وجات الأداء، يعني حظنا مع ذا البطولة.
1: هريفي يعني وثنيان آسيا ولا الخليج؟
2: الخليج، الخليج اللي في قطر. المهم حظنا مع ذا البطولة قبلها أو أثناءها يصير في شوشرة غير عاد، الغاء عقود المدربين والغاء عقود وإبعاد إداريين، حظنا دائما يشوشر مع ذا البطولة سبحان الله. يعني ما أدري فيها عين جاية علينا دي. الشاهد أنا بالنسبة لي القرار معه لأنه قرار تربوي، لكن مصعب الجوير يعني ترى مو برافينيا يعني لاعب عادي.
1: الله على مستوى اللاعبين اللي عندنا.
2: لا اسمعني والله. شوف أنا دائما عندي عبارة، ها أنا دائما عندي عبارة، أنت أعطيته ناس فرصة أكثر من 10 سنين ومن فشل إلى فشل، لا تنتظر منهم نتيجة مختلفة، هذه تصرفاتهم. هذا واحد. اثنين، إحنا قاعدين نعيشهم في رفاهية هم ما يحلمون فيها، يعني احنا قاعدين نعطيهم ملايين ملايين، صار ما عاد يشوفونك شيء، ما عاد يشوف كل واحد يجي بسيارة على 3 مليون وخمسة مليون وحسابه فيه 60 مليون 70 مليون، ما عاد صار يشوفك شيء، ما عاد صار يشوفك شيء. ما كيف هذا يحترمني؟ ذا ما هم محترمني، لأنه سيارات على أعلى مستوى، فلل على أعلى مستوى، ويخوت، طائرات خاصة، مرافقين، ملايين في الحسابات، هذا كيف أنا بسيطر عليه؟ ما عاد صار يشوفك شيء، عشان كذا انا ماني بنتظر منهم شيء.
1: الحين صاروا يسافرون ياخذون معهم
2: مرافقين. ايه ها صاروا ياخذون معهم يعني انا شايف يعني زي ما قلت لك، هذا مصعب الجوير يعني خرج ولا بقى في المنتخب؟ ما هو برافينيا يعني. على فكره، على فكره ترى رافينيا قال حديث امس عن موضوع، طبعا هو خلال 72 ساعه سيعلن نادي برشلونه تجديد عقد رافينيا اكثر من 4 سنوات، وفي كسر عقد يعني حيكون ضخم 600-700 مليون يعني. بس رافينيا تكلم عن انه كان عنده عرض من نادي محلي هنا، كان عنده عرض، قال انه عندي عرض ضخم من نادي سعودي محلي،
1: كاس العالم نادي الهلال.
2: لا لا اسمعني طيب، فهو يقول عندي عرض ضخم وعندي كذا، وكان سيغير مجريات حياتي وحياة عائلتي وأسرتي وأبوي وأمي وأصدقائي والناس اللي أعرفهم، اللي أنا عارف أن العرض هذا كان عرضا جادا من نادي النصر، خذها مني، كان عرضا جادا جدا من نادي النصر، وكان أحد أعضاء شرف نادي النصر الكبار، الكبار جدا، هو من أعطى

0: الإدارة إشارة بالتفاوض مع الكابتن رافينيا،
1: لكن الصفقة الرقابة.
0: لا لا ترك الرقابة، الرقابة تركها،
1: الرقابة المالية
0: الرقابة المالية أنا بعطيك بعدين التفاصيلها، لأنهم بادين الآن علشان هم عارفين أنهم صاروا في الزاوية الضيقة، أصبحوا يمضغون موضوع الكابتن لابورت، ولابورت إلى الآن ما زال هو لاعبا يرسل بقية قيمة عقده للنصر. الشاهد من الكلام، هذا اللاعب الكابتن رافينيا كان يتحدث هو بنفسه عن أنه عقد محلي عندنا هنا في دوري روشن، النادي المقصود هو نادي النصر، وأنا أعرف هذه المعلومة وتأكدت منها بعد ذا الكلام. أنت قلت الهلال، كانوا الهلاليين يقول في السابق أن احنا نفاوض رافينيا ونفاوض هاري كين ونفاوض مدري مين عد
2: صحابة عالمية هي اللي
0: دمبلي كانت. دمبلي أعتقد دمبلي ذكر، لكن اللي أنا أعرف أن هذا الكابتن رافينيا كان هدية لأحد أعضاء شرف النصر الكبار جدا، ولكن تفاصيلها لم تتم.
2: طيب
0: سيأتي اليوم لحظة الآن بيجي واحد يقول لي طيب أنت قلتها أنه المدير الرياضي في برشلونة ديكو اللي هو برتغالي برازيلي أعلن أنه سيتم الإعلان عن تجديد عقد رافينيا لمدة 4 سنوات خلال 72 ساعة، وأنه كسر العقد سيكون عقد ضخم. كيف تقول النصر؟ أنا أقول هذا الشيء، ترى الأندية الكبيرة زي برشلونة وكذا اللي حريصة جدا على الموارد المادية، عندما تضع كسرا للعقد لا يعني معناه أن اللاعب ليس للبيع، إن أنا للمحافظة على حقوق النادي.
2: طيب أنت اليوم تقول مثلا عقدة لو قدر بأنه يفاوض نادي النصر ويجيبه مبلغ لن كبير، يقل عن المليار، خلينا نقول لك
0: هو اللي يقول المبلغ كبير، هو
2: وأنا
0: مش
2: وانت
0: أنا
2: نقوله وأنا وانت نقوله.
0: لا خلينا نتكلم، خلينا نأخذ المعلومات من صاحب الشأن أحسن.
2: إذا في أحد مثلا محب للنصر بهذا الجنون زي ما يقال ويقدر يدفع، طيب ليش ما حول المبلغ ده لحل أزمة النصر المالية؟
0: ومن قال لك في أزمة؟ شوف أنا في يوم من الأيام
2: باختصار.
0: لا شوف في يوم من الأيام أبرسل لكم شو يسمونه المذكرة الكاملة لك وللأخ حمد، وأتمنى أنه يقرأها كلها عشان لأنه يقول أنا ما عندي وقت زي سعود، إن شاء الله يصير عنده وقت ويقرأها.
1: سعود
0: والأخ يقرأها ومن ضمن أبرز شروط شروط ها الرقابة المالية المشددة أن يكون هناك نزاعا قانونيا اقتصاديا بين النادي واللاعب أو الإداري أو المدرب أو الطبيب.
2: ليش ما يسجلون؟ طيب
0: أنا ما أدري عاد، أنا قلت لك أنا إذا جبت لي شيء يقول لك إنه هناك نزاعا قانونيا اقتصاديا.
2: ليش ما يسجلون؟ جاوب على السؤال.
0: طب خلني بكمل، أنا ما هو أنا
2: السؤال جيب لنا عندي. السؤال هذا كنت تجيب لنا كل شيء، جيب لنا ليش ما يسجلون؟
0: هذا اللي يجيب عليه الأستاذ عبد الله كبوها مش أنا. أنا قلت لك إذا جبته لاعب أو إداري أو مدرب أو طبيب يوجد له نزاعا قانونيا مع نادي النصر في أي لجنة قضائية محلية
2: طيب.
0: عربية آسيوية دولية، فلك أبدأ. حق أنك طيب. توقف النصر، لكن اليوم النصر موقف،
2: ما في شيء واضح
0: طيب. علشان كذا مذكرة هذه الرقابة المالية إن شاء الله برسل لك كامل التفاصيل اللائحة طيب. لكم وإن شاء الله تقرونها.
2: حمد جوالك مال زين الصورة عشان نرجع لكم. سعد
1: أبو فهد، ليش رجالات النصر ما شاء الله ونعم فيهم، ليش ما يسوون تكتل ويستحوذون عن النصر مدام عندهم مئات الملايين؟
2: في أخبار اليوم، في أخبار طالعة أنه في هذا الكلام موجود.
1: نبغى الخصخصة عشان تقدر تجيب رافينيا وغير رافينيا، بس بالطريقة ذي هذا كله بيع وهم للجماهير. ليس
0: من سعج أنت علشان رافينيا يعني كشف أن عنده عقد؟
1: لا يا أبو فهد، لا أنا أبغى الخصخصة تجي عشان تستطيع أنك تجي تستقطب مثل هؤلاء.
2: هو مخصص أصلا
0: النادي مملوك، النادي مملوك الآن يعني.
2: البي اي اف اللي مالكه
1: أبو فهد. الآن النصر تحت الرقابة المالية، وين حلوله؟ سجل، قدر يسجل
0: يا أخي السؤال ما هو بكذا يا مساعد. مساعد الموضوع أنت تتكلم عن الخصخصة، النادي الآن عنده ملاك، احنا نقول لك نكشف تفاصيل ما تحدث به رافينيا للصحافة العالمية الكتالونية أن النادي المقصود فيه هو النصر فقط.
2: طيب حمد،
1: يستاهل العالم؟
3: والله ما أدري، يعني أبو فهد يقول معلومات يعني ما أدري عن صحتي عشان أتكلم، لأنه ما يصير أنت تقول لي عندك تحت رقابة مالية وتقول ما ينفع لك زي ما قلت لك.

0: تسدد، خله يسدد الفلوس او يعطيهم ضمانات عشان انت تسجل. هذا اللي احنا عارفينه.
1: انت انت يا حمد،
0: لكن هو
1: انت
0: عدني
1: حمد
0: بيلبس
1: حمد،
0: سلم
1: في بقات عند شركات الاتصالات ترى غير مفتوح، ما
0: خليني اشوف.
1: لا تاخذ شيء محدود تكفى، خذ شيء مفتوح وزود شوي ما يخالف.
0: لحظة دقيقة دقيقة،
1: نتك الصوت كاننا عام 1400.
0: مش مسؤوليتي انا،
1: مسؤولية مين؟ ادفع عشان يجيك نت.
0: انا ماني خص، انا مواطن مشترك اعلى اشتراك. اذا صار في تقطيع لا تلومني انا كمواطن، انا ايش دخلني في العملية دي؟
1: لأن الصورة تروح والصوت يروح.
0: عن صوتي نبرته
2: لا كذا
1: راح صوت حمد يا جماعه، ما له
0: النت ما لي خص فيه، انا مشترك كمواطن في تقطيع، روح شوف المشكلة.
1: طيب اشتر قوي يشب لك حل.
2: لا لا لا لا لا
0: انا رجال، انا اقول لك
1: رجع خلوه هي رجع رجع
0: انا مشترك اعلى الياف بصريه
1: زين.
0: وانا مش مشكلتي ذي التقنيه، مش مشكلتي ابو محمد،
3: ركب لنا نظاره
1: لانه دائما الصوت عندك يصير
0: خلي يقومون الشبكه، احنا دافعين فلوس.
1: طيب شكرا حمد الدبيخي.
2: هلا انا ما ادري، لا انا ما ادري الحين هو حول الموضوع على موبايلي ولا على الاتصالات ولا على زين، ما ادري. هلا انا عارف انه برنامج رياضي يعني
3: ما حدد
2: هو يعني ترى ما
0: لا انا اعطيكم المشكله انها مو مني، المشكله مو
1: ولا
0: مني
1: يمكن
0: انا مشكلة
1: ولا يمكن يلقط من الدول.
2: انت انت انت اكبر مشكله، انا قايل لك لا طلعت معنا راح فوق السطح.
1: شكرا شكرا استاذ.
0: طيب انت لا تنسى بس ترسلني اللي قلت عنه.
1: شكرا ابو عبد الله حمد، شكرا استاذ، نشوفكم ان شاء الله ثالث عصر في امان الله.
4: بشكل واضح انها رئيس
5: هذا. الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
5: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم. تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه. وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد.
10: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
5: إلى الرياضة.
11: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
12: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
5: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه FM، العالم اقرب.
13: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
14: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
13: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، وهذه أبرز ملفات اليوم. التحالف يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض ويحبط محاولات اعتداء على مدن أخرى. ترامب يقطع إجازته ويعود إلى البيت الأبيض، وتحذيرات أمريكية من تصعيد محتمل في المنطقة. إيران تحذر من خطط أمريكية لاستئناف الهجمات عليها، وتقول إن شروط العودة للتفاوض نقلت إلى واشنطن. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع حوثية في البيضاء وفي جبهات مأرب الجنوبية والغربية. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. أوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية للعربية أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية، وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أدان بأشد العبارات استمرار اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على السعودية، وأكد الأمين العام أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية البائسة لاستهداف المدنيين والبنى التحتية بالمملكة تكشف عن نهجها العدائي الغادر، وتستوجب موقفا دوليا حازما لردع هذه الاعتداءات. وجدد البديوي وقوف مجلس التعاون ودوله الأعضاء صفا واحدا إلى جانب السعودية ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وأن أي استهداف لها هو استهداف لأمن المنطقة واستقرارها. البديوي التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، وناقش الجانبان تهديد هذه الهجمات على الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وفي تصريحات للعربية، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش هجمات الميليشيا الحوثية على البنية التحتية في السعودية، ورفض غوتيريش الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مشددا على أنها مرفوضة تماما. كما أكد غوتيريش على ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
1: Strongly condemned the attacks by the Houthis to the infrastructure in Saudi Arabia, and we affirm that it is absolutely essential to respect the rights and freedoms of navigation also in the Bab el-Mandeb. And so the attacks to Saudi Arabian ships are totally unacceptable.
0: هذا ودانت قطر اعتداءات ميليشيا الحوثي التي طالت الرياض ومدنا سعودية أخرى. الخارجية القطرية أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكا عدوانيا مشينا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين، وشددت على أن هجمات الحوثيين تمثل انتهاكا سافرا لسيادة السعودية

0: وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي. إلى الولايات المتحدة، حيث قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض السبت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ولم تعطي الإدارة الأمريكية أي تفسير لعدم عودته الأحد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، وأشارت التحذيرات إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وأضافت وزارة الخارجية أنه من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة. معنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب، ما السر من هذه العودة المبكرة إلى البيت الأبيض من قبل الرئيس ترامب؟
1: نعم، أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة وأهلا بالمشاهدين. طبعا التفسيرات كثيرة كما ذكرت حضرتك في المقدمة. يعني هناك من يقول أن الرئيس دونالد ترامب على وشك اتخاذ قرار بشن ضربات على الحوثيين، وهناك من يرى أنها ربما تسير في اتجاه آخر، لكن تسير كل الأمور عامة في إطار الملف الإيراني. هناك من توقع أن تكون هناك انفراجة في الملف وتستدعت عودة الرئيس، وهناك من يقول لا، إنها عمليات عسكرية مرتقبة. أنا أميل إلى فكرة العمليات العسكرية المرتقبة خاصة ضد الحوثيين، لأنها أصبحت يعني ذراعا إيرانيا واضحة المعالم، يعني أقحمت نفسها فيما يحدث بشكل كبير بأوامر إيرانية. ونعلم أن هناك مستشارين إيرانيين عسكريين موجودين في اليمن يخططون ويدربون قوات.
0: طيب، وهنا تحديدا سيد إيهاب، هل التخوفات طهران من توجيه ضربة أمريكية وتصعيد أمريكي جديد لا تقتصر فقط على إيران وإنما ستشمل الحوثيين في اليمن؟
1: طبعا، لأنه الحوثيين اليوم هم الذراع الأوضح للجانب الإيراني، والنظام الإيراني بدأ يستخدمه لتضييق الخناق على الملاحة في باب المندب، وهذا يعني أيضا تضييق الخناق على الملاحة في قناة السويس. العالم سيعاني بسبب ارتفاع أسعار تكلفة الشحن وتكلفة التأمين على مخاطر الشحن، كل هذا سيكون له ارتدادات سلبية، بالإضافة طبعا للهجمات الإرهابية التي تتم على المملكة العربية السعودية، وضبط النفس الذي تمارسه المملكة العربية السعودية يستوجب أيضا تدخل العالم، الأمم المتحدة. يجب ألا نكتفي فقط بالتصريحات كما سمعنا تصريحات جوتيريش أو غيره، يجب أن يكون هناك موقف قوي وصارم وواضح ضد هذه الجماعة الإرهابية وضد كل من يمولها. وأعتقد أنه حان الوقت يعني للتعاطي معها بهذه الصورة وبهذه الصيغة، لأنها إذا لم تحجم ستستمر في إرهابها، سواء ضد المملكة العربية السعودية أو ضد بقية دول الإقليم ودول العالم من خلال ما تمارسه في مضيق باب المندب بأوامر ملالي طهران.
0: طيب، إيران دائما تقول عندما تتحدث عن حزب الله وبقية الأذرع في المنطقة بوحدة الجبهات، وأن التعرض لأي جبهة من تلك الجبهات يستدعي تدخلا من طهران، وهل هذا يعني في المقابل بأن كل الجهات التي تواجه هذا المد الإيراني وهذا الاستمرار الإيراني في العبث بأمر المنطقة يتطلب مواجهة شاملة وليست على إيران فقط؟
1: طبعا، لكن هي فكرة اليوم أنه المملكة الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها خطة واضحة في التعاطي مع إيران. الرئيس دونالد ترامب يفتقد ويفتقر إلى هذه التفصيلة المهمة. على مدار الأشهر الماضية منذ 28 فبراير وحتى اليوم، نتحدث تقريبا في يعني سنبدأ الدخول في حوالي 8 أشهر، لا توجد استراتيجية واضحة إلا الاستراتيجية الأولى التي بدأ بها هذه الحرب، ضربات جوية لمدة أسبوعين، ثم بعد ذلك اختفت كل الاستراتيجيات، أصبحت استراتيجية التعامل يوم بيوم مع الأحداث، تارة نتفاوض، تارة نضرب، تارة نرد على ضربات، لكن لا توجد أو لا يوجد فاونديشن أو أساس للتعامل مع النظام الإيراني لتقويضه وتسييسه، سواء بالشكل العسكري أو بالشكل الدبلوماسي. شاهدنا تفاوضات حتى اللحظة أنا يعني أصفها بأنها فاشلة على في كل مراحلها، لم تحقق أي شيء، حتى بالرغم من وجود ما يسمى بالاتفاق الإطاري، إلا أن ترامب للأسف الشديد لم يحقق أي من الأهداف التي ذهب من أجلها للحرب، بل هناك هدفان آخران تم إضافتهما، هما أمن منطقة الخليج والإقليم زائد

0: طبعا فك القيود والحصار على مضيق هرمز الذي يفرضه النظام الإيراني حتى اللحظة.
1: طيب سؤال أخير، العودة إلى البيت الأبيض مجددا، هل تتوقع بأنها كانت بالفعل لتصعيد جديد ضد طهران، أم أنها تهدئة؟ ربما يريد الرئيس ترامب بأن يكون يحقق الانتصار فيها أمام الشعب الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية.
0: أي انتصار يأتي به ترامب يخالف ما أعلنه في بداية هذه الحرب، وهو القضاء على الخطر الذي شكله النظام الإيراني على الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي للحلفاء والأصدقاء في المنطقة، لن يشكل أي نوع من أنواع الانتصار للرئيس دونالد ترامب. الجميع يراقب ويترقب قرارات الرئيس دونالد ترامب، خاصة مع التصعيد الذي يمارسه النظام الإيراني وتمارسه أذرعه في المنطقة. أي شيء غير ذلك سيعد انسحابا من المشهد بشكل غير لائق للولايات المتحدة.
1: إيهاب عباس من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كانت إيران حبرت من خطط أمريكية لاستهداف الهجمات عليها، مؤكدة تلقيها معلومات تفيد بذلك. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن القيادة المشتركة للجيش والحرس الثوري بيانا جاء فيه أن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى رد إيراني دون قيود أو اعتبارات بحسب ما جاء في البيان. كما حضر رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قليباف مما اعتبرها أصوات داخل إيران تدعم الحرب، مؤكدا أنها تبقي البلاد في حالة أزمة دائمة وتدفعها نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. وقال قليباف أيضا إنه لا مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة.
2: أرى أن الرؤية التي تتحدث عن الحرب تفتقر إلى أي أفق أو آلية لإنهاء الصراع بشكل حاسم هي رؤية خاطئة، إذ تدفع من خلال رفض أي شكل من أشكال التفاعل أو الدبلوماسية نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. هذا يبقي البلاد في حالة أزمة دائمة، كما لا يجب النظر إلى إيران كأنها ضعيفة وأن علينا الاستسلام وقبول شروط أحادية الجانب.
1: كما أكد قليباف أن الرسائل الإيرانية نقلت للأمريكيين عبر وسطاء، لافتا إلى أن طهران أوضحت أنه إذا لم يفي الأمريكيون بالتزاماتهم فلن يكون هناك أي عودة للتفاوض.
2: لقد نقلت رسائلنا وشروطنا بوضوح إلى الطرف الآخر عبر وسطاء، إذا لم يفي الأمريكيون بالتزاماتهم فلن تكون هناك أي إمكانية للعودة إلى إطار التفاوض السابق أو إعادة فتح مضيق هرمز.
1: دعونا نناقش هذا الملف مع الصحفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف. أهلا بك.
3: أهلا أستاذ. أهلا أستاذ.
1: كنا نتابع خبرين لافتين لهما علاقة مباشرة بالتطورات في المنطقة. الخبر الأول العودة المفاجئة للرئيس ترامب من كاب ديفيد إلى واشنطن. الخبر الثاني تخوف إيراني معلن بسبب ما تقول طهران بأنه هجمات أمريكية متوقعة. ماذا نتوقع؟
3: نعم، يعني الأجواء الآن كما هي قبل الحرب الأربعين، كانت هناك يعني تحليلات وتكهنات أن هناك ضربة، هناك ضربة، البعض قالوا لم تكن ضربة، ولكن الأكثرية كانت بهذه القناعة أنه الضربة حتمية وحصلت الضربة على إيران. الآن الأجواء نفس الأجواء، يعني كثير من المحللين الإيرانيين الذين سبقا ما قالوا أن حرب ستبدأ وبدأت، والمحللين الأجانب، كل هذه تركز على أن هناك ضربة عسكرية يعني قادمة، والسبب أنه المفاوضات وصلت إلى طريق محدود. إيران زادت.
1: هل كانت هناك مفاوضات أصلا خلال الفترة الماضية؟
3: هي تبادل رسائل، لكن التشدد الإيراني، التصعيد، يعني سد الطريق أمام كل محاولات التي قامت بها الدول التي تقوم بدور الوسيط مثل باكستان، مثل قطر. كل هذه الدول يعني يأست الآن. الآن نرى تركيا تتكلم وليس باكستان. لذلك هذا التصعيد الإيراني يعني كان خاطئا، قراءة خاطئة للموقف الأمريكي. ظنوا بأن الرئيس ترامب لأنه مقبل على انتخابات هو لا يريد الحرب، وإنما الواقع غير هذا. ترامب إن خسر الانتخابات أو فاز في الانتخابات لا مفر من موضوع إيران. ملف الإيراني بالنسبة للأمريكان هو ملف لكل الأمريكان والكثير من الأمريكان.

0: كان يتفقون بأن إيران يشكل خطر على المنطقة وعلى المصالح الأمريكية، لذلك القراءة كانت خاطئة. الإيرانيون ظنوا أنه ترامب من أجل الانتخابات لا يقوم بعمل عسكري، ولكن هو قام وضربهم والآن يستعد لأحداث.
1: إذن أنت ترى بأن هناك قراءة إيرانية خاطئة مرة أخرى لتحركات الرئيس ترامب تحديدا، ولكن
0: نعم.
1: في هذه المرحلة أي ضربة أو أي تصعيد أمريكا ضد إيران كيف سيكون؟ هل سيكون استمرار لضربات سابقة أم نتحدث عن ضربة شاملة وحاسمة هذه المرة؟
0: يعني أعتقد هذه المرة تختلف، الضربة ستكون ضربة شاملة وضربة حاسمة، لأن الرئيس الأمريكي جرب الضربات التي كان الهدف منها هو الضغط على إيران لجر إيران للتفاوض، لكن هذه الضربات وإن كانت موجعة ودمرت الكثير من المؤسسات الإيرانية، المنشآت الإيرانية، قتلت القيادات الصف الأول الصف الثاني، قتل المرشد، لكن لن تؤدي إلى ما تريده الولايات المتحدة وهو إقناع إيران على الجلوس على الطاولة وإعطاء بعض الامتيازات للولايات المتحدة فيما يخص الملف، فيما يخص مضيق هرمز الذي جاء ملحق لهذه الأزمة التي كانت هي مسبقا. لذلك أعتقد هذه المرة الولايات المتحدة وحلفائها، عندما نقول حلفائها مثلا إسرائيل، هذه المرة سوف لا يعني يتوقفون عند حرب مؤقتة ويرجعون إلى المربع الأول، ستكون حرب شاملة وموجعة ومدمرة حتى يتم إيران تسليمها أو قبولها بالشروط الأمريكية.
1: ولكن هل هذا ما تتوقعه بعض القيادات الإيرانية؟ سمعنا تصريحات من قلبها وهي تصريحات متقدمة، خاصة فيما يتعلق بدعوة البعض إلى مواصلة الحرب والمواجهة العسكرية مع واشنطن.
0: نعم، غالباف يحاول أنه يكون له خط ثالث مختلف من الخطين اللي يعني داخل إيران، ترى هذه يعني التوجهات علنية، توجه يقول نذهب إلى الحرب إلى ما شاء، والولايات المتحدة ليس بإمكانها الاستمرار، ستستنزف، ستكون يعني معارضة للرئيس ترامب، هذا التحليل لبعض المتطرفين. هناك تحليل ثاني يقول لا، نحن يجب أن نعطي الولايات المتحدة ما تريده على الأقل ونحافظ على البلد وبقاء النظام. هؤلاء يعني هكذا يقولون البعض، منهم تيار التي ينتمي للاعتدال، لكن قاليباف حاول يكون بين الخطين، يعني خطاب ثالث، هو يقول أننا نحارب ونفاوض معا، بمعنى أن الحرب هي ليست مطلب إيراني وإنما وسيلة لتعزيز موقف التفاوض، وأراد أن يعني يرضي بعض التيارات المتشددة التي كانت تنتقده بأنه هو من دعاة السلام والاستسلام وليس السلام، فهو أراد أن يقول أنا مع الحرب عندما الحرب يوفر لنا شروط التفاوض وتعزيز.
1: طيب، ولكن باختصار ثلاثة تيارات، بما أنك أنت تتحدث أن قلبها يحاول اختراع تيار ثالث ويتمسك بالعصا من المنتصف،
0: نعم.
1: أي المسارات هي الأقوى الآن في إيران؟
0: يعني الأجواء على المؤسسات، على صعيد المؤسسات، نحن لا نتكلم عن الشعب، لأن الشعب الإيراني وإرادة الشعب الإيراني مغيبة تماما، يعني بعد المجازر التي حصلت بالمظاهرات، يعني المسيرة للعمل السياسي داخل إيران، مجلس صيانة الدستور عندما ينقي ما يريد دخوله إلى البرلمان، فالمؤسسات هي كلها تيار متطرف، مجلس الشورى كلهم متطرفين، مجلس الأمن القومي يرأسه محسن رضاي متطرف، فكل هذه المؤسسات هي متطرفة، الخطاب بالمجموع، الخطاب والقرار كله متطرفين، لكن بين هؤلاء المتطرفين هناك يعني من له رؤية براغماتية يريد أن يصعد، لكن نفس الوقت يريد أن يكون تصعيد لأخذ المكاسب وتعزيز موقف التفاوض.
1: أستاذ شريفي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: وفي طهران تجمع عدد من المتقاعدين أمام مقر منظمة الضمان الاجتماعي احتجاجا على المشكلات المعيشية وتراجع القدرة الشرائية وعدم تنفيذ الوعود المطروحة. وأكد المتقاعدون احتجاجهم على الوضع القائم مؤكدين رفضهم للحرب.
2: Fire!

0: بعد ما عيد كافيه سفره ما خالیه
1: بعد ما عيد كافيه
0: سفره ما خالیه
1: بعد ما عيد كافيه
0: سفره ما
2: تتابعون ايضا في الرابعه ولكن بعد الفاصل. القوات المسلحه اليمنيه تستهدف مواقع لميليشيات الحوثي وعتادها في البيضاء.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
2: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
1: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
2: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
1: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
3: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. نواصل من نيويورك، حيث أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى لجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي امتدادا لنهجها في التفاعل مع المجتمع الدولي ومواصلة دورها في دعم السلم والأمن الدوليين. الأمير فيصل بن فرحان أكد أيضا على ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية، كما شدد على ضرورة ضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بما يحفظ أمن الدول كافة ويحقق تطلعات شعوبها. إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لميليشيات الحوثي في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوب محافظة مأرب. أضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن المنطقتين العسكريتين 3 و7 استهدفتا، كذلك بالمدفعية والطيران المسير استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. كما شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما على مواقع الميليشيات في جبل نعمان شمال الكدحة غربي تعز حسب مصدر عسكري. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أفاد باستهداف القوات الجوية لعناصر تابعة لميليشيات الحوثي وعتادها أيضا في محافظة البيضاء.

0: إذا نحن نتحدث هنا عن مواجهة على أكثر من جبهة في اليمن، نتابع تفاصيل من مأرب مع مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك محمود، ما آخر التطورات؟
1: نعم.

محمد، هنالك مواجهات كانت عنيفة خلال الساعات الماضية بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية التي حاولت اختراق الجبهة الجنوبية من محورين والجبهة الغربية أيضا من محورين. نبدأ في الجبهة الجنوبية التي هي الأكثر اشتعالا خلال الفترة الماضية.

0: العكد الرملي مما يوفر لها مساحة في العمق الصحراوي في الجبهة الجنوبية. أيضا كان هنالك هجوم متزامن من وادي ذنه الذي هجمت فيه الميليشيات الحوثية قبل 3 أيام، وتقول المصادر أن الميليشيات الحوثية تحاول استخراج جرحاها أو تحاول استخراج جثث القتلى الموجودة في تلك المنطقة، وهي منطقة اشتباك تسيطر عليها ناريا القوات الحكومية المتواجدة في أعلى سلسلة جبل البلق الأوسط. وأيضا الميليشيات الحوثية تحاول التغطية النارية من المواقع التي تسيطر عليها في الاتجاه الآخر وهي نهاية جبال السواد. هذه المنطقة المفتوحة فيها الكثير من جثث الميليشيات الحوثية قامت بعملية هجومية قبل 3 أيام، كانت العملية الكبرى، لذا سقطت عليها مجموعة كبيرة من القتلى في هذه المنطقة، وهي تحاول استخراج الجثث من هذه المنطقة. أيضا كان هنالك هجوم من الناحية الغربية في محافظة مأرب، عندما نتحدث عن جبهتي المجح والزور، وهذه المنطقة كثفت فيها الميليشيات الحوثية خلال الفترة الأخيرة هجماتها، وهنالك مخازن أسلحة في قرية الزور قصفتها القوات الحكومية أو الطيران المسير للقوات الحكومية. وتؤكد المصادر العسكرية أن الهجمتين التي كانت في الساعات الماضية تلقت فيها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، منها 15 آلية عسكرية، أي أن الميليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات كبيرة في هذه الجبهات بالإضافة إلى الجبهة الشمالية، لكن دون أن تحقق شيء خلال الأسبوعين الماضيين. هنالك خسائر كبيرة لدى الميليشيات الحوثية في القتلى سواء قيادات أو أفراد، وأيضا في المعدات، في ظل أن الطيران الحربي ما يزال يراقب التحركات الحوثية خلف خطوط التماس، ويغير أيضا على مراكز الإمداد الحوثية في المعسكرات القريبة، عندما نتحدث عن معسكر أمريش ومعسكر الخشينة ومعسكر كوفل ومعسكر ماس في الاتجاهات الأربعة. هذه المواقع التي تعتبر خطوط إمداد للميليشيات الحوثية يحاول الطيران الحربي تحييد هذه القدرات من الوصول إلى الجبهات المتقدمة.
1: إذن آخر التطورات على مأرب وما جاورها من محمود الحميدي. شكرا محمود.

0: لشرح التطورات الميدانية في كافة الجبهات ننتقل إلى الزميل ردفان الدبيس الصحفي في شبكة العربية. إليك ردفان.
1: مساء الخير محمد. نعم، اتساع رقعة المعارك في أكثر من جبهة في هنا في الجوف مارب البيضاء الضالع لحج تعز تشهد اشتباكات عنيفة في ظل قصف أيضا عنيف لسلاح الجو اليمني على أكثر من جبهة. نقف على آخر التطورات والتي تشهد أيضا قصف عنيف من قبل سلاح الجو اليمني على مواقع للحوثيين في هذه المديريات، هي المناطق التي أيضا تقوم بقصف عنيف لمواقع الحوثيين ومعسكرات وأيضا منصات لإطلاق الصواريخ والادارات. القوات المسلحة قالت بأنها قصفت مواقع للحوثيين في هذه المناطق ودمرت أيضا معسكرات في جنوب محافظة البيضاء، لتظل هذه المواقع التي كانت أيضا ميليشيات الحوثي تستخدمها لإطلاق الصواريخ إلى البحر الأحمر باتجاه السفن التجارية. المعارك أيضا التي تجري هنا في منطقة موريس شمال الضالع في دمت، وهي المنطقة التي تحاول ميليشيات الحوثي منذ أيام التقدم نحو منطقة موريس، هذه المنطقة التي تدور فيها المعارك وهي بالقرب من مدينة دمت التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. هنا أيضا الاشتباكات الأعنف التي تجري حاليا في هذه الخارطة، كما تحدث مراسل العربية والقوات المسلحة اليمنية بأنها تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في الجنوب مارب وكذلك جنوب وكذلك في غرب مارب. في جنوب مارب هنالك القوات المسلحة تقول بأن استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي في معسكر أمريش، وكذلك أيضا قصف عنيف على بعض المواقع التي حاولت ميليشيات الحوثي التقدم منها في الفليحة وكذلك في وادي

0: أيضا في الغرب لا يختلف الحال، وأيضا في مدينة حريب الطيران للقوات المسلحة قصف مواقع في هذه المنطقة، في منطقة حريب، والتي أيضا هي في حدود محافظة الشبوة التي تجري فيها اشتباكات عنيفة. لكن عندما نتحدث أيضا عن محور قتالي عنيف تخوض فيه التشكيلات الحكومية، ألوية العمالقة، درع الوطن، الألوية التهامية، كذلك كل الفصائل، قبائل الصبيحة، هنا في هذه المنطقة غرب تعز وكذلك غرب محافظة لحج تدور معارك عنيفة بعد سيطرة القوات الحكومية على السلسلة الجبلية القريبة من جبال كهبوب وهي العلقمة وكذلك البازلة. أيضا في قبل ساعة من الآن تم الاستيلاء على مواقع جديدة مطلة مباشرة على باب المندب والبخة، وهي مواقع دفاع خط متقدم تشرف مباشرة على محاور القتال في الساحل. ميليشيات الحوثي تحاول بشكل يومي إدخال العشرات من مقاتليها إلى هذه المناطق من أجل الحفاظ على ما استطاعت تتقدم فيه أو المكاسب التي حصلت عليها في البخا والساحل الغربي. لكن الغطاء الجوي أيضا من الطيران، كما تحدثت المصادر العسكرية بأنها قامت بقصف مواقع للحوثيين في هنا الوازعية وكذلك في العمري وأيضا في قرب ذباب. هذه الاشتباكات التي تجري حاليا والأنظار تتجه أيضا إلى محافظة تعز التي تقود أو تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي. هذا كل ما لدينا محمد حتى الساعة.
1: إذن آخر التطورات في اليمن كما تابعنا مع ردفان الدبيس. شكرا ردفان. نتابع من القاهرة، وينضم إلينا المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي. أهلا بك سيد بليغ. ما الذي ستجنيه ميليشيا الحوثي من هذا التصعيد في المنطقة واستهداف السعودية تحديدا؟
2: نعم، مساء الخير محمد، أولا لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد اليوم يعني ميليشيات الحوثي منذ فترة بدأت تقدم نفسها باعتبارها فاعلا إقليميا في المنطقة. اليوم يعني الجميع بات يدرك أن هذه الميليشيات اليوم هي الورقة الرابحة بالنسبة لإيران، وبالتالي سيطرتها على باب المندب، مسألة التصعيد ابتزاز المملكة، محاولة إيقاف تصدير النفط السعودي، كل هذه الأمور هي تحاول من خلالها أن تقول أنا فاعل إقليمي في المنطقة ويجب أن يتعامل معي الجميع وأن يعني يلبون طلباتي وما الذي أريده. يعني شهدنا خلال الفترة الماضية ومنذ العام 2022 العديد من النقاشات التي تمت بوساطة من الأشقاء في سلطنة عمان، الحديث عن خارطة الطريق، التنازلات التي قدمت من قبل الحكومة الشرعية ومعها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. لكن في كل مرة كنا نرى أن الميليشيات الحوثية تقوم برفع سقف مطالبها، وهذا ما يحدث اليوم. يعني اليوم هناك حديث يقوم تتحدثها أو يتحدثها ممثلو الميليشيات عن مسألة التعويضات، عن مسألة الحوار المباشر مع المملكة. يعني بالأخير نحن نتحدث كما قلت عن ميليشيات كلما حققت مكاسب كلما ارتفع سقف مطالبها، وبالتالي اليوم هي من خلال هذا التصعيد تحاول أولا أن ترفع سقفها التفاوضي، تحاول أيضا أن تمنح إيران كروت تفاوضية أقوى في مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية أو في مسألة تخفيف الضغوط الحاصلة عليها في مضيق هرمز، وهذا ما كان وكان السبب الرئيسي بالتأكيد للعمليات العسكرية والتصعيد العسكري الأخير وحشد كل قواتها باتجاه باب المندب.
1: طيب كما نتابع على عواجل العربية، عواجل العربية، ترامب أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. إذن في عواجل العربية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته المفاجئة من كامب ديفيد إلى واشنطن، أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. سيد بليغ المخلافي، هل سيكون الحوثيون مشمولون بأي تصعيد أمريكي جديد؟
2: أتوقع أن التصعيد الأمريكي لن يشمل الحوثي الآن، خاصة بعد التفاهمات التي تمت، وهذا كان أمر صادم للغاية، تصريحات الرئيس ترامب أو اللقاءات الأمنية التي تمت ما بين الأمريكان والحوثيون في سفارة أمريكا في مسقط. وبالتالي ربما كان الأمريكان يقولون أنهم سيركزون حاليا على إيران، لكن مع ضغط الانتخابات النصفية لا أحد يدري إلى أي مدى سيذهب الرئيس ترامب سواء مع إيران أو مع
1: سيد بليغ. كما يقول الرئيس ترامب، شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران إذا لم يكن هذا التهديد تفاوضيا، وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بشكل قوي وتصعيد أكبر هذه المرة، ماذا سيفعل الحوثيون؟ هل سيحتفظون ب

0: هدنتهم الغير معلنة مع واشنطن أم أنهم سيحاولون إنقاذ حليفهم في طهران؟
1: أعتقد أن الحوثي مباشرة بالتأكيد سيحاول إنقاذ حليفه في طهران، وأتوقع أن تكون الخطوة اللاحقة هي إغلاق مضيق باب المندب وبالتالي الذهاب إلى أعلى مستوى من التصعيد، وهذا ما يخشاه اليوم تخشى أمريكا ويخشاه المجتمع الدولي بشكل عام وتحديدا الأوروبيين. الكل اليوم يعني لا أحد يتحمل أو المجتمع الدولي لا يستطيع تحمل كلفة التصعيد في جنوب البحر الأحمر. نحن نتحدث اليوم يعني نتحدث عن سلاسل الإمداد ونتحدث أيضا عن مسألة الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاع اسعار سلاسل الامداد هذه بالتاكيد يعني تشغل تفكير الاوروبيين تحديدا ودول الاتحاد الاوروبي بشكل عام، وبالتالي هناك اليوم هناك اهتمام عالي بهذا الملف من قبل دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام وبريطانيا والمملكه المتحده تحديدا، ولذلك ربما هذا ما دفع الرئيس ترامب الى الذهاب الى هذه المخاطره وهي التواصل الامني مع ميليشيات سابقه للولايات المتحده الامريكيه ان صنفتها ارهابيه. لكن الامر سيكون مختلفا بالنسبة للأوروبيين، الحديث عن ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الطاقة هذا بالتأكيد يؤثر حتى على مسار الانتخابات في كثير من الدول ويسقط حكومات، وهذا ما نراه دائما، وبالتالي هذه النقطة اليوم تقلق دول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع لا يستطيع تحمل كلفة التصعيد في هذه أو ما حدث في هذه المنطقة الخطيرة، المنطقة هذه الملتهبة في جنوب البحر الأحمر. الحوثي أضاف عباء جديدة على العالم، واعتقد ان التصعيد اذا ما عادت الحرب مع ايران فالحوثي سيذهب سيقفز خطوه الى الامام مع لاسعاف ايران او لانقاذها من خلال هذا المضيق الذي بات يسيطر عليه.
0: اذا في عواجل العربيه رئيس ترامب قبل قليل انه بصدد اتخاذ قرار بشان ايران كما قال الرئيس ترامب، وان هناك شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشان ايران، وهذه التصريحات العاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيد المخلافي دعنا نتابع زاوية أخرى من هذا الحوار، حيث كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدرين حوثيين أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات، مؤكدين أنهم زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا. وأضاف المصدر أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زجر في جنوب البحر الأحمر. وأشار المصدران لوكالة فرانس بريس إلى أن خبراء الحرس الثوري قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة للمخا وباب المندب بين الخميس والجمعة الماضيين. سيد بليغ المخلافي، يبدو بأن هناك تطور لافت فيما يتعلق بمواصلة الحرس الثوري وبشكل مباشر إدارة المعركة في اليمن وإغلاق الملاحة في باب المندب.
1: نعم استاذ محمد، بالنسبه للمعركه الاخيره ومعركه السيطره على المخا تحديدا وباب المندب، هذه يعني حرفيا غرفه العمليات كانت تدار من قبل خبراء في الضباط في الحرس الثوري الايراني وايضا ضباط عراقيين، وكان مقرهم، وهناك معلومات متواتره لدى يعني من مصادر على الارض بان مقر غرفه العمليات كانت في منطقه الحوبان بتعز، وكانت تدار العمليات العسكريه من قبل ضباط الحرس الثوري الايراني وضباط عراقيين وايضا خبراء لبنانيين. يعني حتى في مساله اداره شبكه اتصالات كانت هناك شبكة اتصالات خاصة بهذه العملية، كانت هناك سيارات للتشويش على شبكات الاتصال شبكات الهاتف المحمول التي المستخدمة في مناطق الشرعية وتحديدا في المخا والمناطق التي استهدفت من قبل الميليشيات، وبالتالي مسألة تواجد خبراء الحرس الثوري الإيراني ليست جديدة، لكن بالتأكيد اليوم بعد السيطرة على المخا وعلى باب المندب سيكون لهم تواجد هناك وسيشرفون أولا على زراعة الألغام البحرية، ثانيا على مسألة تركيب الرادارات لمراقبة خطوط الملاحة، وأيضا منصات إطلاق الصواريخ إذا ما يعني قرر الحرس الثوري الإيراني لاحقا إغلاقها.
0: وبالتالي كل هذه الإجراءات هل هي بقرار من الحوثيين أم قرار مباشر من إيران؟ ولن يستطيع القادة الحوثيون ميليشيا الحوثي السيطرة أو اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بفتح أو إغلاق المضيق.
1: يعني مهما كان هناك من مساحة ربما للحوثيين أو لقياداتهم، لكن في الأخير يظل القرار الإيراني هو الواجب التنفيذ، وبالتالي بالتأكيد نحن نتحدث اليوم إذا ما عادت الحرب في المنطقة

0: المقاومة، عدا أو إذا ذهب الرئيس دونالد ترامب إلى مدى أبعد في عودة الحرب أو عودة السيدة في إيران، بالتأكيد القرار الإيراني وقرار الحرس الثوري الإيراني في مضيق باب المندب هو من سيكون واجب التنفيذ، ولن يكون للميليشيات الحوثية أو قياداتها أي دور في رفض هذا القرار أو استطاعة لرفض هذا القرار.
1: المستشار بليغ المخلافي، شكرا جزيلا لك. ثانيا، نزح نحو 147 ألف شخص في 8 محافظات يمنية جراء موجة القتال الأخيرة، فيما سجلت محافظتا تعز ولحج العدد الأكبر من النازحين وفق تقرير حكومي. وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بأن نحو 21500 أسرة اضطرت للنزوح في محافظة تعز ولحج والحديدة وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والماهرة. وسجلت تعز أعلى أعداد النازحين بنحو 80792 شخصا.
2: قردوا نحن بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجلة.
3: أفارقة وإنهم مغولطين، إنهم كاردوا بوال وكاردوا نحن وعيالنا الكبار الذي هم كبار شلوا منهم السجن ولا نحن نراينهم. نحن نعيش هنا بين الشمس والمطر والريح والجوع والمجاعة.
5: ففجأة الحوثي هجم علينا باب البلاد ودخل حرق علينا خيام ورصاص بالليل، أطلق رصاص بالليل في المخيم، فكان كل واحد يشرد بنفسه فقط وعياله ويترك كل شيء. في ناس تركوا البهائم، في ناس تركوا الأغنام، في ناس ممتلكات، في ناس بطائق، ما أخذ شيء. فوضعنا مأساوي، يعني نحن هنا نفتقر لأبسط الأشياء، ما فيش معانا ولا أي شيء، الماء نجيبه مسافة بعيدة نروح، وأكثر الأسرة هنا تشرب ماء من المطار، المطار اللي يقف على الطربال يشلوا يعبوا بذباب عشان تشربوا، ما فيش ماء.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
6: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
5: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
6: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
5: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
6: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة نحن أو حتزعلوا مني.
7: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة، دون تأخير إلى أخبار الرياضة وليليان تنوري.
9: شكرا محمد، أهلا بكم. قبل 72 ساعة من انطلاق خليج 27 استدعى اليوناني جورجيس دونيس مدرب المنتخب السعودي لاعب مختار علي للالتحاق بمعسكر الأخضر المقام في جدة استعدادا للمشاركة في بطولة الخليجية بدلا من اللاعب مصعب جوير الذي استبعد لأسباب انضباطية، وفق البيان الصادر عن الاتحاد السعودي ليلة أمس والذي لم يكشف عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ القرار. من المنتظر أن ينضم مختار خلال 24 ساعة المقبلة إلى معسكر الأخضر رفقة لاعبي الأهلي.

المقرر وصولهم اليوم إلى التدريبات بعد فراغهم من المشاركة مع ناديهم في نهائي كأس القارات والذي خسروه بهدفين مقابل هدف أمام صن داونز جنوب أفريقيا. فاز إذن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بلقب بطل القارات الثلاث بعد تغلبه على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف على ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا ضمن بطولة كأس القارات للأندية. سجل البرتغالي نونو سانتوس هدفي الفريق الجنوب أفريقي، الأول افتتح به التسجيل في الدقيقة 17 ليأتي التعادل للأهلي بعد دقيقتين عبر رونوين ويليامز بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يعود سانتوس ويسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 80. الأهلي جدد ذكريات النسخة الماضية حينما تكبد الخسارة أمام بيراميدز المصري بهدف 3. في إيطاليا تعادل روما مع ضيف إنتر ميلان بهدفين لكل منهما في قمة الجولة الخامسة من الدوري على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية. افتتح روما تسجيل في المباراة عبر مانوكوني في الدقيقة 6، ثم أتبعه بالهدف الثاني في الدقيقة 37، انتهى عليه الشوط الأول. وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني قلص الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من النتيجة بهدف إنتر الأول، ثم عاد في الدقيقة 79 ليعادل النتيجة ويوقف فريقه من الخسارة. الفريقان رفعا رصيدهما إلى 13 نقطة حيث يتصدر روما ترتيب بفارق الأهداف عن الإنتر. سقط بولونيا في فخ التعادل أمام تورينو بهدف لمثله في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي أيضا. تقدم بولونيا في النتيجة بالدقيقة 13 عن طريق اللاعب فيدريكو برناردسكي، وبعد العديد من المحاولات نجح اللاعب ساندرو كولينوفيتش في إدراك التعادل لتورينو في الدقيقة 77 ليرتفع رصيد تورينو إلى النقطة الرابعة، يحتل بها المركز 14، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى النقطة الثانية في المركز 17. في إسبانيا تتجه الأنظار بعد قليل إلى ملعب متروبوليتانو الذي يستضيف ديربي العاصمة مدريد بين أتلتيكو وضيفه ريال ضمن الجولة 6 من البطولة. يدخل ريال مدريد اللقاء ساعيا لتحقيق الفوز وتفادي أي تعثر قد يستغله المتصدر برشلونة في ظل اشتداد المنافسة على اللقب من البداية. يبتعد ريال مدريد الثاني بثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب بعدما خسر مباراة واحدة من أول 6 مباريات له هذا الموسم وفاز في الخمس الأخرى، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث ب13 نقطة. سيحاول المدرب سيميون انتزاع الفوز والثلاث نقاط والمركز الثاني من جاره. تواجه المدربان 4 مرات خلال الولايه الاولى لمورينيو في ريال مدريد، فاز البرتغالي في 3 منها بينما فاز سيميوني مره واحده في نهائي كاس الملك عام 2013. وصل بروسيا دورتموند انتصاراته في الدوري الألماني بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق شتوتغارت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة. سجل ماكسيميان بيير هدف المباراة في الدقيقة 70 بعد متابعة عرضية من جوب بيلينغهام. الفوز هو الرابع على التوالي لدورتموند، رفع به رصيده إلى 12 نقطة وينفرد بالصدارة بينما توقف رصيد شتوتغارت عند 3 نقاط في المركز 14. فرط سبورتينغ لشبونة بتقدمه بهدفين ليتعادل بهدفين لمثلهما على أرضه أمام ضيفه أروكا في الدوري البرتغالي. سجل غونزالو إيناسيو ولويس سواريز هدفين منحا سبورتينغ تقدما مبكرا بهدفين في بداية الشوط الأول، ثم تلقى زينو دي باست لاعب سبورتينغ بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ لينهار سبورتينغ ويتلقى هدفين، الأول عبر خوزيه فونتان من ركلة جزاء في الدقيقة 81 والثاني أضافه ديلان ناندين في الدقيقة 87. تتجه الأنظار إلى كلاسيكو الكرة البرتغالية الذي يجمع بورتو وضيفه بنفيكا ضمن الدوري البرتغالي على ملعب الدراغاو في بورتو. يدخل بورتو اللقاء متصدرا لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة بينما يلاحقه غريمه تقليدي بنفيكا في المركز الثاني ب 16 نقطة. يدخل بورتو المواجهة وهو يعاني من أزمة إصابات خانقة تضرب صفوفه ليصل الرقم إلى 8 لاعبين بينهم جواو كوستا وفيكتور فروهولت، ما اضطر الإدارة لتصعيد 6 لاعبين من الفريق الرديف. بالمقابل يدخل بنفيكا اللقاء بصفوف أكثر استقرارا وجاهزية بدنية كاملة مقارنة بغريمه، تطلع عن استغلال الغيابات الدفاعية الكبيرة في صفوف بورتو لخطف صدارة الدوري. تغلب هوراكان على ريفر بليت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات

0: الدوري الأرجنتيني، سجل هوراكان أولا عبر أوسكار كورتيز في الدقيقة 9، ثم انتظر توماس غالفان حتى الدقيقة 65 ليعادل النتيجة لريفر، قبل أن يأتي لوكاس بلوندال ويسجل هدف الفوز لهوراكان في الدقيقة 80، يرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة في المركز الثالث. نهاية أخبار رياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود لك محمد، تفضل.
1: شكرا ريليان. نختم بالأخبار العاجلة التي شاهدتموها تباعا على شاشة العربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن على تواصل مستمر مع الحوثيين وموافق على عدم استهدافنا. ترامب قال أيضا في تصريحاته العاجلة: سأكون منفتحا على فكرة لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك، وقال إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. ترامب في عواجل العربية قال بأن هناك شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. إلى العناوين: التحالف يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض ويحبط محاولات اعتداء على مدن أخرى. وترامب يقطع إجازته ويعود إلى البيت الأبيض، وتحذيرات أمريكية من تصعيد محتمل بالمنطقة. وإيران تحذر من خطط أمريكية لاستئناف الهجمات عليها، وتقول إن شروط العودة للتفاوض نقلت إلى واشنطن. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: حتى تعلم، وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبية وقتها كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر

0: انه هذا النظام نظام كذاب.
1: سمعت كثيرا انه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
0: 70 اللي خطف بشير جميل انا.
1: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم، لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
7: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
8: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
7: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
9: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
10: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياضة، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير. في خامسة اليوم تتابعون معنا: التحالف يعترض صاروخا باليستيا اطلقه الحوثيون باتجاه الرياض ويحبط محاولات اعتداء على مدن أخرى. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع للحوثي في البيضاء، عدد النازحين يقترب من 150 ألفا.
1: في مأرب اشتباكات عنيفة بالجبهتين الجنوبية والغربية، والقوات المسلحة اليمنية تدمر 15 عربة تابعة للحوثيين.
2: مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي غرب تعز، والطيران المسير يوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.
0: ترامب يؤكد أنه بصدد اتخاذ قرار كبير بشأن إيران، وأن الحوثيين وافقوا على عدم استهداف السفن الأمريكية. قاليباف يحذر من أصوات داخل إيران تدعو للحرب، ويؤكد أنه لا مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة. في الخامسة أيضا ملفات أخرى اليوم، منها ساعات تفصلون عن نتائج الانتخابات المحلية في برلين وميكلنبورغ، استطلاعات رأي ترجح كفة اليمين.
3: مستقبل المستشار الألماني معلق على انتخابات محلية في ولايتين تصدر نتائجها مساء اليوم، واستطلاعات الرأي تظهر تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا في إحدى الولايتين.
0: أوكرانيا تقصف مصفات النفط الرئيسية قرب موسكو، وزيلينسكي يقدر الأضرار بالمليارات.
4: وعمدة موسكو يقول إن أضرارا حدثت في منشأة تابعة للمصفات فيما تعمل فرق الطوارئ في موقع الحادثة.
0: والأخبار لا تكتمل إلا بأخبار الاقتصاد والرياضة، معنا ليليان تنوري. مساء الخير ليليان. ومايا جريديني، أهلا مايا. في الخامسة والأبرز اقتصادية، البداية معك.
5: الأبرز اقتصاديا طبعا أسعار النفط، وجي بي مورغان يقول أن التنبؤ بمسار سوق النفط يزداد صعوبة مع استمرار حرب إيران.
6: ومن أخبار الرياضة أيضا، سان داونز جنوب أفريقي بطلا لكأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ على حساب الأهلي السعودي.
0: ومباشرة إلى تفاصيل الأخبار، بدايتها من السعودية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون أو ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. اللواء المالكي أضاف أيضا أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية السعودية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية للعربية أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في منشورات أو في مشاورات عالية المستوى مع السعودية. وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة. إلى اليمن، حيث أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باستهداف القوات الجوية لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء.

0: شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما على مواقع الميليشيات في جبل نعمان شمال الكدحة حسب مصدر عسكري. هذا وتشهد جبهة الكدحة غربي محافظة تعز اليمنية مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي. وإلى التطورات الميدانية في اليمن أيضا، حيث استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وأليات تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر أم ريش وعقبة ملعة جنوب محافظة مأرب. وأضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة استهدفتا كذلك بالمدفعية والطيران المسير. مواقع استهدفت كذلك مواقع وتجمعات وأليات لميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية أيضا. مباشرة نتابع مع مراسلنا من مأرب محمود الحميدي. محمود، أهلا بك معنا. الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من قبضة الحوثيين مع استمرار المعارك في تعز. ما أهم ما يجب أن نعرفه عن تطورات المعارك في اليمن اليوم؟
1: نعم، في تعز هنالك تطورات. القوات الحكومية في تعز ولحج تؤمن سلسلة جبال كهبوب، وهي سلسلة جبال مهمة تصل من عمق محافظة لحج وأيضا باتجاه الساحل مندب، وهي سلسلة مهمة تسعى الميليشيات الحوثية للحصول عليها لتأمين تقدمها في الساحل الغربي. لكن هنالك من قبل المقاومة من أبناء مديرية الصبيحة وأيضا قوات الجيش يحاولون السيطرة على ما تبقى من مواقع للحوثيين بعد سلسلة جبال كهبوب. هذه السلسلة هي مؤمنة لدى القوات الحكومية، وهنالك أيضا معارك داخلية في مناطق في الشمايتين عندما نتحدث عن العلقمة وراسن والعديد من المواقع والكدحة التي تحاول القوات الحكومية تأمين مواقع أخرى وتحديدا في جبل نعمان. التطورات في مأرب متسارعة خلال الساعات الماضية. الميليشيا الحوثية تسعى للوصول إلى مواقع حاكمة في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب، خصوصا بعد أن فقدت مواقع في العمق الصحراوي الشرقي في العمق الصحراوي الجنوبي في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب. لذا فهي تهاجم كل يوم هذه المواقع. نعم. خلال الساعات القادمة هنالك هجومين تم إحباطهما خلال الساعات الماضية. هنالك هجومين تم إحباطهما في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب.
0: كان نعم محمود.
1: منطقة وادي ذنا وأيضا من منطقة الفليحة. تقول القوات الحكومية أنها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة فيها. بالتزامن كان هنالك هجوم آخر من الجبهة الغربية في محافظة مأرب وتحديدا جبهتي المجح والزور. يأتي هذا بعد أن قامت القوات المسلحة اليمنية عبر الطيران الحربي بقصف أهداف في خلف خطوط التماس، وتحديدا عندما نتحدث عن ثلاث مناطق مهمة هي صرواح والجوبة ومدغل، وأيضا المعسكرات المهمة في أطراف محافظة مأرب عندما نتحدث عن أم ريش والخشينة وكوفل وماس وعقبة بلعاء. وتسعى القوات الحكومية إلى الوصول إلى هذه العقبة لفصل الميليشيات الحوثية المتواجدة في مديرية حريب عن الميليشيات الحوثية المتواجدة في الجوبة.
0: محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك على التحديث الميداني مباشرة من مأرب، كنت معنا. وفي تصريحات خاصة للعربية، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الميليشيا الحوثية على البنية التحتية في السعودية. غوتيريش رفض الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مشددا على أنها مرفوضة تماما، كما أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
2: Strongly condemn the attacks by the Houthis to the infrastructure in Saudi Arabia, and we affirm that it is absolutely essential to respect the rights and freedoms of navigation also in the Bab el-Mandeb. And so the attacks to Saudi Arabian ships are totally unacceptable.
0: كشفت وكالة الصحافة الفرنسية AFP نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات، مؤكدين أنهم زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا. أضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر في جنوب البحر الأحمر. أشار المصدران أيضا للـ AFP إلى أن خبراء

0: رأى الحرس الثوري قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة للمخا وباب المندب بين الخميس والجمعة الماضية. إن معنا الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. أستاذ حسن، أهلا بك معنا. الحرس الثوري يشرف على عمليات الحوثيين باتجاه باب المندب، هل الهدف هو تكرار سيناريو هرمز في مضيق باب المندب؟
1: الإيرانيون يعانون كثيرا من جراء ما يتم حاليا في اقتصادهم والسفن والناقلات التي لا يمكنهم أن يسيروها من موانئهم باتجاه الدول التي كانت تستورد منهم النفط والمشتقات النفطية، وبالتالي هنالك وجع كبير في الإيرادات والميزانية الخاصة بالإيرانيين. من هنا يريدون أن يعمموا هذا الوجع على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي، بحيث الأزمة الحالية الموجودة في مضيق هرمز تنتقل إلى باب المندب، وإلا ما الذي يعني أن يتحرك الحوثيون باتجاه باب المندب وباتجاه مدن ليست بتلك الأهمية الاستراتيجية إلى مدن كمأرب مثلا، ويذهبون نحو الساحل بهذا الشكل وتحت هذه الكثافة من النيران وتحت هذا العدد من المقاتلين الذين حشدوهم بشكل كبير وتكبدوا جراء ذلك أثمانا باهظة. من هنا المعركة الحاصلة اليوم من أجل السيطرة على باب المندب، وأنا أعتقد أن الحوثيين لن يتمكنوا بذلك، لأن السيطرة على باب المندب هي عملية أكبر من قدرات ميليشيا أو جماعة كالحوثيين، إلا أنهم يريدون أن يعملوا ما يشبه الإيذاء للسفن والإيذاء إلى ناقلات النفط والإيذاء إلى التجارة الدولية، أي رفع الكلفة، ورفع الكلفة هذا أعتقد ربما ينجح فيه جزئيا، ولكن
0: طيب
1: هذا
0: لكن هنا السؤال أستاذ حسن، باستهداف السفن، يعني حتى قالها ترامب أن الحوثيين تعهدوا بعدم استهداف السفن الأمريكية، لماذا يركز الحوثي على السعودية، على استهداف السعودية والسفن السعودية؟
1: تركيز الحوثي على استهداف السعودية أولا هذا أمر يريد منه تصدير أزمته الداخلية إلى الخارج، هذا أولا. الأمر الثاني يريد منه موضوع الابتزاز السياسي والابتزاز الاقتصادي والدفع نحو تسويات تكون على حساب أمن المملكة العربية السعودية وعلى حساب التوافق الداخلي اليمني والحكومة الشرعية اليمنية. لذلك لاحظنا أن الرياض لم تخضع لهذا الابتزاز، لأن ليس من الممكن أن تخضع دولة لابتزاز ميليشيا. البيانات جميعها التي صدرت سواء عن وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية أو حتى تحالف دعم الشرعية، جميع هذه البيانات أكدت أن المملكة تمتلك حقها الواضح والصريح في الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين، وفي الدفاع عن أمن الطاقة وفق القانون الدولي. أعتقد لهذا السبب الحوثيون إن استمروا في هذه الأعمال العدائية باتجاه المملكة، وكان آخرها الصاروخ الذي أطلق باتجاه العاصمة الرياض وتم إسقاطه، وتم إسقاط صاروخ آخر في داخل اليمن كان موجها للعاصمة الرياض، كل هذه العمليات لن تزيد الحوثي إلا عزلة برأيي، ولن تزيده إلا خسارة، لأنه سيجد نفسه في مواجهة دولة.
0: ولكن أستاذ حسن،
1: كما
0: تفضلت أنه قضية باب المندب ليست قضية سعودية بقدر ما هي أيضا يعني إن سيطر الحوثي ومن وراء إيران، من ورائه إيران على باب المندب، المشكلة يعني الأثر سيكون على العالم بأسره، على الاقتصاد العالمي. هل سنشهد تحركا عالميا وبالتحديد تحركا أمريكيا؟ الأخبار تشير إلى قطع ترامب لإجازته.
1: علينا أن نلحظ أمرين. الأمر الأول أن التأثير على باب المندب لن يقتصر على هذا الممر المائي، بل سوف يؤثر أيضا على قناة السويس، وبالتالي التجارة الذاهبة نحو البحر المتوسط ونحو أوروبا. الشيء الثاني، لو لاحظنا وقارنا البيانات التي كانت تصدر سابقا من الدول الأوروبية ومن دول أجنبية كثيرة تجاه الحوثيين والبيانات الحديثة، سوف نجد فرقا كبيرا. سوف نجد الآن هنالك إدانات صريحة، هنالك توصيفات بالإرهاب والأعمال الإجرامية والعدائية لما يقوم به الحوثيون، وبالتالي هذا السلوك العدائي من الحوثيين جعله في مواجهة مع الرأي العام الدولي. لا أقول أن الجميع سوف يتحرك باتجاه وضع حد لهذه الأعمال التي هي أقرب لأعمال القرصنة وأقرب إلى أعمال الجماعة

0: الجماعات الخارجة على القانون، ولكن سوف يكون هنالك برأيي أولا إجماع سياسي وقانوني يتلوه أعمال سواء تتعلق بأمن البحار أو تبادل المعلومات الاستخباراتية أو حتى دعم موقف الحكومة الشرعية في اليمن، وقد تصل هذه في مرحلة تالية إلى ضربات عسكرية توجهها سواء المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة أو المتضررين من الأعمال الحوثية إلى القوات الحوثية. أعتقد أن المسألة سوف تسير بالتدرج وفق المعطيات الميدانية ووفق كمية الأعمال العدائية التي سوف يقوم بها الحوثيون تجاه السفن وناقلات النفط عبر مضيق باب المندب.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة حسن المصطفى الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا في الخامسة. والخامسة مستمرة نتابع فيها ولكن بعد فاصل. ترامب يرفض إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.

0: متى شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية؟ نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة في ذلك الوقت؟
1: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
8: مرحبا بكم من جديد في 5. نقلت فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه بمرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرا إلى ما وصفه بالأمور الكبيرة التي قد تحدث قريبا جدا بشأن إيران. كما تحدث ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك الأسبوع المقبل. فوكس نيوز نقلت أيضا عن الرئيس الأمريكي قوله إن أمريكا على تواصل مستمر مع الحوثيين الذين وافقوا كما قال ترامب على عدم استهداف الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي قطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. بالتوازي، وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط أصدرت تحذيرات أمنية للأمريكيين، وأشارت التحذيرات إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وأضافت وزارة الخارجية أنه من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة. ممسكة بالحبل من منتصفها، الرغبة الإيرانية ليست بالعودة للحرب والاستنزاف ولا حتى الاستسلام وإظهار الضعف، بل التفاوض عملا بشروطها فقط. فرئيس برلمانها محمد باقر قالبا حذر من الأصوات الداعمة للحرب داخل إيران، مؤكدا تسببها بإبقاء البلاد في حالة أزمة دائمة.
9: أرى أن الرؤية التي تتحدث عن الحرب تفتقر إلى أي أفق أو آلية لإنهاء الصراع بشكل حاسم هي رؤية خاطئة، إذ تدفع من خلال رفض أي شكل من أشكال التفاعل أو الدبلوماسية نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. هذا يبقي البلاد في حالة أزمة.

0: دائمة، كما لا يجب النظر إلى إيران كأنها ضعيفة، وأن علينا الاستسلام وقبول شروط أحادية الجانب.
1: الكرة رمتها إيران إذن إلى ملعب الخصم، وأوصلت معها مجموعة رسائل ولائحة مطالب. فالسلطات الإيرانية جددت رفضها العودة لشروط التفاوض السابقة، معترضة على استخدام مضيق هرمز كورقة مساومة.
0: لقد نقلت رسائلنا وشروطنا بوضوح إلى الطرف الآخر عبر وسطاء. إذا لم يفي الأمريكيون بالتزاماتهم فلن تكون هناك أي إمكانية للعودة إلى إطار التفاوض السابق أو إعادة فتح مضيق هرمز.
1: شروط إيران تلك إذن تقف عائقا أمام استئناف أي مفاوضات أو محادثات بين الطرفين. 7 شروط عددها أمين عام مجلسها الأعلى للأمن القومي، واضعا إياها كمخرج وحيد للولايات المتحدة من المأزق الحالي وفق تعبيره. هذه الشروط الإيرانية تتمثل بإنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وأيضا إنهاء الحصار البحري المفروض على سواحل إيران وموانئها. ضمن الشروط الإيرانية أيضا وقف التهديدات والإساءات والاعتراف بالحقوق الإيرانية. معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك معنا في الخامسة. ماذا يستشف من تصريحات قاليباف ورضائي هذه حيالة؟ ما الذي تريده إيران فعلا حقيقة في هذه المرحلة؟
2: أعتقد خلف كافة هذه التهديدات وهذه القرع على طبول الحرب التي نسمعها من طهران، هناك صوت حقيقي لا علاقة له بما نسمعه. هذا الصوت يريد العودة إلى التفاوض، ولكن وفقا لهذه الشروط التي نسمعها. الشرط الأساسي والواضح عندما يتحدثون عن تحرير أموال إيران المجمدة، هذا أكبر دليل على أن الوضع الاقتصادي الداخلي في إيران هو بحاجة إلى الأموال. وخروج المحتجين هذه الأيام واليوم بالتحديد وبين المتقاعدين إلى الشوارع والاحتجاج هو أكبر دليل بأن هذا الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يضغط على الاقتصاد الإيراني بشكل حقيقي. وما قاله الرئيس الأمريكي أن يجعل الاقتصاد الإيراني يتعفن بالداخل هو له هناك أرضية حقيقية في الداخل، لذا إيران تريد أن تتخلص من هذا الوضع. نعم. الشروط الأخرى التي تضعها أعتقد فيها شيء من المكابرة، ولكن هي تريد أن تعود إلى مذكرة التفاهم. هذا ما قاله الرئيس الإيراني بيزشكيان. لماذا بيزشكيان؟ مهم أن يقول ذلك لأن بيزشكيان هو المسؤول عن إشباع الذين يحتجون. طيب، ويخرجون للشوارع.
1: على سيرة بيزشكيان، هل يمكن بالفعل أن يلتقي بيزشكيان مع ترامب في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
2: سؤال مهم للغاية. عندما وقعت الولايات المتحدة الأمريكية في 2015 مع إيران مذكرة الاتفاقية النووية، كان حسن روحاني رئيس الجمهورية الإيراني موجود في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. لا. ولكن طلب منه الرئيس الأمريكي حينها أوباما أن يتحدث معه عبر الهاتف، وأوباما لم يشن حروب ضد إيران.
1: صحيح.
2: ولكن رفض المرشد حينها أن يتحدث مع أوباما. هل المرشد الحالي يوافق؟ أعتقد هذا المرشد أكثر تشددا من والده. لن يوافق على أن يلتقي الرئيس الإيراني بالرئيس الأمريكي.
1: لكن لماذا إذن يذهبون إلى أرضهم؟ لماذا يذهبون إلى الولايات المتحدة؟
2: هم يذهبون بالنهاية يقولون أنهم ذاهبون للجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة فيها حق كافة الدول.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: إذا تحدث بلغة ينتقد الوضع هو ليس من يتخذ القرارات السيادية في إيران. القرارات السيادية تؤخذ من المرشد الغائب وهو يلعب هذه الورقة، ورقة غيابه عن الساحة، أعتقد بأنه يلعب بهذه الورقة ويعرف كيف يطرحها.
1: باختصار يعني هناك مجموعة مؤشرات لا نعلم كيف يمكن أن نقرأها من الجانب الإيراني كما ذكرت، وأيضا من الجانب الأمريكي، ترامب الذي قطع إجازته من كامب ديفيد. هل نتجه إلى استئناف التفاوض أم العكس، نحن نتجه إلى تصعيد أكبر، خاصة مع تحركات الإيرانيين في مضيق المندب ودعمهم للحوثيين وتحركهم ضد السعودية؟
0: أنا أعتقد في الظروف الحالية كافة الاحتمالات واردة، كافة الاحتمالات واردة. الظروف هي كل شيء في الدائرة الرمادية، حالة لا حرب ولا سلم، لا تفاوض لا توافق، كل هذه الظروف تجعلنا قد تكون مثل الشرارة التي قد تفجر مخزن
1: البارود. هل تنهار هذه الحالة الرمادية في لحظة؟
0: نعم،
1: هل ممكن أن تنهار هذه الحالة الرمادية في لحظة؟
0: بلا شك قد تنهار، قد تنهار هذه الحالة الرمادية، وشاهدنا ذلك في الفترات القريبة الماضية. شاهدنا كيف الولايات المتحدة الأمريكية شنت هجمات واسعة على البنية التحتية الإيرانية والعسكرية في الموانئ الجنوبية الإيرانية دون أن تنتقل إلى الداخل الإيراني. إذا قرر الرئيس الأمريكي، إذا قرر أكرر بأن يشن هجوم على إيران، قد ينتقل إلى البنية التحتية والعسكرية الإيرانية الداخلية.
1: مسعود الفك، شكرا جزيلا لك على هذه القراءات في الخامسة.
0: شكرا لك.

0: وإلى اقتصاد الخامسة مايا جريديني. مساء الخير.
1: مساء النور صهيب.
0: تفضلي.
1: في الموجز الاقتصادي، البداية من قطاع الطاقة، حيث يرى جي بي مورغان أن استمرار الحرب مع إيران جعل مسار سوق النفط أكثر صعوبة في التنبؤ بعدما تجاوزت الأسعار مستويات $100 للبرميل. ورجح البنك أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الربع الأخير من 2026 مع تزايد المخاطر على النمو العالمي والتضخم. قال بنك أوف أمريكا إن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين. في أخبار أخرى، وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اتفاقية مبدئية من خلال ذراعها السعودية مع مجموعة روشن لاستكشاف وتطوير مشروع عقاري في الرياض عبر تأسيس شركة مشتركة. وبموجب الاتفاق المبدئي ستستحوذ طلعت مصطفى السعودية على 51% من الشركة مقابل 49% لمجموعة روشن. وأصدرت الكويت قانونا يتيح للدولة إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. وتحولت صناديق التحوط إلى الرهان على ارتفاع الين للمرة الأولى منذ يوليو 2025 بحسب CFTC في تحول واضح في معنويات المستثمرين بعد تدخلات أمريكية ويابانية سابقة لدعم العملة. وأظهرت البيانات أن المتداولين أنهوا مراكزهم المراهنة على هبوط الين خلال الأسبوع المنتهي في 15 من سبتمبر. وفي لقاء مع قناة فوكس نيوز، حذر البروفيسور جيفري هينسون الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء وعراب الذكاء الاصطناعي من أن المشرعين أمامهم نحو عام واحد لوضع إجراءات حماية وضوابط للذكاء الاصطناعي قبل أن تصبح التكنولوجيا أصعب بكثير في السيطرة عليها، وهو ما يضع الكونغرس تحت الضغط. وكان هينسون قد حذر سابقا من أن يؤدي تطور هذه التقنية إلى فناء البشرية. إذن لا شك أن هناك أيضا مخاوف الآن من هذا الصعود الضخم للذكاء الاصطناعي. صحيح.
0: صحيح، وهو موضوعنا التالي في الخامسة. شكرا مايا.
1: شكرا لك.
0: فرملة الذكاء الاصطناعي، مصطلح غائب عن

قاموس الرئيس الأمريكي، فترامب ووزارة حربه متمسكان بإدخاله إلى كل ركن من أركان الجيش، لا بل يعدان أي دعوات لكبح تطوير التقنيات الذكية مؤامرة خبيثة يخرج منها الخصوم بالإفادة الأكبر. وبين رفض لتقييد الذكاء الاصطناعي وطموح بالفوز بالسباق التقني، أطلق ترامب مبادرتين، أولاهما تعيين قيصر للذكاء الاصطناعي، فيما الثانية إنشاء قوة جديدة متخصصة في هذا القطاع. ورغم إعلان ترامب عن إنشاء هذه القوة الجديدة، إلا أن التفاصيل غائبة بشأن هيكلها أو صلاحياتها أو الجهة الحكومية التي ستتبع لها، أي إن كانت هيئة مستقلة على غرار القوة الفضائية التي أنشأها ترامب في ولايته الأولى، أو فريقا مشتركا بين عدد من الوكالات الحكومية التابعة لمتابعة قطاع الذكاء الاصطناعي. هوية المستشار الذي سيتولى ملف التكنولوجيا أو القيصر كما اسمها ترامب هي الأخرى لا تزال مجهولة، وكذلك طبيعة المهام الموكلة إلى هذا القيصر. لكن مواصفات معتلي المنصب وفق ترامب تتمثل بأن يكون من أصحاب معدلات الذكاء المرتفعة، وسيكون خلفا لديفيد ساكس الذي استقال من منصبه قبل أشهر. التفاصيل غابت عن المبادرتين، لكن الهدف هو وضع قواعد والتنظيم لقطاع الذكاء الاصطناعي بحسب ترامب. كبرى الشركات تحذر وتدعو للتريث، أعضاء في الكونغرس يبدون قلقهم، إلا أن إدارة ترامب ليست على الصفحة نفسها، بل تضع على كل هذه التحذيرات في خانة المبالغة والخداع، رافضة وضع أي معوقات في طريق الذكاء الاصطناعي على اعتبار أنه صناعة مذهلة. وفي عدم إغفال للمخاطر، أكد ترامب ضرورة المراقبة والنظر في الأوجه السلبية أو الاستخدامات المخالفة عبر أنظمة العدالة الجنائية والمدنية القائمة بالفعل كما قال. أما الاتفاق بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والذي أشعل الجدل أساسا فدخل خانة المحظورات. المحكمة الجزائية الأمريكية لمنطقة شمال كاليفورنيا رفعت دعوى بحق الشركات الموقعة بحجة انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار والتنسيق غير القانوني ما بينها لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. الجدول الزمني المتاح لتنظيم الذكاء الاصطناعي وصف بالقصير وقد لا يتعدى نهاية العقد الحالي وفق باحثين. فالعنصر البشري المتواجد حينا وفي وضعية المراقب والغائب في أحيان أخرى فاقم المخاوف بشأن احتمالية فقدان السيطرة واتخاذ الأنظمة المستقلة لقرارات مستقلة وقاتلة لتعزز المخاوف مجموعة حوادث واختراقات ساقتها نماذج الذكاء الاصطناعي، آخرها جيميناي التابع لجوجل بعد اختراقه لمواقع 3 شركات في مايو الماضي خلال عملية تقييم لقدراته. فاصل قصير، نتابع بعده المزيد من الأخبار في 5، ابقوا معنا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
2: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
2: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
3: الذاكرة السياسية، الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم معنا من جديد في 5، ونتابع من ألمانيا، حيث يدلي قرابة 4 ملايين ناخب ألماني لليوم بأصواتهم في انتخابات محلية في ولايتين ألمانيتين. تأتي أهمية هذه الانتخابات بأن نتائجها ستختبر مقدرة أقصى اليمين

0: وتحديدا حزب البديل من أجل ألمانيا أو أحزاب أقصى اليسار على التأثير على بقاء حكومة المستشار فريدريش ميرتس. وتحسبا للنتائج دعا ميرتس قيادة حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي إلى اجتماع طارئ لمناقشة النتائج الأولية لانتخابات الولايتين فور صدورها. نتابع مع راغدة بهنام مراسلة العربية من برلين التي تتابع عن كثب هذه الانتخابات المحلية في هاتين الولايتين. راغدة أهلا بك في الخامسة، انتخابات محلية مهمة في ولايتين ألمانيتين، كيف يبلي أقصى اليمين وأقصى اليسار حتى الآن؟
1: أهلا بك صهيب. يعني ربما هذه هي المرة الأولى التي تحظى فيها انتخابات محلية بهذا الاهتمام هنا في ألمانيا. في ولاية برلين التي تشهد انتخابات اليوم، حزب أقصى اليسار حزب دلينكا هو يحل في الطليعة الآن، وحزب المستشار الألماني الحزب المسيحي الديمقراطي يأتي في المرتبة الثانية، كلها بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة يعني التي حصلت قبل هذا اليوم الانتخابي. حزب البديل من أجل ألمانيا الذي هو عادة ضعيف في ولاية برلين التي تميل يعني تاريخيا إلى اليسار، أيضا ضاعف أصواته بحسب آخر استطلاعات، والآن يعني هو يقف على عتبة 18%، هذا رقم كبير جدا بالنسبة للعاصمة الألمانية. قبل 4 سنوات في آخر انتخابات في برلين كان في يعني أقل من 9% تقريبا. في الولاية الثانية ولاية مكلنبورغ بوميرانيا التي هي ولاية شرقية، حزب البديل من أجل ألمانيا هو في الطليعة تقريبا، يعني هو يتنافس على المرتبة الأولى مع الحزب الاشتراكي الذي يشارك هنا في الحكومة الفيدرالية الألمانية. يعني النتيجة ستكون متقاربة جدا هناك، ولكن هو يطمح بأن يعكس النتيجة التي حققها قبل أسبوعين في ولاية ساكسونيا أنهالت في هذه الولاية الشرقية الثانية مساء اليوم.
0: صحيح، بالحديث عن حزب البديل من أجل ألمانيا وهو من أقصى اليمين، هو مؤيد لترامب ومرتبط بموسكو أيضا، كان ألحق هزيمة قبل أسبوعين في ولاية ساكسونيا أنهالت أيضا. ما الذي يحدث للمزاج الألماني؟ وكما ذكرت هو الآن يتقدم في برلين، البرلين المعروفة تاريخيا وتقليديا بميلها لليسار.
1: يعني من نتحدث عنهم، تحدثنا مع الكثير من الأشخاص الذين كانوا يصوتون اليوم، وما سمعناه نسمعه بشكل متكرر بأنه أولا المستشار شعبيته ليست كبيرة، يعني هو ليس محبوب فعلا من الكثير من الألمان. ثانيا الجميع فعلا يشكو صهيب من ارتفاع أسعار الوقود، من الوضع الاقتصادي السيء. كانت أسعار الوقود في ألمانيا مرتفعة في السنوات القليلة الماضية بسبب الحرب في أوكرانيا، ولكن الآن في الأشهر الماضية حلقت يعني لمستويات قياسية بسبب الحرب في إيران وأغلاق مضيق هرمز. وأيضا يعني نسمع بشكل متكرر بأنه يجب وقف الحرب في أوكرانيا وإعادة العلاقات مع روسيا ويعني إعادة استيراد الغاز الرخيص منها. هذا في الفعل ما يدعو إليه حزب البديل من أجل ألمانيا، هو يقول أنه يجب أن نعيد العلاقات مع روسيا. يعني هناك نقمة بالفعل من الوضع الحالي، هناك نقمة من الإصلاحات التي يريد المستشار إدخالها على نظام التقاعد، على نظام الصحي، هذه إصلاحات غير شعبية، ولكن هو مصر على المضي قدما بها لأنه يقول أنه إذا لم نصلحها لن نستطيع المضي قدما. ولكن سياساته بالفعل ليست سياسات شعبية، ويبني حزب البديل من أجل ألمانيا على هذه النقمة الشعبية لزيادة شعبيته، ويبدو بأنه هذا ينجح حتى الآن.
0: شكرا جزيلا على هذه الإحاطة راغدة بهنام مراسلة العربية مباشرة من برلين كنت معنا. وفي الخامسة من برلين نذهب الآن إلى أخبار الرياضة معك ليليان فنوري. مساء الخير ليليان.
2: مساء الخير، شكرا صهيب. أهلا بكم. قبل 72 ساعة من انطلاق خليج 27 استدعى اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعب مختار علي لالتحاق بمعسكر الأخضر المقام في جدة استعدادا للمشاركة في بطولة الخليج بدلا من اللاعب مصعب الجوير الذي استبعد لأسباب انضباطية وفق البيان الصادر عن الاتحاد السعودي ليلة أمس، والذي لم يكشف عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة المخالفة التي أدت إلى اتخاذ القرار. من المنتظر أن ينضم مختار خلال 24 المقبلة إلى معسكر الأخضر رفقة لاعبي الأهلي المقرر وصولهم اليوم إلى التدريبات بعد فراغهم من المشاركة مع ناديهم في نهائي كأس القارات. فاز ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي بلقب بطل القارات الثلاث بعد تغلبه على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف على ملعب لوفتوس

0: فيرتسفيلد في بريتوريا ضمن بطولة كأس القارات للأندية. سجل البرتغالي نونو سانتوس هدفي الفريق الجنوب أفريقي الأول، افتتح به التسجيل في الدقيقة 17، ليأتي التعادل للأهلي بعد دقيقتين عبر رونوين ويليامز بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعود سانتوس ويسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 80. الأهلي جدد ذكريات النسخة الماضية حينما تكبد الخسارة أمام بيراميدز المصري بهدف 3. تعادل روما مع ضيفه انتر ميلان بهدفين لكل منهما في قمة الجولة 5 من الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية. افتتح روما تسجيل في المباراة عبر مانو كوني في الدقيقة 6، ثم أتبعه بالهدف الثاني في الدقيقة 37، أنهى عليه الشوط الأول. في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني قلص الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من النتيجة بهدف انتر الأول، ثم عاد في الدقيقة 79 ليعادل النتيجة وينقذ فريقه من الخسارة. الفريقان رفعا رصيدهما إلى 13 نقطة، حيث يتصدر روما الترتيب بفارق الأهداف عن الإنتر. سقط بولونيا في فخ التعادل أمام تورينو بهدف مثله في الجولة 5 من الدوري الإيطالي أيضا. تقدم بولونيا في النتيجة بالدقيقة 13 عن طريق اللاعب فيدريكو برناردسكي، وبعد العديد من المحاولات نجح اللاعب ساندرو كولينوفيتش بإدراك التعادل لتورينو في الدقيقة 77. يرتفع رصيد تورينو إلى النقطة الرابعة التي يحتل بها المركز 14، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى النقطة الثانية في المركز 17. في ألمانيا واصل بوروسيا دورتموند انتصاراته في الدوري بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق شتوتغارت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 4 من المسابقة. سجل ماكسيميليان بيير هدف المباراة في الدقيقة 70 بعد متابعة عرضية من جوب بيلينغهام. الفوز هو 4 على التوالي لدورتموند، رفع به رصيده إلى 12 نقطة وانفرد بالصدارة، بينما توقف رصيد شتوتغارت عند 3 نقاط في المركز 14. فرط سبورتينغ لشبونة بتقدمه بهدفين ليتعادل بهدفين لكل على أرضه أمام ضيفه الروكا في الدوري البرتغالي. سجل غونزالو إيناسيو ولويس سواريز هدفين، منح سبورتينغ تقدما مبكرا بهدفين للا شيء بداية الشوط الأول، ثم تلقى زينو دي باست لاعب سبورتينغ بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ، لينهار سبورتينغ ويتلقى هدفين، الأول عبر خوسيه فونتان من ركلة جزاء في الدقيقة 81، والثاني أضافه ديلان نادين في الدقيقة 87. تتجه الأنظار إلى كلاسيكو الكرة البرتغالية الذي يجمع بورتو وضيفه بنفيكا ضمن الدور البرتغالي على ملعب إلدراغاو في بورتو الليلة. يدخل بورتو اللقاء متصدرا لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يلاحقه غريمه تقليدي بنفيكا في المركز الثاني ب 16 نقطة. يدخل بورتو المواجهة وهو يعاني من أزمة إصابات خانقة تضرب صفوفه، ليصل الرقم إلى 8 لاعبين بينهم جواو كوستا وفيكتور فرودولت، ما اضطر الإدارة لتصعيد 6 لاعبين من الفريق الرديف. بالمقابل يدخل بنفيكا اللقاء بصفوف أكثر استقرارا وجاهزية بدنية كاملة مقارنة بغريمه، متطلعا لاستغلال الغيابات الدفاعية الكبيرة في صفوف بورتو لخطف صدارة الدوري. تغلب هوراكان على ريفر بليت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني. سجل هوراكان أولا عبر أوسكار كورتيز في الدقيقة 9، ثم انتظر توماس غالفان حتى الدقيقة 65 ليعادل النتيجة لريفر، قبل أن يأتي لوكاس بلوندال ويسجل هدف الفوز لهوراكان في الدقيقة 80، ليرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة في المركز 3. نهاية أخبار الرياضة، بنتقل لألكس وهاي، تفضل.
1: شكرا لليان جولة. مشاهدينا لدينا صور مباشرة، إذن كما نتابع معكم هذه الصور إذن خاصة بالعربية من أربيل عاصمة إقليم كردستان. إذن كما نتابع صور وصلت إلينا قبل قليل، نشاهد معكم هذا الدخان إذن يتصاعد بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان العراق إثر استهدافه بمسيرة إذن تم التصدي لها. إذن هذا ما نعرفه حتى الآن، هذه الصور وردت للتو إلى غرفة أخبار العربية.

إذن نبقى في متابعة هذه الصور. إذن صورة بالقرب من مطار أربيل عاصمة كردستان العراق، استهداف المطار بمسيرة جرى اعتراضها، والنتيجة هذه السحب من الدخان التي تشاهدونها في هذه الصور إذن التي حصلت عليها العربية من أربيل. إذن في انتظار اتضاح المزيد من التفاصيل، إذن نبقى في متابعة هذا الخبر على أن نفيدكم بآخر تطوراته أولا بأول. العاجل إذن الآن على الشاشة، مشاهد لتصاعد الدخان قرب مطار أربيل جراء استهداف بمسيرات. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على استهداف مصفات النفط الرئيسية في موسكو، ونشر زيلنسكي مقطعا مصورا قائلا إن الضربات بعيدة المدى أصابت منطقة موسكو وأحدثت تأثيرا كبيرا، مشيرا إلى أن أوكرانيا استهدفت منشآت في روسيا بمليارات الدولارات. زيلنسكي أضاف أن خفض التصعيد ولا سيما استهداف منشآت الطاقة والغذاء لا يزال على الطاولة إذا ما قررت روسيا وقف الحرب. وقد أدى الهجوم الأوكراني على مصفات موسكو للنفط في منطقة كابوتنيا شرق العاصمة الروسية لأضرار كبيرة إثر هجوم أوكراني، كما أسفر الهجوم الليلي عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين وفق السلطات المحلية. هذا وأعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط أكثر من 250 مسيرة أوكرانية.

0: في المقابل أعلن عمدة موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لأوسع هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة، وأسقطت أكثر من 1600 طائرة مسيرة منذ أمس على جميع خطوط الدفاع، بينها 450 طائرة لدى اقترابها من العاصمة موسكو. وأوضح المسؤول الروسي بأن موسكو تصدت لأوسع هجوم بطائرات مسيرة منذ أمس، فيما وصلت عدة طائرات مسيرة إلى أراضي مصفات موسكو للنفط وأصابت إحداها مبنى سكنيا. عشرة أيام فقط تفصل العراق عن آخر موعد لانسحاب قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق. كان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد أعلن رفض علي الزيدي مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف إلى ما بعد 30 سبتمبر. في هذا التقرير نرصد قصة تأسيس التحالف والقواعد التي شغلها وأهم المعارك التي شارك فيها منذ العام 2014.
1: بناء على طلب من الحكومة العراقية لمواجهة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد، جاءت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى البلاد في شهر سبتمبر من عام 2014. تم الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي رسميا في سبتمبر 2014 بمشاركة 90 دولة. بدأت العمليات العسكرية والضربات الجوية وتقديم المشورة العسكرية للقوات العراقية في صيف وخريف عام 2014. تركز الدور الأساسي للتحالف على الضربات الجوية والدعم اللوجستي والتدريبي وتقديم المعلومات الاستخباراتية. تمركزت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عدد من القواعد العسكرية الاستراتيجية التابعة للجيش العراقي، حيث خصصت لها أجزاء من هذه القواعد لأغراض السكن، التدريب، الدعم اللوجستي وإقلاع الطائرات المسيرة والمقاتلة. قواعد عين الأسد الجوية والحبانية والقائم في محافظة الأنبار، قاعدة حرير بمحافظة أربيل، قاعدة كيوان في كركوك، قاعدة القيارة جنوب الموصل، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، قاعدة فيكتوري بمطار بغداد، معسكر التاجي ببغداد. أبرز العمليات العسكرية الكبرى التي شارك فيها التحالف الدولي وقدم فيها الدعم للعراق فك حصار أمري عام 2014، عمليات بيجي ومصفاته النفطية عام

0: 2014 و2015، استعادة الرمادي ومركز الأنبار عام 2015، معارك تكريت وصلاح الدين 2015، تحرير الفلوجة 2016، معركة استعادة الموصل 2016-2017.
1: من هنا نفذت طائرات التحالف الدولي أكثر من 15,000 غارة داخل الأراضي العراقية بين عامي 2014 و2021. استهدفت هذه الغارات تدمير الخطوط الدفاعية المحصنة للتنظيم، بالإضافة إلى تقديم الدعم القريب للقطاعات البرية أثناء اقتحام المدن الكبرى كالموصل والفلوجة والرمادي. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.
2: وبهذا نأتي معكم إلى ختام الخامسة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في

0: هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون،
9: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند التاسعة مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: قبل أن تتحرك عليك أن تضبط معشرك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. العربية FM، أن تعرف أكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: ترامب يقول شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، ويضيف: نحن على تواصل مستمر مع الحوثيين وهم وافقوا على عدم استهدافنا. إيران تحدد 7 شروط لاستئناف التفاوض، وتركيا تلمح لمقترحات جديدة لوقف الحرب، ووزير الداخلية الباكستاني في طهران. قاليباف يحذر من أصوات داخل إيران.

0: إيران تدعو للحرب، ويؤكد أنه لا مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف عتاداً للميليشيات الحوثية في البيضاء ونزوح 147 ألف بثمان محافظات يمنية. نتنياهو يأمر بإطلاق عملية أمنية واسعة وتعزيز انتشار الجيش في الضفة بعد مقتل إسرائيلي بإطلاق نار في رام الله. إسقاط مسيرة قرب مطار أربيل في كردستان العراق وفقا لرويترز. الجيش السوداني يتقدم بشمال كردفان، والدعم السريع تستهدف مدينتي الأبيض وعطبرة بالمسيرات. أوكرانيا تقصف مصفاة نفط رئيسية قرب موسكو، زيلنسكي يقدر الأضرار بالمليارات.
1: ماذا بعد؟
0: ملفات حلقة هذا اليوم: التحالف يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه الرياض ويحبط محاولات اعتداء على مدن أخرى. تحذيرات أمريكية من تصعيد محتمل بالشرق الأوسط. إيران بين ضغط الميدان وكلفة الداخل، تفاوض قريب أم حرب متجددة؟ وهنالك أيضا الذكاء الاصطناعي قد يرفع إنتاجية أوروبا، لكن ما الثمن؟
1: ماذا بعد؟
0: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي فجر السبت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض. وأوضح اللواء المالكي أن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في الرياض يؤكدان تعنت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد ومنهجي في سلوك إرهابي وعدائي. وأضاف اللواء المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع، وتم إحباط المحاولات العدائية من قبل الدفاعات الجوية. وأكد اللواء المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية للعربية أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب السعودية ضد إرهاب الحوثيين. كما جاء في بيان الخارجية أن الولايات المتحدة في مشاورات عالية المستوى مع السعودية، وأضافت الوزارة أن واشنطن تبقى ملتزمة بأمن المملكة.
1: ماذا بعد؟
0: نقلت فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه بمرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرا إلى ما وصفه بالأمور الكبيرة التي قد تحدث قريبا جدا بشأن إيران. كما تحدث ترامب عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك الأسبوع المقبل. فوكس نيوز نقلت أيضا عن الرئيس الأمريكي قوله إن أمريكا على تواصل مستمر مع الحوثيين الذين وافقوا كما قال ترامب على عدم استهداف الولايات المتحدة. وفي الولايات المتحدة نبقى، حيث قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض السبت مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ولم تعطي إدارته أي تفسير لعدم عودته على حد من كامب ديفيد كما كان قد تم الإعلان سابقا. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، وأشارت التحذيرات إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وأضافت وزارة الخارجية أنه من المحتمل أن يتصاعد هذا النزاع العسكري بسرعة.

0: تنضم إلينا الآن محرر الشؤون السياسية في إنديبندنت عربية عيسى النهاري. سيد عيسى أهلا بك معنا. كما استمعنا قبل قليل ونقلا عن فوكس نيوز، ترامب يقول إنه بمرحلة اتخاذ قرار بشأن إيران. بداية، هل من أي ربط ما بين تلك التصريحات وأيضا قطع إجازته وعودته إلى البيت الأبيض؟
1: أهلا وسهلا، أولا شكرا لك أستاذ عصام، وتحية لك وللمستمعين والمشاهدين. أعتقد أنه مما حفز التكهنات حول ارتباط عودة ترامب أمس من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض بالتصعيد ضد إيران هو التنبيهات التي وردت من الخارجية الأمريكية كما تفضلت بذكرها، وهي دائما عندما تذكر مثل هذه التنبيهات يكون هناك احتمال بالتصعيد العسكري. هذا كان يوم الأحد، يوم السبت. يوم الأحد أيضا اليوم حذرت الخارجية من أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة، وحذرت من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. لذلك أعتقد أنه لا يمكن إغفال هذه التحذيرات.
0: هل في إشارة للتصعيد غير المتوقع هذا في مكان محدد أم هكذا تصعيد المتوقع في الشرق الأوسط؟
1: سؤال مهم. أنا أعتقد أنه يجب أن نتذكر أنه ترامب على مشارف استحقاق انتخابي مهم وحاسم في 3 نوفمبر،
0: صحيح،
1: وهي الانتخابات النصفية.
0: نعم،
1: الفوز في الانتخابات النصفية بالنسبة للجمهوريين سيسهل لإدارة ترامب تنفيذ أجندتها الداخلية والخارجية، بينما الخسارة ستكون مكلفة طيلة السنتين المتبقيتين. لذلك ترامب فضل منذ أبريل الحصار الاقتصادي على إيران، فضلوا على يعني الدخول في عملية عسكرية أو استئناف الضربات العسكرية الواسعة حتى لا يكون هناك كلفة انتخابية على الجمهوريين في الولايات.
0: وأيضا يعني الشيء اللافت أيضا كذلك بأنه كان هناك ربط دائم بقرب انتهاء الحرب، إن كان قبل الانتخابات النصفية أو بعدها بقليل.
1: صحيح. وإحنا لاحظنا أنه خلال الأشهر الماضية أنا أعتقد أن الولايات المتحدة مارست قدر كبير من ضبط النفس، بحيث أنها لم توجه ضربات عسكرية واسعة، اكتفت بالحصار الاقتصادي. يجب أن نتذكر أنه الناخب الأمريكي، أنه ترامب يعني منشغل ويهم الناخب الأمريكي الذي يعني سيكون عند مضخات الوقود وعند السلع حيث الأسعار ترتفع والتضخم يزداد، فهو يريد ويحرص على أنه الجمهوريين يفوزون في الانتخابات المقبلة ويكون بإمكانه لاحقا تنفيذ أجندته سواء الداخلية أو الخارجية كما ذكرت.
0: طيب،
1: فأنا أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى 3 نوفمبر باعتبار التاريخ الذي يمكن أن يكون حاسما، لأنه خيارات الرئيس ترامب ما قبل 3 نوفمبر ستكون مختلفة عما هي بعد 3 نوفمبر.
0: والآن نحن فيما قبل الانتخابات النصفية والتصريحات ترامب متصاعدة سيد عيسى، يعني قبل قليل عندما يقول بأنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن إيران، هذا مؤكد يحمل دلالة ما ومؤشر
1: بلا شك يمكن أن تقرأ كدلالة على أو مؤشر على تصعيد محتمل. ولكن أيضا ترامب قال أنه هو منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بوزيركيان في نيويورك.
0: صحيح.
1: فباب الدبلوماسية أعتقد أنه ما زال مفتوحا. أنا أعتقد أنه ترامب يريد أن يستغل الجمود الحالي لوظيفتين: الأول تحسين الموقف العسكري الأمريكي، نحن رأينا تقارير سابقة تتحدث عن نقص الذخائر، الأسابيع هذه ممكن أن تستغلها إدارة ترامب في تحسين موقفها العسكري، حتى إذا كانت هناك إمكانية لاستئناف الضربات في حال لم تقدم إيران تنازلات كافية يمكن فعل ذلك يعني بعد الانتخابات النصفية. بس أنا أعتقد أنه كل الخيارات مطروحة كما ذكرها دونالد ترامب. احتمال التصعيد يعني ممكن، من المحتمل مثلا أن تشن الولايات المتحدة ضربات على وكلاء وميليشيات لإيران، لكن أنا لا أعتقد أنه سوف يكون هناك تصعيد.

0: تأييد أو حملة عسكرية واسعة ضد النظام الإيراني قبل الانتخابات النصفية.
1: وكلاء ميليشيا إيران، يعني من من الممكن تحديدا؟
0: كان هناك حديث حول الحوثيين،
1: نعم
0: رأينا يعني أحد المحللين في CNN كان يتحدث عن أنه سمع من مصادر داخل إدارة ترامب أنه هناك أنه الرئيس ينظر في الخيارات لتوجيه ضربة ضد الحوثيين، فنحن نترقب.
1: هذا وارد. يعني.
0: صحيح.
1: طيب الآن في ظل هذا التصعيد والحديث أيضا من قبل ترامب، تصعيد بالتصريحات كذلك، طهران تقول بأنها يعني شروطها نقلت إلى واشنطن عبر قطر وباكستان، وبينما ترامب كما أشرنا قبل قليل يتحدث عن قرار كبير بشأن احتمال استئناف العمليات وما إلى ذلك. وبالتالي فعليا في الداخل الأمريكي كيف يمكن أن نفهم هذا الأمر، الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بإيران، وهل أيضا نتائج الانتخابات النصفية طالما أنت أتيت على ذكرها في البداية، هل لها أي تأثير على استراتيجية تجاه إيران أم لا، في حال كسب أم خسر؟
0: بلا شك أنا أعتقد أنه في حال كسب الجمهوريون الانتخابات التجديد النصفي، وهذا يعني غير محتمل، على الأقل سيخسرون أحد المجلسين النواب أو الشيوخ. في حال كسب الجمهوريون الانتخابات النصفية، فسيكون لديه هامش ومتسع ومساحة أكبر لمواصلة الضربات. لن يكون هناك كونغرس معارض لخيارات الإدارة الجمهورية. في حال خسر الجمهوريين والانتخابات النصفية، سيكون أمام ترامب مساحة زمنية ضيقة ليستأنف الضربات، لأنه بعد الكونغرس الجديد لن يتسلم مهامه أو يبدأ مهامه إلا في 3 يناير 2027. وحتى لو وصل هذا الكونغرس المعارض للحرب الكونغرس الديمقراطي، سيظل بوسع الرئيس الأمريكي يعني استئناف الضربات لفترة معينة خلال 60 يوما، ومن ثم يوقفها ومن ثم يعيدها حتى يحقق أهدافه. حتى الآن أهداف الحرب لم تتحقق،
1: نعم.
0: و ترامب يراهن حتى الآن على الحصار الاقتصادي، لكن إذا وجد أنه خلال الأسابيع المقبلة إيران لم تقدم التنازلات الكافية، لا أشك في أنه سوف يتردد عن استخدام الحل العسكري.
1: العودة من جديد إلى التصعيد العسكري من جديد. طيب أنا شاكر لك عموما هذه المداخلة والمشاركة أيضا، تحياتي لك. شكرا سيد حسن هاري، تحياتي، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟
1: نواصل ماذا بعد، والوضع والتطورات أيضا بين إيران وأمريكا، حيث حذرت إيران من خطط أمريكية لاستئناف الهجمات عليها مؤكدة تلقيها معلومات تفيد بذلك. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن القيادة المشتركة للجيش والحرس الثوري بيانا جاء فيه إن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى رد إيراني دون أي قيود أو اعتبارات. كما حذر رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف مما اعتبرها أصوات داخل إيران تدعم الحرب، مؤكدا أنها تبقي البلاد في حالة أزمة دائمة وتدفعها نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. وقال قاليباف أيضا إنه لا مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة.
3: أرى أن الرؤية التي تتحدث عن الحرب تفتقر إلى أي أفق أو آلية لإنهاء الصراع بشكل حاسم هي رؤية خاطئة، إذ تدفع من خلال رفض أي شكل من أشكال التفاعل أو الدبلوماسية نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. هذا يبقي البلاد في حالة أزمة دائمة، كما لا يجب النظر إلى إيران كأنها ضعيفة وأن علينا الاستسلام وقبول شروط أحادية الجانب.
1: كما أكد قاليباف أن الرسائل الإيرانية نقلت للأمريكيين عبر وسطاء، لافتا إلى أن طهران أوضحت أنه إذا لم يف الأمريكيون بالتزاماتهم فلن يكون هناك أي عودة للتفاوض.
3: لقد نقلت رسائلنا وشروطنا بوضوح إلى الطرف الآخر عبر وسطاء، إذا لم يف الأمريكيون بالتزاماتهم فلن تكون هناك أي إمكانية.

0: للعودة إلى إطار التفاوض السابق أو إعادة فتح مضيق هرمز.
1: كان ذلك صوت رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف. يصل وزير الخارجية الباكستاني محسن نقوي طهران اليوم في إطار المباحثات الثنائية ودور الوساطة، ولم ترشح أي تفاصيل عما إذا كان يحمل مقترحات جديدة بشأن إنهاء الحرب. وكان مسؤول باكستاني قد أفاد في وقت سابق بأن إسلام أباد كانت تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى آخر إلى طهران في خطوة دبلوماسية تهدف إلى كسر الجمود بين إيران وأمريكا.

في التحركات السياسية أيضا، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة تعمل مع عدة دول أخرى على بلورة مقترحات جديدة لدفع أمريكا وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب.

ضمن الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، روسيا تقول نحو 40 مراقبا دوليا من أوروبا وأمريكا حضروا انتخابات مجلس الدوما.

ونذكر بتصريحات ترامب التي قالها قبل قليل، يقول سأكون منفتحا على فكرة اللقاء الرئيس الإيراني في نيويورك. وترامب أيضا يقول شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، وأيضا أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. ماذا بعد؟

سنتحدث عن كل تلك الأخبار التي أوردناها قبل قليل فيما تتعلق بالشأن الإيراني، وأيضا تلك التحذيرات الإيرانية من خطط أمريكية لاستئناف الهجمات عليها، حيث أكدت إيران تلقيها معلومات تفيد بذلك، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن القيادة المشتركة للجيش والحرس الثوري بيانا جاء فيه بأن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى رد إيراني دون أي قيود أو اعتبارات. تلك التحذيرات من الخطط الأمريكية لاستئناف الهجمات على إيران، قبلها أيضا تحذيرات أخرى من رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قالباف، مما اعتبرها أصوات داخل إيران تدعم الحرب. مؤكدا أن تلك الأصوات تبقي البلاد في حالة أزمة دائمة وتدفعها نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها.

0: انضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، أهلا بك معنا. طيب، سنعود بعد قليل للباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن للحديث عن التطورات التي استمعنا إليها قبل قليل.
1: أنت معنا
0: الآن على الهواء مباشرة. أهلا بك السيد وجدان عبد الرحمن. تحذيرات إيران، يعني إيران تحذر من خطط أمريكية لاستئناف الهجمات عليها في وقت تعلن فيه عن وصول شروطها أيضا إلى واشنطن. أنا أريد بداية أن أتحدث عن إلى ماذا يستند هذا التحذير في الداخل الإيراني عندما تحذر إيران من أن هناك خطط أمريكية لاستئناف الهجمات عليها.

0: في البداية شكرا للاستضافة. فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية، هي خوفا طبعا من الضربات الأمريكية، وقد تكون ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، لذلك إنها تحاول استخدام موضوع التهديد كوسيلة للردع. وهذه التهديدات أطلقتها إيران ليس فقط ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، بل حتى الدول التي لم تنخرط ضمن هذه الحروب. إيران تقوم بالتهديدات. لماذا تهدد؟ لأنها تعرف تماما أن الشروط التي أعلنت عنها إيران لا يمكن أن توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تهديدات مستمرة من
1: على ذكر
0: الجانب
1: الشروط
0: الإيراني.
1: تلك سيد وجدان، الآن إيران تتحدث عن 7 شروط المعروف بأنه مذكرة، حتى مذكرة التفاهم، تلك المذكرة التي لم تستمر كثيرا كانت تنص على 6 شروط فقط. يعني
0: نعم، الشروط الإيرانية هي شروط تعجيزية. هو بصراحة أنه العكس هو الصحيح، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تفرض شروط وليس الطرف الذي خرق الهدنة أو الاتفاقية أو الطرف الضعيف في المفاوضات أو حتى في الحرب. إيران لا يمكنها أن تقوم بتقديم بفرض شروط على الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الضعف الموجود لدى النظام الإيراني والقدرة التي تمتلكها الولايات المتحدة
1: الأمريكية. المشكلة أين سيد
0: ويدان؟
1: المشكلة أين؟ المشكلة هل النظام الإيراني مقتنع بذلك؟ هل مقتنع الآن بأنه في وضع ضعيف وصعب وبالتالي عليه أن يقدم تنازلات؟
0: النظام، علينا أن نعرف أي من النظام، لأن الآن كما يبدو لم نتحدث فقط عن موضوع الحكومة أو الدبلوماسية والميدان، وإنما دخلت هناك أطراف أخرى. عندما يكون حسين طائب قائد قوات البسيج يقوم بخرق اتفاقية يوقع عليها الرئيسين الأمريكي والإيراني بيزشكيان، بمعنى أنه أصبحت الخيارات في الداخل الإيراني مختلفة وأيضا الأهداف مختلفة.
1: أنت تتحدث تشير لأن هناك عدة أنظمة داخل إيران، ليس نظام واحد.
0: لا، هو مش عدة أنظمة، هو نظام واحد، لكن التوجهات مختلفة، وأصبحت هذه التوجهات كل طرف من هذه الأطراف يمتلك بعض الصلاحيات، ولا توجد هنالك محاسبة لطرف من الأطراف الذين يخترق الاتفاقيات المبرمة. يعني أن الحرس الثوري الإيراني كلنا نعرف بأنه اليوم من يلعب الدور الأساسي في هذا، لكن حسين طائب عندما طلب من مجموعة قامت باستهداف السفينة السعودية والقطرية، ما أدى إلى استهداف إيران من جديد وإلقاء الاتفاقية، ولم يوجد هنالك محاسبة لحسين طائب، بمعنى أنه هنالك الكثيرين من يمكن أن يبدو ببعض القرارات أن تنهي أي اتفاقية قد تكون حتى في المستقبل، ولذلك هنالك تخوف من إيجاد صفقة أو اتفاق مع النظام الإيراني، لأن هنالك بعض الأطراف قد تعيقه.
1: طيب، على ذكر بعض الأطراف قد تعيقه، نحن نريد أيضا نعلق على يعني انتقاد قاليباف لمن يريدون استمرار الحرب بلا آلية للحسم، هكذا هو انتقدهم. هذا الانتقاد كيف يمكن أن يتم فهمه بالتزامن مع قوله أيضا بأن إيران ينبغي أن تدفع خصمها إلى الخلف وتوجه إليه ضربات يعني حتى قبل التفاوض؟
0: فيه رسالتين. الرسالة الأولى للتيار المتشدد بأن الحرب لن يستطيع أن يجلب السلام في المنطقة، ولن يستطيع أن يجعل النظام الإيراني يحصل على بعض المكاسب، بل على العكس أنه يعقد المشهد والموضوع، وهذا ما شاهدناه في الحصار المفروض على النظام الإيراني. في الوقت ذاته أيضا هو يعطي رسالة للخارج، رغم الاختلافات ما بين الدبلوماسية والميدان أو التباين ما بين الدبلوماسية والميدان، لكنه أكد بأنه هذا التباين هو ليس ضعفا في النظام، بل كل طرف من الأطراف يقوي الجانب الآخر، بمعنى أن الميدان يضغط والدبلوماسية تتحرك من أجل الحصول على

0: على بعض المكاسب، لكن حتى الآن النتيجة أعطت نتائج عكسية بصراحة بهذه السياسة والاستراتيجية التي بدأ يتخذها التيار المتشدد.
1: طيب يعني باختصار سيد وجدان، الضغوط الاقتصادية

0: في ظل العقوبات التي تفرض عليها. نعم، أنها يعني تضعف بالاقتصاد الإيراني بشكل كبير، انهيار للعملة كما تفضلت، وأيضا موضوع حتى أسعار البنزين وتقلص الكمية للبنزين في الداخل الإيراني، كل هذا يؤثر بشكل كبير. لكن القرار ليس فقط للحكومة، بل التيار المتشدد هو من يلعب الدور الأساسي في موضوع السلم والحرب في الداخل الإيراني. لذلك أستبعد بالفعل النيران.
1: مهما كانت التكلفة.
0: إذا كانت التكلفة فقط الضغوط الاقتصادية، وأيضا حتى أن تضرر الشارع الإيراني والحكومة، أعتقد أنها ستستمر إيران إلا في حالة واحدة، عندما تجد نفسها بالفعل أن النظام الإيراني في وشك الانهيار، حينها إيران ستستسلم وترفع الراية البيضاء. لكن في تلك الفترة لا أعتقد بأن الولايات المتحدة أن في
1: إذن يعني وكان بقاء
0: حينها
1: النظام هو المهم، بعيدا عن التأثيرات الاقتصادية على الشعب أو ما إلى ذلك. شكرا لك كثيرا. نعم، شكرا لك الباحث المختص بالشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا، ونتواصل معكم وفي مؤشرات الاقتصاد. في السعودية قال بنك أوف أمريكا قال إن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين، فيما قدرت أرقام كابيتال تحول حركة الاستثمار بما يتراوح بين 19 مليارا و 27 مليار ريال. أما راجح كابيتال فتوقعت أن تصل التدفقات إلى 23 مليار ريال. هذا وشهدت صناعة صناديق أسواق النقد العامة في السعودية نموا سريعا، حيث نمت أصولها بنسبة 57% على أساس سنوي في عام 2025 لتصل إلى 77 مليار ريال، وذلك وفقا للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية. يذكر أن الهيئة قد ألزمت الصناديق بأن لا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. انضم إلينا داخل الاستوديو المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية أحمد الرشيد. أهلا بك، تحياتي لك. بداية قبل أن نتحدث عن تلك الأرقام التي أشرنا إليها قبل قليل، نتحدث عن يعني إلزام الهيئة للصناديق بأن لا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول، وتم منح مهلة تصل إلى عامين لتصحيح الأوضاع. يعني هذا القرار بداية وأيضا انعكاساته قبل الحديث أيضا عن الأرقام التي تحدثنا وأشرنا إليها قبل قليل.
1: في البداية شكرا على الاستضافة. هذا القرار يأتي بعد أتوقع النمو الكبير الذي حدث في أصول صناديق النقد منذ بداية العام حتى اليوم. تقريبا النمو تجاوز 50 مليار، هذا النمو أعلى من النمو العام الماضي والذي يسبق. لذا هذا النمو العالي ربما أسهم في أن يسرع من عملية إعادة التنظيمات في هذا السوق، واللي توجهت تراها الهيئة أنها مناسبة وتخدم صناعة الأصول في السعودية.
0: نعم أستاذ أحمد، عندما يتم الحديث إلى توجيه نحو 27 مليار ريال من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين المقبلين، الرقم والإشارة بيحمل هذا الرقم؟
1: طبعا هذا الرقم ليس بالضرورة أنه يحدث، لأن مثل ما ذكرت قبل قليل أن هناك نمو في الأصول.
0: صحيح.
1: فأنت ملزم بالخمسة في المئة.
0: نعم.
1: بعد عامين.
0: نعم.
1: لكن ماذا لو ارتفعت الأصول دون أن أستعيد الجزء الخارجي؟
0: طيب.
1: يعني بمعنى أنا لدي الحين 100 مليار، 5 مليارات هي خارج أو 20 مليار

0: مليار هي خارج السعودية. ماذا لو هذا المئة مليار زادت مع تدفقات المستثمرين للصناديق؟ فأنا ليس بالضرورة أني أحتاج أن أبيع ما في الخارج لكي أعيد للداخل. لذا هي يتطلب أن لا يكون هناك نموا في حجم الأصول حاليا ليتم تسييل تلك الأصول أو استعادتها إلى الداخل. فهي قد تحدث وقد لا تحدث.
1: استعادة تلك السيولة العائدة وتأثيراتها أيضا إن كان على تمويل البنوك، الشركات، عوائد الودائع وما غير ذلك.
0: طبعا في الوقت الحالي هناك سيولة في الاقتصاد السعودي، البنوك تواصل تقديم القروض، السندات والصكوك التي تطرح في الأسواق يتم تغطيتها بشكل جيد كما حدث مؤخرا في صكوك بنك الرياض والراجحي وغيره من البنوك. أي أن هذا القرار لا يأتي نتيجة لوجود خلل في السوق أو حاجة ملحة له، فهي مجرد تنظيم للسوق لأهداف تراها الهيئة، ولم تبرر الهيئة فعليا لما اتخذت هذه النسبة أو هذا أو أوجدت المبررات له. لكن عموما في التأكيد أنها ترى أن هذا يخدم المصلحة. لذا في وجود هذا القرار أو عدمه، السيولة متوفرة في الاقتصاد وقادرة على تمويل الشركات وحتى السندات الحكومية.
1: جميل، يبقى معنا أستاذ أحمد الرشيد، سنعود إليك لكن بعد قليل. من السعودية إلى أوروبا، حيث قال صندوق النقد الدولي إن الذكاء الاصطناعي قد يرفع إنتاجية أوروبا بنحو 1% خلال 5 سنوات، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى زيادة التفاوت وفرض ضغوط على شبكات الكهرباء وتعميق اعتماد القارة على التكنولوجيا الأجنبية ما لم تعزز الحكومات التكامل الاقتصادي. وأوضح الصندوق أن فوائد الذكاء الاصطناعي وتكاليفه ستتوزع بشكل غير متساو بين الدول والمناطق والعاملين. قدر صندوق النقد أن نحو 60% من العاملين في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يشغلون وظائف معرضة بدرجة كبيرة لتأثير الذكاء الاصطناعي. أوضح صندوق أن مراكز البيانات في أوروبا تستهلك حاليا نحو 3% من كهرباء القارة، متوقعا ارتفاع الطلب بشكل حاد مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. نرحب مجددا بالمحلل المالي بصحيفة الاقتصادية أحمد الرشيد، أهلا بك من جديد. الذكاء الاصطناعي والنمو في أوروبا، مقابل ذلك النمو سؤال الثمن المقابل.
0: الثمن إذا كنت تتحدث عن التأثير على الموظفين أو تأثير الجوانب السلبية أو حتى الإيجابية،
1: هناك لنا تقديرات، يعني صندوق النقد يقدر بأنه نحو 60% من العاملين في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة معرضين يفقدوا وظائفهم.
0: لكن هذه تبقى فرضيات.
1: بس رقم في النهاية 60%،
0: هو فرضيات قد تحدث قد لا تحدث.
1: ماذا إن حدث؟
0: هنا ندخل في موضوع آخر.
1: طيب،
0: هل الإنتاجية سوف تزيد؟ هل بقية الموظفين من الممكن أن يكون مشرفين على عمل الذكاء الصناعي، أو قد يتم تحويلهم إلى وظائف جديدة كما حدث في الثورات الصناعية السابقة وخلافة؟ كل تقنية جديدة تأتي معها وظائف جديدة، هي ليس بالضرورة أن تؤدي إلى بطالة أو تلك المخاوف التي ربما مبالغ فيها. لكن المهم في هذا الشأن، التقنية لا تزال جديدة ومتسارعة في التطور، وجميع الدراسات في الوقت الحالي تجد أنها فرضيات، لأنه لم نصل مرحلة النضج بعد لكي تكون لدينا البيانات الكافية لإعداد دراسات محكمة
1: أو دقيقة. كثير جدا متعلقة،
0: هي مخاوف.
1: والبعض قد يسأل أيضا، هل تستحق تلك الإنتاجية أيضا أنه أنا أضحي بهذه النسبة التي ذكرناها تعويض الوظائف المهددة تلك أم لا؟
0: المخاوف مبررة نتيجة لوجود هذه التقنية الجديدة والتي يبدو أنها واعدة بشكل كبير، لذلك يكون هناك مبالغة في التقدير. لكن إذا عدنا المسألة الأهم، هل هي فعلا واعية وذكية تنافس العقل البشري أم لا؟ لأن هناك أخطاء تحدث في الذكاء الصناعي، وآخرها وأنت متابع الأحداث السياسية، التقرير الذي تحدث عن شحنة عسكرية صينية، وفي الأخير تبين أنه ليس بالفعل كذلك، والأحداث المؤسفة التي حدثت في بعض الحروب من نتائج الذكاء الصناعي. لذا لا تزال هناك حاجة للوجود البشري.

0: سوف يتم ربما توظيف الموظفين القائمين حاليا كمشرفين على نتائج تلك الأعمال، وبالضرورة سوف تنتج وظائف جديدة مثل الوظائف التقنية لتطوير هذه التقنية.
1: إذن المشكلة الأساسية تكمن في أو الحل يكمن في توظيف تلك التقنية والاستفادة
0: بالضبط
1: منها بشكل
0: هي الأساس هي هذا الأساس. الجوهر.
1: شكرا لك كثيرا الأستاذ أحمد الرشيد المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

0: نتواصل معكم متابعينا في ماذا بعد إلى التطورات الميدانية في اليمن، حيث استهدف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في معسكر أمريش وعقبة ملعى جنوبي محافظة مأرب. أضافت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة استهدفتا كذلك بالمدفعية والطيران المسير مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية والغربية. كما شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما على مواقع الميليشيات في جبل نعمان شمال الكدحة غربي تعز، وذلك وفقا لمصدر عسكري. وكالة فرانس بريس كشفت نقلا عن مصدرين حوثيين قولهما إن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدراسة تركيب رادارات، مؤكدين أنهم زاروا منطقة باب المندب وميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار في شرق المخا. أضاف المصدران أن خبراء الحرس الثوري الإيراني أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب، وبحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر وفي جنوب البحر الأحمر. وأشار المصدران لوكالة فرانس بريس إلى أن خبراء الحرس الثوري قدموا من الحديدة وأجروا زيارات منفصلة للمخا وباب المندب بين الخميس والجمعة الماضيين. انضم إلينا الآن المحلل السياسي دكتور فارس البيل. دكتور فارس مساء الخير. بداية، خبراء من الحرس الثوري في المخا وباب المندب، يعني هذا المعطى وما يحمله أيضا من دلالات، وهل نحن هنا أمام انتقال لدور النظام الإيراني من دعم الحوثي وتسليحه إلى لا هنا مشاركة مباشرة في إدارة مواقع استراتيجية داخل اليمن؟
1: تحياتي لك عزيزي عصام. هي ليست هي إدارة كاملة منذ البداية، يعني ليس جديدا مثل هذا التطور أو هذا التحول اللافت، إنما معركة المخا تحديدا كانت تديرها القيادات الإيرانية والحرس الثوري، وكان هنالك ضباط متواجدون طوال الأيام التي سبقت سقوط المخا بالوصول إلى مضيق باب المندب. هم من أداروا المعركة، هم من رسموا معالمها، هم من أداروا العمليات العسكرية على الأرض حتى، ومنحوا ميليشيا الحوثي هذه القدرة النارية الكثيفة. ميليشيا الحوثي لا تمتلك كل هذه التقانات سواء عملياتية أو تسليح بالشكل المطلوب، إنما هذه الأساليب كانت واضحة، ولذلك كنا نتحدث منذ البداية أن معركة الساحل الغربي هي معركة إيران بالدرجة الأساسية، ولذلك ركزت إيران على الدفع بأعداد كبيرة من ميليشيا الحوثي لهذه المعركة. انتقال مثل هؤلاء الخبراء الآن إلى هذه المناطق تحديدا يكشف بجلاء أن إيران أرادت أن تصل إلى هذه النقطة وتعلن للعالم ذلك. وسبق هذا العمل
0: والغريب بالمناسبة دكتور،
1: كان هنالك
0: دكتور فارس الغريب هذه المرة تحديدا. نعم. يعني وكالة فرانس بريس ذكرت بأنه نقلا عن مصدرين حوثيين، يعني هذه المعلومة خرجت منهم هم أنفسهم يعني.
1: صحيح، وهذه هي المرة الأولى التي يفعلون ذلك. لماذا؟ لكي يعلنون أن إيران هي المتحكمة وأنها فازت بهذا الأمر وصلت إلى هذه النقطة. ميليشيا الحوثي دائما ما تنكر أن هنالك قيادات من الحرس الثوري موجودة في المناطق التي تشهد فيها معارك أو في مناطق إداراتها أو في كل مكان. هذه المرة الأولى التي تعلن هذه القيادات، وحتى كان هنالك مصادر إيرانية وسائل إعلام إيرانية

0: أكدت هذا الخبر، بمعنى نحن نتحدث الآن عن شراكة واضحة المعالم، وأن ميليشيا الحوثي ليست سوى بيدق بيد الحرس الثوري في كل الأحوال. هي تريد حتى ميليشيا الحوثي أن تقول هكذا، أن دورها هو دور المجند فقط، من يدير ويهدف، وصاحب القرار في الأخير هي أو هو النظام الإيراني والحرس الثوري.
1: نعم، وبالتالي أيضا هذا المعطى أيضا له دلالة أخرى مهمة دكتور فارس. نحن التأكيد أيضا على أن الآن الإشكالية الآن ليست متعلقة باليمن، يعني عندما نتحدث عن باب المندب نحن لا نتحدث عن جبهة يمنية فقط، لكن الحديث عن ساحة أمن إقليمي دولي، وهذا يستدعي تبعات كذلك.
0: صحيح صحيح، هذه نقطة مهمة، وكانت عين إيران منذ البداية على هذه النقطة الاستراتيجية المهمة، خصوصا بعد تأرجح ورقة مضيق هرمز، فأرادت أن تمسك بورقة مضيق باب المندب بهذا الشكل وبهذه القدرة وبهذا الابتزاز للأمن الإقليمي والأمن الدولي والاقتصاد العالمي ككل. الآن مثل هذه التسريبات تعني أن إيران تريد أن تقول أنها هي المتحكمة في مضيق باب المندب، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتفاوض معها مباشرة، وأن يكون هنالك نوع من الابتزاز الكامل الذي تجريه إيران بشأن. طبعا هي أرادت من هذه العملية في كل الأحوال أن تخفف الضغط عليها أولا، وتنقل ساحة المعركة إلى مكان أبعد منها، وفي نفس الوقت تضع ورقة تفاوض جديدة أمام المجتمع الدولي وأمام الاقتصاد العالمي وتهديد الطاقة العالمية اليوم، لأننا نتحدث الآن، لأنه بالمناسبة مع وصول ميليشيا الحوثي إلى مضيق باب المندب هناك اعتداءات على خط شرق غرب السعودي مثلا، واعتداءات متواصلة. هذا التصعيد يريد أن يرفع كلفة الطاقة بشكل أو بآخر، ويجعل العالم يبحث عن حلول تفاوضية تخفف من حدة المعركة على إيران، وبالتالي تنجو بنفسها وتنتقل إلى مربع آخر، وهذا ما تريده إيران بشكل أو بآخر. ولذلك أعتقد أن المجتمع الدولي معني بالدرجة أساسية في وضع حلول حقيقية، لأن وصول ميليشيا الحوثي إلى هذه النقطة لا تعني معركة يمنية كما ذكرت أنت، نحن نتحدث عن منطقة حساسة وجوهرية في الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي مطلوب المجتمع الدولي أن عطى مع هذه المشكلة باعتبارها مشكلة أمنية لا باعتبارها مشكلة سياسية. وهذا هو الخطر الذي يقع فيه المجتمع الدولي دائما، سياسة الاحتواء لميليشيا الحوثي وسياسة الترضيات والبحث عن حلول، هذا يقود إلى مزيد من التمرد، مزيد من المناورة، مزيد من الأعمال الإرهابية في المستقبل. كانوا يفعلوا هذا عندما منحوا ميليشيا الحوثي الحديدة، وأطلت من الحديدة على الاقتصاد العالمي ككل وعلى التجارة العالمية، وأفسدت هذا المجرى الملاحي المهم، بل وعسكرة البحر الأحمر. سياسة الاحتواء دائما ما تؤدي إلى هذه النتائج مع هذا النظام الإيراني ومع أدرعه بشكل
1: ذكر سياسة الاحتواء دي،
0: من المهم
1: على ذكر سياسة
0: أن
1: الاحتواء
0: دي المجتمع الدولي هذا الأمر.
1: دكتور فارس، يعني أن نريد أيضا أن نتحدث كذلك، طالما تحدثنا عن المجتمع الدولي وأيضا سيطرة الحوثي على باب المندب وما تعنيه دوليا، كان هناك تصريح قبل قليل نريد أن نعلق عليه أيضا، مسألة لترامب قال فيه نحن على تواصل مستمر مع الحوثيين وهم وافقوا على عدم استهدافنا. ولو تذكر قبل عدة أيام كان هناك حديث أيضا عن لقاء جمع بعض الحوثيين الحوثي مع أمريكا وإسرائيل في مسقط، وكان الحديث عن أنهم قدموا تعهدات بعدم مهاجمة السفن الأمريكية والإسرائيلية.
0: طبعا هذا يكشف بجلاء طبيعة المخادعة الإيرانية والحوثية التي ظلت طوال السنوات الماضية تحدث عن العداء للغرب، العداء لأمريكا، العداء لإسرائيل، ثم إذا بها تتعاون معهم. من ناحية أخرى، في تقديري ما قام به أو ما قاله ترامب دائما وخصوصا التصريح الأخير، أعتقد أنه أولا خطاب للداخل المحلي قبيل الانتخابات النصفية، لأن ما حدث في مضيق باب المندب في حسابات المعارك وعد هزيمة لأمريكا في مواجهة إيران، وخسارة جزء من المعركة في مواجهة إيران. إذا كانت أمريكا تريد أن تحرر مضيق هرمز، فجأة يسقط عنها مضيق باب المندب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى،

0: يريد أن يبتز المنطقة ودول المنطقة بهذا التقدم الحوثي، ويريد أن يحقق أكثر من معادلة. بمعنى نحن نتواصل مع ميليشيا الحوثي مع أنه يصنفها في قائمة الإرهاب،
1: نعم
0: وإذا به يتعامل معها كطرف سياسي الآن، وهذا مناقض تماما لطبيعة الإجراءات الحقيقية التي التزمت بها أمريكا إزاء ميليشيا الحوثي. وحتى هذا اللقاء لا يعد في إطار سلسلة التفاهمات التي تهدف إلى تأمين مثلا مسار الطاقة أو ما إلى ذلك، إنما يتحدث عن أنهم لا يريدون أن يهاجمونا، وبالتالي نحن توافقنا معهم على هذا الأساس. أعتقد هذا التواصل أو هذه أو هذا الإعلان عن التواصل هو رغبة بالضغط أيضا على دول المنطقة، على حلفائه في المنطقة، بالتحديد المملكة العربية السعودية، نوع من الابتزاز أيضا، ونوع من تطمين الداخل الأمريكي إلى أنه يتحكم في الأمور، وأنه هو الذي يدير التفاوضات، وأنه أشبه
1: رسالة
0: بوسيط
1: داخلية
0: وليس طرف.
1: والعين على الانتخابات النصفية مؤكدة. الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور فارس البيل، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟

ميدانيا أيضا مستمعينا، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أفاد باستهداف القوات الجوية لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. القوات المسلحة اليمنية شنت هجوما على مواقع الميليشيات في جبل نعمان شمال الكدحة غربي تعز، وذلك وفقا لمصدر عسكري.

0: لمعرفة تفاصيل الوضع الميداني ينضم إلينا من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا. تفاصيل تطورات الوضع في جبهات مأرب، كان الحديث أيضا عن تمكن القوات المسلحة اليمنية من إحباط محاولتي التسلل لميليشيا الحوثي إلى مواقعها في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب. ما الجديد لدي؟
1: نعم، الميليشيات الحوثية ليس من اليوم، هي منذ أسبوعين تركز على هاتين الجبهتين، الجبهة الجنوبية والجبهة الغربية، وبالتحديد الجبهة الجنوبية لأن الميليشيات فقدت مواقع مهمة في هذه الجبهة قبل أسبوعين، وهي منطقة العتاد الرملي والتي كانت تؤمن لها عمق في الصحراء في الجبهة الجنوبية. تريد الميليشيات الحوثية استعادة هذه المواقع كي تضمن عدم تقدم القوات الحكومية إلى مواقع تسيطر عليها الميليشيات، تحديدا في معسكر أمريشا الاستراتيجي، وإلى الخط الرابط ما بين مديريتي الجوبة وحريب وإلى عقبة ملعاء. سيطرة القوات الحكومية على العكد الرملي سيمكنها من السيطرة على بقية المواقع الأخرى، عندما نتحدث عن قرون البور، عن الفليحة التي شنت منها الميليشيات الحوثية هذا الهجوم، وأيضا عن اللجمة وهي مدخل جبل البلق الشرقي، وفيه عناصر من الميليشيات الحوثية تخشى من حصارهم خلال الأيام القادمة. الهجوم الآخر كان من جبهة المسجح والزور في الجبهة الغربية في محافظة مأرب، المدفعية القوات الحكومية بعد رصد عملية التحركات قصفت تجمعات الميليشيات الحوثية التي كانت تحاول عمل اختراق أو عمل هجوم على مواقع القوات الحكومية. إذن أفشل هذا الهجوم قبل انطلاقه في الجبهة الغربية. مصدر عسكري أكد أن 15 آلية عسكرية للحوثيين دمرت خلال الساعات الماضية، أي خلال هذين الهجومين. هذا يعني أن القوات الحكومية في محافظة مأرب من موقعها الدفاعي تستطيع أن تستنزف الميليشيات الحوثية، سواء في العتاد العسكري عندما نتحدث كل يوم عن 10 آليات، 5 آليات، 15 آلية اليوم، أو حتى بالأفراد كل يوم يسقط عشرات القتلى من الميليشيات الحوثية. أيضا عندما نتحدث عن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة الذي يمشط خلف خطوط التماس وأيضا في مراكز الإمداد، نتحدث عن 3 مراكز إمداد رئيسية كمناطق، هي مديرية الجوبة، مديرية مدغل، ومديرية صرواح، تجمعت فيها الميليشيات الحوثية أو جمعت فيها الميليشيات الحوثية عناصرها وعتادها العسكري، بالإضافة إلى مراكز إمداد كمعسكرات. عندما نتحدث عن أمريش والخشينة في الجبهة الجنوبية، عندما نتحدث عن معسكر كوفل في الجبهة الغربية، وعندما نتحدث عن معسكر

0: حماس في الجبهة الشمالية. كل هذه المواقع الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يستهدفها باستمرار، وهذا يعني قطع خطوط الإمداد ما بين خطوط التماس التابعة للميليشيات الحوثية ومراكز إمداداتها في المناطق والمعسكرات الخلفية.
1: مراسل العربية من مأرب محمود الحميدي، شكرا لك على كل تلك التفاصيل.
2: ماذا بعد؟
1: إلى تطورات السودان، حيث أفاد مراسل العربية نقلا عن مصادر عسكرية بأن سربا من المسيرات الانقضاضية استهدف مطار مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي السودان، إضافة إلى مناطق على الضفة الغربية لنهر النيل قبالة المدينة. وبحسب المصادر فقد تصدت مضادات الجيش للمسيرات المهاجمة وتمكنت من إسقاط عدد منها في محيط المطار، وأسفر الهجوم عن إصابات خفيفة ومتوسطة في صفوف عسكريين من دون ورود معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار المادية. العربية وصلت إلى معسكر الكرامة الذي يأوي نازحين لجوا إلى مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد احتدام المعارك في مناطقهم. في سياق ذلك قال الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق للعربية، قال إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق المواطنين في محافظتي الكرموك وجيسان. لمعرفة آخر التطورات ينضم لنا من إقليم النيل الأزرق مراسل العربية عمار بوشيبة. يا عمار، قبل الحديث عن النازحين وأوضاعهم نريد بداية أن نتحدث عن الوضع الميداني عسكريا وتطوراته أيضا في إقليم النيل الأزرق.
3: مرحبا عصام. نعم عصام، الأوضاع الإنسانية هنا في إقليم النيل الأزرق، وهي التي تشهد تدفقا للنازحين من مختلف المناطق المتضررة. نتحدث عن محافظة جيسان ونتحدث عن محافظة الكرمك والمناطق الغربية من محافظة التضامن. هذه المواقع الثلاث وربما أكثر من موقع هي شنت عليها قوات الدعم السريع هجمات متتالية خلال الفترة الماضية، أدى هذا الهجوم العسكري على المواقع المدنية والأحياء والمناطق المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية إلى واقع إنساني مأساوي كارثي، باعتبار أن أعداد النازحين وصلت إلى 160 ألف نازح خلال الشهرين الماضيين بحسب ما تحدثت حكومة إقليم النيل الأزرق. أيضا تحدثت حكومة إقليم النيل الأزرق وذكرت العربية بأن العديد من العائلات ما زالت في إطار المفقودين. هنالك أيضا حديث عن انتهاكات وقعت للنازحين أثناء عملية النزوح وأثناء محاولة الوصول إلى المناطق الأكثر أمنا، سواء في مدينة الدمازين أو حتى محافظة ود الماحي أو منطقة الروسيرس، وهي من المناطق الآمنة التي تشهد تدفقا للنازحين باعتبار أن بها عدد من المعسكرات، معسكرات الكرامة تمتد لعشرة معسكرات من الكرامة واحد وحتى الكرامة عشرة في محافظة باو وفي ود الماحي وعدد من المواقع الأخرى. مفوضية العون الإنساني تتحدث عن ضرورة توفير الغذاء والدواء والمواد الإغاثية لأكثر من 160 ألف نازح نزحوا خلال الفترة الماضية لينضموا إلى الأعداد السابقة والذين تتجاوز أعدادهم 150 ألف نازح. نحن نتحدث عن 300 ألف نازح وهذا هو النزوح داخلي. هنالك أيضا عائدين مرة أخرى سواء من جنوب السودان أو من إثيوبيا خلال الفترة الماضية لينضموا أيضا إلى النازحين في إقليم.
1: وهذا الرقم، هذا الرقم يعني عمار مرشح لزيادة حال استمرت التوترات هناك؟ مؤكد.
3: نعم هنالك من يعني تحدث في هذه النقطة من الخبراء هنا الذين تواصلنا معهم في إقليم النيل الأزرق في الشؤون الإنسانية، قالوا بأن استمرار هذا الوضع يعني استمرار مزيد من النازحين، وربما في الفترة القادمة يذهب النازحون سواء إلى ولايات سنار أو حتى إلى ولاية الجزيرة أو إلى ولاية الخرطوم، باعتبار أنهم يبحثون عن المناطق الأكثر أمنا ويبحثون عن الغذاء والدواء والعلاج والكساء، وهذه هي متطلبات النزوح.
1: نعم.
3: سواء في إقليم كردوفان أو حتى في إقليم النيل الأزرق. وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع مشهد عسكري متصاعد يوما بعد آخر، يعمل الجيش هنا في إقليم النيل الأزرق على دحر قوات الدعم السريع من عدة مواقع. آخر هذه المواقع هي منطقة الكيلي والتي تبعد نحو 60 كيلومترا عن عاصمة الإقليم الدمازين، حيث دارت معركة شرسة قال الجيش بأنه كبد فيها الدعم السريع خسائر فادحة من خلال العتاد والمعركة.

0: مركبات وأسقط العديد من المسيرات البعيدة المدى، والتي قال محافظ الكرمك بأنها كانت قادمة من منطقة أصوصة من داخل الأراضي الإثيوبية، وهو الاتهام الذي تتحدث عنه الحكومة السودانية في أكثر من مرة بأن إثيوبيا تعمل على الدعم السريع لوجستيا وفنيا ومن خلال خبراء في مجال تشغيل المسيرات وحتى فتح المعسكرات والأراضي الإثيوبية لقوات الدعم السريع.
1: شكرا على كل تلك التفاصيل إن كان ما يتعلق بتطورات الوضع الميداني وكذلك أيضا حركة النزوح باتجاه الدمازين. مراسل العربية من النيل الأزرق عمار بوشيبة. هكذا متابعينا نصل ويقوم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل التحايا، تحياتي لكم وفي أمان الله.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون.
5: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
8: منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
9: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
10: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: العربية FM.
11: هل أصبح العراق فعلا
12: لملاحقة هؤلاء؟
2: أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف عناصر لميليشيا الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. قطر تقول أن اعتداءات الحوثي على السعودية تمثل سلوكا عدوانيا واستهتارا بأرواح المدنيين. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة ضد إرهاب الحوثيين. ترامب يقول أن واشنطن على تواصل مستمر مع الحوثيين الذين وافقوا على عدم استهداف المصالح الأمريكية، ويضيف أن هناك شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، وأنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني. وكالة رويترز تتحدث عن إسقاط مسيرة وتصاعد الدخان قرب مطار أربيل من جراء استهداف بالمسيرات. وكالة الصحافة الفرنسية تؤكد مقتل إسرائيلي وفلسطيني في هجومين منفصلين في الضفة الغربية. وزير الري المصري يؤكد رفض تصوير مشروع سد جنوب السودان على أنه أزمة بين البلدين. روسيا تعلن أن نحو 40 مراقبا دوليا من أوروبا وأمريكا حضروا انتخابات الدوما. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10749 نقطة. سهم أنابيب الشرق يحقق مكان

يأسب بعد الفوز بعقد من أرامكو بقيمة 770 مليون ريال. بنك أوف أمريكا يحذر من احتمال عودة أسعار الفائدة إلى مستوى يفوق 5%. مدرب الأخضر السعودي يستدعي اللاعب مختار علي للانضمام إلى المنتخب قبل انطلاق خليجي 27. أخيراً أتلتيكو مدريد يتقدم على جاره ريال مدريد في ديربي العاصمة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني. شكراً للمتابعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
14: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مساء الخير مستمعينا، أسألكم قبل أن نبدأ، هل فعلا يولد النجاح من قلب المعاناة؟ دائما نسمع قصص النجاح بالطريقة نفسها تقريبا، كان فقيرا ثم أصبح ثريا، رفض مرات كثيرة ثم وصل، فشل ثم نجح، تألم ثم أصبح أقوى، حتى أصبحت المعاناة في القصص الإنسانية وكأنها الفصل الأول الإجباري لأي قصة نجاح عظيمة، وكأن الإنسان لابد أن ينكسر أولا حتى يصبح قوي، ولابد أن يخسر حتى يعرف قيمة الفوز، ولابد أن يعيش طفولة صعبة حتى يصبح شخص استثنائي. لكن هل هذا صحيح فعلا؟ هل المعاناة تصنع النجاح؟ أم أننا نسمع فقط قصص الذين نجحوا بعد المعاناة ولا نسمع بالقدر نفسه قصص الذين أعاقتهم المعاناة؟ وهل الشخص الذي عاش حياة مستقرة مستمعينا وداعمة أقل قدرة على النجاح من الشخص الذي عاش ظروفا قاسية؟ اليوم لن نناقش المعاناة بوصفها فكرة عاطفية، وإنما سنضع العبارة الشهيرة أن المعاناة تصنع النجاح أمام علم النفس. والسؤال الذي سنحاول الإجابة عنه ليس هل يمكن للإنسان أن ينجح بعد المعاناة؟

0: أكيد يمكن. السؤال الأدق الذي أسأله بشكل مباشر، هل ينجح الإنسان بسبب المعاناة أم رغما عنها؟ وهذه أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاتته أرقام التواصل معنا هي 0115100100 أو رقم الواتساب 0562626062. لعلنا قبل ما نبدأ نطرح السؤال الأهم في حلقة اليوم، اللي ليش نحن نحب قصة النجاح الذي خرج من الألم. الإنسان بطبيعته مستمعينا يحب القصص اللي تحوي على تحول. شخص كان يمتلك كل شيء ثم نجح، هذه قصة عادية نسبيا، لكن شخص بدأ من الصفر وأحيانا يبدأ من تحت الصفر وخسر وسقط وعانى بعدين وصل إلى القمة، هذه قصة مكتملة دراميا تحوي تحولات، تحوي قصص، تحوي إنجازات. فعشان كذا عندنا حاجة نقع فيها بين وقت وآخر اسمها انحياز البقاء. يعني احنا نرى الأشخاص الذين مروا بظروف قاسية ثم نجحوا. ليش؟ لأن نجاحهم جعل قصصهم مرئية. لو أنهم ما نجحوا فهو العادي أنك تمر بقصة قاسية لكنك ما تنجح، لكن نجاحك لأنه بعد هذه المعاناة صار قصة تروى. طيب، في آلاف من الأشخاص عانوا، في آلاف من الأشخاص معاناتهم ما تحولت إلى نجاح. الكتب ما تكتب عنهم شيء، ولا الروايات تروى عنهم شيء، ولا نتداول قصصهم، لأن الطبيعي والمنطقي أنك بعد ما تعاني مو شرط أنك تنجح. لكن يصير عندنا انحياز البقاء إلى أنه لأنه عانى ونجح إذن هو بقى. الحقيقة أنه لو لقينا شخص ناجح عاش طفولة فقيرة، فلا يمكن أننا ببساطة نستنتج أنه الفقر هو اللي صنع نجاحه. لا، إحنا كأننا قاعدين نفصل الفقر مثلا عن شخصيته الحقيقية، عن إنجازاته، عن سماته الشخصية، عن الفرص اللي حصل عليها. وقد يكون يعني هو رغم الفقر اللي فيه نجح. الحقيقة أنه لو توفرت له الأشياء نفسها اللي توفرت له على كبر ولكن بعمر مبكر ونجح، هل إحنا رح نوثق نجاحه؟ هل رح نثق بنجاحه؟ هل رح نقول إيه برافو عليه أنه نجح؟ ولا نحن فقط نتحيز للقصص اللي نرويها والقصص اللي تروى والقصص اللي فيها نهاية دراما يعني درامية كبيرة والقصص اللي فيها لازم أن الخير ينتصر؟ ومن هنا مستمعينا، يعني هذا الشيء خليني أسألكم، هل فعلا المعاناة تصنع الإنسان؟ هذه فكرة تعتبر جديدة نسبيا ولا هي قديمة؟ لأن لو تعرفون مستمعينا إن في فلسفة قديمة أقدم حتى من علم النفس. هذه الفلسفة نجدها في الأدب ترى، ونجدها في الأديان والأساطير الإنسانية بصور مختلفة. شلون؟ يقولك إن دائما الإنسان يدخل محنة ثم يخرج منها بصورة مختلفة تماما. في ثقافتنا الشعبية مثلا نلاقي كلمة أو مصطلح دائما يترجم إلى ما لا يقتلني يجعلني أقوى. طيب مفروض أنك في كل مرة راح تكون أقوى، طيب قد يكون ما لا يقتلك يجعلك أضعف. دخل في جسمك قد يكون أحيانا فيروس، هل بالضرورة أن الفيروس هذا حيقوي مناعتك؟ وأنا هنا ما أقول لكم أنه لا النجاح يصنع أو ما يصنع، أنا مجرد أطرح أسئلة والإجابات عندكم على أرقام التواصل التالي.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: في مصطلح من مصطلحات علم النفس اللي أنا أحبها اسمها النمو التالي للصدمة أو نمو ما بعد الصدمة، ارتبط خاصة

أعمال يعني عالمي النفس ريتشارد تيديتشي ولورنس كالهون. هذا المصطلح فكرته باختصار أنه الأشخاص اللي عانوا من صعوبات كبيرة في حياتهم يصفون التغيرات بشكل إيجابي في جوانب حياتهم، مثل يصير عندهم تقدير أكبر للحياة، إحساس أقوى بالقدرة الشخصية، يصير عندهم علاقات إنسانية أعمق، والأحلى أنه يصير عندهم تغير في المعنى اللي يعطونه للحياة. إذن ترى الإجابة نعم، أحياناً ما لا يقتلك يقويك، لأنه الأساس النفسي للفكرة البشرية أن بعض البشر ينمو بعد المشكلات، ينمو بعد ما تواجهه صعوبات، ينمو بعد ما يشعر بأنه خلاص متألم. لكن نحط يعني خطين تحت كلمة بعض البشر وليس الجميع. يعني لما نيجي نكون في مقارنة ما بين شخص صار له نمو بعد الصدمة وشخص آخر ما صار له نمو بعد الصدمة، ما ينفع أجي أقارن أقول هذا أقوى وهذا أضعف. الحقيقة أنه هذا إنسان وهذا إنسان مختلف عنه تماما. مستمعين، أذكركم أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115 100 100، وبإمكانكم أيضا إرسال أي رسالة عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. طيب، نحن تكلمنا قبل شوي عن نمو ما بعد الصدمة. طيب في حاجة أخرى، الحاجة الأخرى تقول أن المعاناة ترى لا تساوي النمو. يعني الألم مو بالضرورة أنه يساوي القوة، وهذه للأسف أنه بالثقافة الشعبية موجود. يعني نحن في علم النفس ما نتعامل في هذه المعادلات، ما نقول فقط أنه الأشخاص اللي تألموا صارت عندهم القوة، قد تمنح القوة بأشكال أخرى. ولعل معنا اتصال ونقول ألو. ألو، فقدنا الاتصال. أذكركم مستمعينا أن بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 0115 100 100. نقول ألو، فقدنا الاتصال مجددا، المعذرة منكم. طيب، نحن تكلمنا قبل شوي على أنه نحن ما عندنا معادلات خلاص نهائية نمشي فيها في علم النفس، لأنه التعرض للصدمة قد ينتج عنه ترى نمو نفسي لدى البعض، ولكن أحيانا الصدمات تنتج اكتئاب، قلق، اضطراب ما بعد الصدمة، مشكلات في العلاقات، تراجع أكاديمي أو وظيفي، أو حتى آثار صحية طويلة المدى، وما ينتج عنها فقط نمو. الحقيقة أن النتيجة ما هي موجودة داخل الحدث نفسه، النتيجة أو المعاناة هي مجرد محرك، النتيجة تحدث للأشخاص المختلفين. على سبيل المثال، الشخص ألف والشخص باء حصلت لهم نفس المعاناة بالضبط، وهي فقدان عزيز. الشخص ألف رح يتأثر وينهار وينكسر ويكتئب، والشخص باء لا، حياخذ وقته وبعدين حيبدأ يتخطى هذه الوفاة ويمشي. هل بإمكاني أجي أقول أن باء أقوى من ألف؟ الحقيقة لا، أنا كذا رح أكون أظلم أشياء مرة كثيرة بألف، رح أظلم ثقافته، وأظلم صلابته، وأظلم نفسيته، وأظلم شخصيته، وأظلم سمات كثيرة فيه، وأظلم طريقته في تلقي خبر المفجع. فنحن ما نقدر نقارن بالمعادلة فقط في علم النفس أنه الألم يساوي قوة. أحياناً الألم يساوي الانكسار، وأحياناً الألم يساوي تراجع، وأحياناً الألم يساوي القوة. طيب، قبل ما ننتقل لأي جانب، المحنة ترى تساعد أحياناً والمعاناة تساعد أحياناً. كيف؟ في عدة آليات نفسية موجودة. أول حاجة اللي هي بناء الكفاءة الذاتية. لما يمر الإنسان بتجربة صعبة ويقدر أنه يتعامل معها، تتكون لديه ترى خبرة داخلية، يصير يعرف أنه هو قادر. فالقوة ما هي في الحدث المؤلم نفسه، القوة في طريقته في التعامل مع هذا الحدث المؤلم. فالإنسان ما يتعلم فقط أن الحياة صعبة، بل يتعلم أنه في مواد وأدوات يتعامل فيها مع صعوبة هذه الحياة. ثانيا، إعادة ترتيب الأولويات. المعاناة ترتب الأولويات، تخليك تعرف وين أولوياتك، أنت وين في هذه الدائرة، أنت وين في هذا القصة. فالمعاناة تعلمك ليش تعيش بهذه الطريقة، وإيش اللي أنت تبغاه، وهل أنت في المسار الصحيح أم لا.

0: المعاناة تكسب المهارات. تقدر المعاناة أنها تعلمك مهارات حل المشكلات، مهارات التفاوض، مهارات طلب المساعدة، مهارات تنظيم الانفعالات، إدارة الموارد. فعشان كذا يخرج الإنسان من أزمة وهو يمتلك قدرات ما كان يعرف أنه يمتلكها. أيضا المعاناة تصنع المعنى. فيكتور فرانكل لما صنع مدرسة العلاج بالمعنى كانت قائمة على إيش هذه المدرسة؟ كانت قائمة على أن الإنسان يصنع من معاناته معنى، وهذا هو الشيء الأساسي. ما يعني المعاناة ما تيجي تقول لك بس إنه هذه التجربة دمرت حياتي. المعاناة أحيانا تقول لك إنه هذه التجربة دمرتني أو آلمتني، لكنها غيرت فهمي لنفسي، غيرت إدراكي للطريقة اللي أنا أفكر فيها. الحدث قد يكون ترى متشابه، لكن العملية النفسية اللاحقة هي المتغيرة والمختلفة. وهنا ما نعني التفكير الإيجابي الساذج بعض الأحيان، ولكن نحاول دمج التجربة داخل قصة حياة بطريقة يستطيع الإنسان الاستمرار بها. فقصصنا مستمعينا ليست متشابهة. وهذا يخليني أطرح سؤال لأذكر بعده بأرقام التواصل. سؤالنا: هل النمو الذي نشعر به بعد الصدمة حقيقي دائما؟ وهذه هي الأرقام.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أسألكم: هل فعلا المعاناة هي السبب الأول لولادة النجاح؟ وأسألكم مجددا: هل النمو الذي نشعر به بعد الصدمة حقيقي دائما؟ تخيلوا معي شخص تعرض لأزمة قبل 5 سنوات، تعرض لأزمة، والأزمة هذه مرة آذته، خلته منهار، خلته متدمر، خلته ما يقدر أنه يتنفس حتى، ويشعر أنه في ألم بقلبه ما هو قادر يفسر هذا الألم. نجي نسأله اليوم نقول: هل أصبحت أقوى بسبب هذه الأزمة؟ راح يقول لك نعم أصبحت أقوى بكثير. لكن السؤال هنا: كيف نعرف أنه أصبح أقوى بسبب الأزمة؟ مرت 5 سنين عليها، هل نحن قسنا قوة النفسية قبل الأزمة؟ الإجابة غالباً بتكون لا. إذن إحنا في هذه القصة نحن نعتمد على ذاكرته وتقييمه الحالي لنفسه، ونسينا حاجة مهمة مرة: إيش صار خلال 5 سنين هذه؟ مين دخل حياته؟ إيش تغير بوظيفته؟ هل أخذ أدوية؟ هل شخص باضطراب آخر؟ هل حصلت له قصص إحنا ما سألنا عنها؟ هنا عندنا مشكلة منهجية مهمة مرة مستمعينا، إن الشعور بأني تغيرت لا يساوي بالضرورة تغير موضوعي قابل للقياس. عشان كذا الباحثين اهتموا مرة في جانبين. ترى الجانب الأول اهتموا بالنمو المدرك اللي أنت تدركه، واهتموا بالنمو الفعلي، هل أنت فعلا نميت أو لا. وفي مراجعات منهجية كثيرة مرة في هذا الموضوع أشارت إلى العلاقة بين أعراض الضغط التالي للصدمة والنمو التالي للصدمة. وجدوا أن الناس يجمعوا بين مستويات مختلفة من الضيق والنمو في الوقت نفسه. فعادي جدا أنك تلاقي واحد متضايق من الصدمة لكن حصل له نمو. فنقدر أننا نقول مثلا: هذه التجربة جعلتني أرى نفسي بطريقة مختلفة وأتعرف على جوانب مختلفة من نفسي. وهذا هو المهم، لأنه لما نجي نسأل أنه هل الصدمة هي اللي خلتك إنسان أحسن، كأني قاعد أحط أي شيء آخر عاش في هذا الإنسان السعيد على جنب وأركز فقط على الصدمة. إذا قلنا أنه الصدمة هي اللي حسنت أداؤه فنحن هنا ظلمنا، وإذا قلنا أن الصدمة ما أثرت فيه أبدا فنحن هنا ظلمنا الصدمة. عشان ما تقولون أني أنا واقفة في صف أنه الصدمات تغير ما تغير، أنا كنت ماخذة وجهة النظر الأخرى.

0: لأنه كلامي قبل شوي كان يقول أنه في أشياء تقول أنه صدمة فعلا تغير وفي أشياء تقول لا. تعرفون الآن أنا الآن أبغى أوريكم الجهة المعارضة فعلا، أنه كان في أبحاث وأدلة وبراهين وأشياء كثيرة تكلمت عن أنه إذا كانت المعاناة تصنع النجاح فيفترض أنه الأشخاص اللي تعرضوا لمحن أكبر تكون نتائج حياتهم أفضل. فقاموا إيش سووا؟ درسوا السكان على نطاق واسع يبغون يشوفون هل فعلا هذا الشيء تغير أو لا. للأسف أنهم لقوا في دراسات كثيرة أنه العكس، لا، لقوا أن اللي تعرضوا لصدمات مش كلهم نجوا، بالعكس لقوا أنه أغلبهم ما نجوا. والدراسات اللي تكلمت عن خبرات الطفولة السلبية تشير إلى ارتباط الشدائد المبكرة بنتائج تعليمية ومهنية أسوأ لاحقا. فنحن دائما نشوف النهايات السعيدة، هل سبق وشفنا نهاية حزينة؟ لا، نهاية الحزينة ينسكت عنها بشكل كبير. وهذا هو الفطرة الإنسانية، أننا نحن نتحيز للأشياء اللي تثبتنا وتثبت جدارتنا وتثبت رغباتنا في الحياة، لكن نسكت ونصمت عن أي شيء يثبت جوانب الضعف الإنساني أو جوانب الإساءة الإنسانية. قبل ما نكمل في أي دراسة راح أذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: في دراسة طولية حديثة استخدمت بيانات أكثر من 10,000 شخص، ارتبطت خبرات الطفولة السلبية بارتفاع احتمالات البطالة والعمل غير المستقر في مرحلة الرشد، وكانت عوامل مثل التحصيل التعليمي والأعراض الاكتئابية من المسارات المهمة التي تفسر جزءا من هذه العلاقات. كما أظهرت دراسات سكانية أن الأطفال الذين تعرضوا لخبرات سلبية كانوا أقل احتمالاً لتحقيق مستويات التحصيل التعليمي المتوقعة. وفي دراسة طولية أخرى على أطفال تعرضوا لسوء معاملة كانت للأسف نتائجهم في الرشد المبكر أسوأ في المتوسط في جوانب تعليمية واقتصادية ونفسية وسلوكية متعددة مقارنة بمن لم يتعرضوا لها. إذن لو أردنا تلخيص الأدلة رح نقول أن المعاناة ليست وصفة موثوقة للنجاح، بل قد تكون عائقا حقيقيا أمامه. والكلام هنا إحنا ما نتكلم من جانب سلبي ونقول إنه هذه المعاناة ونحن لا لازم تهدم، إحنا نتكلم من شكل واقعي. المعاناة قد تبني والمعاناة قد تهدم. إحنا ما نتكلم بشكل قطعي أبداً في الحاجة الإنسانية وفي الحاجات الإنسانية، إحنا دائماً نتحدث بشكل توقعي ونسبي وواقعي. في بشر ينجون وفي بشر لا ينجون، وهذا يخلينا نسأل لماذا ينجح بعض الأشخاص بعد المعاناة وآخرين لا؟ وهذا يخلينا نغير طريقة سؤالنا عنهم، فبدل ما نسأل ما الذي فعلته المعاناة بهم، نسأل ما الذي ساعدهم على التعامل مع المعاناة. فهنا ندخل على مفهوم أساسي مرة لحلقتنا اليوم، وهو مفهوم المرونة النفسية. المرونة لا يعني أن لا تتألم، لا، عادي أنك تتألم وتنهار، ولا تعني أنك بعد وفاة شخص تحبه تذهب إلى العمل في اليوم التالي وكأن شيء لم يحدث، ولا تعني أنك شخص قوي لا يحتاج أحد. المرونة بصورة عامة تشير إلى القدرة على التكيف أو استعادة الأداء في مواجهة الظروف الضاغطة، والأبحاث نفسها تحذر من التعامل معها كصفة بسيطة وثابتة لأن تعريفها وقياسها يختلفون ترى بين الدراسات، وهي نتاج تفاعل عوامل شخصية وبيئية واجتماعية متعددة. والمرونة تراها ما هي شيء موجود كذا في عقولنا أو أجسامنا، أجي أقول أنا عندي في كتفي مرونة نفسية لكن عقلي ما يحتوي.

والمرونة النفسية، أو أنا مرونة النفسية 70% بينما مرونة شخص آخر هي 30%. الحقيقة أن المرونة النفسية تنشأ من عدة عوامل: عوامل اجتماعية، عوامل بيئية، عوامل ثقافية، وعوامل خبرات

0: كانت عنده خلاص اعتياد عليها، فصار يعرف إيش ممكن يسوي لو لقى الطريق مزدحم، من أي طريق آخر يقدر يروح، وإيش يقدر أنه يسلك في المقابل. لكن لو شخص آخر مختلف عنه كان أول مرة يواجه الطريق المزدحم وهو متأخر عن دوامه، قد ينهار، قد يتدمر، قد خلاص توقف سيارته ويبكي في الشارع. الحقيقة أنه الثاني مو لأنه ما عنده مرونة نفسية، الثاني لسه ما تكونت عنده المرونة، لسه ما استوعب أنه الدنيا لا تقدر أنها تمشي، وفي طرق أخرى تقدر أنك تسلكها، وعادي أنك تتأخر في الدوام، عادي أنها تصير أحيانا. الحقيقة أن المرونة النفسية تتغير مع الأيام، بينما في أشخاص ترى يظلون على ما هم عليه، مرونتهم هي كأنهم ما يشعرون أبدا في أي تغير قد يكون. للأسف أنه نحن المرونة النفسية ما عندنا لها مقياس محدد، لكن تقاس بالتجارب. وهنا مستمعينا، بدل ما نسأل هل عانيت، نسأل كيف عانيت. وأذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: سألنا قبل قليل أن السؤال هل عانيت هو، ما هو السؤال قد يكون الصويب، إحنا نسأل كيف عانيت. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم. العافية.
0: يا هلا ومرحبا، من معي؟ الله يعافيك.
3: معك عبد الرحمن.
0: يا أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
3: نعم نعم.
0: أظنك سمعت عنوان حلقة وسمعت تقليبي للصفحات، تفضل يا عبد الرحمن.
3: صحيح، أنا والله حب بس يعني أشارك في الموضوع، يعني موضوع جميل وشيق.
0: قول.
3: يعني من ملاحظاتي الحياتية مثلا أنه الأخوة الفلسطينيين ما شاء الله يعني عندهم من الصلابة النفسية وعندهم من النجاحات اللي حققوها بحياتهم، يعني مما يدل أنه في ارتباط، في علاقة وثيقة ما بين يعني المعاناة اللي هم عاشوا فيها في ظروفهم ومجريات بلدهم وما إلى ذلك، وبين النجاحات اللي استطاعوا أن يحققوها.
0: صحيح.
3: وأيضا من الملاحظات الحياتية الأخرى أن الطفل مثلا اللي بيكون يعني مدلل عادة، يعني ممكن نلاحظ أنه هو أقل قدرة على تحمل بالمسؤولية بالمستقبل، وفرق كبير بينه وبين الطفل اللي خاض تجارب حياتية في يعني عمل مثلا هو صغير اضطر انه يعني ينخرط في مجالات مع الكبار وما الى ذلك، فايضا بتولد عنده صلابة نفسية بتكون واضحة من خلال يعني سلوكياته وتصرفاته وما الى ذلك. يعني حبيت بس اني يعني اشوف رأي حضرتك في
0: انا ابغى رأيك انت. انت الآن عبد الرحمن كلامك لا غبار عليه ورح أعلق عليه. أنت هل فعلا لما مرت عليك معاناة أيا كانت حتى لو بسيطة غيرت فيك ولا لا؟ دمرت فيك شيء؟ من أي ناحية قول لي.
3: أكيد، يعني المعاناة خلت عندي استيعاب أكبر لواقع الحياة، خلت عندي استيعاب أكبر يعني القدرة على التعامل مع الظروف يعني الحياتية، مثلا لما مثلا أنحط بمواقف ضغط بمجال عملي، بمجال حياتي المهنية، بمجال حيكون عندي ردود أفعال أسرع وأفضل بكثير فيما لو يعني ولدت عندي على أقل ما يقال تجربة، عن أني مثلا أخذ الأمور يعني كذا من لما ولدت سهلة وتعامل معها بسيط أو من ذلك، ما كنت أتوقع أني أقدر أتعامل مع هذه المجريات بنفس المرونة والقوة.
0: الله نعم. عبد الرحمن أعجبني مصطلحك للتجربة، لأن هي فعلا المعاناة شكل من أشكال التجارب، مش كلها سعيدة. شكرا يا عبد الرحمن، وحأعلق على مداخلتك. شكرا.
3: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
0: أعجبني مرة مصطلح أنه المعاناة ولدت عندي تجربة. الحقيقة

الحقيقة مستمعينا أنه المعاناة شكل من أشكال التجارب، ومش كل التجارب بتخليك دائما سعيد ومبسوط وتشعر أنك تملك الدنيا. في بعض التجارب تؤلمك وترهقك، وبعضها الآخر يبنيك، وبعضها الآخر يبقى معك، وبعضها الآخر ما يمديك أنك تستخدمه الآن، لكن كأنك يعني تدخره لأيام قادمة. الحقيقة وهذه نقطة لفت انتباهنا لها عبد الرحمن، أنه الشعوب التي تولدت على المعاناة أو عاشت المعاناة ورثوا الصدمة، وورثت هذه معهم مع الصدمة الصلابة أحيانا لمواجهة الصدمات. فلما يكون شخص عاش في ظروف حرب أو عاش في مشكلات جسيمة في حياته، يصير عنده ضغط ما بعد الصدمة ونمو ما بعد الصدمة يمشون مع بعض. فوقتها إيش بيصير؟ يصير عنده آلات تكيفية. نحن كبني آدمين نتكيف، تكيفه يكون دائما في المواجهة، مقدرته على المواجهة، مقدرته على التحدي الضغط، مقدرته على البقاء. فهنا تشتغل غريزة البقاء. فالتكيف من بعد الصدمات والضغوط هو شكل من أشكال غريزة البقاء. عشان كده تلاقون أن الشعوب اللي رفهت تختلف عن الشعوب اللي عانت مثلا من صدمات حضارية، تختلف عن الشعوب اللي عانت من صدمات حروب، تختلف عن الشعوب اللي عانت من صدمات تهجير وهكذا. ما ينفع أجي أقول هذول أقوى أو هذول أضعف، إحنا نقول ظروفهم مختلفة، أطباعهم مختلفة، الحياة اللي نشأوا عليها مختلفة، وورثوا أشياء أو أشكال أو عادات وحتى أفكار مختلفة. لعلنا سألنا أنه هل نقدر نستبدل سؤال هل عانيت بسؤال كيف عانيت، ونجيب أنه ليست كل المعاناة متساوية. في فرق ما بين تحدي صعب لكن توجد حولك شبكة دعم، وبين صدمة مستمرة وأنت وحيد. في فرق ما بين فشل مشروع وما بين سنوات من العنف والإهمال، وفي فرق ما بين ضغوط تتناسب نسبيا مع قدرات الإنسان وأحداث تتجاوز موارد النفسية والاجتماعية بصورة كبيرة. هذا يفسر لنا أنه ما نقدر أننا نستخدم عبارة المعاناة تقوي الإنسان، لأنه هذه العبارة قد تفيد أحيانا لكنها قد تفعل العكس تماما في أحيان أخرى. لأنه البشر بطبعهم ما هم واحد، هذولا يختلفون بالتنشئة والبيئة والفكر والاعتقاد وكل حاجة، وهذولا مختلفين تماما. فإني أضع قاعدة واحدة على كل البشر هي قاعدة ظالمة. وهذا دليل أني أجي أقول دائما، أقول مش كل البشر يملكون الإنسانية، فالإنسانية مفهوم واسع ويحمل أفكار نبيلة وأفكار حتى أحيانا مش نبيلة، لكن في بشر ما يحملون نطاق الإنسانية، فليس كل إنسان في داخله إنسانية، فما بالكم بالمعاناة. ليس كل من عانى أصبح أقوى. وهذا يحولنا للمشكلة الأخلاقية في تمجيد المعاناة. الحقيقة أن هناك جانب نفسي واجتماعي مهم جدا. فلما نقول لشخص صدقني هذا كله سيجعلك أقوى، نحن نعتقد بشكل لا شعوري أننا نواسيه، لكن في الحقيقة نحن نعطي الألم وعد لا نستطيع ضمان هذا الوعد. يعني لا يوجد قانون نفسي يقول أن كل خسارة ستتحول إلى حكمة، ولا أن كل صدمة رح تصنع منك إنسان أفضل، ولا أن كل فشل هو خطوة ضرورية للنجاح. قد يكون فشلك ما يعني نجاحك بهذا المكان، قد يعني نجاحك في مكان آخر، لكن هل هو ضروري للنجاح؟ أحياناً الفشل مجرد فشل، والخسارة مجرد خسارة، والإنسان أحياناً يحتاج لسنوات طويلة يتعامل مع حدث أو أثار الحدث اللي صار. وعشان كذا من الخطير أن نحول مفهوم النمو ما بعد الصدمة إلى واجب، يجب أن تخرج من أزمتك أفضل، لازم تكون أحسن. لا، يكفيك أحياناً عزيزي المستمع أنك تخرج من هذه الأزمة. وهذا ينقلنا إلى الوعود على سعة. أنا عندي مصطلح دائماً أستخدمه وأحبه، أقول أنا أحب وعود، يعني وعود السعة. الإنسان اللي يكون جالس على سعة ويعد، أو الإنسان اللي يكون جالس على سعة وينظر، أو الإنسان اللي يكون جالس على سعة ويعتقد أو يتخيل. الحقيقة أنه من السهل مرة أني على سعة أنصحك أنك تخرج من معاناتك أفضل، لكن دائماً

0: قال ما يعرف حقيقة المعاناة إلا الأشخاص اللي داخلها. وذكركم مستمعينا أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115 100 100، ومعنا اتصال جديد نقول ألو.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، مساء النور، من معي؟
1: نبيل معك.
0: أهلا يا نبيل، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
1: صحيح.
0: تفضل يا نبيل.
1: أنا حاب أحكي في نقطتين. أولا بأكد أنه تمجيد المعاناة مش شغلة محمودة، وزي ما حكيتي سارة أنه يعني أنت ما بتقدر تعطي وعد للي بيمر بالمعاناة إيش بده يصير بعدين. فتمجيد المعاناة أنا بالتأكيد بأكد رأيي أنه ضدها، بالعكس تماما، يعني ليس شرطا لشيء. هذا من ناحية. من ناحية تانية، طب ما هو برضو المعاناة كلمة عامة، يعني ممكن تحديدها أو توصيفها. يعني هل المعاناة الاقتصادية تشبه المعاناة العنف أو التعنيف؟ أنا بتوقع أنهم كل واحد باتجاه تاني، وإن كانوا التنين بيحملوا كلمة معاناة.
0: صحيح صحيح نبيل، أتفق معك. تقدر تكمل، تفضل.
1: ألو.
0: أي أسمعك، تسمعني؟
1: أيوة أنا سامعك. نعم.
0: أي أقول صحيح، أتفق معك، تقدر تكمل.
1: أيوة، يعني هذا هو اللي كنت حابب يعني أحكي فيه. يعني كمان إنه المعاناة مختلفة، يعني هي كلمة لكن
0: أبعادها مختلفة، طريقتها مختلفة. طب خليني أسألك سؤال.
1: مختلفة. يعني
0: خليني أسألك سؤال. لنفرض أن عندنا واحد اسمه أحمد واحد اسمه خالد. طيب أحمد خسر مثلا 1,000,000 ريال وهو بحساب ما في 1,000,000 ريال، وخالد خسر 1,000,000 ريال وهو في حسابه 7,000,000 ريال. هل تتوقع أنه صدمة أحمد أو خالد حتكون متساوية، ولا أنت هنا تأكد كلامك أنه لا؟
1: المنطق بقول أنه لا، مش لازم تكون متساوية أبدا،
0: مع أنهم نفس الخسارة. هاي 1,000,000 وهنا 1,000,000،
1: هاي 1,000,000 هاي 1,000,000 صحيح، ولكن لما تفقد كل ما تملك غير لما تفقد 10% ما تملك.
0: الله عليك الله عليك، شكرا شكرا شكرا يا نبيل.
1: عفوا.
0: تعجبني مداخلات نبيل، فأنا كنت أنتظر العبارة الأخيرة اللي أن تفقد كل ما تملك يختلف عن أنك تفقد 10% مما تملك. هذا حتى ترى في نطاق المعاناة عموما. إحنا يعني لفت انتباهي نبيل لحاجة فعلية حقيقية، المعاناة تعريفها واسع وما هو متشابه أبدا، والمعاناة عندي قد تكون ما هي معاناة عندك، لكن آثار المعاناة نفسها ما يتساوى. أحمد وخالد كلهم خسروا، هذا 1,000,000 وهذا 1,000,000، بس هذا خسر كل ما يملك، وهذا ما خسر إلا بس 1,000,000، بقي له 6,000,000 وممكن أنه يعوضها بعدين. الحقيقة أنه دائما من السهل علينا التنظير خارج المعاناة. من داخل المعاناة أنت اللي تتألم، أنت اللي كذا، أنا جاية من برا بأنظر عليك وأجي أقول لك والله ما ينفع، لا لا لا لازم تقوى عشان نفسك، لازم كذا. الكلام هذا اللي أنا أسميه اللي على سعة للأسف أنه موجود، ويمجد المعاناة ويعطيها أبعاد أكبر من أبعادها وتصورات أكبر من صورتها للأسف. لكن أنقلوا عن نبيل أن تفقد كل ما تملك أسوأ من أنك تفقد 10% مما تملك. أذكركم مستمعينا بأن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115 100 100، أو الإرسال عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. لعلنا ننتقل إلى تقرير نسمعه مع بعض، والتقرير يخلينا نسأل هل فعلا ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى؟
2: بالأدلة والبراهين،
3: هل فعلا ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى؟ في عام 2010 نشر الباحث مارك سيري وزملائه دراسة في مجلة علم النفس الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، وتابعوا فيها أكثر من 2,000 شخص على مدى عدة سنوات لدراسة العلاقة بين الشدائد التي مر بها الإنسان خلال حياته وبين صحته النفسية وقدرته على مواجهة الضغوط. والمثير أن النتائج لم تكن كلما عانيت

0: أكثر أصبحت أقوى. بل وجد الباحثون أن وجود قدر محدود من الشدائد السابقة ارتبط بنتائج نفسية أفضل مقارنة بالتعرض لمستويات مرتفعة من الشدائد. بل وفي بعض المؤشرات مقارنة بعدم التعرض للشدائد تقريبا، كما كان أصحاب التجارب المحدودة مع الشدائد أقل تأثرا نسبيا عندما واجهوا أحداثا ضاغطة جديدة. لكن هل يعني ذلك أن الإنسان يحتاج إلى المعاناة حتى ينمو؟ هنا تأتي مراجعة علمية أوسع نشرت عام 2019 في مجلة النشرة النفسية. حلل فيها الباحثون 122 دراسة طويلة شملت ما يقارب 98 ألف شخص، وكان سؤالهم واضحا: هل يتطلب النمو معاناة؟ وجد الباحثون أن بعض جوانب النمو النفسي مثل ارتفاع تقدير الذات وتحسن العلاقات الإيجابية وزيادة الشعور بالتمكن يمكن أن تظهر بعد أحداث الحياة الصعبة، لكنها ظهرت أيضا بعد أحداث الحياة الإيجابية. ولم يجد الباحثون دليلا عاما قويا يسمح لنا بالقول إن المعاناة شرط ضروري لكي ينمو الإنسان. إذن الأدلة لا تقول إن الألم يصنع النجاح، ولا تقول إن كل معاناة تجعل الإنسان أقوى، بل تعطينا إجابة أكثر دقة. قد يرتبط المرور بقدر محتمل من الشدائد لدى بعض الأشخاص بتطور قدر أكبر من المرونة النفسية، لكن المعاناة الشديدة أو المتكررة ليست طريقا مضمونا إلى القوة، والنمو النفسي لا يحتاج بضرورة إلى الألم. بمعنى آخر، قد ينمو الإنسان بعد المعاناة، لكن هذا لا يعني أنه نما بسببها.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب، ماذا تعني لنا هذه النتائج نفسياً؟ هذه النتائج لا تقول أن الإنسان يحتاج إلى معاناة حتى يصبح قوي، إنما تقول أن التعامل الناجح مع قدر محتمل من الصعوبات قد يمنح الإنسان خبرة نفسية يستفيد منها لاحقا. تخيلوا شخصين يواجهون أول فشل كبير في حياتهم. الأول لم يسبق له أن واجه موقف مشابه، ولذلك قد يشعر لحظة بأنه هذا الفشل كارثي وأنه لا يعرف كيف يتعامل معه. أما الثاني فقد سبق أن واجه صعوبة وتعلم منها وتألم وحاول وتكيف معها ثم تجاوزها. عندما يواجه مشكلة جديدة فهو لا يبدأ ترى من الصفر، لديه تجربة سابقة. التجربة هذه تخليه يقول سبق أن مررت بشيء صعب وعرفت كيف أتعامل معه، وهنا تتطور المرونة النفسية والشعور بالقدرة على المواجهة. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، أهلا وسهلا، من معي؟
3: السلام عليكم دكتورة.
2: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا،
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله، من معي؟
3: معك عمر.
2: تفضل يا عمر، سمعت عنواننا صحيح؟
3: عشان كده خبيت أشارك، عندي تجربة شخصية.
2: يلا يا عمر، نحن مبسوطين.
3: ألو،
2: نسمعك يا عمر، تسمعنا؟
3: اي والله، شوف، هي المعاناة الواحد بس لا يستسلم، الحياة كلها معاناة، ما احد مرتاح فيها
2: صحيح
3: ابدا ابدا، بس كونك تستسلم هذا الخطأ.
2: صحيح صحيح.
3: يعني انا الان لي 9 سنين معاني بس ماني مستسلم. يعني
2: بسم الله عليك، حابب تشاركنا ايش معاناتك ولا ما انت بحابب؟
3: والله ودي اذا تسمعيني. زميلي
2: تفضل، يلا كلنا مبسوطين.
3: الله يكرمك. أنا لي ظروف حصلت من 9 سنين وما أنا مستسلم، يعني في معاناة وفي تعب وفي كذا، ما يعني لي بنت حتى ما شفتها والله من 9 سنين، ولاني قادر أروح أشوفهم ولاني قادر أجي بسبب المعاناة، بس في النهاية سلمت خلاص. إيش أن أنا أحاول أوصل لهم العيش الكريم بالحياة بالحد الأدنى.
2: يا الله،
3: الواحد ما يستسلم.
2: الحمد لله الحمد لله، شكرا.
3: الواحد ما يستسلم.
2: شكرا
3: لك. يعني هي ضغوط وبنتي في الحياة. صحيح. بس الواحد أهم شيء يكون عنده الأمل وعنده العزيمة إنه في اللحظة حتنفرق. ما دام أنت بتعمل.

0: خذوا هذا هذا مفرج.
1: الله عليك، والله حقيقة شوف أنا ما نقدر
0: أقسم
1: نعطيك
0: بالله يا دكتورة، هي بنت 7 سنين وأنا ما شفتها لأن في الصف الرابع، بسبب أن علي مبلغ 25 ألف تكلفة أن أنا أروح أشوفهم. بس بفكر يعني أنا ما عندي وظيفة ثابت، اللي أوفره للأكل والشرب ما في خلاص، في متأكد هتنفرش.
1: شكرا يا
0: هذه الفكرة.
1: شكرا
0: في اللي مريض وفي اللي معاني وفي اللي تعبان، الناس كلها لها ظروف، بس أهم شيء أنك ما تستسلم.
1: شكرا يا عمر أنك هذه كانت يعني نصيحتك. شكرا يا عمر أنك على الرغم من معاناتك قلت أنكم لا تستسلمون، أنا ما استسلمت. شكرا يا عمر على أنك شاركتنا هذا الألم اللي أنا ما أقدر أعطيك وعود أنه ينتهي بطريقة ما أو بشكل ما، لكن أنا أعرف أنه بيوم ما قد يعني تتجاوز بأي طريقة كانت. يا رب يا عمر. شكرا يا عمر. لعلي تذكرت البيت اللي كان يقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذه النقطة اللي كان يعني نتحدث عنها، أنه المعاناة ترى ما تتعاكس مع وجود الأمل. الأمل هو شيء موجود فينا نعيش فيه ويعيش فينا، نكمل معاه ويكمل معانا، كأننا نستخدم الأمل كمواساة نواسي نفسنا فيه، لأنه ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لازم نعيش، لازم أننا يكون عندنا هذا الأمل، حتى أحيانا نضطر بشكل أو بآخر أن نضع الأمل فقط كشغف أننا نكمل. الآمال هي اللي ما لها أحجام، زيها زي الأحلام، والآمال هي اللي تخلينا قادرين دائما على أننا نواجه الحياة مجددا، ما نقف عند أول سقطة. الحقيقة مستمعينا أنه هذا ينقلنا إلى قصة شعبية ناس كثير يحبونها، وهي قصة الناجح المتألم. القصة هذه ترى تخدعنا أحيانا. لنفترض مستمعينا أنه أنت عندك 100 طفل عاشوا ظروف شديدة الصعوبة، كبروا، واحد منهم صار رجل أعمال عالمي وله مقالات، ورح نقدر وقتها نصنع عنه فيلم. يبدأ الفيلم، ولد في ظروف قاسية، بعدين نربط الفقر والنجاح وكأنه خط مستقيم، فقر مع كفاح مع نجاح، كذا كأنه خط واحد. لكن 99 اللي ما نجحوا ليش ما سوينا عنهم فيلم؟ ممكن بعضهم انسحب من التعليم لأنه ما كان عنده المادة اللي تكفيه إنه يشتري الكتاب الفلاني. ممكن بعضهم عانوا من اضطرابات نفسية ومشكلات متعلقة بالإدمان. ممكن بعضهم واجهوا مشكلات صحية لكن ما كان عندهم مبلغ يشترون فيه شاش، أو ما كان عندهم مبلغ يشترون فيه لصق جروح. بعضهم عاش حياة عادية لكن ما نجح نجاح الشخص اللي صار ولد معهم في ظروف قاسية. إحنا كأننا نظرنا إلى الناجي فقط واستنتجنا أن المعاناة صنعت النجاح، أما إذا نظرنا للمجموعة كلها راح نكتشف أنه هذا الشخص نجح على الرغم من أنه كان عنده عامل يقلل احتمالات نجاحه أصلا. وهذه نقطة مختلفة، أنا لما أنظر للناجحين فقط أنه اللي يعانون هم اللي ينجحون، فأنا هنا قاعد أظلم الأشخاص اللي نجحوا من غير ما عانوا، وكأني قاعد أقلل من نجاحاتهم. وأنظر للأشخاص اللي عانوا وما نجحوا كأني قاعدة أقلل أيضا من وجودهم، اللي شوف كيف الناجحين نجحوا أنت ليش ما تنجح. للأمانة هذا يحولنا إلى مزايدة أخلاقية بين وقت وآخر، ويخلينا بين فترة وفترة نصر على تمجيد المعاناة، لأنه هذا التمجيد في بعض الأحيان يعطينا شعور بأنه العالم آمن وعادل، لأنه الأمان هو احتياج إنساني، والرغبة بالعدل هي رغبة إنسانية قديمة مرة. كل ألم رح ينتج لنا عنه شيء جميل، بناء على كذا أنه حيكون الألم الأسهل. خسرت راح تتعلم، فشلت راح تنجح لاحقا، تعرضت للظلم راح تصير أقوى. لكن الحياة ما هي دائما بهذه الهندسة الجميلة والواضحة، أحيانا يتعلم الإنسان من الألم، وأحيانا يحتاج إلى التعافي من الألم وما راح يتعلم منه، والفرق ما بينهم كبير. وهذا يخلينا نطرح السؤال الأخير والأهم في هذه الحلقة، إن ما نسأل هل عانيت، نحن نسأل ماذا حدث بعد المعاناة. هل كان لديك دعم اجتماعي؟ هل قدرت تفهم اللي صار؟ هل امتلكت موارد مادية ونفسية تساعدك؟ هل كان لديك شخص تقدر أنك تتكلم معه؟ هل حصلت على علاج لما احتجته؟ وهل قدرت أنك تستعيد الشعور بالسعادة؟

0: السيطرة؟ هل وجدت معنى لتجربتك؟ هنا رح يكون النجاح نتيجة شبكة معقدة من العوامل وليس نتيجة الألم وحده. خلاصة الحلقة، ما نسأل هل يخرج النجاح من قلب المعاناة؟ لأنه نعم يمكن أن يخرج عادي، لكن هل يحتاج النجاح إلى المعاناة؟ لأن الإجابة حتما راح تكون لا. وهل المعاناة تصنع الإنسان أقوى دائما؟ الأدلة لا تقول هذا. وهنا نطرح سؤال أيضا، هل بعض الأشخاص ينمون بعد المعاناة وبعضهم يتعافون وبعضهم لا؟ الحقيقة أن إيه، يختلفون الأشخاص ما بين شخص وآخر، وأن الأشخاص ما هم يتشابهون أبدا، وما بينهم استثناءات حقيقية. بدل ما نقول أن المعاناة تصنع النجاح، نقدر أننا نقول أن الإنسان قادر أحيانا على صناعة شيء ذا قيمة من معاناته. وهنا نعيد الفضل إلى صاحب المعاناة وليس إلى المعاناة، لأن الألم ليس هو البطل، بينما البطل الحقيقي في المعاناة اللي واجهها. مستمعينا، إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
8: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
9: لا تدخل هنا من غير استئذان.
10: الموت بيدخل من غير استئذان.
8: وهل الأبطال يشبهوننا؟
11: أرجو يا فلاح أرجو.
8: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
12: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع إبليس.
8: سايكو دراما،
13: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافي.
14: وش فيك وأنا مكس من العالي؟
8: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
17: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
8: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
18: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
8: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
19: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر.

0: عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
2: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
5: وأقلام الصحفيين.
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
15: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت مصادر العربية بتعزيزات وتحركات عسكرية للقوات المسلحة اليمنية في محافظة البيضاء. وفي محافظة مأرب أحبطت القوات المسلحة محاولتي تسلل لميليشيا الحوثي إلى مواقعها في الجبهتين الغربية والجنوبية. واستهدفت المدفعية والطيران المسير تجمعات حوثية حاولت التقدم نحو مواقع القوات المسلحة دون معلومات عن حجم الخسائر. أعلنت 7 تنظيمات مسلحة معارضة في إثيوبيا تشكيل تحالف بهدف الإطاحة بالحكومة الفيدرالية بقيادة أبي أحمد وتسهيل إقامة حكومة انتقالية. قال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي إن التحالف يوحد عدة جماعات مسلحة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإثيوبية. كشفت مصادر عسكرية للعربية أن الجيش السوداني نفذ عملية نوعية على الطريق الرابط بين كادوغلي والدلنج. وأضافت المصادر أن العملية استهدفت توسيع الدائرة الأمنية وقطع الطريق أمام تحركات القوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، مشيرة إلى سيطرة الجيش على 3 دبابات و10 سيارات قتالية تابعة لقوات الدعم. بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الدوما الروسي 55.57%، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في انتخابات عام 2003 وفق وكالة تاس. في المقابل اتهمت موسكو كييف بتصعيد هجماتها لعرقلة الانتخابات، وقالت الخارجية الروسية إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في القصف لاستهداف المناطق التي تجرى فيها الانتخابات. وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس نتائج الانتخابات في ولاية برلين وأخرى في شمال شرق ألمانيا، وصفها بالكارثية بعد مكاسب حققها حزب البديل من أجل ألمانيا وحلوله ثانيا في برلين. قال ميرتس

إن الأيام الجيدة ولت نافيا تنحيه عن منصبه مستشارا ولا عن قيادة حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي. أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن دويل انفجارات قرب مطار إربيل ناجم عن تدريبات عسكرية وأنشطة أمنية ولا يشكل أي خطر. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة فجر ذخائر في المنطقة بتزامن مع اقتراب انسحاب قواته بحلول 30 من سبتمبر. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. في ظل تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية قيام إيران ببناء تحصينات دفاعية بموقع جبل الفأس وتعزيزات إضافية بمنشأة طلقان 2 القريب من برشين أو داخل مجمع برشين. يقول رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إيران وضعت أمريكا في مأزق استراتيجي وباتت عالقة بين مساري التفاوض والحرب. وهنا نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. إذا كانت إيران تضع حاليا أمريكا في وضع محرج كما يقول بعض السياسيون الإيرانيين، فما الهدف الأساسي من كل هذه التحصينات في محيط موقع طلقان 2 ومنشأة جبل الفأس، أو موقع جبل الفأس ومنشأة طلقان 2 في مجمع برشين؟ هل هناك مخاوف معينة من عودة الحرب؟ هذا أولا. وثانيا، عندما ندقق في الصور، وبعد قليل سنكون بالصور والفيديوهات، لما ندقق في الصور سنتابع بأن في محيط هذه المنشآت أو هذه المواقع هناك تحصينات عبارة على سواتر خرسانية. فهل هناك مخاوف من غزو بري؟ ما هي الحسابات الأمريكية تجاه كل هذه التطورات؟ وما هي حسابات إسرائيل كذلك؟ ما مدى دقة التحذيرات الإسرائيلية؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات، نحاول فهم على الأقل ما يمكن فهمه من هذه التصريحات وهذه الإجراءات الجديدة مع ضيوفنا الأفاضل الأستاذ مسعود الفك مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، كذلك نرحب بمستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، معنا الدكتور إحسان الشمري رئيس

0: مركز التفكير السياسي العراقي والعميد طيار متقاعد فيصل حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم المراد أو الهدف الحقيقي من وراء هذه التطورات المتسارعة. فاسمحوا لي بداية أن نبقى مع هذه الصور. نتحدث عن موقعين بالتحديد، نتحدث عن طلقان اثنين، نتحدث عن جبل الفأس. منشأة طلقان اثنين التي سنتابع صورها وكذلك ما وفرته حديثا صور الأقمار الصناعية لنفهم سرعة أو محاولة إيران التسريع بهذه الإجراءات. هذه المنشأة هي داخل مجمع بارشين مشاهدينا، والتقرير كان نشره معهد العلوم والأمن الدولي مقره واشنطن وكان بتاريخ 17 سبتمبر 2026. أكد هذا التقرير أن إيران تعيد بناء منشأة طلقان اثنين بوتيرة متسارعة منذ يونيو الماضي. تضمن التقرير صورا بالأقمار الصناعية من شركة فانتور تكنولوجيز بتاريخ 13 سبتمبر 2026 وتظهر مراحل إعادة بناء. هذه هي الصور التي تظهر مراحل إعادة بناء المنشأة النووية الواقعة داخل مجمع برشين العسكري. تبرز هذه الصور كما نتابع مشاهدينا بوضوح عملية إجراء تمويه إيرانية بمحاولة تعطيل مدخل المنشأة بإخفاء نشاط إعادة البناء على الأقمار الصناعية والمراقبة الجوية. ووفق هذه الصور يمكن كذلك رؤية نشاط كبير في جميع أنحاء الموقع من شاحنات التفريغ وجرافات ومضخات الخرسانة والرافعات وغيرها. كما أقامت إيران أغطية خرسانية ضخمة فوق الفتحات الناتجة عن القصف الأمريكي في شهر مارس. هذا فيما يخص طلقان الاثنين. فيما يخص منشأة جبل الفأس، هي تقع بمحافظة أصفهان، وتظهر هذه الصور التي نتابعها مشاهدينا من نفس المعهد بنفس التاريخ تم نشرها، ولكنها التقطت في 11 من سبتمبر إقامة إيران بعض السواتر الترابية الإضافية فوق مداخل أنفاق المنشأة الغربية منها أساسا لتحصينها من أي قصف جوي. يوضح المعهد أن إيران تحتفظ بمعدات ومواد عالية القيمة في المنشأة، لكنها تتعامل بحذر مع عملية الرصد النشطة من قبل الاستخبارات الأمريكية مع ترسيخ واقع جديد منذ أوائل شهر أغسطس الماضي وفي مجمع نطنز النووي المجاور. كذلك تظهر كما نتابع على هذه الصور، تظهر صور الأقمار الصناعية إقامة إيران سواتر ترابية منشآت للدفاع السلبي في مواقع متعددة داخل المجمع وتحديدا في مناطق حيوية قد تستخدمها واشنطن أو إسرائيل لإنزال قوات فيها. وهنا يطرح السؤال الأساسي، هل إيران تتخوف من أي عملية إنزال، خاصة وأن هذه الصور هي تبرز بأن هناك سواتر ترابية تعتمد إيران التسريع استطراق ده في إنجازها وفي تثبيتها كذلك. بحسب قراءة حضرتك، ما الهدف الأساسي من هذه الإجراءات اللي تحاول إيران أن تسرع فيها في هذا التوقيت الحساس؟
1: طبعا إيران تدرك أن الموضوع النووي ضروري أن يبحث من قبل الرئيس الأمريكي في الفترة الانتخابية، لأنه بدأ هذه الحرب على أساس أن الأولوية هي للمسألة النووية، وهو يكرر أن لا مجال لإعطاء إيران الفرصة لامتلاك السلاح النووي. إذن هي إيران تستبق ما في ذهن دونالد ترامب. دونالد ترامب يتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي ذهنه طرح هذا الموضوع بقوة، لأنه يريد حشد
0: لخدمة الانتخابات النصفية.
1: لا، وأيضا طبعا لخدمة الانتخابات النصفية بدون شك، ولكن أيضا للمناسبة لحشد كل ما يمكن الدعم. من الدعم حتى بما في ذلك. وطبعا الموقف الصيني والروسي يختلف. الصين تأخذ بكل التفاصيل نحو إيران، هناك اختلاف، ولكن في مسألة عدم الموافقة على امتلاك إيران السلاح النووي ليس هناك أي اختلاف، لأن المبدأ بحد ذاته متفقون جميعهم عليه، إنما الشيطان في التفاصيل كما تعرفين زميلتي. وبالتالي أعتقد أن ما يحدث اليوم، إيران تقدم لدونالد ترامب ذريعة ليتحدث في هذا الموضوع أو ليأخذ إجراءات، لأن هناك في إيران من يريد استدعاء عمليات عسكرية، من يريد أن تكون هناك حرب من نوع أو آخر حماية لهذه الأطراف بما فيها الحرس الثوري الحاكم في طهران.
0: تستدعي الحرب بمعنى أن هناك أطراف في الداخل الإيراني تدفع بعودة الحرب.
1: نعم. هذا ما رأيك؟ لأنهم

0: يريدون باختصار لأنهم لن إيران لن توافق على ما هو مطلوب منها نوويا بالذات. نتحدث عن الأمور الأخرى لاحقا. نوويا لن توافق وبالتالي هي تستبق الأمور، والحرس الثوري يريد أن يبقى في يعني في الواجهة
1: على صدة الحكم على الأقل في الداخل الإيراني. دكتور مرعي
2: شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أن هذه التحصينات التي تجريها إيران لها عدة سيناريوهات. الأول هو منع أي إنزال أمريكي ممكن أن يحقق انتصارا لترامب، خصوصا ما قبل الانتخابات النصفية، هذا أولا. الأمر الآخر هو جزء من عملية المناورة، يعني فيما يبدو بأن إيران حينما تركز على طلقان اثنين أو حتى نطنز أو جبل الفاس يبدو بأن لديها مسارا آخر أمنيا عسكريا. الأمر الثالث أنا أعتقد ما بعد فقدان إيران لورقة هرمز، يعني وأيضا دخول
1: أعتقد فقدت إيران ورقة هرمز
2: يعني بشكل كبير جدا، يعني سبب في ذلك هو يعني مستوى تدفق النفط الذي يحدث. نعم لم يصل إلى ذلك المستوى الذي وصلت إليه يعني من ناحية
1: يعد بشكل عادي يعني.
2: نعم ليس عاديا، لكن يعني بحسب الخطاب الإيراني من أنه مسيطر على هرمز، لكن طبيعة تدفقات النفط تشير على أن إيران فقدت هذه الورقة، وبالتالي هي بحاجة إلى ورقة جديدة. وعمليات الاشتغال في هذه المواقع أنا أعتقد تقدم لإيران ورقة تفاوض جديدة، يعني جزء من المساومة أو ابتزاز إلى ترامب أو حتى إلى المجتمع الدولي من أننا سنعود إلى
1: أي هدف بنفس الهدف اللي ذكرته أستاذ رغدة، بأن هناك محاولة في الداخل الإيراني لإعادة ترتيب الأوراق للدفع بجولة جديدة من الحرب باستفزاز الجانب الأمريكي، أو أن هناك أهدافا أخرى.
2: أعتقد أن الأمرين معا بالتحديد، يعني إيران تتوقع أن يكون هناك هجوم، لكن إيران في ذات الوقت حتى الحرس الثوري يعني فيما يبدو في ظل الانقسام لا يرغب بأن يكون هو المبادر، ولذلك هم يحاولوا قدر المستطاع حينما تلوح إدارة الرئيس ترامب بقضية الضربة العسكرية مثل ما نلاحظ التصريحات الأخيرة، أيضا إيران تلوح في نفس الوقت بأن لديها القدرة على الرد العسكري، يعني خصوصا تصريحات الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء أشار على أننا استعداد تام، لكن في ذات الوقت هي ممكن أن تقدم ورقة تنازل إلى ترامب إذا ما اختار مسار التفاوض.
1: خليني ألتقط بعض النقاط أنقلها الأستاذ مسعود ونجمع كل النقاط الأخرى ونتأكد من مدى دقتها معك سيد العميد بعد قليل من ناحية تقنية خاصة لنفهم مراد، ولكن بعض النقاط الحقيقة لفتتني أستاذ مسعود، وكونك خبير في الشأن الإيراني من مدى دقة إمكانية أن تكون إيران من مصلحتها في هذه المرحلة أن تستدعي الولايات المتحدة الأمريكية لجولة جديدة من الحرب، من مدى دقة خسارة إيران لمضيق هرمز بموضوعية أتحدث وليس بالاتكاء على الجانب الأمريكي الذي يبالغ أحيانا في الفوز أو الجانب الإيراني الذي يبالغ كذلك أحيانا في الانتصار، ومن مدى دقة الانقسام داخل الحرس الثوري؟ أعتقد بأنه سيختلف معك كثيرون دكتور.
3: عندما قلت موضوعية وضعتيني في موقف حرج.
1: بالعكس موضوعية أكثر شيء ممكن يمنعني.
3: نعم بكل موضوعية. أنا أولا نعود إلى هذا الجبل ثم ننتقل إلى هذه المسألة. هذا الجبل له موقع مميز مقارنة بفوردو. فوردو كان ارتفاعه 960 متر، هذا الجبل ارتفاعه 1608 واسمه بالفارسي لا أعرف لماذا ترجم الأسماء عادة لا تترجم، اسمه كولانجازلو لا أعرف لماذا ترجم إلى اللغات الأخرى، يعني فأس كولانجازلو يعني جبل يعني فأس أرض الأثل أو أرض الطرفاء، هكذا اسم الجبل. هذا الجبل طبيعة الجبل هناك من الجرانيت، هذا الجبل يعني ليس مثل جبل فوردو، من الصعوبة بمكان قصف هذا المكان، يعني القصف الجوي لا يغير كثيرا خاصة وأن تحت الجرانيت 100 متر هناك توجد المنشآت، لذا مسألة التدخل العسكري بات ضروريا لإحداث أي تغيير وليس من عبر القصف طبعا.

0: الولايات المتحدة.
1: تقصد عن انزال جوي؟
0: انزال جوي. انزال جوي ضروري وليس احتلال، لأنه الاحتلال الستائر
2: ضروريا الجانب الأمريكي حتى نوضح
0: الجانب الأمريكي، لأنه الأمريكان عندهم تجربة إنقاذ الطيار وإنزال قوات في الأراضي الإيرانية
2: وفي
0: محافظة أصفهان. كل هذه الأمور أعطتهم تجربة، لذا هم لا يميلون إلى القصف. ولكن نعود إلى القضايا الأخرى. مسألة، أنا لا أعتقد بوجود الانقسام داخل الحرس الثوري، لا أعتقد بهذا الشيء. أنا لا أعتقد، لا أنا لا أقول حضرتك بشكل عام، لأنه هي طرحت علي السؤال.
2: أنا حسيت وكأنك قلت بأن هناك انقسام داخل الحرس الثوري فيما يتعلق بعودة
1: الحرس الثوري. لا هو المسيطر، لا يوجد انقسام.
0: أنا حتى لا أعرف بأنه مسألة الحرس الثوري، هناك تركيبة في هذا النظام، شخصية النظام الغائبة، المرشد الأعلى الذي حول غيابه إلى نقطة تركيز في العالم ونسي بأنه ماذا يفعل، كما عملوا في مضيق هرمز والناس نسوا الأنشطة النووية وصاروا يركزوا على على على مضيق هرمز. أعتقد هذه النقطة مهمة للغاية. المرشد هو يتخذ القرار. الحرس الثوري مهما كان قويا، وهو قوي عسكريا وسياسيا وأمنيا، يبقى ذراع المرشد الأعلى اليمنى الضاربة التي يستخدمها. لذا أنا عدة مرات أقول لا يوجد انقسام. البعض يظنون بأنه أنا أمدح النظام، مثلا ليس مدحا ولا ذما بالنظام، أحاول قراءة الواقع. هناك تقسيم أدوار، يوزع هذه الأدوار المرشد الأعلى والآخرين ينفذون، لأنه دستوريا صاحب الصلاحيات المطلقة التي يتخذ القرار. والحرس الثوري لعب 20 سنة في تركيبة الحرس الثوري عندما كان ذراع والده اليمنى.
2: سنعود للجوانب السياسية، ولكن خلينا نجمع كل ما استمعنا له من نقاط. ما مدى دقة القول بأن هناك أهداف عسكرية من وراء كل هذه التحصينات عميد فيصل؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك اختلاف بين الموقعين وهذا واضح. طالقان اثنين في منطقة برشين في الجنوب الشرقي من طهران استهدفت في 11 و12 من مارس، وفي فترة ما بين 24 مارس إلى 1 أبريل استهدافين، وكان في صور واضحة لثلاث فتحات موجودة في المدخل الرئيسي. ولكن بيكيكس أو جبل الفاس لم يتم استهدافه سابقا، هو كان له مدخل ومخرج تم تعزيزه بمدخلين إضافيين ومخرجين إضافيين، فلذلك تم الحديث عنه بعد إيقاف العمليات العسكرية. ما يحدث في بارشين، وأعني بذلك طالقان 2، هي رفع الأنقاض بدأت في مطلع يونيو الماضي وتقريبا انتهت في 7 يوليو بتركيب شبكة الحديدية وصب الخرسانة لتدعيم الباب الرئيسي.
2: خلينا نشوف صور بارشين، خلينا نشوف صور طلقان 2.
3: لكن عندما نتحدث عن بيكيكس الوضع مختلف جدا. بيكيكس هناك إجراءين يعتبرون عمليات دفاعية سلبية. أولا تعزيز الفتحات من خلال الردم الإضافي فوق هذه المداخل والمخارج لزيادة التدعيم في مسألة في حالة وجود هجمة جوية واستهداف جوي. الشيء الثاني هو وضع سواتر ترابية وهيكلية حول الموقع في حالة وجود عربات لإعاقة العربات. فلذلك الإيرانيين في بيك إكس أو
2: جبل فاس،
3: في جبل فاس آسف، وكأنهم يرسلون رسالة فيما لو حدثت عملية برية. والعملية البرية هنا لن يكون هجوم بري واسع، لأن حتى الآن لا يوجد أي دلائل في المنطقة، رغم أن الحشد الأمريكي ما زال متواجد. آخر تحرك كان بداية هذا الأسبوع، غادر سرب F-15 من المنطقة وأحضر F-16 سرب مكانه.
2: هذا ما الذي يعني مغادرة F-15؟
3: لا يعني أي شيء، الطائرات كلها هجومية، لا يعني أي شيء، يعني أن ما زال القوة وما زالت منطقة المسؤولية للقيادة المركزية الأمريكية القوات متواجدة،
2: ولا زال الزخم العسكري،
3: ولا زال الزخم هو نفسه. خصوصا احنا دائما ما ننظر إلى طائرات التزود بالوقود، طائرات التزود بالوقود في أوروبا والشرق الأوسط كانت تفوق 200 تقريبا 24 إلى 240 طائرة، الآن خفضت بمقدار 24%، ولكنها من الطائرات الموجودة في أوروبا. في منطقة الشرق الأوسط دائما ما يوجد ما بين 100 إلى 105 طائرة تزود بالوقود، لذلك ما زالت هناك القدرات العسكرية. ولكن ما الذي من الممكن أن يحدث وخصوصا في جبل الفاس؟ قد نتحدث عن عملية خاصة، قوات خاصة، قوات تتسلل للتأكد ما هو متواجد في داخل هذه المنطقة وتدميره أكثر من عملية الإخراج، لأن عملية الإخراج إحنا لا نتحدث عن قطع صغيرة من الممكن حملها، إذا كان فعل إيراني من المنظم ب 60%

0: تقريبا 450 460 او اقل موجود في هذه المنشأة على عمق 100 متر تحت الجبل.
1: جبل تحت جرانيت
0: الأرض. نعم تحت سطح الارض وليس جرانيت. يعني نتحدث نتحدث عن عمق كبير جدا. فلذلك من الممكن دخول قوة خاصة لتدمير الداخلي للمنطقة. نعم اكثر من عملية الاستخراج.
1: ولكن الاهم الاهم من جبل الفأس هو طالقان 2. لماذا؟ هناك كان مشروع إيراني، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدثت عن هذا المشروع. هذا المشروع كان عسكرة البرنامج النووي الإيراني، اسمه آماد، تم الكشف عنه وتوقف العمل فيه في 2003. ولكن مركز هذا المشروع، مشروع آماد، كان في طالقان 2. هناك نقاط للتفجيرات تحت الضغط، وهي عادة التفجير تحت الضغط هو مرتبط بالبرنامج التفجير النووي العسكري. هذه البرنامج عندما تقوم إيران بالأنشطة في آماد 2، هي تريد، أو في طالقان 2، تريد تبعث رسالة بأننا بإمكاننا أن ننسحب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي و نتجه نحو إنتاج السلاح النووي. هي تريد تبعث رسالة. هذا لا يعني بأن إيران حقا سوف تتجه نحو إنتاج سلاح نووي. لهذا السبب لو سمعنا تصريحات رئيس الوكالة، رئيس شو اسمه، محسن رضائي، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يتحدث بأن فتوى المرشد كانت منع استخدام السلاح النووي، ولكن في المستقبل لا نعرف ما الذي يحصل. وغضنفري في البرلمان اليوم يتحدث عن حق إيران في التجربة النووية. أعتقد إيرانيين يبعثون رسائل من هذا المنطلق.
2: الرسائل الإيرانية المتشددة الآن هي رهان على أن دونالد ترامب لن يجرؤ على القيام بحرب شاملة الآن قبيل الانتخابات النصفية. هذا رهان، رهان بأنه يحاول أن يفاوض ولن يتمكن من أن يقوم بما يسمى بالنيوكليير أوبشن. يتحدث الأمريكيون أولا عن مثلا، يقولون حسب مصدر مقرب جدا من الرئيس الأمريكي، أن ثلاث حلول، يعني الحل السلمي هو تسليم اليورانيوم المخصب. نذكر جميعا كيف كان الحديث عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
3: صحيح.
2: كم كيلوغرام؟
1: 420 كيلو.
2: 420 كيلوغرام. كان ذلك الحديث قبل أشهر
3: عديدة.
2: الآن يعني هذا الحل السلمي بيكون في إقناع إيران بتسليم هذه الكميات، وهذا لن يحصل. كلنا نعرف أن هذا لن يحصل. فإذا الخيار الثاني يكون بالإنزال الذي تفضلت وتحدثت عنه، ولكن هذا الإنزال البري يتطلب الوقت والدقة، وهي فيه الكثير من الخطر،
3: ويتطلب أعتقد تقنية خاصة جدا، لأن عملية سحب المواد النووية ليست بعملية الإنزال العادية اللي يمكن أن يقود.
2: بس استطرادا للفكرة إذا سمحتي، العنصر الثالث أو الخيار الثالث هو ما يسمى بالضربات القصوى القاضية، وهي يعني تعني أن يعني النيوكليير أوبشن، الخيار النووي. يتحدثون بتدمير لهذه المنشآت.
3: هذا مطروح على طاولة الأمريكيين.
2: مطروح في حسب المصادر الأمريكية المطلعة. نعم، أن هناك على الطاولة هذا مطروح، لأنه يقولون لا تسامح مع الموضوع النووي.
3: خليني أستفسر أكثر مع ما تقوليه ست راغدة. هل مطروح على طاولة الأمريكيين بأنه يتم استدعاء ذاكرتنا بخصوص ما حدث طيلة 12 يوم، تذكري 12 يوم اللي ختمها الأمريكيون باستهدافات محددة لمنشآت النووية؟ فهل هذه المرة يمكن أن تكون هناك استهدافات لجملة من المنشآت النووية الإيرانية؟
2: هذا هو الخيار الثالث. طبعا هم يراهنون الآن لربما هناك محاولة لإقناع العالم بأن انظروا، نحن نتحدث عن حل سلمي، نطلب تسليم اليورانيوم، نحاول يعني أن نقنع الإيرانيين بالموافقة على عودة فرق التفتيش، والتفتيش المفاجئ الذي ترفضه إيران بطبيعة الحال. إيران لن توافق على أن تكون هناك ما حدث في العراق كما تعرفون جميعا.
3: صحيح.
2: بأنهم
3: وتشكك فيه.
2: يعني يأتي المفتشون الدوليون وبدون علم وخبر، يعني
3: يبدأون
2: يفاجئون. فإذا يعني هم المطلوب أمريكيا وهو الحل السلمي مستحيل إيرانيا برأيي. أنتم تعرفون يمكن أكثر مني.

ولكن يعني التفكيك تفكيك في هناك تفاصيل ليس فقط اليورانيوم المخصب. يعني الفكرة الأساسية، هل ستقبل إيران بالتخلي عن البرنامج النووي إطلاقا؟ هذا ليس واردا. إذا نابد من الخيارات.

0: القراءات يقول الإيرانيون مبالغا فيها. كيف؟ الإيرانيون يرون بأنهم هم في، لن أقول في فترة انتصار حتى لا أبالغ، ولكن هم يقولون بأنهم وضعوا الأمريكيين في مأزق استراتيجي. خلينا نذكر بما قال إبراهيم عزيز رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني. هم حتى لا يتحدثون عن إطار للضغط أو تفاوض أو كذا، هم يقولون بأنه نحن في مرحلة أحرجنا فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يكون دقيق بما أنه كل الحوارات والنقاشات والمفاوضات السابقة تغيرت بوصلتها من النووي إلى مضيق هرمز إلى الحوثي إلى باب المندب، ولازلنا نعيش على إيقاع هذه التطورات. فما مدى دقة ما يقوله رئيس لجنة الأمن القومي الذي يؤكد بأن الأمريكيين عالقون ويرون أن مساري التفاوض والحرب قد أغلقا تماما؟ نستمع له.
1: لقد وضعت إيران الولايات المتحدة في مأزق استراتيجي. يشعر الأمريكيون أنهم عالقون بين مساري التفاوض والحرب، وأن كلا المسارين مغلقان أمامهم، وهم عالقون في مأزق سياسي واقتصادي وعسكري.
2: المأزق أمريكي صح بدون شك سياسيا، المأزق الأكبر هو مأزق إيراني لأنه وجودي، ولأن الانهيار الاقتصادي في إيران هو الدليل.
3: يعني أنا أتفق مع ست راغدة من أن المأزق الإيراني هو أكبر بكثير. يعني قد يواجه ترامب نوع من التحديات خصوصا في ظل الانتخابات النصفية، لكن من وجهة نظري ترامب الآن يعيش مرحلة التفوق على إيران، خصوصا إذا ما علمنا من أن يعني قضية أو نتائج الحصار البحري لإيران كانت تكلفة أعلى بكثير من العمليات العسكرية بالنسبة إلى إيران. أتصور من أن إذا ما ذهب ترامب إلى خيار الحرب، يعني من وجهة نظري سيكون نمطا مغايرا، يعني يختلف عن حرب ال 12 يوم أو حتى عن حرب ال 40 يوم. هذا النمط الجديد من وجهة نظري لا يشمل فقط يعني هذه المواقع التي نتحدث عنها، طلقان اثنين، بارشين أو جبل الفأس أو حتى نطنز، وإنما سيكون العمل في مسارات عديدة، يعني منها المنشآت النووية لأنه يريد أن يحقق. والدليل على ذلك أن ترامب طالما يركز، يعني خطابه منذ انتهاء بدء الهدنة وانتهائها وإلى الآن يركز على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، ولذلك إذا ما اضطر إلى هذا النمط الجديد أنا أعتقد سيبدأ في عملية تفجير هذه المنشآت أولا، وسيمتد من وجهة نظري في هذا النمط الجديد ليتجاوز يعني موضوع الحرس الثوري ليشمل الدولة الإيرانية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد يضيف أعباء جديدة ليس فقط يعني على الحرس الثوري أو حتى على المرشد الإيراني، وإنما على الدولة الإيرانية برمتها. وكذلك يمكن من خلال هذا النمط الجديد أن يذهب إلى مسار اقتصادي جديد، يعني عكس الحصار الآن الذي نتحدث عنه، بالإضافة إلى استهداف عصب الحياة هناك في إيران في محاولة لتثوير الشارع الإيراني. وعلينا أن نتذكر دائما يعني حتى خلال حرب الأربعين يوما أو حتى في الأمس القريب حينما أشار ترامب متى سيثور الإيرانيين، وهو يستند إلى تلك المواجهة التي حدثت في محافظة سيستان وبلوشستان. هذا يمثل مرحلة قد تكون واحدة من الأنماط الجديدة التي سيعتمدها.
0: ولكن البعض يقول بأن التذكير في كل مرة بإمكانية تحرك الداخل الإيراني، هذا يشير إلى عدم فهمه لطبيعة المرحلة، لطبيعة الشعب الإيراني، ولطبيعة إيران في مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل. هكذا يقول الإيرانيون على فكرة.
3: أستاذ ريم، الوضع في الداخل الإيراني تغير بشكل كبير جدا. يعني فيما سبق إذا ما نظرنا إلى الوضع الداخلي الإيراني خلال حرب ال 12 يوم أو ال 40 يوم كان يختلف عن الآن. الآن يعني تحت ضغط اقتصادي كبير، عقوبات ألقت بظلالها، الآن هناك أصوات يعني.
4: لكن في حال المواجهة، اسمح لي أنا في هذه النقطة في جزء منها أختلف مع حضرتك، في حالة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وعندما المدافع
3: هي لن تكون، أنا أقصد هذه النمط الجديد لن يكون طويلا، يعني
4: لا أعتقد بأن الشارع الإيراني بإمكانه يتحرك في هذه الظروف، لأن

0: التهم الجاهزة، مشاة الإمبريالية، مشاة الاستكبار العالمي، مشاة الصهيونية، هذه عناوين واتهامات جاهزة في محاكم الثورة وليس في المحاكم المدنية العادية في إيران. تركيبة هذا الوضع وأحداث الذي شاهدناها في الاحتجاجات التي بدأت بداية الحرب، وآخر تقرير خرج وتحدث عن مقتل 4100
1: سيعتمد في هذا النمط الجديد على الأطراف وليس على المركز.
0: 4200 شخص يقتلوا خلال يومين فقط، خلال يومين فقط. هذه الأمور علينا أن ميدانيا بعيدا عن العواطف نأخذها بعين الاعتبار الذي يخرج.
2: طيب.
0: وهذه الأمور باعتقادي هي مؤثرة في خروج الشارع. الشارع عندما تكون الظروف طبيعية سيخرج، ولديه كثير من المطالب. القوميات لديها مطالب، النساء لديها مطالب، العمال لهم مطالب كثير.
3: يعني تقصد أنهم إذا جاعوا لن يثوروا؟
0: أنا لا أقول لن يثوروا، ولكن في حالة الحرب عندما كان هتلر يحارب لا أحد يستطيع أن يخرج إلى الشارع ويتظاهر ضد هتلر.
2: طيب خلينا نطلع فاصل قصير، وفيما بعد سنعود لمحاولة يعني ربط كل هذه النقاط بالممكن أن يحصل فيما يتعلق بنوع هذه ردة الفعل العسكرية. هذه يعني
4: تعليق بسيط.
2: تفضل تفضل. أكيد سيد العميد تفضل.
4: المأزق، هل فعل الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق استراتيجي وعالقة؟ لو نظرنا وجدنا المعضلة الأمريكية، نعم الحرب مكلفة وهذا واقع، التفاوض لم يصل لنتيجة، لم يصل للتسوية، والاحتواء سيسمح لإيران بإعادة البناء، ولكن الخيارات الأمريكية ما زالت موجودة، القوة العسكرية ما زالت موجودة. إيران بالأمس حسب الأنباء في 19 الشهر اللي هو بأمس أرسلت مجموعة من النقاط عبر الوساطة القطرية للولايات المتحدة الأمريكية، أي أن ما زالت القدرة العسكرية متواجدة وما زال الحل السياسي متواجد، ولكن الإيرانيين يحاولون التلاعب إعلاميا بهذه الأشياء.
2: ولكن سيد العميد، ما يقصده الإيراني هنا بأن الجانب الأمريكي، لماذا يقول الإيرانيون بأنهم في في في مأزق؟ اليوم مثلا هناك اتفاق بين الأمريكيين والحوثي لمرور السفن الإسرائيلية والأمريكية.
4: هذا موضوع مختلف.
2: لا خليني نربط لك الأمور حتى نفسر لك، بأنه الإيرانيين يعتبرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تكون في هذه المرحلة من الرفاهية لولا قرارهم هم بالتوافق مع الحوثي بمرور سفنهم، بمعنى اليد التي تقرر هي يد إيرانية، هكذا يرى الإيرانيون.
4: الحوثي تواجد، سمحتي، الحوثي تواجد في منطقة مضيق باب المندب ولم يسيطر عليها حتى اللحظة، لا توجد سيطرة فعلية،
2: هذا مؤكد، ولكن نعم. مجرد ولكن اللعب بثقة
4: الحوثي استعجل الشركات. في خطوة الحوثي استعجل في خطوة لإيجاد فرصة سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أي شيء آخر.
3: سيد العميد، الواضح أن إدارة ترامب وترامب نفسه لا يريد أن يوسع رقعة الحرب.
4: صحيح.
3: ولذلك هو عقد صفقة مع الحوثي، اسمحوا بمرور جميع ناقلات النفط ولا تستهدفونا.
2: صحيح.
3: وهم يقولون أنهم يستهدفون فقط الناقلات السعودية، وهذا خطأ، وأنا لا أبارك يعني.
4: لا لا لا.
3: أنا أقول إن ذلك خطأ استراتيجي من دونالد ترامب، لأنه يعطي الانطباع للحوثي في اليمن وللفصائل المتطرفة أو المسلحة التابعة لإيران في العراق ولحزب الله في لبنان بأنه يمكن لي أن أعقد صفقات جانبية معكم حتى على حساب
4: القراءة تختلف. خلافة. ترامب ذهب إلى 15 بند أو 14 بند، وكان العالم يقول بأنها هي حمالة أوجه كما قال يقول الأستاذ مسعود. إذا قرأتها من طرف هي صالح إيرانيين، وإذا قرأتها من طرف هي صالح الأمريكان.
3: لا أبدا، ولكن لم تكن في صالح أمريكا أبدا. هل 14 نقطة
4: ولكن إطلاقا هي حمالة أوجه. صح.
2: أبدا صحيح.
4: ولكن صحيح. لماذا وقعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاتفاق، مذكرة التفاهم لالتقاط الأنفاس؟
3: طبعا، ولكن
4: وكانت واقعية،
0: تعرف تفشل،
4: ستفشل الآن حتى مع اتفاق الحوثي هناك هدف مرحلة لتحقيقه قبل أن تتغير الأمور. فلذلك لا يمكن الثقة بأنه فعلا وقع.
2: خلينا اعذروني على المقاطعة، لأنه يقولوا لي لازم فاصل، هذا فاصل. فهناك طرف آخر كذلك يجب أن أتحدث عنه، كأنه تم إلغاؤه، إسرائيل. اليوم إسرائيل تهدد وتقول أنا لي خطة وأنا ذاهبة وعاقدة العزم لاستكمال هذه الخطة لمحاولة القضاء على كل التهديدات الإيرانية. فهناك انتخابات، قد يحاول كذلك نتنياهو أن يحشد مثلما يحاول ترامب أن يحشد.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: آه روبيو.
1: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، عدنا من جديد. نحن حتى في الفاصل نحاول فهم طبيعة الإدارة الأمريكية الحالية ومن صاحب القرار، ترامب أكيد، ولكن ست راغدة تقول بأن روبيو قد يكون كذلك له الـ الـ الـ الـ يعني قد يكون الطرف
0: هو يجلس مع
1: ذو الأهمية.
0: قيل لي أنه يجلس يوميا مع دونالد ترامب ويتخذ القرار معه، لهذا مؤشر جيد لأنه إذا ترك الأمور لستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الله يساعدنا
1: ولكن هناك طرف آخر كذلك. هناك طرف آخر كذلك، لأنه عندما نتحدث عن معادلة يجب أن نكمل النقطة الثالثة من المثلث وهو هي إسرائيل. إسرائيل تساعد في تصريحاتها، يعني بين الفترة والأخرى هي تذكر بأن هناك استهدافات وستستكملها. متى ونحن على أبواب انتخابات هل نكون أمام مفاجأة إسرائيلية بتسريع عملية جديدة على الدخل الإيراني، خاصة لما يتحدث كاتس وسنستمع له، هذا آخر تصريحه يوم الخميس من ثلاثة أيام يعني أو يومين، يقول إن المهمة لم تنتهي بعد، يذكر من جديد في مواجهة إيران والجبهات الأخرى، وهذا ما قاله فانس يوم الخميس، يقول بأن لإسرائيل أهداف مهمة في إيران وسنستخدم وفق تعبير فانس مش فانس كاتس القوة العسكرية والحكمة السياسية لتحقيقها، ويختم بالقول ليست التأويلات هي التي تحدد الواقع بل الواقع على الأرض هو الذي يحدده. وهنا سؤال كبير، هل إسرائيل لازالت لاعب وطرف قوي ومحرك لعجلة هذا التصعيد في الوقت الحالي ولا لا؟
0: إسرائيل تبقى يعني علاقة عضوية تحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في زمن الانتخابات. دعونا لا نعود إلى الافتراض بأن الخلافات بين ترامب ونتنياهو هي التي تحدد مسار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. بالطبع لن يجرؤ نتنياهو على أن يتصرف نحو إيران بدون تعليمات وتنسيق مع الولايات المتحدة.
1: تعتقد ذلك ست راغدة؟ لم تكن الحرب 12 يوم كما قال ترامب بأنه تفاجأنا، هكذا قال تفاجأنا ونحن سننهي هذه الحرب وختمها في 12.

0: من
1: لا هو الاغتيالات كانت إسرائيلية إسرائيلية، أما ما تفعله إسرائيل في إيران مستحيل أن يكون بدون إذن مسبق أو غمزة من الطرف الأمريكي.
2: أنا أتوقع أن إسرائيل يعني أو بالتحديد نتنياهو بحاجة إلى فعل ما قبل أكتوبر، يعني خصوصا وأن يواجه معارضة في الداخل الإسرائيلي على أقل تقدير سياسيا. هنا أتحدث في الانتخابات
3: قبل أكتوبر، يعني في الأسبوعين القادمين يعني يمكن أن نشهد شيئا في الأسبوعين القادمين. نحن اليوم 20 سبتمبر.
2: طبيعة التصريحات التي أشرت إليها أستاذ ريم، بالإضافة إلى أعود مرة أخرى بالتذكير إلى تصريحات التي صدرت اليوم من مقر خاتم الأنبياء باحتمالية المواجهة والتحذير من أن إيران لديها استعداد كامل، قد تبين على إمكانية إقدام إسرائيل على فعل عسكري، هذا بالتحديد. الأمر الآخر، قد يزيد نتنياهو من عملية الضربات أو حتى الذهاب أبعد من ذلك إلى الوصول إلى النبطية، وهذا
1: حتى عن لبنان.
2: وهذا بحد ذاته سيستفز إيران التي بالنهاية ستكون أمام تحدي الالتزام مع حزب الله، وبكل الأحوال ستضطر إيران إلى الرد يعني على التحركات الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيوفر مناخات انتخابية جيدة لنتنياهو. بالإضافة قد يكون هذا الأمر يعني باتفاق لاستدراج الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن إسرائيل، وبالتالي نكون أمام نمط جديد لهذه الحرب.
3: ولكن لا ننسى دكتور بأن ترامب أو نتنياهو باع حلما لترامب في فترة من فترات لما قال له نحن قادرون على تغيير النظام، ونسي القول، نسي تحديد الوقت، لم يقل له بأنه يجب أن تكون هناك حرب مدتها سنة، هذا ما كانت أوردته بعض التقارير الاستخباراتية. فهل يشتري هذه المرة ترامب هذه التصريحات؟
2: ترامب بحاجة ماسة إلى أن يحقق شيء في إيران، وبالتالي إذا ما عاد إلى هذا النمط الجديد في هذه الحرب بما لا يقبل الشك سيكون مع إسرائيل. التحذيرات التي أطلقتها السفارات الأمريكية في لبنان وفي عمان، هذه تدلل بما لا يقبل الشك على أن العد التنازلي بدأ لمواجهة، وشكل هذه المواجهة يختلف. يعني
3: ما هي القدرة سيد العميد، القدرة الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت فيما يعني يرتبط بنوع العمليات أو شكل العمليات أو مدة العمليات؟
2: هذا هو السؤال الأهم.
3: أي حتى نفهم يعني
4: القدرة العسكرية
3: على ما هم قادرون في هذا التوقيت.
4: القدرة العسكرية المتواجدة الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لم تتغير. 18 قطعة بحرية أمريكية، حاملتين طائرات، قوة مارينز، قوة واجب،
3: لم يسحب منهم ولا
4: لم يسحب أي شيء.
3: أي شيء
4: ويتم التعويض مكان أي وحدة تسحب، يعني الف 15 سحبت أرسلت سرب في 16. السرب الطائرات كان يتواجد 13، سرب الطائرات اللي سحب فعلا ولم يعوض عنه هو سرب طائرة الف 22، لأن لا حاجة لها في العمليات المستقبلية. ولكن القاذفات الاستراتيجية متواجدة في فيرفورد في بريطانيا لم تتغير مواقعها. بالأمس كانت عندها رحلة تدريبية فوق أوروبا إحدى الطائرات. ما زالت القدرات العسكرية الأمريكية جاهزة، ما زالت
3: وهي اللي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها بالأساس في حربها في حرب الأربعين يوم، يعني الاستهداف الداخل الإيراني.
4: نعم، هي البي 2 لانسر، البي 1 لانسر آسف، هي اللي كانت تستخدم، والبي 52، ولكن البي 2 سبيريت اللي هي الشبحية اللي هي استخدمت في 22 يونيو من العام الماضي اللي في ميد نايت هامر، عملية مطرقة نصف منتصف الليل، موجودة في قاعدة وايتسمان في وسط أمريكا وهو الهوم بيس، ومن الممكن نستخدم. لكن احنا نقول قد تعود، ولكن هناك مجموعة من المؤشرات إذا سمحت لي هي اللي من الممكن تعطينا دليل. يعني الآن طبيعة الأعمال في طالقان 2 وجبل الفاس هذه مؤشر خطير، لكن ممكن نتحدث عن إذا كان هناك فعلا يوجد دلائل على نقل مواد مشعة أو أجهزة طرد مركزية إلى مناطق عميقة وبالأخص في فاس، هذا يعتبر مؤشر. إذا بدأت إيران في عمليات إعادة عملية اللي هو استئناف النشاط النووي وأجهزة الطرد المركزية، هذا يعتبر خط أحمر أمريكي، هذا مؤشر قد تستأنف الحرب. إذا انهارت الواسطة، ما زالت الوساطة القطرية الباكستانية موجودة، ولكن في حالة انهيارها نتحدث أن نعود العمليات. الشيء الرابع هو الأهم واللي هو دائما نراقبه كعسكريين، طبيعة الاستعدادات العسكرية الأمريكية، التحركات حتى هذه

0: لحظة، التحركات موجودة بمعدل يوميا، هناك 6 طائرات تزود بالوقود متواجدة فوق الخليج العربي، طائرة البي 8 اللي هي التابعة للقوات البحرية الأمريكية ما زالت تنفذ رحلات دورية على طول الخليج العربي ومضيق هرمز، ما زالت القوات الأمريكية تعمل على جمع المعلومات وتحدد المواقع. يبقى فقط القرار السياسي، ولا ننسى أنه خلال حرب 39 يوم الأدميرال كوبر عرض على الرئيس الأمريكي بصفته قائد القوات السلاح الأمريكية خيارين، الخيار الأول كان استخدام قوات خاصة للمنشآت النووية، والخيار الثاني كان الاجتياح الكامل كما حدث في العراق، لكن ترامب رفضها. الخطة جاهزة وإعداد
1: المحتجة جاهزة. يقول ترامب اليوم يقول أنا بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وشيء كبير سيحدث قريبا جدا.
2: هذا مش في علاقة مع البورصة ستراغدة، هذا مش في علاقة مع الأعمال والمال
1: صحيح
2: لأنه جات فترة كانت هناك شكوك، يحاول أن يخفض وفيما بعد يحاول أن يرفع
0: كلام أسعار البورصة.
1: ولكن بالوقت ذاته يعني لا يمكن اختزال أمريكا إلى هذا. يجب أن نتذكر أن حتى دونالد ترامب لا يستطيع أن يدمر ويفكك المؤسسة الأمريكية، وبالتالي أعتقد أن إذا كان هناك دور لإسرائيل سيكون بالتنسيق، وأعتقد أنه سيكون في المجال النووي لأن هذا هو يعني المكان حيث تلتقي الأولويات الترامبية بمشاغل الرأي العام بالأولويات الإسرائيلية. إذن وهناك دائما مفاجأة أكتوبر، لا تنسي أكتوبر سوربرايز،
2: صح، بالمفاجآت
1: الاستنزاف مستمر.
2: أولها أنا كمفاجأة، أنا من وليد أكتوبر.
1: استنزاف هو سيد الساحة الآن، ولكن الكل يحاول تجنب القرار الكبير.
2: أستاذ مسعود، مفاجأة سيئة؟
1: أنا أنت لا لست مفاجأة سيئة أبدا.
2: تفضل أستاذ مسعود.
3: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية
1: فجأة جميلة،
3: هناك تقاسم أدوار بينهم. أنا أعتقد بأنه إسرائيل تتصرف كأهم حليف للولايات المتحدة من تلقاء نفسها دون أن تنسق مع واشنطن، لأنها في النهاية هي بحاجة لتغطية لإمداد، لتغطية جوية، لكثير من الأمور، للسلاح التي تستخدمه من خلال المواجهة، كل هذه الأمور. لذا هي بدون تنسيق مع الولايات المتحدة لن تقدم على أي شيء. ربما إسرائيل تنظر إلى المواجهة مع إيران بنظرة مختلفة عن الولايات المتحدة، لذا سمعنا نبرة إسقاط النظام في إيران كانت في إسرائيل أعلى بكثير مما سمعناها في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعاملت مع هذه النقطة بحذر، لم تؤكد، ولكن إسرائيل أكثر من ذلك تصرفت. أعتقد إسرائيل تواجه إيران، وأي دولة تريد أن تنشط نوويا مواجهة وجودية، ترى في أي سلاح نووي في المنطقة إلا السلاح النووي الإسرائيلي يشكل خطر وجودي عليها، بغض النظر عن تركيبة النظام، نوع النظام، موقف النظام على مجموعة المواقف الدولية. هذا بالنسبة لإسرائيل مسألة أخرى. لذا موقف إدارة نتنياهو لا ينطلق فقط من الانتخابات الداخلية الأمريكية، بل ينطلق من الدولة العميقة الإسرائيلية، من منطلق الخطر الوجودي لهذه الدولة التي تعيش هذه الظروف.
0: سيد ترامب في خطابه اللي ألقاه في الرياض في مايو 2025 ذكر نقطة مهمة جدا، هو انتقد ما سماهم بناء الدول، انتقد أن يقوم بتفكيك نظام دولة ثم إعادة بنائه. لذلك خلال الحرب وما بعد الحرب لم يذكرها صراحة تغيير النظام أو إسقاط النظام، كان يتحدث أن النظام
3: هو تحدث بشكل غير مباشر وأشار بشكل غير مباشر،
1: قالها بشكل مباشر،
2: قالها
1: عدة مرات، وثم قال لينزي جرام، قال هيلب إز كومينج، تذكرون؟ يعني قال ذلك للمساكين الذين ذهبوا وقتلوا ونحروا وشنقوا، وهيلب ديدنت كم، كما يقولون لم تأتي المساعدة الأمريكية لا للدول الخليجية المعنية بالهجمات والاعتداءات الإيرانية، ولا للشعب الإيراني، ولا حتى لدول مثل العراق ولبنان واليمن
2: التي تضررت كذلك من هذا التصعيد.
1: بسبب
2: سياسة في كل الحالات. هذا سيبقى للمتابعة، وقت انتهى، وشكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. السلام عليكم.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
8: في يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
7: سمعت كثيراً أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70
8: تقريباً. 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
7: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
9: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
10: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
11: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
13: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وب

جهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نصعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. بين الاتفاق والانفجار، ترامب يؤكد أن شيئا كبيرا يقترب من إيران وسط تأهب في المنطقة.
1: ترامب يقول إنه بصدد اتخاذ قرار وكل الخيارات مطروحة بشأن إيران.
2: حالة تأهب في إسرائيل تحسبا لأي تصعيد محتمل قد يتزامن مع الأعياد اليهودية.
0: وفي اليمن القوات المسلحة تحبط محاولتي تسلل لميليشيا الحوثي في مأرب وتحركات في البيضاء. أبرز التنظيمات المسلحة المعارضة في إثيوبيا تتحالف ضد أبي أحمد للإطاحة بالحكومة. حزب البديل الألماني يتقدم في ولايتين ويحل ثانيا في برلين، وميرتس يصف النتائج بالكارثة.
3: حزب البديل من أجل ألمانيا يواصل تقدمه في الانتخابات المحلية ويحقق نصره الثاني في ولاية ألمانية ثانية، والمستشار الألماني أمام امتحان صعب.
0: وفي روسيا نتائج انتخابات مجلس الدوما بعد قليل في أول انتخابات منذ الحرب على أوكرانيا.
4: وصناديق الاقتراع تغلق أبوابها، وبعد قليل الإعلان عن النتائج الأولية لعملية الاقتراع.
5: وفي العاشرة الليلة إيران تقول إنها تتحضر لهجوم وشيك وتهدد بأن ردها لن يراعي أي اعتبار. وفوكس نيوز تكشف عن وثيقة سرية للتعاون بين إيران وروسيا للتحايل على العقوبات وتصنيع الأسلحة.
6: وفي خارج الصندوق الليلة إدانة عربية ودولية واسعة للاعتداءات الحوثية على الرياض، وخبراء الحرس الثوري عند باب المندب لإدارة عمليات تركيب رادارات وحفر الأنفاق.

نتابع التفاصيل. نتنياهو وبن جفير يصعدان في القدس باقتحام حائط البراق وأداء طقوس دينية ومطالبات بتفعيل قانون الإعدام لأول مرة بحق عدد من المتورطين بشأن هجوم بالضفة.

0: ترامب يقطع إجازته، نتنياهو يقلص زيارته إلى الولايات المتحدة، وطهران تواصل التحدي. هكذا يبدو مشهد الصراع والتصعيد مع إيران. فرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قرر قطع إجازته في منتجع كامب ديفيد الرئاسي والعودة إلى البيت الأبيض، قال أنه بصدد اتخاذ قرار مهم بشأن إيران وأن شيئا كبيرا سيحدث قريبا جدا. هذه التصريحات تأتي بعد بيان الخارجية الأمريكية والذي أكد أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة، وحذرا من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد قلص زيارته إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدة ساعات بدلا من عدة أيام، ما يجعل لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو موضع الشك. في المقابل تواصل طهران تحديها لواشنطن وتطرح 7 شروط للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسب محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أرحب بزملائي من البيت الأبيض، معنا مراسل عربية بيير غانم، ومن القدس مراسل عربية محمد الصياد، أهلا بكما معنا في العالم الليلة. بيير أبدأ معك، الكل يعيش حالة ترقب حقيقة، تحذيرات، تصريحات أمريكية، آخرها كلام الرئيس ترامب بأن شيئا ما سيحدث في إيران سيكون قريبا جدا، يتحدث عن وصفه بشيء بالكبير. ما الذي يدور أمريكيا في الساعات الأخيرة؟
1: يجب أن نسمع فقط ما قاله الرئيس ترامب ونترك على حدى الأشياء الأخرى لأنها لا تبدو أنها كثيرة المصداقية. الرئيس ترامب يحاول القول للإيرانيين وغير الإيرانيين أنه بصدد اتخاذ قرار، والقرارات المطروحة أمامه هي 3، عليه أن يختار 1، إما ضربة كبيرة على إيران أو متابعة الحصار الاقتصادي والبحري على الإيرانيين بانتظار أن يحصل تمرد في الشارع الإيراني، ثالثا هو التوصل إلى اتفاق. يجب العودة هنا إلى مسألة بسيطة، وهي أن هذه الخيارات كانت موجودة على طاولة الرئيس الأمريكي منذ عدة أسابيع، الفارق الوحيد الآن هو قوله أنه يجب أن يصل إلى خاتمة الأمور مع الإيرانيين وفي وقت قريب.
0: إذن نحن أمام هذه التطورات، الوضع في حالة قلق في أكثر من منطقة. محمد، اليوم عندما نتحدث عن إسرائيل، إسرائيل لطالما أعلنت في تصريحاتها بأن يدها على الزناد في حال أي رد فعل أو تحرك إيراني، ولكن لماذا تعيش إسرائيل في هذه الأيام حالة تأهب تحديدا؟
2: فعلا نادين، بسبب الأعياد اليهودية، دائما عندما يكون هناك أعياد يهودية إسرائيل تتخوف من أن يكون هناك هجمات مفاجئة صاروخية إما من إيران أو الجماعات المدعومة إيرانيا، لذلك نشهد التأهب الأمني وكذلك في الدفاعات الجوية في الجبهة الداخلية منذ أسبوع، وهناك استعدادات خصوصا فيما يتعلق بالجبهة الإيرانية، العين على إيران، على الحوثيين وما يجري هناك، وأيضا في المناطق الأخرى على الحدود الشمالية. لكن بطبيعة الحال دائما الأولوية لإيران، حتى أن بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة في تصريحاته يظهر بشكل جلي بأن يضع الملف الإيراني ويوظفه أيضا في الحملات الدعائية والانتخابية، عندما يقول بأنه لطالما كان رئيسا للوزراء لن يسمح لإيران بامتلاك أي أسلحة نووية أو بتهديد إسرائيل. هذا واضح بأن إسرائيل ترحب بأي هجمات يعلن أو قد يعلن عنها الرئيس الأمريكي إذا ما قرر فعلا بتجديد الهجمات على إيران. وأيضا في المسألة الاقتصادية وترك الحصار الاقتصادي أيضا هذا مرحب به إسرائيليا، لكن التخوف دائما والقلق من أن يتم التوصل إلى تسوية أو يتم، يعني كما قال الرئيس الأمريكي بأنه قد يكون منفتحا على لقاء الرئيس الإيراني. بطبيعة الحال هذا يعني بالنسبة لإسرائيل، فإن إن حدث هذا فإن الأمور لا تسير لصالح إسرائيل ولا تسير كما يريد رئيس الوزراء ولا حتى. نعم.

0: الإسرائيليون بشكل عام، لكن الملف الإيراني يبقى الأولوية لإسرائيل دائما.
1: محمد، قبل أن أذهب سريعا إلى بيير أيضا، ما مدى حاجة نتنياهو في هذه الأيام لحرب جديدة، لحدث أمني عسكري كبير، خصوصا ونحن على مقربة أسابيع من تحديد مصير نتنياهو شخصيا؟
0: بنيامين نتنياهو يحتاج إلى شيئين، إما حدث أمني فعلا وهذا ما كان يتخوف منه خصومه السياسيون من أن يفتح جبهة جديدة، هذا طرح سابقا، أو لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي كان يسعى إليه بقوة خلال زيارته إلى نيويورك، ويبدو بأن هذا لا يحدث. وأيضا فتح إسرائيل جبهة لوحدها خصوصا فيما يتعلق بإيران أو حزب الله، هذا يعني هذا قرار ليس إسرائيليا خالصا، يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي، وعلى ما يبدو بأن لم يحصل عليه حتى هذه اللحظة. لذلك بنيامين نتنياهو في مأزق، وكان يتمنى أو يأمل على الأقل بأن يلتقي الرئيس الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، وهذا لم يحدث أو لم تحصل، ربما لم يحصل على ذلك ولم يظهر هذا في جدول أعماله حتى اللحظة.
1: الآن في هذه الأثناء الإعلام الإيراني يتحدث بأن عباس عرقجي يغادر طهران إلى نيويورك لاجتماعات الأمم المتحدة وسيتوقف في قطر، هذا وفق الإعلام الإيراني. بيير، اليوم بالحديث عن نتنياهو، هل رفع الغطاء أمريكيا عن نتنياهو كحليف وثيق لأمريكا في عهد الرئيس ترامب، وباتت واشنطن اليوم تدرك بأن مصالح الحكومة الإسرائيلية ليست بالضرورة مصالح واشنطن؟
2: الرئيس الأمريكي قال أكثر من مرة أن نتنياهو هو رجل جيد وأنه وقف معه في الحرب ضد إيران. المشكلة الوحيدة بالنسبة لترامب حصلت منذ عدة أسابيع، عندما شعر الرئيس الأمريكي أن نتنياهو يريد أن يفرض عليه سياسة محددة، خصوصا استعمال القوة العسكرية ضد الإيرانيين، والرئيس الأمريكي عبر عن تبرمه من هذا الموضوع بشكل واضح وقال إنه من يتخذ القرار وليس أي شخص آخر. ولكن بدون شك أن هناك صداقة قديمة جدا بين الرجلين، كما أن تغيير رئاسة الوزراء لو حدثت في إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تبقي على سياساتها هي ذاتها، وسوف تبقى دولة صديقة جدا وحليف للولايات المتحدة الأمريكية.
1: بيير غانم، محمد الصياد، شكرا جزيلا لكما. إذن الرئيس ترامب وفي هذه التحذيرات، فيما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقلل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أما إيران فتتحدى وتشترط مجددا. يا أستاذ مسعود، نتحدث الآن عن 7 شروط إيرانية على لسان محسن رضائي. طبعا المطالب الإيرانية الرئيسية اللي أعلن عنها المسؤولون في طهران أكثر من مرة كانت تتمثل أولا في وقف العمليات العسكرية الأمريكية على كافة الجبهات، ولكن هذه المرة 7 شروط و7 لاءات بالنسبة لطهران. نبدأ بالشرط الأول إيرانيا. أستاذ مسعود، نتحدث بداية كما تقول إيران وقف الحرب بطبيعة الحال.
3: طبعا عندما تتحدث إيران عن وقف الحرب، هي تحدثت سابقا وقف الحرب في كافة الجبهات، أي وقف الحرب مع إيران، وقف الحرب مع حزب الله، ربما الآن وقف الحرب مع الحوثيين، وعدم التعرض للميليشيات الإيرانية في العراق. هذا يعتبر لاء كبير، وأعتقد سيواجه بلاء أكبر من قبل الولايات المتحدة.
1: وحدة الساحات حتى في وقف الحرب،
3: هذا مبدأ أساسي بالنسبة لإيران.
1: رفع الحصار،
3: إيران تريد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية لأنه الاقتصاد الإيراني، إضافة على العقوبات جاء الحصار ليزيد الطين بل مرة أخرى ويجعل الوضع الاقتصادي الإيراني صعب.
1: ملف شائك الأصول الإيرانية المجمدة،
3: بلا شك هذا الأمر مهم للغاية. الاقتصاد الإيراني بحاجة إلى سيولة، بحاجة إلى إيرادات، النفط لا تصدره إيران وأموالها مجمدة، لذا تريد تحرير الأموال الإيرانية المجمدة وعودتها إلى إيران.
1: نتحدث أيضا عن رفع العقوبات في المقابل.
3: رفع العقوبات هو بحاجة إلى مفاوضات وليس كشر للعودة إلى المفاوضات. رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 1979 عندما احتل الإيرانيون السفارة الأمريكية، هناك حزم من العقوبات تحتاج مفاوضات بين الجانبين، لذا وضعه كشرط يبدو بأنه لا ضعيف للغاية.
1: وفي نقطة لافتة جدا أستاذ مسعود، تعود طهران وفي هذا التوقيت بالذات وتؤكد على شرط حقها في النووي، يعني هذا من بين الشروط على لسان
3: الحقوق النووي عندما تتحدث إيران هنا.

0: تتحدث عن حق التخصيب. الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن أكدت بأنها تريد تصفير تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، ووضعت هناك بديل إقليمي لتخصيب اليورانيوم ونقل اليورانيوم إلى داخل إيران. هذا أيضا سوف يخضع للمفاوضات وليس كشرط للعودة إليها.
1: وأيضا الانسحاب الأمريكي، حتى الوجود الأمريكي القريب من مضيق هرمز، لطالما أصرت طهران على هذه النقطة.
0: الانسحاب الأمريكي ليس فقط من مضيق هرمز، إيران كررت من أطراف إيران، هي تقول بأن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من كافة الدول المحاذية لإيران وتسحب قواتها من هذه الدول، وهذا لا يعني لا يتطابق مع دولة عظمى لها قواعد في مختلف الدول بما فيها تركيا. أعتقد بأن هذا الطلب أيضا لا يمكن أن تطبقه إيران، وستواجه بلا كبير من الولايات المتحدة.
1: قراءة لعقلية النظام الإيراني في هذه الأثناء ويخرجون بهذه الشروط، كيف؟
0: أعتقد الإيرانيين لا يريدون حالة اللا حرب ولا سلم، هم لا يريدون استمرار بهذه الحالة، يريدون الضغط بشتى الطرق وبشتى الوسائل، من خلال التصريحات ومن خلال الإجراءات التي شاهدناها، هجمات على السفن، تحريك الأذرع هنا وهناك، الحوثيين أو حزب الله أو جماعات في العراق، كل هذه الأوراق لتخرج إيران من حالة اللا حرب ولا سلم حتى تتجه نحو المفاوضات، أو ربما الحل الأمريكي والرد الأمريكي يأتي بضربات مرة أخرى كما حصل في الماضي القريب.
1: أستاذ مسعود، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. إذن من إيران إلى اليمن، حتى يتصاعد التوتر في المنطقة وتتسع حتى دائرة الصراع يوما بعد يوم. في جديد الأخبار، القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إحباط محاولتي تسلل لميليشيا الحوثي إلى مواقعها في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب. أما في الجبهة الجنوبية، حاولت عناصر حوثية تسلل إلى مواقع القوات الحكومية قبل أن تستهدف المدفعية والطيران المسير تجمعاتها. أما في الجبهة الغربية، أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل مماثلة واستهدفت مدفعيتها تجمعات حوثية حاولت التقدم نحو مواقعها. أفاد مصدر عسكري العربية أن القوات الحكومية نجحت من مواقعها الدفاعية في استنزاف الميليشيات الحوثية، مضيفا أنها خسرت خلال الساعات الماضية 15 آلية وعربة عسكرية، إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى في جبهات مأرب. هذا وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية باستهداف القوات الجوية لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء.

0: معنا هنا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن. أهلا بك عميد ركن ياسر معنا في العالم الليلة. بعد أسبوعين من إعلان القوات المسلحة اليمنية صندوق القتل، لماذا حتى الآن لم تحسم المعركة؟ أين الخلل؟ ما الذي ينقص حتى الآن؟
1: نعم، صندوق القتل منذ 10 أيام تحديدا بدأ والعمليات مستمرة فيه، ولكن عملية استعادة الأرض التي تقدم فيها الميليشيا الحوثية ربما لديها الكثير من الحسابات، وحساباتها لا تخلو مما ناقشتي في محورك الأول حول الوضع الإيراني والوضع الأمريكي. حقيقة هنالك محاولة للاستفادة من هذه المكاسب التي تحققت بقدر الإمكان، لذلك كل المعارك تدور حول عدم القيام بالهجوم المضاد، وهنالك أعمال قتال عنيفة من قبل الميليشيا الحوثية قد ربما الكثير لا يراها على الساحة، ولكن هنالك عمليات هجومية من الميليشيا مستمرة مع عمليات حصر وتثبيت للميليشيا الحوثية تحديدا في جبهة باب المندب، ومحاولة تقطيع أوصال باب المندب بتنفيذ عمليات هجومية في اتجاه محور طور الباحة للالتفاف على سلسلة جبال الكهبوب لتأمين المكاسب التي حققها. هنالك حدث العكس، ما زالت القوات الحكومية تسيطر على جبال كهبوب وتحاول تأمن هذه المناطق التي تمثل خطوط فتح للعملية.

0: الهجومية المضادة التي يمكن تكون حاضرة خلال الأيام القليلة القادمة.
1: وعميد ركن، اليوم بلغة عسكرية لا من باب الأمنيات، هل يمكن القضاء على ميليشيا الحوثي عسكريا بما تملك اليوم من عتاد، من أسلحة كانت تسلمتها من إيران أو حتى قطع صواريخ؟
0: نعم، عملية الإنهاء التهديد هو أمر حتمي، هو لم يترك أصلا خيار لليمنيين غير أن يذهبوا في مواجهة معه حتى إنهاء هذا التهديد. والعالم الآن أعتقد أنه وصل إلى هذه النتيجة بعد أن هددت مصالحه في مضيق باب المندب، وبالتالي أنا أتصور بأن في ظل الإمكانيات المتاحة اليوم مع الحكومة اليمنية قادرة على القضاء على الميليشيا الحوثية، ولكن ربما بزمن أطول. وكلما كان الإسناد موجود حاضرا من التحالف العربي ومن المجتمع الدولي، خصوصا في عمليات الإسناد الجوي الكثيف وعملية الإمكانيات المادية اللازمة للعمليات الهجومية، قادرين على الحسم في وقت أكثر. فهي المسألة ما بين زمن طويل وما بين زمن قصير، يعتمد على الإمكانيات التي يمكن، الإمكانية المادية أتحدث، الذي يمكن أن تتوفر للحكومة اليمنية تحديدا.
1: متابعة للتطورات العسكرية وما يجري في الجغرافيا اليمنية، لماذا التركيز على محافظتي البيضاء ومأرب تحديدا؟
0: نعم، بالنسبة للميليشيا الحوثية، محافظة البيضاء هي محافظة استراتيجية تحد 8 محافظات، وهي مفتاح في اتجاه الجنوب والشرق، والشرق هو مطمع أصيل. أما مأرب فهي مركز الثقل الاقتصادي للجمهورية، منشآت النفط، منشآت الغاز، وهي الحصن الذي تعثرت الميليشيا الحوثية في هدمه، وبالتالي اليوم هي تحاول أن تفصله حتى في العمليات الهجومية التي تقوم بها على مأرب. لا ربما لأنها تدرك صعوبة الدخول إلى مدينة مأرب، تحاول الآن أن تحاصره وتفصله عن بقية المحافظات الجمهورية. من هذا المنطلق هي أيضا تعتبر بوابة على الشرق، على حضرموت، وعلى اتجاه أيضا اتصالها بمحافظة الجوفة الحدودية الواسعة مع المملكة العربية السعودية. إذن هنالك مركز ثقل، لكن أيضا القوات الحكومية أيضا تركز في هذا الاتجاه. هنالك تركيز هجوم رئيسي من الميليشيا الحوثية، وهنالك تركيز جهود رئيسية أو مجهود رئيسي دفاعي في محافظة مأرب. نعم. ولكن في محافظة البيضاء ستتجه الحكومة، ربما هو أحد أهم الاتجاهات الرئيسية للهجوم المضاد الذي يمكن أن تنفذه الحكومة هي محافظة البيضاء.
1: وعميد ياسر، هل ما زلنا ضمن إطار واقع عسكري لا يسمح لميليشيا الحوثي بإغلاق باب المندب؟
0: ما زال هي تحاول. بالمناسبة خلال 48 ساعة كان هنالك الكثير من الخبراء الإيرانيين الذي وصلوا إلى معسكر خالد بن الوليد وإلى منطقة المخا، تم نصب رادارات بحرية لمحاولة استهداف الملاحة البحرية، تم نقل أسلحة مخصصة للتهديد البحري خصوصا القوارب المفخخة إلى ذباب وإلى المخا، وهنالك أيضا الألغام البحرية يتم نشرها. وبالتالي هي الآن لا تريد أن تهدد الملاحة الدولية في الوقت الراهن، لأنها بعثت رسائل تطمين عبر السفير الروسي وعبر المجتمع الدولي، ولكنه هذا هو سيناريوها القادم، خصوصا إذا ما تعرضت إلى إيران لأي ضربة فإنها ستواجه المجتمع الدولي بهذه الحقيقة المرة بأنها ستهاجم كل الأهداف في مضيق باب المندب لإضافة الرقم الصعب إلى معادلة هرمز.
1: عميد ركن ياسر صالح، شكرا جزيلا. في تصريحات خاصة للعربية، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان هجمات الميليشيا الحوثية على البنية التحتية في السعودية. رفض غوتيريش الهجمات التي تستهدف السفن السعودية مشددا على أنها مرفوضة تماما، كما أكد ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب.
2: Strongly condemned the attacks by the Houthis to the infrastructure in Saudi Arabia, and we affirm that it is absolutely essential to respect the rights and freedoms of navigation also in the Bab el-Mandeb. And so the attacks to Saudi Arabian ships are totally unacceptable.
1: استمرون معكم في العالم الليلة، ماذا بعد الفاصل؟ حزب البديل الألماني يتقدم في ولايتين ويحل ثانيا في برلين، وميرتس يصف النتائج بالكارثة.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على 100

0: آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
2: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
1: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي أن 7 جماعات مسلحة إثيوبية شكلت تحالفاً ضد الحكومة الفيدرالية. أوضح أنهم شكلوا تحالفاً جديداً ويتعاونون مع عدة جماعات، مشيراً أن هدف هذا التحالف هو الإطاحة بالنظام وتسهيل تشكيل حكومة انتقالية. ترحيب دنماركي بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول غرينلاند. واشنطن تصفه بالملزم وأنه يمنحها سيطرة دائمة. كوبنهاغن تقول أنه لم يمس سيادتها. فوزير الخارجية الدنماركي قال أن التوقيع المرتقب على الاتفاق يعني أن الأسبوع المقبل قد يكون أسبوعا جيدا. في الوقت نفسه أكد أن الاتفاق يحترم الخطوط الحمراء للدنمارك ويحافظ على سيادتها ووحدتها الترابية. إذن وبعد أشهر طويلة من الصراع تم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن مستقبل هذه الجزيرة، فكيف سيكون مستقبل جزيرة غرينلاند؟ الاتفاق بين واشنطن وكوبنهاغن بشأن هذه الجزيرة الواقعة في قلب القطب الشمالي يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند مع نفوذ أوسع في إدارة الترتيبات الأمنية المتعلقة بالجزيرة. هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة القطبية الشمالية من خلال إنشاء واشنطن لقواعد إضافية إلى جانب القاعدة الأمريكية وهي قائمة في شمال الجزيرة، بما يرفع مستوى الرقابة ومستوى الدفاع في هذه المنطقة. ولكن المثير في بنود الاتفاق منع أي قوة منافسة للولايات المتحدة من إقامة قواعد عسكرية أو حتى تنفيذ استثمارات حساسة في غرينلاند من دون موافقة أمريكية. الحديث هنا أساساً عن روسيا والصين، ولحدود اللحظة تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية رئيسية واحدة نشطة في غرينلاند هي القاعدة الفضائية. والاتفاق ينص على إنشاء 3 قواعد أمريكية جديدة إضافية في الجزء الجنوبي هذه المرة من الجزيرة. تكتسب هذه الجزيرة أهمية استثنائية بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتعد من أكثر المناطق حساسية في المنافسة الجيوسياسية العالمية. إذن غرينلاند شهدت سابقاً كبيرا وشهدت سباقا أيضا عليها من قبل الدول الكبرى نظرا لموقعها الجغرافي وحتى مواردها الكبيرة. ولكن لماذا كل هذا السباق من قبل الدول؟ غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2 مليون كيلومتر مربع، وهي تقع في شمال قارة أمريكا الشمالية وتحديدا بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي. تاريخيا وسياسيا تعد إقليما متمتعا بالحكم الذاتي، أي تحت سيادة مملكة الدنمارك. تسيطر الجزيرة جغرافيا على ما يعرف في هومار جيوك، وهو الطريق البحري الوحيد الذي يمكن للسفن والغواصات الروسية الخارجة من القطب الشمالي العبور منه وحتى الوصول إلى المحيط الأطلسي والاقتراب من الشواطئ الأمريكية والأوروبية. تمثل إذن غرينلاند خط الدفاع الجوي والفضائي الأول للولايات المتحدة وكندا بطبيعة الحال ضد أي تهديدات صاروخية عابرة للقارات تأتي من جهة الشمال. فبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري يذوب الجليد في القطب الشمالي ويذوب بمعدلات قياسية. هذا الذوبان يفتح طرق ملاحة بحرية.

تقنيه جديده قصيره جدا تربط بين اسيا وايضا اوروبا وامريكا، مثل هذا الممر كما ترون. اذا الممر الشمالي الشرقي والممر الشمالي الغربي، فمن يسيطر على جرينلاند يسيطر على نقطة التحكم والرقابة في التجارة العالمية المستقبلية. تضم أيضا أراضي جرينلاند غير المستغلة، تضم ثروات غير مستغلة وهي مخزونات هائلة تستخدم في صناعات تكنولوجية وصناعات عسكرية. تمتلك أيضا عناصر أرضية أساسية لصناعة

0: العالم، ما يجعلها خزانا ضخما للمياه العذبة مستقبلا.
1: لم أتخيل أبدا أنهم سيستولون على غرينلاند. أعتقد أنها مجرد مناورة سياسية تهدف إلى تسليط الضوء على البلاد، لكنني واثق تماما من أن السياسيين قد أبرموا صفقة جيدة.
2: لقد كانت فكرة سخيفة للغاية تلك التي راودت ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. لا ينبغي أن يستولي على البلاد. في رأيي أعتقد أن التعاون مع حلف الناتو هو الخيار الأفضل.
3: كل ما يمكنني قوله هو أن على ترامب أن يبتعد تماما عن غرينلاند. لا ينبغي له أن يراهن على أن أطفالنا وأحفادنا سيصبحون أمريكيين في المستقبل، فلن يحدث ذلك. عليه أن يبتعد.
0: انتخابات إقليمية جديدة تضع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمام اختبار سياسي في برلين. الناخبون توجهوا إلى صناديق الاقتراع في ولايتين حاسمتين هما العاصمة برلين وولاية مكلنبرغ فوربومرن، وسط ترقب واسع لنتائج الفرز التمهيدي والتي تحمل أبعادا مصيرية لمستقبل حكومة الاتحادية. ميرتس البالغ من العمر 70 عاما دعا قيادة حزبه إلى اجتماع طارئ لمناقشة النتائج الأولية للانتخابات فور صدورها. أيضا ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مفضلا البقاء في ألمانيا لمتابعة التداعيات السياسية المحتملة للنتائج. المستشار الألماني فريدريش ميرتس وصف نتائج انتخابات ولايتي مكلنبرغ فوربومرن بالكارثية، وذلك بعد أن حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب في الولايتين وحل ثانيا في برلين. ميرتس وفي أول تعليق على تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا قال إن الأيام الجيدة ولت، وأكد أنه لن يتنحى عن منصبه كمستشار وكزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وتعهد بإجراء ما وصفها بالإصلاحات اللازمة. تعتمد ألمانيا نظاما فيدراليا مزدوجا يقسم العملية الانتخابية إلى مستويين مستقلين تماما. انتخابات اتحادية شاملة تجرى كل 4 سنوات لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي، ومن ثم أيضا مستشار، وانتخابات تجريها كل ولاية من الولايات 16 وتجري بشكل منفصل وفقا لدورتها الدستورية الخاصة لاختيار برلمانها المحلي والذي تنبثق عنه حكومة الولاية التي تعين بعدها ممثليها تلقائيا في مجلس الولايات. هذه الانتخابات تجرى عبر نظام التمثيل النسبي الشخصي، يمتلك كل ناخب صوتين، الأول لاختيار مرشح مباشر عن دائرته والثاني للتصويت لقائمة حزبية تحدد الحجم الإجمالي للأحزاب في البرلمان. لا يوجد موعد موحد أو محدد لانتخابات في ألمانيا لأن كل ولاية من الولايات 16 تتمتع بسيادة دستورية مستقلة تتيح لها تنظيم انتخاباتها المحلية بشكل منفصل كل 5 سنوات. تقوم البرلمانات المحلية المنتخبة بتشكيل حكومات إقليمية. هذه الحكومات المحلية تعين ممثليها مباشرة في مجلس الولايات. فهذه الانتخابات تؤثر بشكل مباشر على الحكومة الاتحادية لأنها قد تغير من موازين القوة في مجلس الولايات، ما قد يعيق أو يسهل تمرير القوانين والإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها برلين. تتشكل حكومة الولاية إذن بعد الانتخابات الإقليمية عبر مفاوضات ائتلافية بين الأحزاب للوصول إلى أغلبية مقاعد البرلمان المحلي، ومن ثم ينتخب رئيس الوزراء للولاية يقوم بتشكيل فريقه الحكومي هناك. الآن يواجه المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس، هذا الرجل يواجه ضغوطا سياسية متزايدة وأزمة داخلية حادة تهدد حتى مستقبله السياسي، وذلك بعد تراجع شعبية حزبه وصعود اليمين في الانتخابات الإقليمية الأخيرة. نبقى في أجواء الانتخابات الإقليمية. أذهب الآن إلى برلين ومعي من هناك مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة أهلا بك معنا في العالم الليلة. حتى اليوم نفهم أكثر المزاج السياسي بالنسبة للشارع الألماني خصوصا في هذه الانتخابات التي توصف بأنها صعبة جدا بالنسبة للمستشار فريدريش ميرتس. حتى الساعة راغدة النتائج الأولية، كيفية الأجواء؟
4: أهلا بك نادين. يعني بالفعل لو أردنا أن ننقل عن كلام المستشار نفسه ووصفها بالكارثية في الواقع، يعني أكثر من صعبة.

0: عرف بأنه هي يعني بفعل كارثية على حزبه، تحدث تحديدا عن ولاية ماكلنبورغ بوميرانيا. الآن يعني هناك خطر حقيقي في هذه الولاية ألا يدخل حزبه نهائيا البرلمان، وهذه ستكون سابقة لم تحدث بتاتا في السابق بأنه حزب رئيسي في ألمانيا عاجز عن دخول البرلمان. هناك قانون هنا ينص على أنه يجب الحصول على 5% على الأقل من الأصوات لدخول البرلمان، لذلك الآن يعني تعداد الأصوات بشكل نهائي سيكون حاسم جدا، لأنه الآن بحسب يعني النتائج الأولية هو حزبه على حافة 5%، لذلك يعني في نهاية تعداد الأصوات قد لا يدخل هذا الحزب حتى إلى البرلمان. في المقابل رأينا بأنه حزب البديل من أجل ألمانيا يعني حل في الطليعة، هو يعني كرر إذا ما أردنا القول الفوز الذي حققه قبل أسبوعين، رغم أنه عاجز عن تحقيق أكثرية تخوله من الحكم منفردا أو حتى ضمن حكومة ائتلافية، لأن الأحزاب الأخرى ترفض التحالف معه، ولكن يعني الفوز هو يعني يرمز إلى يعني هذا الاستياء الشعبي الكبير من حزب ميرتس مقابل يعني رضا إذا ما أردنا القول، أو يعني الناخبون واضح بأنهم يجدون شيء لا يجدونه في الأحزاب الأخرى، يجدونه في حزب البديل من أجل ألمانيا. أيضا في برلين يعني هناك صدمة كبيرة للمستشار، لأنه هو حزبه الآن يحكم الولاية ولكن الآن خسر أصواته، هو يحل يعني في المرتبة الثالثة ربما. حزب البديل رغم أنه ضاعف أصواته هو ما زال يعني أيضا في مرتبة متدنية، سمعت تقولون بأنه المرتبة الثانية هو الآن المرتبة الثالثة أو الرابعة، يعني الأصوات ما زالت يتم عدها، ولكن المفاجأة كانت بأنه الحزب الفائز هو من حزب من أقصى اليسار، يعني هو أيضا حزب متطرف ولكن من الجهة المقابلة من اليسار، من أقصى اليسار ليس أقصى اليمين، لذلك نرى بأنه الناخبون فعلا يذهبون إلى الأحزاب غير التقليدية، لربما هذا تعبير بالفعل يعني عن الاستياء من الأحزاب التقليدية التي تحكم ألمانيا منذ فترة طويلة في أشكال تحالفات، يعني في ولاية يعني اختاروا أقصى اليسار، ولاية أخرى اختاروا أقصى
1: يعني توجهات سياسية مختلفة بالنسبة للناخب الألماني راغدة وفق ما أشرت اليوم، ولكن إذا ما قرر أن نسبة إقبال الناخبين في ظل هذه الظروف وهذه المعطيات مع الاستحقاقات السابقة في ألمانيا، كيف هي نسبة الإقبال وهل شهدت مراكز الاقتراع أي خروقات؟
0: يعني نسبة الإقبال كانت مرتفعة مقارنة بالانتخابات التي سبقت قبل 4 سنوات، الذي تغير أيضا هذه المرة بأنه سمح لمن هم في عمر 16 عام بالتصويت، بالمشاركة في التصويت. المرة السابقة كان سن المشاركة بالتصويت 18، لذلك هذه هي المرة الأولى التي نشهد مشاركة من هم في عمر الشباب 16 و17 عام يشاركون للمرة الأولى. ويعني بحسب أيضا الاستطلاعات التي تخرج في برلين على الأقل، أكثر من 45% من فئة الشباب بين 16 و25 يصوتون لحزب ديلينكا اليسار، أقصى اليسار، لذلك حتى يعني هذه الفئة العمرية يبدو بأنها أحدثت تغيير هنا على الأقل في برلين، وبأنهم اختاروا يعني بشكل كبير حزب أقصى اليسار. نعم. لذلك يعني هذا هو الذي كان مفاجئ. عدا عن ذلك يعني كانت هناك خروقات، ولكن يعني لا يمكن اعتبارها بأنه ربما أثرت على نتائج هذا التصويت اليوم.
1: راغدة بهنام شكرا جزيلا. وماذا لدينا في العالم ليلة بعد الفاصل؟ روسيا أيضا تختتم انتخابات مجلس الدوما في أول انتخابات بعد الحرب في أوكرانيا، ومراسلنا عبد الجواد الرشد سيكون معنا بعد الفاصل لمزيد من التفاصيل.

0: ودي أعرف طيبتنا من لبنها ولا اللبن استلهم صفاه من طيبنا. هي طعمها فينا وطبعنا فيها. وطن له طعم.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول

0: نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
2: كانت الاستراتيجية الأمريكية إنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: قبل قليل أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في انتخابات مجلس الدوما الروسي لتبدأ اللجان الانتخابية فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية والجزئية. جرت الانتخابات على مدار 3 أيام بهدف تسهيل العملية وزيادة نسبة المشاركة. اقتراع تم في ظل هجمات سبرانية على نظام التصويت الإلكتروني في موسكو. وأيضا بحسب اللجنة المركزية للانتخابات رافق اليوم الأخير الانتخابات تصعيد ميداني وصف بغير المسبوق، حيث أعلن رئيس بلدية موسكو عن إسقاط دفاعات جوية روسية لمئات الطائرات المسيرة الأوكرانية والتي استهدفت العاصمة ومناطق أخرى. وهذه صورة مباشرة من مركز الفرز والنتائج بعد أن كانت أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها بعد 3 أيام من التصويت. إذن هي انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الدوما أو مجلس النواب. ماذا نعرف عن هذه الغرفة وما حدود صلاحياتها؟ مجلس الدوما الروسي تأسس عقب ثورة 1905 التي اندلعت بعد اضطرابات سياسية عمالية في روسيا بتوجيه من الإمبراطور نيكولاي الثاني. يعد أحد مجلسي الجمعية الاتحادية أو البرلمان الروسي هو الغرفة التشريعية السفلى، أما الغرفة العليا فهو مجلس الاتحاد الروسي. يتكون مجلس الدوما من 450 نائبا ينتخب نصفهم بنظام القوائم الحزبية، أما النصف الآخر فبدوائر فردية لولاية مدتها 5 سنوات على ألا يقل عمر النائب عن 21 عاما وألا يحمل جنسية أخرى بخلاف الروسية. يتولى مجلس الدوما عددا من الصلاحيات التشريعية الرقابية على رأسها الموافقة على تعيين رئيس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس والموافقة على نواب رئيس الوزراء والوزراء الذين يرشحهم رئيس الحكومة. من أهم صلاحياتها أيضا إقرار القوانين الدستورية الاتحادية ومراقبة الحكومة والبت في مسألة الثقة فيها والاستماع أيضا إلى التقارير السنوية التي توضح إنجازات الحكومة. هذا إلى جانب تعيين رئيس البنك المركزي وإقالته أيضا وكذلك رئيس غرفة الحسابات ونصف مراقبيها وتعيين مفوض حقوق الإنسان وإعلان العفو. كما يحق لمجلس الدوما بدء توجيه الاتهامات إلى الرئيس تمهيدا لعزله شريطة موافقة ثلثي أعضاء المجلس. نبقى في ذات السياق ونطلع على أجواء الانتخابات مجلس الدوما الروسي. ومجددا أرحب بعبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو. عبد الجواد أهلا بك معنا، وأنت عن قرب تتابع بعد أن أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها القراءة الأولية للنتائج حتى هذه الساعة.
1: نادين، في الحقيقة يعني نسبة المشاركة بين المواطنين الذين يحق لهم التصويت والدخول في عملية الانتخاب لمجلس الدوما تعدت حاجز النسخة الماضية بحيث وصلت إلى 55% إلى 56% تقريبا، يعني لم يتم الإعلان بشكل واضح بحيث أن النسب تتزايد شيئا فشيئا مع فرز الأصوات. كما هو ملاحظ بأن عملية فرز الأصوات في مستوى تصاعدي، يعني منذ نحو نصف ساعة من الآن نادين تم الإعلان عن فرز قرابة 13% بينما أصبحت تقترب الآن إلى 17%. لا يوجد مفاجآت طبعا في النتائج، كما هو ملاحظ بأن الحزب الحاكم

0: حاكم حزب روسيا الموحدة ينال حتى هذه اللحظة 57% من الأصوات، يليه الحزب الشيوعي بنسبة 13%، الليبرالي بنسبة 11%، الناس الجدد طبعا بنسبة 9% 7%، وطبعا حزب روسيا العادلة بنسبة 5% تقريبا. رئيسة لجنة الانتخابات المركزية تتحدث عن أن الإعلان النهائي لهذه النتائج سيكون في 25 من الشهر الجاري، لكن بغض النظر عن كافة الأرقام نادين في أول تصريحات لهم إن كانت لوزير الخارجية سيرجي لافروف أو لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيديف أو حتى لفالودن وهو رئيس مجلس الدوما، جميعهم يتحدثون عن ضرورة مشاركة الأحزاب في مجلس الدوما بشكل واضح، بالإضافة إلى أنهم على قناعة بأن البوصلة السياسية لكافة من رشحوا أنفسهم لهذه الانتخابات والأحزاب هي تتحدث عن بوصلة دعم العملية العسكرية. حتى أن ميدفيديف راح يتحدث بأنه على قناعة بأن كثيرين من صوتوا خلال عملية هذه الانتخابات كانوا يسيرون نحو نهج دعم المحاربين يعني في هذه العملية، بالإضافة إلى المحاربين القدامى. في نقطة هامة جدا طبعا نادين يعني تحدث عنها سيرجي لافروف بأن عملية الاستفزاز التي راح يعني ينظمها الغرب منذ بدء الانتخابات والتي شهدتها العاصمة موسكو اليوم بتلك الضربات غير المسبوقة، سيتبعها بيان من قبل الاتحاد الأوروبي حسب ما يقول سيتم من خلاله نقد نتائج هذه الانتخابات على خلفية بأنها لا تتطابق مع تقديرات الاتحاد الأوروبي. لذلك طبعا عملية الاستفزاز كما ترى موسكو لن تقف عند نهاية هذه النتائج نادين.
1: يعني عبد الجواد، بالحديث عن الأوروبيين، ألمانيا عنوانها انتخاب اليوم أيضا كما روسيا، ولكن بالنسبة لراغدة بهنام قبل قليل زميلتنا قالت أنه في مفاجأة خصوصا في برلين أمام يعني إلى جانب حزب البديل من أجل ألمانيا في أقصى اليسار حتى أحزاب روسيا. بالنسبة إليكم عبد الجواد لا مفاجآت، روسيا الموحدة هو الحاسم، ولكن هل في أحزاب غير روسيا الموحدة ربما كان لافتا أن يتوجه الناخب الروسي إليها في انتخابات مجلس الدوما هذا العام؟
0: يعني هناك بعض الأصوات كما ظهرت تتحدث عن مثل هذه الأحزاب، وكان لها طبعا اتجاه واضح وتصاعد مع بداية هذه العملية الانتخابية، لكن في نهاية المطاف يعني المواطن الروسي في الداخل مع نهجه التقليدي الموافق للحكومة بما يخص عملية ضرورة الفوز في العملية العسكرية يتجه نحو عملية الاقتراع هذه. نحن نتحدث عن الأصوات الكبرى في المدن والعواصم في المدن والأقاليم المقاطعات الروسية الكبرى جميعها كما هو ملاحظ، بغض النظر عن أننا نقف الآن في وسط مدينة موسكو، وكما نلاحظ هنا نادين على يساري يعني هذا هو مقر أحد الأحزاب، هو مقر النوفي لودي، هم الناس الجدد نادين. لكن في نهاية المطاف يعني كل تلك الفعاليات وكل ما حاولت الأحزاب فعله لم تتغير بوصلة الإدارة السياسية في البلاد بما يخص عملية الأصوات. لذلك طبعا روسيا الموحدة لها النسبة الكبيرة من الأصوات، و57 تتحدث عن هذا الموضوع، وهذا هو رأي الأساسة الروسي. يعني كما ذكرت لك الخارجية مجلس الأمن حتى عمدة موسكو يتحدث عن أن كافة الاستفزازات التي حصلت صباح اليوم من ضربات بالمسيرات على العاصمة موسكو كان هدفها تعطيل عملية الانتخاب. لكن طبعا هذا ما يقوله سبيانين بأن المواطنون في مدينة موسكو راحوا لعملية التصويت بشكل أكبر على خلفية الرد على هذه الاستفزازات نادين.
1: الانتخابات هي الأولى منذ أن بدأت هذه الحرب التي لم تنتهي بعد. شكرا جزيلا عبد الجواد الرشد. عشرة أيام فقط تفصل العراق عن آخر موعد لانسحاب قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق. كان المتحدث باسم الحكومة العراقية أعلن رفض علي الزيدي مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف إلى ما بعد 30 سبتمبر. في هذا التقرير نرصد قصة تأسيس التحالف والقواعد التي شغلها وأهم المعارك التي شارك فيها منذ 2014.
2: بناء على طلب من الحكومة العراقية لمواجهة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد، جاءت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى البلاد في شهر سبتمبر من عام

0: 2014. تم الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي رسمياً في سبتمبر 2014 بمشاركة 90 دولة. بدأت العمليات العسكرية والضربات الجوية وتقديم المشورة العسكرية للقوات العراقية في صيف وخريف عام 2014. تركز الدور الأساسي للتحالف على الضربات الجوية والدعم اللوجستي والتدريب وتقديم المعلومات الاستخباراتية. تمركزت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عدد من القواعد العسكرية الاستراتيجية التابعة للجيش العراقي، حيث خصصت لها أجزاء من هذه القواعد لأغراض السكن، التدريب، الدعم اللوجستي وإقلاع الطائرات المسيرة والمقاتلة. قواعد عين الأسد الجوية والحبانية والقائم في محافظة الأنبار، قاعدة حرير بمحافظة أربيل، قاعدة كيوان في كركوك، قاعدة القيارة جنوب الموصل، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، قاعدة فيكتوري بمطار بغداد، معسكر التاجي ببغداد. أبرز العمليات العسكرية الكبرى التي شارك فيها التحالف الدولي وقدم فيها الدعم للعراق فك حصار أمري عام 2014، عمليات بيجي ومصفاته النفطية عام 2014 و2015، استعادة الرمادي ومركز الأنبار عام 2015، معارك تكريت وصلاح الدين 2015، تحرير الفلوجة 2016، معركة استعادة الموصل 2016-2017.
1: من هنا نفذت طائرات التحالف الدولي أكثر من 15 ألف غارة داخل الأراضي العراقية بين عامي 2014 و2021. استهدفت هذه الغارات تدمير الخطوط الدفاعية المحصنة للتنظيم، بالإضافة إلى تقديم الدعم القريب للقطاعات البرية أثناء اقتحام المدن الكبرى كالموصل والفلوجة والرمادي. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.
2: ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بناء على طلب ملح من الجيش الأمريكي ولأغراض تتعلق بالأمن القومي، تمت الموافقة على تحويل قوس النصر إلى مجمع عسكري يجمع بين وظيفة المجمع وهيكل قوس النصر. أضاف ترامب أن المجمع سيضم أعدادا كبيرة من المسيرات والقناصين مع توفير القدرة على استخدامها في منطقتي السطح والساحة الخارجية، كما سيحتوي على مخزون كبير من ذخيرة القناصة. يأتي المشروع ضمن مسعى أوسع للرئيس لإعادة تشكيل المشهد التذكاري في واشنطن، ويشمل إنشاء قاعة احتفالات جديدة وتجديد بركة نصب لينكولن التذكاري. ما نشاهده هنا افتراضيا هو قوس النصر الأمريكي، مشروع معماري ضخم اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليقام في واشنطن. نصب لينكولن التذكاري الذي يبلغ ارتفاعه نحو 30 مترا والمقبرة الوطنية في أرلينغتون ارتفاع هذا القوس سيبلغ نحو 76 مترا وسيكون مزينا بالذهب، الأمر الذي يجعله من أبرز المعالم التذكارية المقترحة في المدينة. وفي أعلى هذا المبنى الضخم يوجد تمثال مطلي بالذهب لسيدة كما ترون يحيط بها نسران على سطح القوس. فكرة إنشاء القوس تستمد جذورها من أقواس النصر الشهيرة حول العالم والتي شيدت عبر التاريخ لتخليد الانتصارات العسكرية والأحداث الوطنية الكبرى، ومن أشهرها قوس النصر في باريس. ترامب أعلن موافقته على تحويل المشروع من مجرد نصب تذكاري إلى مجمع لاستخدامات عسكرية يمكنه حتى استضافة طائرات مسيرة قناصة وتخزين ذخائر. من المشاريع الحقيقية إلى الواقع الافتراضي، ترامب يعتزم تعيين قيصر للذكاء الاصطناعي لمراقبة القطاع مع رفض فرض قيود جديدة على تطويره وسط تصاعد المخاوف من مخاطره واحتدام السباق مع الصين.
3: تكنولوجيا يحذر خبراؤها من أنها قد تهدد البشرية، وترامب يرد عليها بقيصر وقوة خاصة لمراقبتها.

0: لا بقوانين جديدة لتقييدها.
1: لن نعوق أو نكبح نمو هذه الصناعة المذهلة بأي شكل من الأشكال.
0: الرئيس الأمريكي يرفض فرض قوانين اتحادية جديدة على القطاع، ويؤكد أن واشنطن لن تعرقل نمو هذه الصناعة، وأن التعامل مع مخاطرها يمكن أن يتم عبر القوانين الجنائية والمدنية القائمة. وفي المقابل تتصاعد المخاوف من تأثير النماذج المتقدمة على البشر والممتلكات، فيما يحذر باحثون من سيناريوهات قد تجعل السيطرة على التكنولوجيا أكثر صعوبة. وبين الخوف من تكنولوجيا قد تتجاوز قدرة البشر على السيطرة عليها والرغبة في عدم خسارة سباقها أمام الصين، تتحرك واشنطن على مسارين متناقضين: مراقبة الذكاء الاصطناعي دون كبحه. ويأتي تحرك ترامب قبل لقائه المرتقب مع شي جين بينغ، فيما تتحول هذه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية للتنافس الاقتصادي والعسكري بين القوتين.
2: في نهاية العالم الليلة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. بين الاتفاق والانفجار، ترامب يؤكد أن شيئا كبيرا يقترب من إيران وسط تأهب في المنطقة. القوات المسلحة اليمنية تحبط محاولتي تسلل لميليشيا الحوثي في مأرب، وتحركات في البيضاء. أبرز التنظيمات المسلحة المعارضة في إثيوبيا تتحالف ضد أبي أحمد للإطاحة بالحكومة. البديل الألماني يتقدم في ولايتين ويحل ثانيا في برلين، وميرتس يصف النتائج بالكارثة. إلى هنا تنتهي العالم الليلة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
3: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
2: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
3: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
2: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
1: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يعلن أنه في مرحلة اتخاذ قرار كبير بشأن إيران ويلوح بعملية ضخمة. طهران تقول إنها تستعد لهجوم وشيك، وقاليباف يحذر من حرب استنزاف طويلة. فوكس نيوز تكشف عن وثيقة روسية إيرانية للتعاون العسكري والتحايل على العقوبات. تقارير تتحدث عن إرسال إسرائيل أسلحة إلى قوات حكمة الهجر في السويداء.

0: شيء كبير قد يحدث قريبا جدا. ترامب يلوح بقرار وشيك ضد إيران، وطهران بدورها تقول إنها تستعد لهجوم وشيك عليها وفق معلومة وصلت إليها. ما دفعها إلى التهديد بتصعيد الحرب دون أي قيود أو اعتبارات؟ هذا الكلام نقلا عن القيادة المشتركة للجيش والحرس الثوري الإيراني. ورغم حديث التصعيد، يحذر رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف من تيار يدفع بالبلاد نحو استنزاف لا نهاية له وحرب لا نهاية لها وإبقاء إيران في حالة أزمة دائمة وفق قوله.
1: أرى أن الرؤية التي تتحدث عن الحرب تفتقر إلى أي أفق أو آلية لإنهاء الصراع بشكل حاسم هي رؤية خاطئة، إذ تدفع من خلال رفض أي شكل من أشكال التفاعل أو الدبلوماسية نحو الاستنزاف وحرب لا نهاية لها. هذا يبقي البلاد في حالة أزمة دائمة، كما لا يجب النظر إلى إيران كأنها ضعيفة وأن علينا الاستسلام وقبول شروط أحادية الجانب.
0: لكن في الوقت نفسه قاليباف تبنى نبرة حادة حيال المسار الدبلوماسي وأكد أنه لا مجال للعودة إلى شروط التفاوض السابقة.
1: لقد نقلت رسائلنا وشروطنا بوضوح إلى الطرف الآخر عبر وسطاء. إذا لم يفي الأمريكيون بالتزاماتهم فلن تكون هناك أي إمكانية للعودة إلى إطار التفاوض السابق أو إعادة فتح مضيق هرمز.
0: وعلى الجبهة المقابلة شهدت واشنطن تحركات طارئة وغير مسبوقة. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختصر زيارته إلى الولايات المتحدة وألغى المحطة المقررة في ولاية تكساس على أن يتوجه إلى نيويورك الخميس المقبل، ثم يعود إلى إسرائيل في اليوم نفسه وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت. هذا التصعيد تزامن مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين، أشارت فيها إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، مضيفة أن الحوثيين المدعومين من إيران شاركوا بأعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، وحذرت من احتمال أن يتصاعد هذا النزاع بسرعة. ورغم المواقف الإيرانية المتشددة تجاه الخارج، يبقى الداخل الإيراني

0: الدولية رهن الانهيار الاقتصادي الحاد بسبب تداعيات الحرب المستمرة والحصار الأمريكي المفروض على البلاد، ما أبقى موجة الاحتجاجات الشعبية والعمالية تتواصل في أنحاء البلاد كافة تنديدا بالانهيار الاقتصادي الحاد وتفاقم الأوضاع المعيشية. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور. دكتور، أهلا وسهلا بك معنا مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. من يقصد قاليباف؟ أي تيار تحديدا تحدث عنه الذي يقود البلاد إلى الاستنزاف، إلى حرب لا نهاية لها كما قال؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم ولمشاهديكم. طبعا يعني هنا تتضارب الآراء في داخل القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالمواجهة العسكرية أو اعتماد الخيار العسكري في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب عديدة، ولكن عموما الكل أيضا يجتمعون تحت سقف واحد وهو عدم الثقة بالجانب الأمريكي. وما لم يتم الحصول على ضمانات من الجانب الأمريكي فمن الصعب الذهاب وراء الحل التفاوضي أو المسار التفاوضي، ويبقى المسار العسكري ربما هو الطاغي. يعني حاليا السيد قاليباف ربما هو يوجه أيضا رسائل داخلية وأيضا رسائل خارجية. يعني فيما يتعلق بالرسائل الداخلية ربما هو يريد أن يقول، يطلب من المتشددين تلين مواقفهم وأعطاء فرصة، ولكن ما هو معروف حاليا وإيران أيضا ترصد هذه الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ما قبل اجتماعات الأمم المتحدة سوف لن تقدم على عمل حاسم كما يقول ترامب، وترامب هو حاليا يسخن الأجواء ويوجه تهديدات ويرفع من منسوب التوتر في هذه المنطقة لأن لديه حيل ودسائس. هو يريد أن يجتمع بقادة دول المنطقة وبالتالي يريد أن يبتز بكل صراحة، يريد أن يبتز، يريد أن يضخم. أما مشكلة إيران ليست مشكلة كبيرة جدا، إيران تقول اليوم لديها 7 شروط وهذه الشروط هي موجودة، يعني هذه الشروط هي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي ترامب نفسه في سويسرا، ووقع أيضا الرئيس الإيراني بزشكيان. وبالتالي يعني الصورة واضحة والمطلب الإيراني واضح، ليس هناك مزايدات في الموقف الإيراني، ولكن الجانب الأمريكي للأسف يعني هو لا يستقر عند رأي واحد ويحاول. اليوم نحن نعلم يعني بالتأكيد يعني إذا ما نشبت حرب أيضا هذه الحرب سوف تذهب نحو حرب استنزافية، وهذا ما حذر منه السيد قاليباف أيضا. ولكن عموما الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي ترامب هو بالصدد رفع منسوب الخطر في هذه المنطقة وتخويف دول المنطقة من الخطر الإيراني في محاولة، لأنه قال بالأمس، قال كان هناك تصريح وتداولته يعني وسائل الإعلامية يقول نحن نطالب هذه الدول بأن تؤمن نفقات حربنا. يعني قال بكل صراحة، وهذا الكلام لم يأتي عن فراغ، هذا الكلام يسبق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي هذا يؤكد صحة ما تعتقده طهران في هذا الخصوص.
0: تمام، أعتقد هذه أطول إجابة لك في العاشرة دكتور مصدق بور على مر مشاركتك في العاشرة على شاشة العربية.
1: أنا شاكرك لك، لم تقاطعني.
0: شكرا جزيلا، لكن هناك الكثير من النقاط المهمة التي أريد أن أعود إليها، وهو سؤالي الأول، هل قاليباف كان يقصد الحرس الثوري تحديدا؟
1: يقصد يعني بعض قادة الحرس الثوري وليس جميعهم. هو
0: هل الحرس الثوري على اختلاف بين قادته؟
1: هو أيضا كان من قادة الحرس الثوري.
0: صحيح، ولكن ما نعرفه أن الحرس الثوري موحد في قراره ورأيه، أما أن هناك عدة قرارات وآراء في داخل الحرس.
1: هناك تباينات. نعم هناك تباينات يعني في المواقف يعني.

0: بين الموقف المتشدد والموقف يعني المرن، وبالتالي هو يريد،
1: لكن هو يبدو الموقف، يقصد الموقف المتشدد وليس الموقف المرن، لأنه يقول إنه هذا التيار يدفع بالبلاد نحو استنزاف لا نهاية له ونحو حرب لا نهاية لها وإبقاء إيران في حالة أزمة دائمة. هذا اتهام خطير وكبير جدا من شخصية بحجم قاليباف. هو يتحدث عن أناس يحكمون يقررون ونافذون.
0: لا، هو صحيح، يعني هذه الحرب بالتأكيد هي لا تخدم مصلحة إيران ولا تخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولا تخدم مصلحة المنطقة والعالم، لأنها في بقعة في غاية من الأهمية والحساسية.
1: صحيح، لكن هو يتهم هؤلاء صراحة بأنهم يريدون الاستنزاف. هو وجه اتهاما واضحا لهم، حملهم مسؤولية قيادة إيران نحو الاستنزاف ونحو حرب لا نهاية لها وإبقاء إيران في حالة أزمة دائمة. هذا يعني حرس سابق وشخصية كبيرة سياسيا في إيران وقادت مفاوضات، وكذلك هو رئيس برلمان، يعرف عما يتحدث ويقصد أشخاصا بعينهم يقودون البلاد. يعني واضح أنه القرار الآخر اللي هو قرار الحوار والتفاوض ليس له أذن صاغية أو أصحابه غير قادرين على فرضه.
0: ينطبق اليوم في داخل إيران، ينطبق أيضا على الجانب الأمريكي الرئيس، وإيران أيضا تحتاج إلى إطلاق
1: مثل هذه الدعوة. صحيح تماما. إذن أنت تقر بأنه ينطبق على الجانب الإيراني أيضا،
0: على ضوء،
1: إذن هو ينطبق على الجانب الإيراني
0: الجمعية العامة، على ضوء الشماعات الجمعية العامة وإمكانية يعني حدوث انفراجات الشماعات الجمعية العامة، خاصة اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي وقادة دول المنطقة. وبالتالي إيران
1: يمكن أن يلتقي بيزشكيان
0: بترامب، يكون هذا الاجتماع يخرج بنتائج حكيمة، نتائج تجنب المنطقة.
1: هل يمكن أن يلتقي الرئيس بيزشكيان بالرئيس ترامب؟
0: هذا مستبعد، يعني أنا استبعد على ضوء نعم، أنا أقول يعني هذا مستبعد حاليا، يعني هذه ستكون مجازفة.
1: لماذا؟
0: لأنه على الأقل ترامب هو اغتال المرشد، هذا هو السبب الأساسي الذي يمنح المتشددين والمتصلبين، يمنحهم يعني حق الرفض وحتى التهجم على الرئيس. يعني أعتقد هذه الخطوة غير ممكنة حاليا في الوقت
1: إذن
0: الحالي.
1: الذي يعرقل الحوار في الداخل الإيراني هو التيار المتشدد الذي يفرض حتى على الرئيس أوامره وما يريد أن يوجه البلاد باتجاهه. هو لن يسمح للرئيس حتى بأن يتخذ قراره وأن يلتقي رئيسا آخر لمصلحة البلاد ولمصلحة وقف الحرب ولمصلحة المنطقة كذلك. إذن الاتهامات للحرس بقيادة إيران والمنطقة إلى ما لا يحمد.
0: لا، هو يعني هذا الكلام كما قلت، يعني الرئيس هو يعني يمتلك قسم من القرار، يعني في صياغة واتخاذ القرار. اتخاذ مثل هذه القرارات، الالتقاء بالرئيس الأمريكي ترامب، هذا شيء مستحيل. أنا استبعد ذلك لأسباب عديدة. ترامب هو الذي وقع على مذكرة تفاهم في إسلام آباد، وبالتالي هو تنصل عن ذلك، لا ثقة بترامب مطلقا. طيب، ربما تحصل لقاءات، يعني أنا من وجهة نظري بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ربما مع شخصيات من الطراز أو من الصف الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهؤلاء الذين نعرفهم بصفة مفاوضين، هذا شيء محتمل. ولكن أن يكون هناك
1: محتمل كتحليل
0: حتى
1: أو كمعلومة،
0: أنا لا أعتقد. يعني هذه لا أستطيع أن أقول أنه تحليل، يعني 100%، يعني خليط من معلومات مؤكدة وأيضا نعم.
1: إنه اللقاءات في الولايات المتحدة يمكن أن تحصل فعلا بين نائب الرئيس جاي دي فانس ومسؤولين إيرانيين دون

0: مستوى الرئيس من المفاوضين الإيرانيين الكبار.
1: هذا محتمل، هذا محتمل
0: للانطلاق من أين؟
1: هذا محتمل، لأن أبواب التفاوض، لأن التفاوض يعني بين هذين الفريقين أو الصفين، يعني جي دي فانس وكوشنر أو ميتكوف، هو موجود. يعني في المرات السابقة أيضا كان هناك تفاوض حتى بالصورة مباشرة، يعني عبر
0: صحيح
1: النت، عبر شبكات
0: صحيح.
1: المجال
0: لكن تعتبر أن المذكرة لا تزال صالحة؟
1: اتصالات هاتفية أحيانا وعبر تبادل رسائل. المذكرة لا أعتقد أنها بقيت صالحة، يعني المذكرة هي فقدت مصداقيتها. يعني اليوم دخلت الأزمة في متاهات أخرى، يعني هذه المذكرة اللي لوحدها غير قادرة على أن تحسم هذه الأزمة. يعني اليوم موضوع مضيق هرمز، اليوم موضوع احتمالات مضيق باب المندب.
0: صحيح، لكن في موضوع مضيق هرمز يعني دكتور، إذا
1: نوع التهديد الإيراني أيضا
0: للاستهدافات
1: الإيرانية،
0: اقترح أن يعني تفصل المذكرة، ننتهي من المذكرة ولكن نأخذ بعضا من قضايا الحرب أو ما أنتجته الحرب، مثل موضوع مضيق هرمز، ونبدأ بالآتي. افتحوا مضيق هرمز ولا تتعرضوا للسفن كما كان عليه الحال قبل الحرب، ونحن نفك، أي يعني ما سيقوله الأمريكيون لكم، نحن نفك عنكم الحصار البحري وتتمكنون بالتالي من تصدير نفطكم.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: المرشد بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وبأنهما بدأتا الحرب وبأنها ترد كرامتها وإلى ما هنالك، بات متعلقا بأن إيران تريد فرض شروط جديدة تستغل فيها اللحظة السياسية في المنطقة لفرض ظروف سياسية جديدة تلقي فيها القبض بكامل قبضتها على مضيق هرمز وتتحكم بمساراته ذهابا وإيابا ووصولا إلى الرسوم اللي عم ينحط لها عدة يعني طرق إخراج، منها تأمين ومنها خدمات وإلى ما هنالك. فبالتالي الموضوع خرج من نطاق الحرب وإنهاء الحرب. إيران تريد فرض شروطها الآن في المنطقة لكي تصبح شرطي مضيق هرمز.
2: أنا أتفق معك، يعني أتفق مع ما تفضلت به. فعلا إيران تريد أن تستفيد أو تستمر في الاستفادة وفي استخدام ورقة مضيق هرمز تكتيكيا وليس بصورة دائمة. طبعا اليوم هناك سوء تفاهم بين إيران وبين جيرانها حول هذا الموضوع، ولكن الخلاف هو موضوع هل هذا الإجراء الإيراني يكون دائمي أو يكون مؤقت. إيران تقول هذا إجراء مؤقت، بعد ذلك ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.
1: ممكن أن يثق بأنه سيكون مؤقتاً مع في نقطة سياسة إيرانية من هذا النوع عصرتها دول المنطقة وشعوب المنطقة ويعرفونها جيداً ولا يثقون بها؟
2: لا يعني لاحظ إيران حالياً، ما دامت إيران في مرحلة دفاع أو هكذا توحي للداخل الإيراني بأنها في مرحلة دفاع، هناك تأييد شعبي للمشروع الحربي. هذا ما لاحظناه حتى في فترة الحرب مع صدام، حرب الثمانينات، عندما كان العراق يحتل أجزاء من إيران، الحرب كانت مشروعة والشارع كان كله مع الحرب. ولكن عندما

0: ما استطاعت إيران أن تستعيد
1: نعم
0: الأراضي التي احتلها العراق بما فيها مدينة خرمشهر، تعالت الاحتجاجات على استمرار الحرب، ولم يكن ولكن قائد القلوب قالوا لا داعي للاستمرار في هذه الحرب، ونحن حررنا كل
1: تمام
0: ما
1: إلا صحيح،
0: من أراضيها.
1: لأنه لم تستطيعوا الاستمرار بهذه الحرب، يعني
0: غرقت
1: بالنتيجة
0: مضيق
1: لأن
0: هرمز،
1: العراق تمكن من أن
0: الشعبي
1: يصمد أمامكم، وبالتالي قال المرشد الراحل الخميني كلمته الشهيرة عندما اضطر إلى تجرع كأس السم. هذا الكلام لا يقوله منتصر. بس معلش خلينا بموضوعنا الحالي إذا سمحت.
0: لا شوف، هذه لا هذا الكلام لا أريد أوضح هذا الكلام، لأن هذا الكلام دائما يردد ولم يفسره أحد. الكل يعتقدون أن الإمام الخميني قال تجارات كأس السم، يقصد بأنه انكسر في هذه المعركة. لا، لأنه كان هناك هدف هو القضاء على نظام العراقي، على نظام صدام حسين، لأن هذا الشرط لم يتحقق وكان هناك اتفاق وبقي صدام، وبالتالي لهذا السبب يعني الإمام الخميني قال هذا الكلام. ولا إيران هي حققت انتصارات في الأشهر الأخيرة والأيام الأخيرة.
1: نعم.
0: وحررت مدينة خرمشهر، حررت كل أراضيها، لم يبقى
1: نعم.
0: شبر واحد.
1: هذه تفاصيل ميدانية، لكن اضطر بالنتيجة، اضطرت إيران إلى
0: الذي كان
1: التوقيع إلى إنهاء العراق. الحرب، والعراق كان لا يزال يحارب، ومعروف في المنطقة والعالم بأن يعني كل مجمع في العالم بأنه حتى الآن يكتبون يعني أن صدام خرج منتصرا من هذه الحرب، وهو ربما ما دفعه إلى ارتكاب أكبر أخطائه لاحقا بغزو الكويت. بس معلش كسبا للوقت لحتى يعني ما نرجع كثير للتاريخ.
0: لا حال هذا رأيي.
1: لا وضحت وجهة نظرك. لا مش رأيي. رأي كل كتب التاريخ في المنطقة على الأقل إن لم يكن في العالم. ولكن أنت وضحت وجهة نظرك وسمعها المشاهد العربي.
0: لا.
1: الآن هذه أنت ذكرت في معرض إجابتك أيضا مضيق باب المندب. قبل قليل قلت ومضيق باب المندب وليس فقط مضيق هرمز. هل أدخلت إيران الآن بعد سيطرة الحوثيين على المضيق هذا المضيق في شروطها؟
0: حاليا مضيق، حاليا ما يقوم به الحوثي هو يقول ردا على الحصار الذي يتعرض إليه، يقول أنا نفذ معادلة الحصار مقابل الحصار. هناك حصار من دولة وهي شقيقة لنا، المملكة العربية السعودية، عليها وهي ترد على هذا الحصار حاليا، وهي أيضا اقتربت من مضيق هرمز وسيطرت على المدن الساحلية وعلى
1: تمام.
0: المواقع الاستراتيجية التي تجعلها تسيطر على أجزاء كبيرة.
1: نعم.
0: من
1: أنتم تقولون عادة أن الحوثي يقرر بنفسه،
0: حاليا
1: الآن تلجأ إلى ما يقوله الحوثي ضد الدول العربية وضد السعودية.
0: طبعا
1: الآن أنت تقول بأنه هو يقرر لنفسه.
0: لا
1: دعه
0: لا
1: في
0: لا.
1: تصريحاته هو، لأنه هو لديه مشكلة كبيرة مع الشعب اليمني ومع الشرعية اليمنية في الداخل، وقام بما قام به في يعني في تصرفات عدوانية لا علاقة لها بالقانون الدولي. هو بالتالي جهة انقلابية على الشرعية، ويسيطر بدعم وتسليح وتمويل إيراني الآن على هذه المناطق اليمنية، والآن أقدم على حصار مضيق دولي، ممر مائي دولي، وفي انتهاك للقانون الدولي ولكل المواثيق والأعراف الدولية. أنتم تمولونه وتسلحونه لكي يفعل ذلك، لكي يحاصر دول المنطقة، بغض النظر عن الأوصاف التي تبنيتها دكتور مصدق ويقولها الحوثي، لكن الآن مضيق باب المندب بالتالي أصبح جزء من أوراقكم التي تريدون أن تتحكموا بها بما أنكم تتحكمون بالحوثي.
0: أنا قلت إذا تطورت الأوضاع طبعا إيران تراهن على هذه الورقة بالتأكيد، والحوثي أيضا سيقدم
1: تمام.
0: كل التسهيلات.
1: تمام. يعني لو بتجاوبني هاي الإجابة من الأول كان بيخلص اللقاء بدقيقتين. كان بيخلص اللقاء بدقيقتين لو هذا الجواب نحصل عليه مباشرة.
0: مثل ما بقيت يا أخي، حتى بقية لا ثلاثة، خليني مثل ما بقية اليمنيين هم أيضا حلفاء لأطراف أخرى، هؤلاء أيضا حلفاء. هذا من
1: بقية اليمنيين هي الشرعية يعني
0: من حق
1: بقية يعني ما اسمها بقية اليمنيين، اسمها الشرعية التي انقلب عليها الحوثي بدعم إيران وتمويل إيران
0: حاليا. لا توجد شرعية،
1: إيران.

0: وتدريب من حزب الله حتى. هذه هي الشرعية في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وليس باعترافكم أنتم. لا ما فيهاش اختلاف. في أمور أتفق معك بأن تختلف فيها مع مجلس، لكن في الأمم المتحدة وفي القوانين الدولية لا يمكن أن تختلف. هي الشرعية المعترف بها دوليا، والآخرون هي الجهة الانقلابية وهي اليمنيون المنقلبون على الشرعية في صنعاء وبعدها استولوا على المناطق الأخرى، والشرعية الآن في حرب معهم. تفضل.
1: على حال الشرعية، من يحدد الشرعية؟ أنا أختلف معك. الأمم المتحدة تحدد الشرعية. لا.
0: السياق التاريخي. السياق التاريخي للأمور وصولا إلى الاعتراف الدولي. نعم.
1: أي انتخابات؟
0: والاعتراف
1: أي انتخابات
0: الدولي.
1: جرت في جنوب؟ أي انتخابات جرت في الجنوب؟ على حال في الشمال تخرج تظاهرات مليونية. هذا شبه شرعية يعني.
0: إذا صارت التظاهرات هي مقياسكم للشرعية، إذا صارت التظاهرات هي المقياس للشرعية نكون أمام مشكلة حقيقية. أنا أحدثك بالقانون الدولي، بالأمم المتحدة، بالشرعية على الأرض. لا يمكن أن تأتي وتقول بأن هذه شرعية وغير شرعية. من يقبل بأن يتحدث من الدول العربية؟ من يقبل منكم بأن تأتي دولة عربية أو ميليشيات عربية في خاصرتكم وتتحدث ضد إيران والإيران والنظام الإيراني؟ من فعلها من قبل من الدول العربية؟ لماذا تسمحون لأنفسكم بفعل ذلك؟ لماذا لا تحكمون حدودكم وتطعمون شعبكم ويعني ترحمونه من الويلات التي يعانيها والتظاهرات نراها في داخل إيران ضد الحكومة الإيرانية تريد أن تقتات على يعني أقل ما يمكن من أجل أن تكمل هذه الحياة بكرامة والحرس الثوري في مكان آخر؟ الآن هذه الأموال أنتم متهمون بإرسالها إلى اليمن وإلى لبنان وإلى العراق وإلى دول أخرى لتعيثوا بها فسادا، بينما الأولى بها الشعب الإيراني. الآن مضيق هرمز تقول لي بأنه لا تريدون أن تفتحوه إلى بشروطكم، واعترفت بذلك، واعترفت أيضا بأنه مضيق باب المندب تريدون أن تحولوه إلى ورقة بيدكم كذلك. إذن هذه هي السياسة الإيرانية التوسعية التي تريد أن تسيطر على المنطقة بعضلاتها وبالمال وبالسلاح، وليس أن تنمي شعوبها وأن تزعل تزدهر.
1: هذه سياسة لمحاربة الوجود الأمريكي.
0: حاربوا الأمريكيين في دورهم. هذه ليست الولايات المتحدة الأمريكية. هذه دول عربية يا دكتور مصدق. هذه دول عربية وليست الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لا تستطيعون أن تحاربوا الولايات المتحدة الأمريكية مشكلتكم.
1: الدور لا لا لا لا لا. الدور الأمريكية. أين هي يعني دور الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادية؟ أمريكا هي مجموعة من المصالح في هذه المنطقة، وتبقى وبموجب هذه المصالح وعن طريق هذه المصالح هي تبسط سيطرتها وهيمنتها على كل دول المنطقة، تستثمر هذه الدول.
0: إسرائيل جزء من هذه المصالح. هاجموا إسرائيل إن كنتم تستطيعون. الإسرائيليين يتحدونكم بأن تهاجموهم وأنتم تصرون على مهاجمة العالم العربي الذي قرر بأن لا يهاجمكم. هاجموا الولايات المتحدة، وإذا لم تكونوا ندا لها لا تنتقموا من شركائها وحلفائها في المنطقة. انتهى وقت. كلمة باختصار لو سمحت دكتور.
1: هلا احنا بعد ما نطلع بالسوق دعائي لك يا حبيبي، خليك
0: تفضل.
1: لا، اسرائيل تلقت ضربات قويه من ايران وهي تعلم جيدا ولا تجرؤ التحرش بايران، وكل ما نسمع عن اسرائيل هذه
0: تمام.
1: ايران لا تخشى
0: يعني بعد كل ما حصل يا دكتور، ولكن تقول لا تستطيع ان تتحرش.
1: الحمد لله لم نرى كيف ضربت ايران يعني اسرائيل من خلال الإعلام.
0: تمام. آخر ما رأيناها أنكم قصفتم الأردن ودول الخليج ولم تقصفوا إسرائيل. أنا انتهى وقتي تماما.
1: طبعا قواعد قصفت القواعد
0: دكتور مصطفى، ومنشآت نفطية وتحتية ومنشآت طاقة وفنادق ومنازل. أول قتيلة رحمها الله في الكويت كانت إيرانية. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي دكتور مصدق بور من طهران، تحياتي إليك. في ظل الحصار الأمريكي على إيران واستمرار عملية المنبوذ الاقتصادي، وجدت طهران متنفسا لدى روسيا التي قدمت لها الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري أيضا. اليوم كشفت فوكس نيوز عن وثيقة سرية موقعة بين إيران وروسيا مخصصة لتعزيز التعاون بينهما والتحايل على العقوبات الأمريكية والغربية. وثيقة التعاون تحمل علامة للاستخدام الرسمي، وتكشف خطة مشتركة لتصنيع الأسلحة العسكرية وتبادل التكنولوجيا الحساسة بين البلدين. الوثيقة المسربة تتكون من 44 صفحة تتحدث عن وضع خطط لقنوات مالية بديلة.

النبيلة وتعاون نووي إلى جانب قطاع الطيران. أيضا تتضمن الوثيقة إنتاج إيران لمكونات الطائرات الروسية ومشاريع طاقة كبرى وطرق نقل جديدة. واللافت أنه قبل يومين ترامب وقع لأول مرة عقوبات مباشرة ضد روسيا، واستهدفت العقوبات بشكل خاص تعاون

0: تتحول المنشآت في المنطقة، إضافة إلى مساعدة روسيا لإيران ببيانات الأقمار الصناعية لاستهداف منشآت في دول المنطقة. معنا من موسكو المتخصصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا صوبنينا. أهلا بك معنا أستاذة صوبنينا مرة جديدة. ما صالح موسكو في هذا التعاون مع إيران؟
1: مساء الخير طاهر والمشاهدين الكرام. أولا أنا لا أصدق في صحة معلومات المحطة الأمريكية الموالية لدونالد ترامب، ليس لأنها موالية لترامب، لا، بس معلومة نفسها هي غريبة شوية، أنه وجدوا وثيقة و44 صفحة. أنا كنت أراسل وما زلت مؤسسات الدولة بأوراق تحليلية، لا أحد من مسؤولين يقرأ أكثر من 3 صفحات اليوم، وبعدين موضوع حساس جدا الالتفاف على العقوبات الغربية.
0: ربما لأنهم لا يقرؤون.
1: لا يكتب خلال هذا الشيء، صدقني لا يكتب أولا وبعدين بهذا العدد من الصفحات 44، شيء غير معقول. هم ينشرون هذه المعلومات لأنهم عندهم حساسية من التعاون ما بين روسيا وإيران، وهذا التعاون قد تعزز بعد ما تم توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين في بداية السنة الماضية.
0: طيب هل أنت دكتورة صوبنينا تنفين كل ما ورد فيما قرأناه سلفا بالوثيقة؟ يعني غير صحيح إطلاقا بأنه في تعزيز تعاون وتحايل على العقوبات الأمريكية الغربية، خطة مشتركة لتصنيع الأسلحة العسكرية وتبادل التكنولوجيا، وضع خطط لقنوات مالية بديلة، تعاون نووي إلى جانب قطاع الطيران، إنتاج مكونات طائرات روسية، مشاريع طاقة كبرى، طرق نقل جديدة، كل هذا مش موجود بين روسيا وإيران. هل يمكن نفي ذلك تماما؟
1: طاهر، كل هذا موجود في نص الاتفاقية الرسمية، وهي اتفاقية التعاون الاستراتيجي. لا يوجد شيء سري من هذه الناحية. أما التحايل أو الالتفاف على العقوبات فهذا شيء لا يكتب. أنا لا أستبعد أنه موضوع العقوبات هو أنه الموضوع الذي يوحد إيران وروسيا، لأنه أصلا روسيا تقف ضد العقوبات الغربية وتعتقد أنه هذا سلاح خطير، سلاح ذو حدين على فكرة، وشيء طبيعي أنه روسيا لا تحترم ولا تلتزم بهذه العقوبات.
0: لكن أيضا في الوقت نفسه كانت روسيا في مرات عديدة جاملت الغرب ضد إيران، ومررت في مجلس الأمن ما يخالف السياسة الإيرانية. حتى إيران أحيانا تقول، حتى الضيوف الذين نستضيفهم، بأنه روسيا ليست حليفا بالمعنى الذي تظنونه، بأنه 100% معنا أينما كان.
1: نعم، أعرف هذا الشيء وسمعت هذا الشيء من إيرانيين أيضا، أنهم أكثر من مرة طلبوا الأسلحة مثلا المتطورة من روسيا، وروسيا تحفظت ولم تعمل هذا، وهذا أيضا شيء طبيعي لأن روسيا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها ومصالح تعاونها مع أمريكا، حتى لأنه الآن العلاقات مع أمريكا بدأت أن تتحسن رغم خلافات متعددة، وروسيا تأخذ بعين الاعتبار أيضا مواقف دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات، والقطر.
0: تمام، ممتاز جدا، هذه نقطة مهمة كنت أريد أن أسأل عنها.
1: على هذه العلاقات،
0: روسيا لها علاقات جيدة جدا بل ممتازة مع كثير من دول الخليج. شكرا جزيلا. والكثير من دول الخليج، لكن كيف تضمن روسيا بأن لا تضر بعلاقاتها بهذه الدول من خلال تعاونها مع إيران؟ على الأقل ما قلت إنه موجود فعلا.
1: نعم، هو موضوع حساس ودقيق جدا، لا توجد ضمانات في هذا الشيء، لا أحد يستطيع أن يضمن، ولكن العلاقات هي أم تتطور، فتطور هذه العلاقات هو بحد ذاته عامل ضامن لكي تحافظ روسيا على العلاقات المتوازنة مع جميع القوى في الخليج.

0: طيب، لكن توقعت الإجابة تكون أطول شوي لأنه الموضوع معقد تقولين، وبحاجة إلى يعني دراسة لكي لا تتضرر دول الخليج، فيما روسيا يقول البعض أنه قد تكون مرتاحة إلى فكرة أنها تدعم إيران في بعض الجوانب لكي يعني تجعل أمريكا تغرق بين قوسين في المستنقع الإيراني أكثر، لأنه قد يكون من صالحها جرها إلى والكشف أيضا عن محاولات الكشف عن أمور متعلقة بأسلحتها، عن إعطاء أهداف لإيران لقصفها. لا يقول كثيرون بأن إيران لا تملكها حاليا، تملكها دول مثل روسيا.
1: أنت تعتقد أنه أمريكا بحاجة لدفشة للغرق، ودونالد ترامب ليس بحاجة لجهود حد؟ لديه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهذا يكفي. فروسيا فقط تراقب ما يحدث، ليست هناك حاجة حتى لأن تحرك روسيا إصبعها، لأنه دونالد ترامب تورط بنفسه في أمور الأزمة مع إيران والحوثيين وإلى آخره، هو يساعد نفسه.
0: أرجو يعني أنه أيضا أن تكون روسيا متقبلة لمثل هذا النوع من الانتقادات إذا ما رد عليك أحد وتحدث عن بين قوسين غرق بوتين في أوكرانيا.
1: علي أن أعترف بأن العملية العسكرية الخاصة طالت، والتوقع في البداية كان أنه هي سوف تستمر بضعة أسابيع أو أشهر، صحيح، ولكن هنا شيء مختلف. نحن نشاهد أن هناك إمدادات الأسلحة من أوروبا وأمريكا خاصة في عهد جو بايدن، وما زال الآن أيضا بشكل أقل، ولكن هذا شيء موجود. فدول غربية تقف وراء أوكرانيا، لا، روسيا لا تتصرف بالمثل أبدا. دونالد ترامب تورط في الأزمة في الخليج بدون أي مشاركة روسية، بدون أي تحريضات من قبل روسيا. بالعكس، روسيا حذرة جدا لأنه هي تريد أن تحافظ على هذه العلاقات المتحسنة مع دونالد ترامب، وهذا رغم بعض الاعتراضات على هذا الشيء في داخل روسيا. هذا النهج هو لا يتمتع بشعبية كبيرة في داخل روسيا.
0: طيب، إذن كيف ولكن حددت طهران أهدافها؟
1: رئيس فلاديمير بوتين بنفسه حول هذا
0: في الخليج، كيف حددت إيران أهدافها بكل هذه الدقة في الخليج العربي عندما استهدفت مصافي النفط، منشآت الطاقة، عندما استهدفت الكثير من المباني حتى المدنية، حتى المطارات؟ هل تعتقدين أو لا تعتقدين بأن من يقول بأن هناك تعاونا روسيا في ذلك بأنه محق تماما في هذا الموضوع، وبأن روسيا هي الجهة التي قامت بإعطاء أو تزويد الإيرانيين بمثل هذه المعلومات الحساسة؟
1: طاهر، تعرفني أنا متواضعة، فاعتقادي شيء، معلومات هي شيء آخر. فدونالد ترامب لديه معلومات أكثر حول هذا الموضوع، هو سئل حول هذا الشيء وجاوب بأنه لا يوجد شيء من هذا النوع، وإذا لو كان شيء لاتصل بنظيره فلاديمير وقاله وسأله، ولكن هذا الشيء ما تم. بالعكس، مباشرة بعد انتشار هذه الشائعات دونالد ترامب صرح حول أوكرانيا وحذر زيلينسكي من توجيه ضربات على موارد أو مواقع الطاقة في روسيا.
0: فإذا أخشى بأنه بعض تصريحات
1: دونالد ترامب
0: أحيانا
1: ليست
0: يكون
1: لديه تأكيدات على هذا الشيء، فأنا مطمئنة.
0: بعض التصريحات، أحترم تواضعك، شكرا جزيلا، لكن بعض التصريحات، نحن نستضيفك على كل حال لأنك مطلعة أكثر من لأن أكثر منه لأنك متواضعة، مع احترامي لذلك، لكن تصريحات الرؤساء أحيانا يكون لها أسباب سياسية، ولا يمكن. ترامب يقول في نفس اليوم بأنه يريد أن يقضي على إيران وبأنه يريد أن يلتقي بيزشكيان، فبالتالي لا يمكن الاعتداد تماما بأي تصريحات من هذا النوع عندما يتعلق الموضوع بالدعم الروسي. ربما لا يريد أن يفتح بابا على نفسه عندما تنشر معلومات بأن روسيا تساعد إيران إلى هذا

0: الحد، لأنه هذا قد يجعله يتطلب منه أمور هو في غنى عنها الآن أمام ناسه وشعبه والكونغرس وغيره.
1: لا، بهذه النقطة بالذات أنا معلوماتي متطابقة مع معلومات دونالد ترامب، وأنا أعرف كثيرين أيضا في دول الخليج العربية ليست لديهم تهم نحو روسيا.
0: الصين إذن
1: بشكل رسمي وغير رسمي.
0: الصين
1: أنا أعرف هذا الشيء بشكل جيد، علاقتنا جيدة.
0: الصين
1: بالنسبة لأوكرانيا أستطيع أن أقول أنه هناك
0: بالنسبة لأوكرانيا بالنسبة لإيران
1: بالنسبة
0: لإيران سيدة إلينا،
1: إذا كانت هناك توريدات الأسلحة أو قطع الغيار لأوكرانيا فلا نستبعد أن الصين ممكن أن تتعاون في هذا المجال مع إيرانيين، ولكن أكيد ليست روسيا.
0: الصين، تحدث عن الصين وإيران،
1: الأقمار الصناعية،
0: الصين وإيران، دعم إيران في ضرب أهداف أمريكية، الصين ودعم إيران، هل تتبنين ذلك من قراءاتك واطلاعك؟
1: رغم انتشار بعض الشائعات حول هذا الشيء أتصور أن الصين أيضا حذرة، لأنه انظروا الآن رفيق شي سوف يزور أمريكا ولديه المفاوضات مع دونالد ترامب، إذا كان شيء من هذا النوع فأعتقد أنه ما كان التحضير لهذه المفاوضات بقدم وساق.
0: مفهوم.
1: فإذا إيران يبدو لديها إمكانيات ذاتية،
0: يبدو صارت قوة جو فضائية قبل أن يعرف
1: ما قدرته أمريكا قبل.
0: شكرا جزيلا لك يا المتخصصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا صابونينا من موسكو، تحياتي إليك. في السويداء مروحيات يعتقد أنها إسرائيلية تنقل شحنات عسكرية إلى فصائل السويداء للمرة الثالثة هذا الشهر، هذا ما تحدثت عنه شبكة السويداء 24. وفي التفاصيل، رصد تحليق لطيران مروحي على ارتفاع منخفض فوق قرى الريف الغربي لمحافظة السويداء، وبحسب المراسل فيعتقد بأن المروحيات أو يعتقد بأن هذه المروحيات إسرائيلية من دون تأكيد رسمي مستقل لهوية الطائرة أو الجهة المشغلة. مصادر محلية كشفت للسويداء 24 أيضا بأن الطيران نقل شحنات من أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية أخرى إلى فصائل الحرس الوطني في المحافظة، وهو الفصيل التابع لحكمة الحجري. هذه التطورات جاءت بعد أيام من إعلان نتنياهو أن إسرائيل تحركت في السويداء السورية لإنقاذ الدروز وفق قوله، كما أوضح أن إسرائيل تحميهم حتى اليوم. في المقابل، وخلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سوريا قبل أيام قليلة، أكد المندوب السوري إبراهيم علابي أن إسرائيل قابلت رغبة سوريا بالسلام والدبلوماسية بالقصف والتوغلات، فيما قال مندوب إسرائيل داني دانون إن إسرائيل ستحافظ على منطقة أمنية عازلة في مرتفعات الجولان لضمان عدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر. معنا من السويداء الناشط السياسي وعضو حركة تقرير المصير سقراط نوفل، أهلا بك معنا أستاذ سقراط في العاشرة.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم.
0: مساء النور. هل هذه المروحيات والأسلحة إسرائيلية كما تقول الشبكة، أم أن هناك معلومات أخرى لديكم؟
2: صديقي، يعني على المؤاخذة الاعتماد على مصدر إخباري مثل السويداء 24 لا يستحق النقاش بشكل أساسي، لأن هذه الصفحة كما نعلم جميعا تابعة للسلطة الانتقالية في دمشق ولا تؤخذ منها أخبار السويداء أبدا، كما أن أي متابع لهذه الصفحة سيدرك أنها بشكل أساسي لها وظيفة معينة، هي بث إشاعات تخدم السلطة الانتقالية في دمشق لا أكثر ولا أقل.
0: نعم، هذا الكلام برصد شبكة السويداء 24 إن أحبوا أن يردوا عليه على منابر العربية.
2: نعم.
0: أو
2: نعم.
0: إذا أرادوا أن يصدروا بيان ونحترم وجهة نظرك، لكن إن لم تكن إسرائيلية ماذا عساها تكون في وضع السويداء الآن؟
2: سيد الكريم، هي هذه الأجواء تابعة للسلطة الانتقالية القائمة على الجمهورية العربية السورية حاليا، فمثل هذه المعلومات تؤخذ منهم عوضا عن تجاذب أطراف الحديث والتكهنات التي تؤدي أو كما نقول هي أسئلة ليست بقصد معلومة، بقصد ما هي

0: أسئلة أو أخبار تحاول تجير الأمور بشكل أو بآخر، ولنقلها بصراحة، وهي علاقة إسرائيل مع السويداء.
1: طيب نسأل السلطة السورية إذن عن هذه الطائرات، إن كانوا هم كما تقول يتحكمون بأجواء السويداء، لكن الشيخ الهجري قالها بصريح العبارة بأن الدروز جزء من فكر وعقيدة إسرائيل، فبالتالي لا تستغرب أنه أي أحد يسأل عن عما إذا كانت هذه الطائرات إسرائيلية، صحيح؟
0: طبعا لا نستغرب، يحق لأي شخص أن يقول ما يعتقده، لكن بالنسبة لتصريحات فضيلة الشيخ الهجري الرئيس الروحي للموحدين الدروز، دعونا لا نجتزئ المسألة ونجيرها ولنبدأ منها منذ البداية. عندما بدأت السلطة الانتقالية في دمشق باجتياح السويداء وغزوها وارتكاب الإبادة فيها، وهو ما أثبتته التقارير الأممية، ناشدنا نحن في السويداء كدروز وحضرة الشيخ الهجري طبعا، ناشدنا المجتمع الدولي، ناشدنا الدول العربية والمحيط الإسلامي جميعا لوقف المذبحة عننا، لكن لم يستجب أحد إلا الطيران الإسرائيلي الذي ساعد قوى الدفاع عن النفس في السويداء في رفع المذبحة عن أهل السويداء عموما والدروز خصوصا. من هنا بدأت العلاقة. العلاقة هي بدأت من جانب التهديد الوجودي الذي تعرض له أي أهل السويداء،
1: لكن كثيرين يقولون بأن هذا الكلام غير صحيح وأن مشروع الشيخ الهجري هو أقدم من هذه الانتهاكات والمجازر التي حصلت في السويداء، يقولون بأنه يتلقى المال الكثير من المال والسلاح من إسرائيل، وبأنه على تواصل على الأقل مع مشايخ الدروز في إسرائيل إن لم يكن مع سياسيين إسرائيليين.
0: سيد الكريم، مجددا يمكن لأي شخص أن يقول ما يريد، لكن عندما نتحدث بشأن سياسي لا تنفع الأقاويل والقيل عن قال كما يحدث في جلسات الوناسة بين الأصدقاء.
1: نعم، لكن السياسة هو قال ذلك صراحة المفر. هذه ليست جلسة وناسة أعتقد، هو قالها الشيخ الهجري. أرجو أنك لا تسيء إليه لأنك في السويداء الآن، هذا غير جيد أن يصدر عنك، لأنه قالها بملء الفم. قالها بملء الفم، هو يفخر بذلك، لم يخبئ ذلك، لم يحاول أن ينكر ذلك، قال نحن جزء من عقيدة وفكر إسرائيل. هو لم ينكر ذلك.
0: بدك تسمعني أو لا؟
1: بدي أسمعك طبعا.
0: أنا أجبت.
1: تفضل.
0: أجبت.
1: السؤال.
0: لا مالك ساعة. مالك ساعة عم تسمعني. أنا أجبت عن جزئية إنه عم ينحكى إنه الشيخ الهجري عم يستلم مصاري وفي عنده مشروع ما قبل الإبادة. صديقي تابع الأخبار وكل التصريحات الرسمية بحياد.
1: أنا أتابعها منذ زمن بعيد، وهذا ما يقوله الأطراف المناهضون للسيد الهجري، الشيخ الهجري. هذا ما يقولونه.
0: يا صديقي ما أنا ابن ساحة الكرامة وابن السويداء وبعدنا لليوم بالسويداء.
1: أوكي، ما دمت ابن السويداء وابن ساحة الكرامة، من أين يأتي الشيخ الهجري بأمواله وسلاحه؟
0: صديقي، الشيخ الهجري لا يمتلك من الأموال، وبإمكانك زيارته، ليس لديه سيارات فارهة، ليس لديه حرس شخصي، ليس لديه سيارات تاهو وميزانيات خرافية، وقوى الدفاع عن النفس في السويداء بشكل أساسي، و يمكنك متابعة رصد ذلك من الفيديوهات التي وثقها الغزاة أنفسهم. كانت أسلحتنا فردية كما هي الأسلحة المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية. أما تجيير الأحاديث بهذا الشكل فلنثبت بعض النقاط. السويداء لها مطالب واضحة منذ فرار بشار الأسد، وهي دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون، والحديث عن مشروع علماني للدولة السورية باعتباره الضامن للمواطنة بين جميع السوريين.
1: تمام.
0: ولكن كيف قوبلت السويداء؟ لحظة اسمعني لو سمحت.
1: بسمعك.
0: قوبلت السويداء بإعلان دستوري مبني على فقه إسلامي لا يحقق أي شرط من شروط المواطنة، وانتهى الأمر إلى اجتياح السويداء ومحاولة إخضاعها بالقوة.
1: تمام، لكن هل تملك السويداء اليوم مقاومات حكم ذاتي؟ هل تملكون مقاومات؟ أنتم تريدون تقرير مصير صح؟ حكم ذاتي، هل تملكون مقوماته؟
0: صديقي، نحن نطالب نعم باستقلال السويداء تحت عنوان الانفصال العلاجي وحق تقرير
1: انفصال كامل
0: تضمنه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. هذا ما نطالب به.
1: بس عفوا، انفصال كامل، لأنه في بعض من يطالب بحكم ذاتي في إطار سوريا.
0: صديقي ما لا، بس اصبر علي شوي لا اشرح لك. نحن اليوم اذا بدنا نحكي مطالب السويداء فينا نلخصها بخمس بنود اساسيه مشان ما نكبر القضيه. هي الكشف عن مصير المختطفين.

0: اللي اختطفوا من بيوتهم أثناء الاجتياح والمعتقلين على طريق السويداء دمشق، انسحاب قوات السلطة الانتقالية من القرى المحتلة، فك الحصار عن السويداء، قبول نظام دمشق بالمحاسبة وفق القانون الدولي وليس محاسبات سورية وفق وزارة مظهر الويس، وممارسة حق أهل السويداء في ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم لضمان عدم تكرار الإبادة.
1: تمام. تقرير المصير للانفصال يعني للانفصال
0: يقتضي طبعا يقتضي انفصال علاجي عن الجمهورية العربية السورية.
1: كم يدوم الانفصال العلاجي؟
0: سيدي مش كم يدوم هذا الحكي، هذا السؤال مش دقيق يعني.
1: تقول علاجي يعني له أمد زمني يعني مش نهائي.
0: لا عفوا حبيبي، كلمة علاجي بالسياق القانوني غير علاجي بالسياق الطبي.
1: أنا ما معنى العلاجي في السياق القانوني؟
0: طلع معنى العلاجي بالسياق معنى العلاجي بالسياق.
1: أعدك بأن أطلع على ذلك وأن أتخصص في الحقوق لاحقا، لكن أنت قل لي ما هو توصيف العلاج الانفصال العلاجي في القانون الدولي وفي القانون يعني عندكم في سوريا أو في السويداء؟
0: لا مش عنا بالسورية، هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان يا حبيبي.
1: ماذا تقول بالسورية أو ماذا يقول الانفصال العلاجي؟
0: الانفصال العلاجي أنه لما بتكون أنت اللي ما يسمى دولة اللي يفترض هي المسؤولة عن أمن وأمان المواطنين هي اللي بترتكب إبادة بحق مكون معين،
1: تمام.
0: هون يلجأ للانفصال العلاجي. وهذا أنا بس يمكن خبروك الشباب، أنا مهندس ماني متخصص قانون، فبتمنى من قناتكم
1: ممتاز
0: الكريمة
1: لكن ما تتهمني أني ما أعرفش عن الانفصال العلاجي لأنه أنا مش سامع فيه قبل صراحة، أعترف بذلك. بس على أنا أعترف بأنه أنا إعلامي وأريد أن أسأل عن الانفصال العلاجي لأن هذا مصير ناس ومصير مواطنين. صحيح مصير مواطنين
0: طبعا، ولعلمك طبعا ولعلمك هذا حق تقرير المصير موقع عليه 127 ألف توقيع خطي من أبناء السويداء بالداخل.
1: طيب ممتاز. هل يحق لكم أنه بتقرير المصير أنا لم أسخر من ذلك أبدا، أنا سألتك بكل وضوح وبكل
0: الانفصال العلاجي
1: لأني لم أعرف لا أعرف ما هو الانفصال العلاجي، أنا لم أسمع به صراحة.
0: وهي خبرناك
1: أعذر جهلي أنا لم أسمع به شيء اسمه الانفصال العلاجي من قبل، ويا ريت اذا قرات عنه بعدين تخبرني كم مدته لكي نعرف.
0: ثانيا ابعث لي رقمك وببعث
1: حاضر بكل سرور الان فيما يتعلق ب لم ننهي اللقاء اذا شئت فيما يتعلق بالمصير اذا ما كنتم تصرون على هذه الشروط هل انتم تقبلون بتسليم ضباط النظام السابق للنظام الحالي الذين يعيشون في السويداء؟
0: والله يا صديقي نحن لما بيكون في سيادة قانون، ونحن هذا كان أول مطلب لأهالي السويداء جميعا هو سيادة القانون، ونحن كلياتنا مؤمنين بفكرة أنه القانون لما بيكون محايد وفي مساواة أمام القانون ما حدا أكبر من القانون سيدي.
1: يعني أنت تطالب بتسليمهم تطالب بتسليمهم إلى الدولة إذا صار في حل شامل؟
0: لا لحظة ما هون في خلاف على مسمى دولة. اليوم ما يسمى دولة لا تحقق شروط الدولة، لأنه إذا بدنا نعتبر اليوم في دولة موجودة أو هاي السلطة الانتقالية أو النظام الجولاني بدمشق اليوم إذا بدنا نعتبره دولة فهو ما عم يتصرف تصرفات دولة. شو الداعي يضل محتل قرى السويداء اللي هي أرض تابعة للجمهورية العربية السورية؟
1: من إذن سيعطيك حق تقرير المصير مع احترامنا لمن ذكرت لهم اعتباراتهم السياسية الآن معترف بهم من الأمم المتحدة دولة لها علاقاتها في المنطقة، ولكن أنت عبرت عن وجهة نظرك. من الذي سيعطيك حق المصير؟ من الذي سيعطيك هذا الحق؟ ليس لديك مطار، ليس لديك مرفأ، ليس لديك معبر، ليس لديك اعتراف من سوريا أو من الدول المجاورة. من سيعترف بك؟ تل أبيب؟
0: صديقي من سيعترف؟ هذا موضوع لاحق، باعتباره هذا الحق تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان فنحن نتوجه فيه للأمم المتحدة بيعطونا ما بيعطونا قديش بده شغل، هذا موضوع ثاني.
1: بس الناس بلا كهرباء وبلا مال وبلا أغذية وبلا أدوية الآن إذا سرعة حقوق الإنسان تكفل ذلك تكفل بشروط معينة، وليس أن تجر مئات الآلاف معك إلى خيار سياسي الكثير من الأصوات الآن بدأت تقول بأنهم غير موافقين عليه، وآخرهم السيد هنيدي اللي اضطر أنه يغادر بيته ومنزله هو زعيم محلي في قريته في منطقته.

0: بالنسبة للسيد عاطف هنيدي طبعا، وبس للعلم يعني إذا هيك بترصد قصة إنه يعني مثلا إذا حدا بيظل نظام الجولاني مثلا أخذ نفس الموقف بيطلع طيب ما بيطلع طيب. السيد عاطف هنيدي
1: أنت
0: هو
1: لماذا
0: فرد
1: تقارن
0: نعم
1: نفسك بالآخرين؟
0: عفوا
1: أنت تريد ديمقراطية
0: لا
1: وعلمانية صح، وتريد أن تنفصل عمن تتهمه بهذه الاتهامات. أنت تمارس مثلا
0: نعم
1: إذا أنت كنت تتهم الطرف الآخر تمارس ممارساته؟
0: لا ما انا عم فرجيك اني ما عم مارس ممارسات
1: كيف؟
0: صديقي. طلع الزلمه اختار انه يروح على الشام،
1: لا لم يختر
0: على الشام،
1: لا لم يختر، هو خطف ونقل الى الشام بعد ان ادان في بيان كلام الشيخ الهجري، ادان في كلامه الشيخ
0: نعم
1: الهجري.
0: ايه نسيت انه مصدركم هو سويدا 24.
1: لا مش صحيح
0: بكل الاحوال،
1: هذه قصته معروفه يا استاذ سقراط.
0: ما فيك
1: فيك فيك تخلي وجهه نظر بوجهه نظر، بس ما فيك تغير حقائق، هذه معروفه للقصه.
0: لا ما انت شو
1: قصته
0: مش لحظة لا تجير الأمور بهالطريقة تكسب أنه أنت لأنك منصة إعلامية فأنت تمتلك الحقيقة صديقي. شو ما نحن لحظة شوي ما
1: بس
0: نحن
1: أخيرة
0: السيرة كلياتها، ما نحن السيرة كلياتها عنا يا حبيبي. والسيد عاطف هنيدي يتفضل مثل ما نحن عملنا عملة جمع توقيعات، جمعنا 127 ألف توقيع
1: تمام
0: بحق تقرير المصير. يتفضل السيد عاطف هنيدي يفرجينا كم توقيع
1: بيقدر إذا ما قدر يعمل بيان إداني بده يحصل على 10,000 توقيع.
0: ماشي بيقدر بكل بساطة لأنه بعضهم عايشين بيننا.
1: شكرا جزيلا، لازم نسلم الهواء، اعذرني. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ سقراط نوفل، الناشط السياسي وعضو حركة تقرير المصير من السويداء. تحياتي إليك دائما، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
3: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
6: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة،

0: زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: العربية FM.
4: أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في المنصوري جنوب لبنان بحسب مراسل العربية. وزير الخارجية الإيراني يزور قطر قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة. إحصاءات رسمية إيرانية تظهر تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10% خلال الحرب. لجنة حصر السلاح في العراق تتسلم مطالب الفصائل بشأن التخلي عن السلاح. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف عناصر لميليشيا الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن واشنطن تقف بحزم إلى جانب المملكة ضد إرهاب الحوثيين. ترامب يقول أن هناك شيئاً كبيراً قد يحدث قريباً جداً بشأن إيران وإنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني. وكالة الصحافة الفرنسية تؤكد مقتل إسرائيلي وفلسطيني في هجومين منفصلين في الضفة الغربية. إدارة ترامب تتجه لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بحسب وول ستريت جورنال. زيلينسكي يقول أنه اتفق مع ترامب على عقد لقاء في نيويورك. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10749 نقطة. بنك أوف أمريكا يحذر من احتمال عودة أسعار الفائدة إلى مستوى يفوق 5%. أتلتيكو مدريد يتغلب على جاره ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني. أخيرا يوفنتوس يهزم أتلانتا بثنائية ويعود إلى طريق الانتصارات بالدوري الإيطالي. سمعنا مستمعاتنا بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب؟
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رب.

0: دوري محترفين.
1: شوف أنا أمس أنا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
1: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
3: العربية FM،
4: أن تعرف أكثر.
5: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
6: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فم. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج مان تو مان، البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 11 مساء. يمكنكم مستمعين الكرام تشوفونا صوت وصورة عبر منصات اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM، برافقكم لمدة ساعة كاملة. أنا علي قيدان وزميلي أحمد السعفان. مساء الخير أحمد، أهلا وسهلا.
7: أهلا علي، حياك الله، تحية لك، تحية أيضا لكل من يستمع إلينا عبر الأثير أو من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر إذاعة العربية FM في هذه الحلقة اللي نخصصها في جزءها الأول عن الكرة السعودية، لكن تحديدا عن استعدادات المنتخب السعودي وقضية استبعاد مصعب جوير وتصريحات مدير المنتخب فهد المفرج اليوم اللي فند كل الأمور وأوضح الصورة. ربما لم نعرف السبب بالتحديد حتى هذه اللحظة، لكن يبدو أن السبب ليس وجبة كما كان يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي،
6: وكان يقولها كذلك المدير التنفيذي للمنتخب فهد المفرج، كان يقول أنه يعني في خصوصية شوي، عندنا لائحة خاصة باللاعبين، تم انذار اللاعب انذار شفهي، ولكن وجدنا انه يعني كرر هذه الفعله او العقوبه وتكرر الفعل اكثر من مره.
7: ما سبب العقوبه اللي هي الاستبعاد؟
6: سبب تسببت في انه يتم استبعاد صح اللاعب.
7: ايضا سنتحدث علي في هذه الحلقه عن النادي الاهلي اللي كان في مهمه وطنيه في جنوب افريقيا امام صن داونز، خسر نهائي كاس الثلاث قارات. سنتحدث لماذا خسر الاهلي وكيف خسر الاهلي وماذا سيترتب على خسارة الأهلي. الآن يقال أن في بعض المصادر، أنا شفت اليوم الأخبار تقول أن الأهلي جدد الثقة في المدرب بوسيتش. اليوم معنا الصحفي قريب جدا من الأهلي سيروي لنا التفاصيل إذا ما كان بوسيتش فعلا مستمر مع الأهلي أو ربما سيغادر. هذا في الجزء الأول من البرنامج.
6: الجزء الثاني أحمد سنتحدث عن ديربي مدريد، الخسارة المفاجئة لجماهير ريال مدريد، تصريحات المدرب مورينيو. شفنا مورينيو أتى بصورة في المؤتمر الخاص أحمد،
7: صحيح جاهز مورينيو،
6: يلوم فيها حكم المباراة. شفنا كذلك أخطاء يعني في المباراة، البعض من جماهير ريال مدريد كان يرى أنه يعني كان هناك أكثر من طرد على لاعب الأتلتيكو مدريد. وشفنا المؤتمر اللي دائم مورينيو يعني ما يحضر مؤتمر اللي يكون مليء بالتصاريح النارية،
7: لكن ريال مدريد في نهاية المطاف أصبح في المركز الثالث، صحيح، في الليغا، ظهر بمستوى لا يعطيه القوة لأن ينتصر على أتلتيكو مدريد، صحيح، في ملعب طيران رياض متروبوليتانو. هذا بالنسبة لهذه المباراة. أيضا سنتطرق لما حدث في البريمير ليج، جولة مثيرة، تعادل مانشستر يونايتد مع فولهام، فولهام اللي كان في المركز الأخير صعد إلى المركز قبل الأخير ليصبح توتنهام هو صاحب المركز الأخير في البريمير ليج. أيضا في هذه الأثناء علي تلعب مباراة الكلاسيكو في الكرة الفرنسية، باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، المباراة حتى هذه الدقيقة لا تزال تشير إلى التعادل السلبي بدون أهداف. سنكون على اطلاع في المباراة أولا بأول. يعني طبعا سيكون معنا في الجزء الثاني صحفي من مدريد، لكن الآن معنا من جدة الصحفي الرياضي

0: عبد العزيز القرني. مساء الخير عبد العزيز.
1: اهلا وسهلا، امسي عليكم بالخير على المستمعين الكرام والمشاهدين ايضا.
0: حياك الله عبد العزيز معنا في إذاعة العربية اف ام. نبدأ من المنتخب السعودي إذا سمحت لنا. اليوم شفنا استعدادات المنتخب، القائمة مكتملة، تم استبعاد مصعب جوير والبديل كان لاعب نادي الاتحاد مختار علي. الآن كيف ترى القائمة حاليا وما رأيك في عملية الاستبعاد من وجهة نظرك؟
1: في البداية أتحدث عن القائمة، أتحدث عن الاستعدادات لهذه البطولة المهمة بمجلس إدارة جديد في الاتحاد السعودي، لذلك في تغيير كبير صاير في المنتخب في الاتحاد السعودي، وإن شاء الله أن هذا التغيير اللي صار برضو ينعكس على الأداء داخل أرض الملعب، المستويات اللي كنا نشاهدها سواء في كأس العالم أو حتى في التصفيات ما قبل ذلك، أنها يعني تكون ذهبت تغيرت، نشوف وجه جديد للمنتخب السعودي من خلال بطولة كأس الخليج اللي يطمح كل مشجع سعودي لتحقيق المنتخب لتلك البطولة ويعود مجددا للإنجازات وحصد البطولات من بوابة هذه البطولة. أما ما حدث اللي من استبعاد الكابتن مصعب، للأمانة أنا أشيد أنه عندما يكون لاعب استبعد ويكون هناك شفافية في الاستبعاد، ردة فعل اللاعب أعجبتني أنه طلع وقدم اعتذار وشرح هذا القصة بالكامل من ناحيته، أنه أنا نعم غلطت وأنا أقدم اعتذاري سواء للجهة المسؤولة وأيضا للجمهور السعودي. هنا اللاعب يعطيك العقلية اللي عند هذا اللاعب أنه فعلا أخطأ، اعترف بخطأه، اعتذر المفروض. وحتى بعد تصريح المدير التنفيذي اليوم اللي هو فهد المفرج وضح بعض الملابسات في هذه القضية، يجب أن نتوقف عند هذا الحد في هذا الموضوع، لأن نركز على الاستعداد للبطولة، أن ندخل البطولة بطريقة قوية بانتصارات ومنافسة على اللقب. مثل هذه المواضيع تحدث شوشرة، ممكن تتشعب لشيء أكبر من كذا ويصير التركيز على هذا الموضوع. الموضوع المفروض أنه أغلق طالما خرج اللاعب واعترف ثم اعتذر، وأيضا وضحت إدارة المنتخب، فيجب أن يتوقف الحديث عند هذه النقطة وننظر للاستحقاق القادم للمنتخب السعودي.
0: أتفق معك 200% عبد العزيز في طرحك، يعني للنقطة فعلا يتم إغلاقها، لكن إحنا بما أنه خبر يعني لابد أن نبدأ فيه هذه الحلقة لأنه وضحت كل الأمور.
2: صحيح.
0: اللاعب اعتذر مثل ما ذكرت، المدير الرياضي ذكر أنه تم تنبيه اللاعب مرة ومرتين، ثم بعد ذلك جاءت العقوبة والاستبعاد، لذلك فعلا هي صفحة وانطوت. والجميل أنه لأول مرة يمكن نشوف المنتخب السعودي حتى عليه، يعني أنه المنتخب السعودي يعني ينهي الموضوع بدري. أتذكر في كأس آسيا 2027 قبل كأس آسيا المشكلة
2: سلمان وخالد
0: والعقيدي، المشكلة استمرت حتى الموسم، يعني انتهت كأس آسيا وحتى بدأنا في الدوري والمشكلة استمرت تبعاتها. فالحمد لله الآن انتهت الأمور، خلاص لاعب غلط وتمت معاقبته وانتهى الموضوع.
2: صحيح. عبد العزيز حابين نسألك، المنتخب يعني دخول البطولة كأس الخليج، هل هو يعني دونيس يفكر انه يجهز اللاعبين لكأس آسيا ولا عين على اللقب؟
1: شوف، اتمنى انه فعلا في المنتخب السعودي التفكير في انه والله ندخل في كل بطولة نجهز للبطولة اللي بعدها او البطولة القادمة. يا اخي انت منتخب سعودي تمثل المملكة العربية السعودية، لا تنظر بهذا أنا أدخل في كل منافسة في كل بطولة، أنا موجود هنا لأني قادر على تحقيق والمنافسة على هذه البطولة. البطولة القادمة صحيح أنك تفكر فيها، لكن لا زال أمامنا وقت تلك البطولة. اليوم المنتخب السعودي غايب عن البطولات فترة طويلة، لا يجب التركيز على هذه البطولة بدون الخروج عن أي مسار آخر خارج هذه البطولة. نركز على بطولة الخليج لتحقيق بطولة الخليج، وتكون هي بوابة لكأس آسيا لتحقيق كأس آسيا، لأن تحقيق كأس آسيا يبدأ من اليوم من خلال تحقيق هذه البطولة. من ناحية النفسية، من ناحية الذهنية، من ناحية المعنوية، من ناحية الضغوطات أصلا حتى على المنتخب، على إدارة المنتخب، حتى على اللاعبين أنفسهم، إذا حققت هذه البطولة بتخف ضغوطات كبيرة حتى أنت كلاعب ومنتخب واتحاد سعودي أيضا. أنت تدخل بطولة كأس آسيا بضغوطات أقل وأنت مرتاح نفسيا، تقدر تلعب وتنافس في هذه البطولة بدون أي ضغط كبير عليك، وتكون يعني تستطيع من خلاله أنك تقدم كل ما عندك من عطاء وتلعب وانت مرتاح نفسيا على الاقل، خصوصا البطوله بتكون على ارض المملكه العربيه.

0: العربية السعودية وبيكون هناك في ضغط كبير. فلما تحقق كأس الخليج أنت هيأت نفسك لهذه البطولة. فيجب يجب يجب أن يكون المنتخب السعودي من خلال هذه البطولة حاملا للقب، لأن الجمهور السعودي لن يرضى بغير ذلك.
1: بس عبد العزيز، يعني بهذا الجهاز الفني وبهذه القائمة، هل المنتخب قادر على تحقيق بطولة كأس الخليج؟
0: أشك في ذلك صراحة،
2: لا ما
0: أكون
2: سمعنا
0: صادق وصريح
2: الصوت،
0: معك.
2: قطع. ايش قلت الكلمة الأولى؟
1: أشك
2: قال أشك.
0: أشك في ذلك.
2: أيوه
0: نعم أشك في ذلك.
2: طيب
0: بعيدها
2: ليه؟
0: أنا حتى
2: ليش يا شيخ؟
0: أشك في ذلك.
2: خلينا متفائلين.
0: لماذا؟ شوف متفائلين متفائلين، أنا أتكلم عن جهاز فني فقط. إحنا شفنا تجربة كأس العالم وما حدث في كأس العالم وما شاهدنا في كأس العالم من أنا أتكلم بمنظور فني، بعمل فني داخل أرض الملعب لا يليق أبدا باسم المنتخب السعودي. دونيس أعطي فرصة ثانية، وإن عذرناه في كأس العالم أنه أتى قبل كأس العالم بفترة وجيزة جدا وكانت قصيرة، لكن اليوم ما عاد في أي عذر. اليوم لابد أن تدخل بشكل ثقيل داخل أرض الملعب بهوية واضحة بأسلوب وتكتيك واضح وصريح، إضافة إلى ذلك حتى تعاملك أثناء المباراة. اللاعب اللي ما يقدم عطاء وما يعطي داخل الملعب بشكل كبير يتم استبداله، لا مجاملة لأي لاعب لا يقدم أي مستوى. من هنا ومن خلال هذه النقاط أنت قادر أنك تحقق هذه البطولة وتنافس عليها. كنت أتمنى الأمانة أن يتم تغيير الجهاز الفعد كأس العالم، لكن رحيل اتحاد واستقالة اتحاد وجاء اتحاد جديد
2: طيب.
0: أعتقد أنها عطلت هذا الموضوع لكي لا يصير فيه هناك يعني فوضوية شوي في العمل.
2: طيب عبد العزيز، لو أنت اليوم أنت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وكنت الرئيس ما بعد نهاية كأس العالم، أقلنا دونس، مين راح تجيب؟
0: شوف مين راح أجيب، الأهم أنه لا يكون القرار أحادي،
2: يعني لازم مجموعة يقررون
0: ولا يكون يكون عندك فيه في مدير رياضي، في لجنة فنية تتخذ القرار بمشاورات. لأنك إذا اتخذت قرار ثم عاندت عليه زي ما بنشوف بعد شوي إن شاء الله، ثم أصريت على قرارك وأنت ممكن حتى في قرارة نفسك تعرف أن هذا القرار خاطئ ومع ذلك تصر عليه، يعني عنادا، بتروح في النهاية ما بتحقق أي شيء والنتيجة اللي تنتظرك هي الخسارة.
2: طيب.
0: لكن أنه لو كنت أنا رئيس الاتحاد أيوة. بعد كأس العالم أقيل المدرب نعم.
2: طيب ما في وقت عشان في ورانا كأس خليج.
0: لا لكن أنا أبدأ أسس خطة جديدة منهجية جديدة، أبدأ في كأس الخليج ثم بعدها كأس آسيا، لكي لا يكون التغيير بعد كأس الخليج وفجأة ندخل كأس.
2: طيب ليش ما نقول انه الاتحاد القدم فكر بهذه الطريقه اللي انت جالس تقولها، فكر انه احنا الان حتى نبني لكاس اسيا الاستقرار على دونس، عارف اللاعبين لانه هو صار له 10 سنين تقريبا موجود في دوري روشن، عارف امكانياتهم، عارف خصائصهم، عارف انه هو كان معهم في كاس العالم، والبعض يقال بانه كاس العالم يعني الفتره ما كانت تسمح انه حتى يتالق، فكان جالس لسه يعني يقول يا هادي. فالان بطوله الخليج هي المقياس وكاس اسيا يعني ان المحك الحقيقي.
0: أنا أتمنى النقطة اللي أنت ذكرتها أنه كأس العالم ما كانت مقياس أنه يعرف الخصائص ويتعرف، لكن أن ذكرت قبلها معلومة أنه 10 سنوات موجود المفروض أنه عارف وحافظ وكل شيء جاهز.
2: صح صح، هو في تناقضات كثيرة في الموضوع يعني متفقين على هاي النقطة
0: بالضبط. لكن بعد كأس العالم استقال المجلس الاتحاد السعودي، مجلس الإدارة السابق، وكان فيه انتخابات وكان فيه أمور وكان فيه مما عطلت موضوع هذا التغيير الفني لو كان بيصير أو كانت حتى الفكرة مطروحة، لأنه ممكن الجهاز والمجلس الإدارة الجديد ما يكون له رغبة في المدرب اللي تم التعاقد معه وتم التغيير أو تم يعني توليه منصب المدير الفني في المنتخب السعودي. لذلك نتمنى أنه المنتخب السعودي يحقق بطولة كأس الخليج وبطولة كأس آسيا ويكون دونس نقطة فارقة في النهاية المستفيد المنتخب السعودي ورياضة الوطن. لكن إحنا بناء على معطيات سابقة وبناء على ما رأيناه من المدرب من تعامله في خلال كأس العالم نتمنى أنها تجربة واستفاد منها. اليوم إحنا ما بننتقد المدرب أو ما بنتكلم، إحنا بالعكس كلنا نقف مع المنتخب السعودي وداعمين للمنتخب السعودي والمدرب دونيس إلى آخر محطاته. لكن
2: التوفيق.
0: إن شاء الله أنه في النهاية يكون يعني التوفيق حليفهم والبطولة من نصيب المنتخب
2: بإذن
0: السعودي
2: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. عبد العزيز، خلنا نقفل ملف المنتخب ونفتح ملف مباراة الأهلي وصن داونز في نهائي كأس القارات.

0: اللي كان بين قارة أفريقيا وقارة آسيا، واللي فاز فيه صن داون على الأهلي بهدفين مقابل هدف. وين المشكلة بالضبط في هذه المباراة في الأهلي يا عبد العزيز؟ ولا ما كان في مشكلة، كان في يعني عدم حظ في المباراة للأهلي؟
1: لا يمكن أن تختزل ما حصل أو ما حدث في مباراة الأمس في مباراة الأمس فقط. هي سردية كانت بدايتها في الصيف ثم انتهى به المطاف في الخسارة أمس. العمل اللي رأيناه في خلال فترة الصيف بعد رحيل المدرب واستلام اللجنة التنفيذية مع مديرها الرياضي اللي كان متواجد سابقا روي بدرو بقيادة أحمد الشنقيطي، هم كانوا ماشيين في طريق يوصلهم لحدوث هذه الخسارة. كيف من ناحية العمل والإصرار على الفشل والإصرار على إحضار أسماء أقل من أنها تمثل النادي الأهلي، مصيرك أنك تخسر. الأستاذ أحمد الشنقيطي تم نصحه مرة ومرتان وثلاث وعشر لكنه لم يستجيب، حتى عندما كان صحيح. يمكن يذكر أخوي أحمد طلعت معك وتكلمت وتحدثت أنه حتى موضوع المدير الرياضي ممكن يرحل بعد نهاية فترة
2: وهذا ما حدث.
1: فاكر ولكنه رحل قبلها بيومين،
2: حتى قلت لنا كلمة كانت غريبة والله، ذكرني فيها.
1: توقع لومة.
2: أيوة. قلنا لك توقع ولا بالضبط. معلومة قلت توقع لومة
1: بالضبط
2: صحيح.
1: فأنه كان رحيله وقتها أنك تأخذ جو الانتصار وأنك سويت شيء، وذكرت وقتها لازال الوقت أمامك أنك تحقق أو تصحح وضع الفريق من أجل تحقيق هذه البطولة والتجهيز لهذه البطولة. لكن كل ما حدث كان ينبع عن خسارة محتملة أمام صن داونز، وهذا ما حدث نتاج عمل أشخاص سعوا لهذه الخسارة من خلال عملهم. حتى لو كان أي ما كان من مبررات من كلام من عمل، عندما تكون في قراراتك شخص تعاند وتتخذ قرار وتصر عليه من أجل العناد بعيدا عن بحث او عن اي مصلحه للنادي الاهلي، بيكون ناتج هذه الخساره. الجمهور الاهلاوي اليوم زعلان ومن حقه انه يزعل،
2: اكيد
1: طالب.
0: بس عبد العزيز انا الان كلاعب، عبد العزيز
1: ما صار اي شيء،
0: عبد العزيز انا كلاعب عندي مشاكل اداريه، عندي مشاكل فنيه في هذه المباراه، يعني خلاص كل شيء على يعني لازم نلوم اللاعبين. بعد
1: اللاعبين قدموا الأمانة، بذلوا كل ما يستطيعون من تقديمه في في في في المباراة في الملعب في أرض الملعب، خصوصا الشوط الأول. لكن لما كانت المباراة لا زالت في يد الأهلي والأهلي قاعد يحاول أنه يخطف المباراة، سجل التعادل مباشرة بعد هدف التقدم في الشوط الثاني لما أرهق عدد من العناصر وقلت مستوياتهم، قرر هنا أن يتدخل ماريو بوزيتش اللي تحس أنه تدخل حس أن الفريق ممكن يحقق الانتصار، فلذلك تدخل من أجل أن لا يحقق الانتصار. لأن كل التبديلات اللي قام فيها المدرب داخل أرض الملعب تخليني لا يمكن أني ألوم أي لاعب، عندما ترى أفضل لاعب في الملعب كان سعد بعطية تخرج وتدخل لاعب أقل، مع احترامي لأي لاعب كان موجود في الملعب محمد عبد الرحمن، إضافة إلى ذلك بعدين تدخل جالينو وتحطه يلعب ظهير أيسر رغم أنك كنت تحتاجه في المساحة فوق اللي كانت موجودة مساحات، ولاعب يعشق هذه المساحات ومؤثر وخطير ودائما ما يفيد النادي في هذه المساحة وفي هذا التوقيت. إضافة إلى ذلك اللاعب صالح أبو الشامات اللي كان مقدم مستوى في الفترة الأخيرة كبيرة جدا ولاعب مؤثر، تدخله الدقيقة 92 ليش؟ عشان تلعب آرتيم حبيبك اللي أنت جايبه مو قادر، حتى هو في الداخل الملعب مو عارف إيش يسوي. لكن في لقطة هي تلخص ما صار في المباراة وخصوصا في الشوط الثاني عندما دخل جالينو ويشر بيدينه كذا ويشر على على على راسه انه انا ما ادري ماني فاهم ايش قاعد يصير. فعلا هذا النتاج ما تم عمله في الصف،
2: يعني حتى التبديلات ما تم. اول التبديلات اول تبديل اول تبديل كان في الدقيقة 79 على ما اذكر في المباراة، يعني حتى اللاعبين باجواء غريبة عليهم بمكان ملعب جديد بظروف يعني انت متاخر، كان ممكن دخل بدري شوي، يعني لو دخلت اللاعبين دقيقة 60 دقيقة حتى يدخل على الأقل جو المباراة 5 دقائق وخمس دقائق ثانية يلعب أداء كويس.
1: فعلا فعلا أنت تأخرت في التغييرات، ولما جيت تغير يعني
0: تغييرات كانت خاطئة
1: أخرب يعني كانت كارثية، مو لأنه كلمة خاطئة قليلة فيها. والأدهى والأمر
0: بس عبد العزيز الاهلي قدم شوط اول، قدم شوط اول.

0: جميل ورائع يعني، كان هو الأخطر،
1: كان هو الأخطر وكان جميل، لكن في الشوط اللي أنت عندما احتجت المدرب
0: للمدرب
1: أن يتدخل من بداية الشوط، بداية الشوط أنت لعبت 55 دقيقة تقريبا إلى 60 دقيقة، أنت كنت موجود في الملعب، ارتفاع الجو هذا طبيعي أنها بترهق بعض اللاعبين، وشفنا ترينكا وشفنا شو اسمه، في عدد من اللاعبين مثلا ممكن زياد الجهني نزل مستواهم. طيب ليش هنا؟ انا دوري كمدرب اني هنا انشط اغير، فانت قمت طلعت افضل لاعب كان مسيطر في خانته وماسك وكان داخل جو المباراه وبرتم عالي جدا بعطيه، ونزلت محمد عبد الرحمن، انت عطبت الجهه اليمنى كامله وماثيوس، وتاخرت انت تاخرت ثم تدخلت ثم
0: تدخل
1: عطبت
0: خاطئ. نعم
1: خربت كل
0: اذا
1: شيء.
0: عبد العزيز خلينا نقول اللي راح راح، والبطولة يعني قدر الله وما شاء فعل، وما كانت مكتوبة للنادي الأهلي. الآن أولا، هل سيتم إقالة المدرب بوسيتش من أخبار اللي عندك يعني ومن حسب اطلاعك؟ ثانيا، إذا ما كان سيتم الإقالة، هل هناك مدربين مطروحة أسماءهم؟ ثالثا، هل أصلا الحل الآن يعني هو الوقت المثالي لتغيير المدرب؟ لأنه نعرف إحنا جايين على في فترة توقف دولي، فإذا كانت الإدارة ستغير يجب أن تغير اليوم قبل غدا، يعني اللاعبين في إجازة، يرجع من الإجازة على مدرب جديد.
1: شوف، أتمنى مع أني أشك صراحة في ذلك، أن أحمد الشنقيطي، خلينا نسمي الأسماء بمسمياتها، يكون لديه الجرأة في تصحيح وضع النادي الأهلي من خلال اتخاذ قرارات جريئة اليوم.
0: هو الأمر الحل والربط كله بيد الشنقيطي؟
1: نعم، أول هذه القرارات الجريئة اللي لابد أن يتخذها اليوم قبل بكرة، أول شيء أنه يقدم استقالته ويمشي
0: هو
1: بنفسه، لأنه الشخص اللي يجلس يصر على خطأ ويصر في النهاية أنت قاعد تزيد المشاكل وتكبر كرة الثلج، لأنه استمراره أنا متأكد لو يستمر ممكن نشاهد خلال فترة انتقالات الشتوية مغادرة بعض الأسماء وبعض النجوم في النادي الأهلي، لأنك أنت بتستمر بهذا المدرب أنت متجه للهاوية ولن يقدم لك أي شيء، فاستمرارك واستمرار المدرب ماريو بزيتش هو زيادة ومضيعة للوقت بالنسبة لما يخص النادي الأهلي.
0: طيب
1: بطولة
0: في إقالة ولا ما في حسب اطلاعك؟
1: حتى اليوم، حتى الآن لا يوجد أي شيء، لأنه في تردد في
0: طيب في أسماء على الطاولة
1: عندما
0: يفكرون بأسماء محددة؟
1: هو طلعت أفكار أسماء مثل فيتور بيريرا مثلا، هي
0: بيريرا نعم
1: خرج اسمه، انه في تواصل وفي كلام وفي، لكن شوف انت لا تبحث عن الاسم، انت خلك انسان واضح وصريح مع نفسك قبل انك تنظر للوضع في النادي الاهلي، اعرف انه النادي الاهلي فعلا يحتاج لتغيير، يا اخي لا تتجه لمدرسه غير المدرسه الالمانيه، فيه اسماء معلومه، عندما استقال ماتياس في الصيف من الاسماء اللي كان عندها أو لم يكن عندها مانع أنها تأتي للقدوم للتدريب النادي الأهلي، وكان هناك في مجال للتفاوض والإقناع ثم القدوم والتوقيع معه كمدرب للنادي الأهلي اللي هو شيمت المدرب الألماني المعروف، لم
0: كان
1: يكن
0: مطروح
1: رافضا
0: أولاً.
1: فكرة
0: كان مطروح
1: القدوم
0: سابقا.
1: نعم طيب. ولم يكن رافضا فكرة القدوم وكان عنده استعداد
0: على فكرة، كان أفضل لأنه أصلا يعني أنت عندك مدرسة ألمانية تستمر فيها أحسن من التغيير إلى أفكار بس أخرى. عبد العزيز، يعني ماتياس ياسلا في في في بداياته مع الأهلي ما كان الكل يطالب بإقالة ياسلا؟
1: شوف، بداية ياسلا كان في تيارين، في تيار يطالب بالإقالة وفي تيار يقول لا المدرب واضح وفي عمل، إضافة إلى ذلك أنه الفريق كامل تم تركيبه، يعني خانة عنصر ما في أي انسجام في الفريق، الفريق أنت جاي على فريق ما هو جاهز أساسا، أنت قاعد تبني كل شيء من الأساس من الصفر كماتياس، كان في تيارين في الجمهور، في تيار يقول لك لا ما نصبر عليه، وفي تيار يقول لا نصبر عليه، في شيء ملموس داخل أرض الملعب ممكن نصبر ممكن نحقق، لكن اليوم كل المدرج ضد هذا المدرب إلا قليلة يعني ما أعرف إيش شافوا من خلال المباريات، إضافة إلى ذلك بدايته مع النادي الأهلي لم تكن مثل بداية بوزيتش، كان حقق انتصارات في البداية وإن حصل بعض الخسائر لكن كان يبني فريق واضح، أنت اليوم ما تحتاج بناء فريق، أنت فريقك جاهز لحصد البطولات وأصبح في ذروة المشروع،
0: ما هو الفريق اللي في الذروة عبد العزيز؟ عبد العزيز والله ما هو الفريق اللي في الذروة، الفريق

0: الاهلي حاليا
1: منهم؟
0: فريق الاهلي.
1: انا ما اتكلم عن اليوم،
0: ايوه
1: انا ما
0: انا
1: اتكلم
0: اتكلم
1: عن
0: عن
1: اليوم،
0: اليوم،
1: انا
0: انا
1: اتكلم
0: اتكلم
1: عن
0: عن اليوم.
1: الصيف.
0: لا الصيف
1: لا انا اتكلم عن الصيف
0: دقيقه بس خليني اقول
1: لما
0: لك،
1: جاء
0: في مرحله
1: بوزيت.
0: انتقاليه،
1: لما
0: عفوا في مرحله انتقاليه في النادي الاهلي حدثت، هي يعني اللحظه الفارقه، لحظه مغادره محرز.

0: كلهم غابوا في لحظة يعني. أنت الأربعة ما هو
1: وأنا ما ذكرت قلب. وأنا ما ذكرت إنه إنها نفس ما قبل وما بعد، أنا ما ذكرت هذا الكلام.
0: أنا أقول لك ليش، إنه ما نقدر نلوم بوسيتش إنه في عملية بناء، في عملية بناء أيضا هو.
1: ما هو عملية، لا معلش ما هي عملية
0: على الأقل ترميم يا يعني.
1: أنت عندك، أنت ترميم، أنت عندك 80-70% إلى 80% من الفريق موجود عندك وجاهز متواجد. أنت كإدارة ليش اتجهت لأسوأ خيار إنك تتخذ هذا الخيار ليعوض من كان قبله؟ لماذا أصريت على أسوأ الاختيارات وما زلت إلى اليوم مصر على هذا الشيء؟ سبب شيء واحد، إلا أنك أنت متعمد أنك تذهب إلى الفشل ومبسوط في هذا الشيء، أن الفريق متجه لهذا.
0: في صوت أهلاوي بس أنا آسف، في صوت أهلاوي يقول أنه المدرب هو جالس يبحث عن إقالة عشان يأخذ كسر عقد ويمشي. أنت تتفق مع هذا الطرح أنه فعلا في شيء من هذا القبيل؟ علي أنت
1: لا
0: علي
1: لا لا لا هو هذه إمكانياته. لا لا هذه إمكانياته، هذه إمكانياته.
0: لا يا شيخ
1: هذه امكانيات، هذه امكانيات
0: فايز على برشلونه. الاهلاويين كانوا يقولوا فايز على برشلونه قبل الدوري.
1: لا لا مو قبل الدوري، هم قالوها قبل مباراه صن داونز. بس فنقطه تعال
0: ايه نجيك
1: فايز على برشلونه. مين كان مدرب برشلونه؟
0: والله ماني متذكر. قول لي
1: شافي.
2: شافي
0: شافي كويس،
2: كويس شافي مدرب كويس
0: كويس. ما هو كيكي 60
1: يا اخي، كل تشافي تلطش من كل المدربين. سألني عن الريمونتادات والاربعات وهذا في دوري الابطال. طيب. الكل فاز على تشافي وبرشلونه.
2: عبد العزيز، لو المدرب اعلن اقاله مارينو، المدرب
0: النادي
2: عفوا النادي الاهلي اعلن اقاله مارينو، المدرب القادم نفس المشكلة بيجي في نادي يعني في مشاكل إدارية على كلامك عبد العزيز،
0: في أرتيم
2: في في نقص، في نقص عددي في اللاعبين، في بعض الخانات مثل كيسي مثل محرز مثل مجرشي. استمرت هذه
1: الخسارات،
2: استمرت هذه التعادلات، نفس المشكلة. الأهلي جماهير الأهلي راح تطالب بقالة المدرب، تدخل في ما دوامة.
1: ما راح لا معليش أخوي، ما راح توصل لهذه المرحلة. متى ما وجدت أو لمست أن المدرب القادم أو اللي جاي بعد بوزيتش له شخصية وقادر أنه يكون فرض شخصية شخصية للفريق، حتى يعني حتى هذا المدرب حتى في المؤتمرات الصحفية، أنا أحضر أكثر من مؤتمر دائما هو سؤال واحد عندما أوجه له أي سؤال، لماذا لا تبتسم؟ طيب جاوب، قدم عمل في داخل الملعب نشوف شيء خلينا نبتسم. مركز على هذه الأشياء ومركز على تفاصيل. ما يعني مع احترامي أنا آسف أني أقول هذا الكلام، لكنه مدرب لا يجعل لك أي مجال أنك تحترمه حتى في قاعات قاعات المؤتمرات. يعني هي توضح شخصية
0: على
1: المدرب يايسة
0: صراحة. يعني كنا نشوف يايسة في المؤتمرات طبعاً. يعني دبلوماسي جدا.
1: حضرنا كم مؤتمر سوا
0: صحيح. انا كل مره اسال يايسلا ولا مره يجاوبك سؤال صريح، جاوب لك بدبلوماسيه بهدوء يعرف
2: اعتقد
0: كيف.
2: اتوقع أيوه.
0: يعني كذا بطريقه
1: حتى المؤتمرات، حتى المؤتمرات لها علم علم المؤتمرات لدى المدربين. لكن صح. هذا يعني وين كان يمكن هذا طيب مع يعني كمدرب، لكن انا ما احتاجك في الفريق، انا احتاج مدرب شغوف.
0: المدرب الأهلي يحتاج شخصية، مواصفات ثانية.
1: مدرب إيه، مدرب شخصية وشوف نعم. مع أن اللاعبين ترى الفريق لا زال متماسك، غرفة الملابس لا زالت إلى اليوم متماسكة. فلما يجي مدرب يجد هذه البيئة موجودة أمامه، غرفة الملابس لا زالت متماسكة بشكل جيد، وفي لعيبة يعني نعم. لا زالوا يبغون ويرغبون لديهم الرغبة في أنهم يسعدون هذا الجمهور، مع مدرب طموح وشغوف بيصنع لك فريق وبيحقق لك إنجازات. وأتمنى أن يصير التغيير ويكون الاتجاه مرة أخرى للمدرسة الألمانية. هناك خيارات موجودة ومطروحة في الساحة، لكن تحتاج بس تحتاج للشخص مع الشباب بس أكمل تحتاج شخص فعلا يرغب في التغيير لمصلحة النادي الأهلي، مو يرغب في العناد على حسب مصلحة النادي الأهلي، وتكون مصلحة النادي بعيدة كل البعد عما في نفسه.
2: بس عبد العزيز ما تحس انه هذا اعلان فشل من الاداره، انه احنا فشلنا في الاختيار؟ يعني مدرب انا جايبه 6 جولات، لاعب معي 8-9 مباريات ثقيله، معناته انا عندي مشكله في اختيار المدرب. فحتى لو جبت مدرب،
1: الاعتراف بالخطا افضل من الاصرار على الفشل.
2: بس معناته انا يعني ممكن يتكرر هذا الخطا.
0: ما هو اول شيء عبد العزيز قال اول شيء تستقل الاداره، بعد الاداره الجديده الجايه هي اللي تجيب مدرب. يعني عشان هو غير مقتنع في قرارات الاداره الان، لو الاداره تجيب له ميسي ما راح يقتنع عبد العزيز.
1: لكن لا هو كمدرب فعلا انت تحتاج مدرب يقود هذا النادي صح. بطريقه افضل، بطريقه انت سلمت كل شيء في البدايه الروي، اضافه الى انه

0: حتى المسؤول وهو يشوف اللي قاعد يصير في النادي الأهلي ما تدخل. ليه؟ ليش ما تدخل؟ هنا احنا نطرح هذا التساؤل العريض، لماذا كل هذا الدمار اللي قاعد يصير في النادي الأهلي والمسؤول وقف متفرجا على ما يحدث أمامه دون تدخل لتصحيح هذا النادي اللي كان على أعتاب تشريف الوطن من خلال تحقيق منجز من بطولة القارات، لكن وقف متفرجا دون أي تدخل.
1: عبد العزيز، لو الأهلي فاز في المباراة بيتغير الكلام؟
0: بيتغير من ناحية أنه إحنا أكيد يعني بيكون هناك فرحة، بيكون كلام، لكن المدرب لن يتغير الرأي فيه، آر تيم لن يتغير. يمكن أحمد من الناس اللي تعرفني جيدا في هذه الآراء، ويمكن يتذكر بدايات المدرب ماتياس ياسلي، كنت أتكلم، يمكن تكلمنا كم مرة أنا وأحمد، وحتى هو كان يعني نتكلم في بعض التفاصيل والأمور، كنت أقول هذا المدرب استمراره مع النادي الأهلي سيصنع وسيكتب تاريخ مع النادي الأهلي، بيحقق إنجازات وبيحقق طموحات كبيرة في النادي الأهلي، لكن هذا المدرب إذا استمر في نهاية الموسم العاشر الثاني
2: يا إسلي اكتشف لاعبين، يعني صراحة يعني واحد منهم علي المجرشي، حتى لما جاء زكريا هوساوي صنع منه ظهير أيسر جيد جدا، على الرغم أنه المراحل اللي كان يمرها المراحل المتواضع اللي كان يمر فيها سابقا والعناد والمشاكل، يعني حتى شفنا بعد ما راح يا إسلي زكريا هوساوي ترك الملعب ومشي في مباراة من مباريات الدوري مؤخرا. فنتمنى أنه القادم يكون أجمل للنادي الأهلي.
0: أعطيك وصفة سريعة بس
2: احنا الوقت داهمنا عشان
0: لا بس نقطتين ثلاث، تطوير اللاعبين، وحدة غرفة الملابس، حماية اللاعبين، المحافظة والمطالبة في كل شيء يكون يصب في مصلحة النادي الأهلي كان يسويها ماتياس.
2: نعم علي، عندك كلمة أخيرة.
1: عبد العزيز، ما أدري أنت تتفق معي وكذلك أحمد، أنا سمعت تصريح لأحد اللاعبين كان يقول إنه المباريات النهائية فيها جزئيات، وكذلك الديربيات المباريات الكبيرة يقول تلعب في جزئيات صغيرة جدا، من خلال هذه الجزئيات أنت كفريق ممكن تكسب هذا النهائي أو هذه المباراة. وللأمانة أنا شفت مباراة الأهلي مع صن داونز، يمكن يعني شفت ثلاث مرات أو أربع مرات شفت ملخصات المباريات، شفت المباريات لايف، يعني صدق صحيح هذا الكلام، أنا شفت جزئيات بسيطة في المباراة، يعني أكثر من فرصة للأهلي لو جاء فيها هدف صح تتغير المباراة، يمكن يفوز الأهلي بأكثر من هدف،
2: يعني في واحدة صح، في واحدة ترينكاو، في واحدة زياد، في أكثر مرة،
1: يعني كأهداف محققة للأهلي في الشوط الأول ممكن أنا شفت ثلاث
0: الإكس جي كان أعلى أصلا الأهلي في المباراة بشكل عام. لكنه عندما احتجت، شوف أنا أتفق مع كلامك تماما 100%، هي تفاصيل في المباراة، لكن عندما يتدخل المدرب بتفاصيل أغرب توديك خسارة. صحيح. عندما يقوم بمثل هذه التغييرات والتبديلات الغير مفهومة، لأنه أتحدى أي مبتدئ في عالم التدريب أن يقوم بتغييرات بمثل ما عمل فيها صحيح مدرب الأهلي أمام صن داونز.
1: يعني لو شفنا جالينو من بداية الشوط الثاني بمركز الأساسي مش
0: كان أفضل أصلا، كان أفضل صح توقيت. يعني شوف أنت طلع ترينكاو، رجع في راس على الطرف الأيمن، نزل جالينو هناك، كان أفضل توقيت لمشاركة جالينو، كان هذا توقيت مميز جدا لمشاركة جالينو، وإن كنت أنا في الأمور الفنية الكثيرة يمكن ما عندي خلفية، لكن كان هذا التوقيت الأفضل لمشاركة جالينو، وكان حيفرق في المباراة لاستغلال المساحات اللي كانت أساسا موجودة، لكن مدرب ما يعرف يقرأ، ما يعرف يتدخل صح، وإذا تدخل كان كارثي صراحة.
2: صحيح، نتمنى التوفيق للأهلي في القادم إن شاء الله، ونكون الخيار القادم أفضل سواء استمرار المدرب أو مغادرته بما يكون لصالح ومناسب للنادي الأهلي. نغلق ملف الكرة السعودية والنادي الأهلي وننتقل إلى ما حدث اليوم في ديربي مدريد، حيث الديربي الأقوى في أوروبا حاليا في السنوات الأخيرة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أو الأتلتي والريال على ملعب طيران رياض متروبوليتانو. المدينة كانت حمراء، ومن هناك من مدريد ينضم إلينا الآن الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم. مساء الخير محمد.
3: مساء الخير أحمد، مساء الخير علي، مساء الخير على جميع المشاهدين والمستمعين.
1: أهلا وسهلا،
2: حياك الله. طبعا عبد العزيز مستمر معنا، وأنا أعرف عبد العزيز طبعا يشجع أحد الفرق البعيدة عن مدريد، لكن أبقى مع محمد. محمد، أولا كيف كانت الأجواء في المدينة؟ كيف كانت ردات الفعل بعدما جرى في المباراة؟ شفنا قناة ريال مدريد أصدرت أكثر من تصريح، بيان رسمي من النادي، مورينيو دخل بأوراق كثيرة، أشياء كثيرة حدثت ما بعد المباراة، فالإثارة استمرت إلى ما بعد الدقيقة 90.
3: صحيح، ودائما

0: وابدا ستكون الاثاره مستمره بعد دقيقه 90 مع جوزيه مورينيو. ردة فعل عنيفه ورسميه من النادي، من قناه ريال مدريد. قناه ريال مدريد قالت بشكل واضح ورسمي، لم يتبقى سوى ان يصدروا مرسوم يسمح للاعبي الخصوم بالنزول الى ارض الملعب بالمسدسات. كلام خطير. بيان ريال مدريد، بيان رسمي قوي عنيف. تقرير قناة ريال مدريد حتى ضد الحكم لم ينتظر حتى اليوم التالي، بل نشروه فورا. جوزيه مورينيو وتصريحات هي الأولى خلال الموسم بتتهم التحكيم بشكل رسمي، وده اللي كنا منتظرينه بشكل أو بآخر بعد خسارة ريال مدريد، أن يخرج مورينيو بوجهه الحقيقي تجاه التحكيم. وزي ما حكينا في أول الموسم، إنه مورينيو لم يأتي ليكون مدرب لريال مدريد، ولكن جاء كمدير لريال مدريد للتعامل مع الملف الإعلامي، مع ملف التحكيم، مع خصومة برشلونة.
1: مع اللاعبين
0: كلها
1: ايضا.
0: أمور صحيح مع اللاعبين، لكن حتى هذه اللحظة يعني في هدوء، يعني لم يتعامل بشكل قاسي مع فينيسيوس جونيور، يتعامل مع جميع اللاعبين الموجودين حتى من الموسم الماضي بشكل سلمي،
1: نعم
0: ولا توجد أي خصومات حاليا
1: محمد،
0: في غرف
1: هذه
0: المدرب.
1: التصاريح، هل مورينيو يحاول يعني إخفاء فشله في المباراة أو قراءته للمباراة بهذه التصاريح؟
0: بالتأكيد هو في نقطتين، في شقين لازم نتكلم عليهم. هل الأخطاء التحكيمية أثرت على المباراة؟ بكل تأكيد، يعني ريال مدريد ظلم في المباراة بشكل واضح، وده بيؤثر بشكل عام على سير المباراة وعلى النتيجة. ده شق مهم لازم يتم فيه الكلام، لكنه الشق الأهم ألا وهو ريال مدريد لا يقدم أي شيء منذ بداية الموسم، حتى مع الفوز، حتى مع الفوز في وقت في اوقات متاخره في المباراه
1: حتى على انتر،
0: امام
1: صح
0: وحتى الفوز امام انتر كان اقرب للفوز. فكلها امور مورينيو. حتى يعني هنا مثلا بيتم وصف ريال مدريد بمصطلح كده، روبا يكره، وهو بالاسباني يعني يسرق ويركض. ده وصف للهويه الفنيه لريال
1: يضرب
0: مدريد
1: ويهرب.
0: حرفيا هو ده الوصف الفني لريال مدريد، لانك لن تنتظر من ريال مدريد انه فريق يضغط، فريق يخلق العديد من الفرص. ريال مدريد هو فريق ينتظر اخطاء الخصوم في الوقت الحالي مع الاعتماد على الجوده الفرديه لبعض لاعبيه، لكنه لا توجد هويه فنيه لريال مدريد. وريال مدريد في حقيقه الامر اضاع على نفسه فرصه هائله الموسم الماضي بعد التعاقد مع تشابي الونسو واقالته. يعني نتذكر هنا على سبيل المثال، هنا 27 نوفمبر 28 اكتوبر بعد الكلاسيكو وخروج فينيسيوس جونيور الشهير، وبعدها سوء الحال مع وسوء العلاقه ما بينه وبين تشابي الونسو، وبعدها اقاله تشابي الونسو واستخدام اربيلو، وكلها من الاخطاء الاداريه الفادحه الواضحه بالنسبه لاداره ريال مدريد. مشكله ريال مدريد الحاليه هي فلورنتينو بيريز في رايي الشخصي. مشكلة ريال مدريد الحالية هي أبعد من المدرب، لأننا إذا نتحدث عن ريال مدريد النسخة الحالية ونسخة العام الماضي تقريبا هي نفس النسخة بنفس اللاعبين، إذن المشكلة ليست في المدرب،
1: ليست فقط مدرب. لكن محمد، سؤال أخير قبل أن أذهب إلى عبد العزيز. الآن الخبراء التحكيميين في إسبانيا، أنا أعرف أنه هم كثر وفي كل البرامج موجودين والصحف والمواقع. الآن الخبراء التحكيميين بعد المباراة، هل ظلم ريال مدريد بالنسبة للخبراء؟ وأريد رأيك الشخصي أيضا. يعني شفنا، أنا من وجهة نظري في حالة طرد أكيد للتدخل اللي كان على ما أعتقد على فالفيردي، وحتى بعد ذلك واحدة على بيلينغهام. يعني كان ممكن، وحتى الطرد اللي كان على ريال مدريد، يعني ما أعرف القانون الجديد هل يسمح بطاقة حمراء وركلة جزاء معا، أم الخطأ إداري والآخر فني؟ يعني
0: اتفقت معظم الوسائل الإعلامية ومعظم خبراء التحكيم وحتى موقع أرشيفو بار الشهير في أسبانيا،
1: صح،
0: أنه طرد هاوسن صحيح 100%،
1: جميل،
0: لأنه لم تكن هناك محاولة على الكرة، هو فقط كان يمنع الخصم، ده
1: صحيح.
0: أكيد طرد مباشر. الأمر الثاني هو تدخل كانجلي، هو بالتأكيد طرد مباشر
1: على على على
0: على فالفيردي،
1: على فالفيردي، كانت
0: على فالفيردي
1: عنيفة جدا. نعم،
0: وبالمناسبة أصيب فالفيردي لمدة 3 أسابيع على الأقل. حالة بيلينغهام تحتمل، لكنها تحتمل أيضا طرد. كلها أمور بكل تأكيد

0: وده حتى رأيي، كلها امور تؤثر على المباراه. ريال مدريد لا يقدم شيء فنيا منذ بدايه الدوري بالمناسبه،
1: فالتفاصيل هذه ممكن تؤثر تأثير كبير.
0: بالتأكيد.
1: نعم. علي
2: عبد العزيز، الطرد هو اللي حسم الديربي ولا من البدايه اتلتيكو كان هو افضل من ريال مدريد؟
3: لا للامانه، شوف رغم اني ما احب الفريقين
1: من الضفه الاخرى
3: ويؤسفني اني اقول هذا الكلام، لكن اليوم ريال مدريد صراحه انه تعرض لظلم كبير جدا، خصوصا في لقطه فالفيردي كان يحتاج او كان المفترض ان يكون هناك كرت احمر. هذا في الشوط الاول اثر بكل تاكيد هذا القرار على المباراه بشكل عام. ريال مدريد في الشوط الاول يعني ما قدم مباراه سيئه، لكن كان ماشي في المباراه حتى اتى الطرد مع ركله الجزاء على المدافع هونسون. هنا تغير شكل المباراه كليا لصالح اتلتيكو مدريد. حاول الريال بعد ذلك العوده، سجل هدف في اخر دقائق، حاول انه يضغط ويحقق التعادل، لكن هي بدايه الى اليوم يعني لا زلنا في البدايه. تقريبا 7 مواجهات، وان كان برشلونه حقق العلامه كامله وانتصارات عريضه، لكن لا زلنا في البدايه، الموسم لا زال طويل والتحديات قادمه والابطال ايضا.
1: لكن عبد العزيز يعني عن ريال مدريد وعن مورينيو تحديدا، يعني مورينيو ذكر يعني دخل مؤتمر صحفي ويحمل صوره التدخل، يعني تكلم عن التحكيم وقال علي قبل شوي وكانه يريد ان يخفي مشاكله الفنيه، يعني حتى بعد الطرد يعني اخرج واحد من افضل لاعبي ريال مدريد منذ بدايه الموسم اردا جولر واشرك روديغير. ربما كان لو خلى فينيسيوس يغادر كان افضل، لان تاثير فينيسيوس كان شبه صفري في المباراه، بينما اردا جولر اتذكر في تسديده كانت قويه له وتصدى لها اوبلاك. فانت تشوف مورينيو حاول يغطي وخذ البروباغندا اللي يحبها هو.
3: شوف ممكن هذه من الاسباب اللي ينبسط انها مورينيو مثلا زي مباراه اليوم انها صارت، عشان الاعلام الجمهور يتوجه لهذا الشيء ومن حقهم، لياخذ فرصه اطول للفريق ينسجم مع مورينيو، مع شخصيه مورينيو، الاسماء الجديده ايضا اللي حضرت في الصيف. ترى المدريد يعني كذا صفقه، مو صفقه او صفقتين، لا عده صفقات، فلذلك حتى تصل الانسجام كامل بين المجموعه سواء مع اسلوبك او حتى اللاعبين الجديدين. لا ننسى انهم اتوا الى فريق اسمه ريال مدريد، من اعظم واكبر الفرق في العالم. فلا يعني لابد ان يكون هناك رهبه ريال مدريد حتى على اللاعب اللي ينضم لهذا الفريق، فهو يحتاج الى وقت اطول حتى يكتمل عنده كل شيء داخل الفريق ويصير الفريق معاه منسجم مع ردات فعله، مع تكتيكه، مع اسلوبه، مع حتى افكاره في داخل ارض الملعب. فمثل هذه التفاصيل مهمه جدا، واستغلال ذكي جدا للحظه من مورينيو لابعاد يعني حتى عن بعيد عن المشاكل الفنيه، سواء اعلام سواء جمهور، وايضا يعطي نفسه وقت اكبر وللاعبين مساحه اكبر في انها تندمج اندماج كلي، سواء هو يندمج مع اللاعبين او ايضا اللاعبين يندمجون مع فكره واسلوبه، وايضا اللاعبين الانضاف الجديدين يندمجون مع ريال مدريد.
1: نعم، ربما يكون التوقف الدولي هو الحل للخروج من هذا المازق.
2: صحيح محمد، شاهدنا كذلك ضربه الجزاء هاوتسون، يعني تدخل غريب في ديربي، يعني خلى اللاعب يسجل هدف، خلاص 1-0، انت كذا سببت بضربه جزاء وكذلك بطاقه حمراء على فريقك، يعني سويت كارثه في الديربي. هل يعني لاعبين ريال مدريد يعني ذهنيا غير ما كانوا موجودين في المباراه محمد؟
1: حتى قبل ما يقول محمد في نقطه، اتذكر فينيسيوس في تصريحات خرجت انه فينيسيوس يقول انه اكثر لاعب ينال توبيخ داخل غرفه ملابس ريال مدريد هو هاوسن، يعني من جوزي مورينيو تحديدا.
0: واللقطات بالمناسبة لقطات هاوسن هي متكررة، ومش متكررة فقط من الموسم الحالي، هي لقطات مستمرة ومتكررة وأخطاء كثيرة بالنسبة لهاوسن. وبالمناسبة هي أخطاء كثيرة بالنسبة للاعبين كثر في ريال مدريد، اللي في رأيي الشخصي أنه حتى بعض الصفقات الحالية لا ترتقي لمستوى ريال مدريد، وفي رأيي الشخصي كمان أنها لا تقدم حلول لريال مدريد الحالي، لانه احنا حتى بنتكلم على ريال مدريد واخطاء هاوسن واخطاء كوناتي واخطاء دومفريس واخطاء كتير، اخطاء موجوده خلال الموسم، لكنه هو ريال مدريد تعاقد مع لاعبين كثر لكنه لم يغطي حاجته الاساسيه. وعشان كده في رايي صفقه رودري هي صفقه مهمه.

0: جدا جدا جدا لبرشلونة، لأنها منعت من تقوية الخصم المباشر
1: صح.
0: ريال
1: ليلك
0: مدريد
1: هذه كان يفرق مع ريال مدريد وجود
0: كثير،
1: رودري.
0: لأن احنا هنا لما بنتكلم لو جينا نفكر في لاعب عنده الجودة على مستوى الاحتفاظ بالكرة، على مستوى التحكم بالإيقاع، هو لاعب واحد فقط يتواجد في ريال مدريد حاليا قادر على ذلك، هو أردا جولر.
1: وخرجوا في بعد الطرد مباشرة.
0: بالضبط، يعني حتى أردا جولر بعد الفوز على رايو وايكانو برباعية، صحف مدريد تحدثت عن أن أردا جولر هو من غير المباراة، رغم أن ريال مدريد كان متقدم، لكنه هنا بنتحدث عن جودة منخفضة للغاية بالنسبة للاعبي ريال مدريد على مستوى حتى الاحتفاظ بالكرة، على حتى مستوى انتقلنا من مرحلة لريال مدريد كان يمتلك توني كروس ولوكا مودريتش ومارسيلو وبنزيما وأسماء كثيرة تستطيع الاحتفاظ بالكرة، تمتلك الجودة اللازمة بالنسبة لريال مدريد، للاعبين يفتقدوا حتى الأساسيات بالنسبة
1: يعني
0: لريال
1: شوف،
0: مدريد.
1: دخل من دكة البدلاء لاعب مثل الأسطورة كامافينجا، لذلك ريال مدريد يعني
2: الأسطورة
1: أسطورة الأساطير. كامافينجا واحد من الأساطير الخالدة، سيذكره التاريخ مع درينتي والمجموعة الخالدة.
2: بس أنا أحمد تعليقا على هذه المباراة، أنا من فترة طويلة يعني ما شفت ريال مدريد خسران ويتعرض لضغط، من فترة طويلة ما شفت ريال مدريد في الديربي. ممكن هذه تحصل مع ريال مدريد إذا كان فايز أيام انشيلوتي، يكون ريال مدريد فايز متقدم على أتلتيكو ويتعرض لضغط، لكن ريال مدريد أحمد خسران 2-0 ويتعرض لضغط، لدرجة أني أنا شفت في المباراة ريال مدريد يلعب بخمسة دفاع.
1: اي بس انا اقول لك الطرد لعب دور ترى،
2: يعني انا عندي طرد العب خمسه دفاع.
1: ما هو ضغطك الفريق الثاني وين تروح طير جاك. سيميوني بصراحه استغل الوضع بشكل جيد، يعني حتى يعني نتفق على هذه النقطه، استغلال مثالي لعمليه النقص العددي. حتى التبديلات اللي سواها، لعب على المساحات، لعب على العمق، يعني بصراحه تفوق واضح لسيميوني على جوزيه مورينيو في هذه الليله. لكن
2: بعض حالات الطرد احمد تكون يعني مزعجه لاي مشجع واي متابع. ممكن عبد العزيز كان زعلان من الطرد اللي حصل لريال مدريد، يعني في طرد يعني يخليك مبسوط انت كلاعب. يعني تذكر طرد فالفيردي في نفس الفريق، نفس اتلتيكو مدريد، كانوا الجماهير
1: خارج المنطقه وقتل هدف الحقه. صح،
2: ما في
1: صح.
2: مشكله.
1: لذلك على الطرف الاخر عبد العزيز، من هذا الدوري المثير ربما سيكون حتى نهايه الموسم، برشلونه لا يقهر حرفيا. يعني إذا برشلونة مستمر على هذه الطريقة حتى نهاية الموسم، أنا أجزم بأنه سيكون أفضل من برشلونة بيب. يعني هذا كانهم تعاقدوا مع ريفالدو أو رونالدو أو رونالدينيو دفعة واحدة، هذا رافينيا.
3: ما شاء الله. طيب
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما نصف العين.
3: لا لا شوف، لا برشلونة
2: مو بناقصين أربع أسابيع عبد العزيز.
1: صاب رافينيا ما له علاقة.
3: والله شوف، إصابة رافينيا الموسم الماضي كانت في توقيت حساس جدا وأثرت بشكل كبير على على على أسلوب على برشلونة بشكل عام. لكن شوف، رافينيا ممكن تغيير اللي صار في المركز حقه، يعني صار مهاجم، ترى ممكن يخفف أو يقلل نسبة الإصابة. وشفت تحليل للكابتن أعتقد أحمد عفيفي، مسي عليه بالخير، تحليل في هذه الجزئية، أنه اليوم رافينيا بيحتاج أنه يركض في نص الملعب ونصف المساحة، بعكس أول الأدوار اللي كان يركض دائما في الجناح، وعودة للتغطية في الخلف وصعود وخروج ونزول. فلذلك مع التغيير هذا إن شاء الله أنه إصاباته ما تكون موجودة، لأنه الأمانة منفجر انفجار غير طبيعي، عنصر أساسي وفعال في في في الفريق. إضافة إلى ذلك، العناصر اللي تم تدعيم أو التعاقد معها في الصيف
1: صح
3: قاعدة تكون دور كبير، صار في وفرة في الدكة عند فليك تجعله يعمل المداورة خلال المباريات، وهذا اللي شاهدناه خلال الأسابيع الماضية. وحتى مع المداورة تحس إن برشلونة ما قاعد يتأثر.
1: أنا كنت أقول لعلي
3: ولا زال متماسك.
1: أنا كنت أقول لعلي بعد المباريات الماضية والتألق لرافينيا، إنه وكأن رافينيا راح يكون ندمان على اللي مر من عمره وهو يلعب جناح، يقول أنا ليش روحت السنوات هذه، لو لعبت مهاجم ولا الآن أنا ظاهرة والآن في التوب 5 من المرشحين.
2: كم عنده؟ 10 أهداف صرنا ما نحسب حنا معه.
1: كثير ما شاء الله ما شاء الله.
2: 10 11 12
1: ما شاء الله
3: 10 أهداف.
1: طيب
3: مع اللاعب الأخير.

0: شراب داب. لكن
1: محمد
0: هو نقطة مهمة هذا، معليش بس بسيط على
1: تفضل
0: رافينيا.
1: تفضل بسرعة.
0: رافينيا هذا كان بيدمر تشافي، هذا تشافي كان أسوأ موسم له كان مع تشافي،
1: نعم
0: لكن
1: ايه
0: لما جاء هانز فليك حرر اللاعب
1: انقذ
0: وعرف يستخدم خصائصه ويوظفها توظيف صح، انفجر اللاعب.
2: محمد في مباراة برشلونة، برشلونة خاسر لكن الفريق يحسسك انه ممكن يفوز عليك خمسة حتى وهو مهزوم 1-0.
1: صح صح
3: صحيح، لانه برشلونة لديه هوية فنية واضحة، يعني هو برشلونة باختلاف حتى اللاعبين، حتى بنتكلم هنا على رافينيا، بنتكلم على هانزي فليك ازاي وظف رافينيا في مركز المهاجم الوهمي، وحتى بنتكلم على تحركات رافينيا تشعر ان هو ولد مهاجم. بتتكلم على اسبارت من لمسيه ظهير ايسر، بتكلم حتى لما كان عنده مشاكل على مستوى قلب الدفاع، كان محتاج قلب دفاع قادر على اللعب بقدمه اليسرى بعد رحيل نيجو مارتينيز، وضع جيرال مارتين اللي هو كان ظهير ايسر. كلها امور بتوضح لك انه برشلونه لديه هويه فنيه واضحه قادر على تنفيذها، وبرشلونه حتى لا يعني زي ما نقول لا يقلق حتى بعد ما بيكون تاخر في النتيجه او حتى بعد الضغط. هي هويه فنيه واضحه وكل اللاعبين عارفين هما بيعملوا ايه مع اختلاف اسمائهم، سواء جوردن سواء اديمي سواء لامين يامال سواء رافينيا، مختلف اللاعبين. هو بالنسبه لهم هو في نسق وفي هويه فنيه واضحه، وده حتى هو ده الفرق ما بين ريال مدريد وبرشلونه دائما. يعني برشلونه لديه هويه فنيه واضحه،
1: اما تيكي تاكا سابقا او ضغط عالي حاليا او غيره،
3: ايا كان لازم يكون المدرب قادر على تنفيذ هذه الفكره، ولازم يكون اللاعب قادر حتى على تنفيذ هذه الفكره. بالنسبه لريال مدريد هو اعتماد دائم على الجوده الفرديه، الاسماء الرنانه، لكن برشلونه احنا بنتكلم على 5 أو 6 لاعبين من لاماسيا.
1: طيب بنتكلم على بدي اسالكم سؤال اخير، يعني الوقت داهمنا وتقريبا انتهى الوقت. محمد
2: قبل السؤال، قبل السؤال احمد، ترى برشلونه يعني اتوقع انا نسى برشلونه ان عندهم لاعب كذا حريف اسمه ديونج مصاب.
1: ايه يرجع ما يرجع الامور طيبه، يعني ريال مدريد
0: انصاب اتذكر الحين انه موجود.
2: لا ترى موجود مع برشلونه، ممكن نرجع في اكتوبر،
1: يمكن ما يستخدموه عادي خلوه كذا.
0: غلّة
1: عمق في التشكيله. لكن انا ودي اسال سؤال، اذا ما استمر ريال مدريد، محمد وحتى عبد العزيز نبدا مع محمد، اذا ما استمر ريال مدريد بهذا التذبذب لثلاث اربع جولات بعد التوقف الدولي، هل يمكن ان يقيل فلورنتينو بريز جوزيه مورينيو كما اقال تشابي الونسو، ولا لا ممكن يخليه يكمل الموسم؟
3: لا لا لا اعتقد انه سيقيل مورينيو، لانه حرق كل اوراقه تقريبا، تشابي الونسو، اريلوا، مورينيو، من سيستخدم زيدان حاليا في فرنسا،
1: عمليه مع البرازيل.
3: صحيح، عمليه اعاده تدوير المدربين. طيب. انتهت بالنسبه لفلورنتينو بيريز، وهو المسؤول الاول عن كل ما يحدث.
1: طيب عبد العزيز، تتفق مع محمد ولا ممكن فلورنتينو بيريز يجن ويسويها؟
0: لا لا ما اتوقع انه ممكن يسويها، خصوصا المدرب مورينيو. ممكن يصبر الى نهايه الموسم او حتى الموسم القادم، يعطي فرصة أخرى لمورينيو.
1: ننتظر
0: بيريز مع مدرب مثل مورينيو،
1: ننتظر هذا الموسم.
2: بيريز لو بيسويها أحمد،
1: إيه؟
2: في حال وافق أنشيلوتي.
1: ألو سيب البرازيل تعال.
2: في حال وافق أنشيلوتي، لأنه أنشيلوتي في كل محطة تدريبية يكون عنده مشروع، بيبدا المشروع يجي عرض من الريال
1: يجيبه بريز،
2: ينهي المشروع ويرجع.
1: صحيح، نتمنى يكون الاثاره تستمر حتى الجولات الاخيره في الليغا، ولا يحسم برشلونه الدوري منذ فبراير على الاقل. انا من اجل الاثاره عبد العزيز، النظره هذه خليها، انا من اجل الاثاره. الوقت داهمنا، نشكركم شكرا جزيلا. عبد العزيز القرني كنت معنا من جده، وايضا محمد عبد العظيم من مدريد، شكرا جزيلا لكم. شكرا علي،
2: شكرا أحمد، شكرا لكم مستمعين الكرام أنكم خصصتوا هذه الساعة للاستماع لبرنامج جيمان تومان. نلتقيكم غدا عند 11 مساء، إلى اللقاء.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية اف ام،
4: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 10.1% على أعلى أساس سنوي، وذلك خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. وقال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادراتها. أعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني لديها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على اقتحام قوات الأمن الإيرانية لمقر مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان إغلاقه. ووصفت باريس الخطوة بأنها غير مبررة وغير مقبولة. أعربت الخارجية السعودية عن الإدانة والاستنكار بأشد العبارات لاقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الخارجية السعودية قالت إن هذا الاقتحام يعد انتهاكا صارخا، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية. كشفت وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا لصحيفة، ستحظر العقوبات معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح ما بين 6 و7 أشهر، ما يهدد بعزلها عن جزء كبير من النظام المالي العالمي. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 مسلحين وإنقاذ 23 مختطفا في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وأوضح أن المختطفين احتجزوا بعد إقامة حاجز وهمي قرب بلدة كلات بهدف ابتزازهم وطلب فدية. من جانبه، تعهد رئيس الوزراء شهباز شريف للقضاء على الإرهاب المدعوم من الخارج حسب قوله. نهاية الأخبار، ساعة رياضية مميزة مع الزميل عبد الله الدرويش، ابقوا معه.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. قبل ملاقاة الكويت في افتتاح كأس الخليج، مدرب المنتخب السعودي يستبعد الجوير ويستعين بمختار علي. رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم: منتخبنا ذهب إلى جدة للمنافسة على اللقب. دينا مصطفى أول سعودية تفوز بميدالية في تاريخ الألعاب الآسيوية. أتلتيكو مدريد يحسم الديربي وينتزع المركز الثاني من ريال مدريد. نابولي يواصل التفريط في النقاط ويقع في فخ التعادل أمام فيورنتينا.

استدعى اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي اللاعب مختار علي ليكون بديلا لمصعب الجوير المستبعد بقرار لأسباب انضباطية. المنتخب السعودي يستهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بمواجهة الكويت يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإنماء ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما العراق وعمان. ويأمل المنتخب السعودي الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق اللقب الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 3 مرات سابقة في عوام 1994 و2002 و2003.

0: وضمن تحضيرات المنتخب السعودي لمنافسات بطولة الخليج عقدت ورشة في مدينة جدة لتأهيل اللاعبين في التعامل مع مراسلي وسائل الإعلام وتطوير مهارات الظهور في المقابلات والمؤتمرات الصحفية. وتضمن برنامج الورشة صناعة الصورة وبناء الحضور الإعلامي للاعب، إضافة إلى صياغة الرسائل الإعلامية وطريقة إيصالها بوضوح وتأثير. كما تطرق برنامج الورشة إلى تأهيل اللاعبين للتعامل مع الأسئلة الصعبة أو التي تحمل استفزازا للاعب. وتهدف الورشة إلى تعزيز حضور اللاعبين أمام الكاميرا من خلال الثبات والاستعداد لضغط المؤتمرات الصحفية. عن المنتخب وأيضا عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله عبده. نبدأ أول شيء في قرار استبعاد مصعب الجوير واستدعاء مختار علي. طبعا يعني سبب القرار بأنه انضباطي، يعني استبعاد مصعب الجوير ثم استدعي مختار علي. نريد أن نعرف أولا رأيك باستبعاد مصعب ثم استدعاء مختار بدلا عنه.
1: أول مساء عليك جميع المتابعين. أول اللي خلنا نأخذ إن اللي يتداول ما نعرف خفايا أو يعني تفاصيل دقيقة في الموضوع. مصعب أنا خطيت باعتذار مصعب أو خطاب مصعب، هو معترف وهذا شيء جميل، إنك هذا أول اعتراف بالخطأ، هذا جزء مهم جدا في حل الإشكاليات المستقبلية. أعجبني أيضا يعني الكلمات اللي اختارها صراحة، ودليل على التقرير اللي انتوا ايضا كيف انك تظهر للاعلام. الجميل يعني انه بعض اللعيبه يكابر، يعني بعض النجوم يصير عنده خلينا نقول العزه بالاثم، يعني
0: تاخذ العزه بالاثم
1: بالضبط صحيح. فما يحب يعترف وعنده جمهوره وعنده محبينه، فبالتالي يبدا هنا النقاش. لا مصعب كان واضح وصريح، وهذا جزء جدا مهم للمنتخب انه نقطة آخر السطر انتهى الموضوع. أيضا أنا أعتقد أنه ما ظهرت لنا تفاصيل إيش الأسباب.
0: هل المفروض يسبب
1: انضباط عام؟
0: المفروض يسبب القرار، يعني يشرح وش العامل اللي أدى إلى استبعاده، ولا يكتفى فقط بهالعنوان؟
1: شوف بعض أحيان انضباط كلمة كبيرة
0: صحيح،
1: وتحليلها أو يعني التفاسير حقتها والدخول، الناس يدخلون يبدأ التحليل اللي يعني خلنا نقول صح الاستخباري اللي يعني الكل نوع ورؤيته، فهنا تبدا تدخل الاشكاليه، فهمت؟ لان انضباطي قلت لك هي كلمه مطاطيه كبيره، فهنا المشكله. انا كان في موضوع هذا انه يفصل او يعطى توضيح لسبب الانضباطيه، ومن هنا يقفل الموضوع، ما تعطي مجال للتاويل اكثر. الان الكل بدا على ليلى يعني يحلل،
0: بس هو واضح يا عبدو، واضح انه السبب ما هو سبب يعني خلينا نقول سبب كبير وقوي، لانه ما في مثلا احاله الموضوع لجنه الانضباط او
1: شفت هذه
0: اكتفي بس فقط بانه يستبعد وخلاص.
1: شفت انا وياك الحين بدينا نخمن
0: الا
1: يعني، فهي هذه ليش تخلي مجال للتاويل والتخمين؟ اعطيني وحلها وقفل الموضوع وانتهى. بالعكس الشفافيه احيانا في بعض المواضيع جدا ممتازه، واحده منها كذا
0: صحيح،
1: فهذا بالعكس ممتاز. الناس راحوا للوجبه، الناس قالوا ما
0: سمعنا فعلا،
1: فماتي فاحنا ما نقدر.
0: لو حقيقه فعلا استبعد بسبب وجبه، هل هذا سبب كافي؟ خلينا نمشي مع الافتراضات او
1: يلا الاحتمالات يلا
0: هل هو سبب فعلا مقنع؟
1: انا بالنسبه لي ليس بالسبب الكبير للاعب مهم، يعني خلينا نتكلم بصراحة. لكن ممكن يكون متكرر أكثر، يعني نبئ أكثر من مرة، يعني لا تخلق فوضى بهذه الآلية، فهنا ممكن يصير أوكي إحنا نشوفها لا تأخذ طلب وجبة بس، لكن لما تكون متكررة ونبئ عليها أكثر مرة لا، هنا في يعني أنت في عناد، أنت ما تبغى تلتزم بالنظام، فهنا الموضوع ما بوجبة، موضوع
0: الصرامة في النظام يجب أن تكون محاضرة.
1: شوف أحيانا
0: بس ترى على فكرة يعني
1: تطبيق على العد
0: بس على فكرة ترى يعني ظهر أيضا أنه فهد المفرج نفى موضوع الوجبة نفاها. طيب فيبدو أنه يعني الأسباب الانضباطية زي ما قلت أنت هي كلمة مطاطية.

0: وممكن يعني تحمل داخلها سبب قوي او حتى سبب ضعيف.
1: بالضبط. فهذه عشان كذا لو حطينا يعني وقفنا. بس انا في الاخير عجبني صراحه
0: بيان مصعب
1: جدا جميل. وهذا
0: استدعاء مختار علي.
1: ما في مركزين ما هم متشابهين في الادوار، ما هم متشابهين في الاسلوب، ما هم متشابهين في الخصائص. كان من الافضل البحث عن لاعب شبيه ل اللي هو سامي النجي، يعني من احترام كبير للمختار كان سامي هو افضل واحد يعوض مختار. وسامي فيه يعني خلينا نقول حلول عنده أكثر. يعني أنت محتاج اللعيبة الستة، تحتاج اللعيبة اللي عندهم جودة أعلى من اللي عندهم مجهود بدني.
0: إيه طيب، شفت موضوع الورشة اللي عقدتها إدارة المنتخب، يعني خضع فيها اللاعبين الدورات في في في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام، حضور المؤتمرات، هذا دور مهم عبدو تعتقده للاعب؟
1: شوف عملية تطوير اللاعب مهمة لكن هي ممتازة. ما يعني شوف أنت دائما تأتي متأخرا خير من لا تأتي، يعني بالعكس هذه جزء من التثقيف. لكن وين هذه الدورات تقام بشكل أكثر؟ للفئات السنية، للأعمار الأقل، يعني اللي الآن مراحل ناشئين شباب أولمبي، وهذول هم اللي الآن في مجموعة من اللعيبة ما شاء الله وصلوا مرحلة وتمرسوا، تمرسوا على السلسلة الاستفزازية، تمرسوا على أشياء كثيرة، لأنه أصلا وصلوا
0: صراحة هي مهمة الحين، يعني حتى مع فورة وسائل التواصل الاجتماعي.
1: صحيح بالضبط.
0: يعني
1: وحتى دورات الخليج أحيانا
0: صح
1: فيها نكهة اللي خلنا نقول الأكشن
0: فيها اللعب برا الملعب أكثر من
1: بالضبط
0: الملعب.
1: بالضبط. فهذا جزء. لكن أنا أعتقد أنه ما نكتفي بس بالمنتخب الأول، لا، هي أنا أعتقد هي جزء من، تذكر لما إحنا نقول تأسيس،
0: إلا
1: التأسيس مو بس على مستوى مهارة، تأسيس على مستوى بدني، على مستوى ثقافي،
0: ذهني،
1: يعني كاحترافية، ذهني، ظهور إعلامي، هذه واحدة من الأشياء اللي أنت تأسس فيها لاعبين على مستوى عالي في الظهور الإعلامي. وأعتقد حتفيدهم حتى ما بعد. ترى هذا الحضور أمام الكاميرات مهما كنت تلعب، لكن حضورك أمام الكاميرات مختلف جدا، فبالتالي عملية تطويرك حتى ما بعد اللعب، ماذا بعد أنت الآن بعد اللاعب المحترف، من تكون، كيف ستكون وكيف ستظهر. فهذا أعتقد ممتازة، لكن أيضا نعممها على
0: أهمية التأسيس فيها مهمة
1: جدا جدا.
0: عبد العطيف اللاعب الدولي السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. توقفوا مع فاصل أول ثم نعود لنكمل هذه النشرة. في أيضا رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، منتخبنا ذهب إلى جدة للمنافسة على اللقب. دينا مصطفى أول سعودية تفوز بميدالية في تاريخ الألعاب الآسيوية.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. وصل منتخب الكويت تحضيراته في جدة قبل مواجهة السعودية في افتتاح مشواره بكأس الخليج الأربعاء المقبل. عاد منتخب الكويت إلى التدريبات بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الخسارة أمام اليمن بهدفين مقابل هدف في آخر تجاربه الودية قبل البطولة. وشهدت التحضيرات متابعة حالة يوسف ناصر ومحسن فلاح بعد معاناتهما من شد عضلي أبعدهما عن ودية اليمن على أن يشاركا بصورة طبيعية في التدريبات مع استمرار متابعتهما من الجهاز الطبي. وكان المنتخب الكويتي أقام معسكرا قصيرا في قطر قبل وصوله إلى جدة، حيث خاض خلال المعسكر مباراة ودية أمام لوسيل القطري. ويبدأ الأزرق مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة السعودية قبل أن يلاقي العراق ثم عمان. من جهته أكد رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف الصباح أن منتخب بلاده جاء إلى مدينة جدة للمنافسة على اللقب وليس للمشاركة من أجل المشاركة.
1: رايحين من أجل المنافسة، وأيضا احنا لا ننسى أن عندنا أيضا بعد البطولة خلال شهرين أيضا نهائيات كأس آسيا أيضا راح تكون في الرياض وجدة والخبر. اللي يقول اكو منتخب رايح للفسحة هذا غير صحيح. احنا رايحين ان شاء الله من اجل ان نقدم افضل مستوى مطلوب يمثل الكرة الكويتية ونتأمل المنافسة وان شاء الله الى القمة باذن الله. بخصوص الجماهير، احنا امس بالليل نزلنا طيارة ثالثة، صار عندنا ثلاث طيارات. للأمانة احنا بنحاول ان نضيف طائرة اخرى، ولكن يعني على الجميع ان يعرف ان الاتحاد مع شركة زين رقم نبعنا التذاكر برقم رمزي إلا تقريبا كلفتنا أكثر من نصف مليون دولار، هذا من ميزانية الاتحاد، واللي الإخوان الداعمين من عندها راح نستعملها لهذا الغرض إن شاء الله. يعني مني لبكرة إذا توفر الطيارة احنا نتمنى الكل يشارك وياه، نتمنى الكل الهيئات بالكويت تشارك. يعني اليوم زين هي المساهم الأكبر، الإخوان طلبات ويا بلاتينيوم وترز هم هذه الأموال اللي راح تضخ إلى الميزانية الاتحاد راح تحط لي الجماهير الكل يعرف حتى الرابطة المشجعين متواجدين طول الفترة هناك. تذاكر المباريات مكلفة جدا، يعني تذاكر اللي تريناهم لمباريات المملكة العربية السعودية 2500 وقابل الزيادة، ونفس الشيء مباراة العراق يعني هذه بروحها كلفتها بحدود 80,000 دولار. يعني الموضوع مو سهل، ولكن عشان جماهيرنا يعني راح نستعمل كل إيراداتنا من أجل إسعاد هذه الجماهير. المباراة اللي لعبناها مع منتخب اليمني ما لعبنا مباراة، أكو مباراة من 4 أشواط ما كانت مباراة، هي اتفاق ما بين مدرب المنتخب الوطني ومدرب منتخب الكويت واليمني ان يلعبون مباراة من 4 أشواط يشاركون كل التشكيلة اللي مسجلة اللي هم 23 لاعب، والشوط اعتقد كان 20 دقيقة بس لي جرأة، لكن ما ادري من سماها مباراة وحط النتيجة ايش كثر، ما كانت هي مباراة. ولكن المنتخب انا اقول لك اليوم مكتمل الصفوف، وجوه شابة صغيرة، احنا اعتقد ان اصغر منتخب بمعدل الاعمار مشاركين في كاس الخليج 27 في الرياض، فان شاء الله يعني يشرفونا وراح يعني نشوف فريق واعد باذن الله وداخلين للمنافسه مو من اجل المشاركه.

0: ومن الكويت معنا من هناك اللاعب الدولي السابق وليد نصار. حياك الله كابتن وليد، سعيدين لوجودك معنا. يطمن شكل الأزرق قبل كأس الخليج؟
1: الله يحييك، يصب عليك بالخير على أخواننا المشاهدين.

0: بلا شك طبعا لما نتكلم عن الأزرق اليوم طبعا هو مطمئن. ليش احنا قاعد نقول مطمئن؟ دائما حضوره مميز في دورات الخليج، وشفنا يمكن في اكثر من مناسبه كان الأزرق له كلمته في بطولة كأس الخليج، وثق تماما ان الله سهل ان شاء الله راح يكون هو الحصان الأسود في هذه البطولة.
1: طيب وش اللي يخليك يعني مطمن للمنتخب الكويتي بهالشكل؟
0: لا احنا نتكلم عن تخصص، دائما في ظهور مميز للفانيلا الزرقاء في دورات الخليج. يمكن اغلب الاخوان او رؤساء الوفود والاتحادات في الخليجيه يعملون حساب لمنتخب الكويت في دورات الخليج، وشفنا يمكن في غالبيه الدورات كان في حضور مميز، رغم انه خلينا نقول تاخر وتواضع مستوى المنتخب، ولكن في دورات الخليج يكون هو مقاير في المشاركات.
1: طيب وش اللي يهم في هالبطولة؟ يهم الحضور شخصية المنتخب الكويتي، ولا يهم انه برضو يعني يقدم نتائج جيدة ويروح وينافس ايضا على البطولة البطل التاريخي 10 بطولات؟
0: بلا شك ترى يعني خلينا نتكلم اليوم عن تصريح الشيخ احمد اليوسف رئيس اتحاد الكويت، كان تصريح منطقي. احنا الذهاب للمنافسه وليس من اجل المشاركه. اليوم انت خلينا نقول خلينا ندمج ما بين المنافسه وما بين المستويات، ففعلا يمكن خلينا نقول في اخر كاسين بالنسبه لكاس الخليج كان في حضور مميز للمنتخب الكويتي، فما بالك ان اليوم خلينا نتكلم عن الخليج 27. الان قلت لك يمكن الكويت ابتعد فتره يعني طويله عن تحقيق اللقب، ولكن خلينا نقول يكون هو حاضر باسمه، حاضر بتاريخه، فدائما يقدم نفسه في دورات الخليج. وانا قلت لك اليوم ليش احنا مطمئنين من ناحيه الازرق، فحضورنا دائما يكون مميز في دورات الخليج.
1: مدربكم كيف؟ مدرب المنتخب الكويتي البرتغالي هيليو سيزا، تشعر ان الرجل المناسب فعلا لهالمرحله لاعاده الكويت للمنافسه فعلا بشكل حقيقي امام منتخبات او الى جانب منتخبات يعني مستوياتها مميزه، نتكلم عن البلد المضيف سواء السعوديه او حتى المنتخبات الأخرى؟
0: خلينا نتكلم بواقعية. اليوم سيد سوزا هو متمرس في دورات الخليج، يمكن شفنا في خليج البصرة خليجي 25 كان مميز بأداء مع المنتخب البحريني، وهو على دراية كاملة الآن في الفرق في المنتخبات الخليجية. صحيح هناك في لقط كبير بالنسبة حق الجمهور الرياضي في بعض الاختيارات، ولكن هاي تبقى وجهة نظر المدرب، وشفنا يمكن المدرب في الدورة السابقة في 26 وأيضا في كأس العرب كان حضوره أيضا خلينا نقول لافت للجمهور. أنا أشوف أنه هو الأنسب بالمرحلة القادمة، الأنسب اليوم إذا اعتمد على مخرجات الدوري بالنسبة لقوة المسابقات، فلذلك أنا قاعد أشوف أن سوزا مثل ما هو خلينا نقول درب المنتخبات الخليجية فهو على دراية كاملة في دورات الخليج.
1: جيد، كيف شايف يعني كيف ترشيحات لك المنتخب الكويتي في ظل هالمجموعة يعني إلى جانب السعودية وعمان والعراق؟ وين شايف مركزه في هالمجموعة؟
0: شوف كلنا متفقين اليوم الان بالنسبه للمنتخبات الخليجيه منتخبات بمستوى واحد، يمكن شفنا الدوريات الان يمكن هو اقوى دوري على مستوى المنطقه الدوري السعودي، ولكن نتكلم اليوم المنتخب الكويتي، منتخب العماني، منتخب العراقي، انا اسميهم المجموعه الحديديه بغض النظر عن المجموعه الثانيه، ولكن خلينا نتكلم ترشيح البطل راح يكون من هذه المجموعه. قوة المنتخبات بهذه المجموعة راح تعطي حلاوة للبطولة، فلذلك أنا قاعد نشوف إن يمكن حتى مثل ما قلت كان اختيارات سوزا في هذه المجموعة راح تشوف أداء مقاير بالنسبة حق المنتخب، فحظوظ المنتخبات الأربعة ترى حاضرة في هذه البطولة. المنتخب السعودي عامل الجمهور والأرض، نتكلم عن منافس شرس المنتخب العراقي، المتمرس بالبطولات المنتخب الكويتي، لا يخفيك عن المنتخب العماني منتخب المفاجآت، شفناه في خليجي 26 كان هو مميز في هذه البطولة.
1: شكرا جزيلا، كل التوفيق للمنتخبات الخليجية والمنتخب الكويتي. لاعب الدوري السابق وليد نصار كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا. وصل المنتخب العراقي إلى جدة استعدادا لخوض منافسات كأس الخليج التي يستهلها بمواجهة نظيره العماني الأربعاء المقبل، ويبدأ المنتخب بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد تحضيراته الأخيرة للبطولة من خلال تجمع قصير بعدما قرر الجهاز الفني خوض المنافسات دون أي مباراة ودية والاكتفاء بالحصص التدريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

0: وأجرى أرنولد تعديلا اضطراريا على قائمته قبل السفر إلى جدة باستدعاء حسن عبد الكريم بدلا من بسام شاكر الذي خرج بسبب الإصابة. ويعول المدرب الأسترالي في البطولة على عدد من عناصره البارزة يتقدمهم أيمن حسين وزيدان إقبال وعلي الحمادي. بهذه القائمة نتجه إلى بغداد، معنا من هناك اللاعب الدولي السابق ليث حسين، واحد من أبرز اللاعبين العراقيين في تاريخ هذه البطولة. حياك الله كابتن ليث. يعني السؤال أيضا أكرره معك، شكل المنتخب العراقي يطمن قبل هالبطولة؟
1: حياك الله مشاهديك الكرام، ليلة سعيدة. طبعا أكيد، يعني أنا أتكلم عن بطولة الخليج. بطولة الخليج هي عبارة عن عرس خليجي صراحة. احنا كنا ندخل هذه المباريات داخلين كأنما داخلين بطولة كأس عالم مصغرة بالنسبة لنا كعائلة خليجية. هذه البطولة تركت انطباع كبير، ولو أتكلم لك فد شيء مختصر عن هذه البطولة اللي تعتبر يعني لم شمل الأشقاء في هذه المنطقة. أكيد بطولة الخليج لها اسم كبير والكل يرتاح من يلعب في هذه البطولة. أكيد اليوم احنا سعيدين جدا لعودة هذه البطولة في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله نتمنى لها الموفقية والنجاح والظهور بمستوى يليق بكل الفرق اللي تشارك في هذه البطولة الكبيرة والعزيزة على نفوس أبناء الخليج. وأيضا احنا كلاعبين لعبنا في هذه البطولات وصدحت أسماءنا من هذه البطولات صراحة. فأكيد يعني نتكلم عن المنتخب العراقي، المنتخب العراقي بطل النسخة الماضية، وأكيد اليوم يريد يحافظ على هذه المستوى اللي ظهر به البطولة السابقة. أكيد اليوم ما جاي هو كنزهة، لكن هناك إشكال بسيط أنه المدرب ارتأى أنه يخلص الدوري أو يتوقف الدوري والدخول في هذه البطولة بدون مباريات تجريبية، وهذا ما يدل على عدم معرفته لبعض اللاعبين. ممكن أكون لاعبين لعبوا أساسيين، ممكن لاعبين من الجيل القديم أو من الحرس القديم في بطولة كأس العالم، لكن هذا أكيد لا يغني بالنسبة للمدرب، لأنه أنت تعرف يجب أن يكون هناك وصول إلى المستوى في سبيل أنه أنت تدخل في هذه المباريات الكبيرة. اليوم أنت مجموعتك مجموعة حديدية، والكل يعلم أنه المنتخبات المتواجدة في هذه المجموعة يعني على مستوى عالي، بطولات خليج على مستوى عالي، حاصلين على ألقاب، وأيضا الفرق كلها جايه منافسه.
0: بس كابتن ليث ما كان في فرصه اعتقد يعني من فتره توقف المسابقات الى اول مباراه ما كان في فرصه لاقامه مباريات وديه، تتفق؟
1: يعني اكيد، بس احنا لو كان المدرب يعني قبل ما يعني ينطي التشكيل او يعلن قائمته للملأ يعني للوسط، كان ممكن انه يتوقف قبل هذا الدور في سبيل انه يحصل على مباراه تجريبيه قويه مع احد الفرق القريبه بالمنطقه، وهذا شيء طبيعي لمعرفه مستوى اللاعبين اين ما وصل وشنو الخطه اللي حيلعب بها والاسماء اللي حيلعب بها. صح بالدوري يختلف عن المنتخبات، وتعرف هاي البطوله بطوله الكل، يعني اكرر الكل يريد يحصل اللقب، لأن هي هاي بالنسبة لنا بطولة خليج بطولة جماهيرية إعلامية.
0: لا ومجموعة صعبة يا كابتن ليث، يعني بوجود وجود يعني العراق إلى جانب السعودية والكويت
1: جدا
0: وعمان. أي منتخبات منافسة، ويعني مواجهتها مواجهة
1: جدا
0: شرسة.
1: وإذا وأتمنى أكيد، وأنا أتمنى إن شاء الله على الأخوة إنه يلعبون بالمنتخبات ليس بالصف الثاني. يعني نتمنى أن هذه البطولة ترجع مثل الأمجاد القاد اللي سبقت هذه البطولة. يعني اليوم يجب أن ننطيها قوة، ننطيها جمالية، ننطيها روحية، ننطيها كل الأشياء اللي تخلي منطقتنا الكل ينظر إليها في هذه البطولة صراحة. يعني لأن الكل يحلم أنه يحصل هذا اللقب الخليجي. لأن اليوم احنا تعرف أنت اليوم بعد هذه البطولة هناك بطولة آسيا، فأكيد اللاعبين من حيطلع يظهر بمستوى عالي يحصل على

بطولة، يكونون هناك نجوم أيضا تبرز في هذه البطولة، هاي ستنعكس على أمم آسيا والمستويات الكبيرة. صراحة احنا لو نتكلم بواقعية، يعني احنا بدينا فقط انه نريد نشارك في كأس العالم.

0: اسم كبير صحيح. في كأس العالم وظهرت بمستويات، لكن بعد هذا الشيء قل بريق هذه البطولة. وأرجو مرة ثانية أنه على القائمين على هذه البطولة أن ترجع بمستوياتها العالية بلاعبيها الكبار وبالفريق الأول اللي يلعب مو بالرديم والمشاهدين. من كنا نلعب في بطولة الخليج يقول لك لاعبين الخليج سيأتون إلى كأس العالم ويكسرون الدنيا، أو صحيح. في أمم صحيح. آسيا، وهاي شواهد على السعودية والكويت صحيح. اللي حصلوا على أمم آسيا والعراق صحيح.
1: بكل تأكيد أنها يعني بطولة منتظرة ومرتقبة، وكشفت الكثير يعني من وقدمت الكثير من الأسماء التاريخية، وأنت أحد أبرزهم الكابتن ليث حسين. شكرا جزيلا لك على وقتك، شكرا جزيلا لك على هذه الآراء، كنت معنا من بغداد. باتت اللاعبة دينا مصطفى أول سعودية تحرز ميدالية في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية بعدما حققت الميدالية البرونزية بفوزها على اللاعبة النيبالية أريكا غورونغ في منافسات الكاراتيه لفئة الكوميتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في مدينة ناغويا اليابانية. ورفعت السعودية رصيدها إلى ميداليتين بعدما نال سعود البشير برونزية بفوزه على النيبالي من باشادور تامانك. بعد الفاصل نعود لنكمل هذه النشرة، فيها أيضا أتلتيكو مدريد يحسم الديربي وينتزع المركز الثاني من ريال مدريد، نابولي يواصل التفريط في النقاط ويقع في فخ التعادل أمام فيورنتينا.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لو تعالوا معنا معكم زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد ثلاثة أيام نقلنا إلى سيناء. أنا قعدت 13 شهر و 12 يوم.
2: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزلنا.
2: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
3: الذاكرة السياسية الجزء الرابع والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. تنطلق منافسات دوري الأمم الأوروبية يوم 24 من سبتمبر الحالي بحضور لافت لنجوم الدوري السعودي مع منتخبات بلدانهم. نتابع.

0: ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يخضع للتحقيق في فرنسا للاشتباه في تضارب المصالح وفق ما أعلنت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق الأولي مرتبط بإدارته المزدوجة لنادي سان جيرمان ومجموعة بي إن الإعلامية، ويتضمن اجتماعا مع رابطة الدوري الفرنسي لمناقشة حقوق البث التلفزيوني في يوليو من العام 2024. من جهته نفى الخليفي باستمرار ارتكابه أي مخالفات، وأكد محاميه لوكالة الأنباء الفرنسية أن موكله لطالما تصرف باستقلالية ونزاهة وموضوعية. حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفي ساندرلاند بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي. أهداف السيتي سجلها إنزو فرنانديز، ريان شرقي، أنطوان سيمينو بهدفين، وإيرلينغ هالاند، بينما جاءت أهداف ساندرلاند عبر برايان بروبي ليواصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية في البطولة بعدما حصد انتصاره الخامس على التوالي ليحقق العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 15 نقطة وينفرد بصدارة الترتيب. استعاد ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوز شاق على مضيف بورنموث بهدف دون رد في الجولة الخامسة. ولم ينجح لاعبو ليفربول وبورنموث في هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني نجح اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك بتسجيل هدف المباراة. بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز السابع عشر. أنتوني إيراولا تحول في أشهر قليلة من صانع أمجاد نادي بورنموث إلى خصمه بعدما انتقل إلى ليفربول بداية الموسم الحالي. كيف كان التحول وكيف كانت العودة إلى فيتاليتي ستاديوم؟ نتابع في التقرير التالي.
1: هنا في بورنموث بدأ أنتوني إيراولا فصلا مهما من مسيرته عام 2023. لم يكن حينها لا نجما عالميا ولا مدربا صاحب بطولات كبرى، وهنا أيضا صنع اسمه في إنجلترا ورفع سقف ما يمكن أن يتخيله جمهور بورنموث عن ناديه. اليوم وبعد 3 سنوات عاد إلى المكان نفسه، لكن ليس كما غادره. هذه المرة إيراولا وصل إلى ملعب فيتاليتي مدربا لليفربول، الرجل الذي قاد بورنموث في 127 مباراة وقاده إلى أفضل مركز في تاريخ النادي في الدوري الإنجليزي، وكتب معه صفحة تاريخية بالتأهل الأوروبي للمرة الأولى. عاد الآن إلى الجهة الأخرى ليجد لاعبين دربهم وموظفين عمل معهم وجماهير عاشت معه أجمل فترات النادي. لكن كل ذلك توقف مؤقتاً مع صفيرة البداية. إيراولا يعرف بورنموث جيداً، يعرف غرفة الملابس، يعرف اللاعبين، يعرف التفاصيل الصغيرة، ويعرف تماماً ماذا ينتظر ليفربول. لكن المفارقة أن بورنموث يعرف إيراولا أيضاً، يعرف أفكاره، يعرف عاداته، ويعرف الرجل الذي كان يقف على الخط ويعطي اللاعبين التعليمات. لهذا لم تكن هذه المواجهة عادية. إيراولا نفسه ذكر أنه سعيد بالعودة وبمقابلة أشخاص يكن لهم الكثير من التقدير، لكن هناك شيء واحد واضح: الذكريات يمكن أن تنتظر ولكن المباراة لا تنتظر. قبل أشهر كان إيراولا يقف على أرض هذا الملعب مدربا لبورنموث ويحاول إيقاف ليفربول، واليوم عاد إلى المكان نفسه لكن بشعار ليفربول، وهنا تكتمل القصة. الرجل الذي بنى جزءا من إرثه في بورنموث هزم الآن النادي الذي ساعده على الوصول إلى ليفربول. 3 أعوام صنعت المدرب، والآن 90 دقيقة اختبرته، لأن أصعب

0: عودة ليست إلى المكان الذي تحبه، بل أن تعود وتكون مطالبا بالفوز عليه، وهذا ما تحقق بالفعل بصعوبة ولكنه تحقق.
1: حقق يوفنتوس فوزا هاما على ضيفه أتلانتا بهدفين دون مقابل. هدف التقدم لصالح يوفنتوس سجله الشاب فرانشيسكو كونسيساو في الدقيقة 28، وبحلول الشوط الثاني سجل المدافع البرازيلي جيلسون بريمر هدف تعزيز التقدم في الدقيقة 79، ليرفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن ثلاثي المقدمة، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند 6 نقاط في المركز الحادي 10. وضمن الدوري الإيطالي أيضا، واصل فريق فروسينوني نتائجه المميزة هذا الموسم، وذلك بفوزه الثمين على ضيف كومو بهدفين نظيفين. هدف فروسينوني سجلهما جياكومو كالو في الدقيقة 14 وجيورجي كفيرنادي في الدقيقة 45. فروسينوني رفع رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع كومو، ولكن بفارق أهداف كبير. وفي مباراة أخرى حقق بارما الفوز على ضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف في الجولة 5. أيضا ديفيد روميرو افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 38، وعادل ميلوتين أوزماجيتش النتيجة لجنوى في الدقيقة 70 قبل أن يأتي بونتوس ألمفست بعد 10 دقائق، ويهدي بارما هدف الفوز رافعا رصيد الفريق إلى 4 نقاط في المركز 15، فيما تجمد رصيد جنوى عند 1 نقطة في المركز 19 قبل الأخير. وتعادل فيورنتينا وضيفه نابولي بهدف لكل منهما على ملعب أرتيميو فرانكي ضمن الدوري الإيطالي. نابولي نجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق بيلي جيلمور. مع بداية الشوط الثاني تمكن أليكس خيمينيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، ليرفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز 9، بينما وصل رصيد فيورنتينا إلى 4 نقاط في المركز 16. وتعادل روما مع ضيف انتر ميلان بهدفين لكل منهما في قمة الجولة 5 من مسابقة الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية. روما افتتح التسجيل عبر مانو كوني في الدقيقة 6، ثم أتبعه بالهدف الثاني في الدقيقة 37، انتهى عليهما الشوط الأول. وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني قلص الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف انتر الأول، ثم عاد في الدقيقة 79 ليعادل النتيجة وأنقذ فريقه من الخسارة. الفريقان رفعا رصيدهما إلى 13 نقطة، حيث يتصدر روما الترتيب بفارق الأهداف عن الانتر. وحقق لاتسيو فوزا صعبا بهدفين على مضيف فينيسيا ضمن الجولة 5 من الدوري الإيطالي. الشوط الأول انتهى بين الطرفين دون أهداف بعد أن أضاع يابوا لاعب فينيسيا ركلة جزاء. في الشوط الثاني سجل زكانيا الهدف الأول للاتسيو من ركلة جزاء في الدقيقة 51، وأضاف نوسيلين الهدف الثاني في الدقيقة 60. لاتسيو رفع رصيده إلى 13 نقطة بنفس رصيد متصدري الدوري روما والإنتر، مقابل رصيد خالي من النقاط لفينيسيا الذي خسر 5 مواجهات حتى الآن. وسقط بولونيا في فخ التعادل أمام تورينو بهدف لمثله في الجولة 5 أيضا من مسابقة الدوري الإيطالي. بولونيا تقدم في النتيجة بالدقيقة 13 عن طريق اللاعب فيدريكو برناردسكي، وبعد العديد من المحاولات نجح اللاعب ساندرو كولينوفيتش في إدراك التعادل لتورينو في الدقيقة 77، ليرتفع رصيد تورينو إلى 4 التي يحتل بها المركز 14، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى 2 في المركز 17. وفي مباراة أخرى تغلب كالياري على مضيف فريق أودينيزي بهدف دون رد على ملعب بلو إنريجي. هدف كالياري الوحيد جاء في الدقيقة 53 بعد خطأ فادح من دفاع أودينيزي استغله اللاعب دانييل مالديني، وانفرد بالحارس وأسكن الكرة في الشباك، ليرتفع رصيد كالياري إلى 12، يحتل بها المركز 4، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز 13. في إسبانيا حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة إثر فوزه على جاره ريال مدريد بهدفين لهدف. جوناثان ديفيد وأليخاندرو غريمالدو سجلا هدفي أتلتيكو مدريد، بينما سجل أنتونيو روديغير هدف الريال. أتلتيكو رفع رصيده إلى 16 نقطة لينتزع المركز الثاني من الريال بفارق 1.

0: الإثارة التي عرفتها مباراة أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد جاءت امتدادا لتنافس بدأ منذ مطلع القرن الماضي. هاكم نظرة على تاريخ جذور التنافس بين الناديين.
1: يحمل ديربي ريال مدريد وجاره أتلتيكو أبعدا تتجاوز كرة القدم، إذ يعد صراعا فكريا وثقافيا يعكس طريقتين متناقضتين للحياة في العاصمة الإسبانية. جذور الصراع بدأت عام 1902 بتأسيس ريال مدريد كفريق يمثل الأرستقراطية والطبقة الساعية دائما خلف مجد البطولات، ليتبعه تأسيس أتلتيكو مدريد بعده بعام واحد، معبرا عن كفاح الطبقة العاملة ومتخذا من المعاناة والصمود وسام شرف وهوية راسخة. الكراهية بين الجارين اللدودين تأججت إبان حقبة الجنرال فرانكو، حيث تبادل الطرفان تهمة فريق الحكومة. فبينما كان أتلتيكو مدعوما عسكريا في الأربعينيات ليتوج ببطولاته الأولى، تحول الدعم لاحقا في الخمسينيات نحو ريال مدريد بقيادة الأسطورة دي ستيفانو، ليتخذه النظام واجهة سياسية وسفارة دولية لإسبانيا، مما رسخ لدى أنصار أتلتيكو عقدة التعرض للاضطهاد من المنظومة الحاكمة. ولم تخل هذه المنافسة الشرسة من بعض الخيانات التي أشعلت غضب الجماهير وزادت من حالة الاحتقان، كصفقة المكسيكي هوغو سانشيز عام 85 وخطف الملكي للفتى الذهبي راؤول غونزاليس بعد إغلاق أكاديمية الروخي بلانكوس، وصدمة انتقال ثيو هرنانديز في 2017 وصولا إلى الحارس تيبو كورتوا الذي تعرضت لوحته التذكارية للتخريب، وأخيرا المهاجم السابق ألفارو موراتا. الديربي العاصمي يتجاوز مجرد مباراة وثلاث نقاط ليصبح صراعا ثابتا بين الهويتين المختلفتين ومن سيفرض هيمنته وثقافته على مدريد بغض النظر عن النتائج والألقاب.
0: نبقى في مدريد، معنا من هناك إعلام رياضي إخوان كاسترو. أهلا بك إخوان. يعني عطفا على كل هذه الخلفية التاريخية والمنافسة الشرسة بين يعني فريقي العاصمة مدريد، أيضا اليوم يعني أتلتيكو مدريد عندما فاز لم يفز فقط بالنقاط الثلاث، بل فاز أيضا بأن أصبح هو في المركز الثاني من البطولة. كل هذا ما هو يعني أثره على نتيجة مباراة اليوم مثلا؟
2: Hello. Good night.
3: أسعدتم مساء من مدريد. نعم، سيكون له أثر كبير على ريال مدريد، لأننا نستطيع أن نقول أنه الآن ريال مدريد أو ريال مدريد مورينيو يواجه أزمة صغيرة، لأنه خسر مباراتين في الدوري الإسباني وبفارق 6 نقاط عن برشلونة وحتى خلف أتلتيكو مدريد، بالتالي الأثر كبير جدا على النادي. ولا شك بأن خسارة الديربي كما حصل في الموسم الماضي أمر كبير جدا هنا في مدريد.
0: جيد، اليوم خسارة ريال مدريد من أتلتيكو أو فوز أتلتيكو على ريال مدريد، هل يعني يخلق أجواء مختلفة في العاصمة مدريد منذ نهاية المباراة وحتى يعني أوقات أكبر؟ يعني هل هناك خصوصية للفائز والخاسر من مباراة أتلتيكو وريال مدريد عطفا على كل التاريخ الذي بينهما؟
3: كلا أطلاقا. التاريخ شيء والموسم الماضي وهذا الموسم نتائجهما الأمر مختلف تماما. على مدى التاريخ لا توجد أي مقارنة بين الناديين. ريال مدريد لديه 15 لقب دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد لم يحقق أي لقب، فلا توجد مقارنة. ولكن صحيح في ملعب متروبوليتان في الموسم الماضي نتيجة 5-2 في الموسم الماضي، ونتيجة اليوم صحيح أن أتلتيكو مدريد دائما هو المتقدم، وهذا شيء مقلق جدا لجماهير ريال مدريد لأن هناك تشاؤم كبير جدا بين صفوف ريال مدريد.
0: مورينيو، كيف ستؤثر هذه الخسارة عليه؟ يعني

0: بدأ ينكشف شكل ريال مدريد الفني بعد الخسارة من منافس أيضا في الدوري أخذ منه المركز الثاني، هل تؤثر هذه على شكل ريال مدريد مع مورينيو؟
1: نعم، لابد بأن له سيكون له أثر كبير جدا على النادي والأجواء والجماهير، أثر كبير جدا، ولكن التركيز ليس فقط على مورينيو، لأن مورينيو جاء إلى ريال مدريد منذ فترة قصيرة، فالتركيز بشكل أكبر على النادي وعلى الرئيس وعلى اللاعبين الذين لم ينضموا إلى النادي مثل رودري والذي يلعب حاليا لنادي برشلونة. بالتالي أعتقد أن هناك توجيه أصابع الاتهام على بعض الأسماء، وهذه الأسماء هي النادي وفلورنتينو بيريس، وليس بشكل كبير على مورينيو.
0: اليوم شاهدنا أيضا فرحة سيميوني مع الهدفين وبالانتصار، كانت فرحة كبيرة جدا، بماذا تفسرها برأيك؟
1: سيميوني دائما هكذا، حتى عندما يخسر وعندما يسجل أتلتيكو هدف واحد دائما نراه في مزاج جيد في ملعب متروبوليتان. سيميوني هو ملك الملعب، وبالتالي فكل ما يحققه يحتفى به في أتلتيكو مدريد، وحتى بشكل أكبر خاصة إذا ما حقق الفوز في الديربي ضد ريال مدريد. فسيميوني بلا شك سعيد، وكل جماهير أتلتيكو مدريد يتابعونه في هذه السعادة، فهذا ما نستطيع أن نقوله من مدريد. ولكن صحيح أنه في الجانب الآخر أي جماهير ريال مدريد نسبة التشاؤم عالية.
0: جي الإعلام الرياضي إخوان كاسترو كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا لك. وصل بروسيا دورتموند انتصاراته في الدوري الألماني بعد فوزه الصعب على مضيفه شتوتغارت بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة. ماكسيميليان بيير سجل هدف المباراة في الدقيقة 70 بعد متابعة عرضية من جوب بيلينغهام. الفوز هو الرابع على التوالي لدورتموند، رفع به رصيده إلى 12 نقطة، انفرد بالصدارة بينما توقف رصيد شتوتغارت عند 3 نقاط في المركز 14. قلب فرايبورغ تأخره مرتين أمام مضيف أينتراخت فرانكفورت ليتعادل معه بهدفين لكل فريق في الجولة ذاتها، ووضع يونس ابن تالب أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 19. أدرك ديري شرهانت التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 34، لكن أينتراخت استعاد التقدم بعد دقيقتين فقط بهدف جوناثان بوركاردت، إلا أن يويتو سوزوكي أعاد الضيوف إلى التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، ليتراجع فرايبورغ مركزا واحدا في جدول الترتيب ويصبح ثالثا، بينما يحتل أينتراخت المركز 9. تلقى أيندهوفن هزيمته الأولى في الدوري الهولندي هذا الموسم، وجاءت أمام مضيفي تفنتي بهدفين لـ3 ضمن الجولة 7 أيضا. وافتتح تفنتي التسجيل مبكرا عن طريق يونس طاها في الدقيقة 14، وانتفض أيندهوفن سريعا وسجل غوستيل هدفين متتاليين، الأول في الدقيقة 26 والثاني في الدقيقة 29. وعاد تفنتي في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء ونجح بإدراك التعادل بواسطتي في غورست في الدقيقة 79 قبل أن يخطف داودا ويدمن هدف الفوز القاتل بعد مجهود فردي في الدقيقة 83. فاز فينورد روتردام 5 أهداف دون مقابل على مضيف أوترخت، وافتتح ناتشو فيري الخماسية في الدقيقة 6، ثم أضاف زميله لوتشيانو فالنتي الهدف الثاني بعده بـ3 دقائق، وعاد فيري وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفينورد في الدقيقة 33. أما الهدف الرابع فجاء من ركلة جزاء سددها غوسو ديارا في الدقيقة 52 قبل أن يعود اللاعب ويختتم الخماسية في الدقيقة 64. فينورد رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد أوترخت عند 5 نقاط. فرط أياكس أمستردام في فرصة اعتلاء صدارة الدوري الهولندي بعدما تعادل مع ضيف إكسلسيور بهدفين لكل منهما ضمن الجولة السابعة. وتقدم أياكس بهدف يوليون براندت في الدقيقة 32 قبل أن يدرك لينارد هارتس التعادل لإكسلسيور في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وأضاف أيمن السليتي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 62، لكن تولو أرو

أركوداري أدرك التعادل لأياكس بعد دقيقتين. أياكس رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع مقابل 11 نقطة لإكسلسيور في المركز السادس. وصلنا لختام النشرة، نترككم مع فوز فينورد على أوترخت في مباراة عرفت تألق الجناح الجزائري أنيس حاج موسى. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. بسبب الحصار والعقوبات الناتج الإجمالي المحلي في إيران يتراجع بأكثر من 10% خلال الحرب. القوات المسلحة اليمنية تحبط محاولتي تسلل لميليشيات الحوثي في مأرب وتستهدف تجمعاتها بالمدفعية والطيران. العراق يرفض أن يكون منطلقا لاستهداف دول الجوار، وإيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. قبيل لقاء مرتقب بين الرئيسين، ترامب يطالب زيلينسكي بوقف الهجمات الأوكرانية على مصاف النفط الروسية. وكارني يطالب بتوحيد الجهود مع فرنسا وأمريكا والصين بشأن الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم مشاهدينا. أظهرت بيانات رسمية إيرانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين، حيث قال مركز الإحصاء الإيراني أن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادرتها. أعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني لديها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على اقتحام قوات الأمن الإيرانية لمقر مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان إغلاقه. ووصفت الخارجية الفرنسية الخطوة بأنها غير مبررة وغير مقبولة، معتبرة أنها تضر بآلاف الإيرانيين المستفيدين من دورات اللغة الفرنسية. غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف عراقجي لفترة وجيزة في الدوحة في طريقه إلى نيويورك، وسيجري خلالها مشاورات بشأن آخر تطورات المنطقة. من واشنطن مشاهدينا معنا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. إذن حالة من الترقب بعد تصريحات ترامب الأخيرة والتي أشار فيها إلى أن تطورات مهمة ستحدث وكبيرة أيضا قريبا في إيران دون أن يحدد طبيعتها أو موعدها، هل تعني تصريحاته بيير أن هجوما عسكريا أمريكيا على إيران بات وشيكا؟
1: الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن هذا الموضوع قال إن شيئا كبيرا سوف يحدث في وقت قريب، لم يقل خلال ساعة أو يوم أو أسبوع، لكنه قال إنه في وقت قريب وأنه في وضع يريد أن يتخذ قرارا. الرئيس الأمريكي أضاف أيضا معلومات مهمة حول ما هي هذه الخيارات، وهي الخيارات التي سمعنا عنها من قبل، استعمال القوة العسكرية وتوجيه ضربة كبيرة للنظام الإيراني، متابعة الحصار الاقتصادي والبحري، والوصول إلى نتيجة دبلوماسية مع الإيرانيين. عمليا الرئيس الأمريكي كل ما قاله هو أنه بصدد اتخاذ قرار ومن ضمن مهلة زمنية محددة، نفهم أنها قريبة وبدون شك قبل فترة الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.
0: يعني هذه الخيارات التي أشرت إليها بيير كما ذكرت هي بالفعل ليست جديدة، ولكن ما الذي تغير في الحسابات الأمريكية حتى يعود الرئيس ترامب إلى لغة التهديد بهذه الحدة؟
1: ليس واضحا، ولكن الرئيس الأمريكي يريد التوجه إلى نيويورك ويريد أن يجعل من موضوع إيران موضوعا جوهريا في اتصالاته وخطاباته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. يريد الرئيس الأمريكي أن يشرح ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب قدرات إيران لتهديد المنطقة والعالم، يريد أن يقول للعالم أنه يجب أن يقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ويساعد الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحصار الاقتصادي، حتى أنه ربما يسعى إلى إقناع الأطراف بأن استعمال القوة العسكرية ربما يكون مرة أخرى مبررا.
0: ولكن بيير أيضا عطفا على يعني متابعاتك وقراءتك للمشهد الداخلي، يعني ألن تعقد عودة التصعيد مع إيران في هذا التوقيت حسابات ترامب والجمهوريين قبل أسابيع قليلة من الانتخابات النصفية؟
1: الرئيس الأمريكي يريد أن يقول للأمريكيين أنه في موقع القيادة وأن لديه خيارات وأن ما يفعله هو التعاطي مع تهديد، في حين يتهم الرؤساء السابقين بأنهم لم يتعاطوا مع هذا التهديد. طبعا الأمريكيون يبدون الكثير من التململ لأن الحرب طالت والأزمة طالت، وهم يربطون الآن بين أزمة إيران والغلاء في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الرئيس الأمريكي من جهته

0: يعتبر أن هذه الانتخابات هي حملة، وإن لم يكن مرشحا هي حملة شخصية، يريد أن يتحدث للأمريكيين ويشرح لهم إنجازاته وسياساته، ومن ضمنها موضوع إيران. وربما يكون من المفيد أيضا القول أنه آخر إحصاء تناولته ونشرته NBC هذا الصباح يشير إلى أن الفارق بين ما يوافق عليه الجمهور الأمريكي والناخب الأمريكي لجهة التعاطي في موضوع إيران متقارب جدا بين الرئيس ترامب والجمهوريين من جهة والديمقراطيين من جهة أخرى.
1: نعم، وهو في الوقت الذي يلوح فيه أيضا بالعمل العسكري ضد إيران يبدي انفتاحه أيضا على لقاء الرئيس مسعود بشكيان الذي سيزور البلاد، وذلك على هامش طبعا الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فما الذي يعول عليه ترامب من لقاء كهذا بير؟
0: ليس كثيرا، ولكن الرئيس ترامب لديه أسلوب خاص في التحدث إلى أي طرف أيا كان هذا الطرف للوصول إلى أهدافه، وهو يريد القول دائما أنه مستعد للتحدث إلى تنظيمات إرهابية. لذلك تحدث ممثلون عنه إلى تنظيمات طالبان عندما كانت موضوعة على لائحة الإرهاب، ذهب إلى كوريا الشمالية عند الحدود واجتمع مع الزعيم كيم. الرئيس الأمريكي لا يعتبر أن مسألة الاجتماع بحد ذاتها يجب أن تكون معوق، بل يريد استعمال كل وسيلة للوصول إلى حل.
1: على ذكر على يعني عطفا على حديثنا عن موضوع زيارة المسؤولين الإيرانيين لنيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة أو لحضور هذه الاجتماعات أو إلقاء الخطابات هناك، بعض المعلومات تشير إلى قيود فرضتها الإدارة الأمريكية على هؤلاء المسؤولين لتحركاتهم في البلاد ومشترواتهم أيضا من البضائع الثمينة. ما الذي نعرفه عن ذلك بير؟
0: ما نعرفه هو أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات خصوصا في عهد الرئيس ترامب تحاول منع الإيرانيين من استغلال مدينة نيويورك للتحدث إلى الجمهور الأمريكي وتوسيع نشاطاتهم الترويجية لسياساتهم. لذلك عندما أعطوا الإذن للرئيس الإيراني بأن يأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعطوا الإذن له ولوزير الخارجية ولوفد صغير جدا، حتى أنهم يتمكنون من خلال الإجراءات الموجودة والترتيبات بينهم وبين الأمم المتحدة أن يمنع الرئيس الإيراني والوفد المرافق من أن يتحرك حتى في داخل مدينة نيويورك. يستطيع أن يذهب من المطار إلى مقر الأمم المتحدة وأيضا إلى الفندق، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل من لقاءات وذهاب إلى الجامعات والتحدث إلى التلاميذ في الجامعات الأمريكية.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات. من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، تحياتي بيير. في اليمن مشاهدينا، تمكنت القوات المسلحة من إحباط محاولتي تسلل لميليشيات الحوثي إلى مواقعها في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب. وفي الجبهة الجنوبية حاولت عناصر حوثية التسلل إلى مواقع القوات الحكومية قبل أن تستهدف المدفعية والطيران المسير تجمعاتها. أما في الجبهة الغربية فأحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل مماثلة واستهدفت مدفعيتها تجمعات حوثية حاولت التقدم نحو مواقعها. وأفاد مصدر عسكري للعربية بأن القوات الحكومية نجحت في مواقعها الدفاعية في استنزاف الميليشيات الحوثية، مضيفا أن ميليشيا الحوثي خسرت خلال الساعة الماضية 15 آلية وعربة عسكرية، إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى في جبهات مأرب. من الرياضة مع الكاتب الصحفي اليمني سامي حروبي. أهلا بك سامي معنا في هذه الساعة الإخبارية. ما الذي تخبرنا به بداية خارطة المعارك والتطورات الميدانية في مختلف الجبهات بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين؟
2: بعد التحية لك وللسادة المشاهدين. اليوم حاول الحوثيون التسلل في جبهات شرق مأرب، ولكنهم قوبلوا بمقاومة شديدة، وقوبلوا أيضا بالقصف من طيران القوات المسلحة اليمنية والطيران المسير، وكانت قتلاهم بالمئات. وأيضا في الكدحة وفي غرب تعز وغرب لحك هناك انتصارات كبيرة يحققها الجيش الوطني من العمالقة الجنوبية، ألوية العمالقة الجنوبية ودرع الوطن وأبناء القبائل من أبناء الصبيحة. اليوم جبال كهبوب هناك اشتباكات مستمرة.

0: القوات المسلحة تطبق يعني تبيض الخناق على الميليشيا الحوثية في تلك المنطقة الاستراتيجية التي تطل على باب المندب وعلى جزيرة ميون. اليوم كما شاهدنا قبل قليل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتحدث أنها تلقت طلبا من الميليشيا الحوثية بأن هناك أكثر من 850 عنصر حوثي قتيل في جبال كهبوب وشريرة،
1: نعم
0: ما يدل على أن ضحايا الميليشيا الحوثية في تلك الجبال لا يستطيعون على نقلها أو يهربون ويدعوها يدعوهم لمصيرهم.
1: نعم
0: اليوم ميليشيا الحوثي كما تعلم تحاول جر المنطقة كلها إلى حرب عبثية، إلى حرب استنزاف، وقد عانت هي بشكل أساسي من هذه الحرب بالزج بأبناء القبائل.
1: طيب هذا واضح سيستامي حتى الآن، ولكن سؤالي أيضا يعني وفقا لكل هذه المعطيات التي أشرت إليها، هل ترى أن القوات المسلحة اليمنية ما زالت تمتلك الفرصة لاستعادة المناطق التي فقدتها في الأسابيع الماضية لصالح الحوثيين؟
0: القوات المسلحة اليمنية لا زالت في طور الإعداد والترتيب للمعركة القادمة. اليوم ما نشاهده هو يعني ألوية العمالقة الجنوبية تقوم بعمل جبار في حقيقة الأمر، ومسنودة بدرع الوطن في جبهات كهبوب والوازعية، وكبدت ميليشيا الحوثي الكثير من الخسائر في تلك الجبهات.
1: نعم.
0: الإعداد للمرحلة القادمة جاري على قدم وساق، وهناك غرفة عمليات مشتركة من القوات المسلحة اليمنية يجري الإعداد والترتيب وإعادة التموضع لهذه القوات، ومن ثم الانطلاق نحو تحرير باب المندب. اليوم ميليشيا الحوثي لا تمتلك السيطرة على باب المندب.
1: نعم.
0: وفي حال أن أحكمت هذه الميليشيات السيطرة على باب المندب فإنها ستقدمه على طبق من ذهب للنظام الإيراني من
1: نعم.
0: أجل أن يستخدمه كورقة في
1: طيب
0: في أي
1: على ذكر موضوع النظام الإيراني، يعني ما مدى خطورة التقارير التي تتحدث عن وجود فعلي لخبراء من الحرس الثوري في باب المندب، وأيضا يعني إشرافهم المباشر على المعارك وتوجيهها وتثبيت سيطرة الحوثيين على هذه المناطق؟
0: قد لا يخفى على الكثير من الشعب اليمني ومن المجتمع الدولي ومن الكثير من المتابعين أن ميليشيا الحوثي استجلبت أكثر من 200 عنصر من الحرس الثوري الإيراني والخبراء في إطلاق المسيرات والصواريخ البالستية التي كانت تطلق بشكل عشوائي على المخا وعلى تعز وعلى الكثير من المناطق، حتى أنه في خلال الأيام التي مضت اليومين السابقين قامت مجموعة من الخبراء من خبراء إيرانيين بزيارة باب المندب، وقامت بالتوجيه لعناصر ميليشيا الحوثي بحفر الخنادق، وربما هناك أيضا زرع لادارات في هذه المنطقة، مما يعني ينذر بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية تقدم هذا المضيق الهام.
1: نعم.
0: الذي يتحكم بالتجارة العالمية والذي يعتبر شريان رئيسي للتجارة الدولية تقدمه على طبق من ذهب للنظام الإيراني من أجل أن إذا استمر الضغط الأمريكي عليها في مضيق هرمز، وإذا تلقت ضربات أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يقوم الحوثيين بإغلاق هذا المضيق. هذا المضيق سيدفع ثمن هذا التراخي
1: واضح.
0: المجتمع الدولي وجميع الدول المستفيدة من هذا المضيق. كما تعلم أن هذا المضيق لا يعني اليمنيين، يعني هو مضيق عبور دولي لسفن التجارة،
1: هو مهم لليمنيين ومهم لدول المنطقة والعالم أجمع بطبيعة الحال، ويعني ما يحدث فيه سيؤثر على العالم بصورة أو بأخرى. شكرا لك إذن على كل هذه المعلومات وحضورك أيضا معنا في هذه الساعة الإخبارية من الرياض، الكاتبة الصحفية اليمنية سامي حروبي، تحياتي.
2: وقرروا ان احنا بيوتنا وخرجوا ان احنا وبهذا لبنا.

0: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
1: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
2: أنا أفارقة وإنهم مولطين إنهم كاردوا قوال وكاردوا نحنا وعيالنا الكبار الذي هم كبار شلوا منهم السجن ولا نحن نرينهم. نحن نعيش هنا بين الشمس والمطر والريح والجوع والمجاعة.
3: ففجأة الحوثي هجم علينا باب البلاد ودخل حرق علينا خيام ورصاص بالليل. أطلقنا رصاص بالليل في المخيم فكان كل واحد يشرد بنفسه فقط وعياله يترك كل شيء. في ناس تركوا البهائم، في ناس تركوا الأغنام، في ناس ممتلكات، في ناس بطائق، ما أخذ شيء. فوضعنا مأساوي، يعني نحن هنا نفتقر لأبسط الأشياء، ما فيش معانا ولا أي شيء. الماء نجيبه مسافة بعيدة نروح، وأكثر الأسرة هنا تشرب ماء من المطار، المطار اللي يقف على الطربال يشلوا يعبوا بذباب عشان تشربوا، ما فيش ماء.
4: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. بعد عمليات استمرت 12 عاما أبرزها مكافحة داعش، نهاية مهمة أو نهاية مهمة قوات التحالف في العراق. ولدينا أيضا إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات واسعة على الجنائية الدولية.
5: تتفق. أفكار لا تلتقي. الحقيقة مجرد وجهة نظر والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه النشرة. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الخارجية السعودية قالت إن هذا الاقتحام يعد انتهاكا صارخا مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كشفت مصادر العربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب المصادر تعمل لجنة منبثقة على الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية وسط ضغوط إيرانية لعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى كسر الفصائل بحسب المصادر، وتحسبا لانعكاس على الوضع في لبنان وعلى حزب الله. كما أكد عضو مجلس النواب العراقي شاكر التميمي أن رئيس الوزراء علي زيدي اتخذ إجراءات لأول مرة تحصل في العراق لملاحقة من يستهدف دول الجوار من داخل الأراضي العراقية. وقال المسؤول العراقي أن الزيدي شدد على أن من غير المقبول أن يكون العراق منطلقا لاستهداف دول الجوار. وعشرة أيام فقط تفصل العراق عن آخر موعد لانسحاب قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد أعلن رفض علي الزيدي مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف إلى ما بعد 30 من سبتمبر. في هذا التقرير مشاهدينا نرصد قصة تأسيس التحالف والقواعد التي شغلها وأهم المعارك التي شارك

0: فيها منذ 2014.
1: بناء على طلب من الحكومة العراقية لمواجهة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد، جاءت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى البلاد في شهر سبتمبر من عام 2014. تم الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي رسميا في سبتمبر 2014 بمشاركة 90 دولة. بدأت العمليات العسكرية والضربات الجوية وتقديم المشورة العسكرية للقوات العراقية في صيف وخريف عام 2014. تركز الدور الأساسي للتحالف على الضربات الجوية والدعم اللوجستي والتدريب وتقديم المعلومات الاستخباراتية. تمركزت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عدد من القواعد العسكرية الاستراتيجية التابعة للجيش العراقي، حيث خصصت لها أجزاء من هذه القواعد لأغراض السكن، التدريب، الدعم اللوجستي وإقلاع الطائرات المسيرة والمقاتلة. قواعد عين الأسد الجوية والحبانية والقائم في محافظة الأنبار، قاعدة حرير بمحافظة أربيل، قاعدة كيوان في كركوك، قاعدة القيارة جنوب الموصل، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، قاعدة فيكتوري بمطار بغداد، معسكر التاجي ببغداد. أبرز العمليات العسكرية الكبرى التي شارك فيها التحالف الدولي وقدم فيها الدعم للعراق فك حصار أمري عام 2014، عمليات بيجي ومصفاته النفطية عام 2014 و2015، استعادة الرمادي ومركز الأنبار عام 2015، معارك تكريت وصلاح الدين 2015، تحرير الفلوجة 2016، معركة استعادة الموصل 2016-2017.
2: من هنا نفذت طائرات التحالف الدولي أكثر من 15 ألف غارة داخل الأراضي العراقية بين عامي 2014 و2021. استهدفت هذه الغارات تدمير الخطوط الدفاعية المحصنة للتنظيم، بالإضافة إلى تقديم الدعم القريب للقطاعات البرية أثناء اقتحام المدن الكبرى كالموصل والفلوجة والرمادي. من بغداد، منتظر رشيد، العربية.
0: في ملف آخر، مشاهدينا، رصدت كاميرا العربية توغل دبابات إسرائيلية بالريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا. نتابع.

0: وفي جنوب لبنان نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة مجدلزون في قضاء صور، كما نفذت تفجيرات مماثلة في بلدة المنصوري.
1: تفجير كبير مجدلزون، رجة الدين مجدلزون.
0: كشفت وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات واسعة على المحكمة الجنائية الدولية. ووفق الصحيفة ستحظر العقوبات معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين 6 و7 أشهر، ما يهدد بعزلها عن جزء كبير من النظام المالي العالمي. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها وزير الري المصري يؤكد أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية أمنها المائي. ونتابع أيضا المستشار الألماني يقر بهزيمة وصفها بالكارثية لحزبه في انتخابات محلية في ألمانيا.

0: الضرائب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
1: لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
0: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
1: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد وزير الري المصري هاني سويلم للعربية على أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
2: دولة قوية تعرف متى يكون لها أي رد فعل، وما حدث في 2011 لن يتكرر، وأن الدولة المصرية ستتخذ جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
1: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولودمير زيلنسكي خلال مكالمة هاتفية بوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية حسب ما أفاد موقع أكسس. وبحسب الموقع، طلب ترامب مرارا من زيلنسكي التوقف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية لأن هذه الضربات تؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود الديزل عالميا. وأشار الموقع إلى أن كلمة ديزل ذكرت عدة مرات خلال المكالمة الهاتفية. أفادت السلطات الروسية بتعرض العاصمة موسكو ومحيطها لهجوم أوكراني بأكثر من 1600 مسيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وتضرر عدد من المباني.

0: اعترف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة وصفها بالكارثية في انتخابات محلية في ألمانيا، لكنه أصر على المضي قدما بإصلاحات أو بالإصلاحات التي تلاقي نقمة شعبية رافضا التنحي عن منصبه. وكان حزبه قد خسر في ولايتي برلين ومكلنبورغ بوميرانيا، فيما فاز حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين بالولاية الثانية، وحزب دي لينكا من أقصى اليسار في ولاية برلين.
1: الزحف الأزرق لحزب البديل من أجل ألمانيا بدأ يؤرق المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي تعهد قبل دخوله مقر المستشارية بتقليص أصوات الحزب إلى النصف، ولكن خلال أقل من عام ونصف تضاعفت أصوات الحزب المنتمي لأقصى اليمين حتى خارج معاقله التقليدية مثل العاصمة برلين التي تميل تاريخيا إلى اليسار. وبعد فوزه التاريخي في ولاية ساكسونيا أنهالت، حل في الطليعة كذلك في ولاية مكلنبورغ بوميرانيا وضاعف أصواته في برلين. ولم يعد حزب البديل من أجل ألمانيا وحده الذي يطالب ميرتس بالاستقالة، بل توسعت المطالبات إلى داخل حزب ميرتس نفسه بعد انخفاض شعبيته.
2: إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي ومستوى التأييد الحالي للمستشار ميرتس، فسنجد أن أمورا كثيرة تسير على نحو خاطئ في هذا البلد.
3: لا أعرف إن كان عليه الاستقالة، ولكن بكل الأحوال تظهر سياساته أنه لم يعد السياسي الأكثر شعبية.
1: أسباب تراجع شعبية ميرتس مرتبطة بمعيشة المواطن الألماني، خليط من قرارات تتعلق بإصلاحات نظامي التقاعد والصحة أغضبت الشارع.

0: واقتصاد يتراجع وأسعار وقود ترتفع من دون توقف.
1: أعتقد أن على المستشار ميرتس أن يلتزم بموقفه ويمضي قدما في الإصلاحات، لأن الأمور يجب أن تتقدم بطريقة أو بأخرى، ولن تتقدم الأمور إلا بالإصلاحات.

0: مقر المستشارية، فهو خرج يتحدث بعد صدور نتائج الانتخابات بنبرة تحدي، متعهدا بإكمال إصلاحات يراها ضرورية ومحذرا من أيام قادمة صعبة. راغدة بهنام، العربية، برلين.
1: بالعودة مرة أخرى مشاهدينا إلى ملف أوكرانيا ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الأوكراني وقف استهداف منشآت الطاقة الروسية. معنا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. أهلا بك سيد رمضان معنا. كيف تقيم كييف بداية هذا المطلب الأمريكي، وهل تمتلك أيضا رفاهية القبول أو الرفض، أم أن يعني مسألة قبولها لمطلب ترامب أمر محسوم؟
2: طبعا القبول بطلب ترامب محسوب مبدئيا، لان ترامب كذلك ذهب ووقع ما يعرف بالعقوبات، العقوبات الصعبه والعصيبه على الاقتصاد الروسي، يعني هو عمل بخطوه تجاه كييف، وهذا الذي طبعا كان ينتظره الرئيس زيلينسكي من الناحيه السياسيه من التسويق الداخلي بالنسبه لزيلينسكي، انه يسمع رايه وصوته في الولايات المتحدة حسب التسويق المحلي هنا. أنا أنتم ذكرتم ما يدور في الساحة المحلية.
1: نعم.
2: وكذلك أنتم ذكرتم أن ترامب يطلب منه يعني عدم قصف المصارف، وخاصة الذي أدى إلى شحن الديزل الوقود المهم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. أظن أن زيلينسكي هو الآن يلعب على الوترين، الوتر الأول أنه يحاول يرضي ترامب، لكن هو يعرف أنه هو يعني يراهن على خسارة ترامب لكي يأتي إلى الكونغرس الديمقراطيون، وهم أقرب إليه من ناحية التقارب الإيديولوجي والتقارب في مسألة.
1: طيب، حتى لو حصل ذلك سيد رمضان، عذر على المقاطعة، ولكن المعلومة أن كييف استثمرت كثيرا يعني في مسألة استهداف منشآت الطاقة الروسية وحققت نجاحات كبيرة في هذا الإطار، يعني بفقدان هذه الورقة الاستراتيجية، ما الذي فقدته أوكرانيا؟
2: أنتم ذكرتم أنها استثمرت كثيرا، حقيقة أدى ذلك إلى نوعا ما شح لمواد الطاقة بروسيا، وهناك يعني نستطيع أن نقول خلل سياسي نوعا ما قبل الانتخابات، ولكن روسيا تمكنت من يعني تذليل هذه العقبة وتمت الانتخابات، وهناك كما نعرف يعني الورقة الروسية الداخلية لم تتضرر، هناك قبول للحزب الحاكم الروسي. ما فقدته أوكرانيا المسألة أن هذا فتح أبواب عسير على كييف، وبدأت روسيا تستغل وتستثمر فيما قامت به أوكرانيا لتقلع المواطن الروسي أن كييف وأوكرانيا أصبحت يعني خطيرة بالنسبة للأمن الروسي. يعني هناك الآن تسويق لمسألة إعادة الثأر والضرب كل ما هو مقوم ومهم للدولة الأوكرانية، وهذا الذي يحصل يوميا هنا في كييف. هنا أرى القصف الروسي المتواصل بالبنى التحتية يوميا، لا شاهد عليان لهذه المسألة. لذلك أنتم ذكرتم ما خسرت أوكرانيا، أوكرانيا الآن أعطت الأوراق لبوتين لكي يستغل ويستثمر هذا ليدمر البنى التحتية الأوكرانية قبيل الشتاء القارس. يعني لحد الآن لا نعرف وجه هذه المسألة، إذن هي عبارة عن كذلك مسألة بحسابين، حساب الأول.
1: ولكن يعني هو مفروض سيد رمضان يعني إذا قبلت أوكرانيا بهذا التنازل فهذا يكون أيضا هو مقابل قبول روسيا أيضا بوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، ليس كذلك؟
2: فلا نعم، هكذا الشيء الذي يعول عليه زيلينسكي هو أن يذهب إلى هذه الصفحة طبعا مع ترامب الذاهبة على بالفعل، وبذلك هو يطلب من روسيا ويطلب كذلك أن الولايات المتحدة ستضغط على الكرملين لوقف يعني قصف البنى المرتبطة بالطاقة، وكذلك بالحبوب والموانئ التي تعتمد أو التي تعتبر أساسية ومصيرية بالنسبة للاقتصاد الأوكراني. ولكن إذا أتينا إلى مسألة أخرى، أن ترامب قام بتوقيع العقوبات وذهب إلى أقصى حد في سياسته ضد روسيا.
1: نعم.
2: روسيا ليس لديها الآن شيء تخسره، ولذلك أظن الورقة الآن ستكون والمبادرة في يد بوتين، وهو أظن سيذهب إلى تصعيد المسألة وقصف البنى التحتية أكثر لتدمير كما ذكرت كل المقومات الدفاعية والاقتصادية لأوكرانيا، ولن يكون هناك وتكون هناك فائدة من ما يعرف بالحوار الثنائي بين زيلينسكي وترامب، فهم سيغردان إذن خارج السرب وبوتين

0: سيفتح هذا نار جهنم كما يقال في الإعلام الروسي للأسف الشديد، وهذا طبعا سينعكس سلبا على حياة المواطن الأوكراني. نحن نعول كذلك على الصين، يعني ربما سيحاول الصين كذلك أن يلعب الورقة الحساسة بالنسبة لروسيا وبالنسبة لنا. نحن نعول على الورقة الصينية، ولكن الآن زيلينسكي قدم كل شيء لديه وترامب وقع قانون العقوبات، إذن أظن المسألة ليس شيئا روسيا تخسره، يعني هكذا نفهم من ناحية المنطقة البسيط. لذلك نحن نتوقع أن روسيا ستواصل القصف ولن تعير بأي اهتمام بما يقوله زيلينسكي أو ترامب على حد.
1: طيب نكتفي إذن بهذا القدر. شكرا لك من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان، تحية لك سيد أوراق. مشاهدينا، هذه أخبار عاجل الآن من سوريا، حيث هناك حديث عن انفجارات متتالية في أحد المواقع قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، وهذه الصور إذن نتابعها الآن من ريف حلب الجنوبي لهذا الانفجار الضخم في هذا الموقع. لا يعرف حتى الآن يعني سبب هذا الانفجار تحديدا، ولكن هو يأتي أيضا في ظل مجموعة من الضربات التي أو توقيت تشن فيه إسرائيل مجموعة من الضربات في العمق السوري، حيث أنه كان هناك تفجير في مواقع عسكرية قرب قلعة جندل، حيث أفادت بذلك وسائل إعلام سورية بأن قوات إسرائيلية فجرت مواقع عسكرية كان يستخدمها نظام بشار الأسد السابق قرب قلعة جندل في منطقة جبل الشيخ، ولم يعلن أيضا عن حصيلة للإصابات أو حجم الأضرار، وكان ذلك في يوم الأحد 20 سبتمبر. إذن نذكر بأن هذه الصور تتابعها الآن هي صور لانفجارات متتالية في سوريا في أحد المواقع قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ونشاهد حجم هذا الانفجار وتطاير الشظايا أيضا من هذا الموقع، وهو قريب أيضا على ما يبدو من مناطق سكنية، حيث نستمع إلى أصوات بعض الحاضرين والمتواجدين في هذا الموقع يصورون ويعلقون أيضا على هذا الانفجار الكبير في ريف حلب الجنوبي.
2: الله أكبر يا شباب، هذا
1: من تهديدات الرئيس الأمريكي بالسيطرة على غرينلاند إلى اتفاق أمني طويل الأمد مع الدنمارك. تتغير مشاهدينا قواعد الحضور الأمريكي في الجزيرة الاستراتيجية وسط اتفاق مرتقب يبقيها تحت السيادة الدنماركية، لكنه يمنح واشنطن مساحة عسكرية وأمنية أوسع ويضع قيودا أيضا على حضور منافسيها. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
3: هنا بين أمريكا الشمالية وأوروبا وفي قلب القطب الشمالي تقع غرينلاند، محور تجاذب بين القوى الكبرى. بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي وتهديدات الرئيس ترامب بضم الجزيرة أو شرائها، توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى تفاهم أمني تاريخي يعيد رسم المعادلة الأمنية وسط ترتيبات طويلة الأمد تضع حدا لمخاوف واشنطن، بل وتفتح الباب أمام تعزيز حضورها العسكري ومنع منافسين من ترسيخ موطئ قدم. يستند الوجود الأمريكي في غرينلاند إلى اتفاق الدفاع الموقع عام 1951، فيما تتمركز القوات اليوم في قاعدة بيتوفيك الفضائية، المنشأة العسكرية الأمريكية الوحيدة هناك. لكن الاتفاق المرتقب يغير وزن هذه البنية من دون نقل ملكية الجزيرة أو تغيير وضعها السياسي بوصفها إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك التي تحتفظ بالسيادة عليها مع الاعتراف بمصالح نوك وحقها في تقرير مستقبلها. في المقابل تحصل الولايات المتحدة على هامش أمني أوسع مع إمكانية زيادة المنشآت العسكرية وضمان حرية التحليق والحركة، إلى جانب تحديد الأطراف المسموح لها بالوصول إلى القطاعات الاستراتيجية وحظر إقامة وجود عسكري لدول من خارج الناتو.
4: نأمل أن تطوى صفحة الضبابية وأن يحل محلها اتفاق ملزم يعزز الأمن في المنطقة مع احترام الخطوط الحمر لمملكتنا.
3: في تحول يتجاوز الأمن العسكري إلى المعادن والطاقة والموانئ والاتصالات والبيانات، يقدم ترامب الاتفاق كتثبيت دائم للمصلحة الأمنية الأمريكية وتقييد للنفوذ الصيني والروسي، بينما تراه كوبنهاجن مفيدا للجميع. ومع الاستعداد لتوقيعه في نيويورك يبقى الاختبار في تفاصيله وآلية تنفيذه وما إذا كان سيعيد ضبط العلاقات عبر الأطلسي.

0: هنأ رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام الدنمارك والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، وذلك بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن جرينلاند. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن بيرنام ونظيرته الدنماركية رحبا بالتزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة، كما بحثت توقيع المرتقب هذا الأسبوع على اتفاق جديد لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي ومنطقة شمال المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك. صرح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأن فرنسا وكندا دولتان عظيمتان ومستقلتان وترغبان في البقاء كذلك، وذلك خلال بيان مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وهي في سان بيير وميكلون، وهي أراض فرنسية صغيرة تقع في شمال المحيط الأطلسي.
1: نعم، نحن نؤمن بأن بلدينا أمتان عظيمتان ومستقلتان ترغبان في الحفاظ على هذه المكانة، كما نؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام القانون الدولي واحترام التجارة الحرة والنزيهة واعتماد العلم أساسا لقراراتنا وبالاستقلال الاستراتيجي الذي ندافع عنه.
0: قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إنها على الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن توحد جهودها لكي يتم تقنين هذا القطاع بشكل يضمن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وآمن.
2: يجب أن نتحد لضمان وجود تنظيم مناسب ولضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنا وفعالا. يدرك بلدنا الآثار البعيدة المدى للذكاء الاصطناعي على جميع مواطنينا، ونحن نتشارك في نفس القناعة، ولا يتجاوز عدد الدول الرائدة في هذا المجال بما في ذلك فرنسا وكندا 4 دول فقط، فرنسا وكندا والصين والولايات المتحدة.
0: هذا ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين قيصر للذكاء الاصطناعي لمراقبة القطاع مع رفضه فرض قيود جديدة على تطويره وسط تصاعد المخاوف في مخاطره واحتدام السباق مع الصين.
3: التكنولوجيا يحذر خبراؤها من أنها قد تهدد البشرية، وترامب يرد عليها بقيصر وقوة خاصة لمراقبتها لا بقوانين جديدة لتقييدها.
4: لن نعوق أو نكبح نمو هذه الصناعة المذهلة بأي شكل من الأشكال.
3: الرئيس الأمريكي يرفض فرض قوانين اتحادية جديدة على القطاع، ويؤكد أن واشنطن لن تعرقل نمو هذه الصناعة وأن التعامل مع مخاطرها يمكن أن يتم عبر القوانين الجنائية والمدنية القائمة. وفي المقابل تتصاعد المخاوف من تأثير النماذج المتقدمة على البشر والممتلكات، فيما يحذر باحثون من سيناريوهات قد تجعل السيطرة على التكنولوجيا أكثر صعوبة. وبين الخوف من تكنولوجيا قد تتجاوز قدرة البشر على السيطرة عليها والرغبة في عدم خسارة سباقها أمام الصين، تتحرك واشنطن على مسارين متناقضين: مراقبة الذكاء الاصطناعي دون كبحه. ويأتي تحرك ترامب قبل لقائه المرتقب مع شي جين بينغ، فيما تتحول هذه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية للتنافس الاقتصادي والعسكري بين القوتين.
0: ومعنا من عمان مشاهدينا الخبير في أمن المعلومات رائد سمور. أهلا بك سيد رائد معنا في هذه النشرة. أهمية هذه الخطوة ودالتها يعني في إطار السباق المحتدم بين واشنطن وبكين، يعني هنا تعيين قيصر للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة،
5: أهميتها تكمن قبل زيارة الرئيس الصيني واجتماعه مع دونالد ترامب. وأهميتها بالنسبة لدونالد ترامب هو التفوق، دائما التفوق الأمريكي في هذا السباق حسب ما هو دائما يتحدث. من يفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يهيمن على العالم، وبالتالي هو القوة الوحيدة التي سوف تهيمن على العالم. هذا هم دونالد ترامب. أما بالجانب الآخر، إنه هل هي قوة فقط للمراقبة أم هي يعني لماذا سماها قوة؟ فورس بالمعنى الحقيقي. الفورس دائما تكون مرتبطة بالجيش ومرتبطة بالعسكرة. هل هذا إشارة إلى للصين قبل الاجتماع مع الرئيس الصيني على أن التفوق الأمريكي في صناعة الذكاء الاصطناعي لا يمكن التنفيذ؟

0: التنازل عنها تحديدا في مجال العسكرة، لأنه ليس كل ما ما ما ما ما يعلم دونالد ترامب يتحدث فيه في موضوع التفوق في الـ AI، يعني موضوع عسكرة الذكاء الاصطناعي
1: نعم.
0: جزء لا يتجزأ من عقلية دونالد ترامب.
1: طيب أستاذ رائد، نعود على المقاطعة، لكن من الذي يتفوق على الآخر الآن، يعني بكين أم واشنطن؟ وهل يعني تمتلك الصين القدرة بالفعل على التفوق على واشنطن يعني في مجال الذكاء الاصطناعي؟
0: في صناعة، ما هو التفوق التقني في الذكاء الاصطناعي يبدأ من صناعة الرقائق. يعني أول خطوة فيه هي صناعة الرقائق، والصين تختلف عن الولايات المتحدة وتتفوق على الولايات المتحدة على أن الصين تمتلك الأدوات الأساسية لصناعة هذه الرقائق، يعني المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعة إن لم تكن داخل الصين تكون في مناطق تسيطر عليها الصين كمناجم خاصة وحقوق في التنجيم لصالح الصين لمئات السنوات.
1: نعم.
0: لذلك هذا أول خوف. الخوف الثاني إنه الصين فاجأتنا بنماذج قريبة جدا من أوبن آي، أو أسرع حتى وأدق
1: وأرخص سعرا
0: من من من نماذج أمريكية. فعمليا هذول اثنين بشكلوا رعب للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وبالتالي ليس يعني الصين لا تعلن دائما كما تعلن الولايات المتحدة، ولا تعلن كما تعلن الشركات الأمريكية.
1: وهناك الكثير من الجدل هذه الأيام حول مدى يعني خطورة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل البشرية، وهناك مطالبات أيضا كما تتابع بطبيعة الحال، أن هناك مطالبات بفرض قيود على هذا التطور. هل هي مخاوف واقعية أم أنها تحمل قدرا من المبالغة أستاذ رائد؟
0: والله لا، أنا أقول أنها تحمل أقدارا من المبالغة، لأنه نفس شركة يعني أنثروبيك تحديدا اليوم أعلنت أو امبارح أعلنت عن نموذج جديد سوف ينافس أوبن إي آي. يعني لو كانوا بهذا الخوف وهذا الرعب ما تنافسوا يا سيدي، وما كان. لكن التنافس أنا تحدثت عنه عبر العربية لأكثر من مرة. التنافس أنا أعتقد أنه تنافس ما بين الصف الأول المؤسس لهذه الصناعة وشركات جديدة صعدت لتنافس هذه الشركات، وبالتالي بدأ الحديث عن التخوف من باب حوكمة. لأنه من الذي يتخوف هون؟ بس يعني أرد عندك إياها بثلاثين ثانية. الذي يصنع الخوف هو الذي يتخوف، وهو الذي يعرف الخوف، وهو الذي يستفيد من هذا الخوف، وبالتالي يريد أن يحوكم هذا الخوف بناء على مفهومه هو، وليس بناء على مفهوم الإدارة الأمريكية ذاتها.
1: واضح.
0: لذلك هون دونالد ترامب تدخل في بهذه القسوة.
1: نعم، شكرا لك أيضا على حضورك معنا وعلى هذه المعلومات. كنت معنا من عمان الخبير في أمن المعلومات رائد سمور. مشاهدينا، نعود مرة أخرى إلى الملف السوري، ونذكر بهذه الصورة التي وصلتنا قبل قليل من ريف حلب الجنوبي، حيث أن الدفاع المدني السوري يقول إن هناك انفجارات، واستمرار هذه الانفجارات في منطقة العيس يعيق وصول فرق الإنقاذ، وهي انفجارات متتالية مشاهدينا كما نتابعها الآن في هذه الصور قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي. لا يعلم حتى الآن يعني طبيعة هذه الانفجارات أو إذا كانت تندرج ضمن إطار العمليات التي تشنها إسرائيل في هذه الأيام وقصف مواقع عسكرية مختلفة كما حدث يوم أمس في منطقة أيضا هي منطقة قلعة جندل التي تم استهداف موقع فيها كان يتبع لقوات الأسد سابقا، وحدثت أيضا انفجارات وإن كانت بوتيرة أقل مما نشاهده الآن. إذن هذه الصور من ريف حلب الجنوبي، نبقى في متابعتها في سياق النشرات المقبلة. ونهاية هذه النشرة مشاهدينا، ونذكر بالعناوين. بسبب الحصار والعقوبات الناتج الإجمالي المحلي في إيران يتراجع بأكثر من 10% خلال الحرب. القوات المسلحة اليمنية تحبط محاولتي تسلل لميليشيا الحوثي في مأرب وتستهدف تجمعاتها بالمدفعية والطيران. العراق يرفض أن يكون منطلقا لاستهداف دول الجوار، وإيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. وقبيل اللقاء المرتقب بين الرئيسين، ترامب يطالب زيلنسكي بوقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. أما كارنيفا يطالب بتوحيد الجهود مع فرنسا وأمريكا والصين بشأن الذكاء

الذخائر الصناعية. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة ونلتقي على رأس الساعة بإذن الله. كونوا بعافية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
4: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون، ينشروا أفكارهم خلال جمعياتهم. دائماً نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
3: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج، شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: الله أكبر.
1: انفجارات ضخمة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي.
0: الله أكبر يا شباب. هذا
1: بسبب الحصار والعقوبات، الناتج الإجمالي المحلي في إيران يتراجع بأكثر من 10% خلال الحرب. العراق يرفض أن يكون منطلقا لاستهداف دول الجوار، وإيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. قبيل لقاء مرتقب بين الرئيسين، ترامب يطالب زيلنسكي بوقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. نبدأ إذن بهذه الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، إذ أفادت مصادر عربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيسى في ريف حلب الجنوبي. ورجحت المصادر أن وقوع الانفجارات داخل مستودع تخزين أسلحة تابعة للجيش السوري في وقت لا تزال الانفجارات متواصلة مع سقوط صواريخ في المناطق القريبة من موقع الانفجار. من جهته قال الدفاع المدني السوري إن استمرار الانفجارات يعيق وصول فرق الإنقاذ والدفاع إلى منطقة الحادث.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر يا شباب، هذا الله أكبر. الله أكبر.
1: أظهرت بيانات رسمية إيرانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. وقال مركز الإحصاء الإيراني إن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادراتها. أعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني لديها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على اقتحام قوات الأمن الإيرانية لمقر مركز اللغة الفرنسية في طهران وإعلان إغلاقه. ووصفت الخارجية الفرنسية الخطوة بأنها غير مبررة وغير مقبولة، معتبرة أنها تضر بآلاف الإيرانيين المستفيدين من دورات اللغة الفرنسية. غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيتوقف عراقجي لفترة وجيزة في الدوحة في طريقه إلى نيويورك، وسيجري خلالها مشاورات بشأن آخر تطورات المنطقة. تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إحباط محاولتي تسلل لميليشيا الحوثي إلى مواقعها في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب. وفي الجبهة الجنوبية حاولت عناصر حوثية التسلل إلى مواقع القوات الحكومية قبل أن تستهدف المدفعية والطيران المسير تجمعاتها. أما في الجبهة الغربية فأحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل مماثلة، واستهدفت مدفعيتها تجمعات حوثية حاولت التقدم نحو مواقعها. وأفاد مصدر عسكري للعربية بأن القوات الحكومية نجحت في مواقعها الدفاعية في استنزاف الميليشيات الحوثية، مضيفا أن ميليشيا الحوثي خسرت خلال الساعات الماضية 15 آلية وعربة عسكرية، إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى في جبهات مأرب. هذا وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها في ملف آخر بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الخارجية السعودية قالت إن هذا الاقتحام يعد انتهاكا صارخا، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كشفت مصادر عربية في العراق أن لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة تسلمت ورقة تتضمن شروطا ومطالب بشأن تسليم السلاح أو تنظيمه، فيما قدمت الحكومة العراقية ورقة مقابلة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. وبحسب المصادر تعمل لجنة منبثقة عن الإطار التنسيقي على دمج الورقتين والتوصل إلى نقاط توافقية وسط ضغوط إيرانية لعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى كسر الفصائل بحسب المصادر، وتحسب من انعكاساتها على الوضع في لبنان وحزب الله.

0: كما أكد عضو مجلس النواب العراقي شاكر التميمي أن رئيس الوزراء علي الزيدي اتخذ إجراءات لأول مرة تحصل في العراق لملاحقة من يستهدفون دول الجوار من داخل الأراضي العراقية. وقال المسؤول العراقي أن الزيدي شدد على أن من غير المقبول أن يكون العراق منطلقا لاستهداف دول الجوار. وعشرة أيام فقط تفصل العراق عن آخر موعد لانسحاب قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد أعلن رفض علي الزيدي مقترحا ببقاء بعض قوات التحالف إلى ما بعد 30 من سبتمبر. في هذا التقرير نرصد قصة تأسيس التحالف والقواعد التي شغلها وأهم المعارك التي شارك فيها منذ 2014.
1: بناء على طلب من الحكومة العراقية لمواجهة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد، جاءت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى البلاد في شهر سبتمبر من عام 2014. تم الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي رسميا في سبتمبر 2014 بمشاركة 90 دولة. بدأت العمليات العسكرية والضربات الجوية وتقديم المشورة العسكرية للقوات العراقية في صيف وخريف عام 2014. تركز الدور الأساسي للتحالف على الضربات الجوية والدعم اللوجستي والتدريب وتقديم المعلومات الاستخباراتية. تمركزت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عدد من القواعد العسكرية الاستراتيجية التابعة للجيش العراقي، حيث خصصت لها أجزاء من هذه القواعد لأغراض السكن، التدريب، الدعم اللوجستي وإقلاع الطائرات المسيرة والمقاتلة. قواعد عين الأسد الجوية والحبانية والقائم في محافظة الأنبار، قاعدة حرير بمحافظة أربيل، قاعدة كيوان في كركوك، قاعدة القيارة جنوب الموصل، قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، قاعدة فيكتوري بمطار بغداد، معسكر التاجي ببغداد. أبرز العمليات العسكرية الكبرى التي شارك فيها التحالف الدولي وقدم فيها الدعم للعراق فك حصار أمري عام 2014، عمليات بيجي ومصفاته النفطية عام 2014 و2015، استعادة الرمادي ومركز الأنبار عام 2015، معارك تكريت وصلاح الدين 2015، تحرير الفلوجة 2016، معركة استعادة الموصل 2016-2017.
2: من هنا نفذت طائرات التحالف الدولي أكثر من 15 ألف غارة داخل الأراضي العراقية بين عامي 2014 و2021. استهدفت هذه الغارات تدمير الخطوط الدفاعية المحصنة للتنظيم، بالإضافة إلى تقديم الدعم القريب للقطاعات البرية أثناء اقتحام المدن الكبرى كالموصل والفلوجة والرمادي. من بغداد منتظر رشيد، العربية.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولودوميير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية بوقف الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية حسب ما أفاد موقع أكسيس. وبحسب الموقع، طلب ترامب مرارا من زيلينسكي التوقف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية لأن هذه الضربات تؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود الديزل العالمي. وأشار الموقع إلى أن كلمة ديزل ذكرت عدة مرات خلال المكالمة الهاتفية. أفادت السلطات الروسية بتعرض العاصمة موسكو ومحيطها لهجوم أوكراني بأكثر من 1600 مسيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين وتضرر عدد من المباني.

اعترف المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن حزبه مني بهزيمة وصفها بالكارثية في انتخابات محلية في ألمانيا، لكنه أصر على المضي قدما في إصلاحها.

0: على القضايا التي تثير نقمة الشعب رافضا التنحي عن منصبه. وكان حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي خسر في ولايتي برلين وماكلنبورغ بوميرانيا، فيما فاز حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين بالولاية الثانية، وحزب دي لينكا من أقصى اليسار في ولاية برلين.
1: الزحف الأزرق لحزب البديل من أجل ألمانيا بدأ يؤرق المستشار الألماني فريدريش ميرس، الذي تعهد قبل دخوله مقر المستشارية بتقليص أصوات الحزب إلى النصف، ولكن خلال أقل من عام ونصف تضاعفت أصوات الحزب المنتمي لأقصى اليمين حتى خارج معاقله التقليدية مثل العاصمة برلين التي تميل تاريخيا إلى اليسار. وبعد فوزه التاريخي في ولاية ساكسونيا أنهالت، حل في الطليعة كذلك في ولاية ماكلنبورغ بوميرانيا وضاعف أصواته في برلين. ولم يعد حزب البديل من أجل ألمانيا وحده الذي يطالب ميرتس بالاستقالة، بل توسعت المطالبات إلى داخل حزب ميرتس نفسه بعد انخفاض شعبيته.
2: إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي ومستوى التأييد الحالي للمستشار ميرتس، فسنجد أن أمورا كثيرة تسير على نحو خاطئ في هذا البلد.
3: لا أعرف إن كان عليه الاستقالة، ولكن بكل الأحوال تظهر سياساته أنه لم يعد السياسي الأكثر شعبية.
1: أسباب تراجع شعبية ميرتس مرتبطة بمعيشة المواطن الألماني، خليط من قرارات تتعلق بإصلاحات نظامي التقاعد والصحة أغضبت الشارع، واقتصاد يتراجع وأسعار وقود ترتفع من دون توقف.
4: أعتقد أن على المستشار ميرتس أن يلتزم بموقفه ويمضي قدما في الإصلاحات، لأن الأمور يجب أن تتقدم بطريقة أو بأخرى، ولن تتقدم الأمور إلا بالإصلاحات.
5: لابد للحرب أن تنتهي يوما ما. لا أعتقد أن الاستمرار في فرض العقوبات فكرة جيدة. علينا أن نجلس إلى طاولة المفاوضات.
1: كلها قضايا بنى عليها حزب البديل من أجل ألمانيا لزيادة شعبيته، داعيا لإعادة العلاقات مع روسيا ووقف المساعدات عن اللاجئين وتقليص أعدادهم، عوضا عن إصلاحات ميرتس.
6: النتائج الكارثية كما وصفها المستشار الألماني لحزبه لن تدفعه إلى مغادرة مقر المستشارية، فهو خرج يتحدث بعد صدور نتائج الانتخابات بنبرة تحدي، متعهدا بإكمال إصلاحات يراها ضرورية ومحذرا من أيام قادمة صعبة. راغدة بهنام، العربية، برلين.
0: من تهديدات الرئيس الأمريكي بالسيطرة على غرينلاند إلى اتفاق أمني طويل الأمد مع الدنمارك، تتغير قواعد الحضور الأمريكي في الجزيرة الاستراتيجية وسط اتفاق مرتقب يبقيها تحت السيادة الدنماركية، لكنه يمنح واشنطن مساحة عسكرية وأمنية أوسع ويضع قيودا على حضور منافسيها. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
7: هنا بين أمريكا الشمالية وأوروبا وفي قلب القطب الشمالي تقع غرينلاند، محور تجاذب بين القوى الكبرى. بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي وتهديدات الرئيس ترامب بضم الجزيرة أو شرائها، توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى تفاهم أمني تاريخي يعيد رسم المعادلة الأمنية وسط ترتيبات طويلة الأمد تضع حدا لمخاوف واشنطن، بل وتفتح الباب أمام تعزيز حضورها العسكري ومنع منافسين من ترسيخ موطئ قدم. يستند الوجود الأمريكي في غرينلاند إلى اتفاق الدفاع الموقع عام 1951، فيما تتمركز القوات اليوم في قاعدة بيتوفيك الفضائية، المنشأة العسكرية الأمريكية الوحيدة هناك. لكن الاتفاق المرتقب يغير وزن هذه البنية من دون نقل ملكية الجزيرة أو تغيير وضعها السياسي بوصفها إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك التي تحتفظ بالسيادة عليها مع الاعتراف بمصالح نوك وحقها في تقرير مستقبلها. في المقابل تحصل الولايات المتحدة على هامش أمني أوسع مع إمكانية زيادة المنشآت العسكرية وضمان حرية التحليق والحركة، إلى جانب تحديد الأطراف المسموح لها بالوصول إلى القطاعات الاستراتيجية وحظر إقامة وجود عسكري لدول من خارج الناتو.
8: نأمل أن تطوى صفحة الضبابية وأن يحل محلها اتفاق ملزم يعزز الأمن في المنطقة مع احترام الخطوط الحمر لمملكتنا.
7: في تحول يتجاوز الأمن العسكري إلى المعادن والطاقة والموانئ والاتصالات والبيانات. يقدم ترامب الاتفاق كتثبيت دائم للمصلحة الأمنية الأمريكية وتقييد للنفوذ الصيني والروسي، بينما تراه كوبنهاجن

0: منهاج مفيد للجميع. ومع الاستعداد لتوقيعه في نيويورك، يبقى الاختبار في تفاصيله وآلية تنفيذه، وما إذا كان سيعيد ضبط العلاقات عبر الأطلسي.
1: هنأ رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام الدنمارك والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، وذلك بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق بشأن جرينلاند. وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن بيرنام ونظيرته الدنماركية رحبا بالتزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة، كما بحثا التوقيع المرتقب هذا الأسبوع على اتفاق جديد لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي ومنطقة شمال المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة وجرينلاند والدنمارك. صرح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأن فرنسا وكندا دولتان عظيمتان ومستقلتان وترغبان في البقاء كذلك، وذلك خلال بيان مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في سان بيير وميكلون، وهي أراض فرنسية صغيرة تقع في شمال المحيط الأطلسي.
2: Oui, nous croyons ensemble.
3: نعم، نحن نؤمن بأن بلدينا أمتان عظيمتان ومستقلتان ترغبان في الحفاظ على هذه المكانة، كما نؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام القانون الدولي واحترام التجارة الحرة والنزيهة واعتماد العلم أساسا لقراراتنا وبالاستقلال الاستراتيجي الذي ندافع عنه.
1: قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إن على الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن توحد جهودها لكي يتم تقنين هذا القطاع بشكل يضمن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وآمن.
4: يجب أن نتحد لضمان وجود تنظيم مناسب ولضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنا وفعالا. يدرك بلدنا الآثار البعيدة المدى للذكاء الاصطناعي على جميع مواطنينا، ونحن نتشارك في نفس القناعة، ولا يتجاوز عدد الدول الرائدة في هذا المجال بما في ذلك فرنسا وكندا 4 دول فقط، فرنسا وكندا والصين والولايات المتحدة.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: انفجارات ضخمة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي والأسباب مجهولة. بسبب الحصار والعقوبات الناتج الإجمالي المحلي في إيران يتراجع بأكثر من 10% خلال الحرب. القوات المسلحة اليمنية تحبط محاولتي تسلل لميليشيا الحوثي في مأرب وتستهدف تجمعاتها بالمدفعية والطيران. العراق يرفض أن يكون منطلقا لاستهداف دول الجوار، وإيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان.
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.
0: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
2: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
2: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
7: اليوم تعالوا معنا، معكم زيارة، وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإدارية المصرية. بعد 3 أيام قلنا إلى سيدي الحاج. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
8: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
7: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردوا نزلنا.
8: هل صحيح أنه راسلتوا القيادة المصرية حتى تشاركوا الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. روبرت غرينيه ضابط استخبارات أمريكي أمضى 27 عاما داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كان لمحاربة الإرهاب نصيب الأسد فيها، وقد شاءت الصدف أن يكون مدير محطة CIA في باكستان عند وقوع هجمات 11 سبتمبر، ليتحول بين عشية وضحاها إلى أهم مصدر معلومات لواشنطن في هذا الملف. خبرته الواسعة والطويلة في مراقبة نشاطات تنظيم القاعدة وحركة طالبان دفعت البيت الأبيض إلى تكليفه بصياغة أفكار سريعة وفعالة للرد الأمريكي، وبوضع المخطط الرئيسي للغزو العسكري لأفغانستان الذي اعتمد فعلا في أكتوبر 2001. لاحقا

تولى غرينيه قيادة مركز مكافحة الإرهاب في الوكالة ليشرف مباشرة على عمليات ملاحقة مقاتلي القاعدة حول العالم وإرسالهم للتحقيق في معتقل غوانتانامو، حيث تعرضوا لخروقات جسيمة تناقلتها وسائل الإعلام الدولية بكثافة. التقيت غرينيه في واشنطن وسألته بداية عن فحوى ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من واشنطن أياما قليلة بعد 11 من سبتمبر.

0: بعد 12 يوما من 11 سبتمبر وصلك اتصال من مقر CIA. ما الذي قيل لك في هذا الاتصال؟
1: نعم، كان ذلك في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، وكنت أعمل 7 أيام في الأسبوع حينها. كان الوقت مبكرا جدا وكنت مرهقا جدا، إن لم أكن أنام سوى 3 أو 4 ساعات تقريبا، وأيقظتني مكالمة هاتفية. نعم، كان اتصالا من المقر الرئيسي، لكنه كان اتصالا غير معتاد على الإطلاق. في العادة كنت أتلقى برقية أو رسالة مشفرة، لكن هذه المرة تلقيت مكالمة هاتفية مباشرة من جورج تينيت نفسه، مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، وكان ذلك حدثا استثنائيا جدا. وقال لي: اسمع، سأجتمع مع بقية أعضاء مجلس الحرب في كامب ديفيد، وسنناقش كيفية خوض هذه الحرب. ماذا ينبغي أن نفعل؟ هل نغزو أفغانستان؟ هل نقصفها؟ ماذا نفعل؟ ثم أخبرني بشيء كان صادما بصراحة. كان ذلك بعد 12 يوما من أحداث 11 من سبتمبر. قال لي: لا نعرف ما العمل. وأضاف أن الجيش يخبرهم أن كل الأهداف العسكرية في أفغانستان قليلة جدا، وقال: نعرف مواقع معسكرات الإرهابيين لكنها كلها خالية. ثم سألني بالفعل: هل نقصف المعسكرات الخالية لمجرد إيصال رسالة؟ فقلت في نفسي: الوضع أسوأ كثيرا مما كنت أتصور. فبعد 12 يوما كانوا يتصلون بي ويسألونني عما ينبغي فعله. لابد من أن الوضع كان بالغ السوء، لكن ذلك جعلني أركز تفكيري تماما. لذلك كنت أخشى بشدة أن نغزو أفغانستان بهذه البساطة. أولا، نحن نريد ملاحقة الإرهابيين، لكن عددهم ليس كبيرا إلى هذا الحد، كما أن بن لادن نفسه كان مختبئا. وكنت أعرف بالفعل أن طالبان لم تكن تعرف على وجه الدقة مكان بن لادن، رغم أنها كانت تعرف ذلك عادة وكانت تتولى حمايته الخارجية، لكنه أفلت من تلك الحماية واختفى ولم يكونوا يعرفون مكانه.
0: جهزت مخططا لغزو أفغانستان ومخططا للحرب في أفغانستان. ما هي أهم النقاط التي جاءت في هذه الاستراتيجية أو في هذا المخطط؟
1: نعم، كتبت في غضون 2 ساعة فقط ورقة من 8 صفحات وأرسلتها إلى جورج تينيت لكي يستخدمها في صباح اليوم التالي عندما يجتمع مع مجلس الحرب. وكما يمكنك أن تتخيل، لم تكن سوى تصور عام وشامل، كانت ذات طابع تصوري إلى حد كبير. والفكرة التي كنت أحاول إيصالها هي أنه ينبغي ألا نغزو أفغانستان بقوة عسكرية ضخمة، لأننا إن فعلنا ذلك فسيتوحد البشتون على وجه الخصوص حول طالبان وسيقاومون هذا الغزو. ولذلك كان من الأفضل كثيرا أن نقدم الدعم للآخرين، فبدلا من أن نغزو البلاد بأنفسنا كان علينا دعم الأطراف التي تعارض طالبان بالفعل، وكانت تنقسم إلى 2 رئيسيتين. أولهما التحالف الشمالي الذي كان يخوض بالفعل حربا أهلية ضد طالبان، لكنني نصحت بتوخي الحذر الشديد، فينبغي ألا ندخل الحرب الأهلية ببساطة إلى جانب التحالف الشمالي، لأن أتباع طالبان من البشتون سيدعمون طالبان حينئذ بضراوة أكبر خوفا من التحالف الشمالي. ولذلك رأيت أنه من المهم جدا بالتزامن مع دعمنا للتحالف الشمالي أن نتواصل مع الفئة الأخرى، وهم البشتون وزعماء القبائل وغيرهم ممن كانوا يعارضون طالبان بالفعل، وكانوا يخشون معارضتها علنا في السابق، لكنهم قد يصبحون مستعدين لفعل ذلك إذا علموا أنهم سيحظون بدعم عسكري أمريكي. لذلك أكدت على وجوب أن تكون حربا أفغانية تقدم فيها الولايات المتحدة الدعم، لا حربا أمريكية في أفغانستان، وكان ذلك هو الإطار العام للنهج الذي اقترحت أن نتبعه.
0: هل استمعت القيادة العسكرية لما قلت لهم من مخططات واستراتيجية؟

0: Yes, actually, the White House.
1: نعم، أعتقد أن البيت الأبيض تقبل الفكرة بسهولة كبيرة. ناقشوا خطتي في كامب ديفيد يوم الأحد، وسرعان ما توصلوا إلى توافق على أن هذا هو النهج العام الذي ينبغي اتباعه.

0: عرض بالفعل مع وزير الدفاع رامسفيلد خطة حرب على البيت الأبيض، وكانت قد حظيت بالموافقة في ذلك الوقت، وفجأة أصبحت تلك الخطة من الماضي.
1: هل كانت الولايات المتحدة فعليا مهتمة لإيجاد حل سلمي للعلاقة مع طالبان وأفغانستان بعيد عن الحرب؟
0: نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تريد التوصل إلى حل سلمي، وهذا واضح في رأيي. يدعي البعض أن الأمر برمته لم يكن سوى ذريعة، وأن الأمريكيين كانوا يبحثون عن مبرر لغزو أفغانستان، وهذا غير صحيح بالتأكيد. ومع ذلك تمثل نهج الولايات المتحدة بدعم من الأمم المتحدة وجهات أخرى في مطالبة طالبان بتسليم بن لادن ببساطة، ولم تكن مهتمة بالدخول في مفاوضات. لقد كان ذلك إنذارا نهائيا بالفعل، ومن وجهة نظري الشخصية وبحكم خبرتي والطريقة التي أتعامل بها عادة مع الناس، وفي النظر إلى الأمر من منظور ضابط استخبارات، فإن الإنذارات النهائية لا تكون حكيمة في العادة، فالناس يكادون يرفضونها دائما. ومع ذلك كان هذا هو النهج الذي اتبعناه. ومن هذه الناحية قد يقول البعض إننا لم نكن جادين، لكنني أعتقد أننا كنا جادين بالفعل، وقطعا لم نكن نبحث عن ذريعة لغزو أفغانستان.
1: هل صحيح أن حامد كارزاي كان اختيارك الشخصي أو ترشيحك الشخصي ليصبح زعيما ورئيسا لأفغانستان؟
0: نعم ولا. كانت هناك شخصيات عدة بارزة معارضة لطالبان، وأتحدث هنا عن البشتون بشكل رئيسي. وكنا نحن في وكالة الاستخبارات المركزية وتحديدا في محطتي على اتصال بهم قبل أحداث 11 من سبتمبر بوقت طويل، ومن خلال بناء هذه العلاقات التي يعود بعضها إلى فترة الجهاد ضد السوفييت في ثمانينيات القرن الماضي، كنا نأمل أن نتمكن من التعاون معهم. وكما قلت، بنينا علاقات مع هؤلاء الأشخاص، وكانوا يقولون لنا إذا قدمتم لنا الدعم فسنخوض الحرب ضد طالبان. وبعد أحداث 11 من سبتمبر عدنا إليهم كلهم وقلنا لهم حسنا، هذه فرصتكم الآن، لكن معظمهم لم يرغبوا في المجازفة، إذ كانوا يخشون أن يلقوا مصير الرئيس الأفغاني السابق نجيب الله، وكانوا يريدون التأكد من أن الأمريكيين سينتصرون قبل أن يغيروا ولاءهم. لذلك كان عدد قليل جدا من البشتون مستعدا لتحمل أخطار الانتفاض ضد طالبان، وكان حامد كارزاي أحدهم، وقد كاد يقتل بالفعل. ولذلك قلنا لهم منذ البداية، عليك أن تعود إلى منطقتك القبلية، إلى الأشخاص الموجودين على الأرض والمسلحين المستعدين لدعمك. وقد كانت تلك المنطقة في ولاية أروزغان، فتوجه إلى هناك حيث استقبل بحفاوة وتمكنوا من حشد عدد من الأشخاص لدعمه، وسرعان ما أدرك الطالبان وجوده هناك فأرسلت قوات للقبض عليه وأخذت تطارده فعليا بين الجبال. لكن بعدما تأكدنا من جديته ومن تمتعه بدعم محلي، أصبحنا مستعدين لتقديم الدعم العسكري له، فأرسلنا فريقا يضم عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية وقوات خاصة من الجيش للانضمام إليه وتوفير الحماية له، وبالطبع إلى جانب الميليشيا التابعة له. كان أهم ما قدمناه هو الدعم الجوي. وجود القوات الخاصة الأمريكية هناك جعل طلب الدعم الجوي ممكنا، وهذا ما مكنهم من هزيمة طالبان. ثم تحركوا جنوبا إلى أن التقوا في قندهار في نهاية المطاف. لذلك نعم، كنا نقدم له الدعم والحماية بشكل مباشر.
1: الولايات المتحدة بقيت في أفغانستان لمدة 20 سنة، وتبعنا ذلك الانسحاب الفوضوي في عام 2021. كيف تابعته أنت؟
0: كانت مشاهدة الانسحاب عام 2021 مؤلمة جدا، وشعرت، وهذا رأيي الشخصي وقد شاركني فيه كثيرون، بأن ما حدث كان هدرا كبيرا من نواحي عديدة، في الأرواح الكثيرة التي فقدناها، والأموال الطائلة التي أهدرناها، والأعداد الكبيرة من الأفغان الذين قتلوا على مدى 20 عاما. لكن بحلول عامي 2020-2021 تقلص الوجود الأمريكي أخيرا إلى المستوى الذي كنت أرى أنه ينبغي أن يكون عليه منذ سنوات طويلة. فلم يكن ينبغي قط أن يكون لدينا 100,000 جندي في أفغانستان، فضلا عن 50,000 آخرين من قوات حلف شمال الأطلسي، وبحلول عام 2021 انخفض

عدد أفراد القوات الأمريكية إلى نحو 2000 فقط، وكان دورنا حين ذاك هو فقط تقديم الدعم للأفغان. صحيح أنهم لم يكونوا يحققون نجاحاً في مواجهة طالبان، لكنهم كانوا لا يزالون يخوضون القتال ضدها على الأقل. ولم تنهر معنويات الجيش والنظام إلا عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب. كنت أعتقد أن بإمكاننا الحفاظ على ذلك الوضع إلى أجل غير مسمى وبتكلفة مقبولة جدا، على أمل أن تدرك طالبان في نهاية المطاف أنها لن تتمكن من تحقيق انتصار كامل، وأن عليها التوصل إلى نوع من التسوية السلمية. أما التسوية التي تم التوصل إليها في الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان فلم تكن اتفاق سلام، بل كانت استسلاما. كان الأمر واضحا جدا.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: بعد سقوط نظام طالبان في قندهار وتلقي قيادة تنظيم القاعدة ضربات قاسمة، تحول اهتمام واشنطن عام 2003 إلى صدام حسين. هنا أيضا كانت لروبرت غرينيه أدوار محورية في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية العسكرية والسياسية الأمريكية في العراق، قبل أن يكلف بملف أكثر خطورة ويعين في منصب أكثر حساسية على رأس مركز مكافحة الإرهاب التابع للسي آي إيه. ما هي أهم المهمات الموكلة لهذا المركز؟
1: كان مركز مكافحة الإرهاب قائما بالفعل منذ عام 1986، ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر، فتضاعف حجم المركز بين ليلة وضحاها إلى نحو 4 أمثال ما كان عليه. وبحلول ديسمبر عام 2004 عندما توليت إدارته، كان بفارق كبير أكبر وحدة داخل وكالة الاستخبارات المركزية، وكان يضم جناحا ضخما للعمليات وآخر ضخما للتحليل الاستخباراتي. عندما توليت إدارة مركز مكافحة الإرهاب في ديسمبر عام 2004، كانت مسؤوليتي تنفيذ عمليات ضد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع حلفائنا في مختلف أنحاء العالم، وهي نقطة مهمة جدا، وكان علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإحباط أي هجمات إرهابية مستقبلية تستهدفنا أو تستهدف حلفائنا ودولا أخرى. تنقسم مسؤوليات وكالة الاستخبارات المركزية إلى مجالين رئيسيين. الأول هو جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، وهذا ما يعرفه الجميع. أما الثاني فهو تنفيذ ما نطلق عليه العمليات السرية، ولا تملك وكالة الاستخبارات المركزية صلاحية تنفيذ أي عملية سرية، سواء كانت تدبير انقلاب أو الإطاحة بحكومة أو غير ذلك من الإجراءات الهادفة إلى تغيير الواقع على الأرض، إلا إذا منحها الرئيس تفويض.

0: تعويضا صريحا بذلك. أما فيما يتعلق بالإرهاب فلم تقتصر مهامنا خلال تلك السنوات على رفع التقارير عنه أو التنبؤ بموعد وقوع عملية إرهابية، بل كان مطلوبا منا أن نعمل فعليا على إحباطها. ولذلك كان علينا العمل مع أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة في الدول الأخرى وتزويدها بالمعلومات التي تمكنها على سبيل المثال من اعتقال الإرهابيين أو إحباط العمليات الإرهابية بوسائل أخرى. كانت مسؤوليتي الأساسية هي مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، فقد كان نطاق عملي عالميا بكل معنى الكلمة.
1: CIA أشرفت خلال تلك الفترة على ما أصبح يسمى فيما بعد ببرنامج تعذيب سري. هل كانت لديك مسؤولية مباشرة في استخدام CIA لتقنيات الاستجواب المعزز ضد المعتقلين سواء في غوانتانامو أو في أي من السجون السرية التابعة للولايات المتحدة والCIA حول العالم؟
0: إذا سمحت لي يمكنك استخدام كلمة تعذيب، لكنني أفضل ألا أستخدمها. وأود أولا أن أوضح الوقائع وما كنت مسؤولا عنه وما لم أكن مسؤولا عنه. عندما يتحدث الناس عن التعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية، أعتقد أن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو الإيهام بالغرق، وهي فعلا وسيلة شديدة القسوة إنجاز التعبير. لم يخضع للإيهام بالغرق سوى 3 أشخاص، وكان ذلك في الواقع قبل أن أتولى منصبي. وحين أصبحت في موقع القرار كنت مسؤولا عن البرنامج الشامل لما كنا نسميه الترحيل الاستثنائي. كنا نلقي القبض على أشخاص إما بأنفسنا مباشرة أو في الأغلب نتسلمهم من أجهزة استخبارات حليفة، ثم نحتجزهم فيما يعرف بالمواقع السوداء أي السجون السرية ونستجوبهم. لكن ما الذي يعد تعذيبا؟ ما هو تعريف التعذيب؟ للعلم الولايات المتحدة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تكن تقوم بخلع أظافر الناس، لم تكن تلحق بهم آلاما جسدية من هذا النوع. هذا لا يعني أن ما كانوا يتعرضون له كان هينا أبدا.
1: ولكن معذرة هنا سيد غرينيه، أنا شخصيا استجوبت أشخاص تعرضوا للتعذيب من قبل CIA ووصفوا حرفيا وكان بشعا جدا ما تعرضوا له على أيدي عملائكم وضباطكم.
0: لا أريد التقليل مما حدث، لكن في أي استجواب ينطوي على الإكراه يظل السؤال، ما الذي يعد تعذيبا بالفعل؟ وفي نهاية المطاف لا ينبغي لوكالة الاستخبارات المركزية بنفسها أن تقرر أي أساليب الاستجواب المحددة تعد تعذيبا، بل يجب الحصول على توجيهات واضحة من محامين على دراية بالمعاهدات والقوانين الدولية وكيفية تفسيرها عمليا حتى يحددوا ما يجوز فعله وما لا يجوز. وهذا هو الوضع الذي وجدت نفسي فيه بصفتي مدير مركز مكافحة الإرهاب والمسؤول عن هذا الملف، إلى جانب مسؤوليات أخرى كثيرة. ما الصواب وما الخطأ؟ ما الذي يمكنني السماح لنفسي ولضباطي بفعله؟ ما حدود وسائل الاستجواب؟
1: كيف لك وأنت ضابط أو قيادي في CIA أن تضع خطا واضحا بين حماية بلدك وحماية حياة مواطنيك وبين ارتكاب تجاوزات في عمليات الاستجواب للمحتمل أن يكونوا إرهابيين أو أشخاص يقومون بعملية إرهابية؟
0: ينبغي ألا يسمح لنا باتخاذ هذا القرار بأنفسنا، لأننا قريبون جدا من المشكلة، فنحن نركز على احتمال أن يكون لدى الأشخاص الذين نستجوبهم معلومات قد تحول دون وقوع هجوم آخر على غرار 11 سبتمبر.
1: في هذه الحالة أود أن أقول لك أو أعرض عليك ما قالته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2014 وماذا خلصت إليه. خلصت إلى أن استخدام تقنية الاستجواب المعزز لم تكن وسيلة فعالة للحصول على المعلومات أو جعل المعتقلين يتعاونون، بل إن نتائجه كانت عكسية تماما.
0: أعتقد أن ذلك التقرير شابه الكثير من أوجه القصور، ويمكنني الحديث عنها مطولا. فقد قرأت التقرير كاملا وكتبت عنه مقالا من 5000 كلمة، لكن أحد أوجه الخلل المنطقي الحقيقي والذي أشرت إليه توا أنهم ينظرون إلى الأمر ويقولون لم تكن تلك الأساليب فعالة. حسنا، إذا افترضنا أنها لم تكن فعالة في الحصول على معلومات من شأنها كشف أو إحباط عمليات إرهابية، فسبب ذلك هو أن الأشخاص الذين كنا نستجوبهم لم يكن بحوزتهم

0: تلك المعلومات. لكن إذا افترضنا أننا استجوبنا شخصاً بعينه ثم وقع هجوم إرهابي كبير واتضح أن ذلك الشخص كان يعلم به مسبقاً وأننا أخفقنا في انتزاع تلك المعلومات منه، فكيف كان سيبدو الأمر حينها يا ترى؟ لذلك لا يمكنك حقاً أن تعرف إن كان هذا الشخص يمتلك المعلومات أم لا إلا بعد استجوابه، وحتى بعد ذلك لن تعرف على وجه اليقين إلا إذا وقع هجوم إرهابي أو لم يقع. ولذلك كان هناك خلل منطقي كبير في الاستنتاج الذي استند إليه ذلك التقرير. فمن السهل جداً أن تقول لنا: حسناً، لم تحصلوا قط على معلومات عن هجمات إرهابية من المعتقلين، لكن يجب أن تعلم أن السبب في ذلك حقاً هو أنهم لم يكونوا يعرفونها أصلاً، ولم نكن نستطيع معرفة أنهم لا يعرفون إلا بعد استجوابهم ثم رؤية النتائج على المدى البعيد. وسأروي لك قصة قصيرة. بعد القبض على خالد شيخ محمد المعروف بأنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 من سبتمبر، عندما ألقي القبض عليه المرة الأولى في باكستان، بدأوا يسألونه فوراً كما هو متوقع متى سيقع الهجوم التالي ومن المسؤول عنه، وكان جوابه الوحيد دائماً: ستعرفون قريباً. كان رجالنا مذعورين من احتمال وقوع هجوم آخر على غرار 11 من سبتمبر، ولا سيما إذا وقع في ظروف كان من الممكن فيها أن يمنعوه. فأنت تتحمل مسؤولية محتملة عن حياة عدد كبير من الناس، ناهيك عن الانتقادات التي ستتعرض لها إذا لم تحصل على المعلومات التي يعرفها هذا الشخص قبل وقوع هجوم إرهابي محتمل. وتذكر أننا لا نتحدث عن شخص عادي، بل عن خالد شيخ محمد المخطط الرئيسي للهجمات.
1: ولكن هناك أشخاص أبرياء تماما آخرون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وخرجوا فيما بعد بعد سنوات من الاعتقال في غوانتانامو دون توجيه أي حكم ضدهم.
0: لا أعتقد أنني مطلع على هذه الحالة المحددة التي تشير إليها، لكن هذا صحيح تماما. فقد ألقي القبض على أشخاص أبرياء ضمن هذه العمليات، وبصراحة كان الخوف والشك يسيطران علينا بشدة، ولذلك اشتبهنا في بعض الأشخاص وكنا نخشى بشدة أن نطلق سراح شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تحول دون وقوع هجوم إرهابي كبير. لذا نعم، هناك جوانب من البرنامج سأدافع عنها وجوانب أخرى بصراحة لن أدافع عنها.
1: هل هناك ما يمكن أن تقوله لأولئك الأشخاص الأبرياء الذين كانوا ضحية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA؟
0: أعتقد أنني سأقول للضحايا الأبرياء الذين وقعوا في قبضتنا وبعضهم عانى نتيجة احتجازه واستجوابه على يد وكالة الاستخبارات المركزية، سأقول إنني أعتذر لهم. نعم، سأعتذر، لأننا ارتكبنا أخطاء، ولا أعتقد أننا ارتكبنا تلك الأخطاء عمدا. لقد أسأنا معاملة كثيرين، لا شك في ذلك، لكننا لم نسئ معاملة أحد لمجرد رغبتنا في الإساءة إليه أو بدافع الحقد أو الانتقام. كان هناك دائما سبب وراء ما فعلناه، ومع ذلك عانى بعض الأشخاص ظلماً نتيجة أفعال ارتكبناها في إطار الحرب على الإرهاب، وهذا صحيح تماماً، وأنا أعتذر لهم.
1: طيب، سؤالي الأخير لك سيد غرينيه، إذا كان بإمكانك العودة إلى الخلف وتغيير قرار ربما تعتقد أنه قرار كان قراراً خاطئاً، ما الذي كنت ستغير؟
0: لقد طرحت سؤالاً صعباً جداً. لو كان بإمكاني أن أفعل شيئاً بطريقة مختلفة فما هو؟ هناك أمور كثيرة كنت أتمنى لو أننا أديناها بصورة أفضل كمؤسسة. أعلم أنني أبدو وكأنني أبرئ نفسي، لكن بصراحة لم أخرج من هذه التجربة بأي ندم شخصي. كنت أتمنى أن أقدم لك إجابة أفضل من هذا، وقد كانت هناك لحظات حاسمة اضطررت فيها إلى اتخاذ قرارات معينة. فعلى سبيل المثال، بينما كنت لا أزال مديرا لمركز مكافحة الإرهاب، أوقفت عمليات الاستجواب التي كنا نجريها، وكان سبب إيقافها صدور تشريع جديد لم يحظر علينا صراحة إجراء الاستجوابات بالطريقة التي كنا نتبعها، لكنه عمليا أوضح أننا لم نعد قادرين في عملنا ذلك على الاعتماد على الآراء القانونية التي كانت تصدر عن وزارة العدل. بالنسبة إلي كان ذلك غير مقبول إطلاقا، وسواء كنت مستعدا لقبولها

0: هذه المخاطرة على نفسي أم لا؟ فلم أكن لأسمح أبداً للمحققين العاملين معي بمواصلة عملهم على ذلك الأساس. بل إن كبير موظفي البيت الأبيض أندرو كارد جاء بنفسه إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية في محاولة لإقناعي بمواصلة الاستجوابات، لكنني رفضت. لم أكن مستعداً لفعل ذلك.
1: روبرت كوني، شكراً جزيلاً لك.
0: على الرحب والسعة.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته. الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.

0: حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. افادت مصادر عربية بوقوع انفجارات ضخمة ومتتالية قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي، ورجحت المصادر ان الانفجارات وقعت داخل مستودع تخزين اسلحة تابعة للجيش السوري، في حين سقطت صواريخ في المناطق القريبة من موقع الانفجار. كما قطعت قوات الامن السورية الطريق الرابط بين حلب ودمشق بعد الانفجارات.
1: الله اكبر يا شباب، هذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أظهرت بيانات رسمية إيرانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10.1% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين مارس ويونيو الماضيين. وقال مركز الإحصاء الإيراني أن التراجع يشمل قطاع النفط الذي تعتمد عليه طهران أساسا في صادراتها. أعلنت الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني لديها، مؤكدة أنها ستتخذ